0: رجعنا لكم بعد الموسيقى متواصلين معاكم لثلاثة متاع الصباح مباشرة. نمشيو لحاتم قزبار في كانساس الشوط الثاني من مباراة تونس هولندا. ذكر ميتولو ولوفياثين بليش للطواحين الهولندية ضد المنتخب الوطني التونسي. حاتم قزبار وصفة تعليق تفضل.
1: مرحبا بك جدور، تحية ليك من جديد. 46 دقيقة لعب انطلاق الشوط الثاني. في الدقيقة الأولى ودائما تقدم منتخب هولندا 2-0 أكيد في شوط أول. الحقيقة في بليش قبلنا زبونتو تقريبا 8 دقائق لعب في وضعية صعبة المنتخب التونسي، وأمل كل الأمل أنه نواصل كده مكة ما نقبلوش أكثر عدد ممكن من الأهداف. ديما في الدقائق الأولى موقف كبير بتاع كونسنتراسيون ندخلوا نقبلوا هدف واثنين. نفس السيناريو اللي صار مباراة السويد مباراة اليابان. إن شاء الله ما تعوش منتخب الهولندا يعني، لأنه حاول منتخب هولندا الحقيقة وتيحت له برشا فرص، لكن تغييرات وسط تغييرات بالنسبة للمدرب إيرفيرونار بعودة الياس الأسخيري لقلب الدفاع. رجعنا نلعبه بالخطة المعتمدة، لعبنا المباراة الأولى والثانية بكثرة لعبية بالعكس، دونك منتصر الطالب.

عوده الكره مشي اليمنى الى دامفريز، تنزل دامفريز وحسن فينتر اربح عن جاكبو، يعود الى جابول في الخط الخلفي الى فرانكي ديونغ، فرانكي ديونغ يعود الكره مشي اليسرى ناتان اتكي محترف مانشستر سيتي الانجليزي، ناتان اتكي كره يحاول البحث ترجع المنتخب التونسي، حاول كما قلنا اغلاق كل البنفس جاكبو من الجهه اليسرى البحث على الجهه يعود الى الخلف تسجيل الكرات في مناطق المنتخب الوطني التونسي من جانب المنتخب الهولندي، كره في عمق وسط الميدان عند منتخب هولندا، مازالت الخطوره يحاول الضغط ايس سليمان او اسماعيل الغربي على الجهه اليسرى، كره عند منتخب هولندا، حضيري باش يحاول المرور باش يتصوب، لا يا توسيعه في القائم الثاني يتدخل خطير، الكره بعيده بعيده على دفاعات المنتخب التونسي دون خطوره تمر، تعود الكره بتماش للمنتخب الوطني، بدايه هطول الامطار جدور كما توقعنا، بدايه نزول الامطار كما قلت لك، توقعات ربما بالشوط الثاني انه باش تنزل الامطار، توقعات بنزول الامطار وبدات تنزل الامطار مع انطلاقة الفترة الثانية كما كانت لعب عادي معناها، ولكن ديما العواصف الرعدية وديما غيره كما تعودنا في الولايات المتحدة الأمريكية تكون ربما عامل بتخلي المباراة تقف، لكن المباراة ما زالت متواصلة بداية وصول الأمطار، قلت لك راهو شفنا الميتيو، شفنا التلفزيون تاع ساعة، شفنا الأمطار باش تبدا في الوصول مع انطلاقة الشوط الثاني، وبالفعل في 50 دقيقة لعب لحد الآن بعدين في بليش منتخب هولندا، تعود الكرة لفيرجيل فان دايك، فان دايك عنده الكرة يعود إلى منتخب هولندا، جابول يعود إلى زميله في قلب الدفاع إلى فيرجيل فان دايك، أرجع كرة تدور منتخب هولندا في كرة في منطقة المنتخب الوطني، أرجع الكرة إلى ناتان أكي، ناتان أكي يعود فرانكي ديونغ بلمسة واحدة مع بروبي، عود لجرافنبرغ ولكن الكرة بعيدة بعيدة على الجهة اليمنى إلى دانزل دانفريز، أمامكم كما تتابعوا دانزل دانفريز من الجهة اليمنى كما قلنا قريب من ريال مدريد مع اختيارات سبيشل وان جوزيه مورينيو، ونهاية التجربة كما أظن من الإنتر لأنه عقده ما زال يتواصل مع انتر الى غايه مع جوان 2027، ارجع الكره من الجهه اليسرى ناتان اكي يعود الى فان دايك قائد المنتخب الهولندي وقائد ليفربول في وسط الميدان، بدايه الهجمه جرافنبرغ ترجع مره اخرى الى جون بول من الجهه اليمنى في قلب دفاع منتخب هولندا، البحث متواصل على مالان، مالان يعود ثم رواق جناح روما باش يتصوب، لا يتدخل الدفاع ترجع مره اخرى الى منتخب هولندا، كره تبقى للدفاع لبروبي خطيره العمليه تصويب، تدخل الدفاع في اللحظه الاخيره قبل ولوج الكره للشباك، خطيره الكره للمنتخب الهولندي يحاول الضغط المستوري ولكن دون والحكمه كاتيا غارسيا الحكمه المكسيكيه تشير الى مخالفه للمنتخب الوطني التونسي، نسبه امتلاك الكره 62% لمنتخب هولندا مقابل 31 لتونس، عمل الكرة لنا تحدي الطبيعة واضح معناها انك مش اليوم تواجه منتخب عملاق سادس او سابع عالميا اورانج مع كتيبة من النجوم، عود الكرة الى ايمن دحمان على المرمى، دحمان كرة قضية عالية على بحث الحاسم المستوري، لكن جون بول يتدخل يبحث ويعود الى ناتان اكي على الرواق الايسر من جهه منتخب الهولندي، منتخب هولندي يطيح في الريتم يحاول يبحث عن المساحات الشاغره يروج على الاشباط في محاوله لفك شفر الدفاع المنتخب التونسي اللي باقي يواصل نفس الاستراتيجيه والنهج، ممتاز هذا دخل من بن حميده يخرج الكره تماس كفائيت المنتخب الهولندي، عود الكرة دائما عند منتخب هولندا، الكرة ترجع مرة أخرى على الجهة اليمنى، دامفريز يا جاكبو التوسيع الروتري يتدخل

0: قال الدفاع ترجع من حنبعل بداية الهجمة إلى إسماعيل غربي لم تأخذ حنبعل. طيب العملية بداية الهجمة حنبعل برا حنبعل يلعب الكرة مع سليمان سنة شوية ابن سليمان شوت سليمان كرة فاليري هات توسيع يدخل الدفاع به الكرة الأخيرة المنتخب التونسي. تمنيت الحقيقة إنه بن سليمان يصوب ياخذ شوية ثقة بن سليمان ويصوب كان ربما لأنه بعيد تقريبا 19 20 متر على الحارس لكن اختار التمرير التمريرة فاليري توسيع روتري أرضية يتدخل دفاع منتخب هولندا. حنا بقى على المجبري تونيزي تسمع في الجماهير قدور حاول ربما الدفع المعنوي وتحاول الدز وتحاول بأي صوت. حنا بقى على الكرة بالرأس كرة هدفر أول ممتاز ممتاز حاسم البستوري يا أستاذ مين مقابل واحد من المنتخب الوطني التونسي حازم المستوري بالراس يتمكن من تسجيل الفارق 2-1 للمنتخب التونسي بعد ركنية محكمة للتنفيذ من حنا بحر المجبري يتمكن من تسجيل 2-1 وليل المنتخب التونسي. هذا هو المطلوب تدخلوا برشا روح برشا ثقة والمطلوب عدم قبول هدف ربما لأنه باين المعنويات أنه يرضوا ويكوروا الأولاد ولا تشيك دول تقنية البار تشلوه توا حتى بونتو ما نفرحوش بيه يا رسول الله شفما عودونا اللقطة شنية اليسار اللقطة هو احتساب الهدف في مقابل واحد احتساب الهدف للمنتخب التونسي تشيك اوفر 2-1 لتونس على امضاء لحازم المستوري. ترجع الكرة تونسية معاك رب النبي ترجع الكرة لجنفورت الدفاع في الخط الخلفي لمنتخب هولندا بعد رصيد حازم المستوري. ترجع الكرة للمنتخب الهولندي المطلوب انه نزيد قدم شويه الاولاد. ترجع الكره للمنتخب الهولندي يعود الكره للمنتخب الوطني التونسي خرج الكره ضربه ركنيه للمنتخب الهولندي مش يضغط اكيد منتخب هولندا لانه يخاف ربما من ردة الفعل بالنسبة لتونس وهذا اللي صار لحد الآن. المنتخب التونسي رد الفعل بتسجيله لهدف باهي حتى للمورال ترجع الكرة منتخب هولندا يدخل الدفاع ترجع الكرة ما زالت لمنتخب الهولندي كرة من الجهة اليمنى إلى المالان كرة إلى فرانك ديونغ أو جون بول يعود إلى جرافنبرغ يعود إلى الخلف إلى فرانك ديونغ مع صعود فان دايك يعود جون بول كرة من الجهة اليمنى لمنتخب هولندا يعود الكرة إلى فرانك ديونغ عودة فان دايك إلى مكانه بداية الهجمة يقفو إلى فان دايك ناتاناكي غرافنبرغ يرجع الكرة لفرانك ديونغ لفيرجن فان دايك جون بول كرة مجال يمنى تنزل دامفريس دان فريس يلعب الكرة مع فان دايك. فان دايك ترجع الكرة لناتان أكي. كرة في وسط ميدان منتخب هولندا ترجع إلى فرانكي دي يونغ. اليابان أصبحت متقدمة على السويد 1-0 في نفس المجموعة. ترجع الكرة للمنتخب الهولندي يحاول المنتخب التونسي انه يسكر المنافس ويحاول تارة والاخرى محاولة عكس الهجمة. طيب العملية باي صحيح يا عبدي يلعب يا فاليري يوحنا بعل انو صحيح تابي لينا نحن الكرة تمس للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة الى حازم المحتوري صاحب الهدف الاول ولكن يتدخل الظهير الايمن دانفريس وضربة المخالفة تقول كاتيا غاسيا الحكمة المكسيكية للمنتخب الوطني. حنبعل في التنفيذ حنبعل المجدري يلعب الكرة مع الياس سكيري الى حنبعل برا حنبعل اربح التيرا اربح شوية وقت صحيح يا حنبعل شوف الكرة من جهة اليمنى فاليري طلب الكرة من منتصر الطلبي الى يان فاليري مع حنبعل. منتخب التونسي يدور في الكرة في مناطق هولندا. حنبعل يدي الكرة من جهة اليمنى يتدخل دينزل دامفريس الى جرافنبرت والمخالفة للمنتخب الهولندي يطالب بالانذار وبالورقة الصفراء على منتصر الطالبي ولكن الحكمة تكتفي بالتنبيه الشفوي على منتصر. ترجع الكرة الى فان دايك من جانب منتخب هولندا. ترجع الكرة الى المنتخب الهولندي مرة اخرى. ترجع طيبة العملية تعود الى منتخب الهولندي مرة اخرى. منتخب الهولندي عند الكرة ناتان اكي بداية الهجمة لمنتخب هولندا. حذاري من ناتان اكي مش يحاول التوسيع يدخل الدفاع. حذاري من فوابش من شوك صحيح باي سخيري والله باي سخيري في اللاكس اعطاه ربما كما قلت له الشوط الاول لك شويه ستابيليتي ديفونسيف باهي بس ما نخلوش في العين كما يقول قدور عيني بارز عليك باهي. ترجع الكرة الى المنتخب الهولندي برمية التنس الى بروبي يدخل الدفاع بعد الخطورة المستوري الكنترول يتدخل دفاع هولندا. ترجع من الجهة اليمنى يقفو ل عند الكرة التوزيع رقم الثاني حذاري بعد الكرة صحيح وحط الكرة ركنية المنتخب هولندي. منتخب الهولندي يربح الركنية في الأثناء. ترجع الكرة وصعود فان دايك في المحاولة تسجيل هدف بالنسبه للمنتخب الهولندي. على الكره هو الهدف بسهوله هدف الثالث للمنتخب الهولندي براسيه يعني هدف ثالث. خلي دقيقه في وقت نكمل المباراه بعد هدف ساعتين
1: نسمع فيك حاتم جيست حبينا نشوفوا الإعادة متاع الهدف الثالث للمنتخب الهولندي. نعرفش كون صاحب الهدف ضد مرمى بن سليمان هو اللي سجل هدف في مرمى. تقريبا 3 اهداف للمنتخب الهولندي منهم زوج سجلناهم في مرمى هدف لي صخيري وهدف لي بن سليمان وأكثر منتخب مع شبرامو قاعدين نفسه زيد على رقم تاريخي جديد اللي هو أكثر منتخب سجل في مرمى في الدول الأولى في المونديال.
2: والله بعد تو ثلاثة
1: جملة ثلاثة
2: بونتو ضد مرميات أو
1: بسليمان تو ثلاثة ما الأمانة معناتها
3: مشكلة وين قدور شوف رك اليوم تقبل جوز بونتو على بلاريتي وإحنا نعرف رأيك منتخب الهولندي اللي يرم ملعبية طويل ولازمتك المركاج كيفاش انت معناتها ملعبية مركاج هذه راهي كرة دي في ديزيام بوتو وبن سليمان زاد مركاج يقول وربي يسر دم الكرة هذه معناتها دفاعنا سهل الاختراق
2: الانهيار احنا شفناه كونتر السويد بار اكزومبل نخافوا ليه عاود يتكرر السيناريو هو نفسه
3: واحنا فرحنا معناتها بعد البونتو نتاعنا معناتها ولينا امو على الاقل رجعت شويه الثقه ونيس هذه
1: ذكرني بمباراة السويد على الاقل وقت البريك
3: خذينا اللعب بعد جات الغلطه نتاع الصخيري معناتها هي اللي معناتها خلتنا 63 دقيقه لعب مازال معناتها الماتش طويل وسيرتو بعد معناتها
1: لا انا وليت نستنى في الوقت البريك ولا استنى في البريك باش على الاقل تكسر ريتم هولندا معناتها
3: هي ديجا تلعب لك معناتها بريتم طايح هولندا شوف ريت جيري ومعناتها راهو في في نفس الوقت تتبع في
1: الجابون جوستومون جوستومون
3: معناتها اللي غالب نقبوا في اهداف ساذجه دفاعيه تقبل معناتها اليوم زوز بونتو بلاريتي في ساعه
1: رهيب جدا دفاع المنتخب التونسي الحقيقه ما فهمتش علاش منتخب
2: اللي عدلت واحد واحد
1: سويد
3: سويد عدلت
1: على الاقل باش هولندا ما تزيدش
3: لازم احنا ما تعطيناهم لي بوان وسهلنا عليهم المجموعه نتاعنا ويترشحوا ثلاثه معناتها كيما هكا كان احنا
1: قدمنا لهم هدايا بالجمله الناس كل الحقيقه في في المونديال هذا راهي يلا نرجع لك حاتم جاسبار تفضل حاتم تفضل ايه حاتم حاتم جاسبار تسمع فينا ولا يا حاتم واش يسمع فينا حاتم منساش نعودوا نتصلوا بيه تقريب 65 دقيقة ولا
3: استبدا محمود العاشوري معناتها نجم نشوفوا على وعسى ومو على الاقل نزيدوا نلعبوا اكثر
1: نفس
3: هجومي
1: وانا مش خايف من الاتاك اكثر خاطر في الاتاك مانيش خايبين برشا ما امل تالي المشكله تالي معناتها المشكله في الخط الدفاعي نتاعنا الامانه معناتها الفرصه جابوا اربع فرص ماركاو ثلاثه مع منتخب الهولندا
3: ماركينا احنا اليوم ماركينا ثلاثه
1: ماركينا لرواحنا ما شاء الله واضح باهي ديما في انتظار صوت حاتم جاسبار من ملعب كانساس سيتي في الولايات المتحده الامريكيه منتخبنا نذكر منهزم 3-1 ودعواتنا ودعواتكم حتى الناس اللي قاعدين تسمعوا له الحقيقه ما نخرجوش بسكور تاريخي ان شاء الله. هاي حاتم نرجعوا لك مره اخرى تفضل ايه.
0: شكرا لك يا دكتور 65 دقيقه لعب 3-1 للمنتخب الهولندي فريك صاحب الهدف الثالث لمنتخب هولندا. ارفع الكوره. المنتخب الهولندي كانت إمكانية تسجيل الرابع حذيري حذيري حذيري حذيري جنيبي جنيبي الكرة العملية على أخيرة إلياس العشوري وبن محمود حاج محمود ممكن يأخذوا مكانهم في التشكيلة في الدقائق القادمة أكيد بالنسبة لاختيارات المدرب إيرفي رينارد اللي قد تكون التغييرات في انتظار دفاع دائما التأكيد والتغييرات المدرب كان بينهم أرجع على الكرة إلى المنتخب الوطني التونسي برمية التماس رمية التماس في المنتخب الوطني التونسي أعود بذن من الجهة اليمنى في التغييرات كما قلنا لياس العاشوري باش يخرج بما كانوا لا صليب بسليمان يغادر التغيير ايضا الحاج محمود باش يخرج بما كانوا في الاثناء تغييرات المنتخب الوطني التونسي الحاج محمود ايضا حاج محمود العنصوري مرتضى بن وليد حميدة سليمان وراني خبيرة بالتقدي راني خبيرة ريتو قليل وقلت اسم يبقى هالكونة متخبرة دحبيري ممتاز دايما دحمان ممتاز ممتاز دايما دحمان في التصويبة والكرة الأخيرة ممتاز دايما دحمان في الكرة الأخيرة ترجع على الكرة وخروج الكرة رمية التنس من دامبري عاود الكرة برمية التنس وقت البريك بدون قود الكلمة كدير أكيد في انتظار بطبيعة التحليل ما بعد الوقت البريك اللي خلاص حتى ما كانت قرصي.
1: شكرا لك حاتم. به واتر بريك ناخذ زوز ثلاثة دقائق أكيد في التحليل الفني في المباراة. ثلاثة تغييرات: محمد علي منصر، بن وناس، دخل حاج محمود ودخل العاشوري. تقريبا ثلاثة تغييرات بوست بير بوست نصور. طيب ماش تغيير في الشيمة؟
3: لا نتخيل بن وناس على حسب الصور معناتها تخلي يلعب في الوسط دونك باش نرجع معناتها 4-3-3. نتخيل باش يمشي العاشوري على اليسار الغربي على اليمين ومعهم معناتها ومعهم حنبال وبن وناس وراهم
1: صخيري
3: الحاج محمود صخيري في اللاكس
1: الحاج محمود
3: نتخيل هكا معناتها باش يلعب تو 4-3-3 ينجم ملعب الكونتر اتاك معناتها انت تو ديجا خسر ثلاثه ما خسر حد شيء معناتها تنجم تزيد الثاني كيما تنجم معناتها تقبل الرابع دونك المباراه مثال راهو هاجم العب خويا الهجوم وشفناه دفاعهم برونابل نجم معناتها نسجلوا لما لا معناتها الناس كل تو ديجا قاعده تهاجم واحد هاجم حتى انت مثال تنجم معناتها تلعب عندك ليزاتو اللي معناتها تنجم انت
1: خسر على قلب شرف
3: الكونتر اتاك وصحيح تلعب بشرف ما تخافش راهي الكوره راهي ليست لجبناء الكوره معناتها للعباد اللي تمن وللناس اللي معناتها راهي تمن بالواحد وتنجم تربح وعندها ثقه في روحها
1: نجم نهاجم تويكا متخيل انه على الاقل نحافظ على السكور.
2: والله شوف انا بالنسبه لي يزي ما قبلنا اهداف اللي توا في مخي انه ما يلزمناش نزيدوا نقبلوا اهداف هذا هو السوسي الاول اللي قدامي واللي ما نتمناش انه المنتخب الهولندي يسجل اهداف اخرى هاي سيرتو تو افيك لي شونجمون اللي قاعد نشوف فيها قدامي معناتها تغييرات هجوميه بامتياز سامرفيل كلايفرت كوبي ماينرز لاعبيه كلهم يلعبوا في الكومبارتمنت
1: هذا ولد كلايفرت اللي كان في البارسا
2: ولده
3: نفس اللاعبين السنه في الدوري الانجليزي في بورنموث
2: ان شاء الله ان شاء الله انا حسب رايي يحافظ على التوازن الدفاعي وما يزيدش يقبل اهداف لحفظ ماء الوجه انه نخسره بسكور ما هوش لارج
1: يكمل هكا اكثر من هكا تولي لارج
2: دونك هذايا حسب رايي خاطر لي زاتو اوفونسيف نتاعنا اون با لي مويان شفنا حتى كيفاش سجلنا الاهداف تو بدي سونتراج سجلنا في الماتش الاول كونتر السويد ودايور حنابال دوز اسيست في الكومبيتيسيون هذايا رقيق وتو حنابال مستوري
3: شوف انيس خرج لك ديونغ وريندرز معناتها زوز يلعبوا في الوسط ودخل دوز اتاكون
1: باش يلعب لتوب باش
3: يلعب لك ينجم يلعب لك 4-2-4
2: هو شوف هو راه فما قراءه للمدرب يقول لك هو مخرجوا اكسيال انا تو نزيد رونفورس
1: ليني داتاك
2: معناتها بارفوا هذاك علاش نقول انا ديما نحافظ على التوازن الدفاعي بتاعي اكثر
1: في وقت لعبنا باكثر وماركينا درواحنا نيس على كل يا سيدي حاتم تفضل ايه تفضل وعلق حاتم جزبار تفضل الصوت بحذاه عالي شوية ممكن مش يسمع فينا حاتم جزبار نرجعولك في الوصف تفضل نعود نتصل بحاتم جاسبار من كانساس سيتي في مباراة تونس والمنتخب الهولندي للتحق بين الآن 3-1 لمنتخب هولندا ضد المنتخب الوطني التونسي. ومن سخرية القدر انه ولينا ندعيه ربي انه سكوريو فهك احنا خاسرين 3-1 على قد ما خدمنا قد ما تفرجنا عمرنا ما تصورش كباتن انه تفرجنا في مباراة المنتخب انه خاسرين تروزة انقول يا ربي توفهك تصور سابقة هذه سابقة على كل هاي حاتم تفضل ايه
0: 73 دقيقة يا جدور ديما 3-1 المنتخب الهولندي من المنتخب التونسي المقابلة حتى الآن واحد واحد السيادة تعادل قدم اليابان جدور الجمهور التونسي غني الجمهور التونسي بحماية غني مش نرمال مش المال واحدة واحدة المطار الكرة راح المطار ارجع الكرة ايه السيري على بال مجري ارجع الكرة على الجهة اللي يسنى بالنسبة للمنتخب التونسي الياس السخيري انا في اعتقادي ان هناك قائدا نبداو نعاود الياس السخيري في النفس حقيقة ان شاء الله كما قلت في 4 ساعة زي قبل هذا الباهي سجلنا بنتي قلنا اموال يكون خير سكور في مقابل واحد وحفظنا الوجه 3-1 نخوف من قبول هدف او هدف اخرين على كل أنا وصلت في كلاعب 4 ساعة ما زالت لابد من الصمود أمام هجومات المنتخب الهولندي أرجع الكرة سوات يأخذ مكان إسماعيل الغربي قلوب القدام هذا اسمع مكان إسماعيل الغربي ترجع الكرة إلى الحاج محمود يدور بالكرة يلعب الكرة إلى الياس الشخيري الياس من الجهة اليمنى ريان فاليري أنا ضاع للمجبري أنا ضاع للمجبري يعود إلى الجهة اليمنى مرة أخرى يعود الكرة إلى منتخب الوطني التونسي إلى الجهة اليسرى يعود مرة أخرى البحث عن الياس العاشوري يحاول مراوغة بدنزل دافريس
2: شوف قدور تو المنتخب ولا يلعب بخطة 4-4-2 بدخول شوات دونك ولينا بزوز مهاجمين كلوار اللي صار قاعدين نشوفوا في عاشوري على الكلوار اللي صار في الكلوار اليمين ولا حنا بعد ميليو زاكسيو بون نشوف في في بنو الناس ولا يلعب دوزيام ميليو اكسيال مع وهذه تزيد
3: باهي والله باهي باهي باهي والله باهي يعني هذيك هي نيس اخويا العب كوره مسياج العب كوره ولو قادر قادر تسجل وشفنا هي حتى اللقطه دي راهي فيها بينالتي معناتها تنجم ترجع بينالتي هذه بينالتي ما انت تنجم ترجع الفار صفر بينالتي ما انت اكسيون ما انت بتاع بينالتي بصراحه تظفر بصراحه ظلم اذا كان ما تظفرهاش بصراحه
2: يظل جرافنبرغ ما خليش
3: فيها ضربه جزاء الحق
2: ما خليش العاشوري معناتها يكمل الاكسيون بتاعه
1: هنا لازم تدخل غرفه الفار ما عادش اسكو قاعده تحكم الحكم
3: لا لا اعطت اما باهي حنا بال تزيده باهيه وباهيه باهيه هذه راهي للكونفيونس باهيه للكونفيونس باهيه احنا شفنا رواحنا وقت اللي نحبوا نلعبوا كوره رانا نلعبوا كوره ما خافوش كي نحبوا نلعبوا كوره نلعبوا رانا نجموا نسجلوا
2: تزيده اخرى بون شوف تزيده كيف انا هذه عاشوري والله في راحه الله اكبر دونك نجم على الاقل كدري لي كوره راهو هذوما لي زاكسيون هذوما
1: لمجرد التصويب تحسها هسا لمجرد التصويب
2: وكا اي تو الاكسيون شوف عملت الكونترول نتاعك وانت
3: واحد
2: على الاقل كادري كوره في الكاس
3: كادري نجم حتى جاردين شده يسيبها دي هذا قدام صاحبك
2: كوره راجعه هذه هو اش معناتها ملاعبي ينشط في اوروبا ويعطينا ونحبوا يعطينا لو بلوس يعطينا
1: احنا ماناش ناقصين وزيد زيد في المباراة بتاع اليابان للهدف الأول من مسبوق بمخالفة توا لقطة معناتها نيغوسيابل تجم تكون بيناتي
3: راح تتزفر الحق تتزفر
1: جيستومون معناتها أنا شفت برشا دي لكن في التحكيم في المونديال هذايا عموما هي بعض التفاصيل وكهو حاتم ايه نرجع لك في الوصفة تعليق تفضل
0: 78 دقيقة لعب قدور ديما 2-3 مقابل 1 لمنتخب هولندا أمام المنتخب الوطني التونسي في 78 دقيقة لعب مازالوا 12 دقيقة على نهاية الوقت القانوني وعلى نهاية مشاركة المنتخب التونسي في المونديال مشاركة مخيبة للأمان الحقيقة لابد من نصلح رواحنا بالحق معنا نصلح رواحنا وكفانا يا أخي من أننا سنحاسب وثم يتم وضع الأوراق في أروقة المخاصم كرة خطيرة ودحمان موجود نقعد مثل الكل على الطاولة ونقعد من جامعة اللاعبين المسؤولين المدربين الجماهير الأعلام ناس الكل مسؤولين الحقيقة على هذه الخيبة وعلى هذا الفشل وعلى هذا المردود كنا نتوقع أنه تونس العزيزة تونس الغارية بتكون ربما خير بعد نكسة أولى في الكوب أراب وتعدينا قلنا ميزالش عندكم الكوب دافريك ميزالش الكوب دافريك لعبنا وخسرنا مخيب الأمال كونتر ماري ناقص ملاعبي وخرجنا قلنا ميزالش لكن ما يزينا من ميزالش ويزي الحقيقة من الاختيارات العشوائية كحبيت تجيب وكحبيت تتعاقد أكشب قولي شنية الظروف وشنية أنه تونس في المونديال بشوافق غير فيرونار لا فيرونار ما هوش أكبر من تونس وما حتى عدي كبرنا تونس ولا قتلي تكون فما الإرادة ويكون عندك أنت تحب تنجح أنا قادر تفعل المستحيلات أنا من الكفاءات ناس اللي تقعد وتقيم وتحاسب وتعمل مش نجم وموان هتريو ثمرة أخرى بين الأمم يقول لنا حكينا بخيبة أمل أنا يعجز اللسان عن الكلام الحقيقة ولأنه مريو تونس اللي كان ثقيل برشا على الاكتاف مريو تونس وانا حسه بخيبة الامل انا خيبة الامل دي ما نحكي في الرياضة لما ريال تونس دي معزيز ولكن لابد الحقيقة وحسب المسؤولين من هذه الفضيحة الكروية انه 12 هدف نقبله بثلاث مقابلات يعد 4 هدف بكل مقابلة اكبر المتشائمين لم يكن يتوقع شيء دي اوكي تقول لي جينا في بول كاسحة في السويد هولندا جابان حدودنا كانت الضئيلة وحدودنا الاضعف من الثلاث منتخبات هذوما لكن كنا نجم نعمل مردودنا خير لو ترجع بي الذاكرة ولا ترجع بينا الذاكرة في مونديال ألمانيا 2006 خرجنا الدور الأول عملنا متعدينا لكن فما القليب فما القليب بومنيجل وبدرة والشعايدي وكليتون والعياري والترابلسي والنفطي والبافيزي وزياد وسانتوس ويكلة مندية اسماء معناها ترجع اي منتخب عملنا كاس انتر كونتيننتال وقتها كاس قارات مع الارجنتين ومع ويكلة مندية مع تكرر طرح ذاك مع ايمات المرض بتيجانا وبعدها معناها عملنا معناها حاجات باهية الحقيقة غبنا على 2010 وغبنا على 2014 ورجعنا في 2018 وباقي عملنا طرح باهية هذه كرة سواء الدور يلعب الكرة طيبة إلى التوسيعة والتسلل كما قلنا في روسيا خسرنا مع الانجلتير معناها طريقة سافجة جدا بلجيكا ما نحكيوش هذاك ما تنجمش تربحها بلجيكا ماتش ميكال ولا ماتش فتيال هكا قناعتي أنا ربحنا بنما بعد جينا مونديال قطر كانت ربما أكبر فرصة نتعداو كنا نجمو نتعداو أنا عملنا نيل كبير مع منتخب الدنمارك إريكسن خسارة مع أستراليا وجعت برشا وربحنا الشامبيون دي موند ربحنا فرنسا في الأخير معناها ربحنا فرنسا كيليان مبابي بجريزمان ببليز ماتويدي بنقولو معناها اليوم وعلاش وقتها كنا هكا وعلاش ولينا هكا أنا الموضوع الكل راهو عنده دقيقة من 2022 ل 2026 راهو 4 سنين معناها للتو قاعدين نتذكروا في فينال رجعتني فرنسا شيل تاع ميسي تو كأنه البارح شو اللي صار في 4 سنين علاش بدلنا علاش تغيرنا علاش ولينا هكا يلزمنا نطرح السؤالات هذه ويمكننا نطرح تساؤلات، نطرحنا تساؤلات ولكن في كل مرة نقعد على الطاولة لكن نخرجوش بحلول. صعب يتنفس كورة تونس، عيب اللي صار في منتخبنا وعيب اللي صار، ونحملوا مسؤولية جميع الأطراف راهو سلطة إشراف وجامعة وملعبية ومسؤولين وإعلام زادة، حتى إحنا عنا يلومونا وعندهم الحق العباد باش تتغشش. نحاولوا ديما نكون على قدر الاحترام والثقة، ولكن رضا الناس غاية لا تدرك. كيفاش تجي واحد متغشش قابل خمسة مخلول ولا عشرة تاني باش تقنع باش تحكي معاه؟ الجمش ما إحنا عنا ذيك التمبيرامون اللي نصلوا فيه تاع توانسة ونجيسها من تغشوا. طريقة الإقناع غير كافية، وحكينا وتحدثنا وبرمجنا. لابد أنه نبنيه من أصغر نقطة في البروجي هذا، من الفورماسيون، من المدارس، من التكوين، من السنتر دو فورماسيون، من الملاعبية نتاعنا، من الاحتراف. ملاعبيتنا ولو يحترفوا في ليبيا هكا من احترام بطبيعة، صعيب أن نلقاو لاعب يمشي لأوروبا. كي نلقاو لاعب يمشي لأوروبا نفرحوا، نعملوا بون كيف، شيخوا نتفردوا. ولكن وين دوريات لاعب تونسي يقول لك انا بعقليه نظم مستقبلي، نظم مستقبل صديقي خرج من بطوله لا قيمه تسويقيه لفلوس نمشي معك؟ يقول لك عندك الحق، ولكن يلزم التطبيق، يلزم الاستثمار تكون في يعني في الملعبيه الصغار هذوما في ليفان تروا اللي فما بشير خير الحقيقة شفناه في التورنوا تاع طولون. لازم نتلاقوا بيهم، لازم نقربوهم، لازم نحبوهم في البلاد. هذه أقوى حاجة، لازم نحبوهم في تونس، نحبوهم في الدرابو، نحفظوهم النشيد، نقول لهم تلام على تونس، نجيبوهم مرة في مش لازم تكون فما استاجات ولا جورني فيفا باش يكونوا موجودين، نجيبوهم ونحطوهم مع بعضهم، نحبوهم محبة، نعلموهم محبة البلاد، نعلموهم النشيد، كيف يقولوا حماتك حمات أنت مع كل شيء. يقولوا لي تدري سماوات وبرعدي يا سيين كان الموضوع. إذا الشعب يوم من أراد الحياة يلزم يبكي، معناها هذا هو معناها اليوم رأوا من المحبة والروح. احنا نلعب منتخبنا تقريبا ما عنا حتى ما نصفت سجرينتا، والله تخسر حتى أربعة وخمسة والله عاد كورة في الأخر كرة قدم، معناها في الأخر هي لعبة، مرة تصيب ومرة تخيب. ولكن وريني اللي انت تحب البلاد هذية كما نحبوها احنا وكما تحبوها انتوما وكما يحبوها هما، ما تكونش محبتهم للبلاد وجميع باش نفرقوا الوطنيه احنا على العباد، ولكن نحبوهم بلغتنا بلغه ماشي التونسي. يحبوكم رسال تقاتل لانه راهو عندنا الغيره احنا نزلوا في مشروعه، لانه وانا كي نشوف منتخبات مصر المغرب والجزائر يا اخي ماهوش ديما قاعدين يربحوا، ولكن كي نهزموا معناها الدنيا تتبقى. سامحوني بالكلمة، نحكي بلغة التونسي، نحكي بقلب التونسي، نحكي بلهجة التونسي، لكن احنا الحقيقة كان الشيء لم يكن ما حسوش. قبلنا خمسة نحينا مدرب، جبنا مدرب قبلنا أربعة واليوم نقبلوا ثلاثة. أنا لابد الحقيقة برشا كلام يتقال، واللي تحكي معاه يقول لك راني أنا مانيش مسؤول، أنا شنو عملت، أنا شنو فعلت، أنا شنو الحلول. نقعد الناس الكل على طاولة نتاع حوار من أجل الرياضة التونسية، من أجل الرياضة، من أجل خاصة كرة قدم، كرة قدم بوابة. رأوا هذا أنا قاعدين وإحنا نتليه بالكلمات الأخيرة المشاركة نتاعنا في المونديال، ونقوله بالكلمات الأخيرة أنا مشكل، لأنه العالم الكل كرة القدم تجمع كل الجنسيات وكل الأصناف وكل الديانات وكل الثقافات وكل الحضارات. كأس العالم مثل ما علاجتنا اليوم باش نختتموا مشاركة نتاعنا الحقيقة بخيبة أمل، بمرارة، بوجعة كبيرة. لابد من الاستفاقة. الحمد لله واحد شاف في كاريره إنه اليوم حضر كأس عالم الأخيرة ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو، مرة أخرى بعد سنوات نجي نحكي لأصغاري على أجيال باش نقول لهم راني أنا حضرت في مونديال كمل فيه ميسي، كمل فيه رونالدو، وكمل فيها مودريتش، كمل فيه برشا لاعبيه. باش يسال السؤال يقول لك تونس ماذا عسيه وشيب، باش نقول نقدر خسرنا مع السويد خمسه ومع اليابان اربعه ومع هولندا ثلاثه، ولا هذايا لو تبقى كل شيء بالتاريخ كل شيء باش تقيد مع التطور العلمي والتطور الذكاء الاصطناعي توا مع العلم على الناس. شو خلينا صوره تونس احنا، شو خلينا صوره تونس هذه كرة لمنتخب هولندي وتبعد الخطورة. هذه كلمات عن الحقيقة بقيت في 7 دقائق نتكلم ونحكي والقلب يعلم به كان ربي تعبنا ووجعنا ودتلاشينا ومرقدناش الليل وتنقلنا من بلاد لبلاد ومن مدينة لمدينة وبرشة تعب. علاش هذا الكل؟ اوكي الاداء والواجب المهني حتى ما ينسي هذا ومفروض علينا، ولكن اكثر حاجة هي محبة البلاد هذه، هي محبة تونس، محبة هذا الوطن الجميل. ربي يهدي اللي كان سبب، الحقيقة ربي يهدي اللي كان سبب، وان شاء الله واحد يصحو نهار حتى لك مش احنا حتى الجيل القادم، لانه يعني احنا شاء ربي يطول في اعمارنا واعماركم. شو مازال معنا تحبوا نشوفوا الاجيال القادمة اللي بكبش تكبر نبدو عمارنا احنا يقدور في 65 وفي 70 ان شاء الله كان حتى القدرة واصبحنا ملحيين. شوفوا صغارنا اللي عمارهم 18 و19 و20 و21 هموا في تونس ديما رافعين ريوسنا احنا، ولكن الحقيقة نحب منتخب معناها يشرفنا، منتخب يخلينا نفرغ قلوبنا بالفرحة. هي شوف مشاركة مخيبة للأمال ومشاركة فاشلة بيتم معنا الكلمة في انتظار بيت الحال. قد تتغير الأحوال بإذن الله، ربي قدر الخير وإن شاء الله سنعود إلى تونس، وكما قلت وسنحاول أنه نلقى الحلول كما دعات الجامعة وقالت إن شاء وقدوا معنا وإحنا أيدينا مفتوحة ويتلقى الحلول. يا صديقي إحنا اقترحنا سابقا وقلنا سابقا وأددنا وتكلمنا وتحدثنا ونقوص الخطر، نقوص الخطر اللي حكينا عليه صحيح تحرق نقوص الخطر، ثم حاجة أخرى من نقوص الخطر تحكيها هذه قدور. نحاول بعد شوية فيها بعد هذه المقابلة ناخذ شوية ردود أفعال على مستوى الجمهور التونسي لهنا اللي شكرا لكل الجالية التونسية من كامل حال العالم، شكرا للجالية التونسية في كندا في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا في المكسيك، الناس اللي وقفت معانا، الناس اللي وقفت مع ديوان افام، الحقيقة برشا محبة وبرشا فخرة وبرشا اعتزاز. وكي يقول لك راك اليوم في وسيلة عالمية نسمع فيكم برشا جسبار يقول يتصبح علينا الصباح بربي واصل في الحكاية هذي وزي حسن بالحق معناها. شكرا من القلب لكل مواطن تونسي وقف معانا لهنا وامن بخدمتنا وتبعنا وتفاعل معانا في وفي تونس وإلا خارج تونس، إلا غالب حبينا حقيقة تكون مشاركة أفضل من هكا، وحبينا نكونوا فاخورين ومرفوعين الرأس، وحبينا نترشحوا ونمشيوا لفانكوفر كندا بسواجوا، ولكن مرة أخرى لا نستطيع ونفشل في المرور إلى الدور القادم. 5 دقائق وقت مازال ضائع في المباراة، 5 دقائق ننهي مع المونديال أكيد 2030 المونديال القادم إن شاء الله إذا حيتنا القدرة، إن شاء الله يا ربي تتغير فيه الأحوال. العمل يجب يكون منذ العودة، والعودة إلى تونس لابد من العمل نفيقه مثل كل نشوف شنو اللي صاير وعليش كنا هكا وعليش وصلنا هكا من حالة هذه. يلزم اتفاقة كبيرة يا قدور باللي باش نتكلم من كل واحد ما نجمش يعبر عن المرارة وعن الألم اللي يحس به، ربما في الحالات الأخيرة باش نغادروا الولايات المتحدة الأمريكية ونغادروا المكسيك نطويوا صفحة مشاركة أخرى عالمية من الناس في الأفضل، ولكن للأسف نطوروا واحنا نطوروا ملاعبنا خاصة البنية التحتية متاعنا، نحاول نرجع الجمهور الملاعب متاعنا باش على الأقل تولي فما أكثر إمكانيات مادية لمنتخبنا، نحاول ولفريقنا نحاول نستثمروا نحاول نفتحوا المجال لملاعبيتنا باش يحترفوا كيما احترف خير عارف في زي إن شاء الله يكون حاضر كيما لاعب النادي الإفريقي اللي يقوم بالاختبارات بايرن ميونخ شباب يوفقوا. هذه هي معناها كيما نلقاو ملاعبيتنا في بي إس جي وفي البايرن وفي ليفربول وفي في المن أنا في الفرق الكبرى في العالم وقت النجم وبنية وقت النجم، ولكن لابد من كلام واحد إنه حتى ويحترفوا يخرجوا من تونس ولا ما يخرجوش ولا مولودين خارج حد وطنهم توانسة، أبناء توانسة، ولاد توانسة، إذا يحبوا الوطن هذا ويحسوا به. لأنه يعني تونس الحقيقة ما إيش ناقصة تعب، وماش ناقصة ألم، وماش ناقصة مرارة. التونسي محبوب، التونسي يحبوه في العالم الكل، التونسي ما يمشي يخلي بصمة، التونسي يحب الحياة، محب للحياة. صعب التونسي، احنا كي نفرحوا نبالغوا في الفرحة، وكي نحزنوا نبالغوا في الحزن. هذيك هي طبيعة التونسي، أكيد باش يتسكر القوس هذايا، ورانا باش ننساو ونحاولوا ننساو، ولكن كل ما نفكروا أكيد باش ترجعوا. ولذا الحل الوحيد لأنه باش تكرشوا الجهة هذيا، إنه نقفلوا بعضنا ونشوفوا العلاج اللازم، ونشوفوا الدواء اللازم. في كثير مازالوا على نهاية المقابلة دكتور، أكيد ديما منتخب هولندا متقدم 3 أهداف مقابل 1. باش نحاولوا بعد شوية نفذوا بطبيعة كما قلت دكتور، شوية ردود أفعال هنا في الملعب. خلينا نبقى معاك في المباشر دكتور إذا أمكن بطبيعة بعد شوية ناخذ شوية ردود أفعال المهم جدا، ناخذ شوية توانسة حتى تقييم المشاركة وغيره. نحاول دائما نطلب الكلمة ونكون معاك في المباشر. خلينا ترجع الكرة بضربة الركنية، دخل بدي بدي شوت صوب ودخل الدفاع، صوب ودخل الدفاع، صوب ودخل الدفاع. ترجع أنا بقى على المجبري على محاولة التوزيع، أي ترجع على الكرة المنتخب التونسي، أنا بقى على المجبري، أنا بقى على المجبري، أنا بقى يحاول وتعود الكرة لنتان أكي، نتان أكي، نتان أكي، نعود إلى الكرة مرة أخرى لنتان أكي. احنا جدور بعد شوية إذا أمكن بطبيعة فما فيديو تكونوا في المباشر فيديو، يعني نقدر في التنسيق بطبيعة تكونوا فيديو. ترجع الكرة لكن موسيقى عن هي المقاطع.
1: حاتم، حاتم باهي، حاتم ماش يسمع فينا، اكيد بعد شوية يكون معنا في فيديو حاتم جزبار. تفاعلات الجماهير التونسية ما بعد نهاية مشاركتنا المونديالية المخيبة الامال، المشاركة المونديالية الاتعس الحقيقة، 3 هزائم بعدد كبير برشا من الاهداف، 9 و 3 12 12 هدف قابلين، مسجلين 2 ومهنديس الحصيلة يلعب في اللحظات الاخيرة. تصدق ولا تصدق منتخب اللي خسر 3-1 احسن مباراة عملها في المونديال، احسن مباراة عملناها في المونديال هي مباراة الخسارة ب 3-1 في انتظار طبعا صفيرة الحكم، صفر الحكم به، صفر الحكم. فاصل ثم نتواصل لنا ساعة من الحديث باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي ولاني به ناش. حاتم حاضر به؟ حاتم مش حاضر. ايه نسمع فيك حاتم، اي نسمع فيك حاتم
0: به. او اكيد في المباشر قدور بطبيعة بعد نهاية المقابلة، او معنا الاولاد بطبيعة الحال اليوم الاولاد في المباشر على ديوان فيم. نهاية المباراة بطبيعة 3-1 خروج من المونديال. كيفاش تقيم ربما مش تحكيه حتى على تقييم مش مشاهدة بتاعه
4: بيه من نجموش نقيمه هذا فاطمة كان فما هذا جملة كان فما برجة حاجات بار انه السبورتيف كانت حاجة من برا كما نقول الكوربشن كانت واكلة الفيدراسيون كاملة من كبيرها لصغيرها وقيت باش نصفيه وننظم ونعود ونبنيه من الأول. ما نحبش نسمي اسامي حد حد ولا شكون ولا الكلهم على بعضهم، ما حد حد يسأل كما يقعد فيها الجمعة هذه. عباد جات من طرف الدنيا، عباد ضحات، عباد صرفت فلوس وتحب تتفرهد وتفرح، ما حاشنيش، مانيش انا نبلي فوق باش نربحوا الماركيو ونعملوا دي مشرف، اما العب العب وري وري اللي انت بالرسمي حاس عليك المريول غيرك يمكن معايا الطلوش هو يستحق انه يتعيط له وكان ينجم يعطي مخير. ما نجموش نلوموا على حد حد، نلوموا عليهم الكل كيكيب كامله كاداره كامله ك كالناس الكل نلوموا عليهم اللي مش بالواحد بالواحد. كان نجموا نحسنوا ونبداو نحسنوا من رواحنا والناس الكل تفيق ونجيو من جهويات والناس الكل تلف وراي دراب واحد ورا رايه واحده. حبوا نتفرجوا على بطولتنا، بطولتنا تقوى تتصلح من الاربيتراج من الترانيت من الفرنسكشير من كل شيء لازم يتصلح. نعملوا على الناس الكل والناس الكل يد واحده ولا بيت، اما كان مش نقعدوا كل واحد يضرب على درابو جمعيته، رانا مانيش مش نقدموا ولا عمرنا مش نصالحوا. عاد فوت
0: تفضل يا قدور معنا.
1: نسمع فيك فاصل واصل حاتم نسمع فيك.
0: قدور باكيد باش ناخذ شويه وقت مثالش.
1: تفضل.
0: ناخذ وقت خلينا الافعال تعرف بعد خروج من الملعب.
4: والله 3-1 خير من 5-1 وخير من 4-0 هذيك هي الكرة. جينا في مجموعة صعبة برشا، إن شاء الله تفيقنا على رواحنا الخسارة هذه، خرجنا من المونديال بصفر نقاط، إن شاء الله تفيقنا على رواحنا ونبنيو إيكيبا للمستقبل ماخير. كوب دي موند جاي بحذانا إن شاء الله قريب في المغرب، إن شاء الله يكون عندنا إيكيبا ماخير، وهذيك هي الكرة وكهو.
0: شكرا لك يا دكتور. أكيد متابعة لردود الأفعال.
1: أكيد.
0: أعطيكم الصحة الأولاد كما تابع ممكن شلت تكون عندك الصوت.
1: أكيد. هاي هاي هاي موجود.
0: أيضا صلى في المباشر. أو معانا أكيد نحن في الأفعال مثال شكريك من المستقبل. المباشر للجوال. أكيد ما حدش يتكلم بين عندي الحق بتباعة. إنه بعد ربما نتفهم وجدور إنه خيبة الأمل الحقيقة في المباراة هذه. نحاولوا دائما نكون هذه مواكبة بتباعة في المباشر دائما كما قلت عليه. ديوان فام في المباشر ناخذ شويه ردود افعال جدور بعد المقابله هذيك المباشره ديوان فام. برشا برشا وجيعه نشوف فيك، برشا وجيعه وبرشا حزن، ما تمنيناش الحقيقه تكون هكا. رايك في البارتيسيباسيون تاعنا كيفاش تشوفها؟
5: والله كانت لازم تعمل مخير، كان جيت معناتها من الاول فما تحضيرات مليحه وكذا، كانت لازم تعمل مخير وشفنا اليوم خير احسن احسن من المباراه اللي فاتت. والانترنال ما انتم ما عندهم يزيد الحقيقه معناتها جاب مخر ياسر ياسر معناتها كان يكمل كان جاي يكمل لا ياسر مخر ياسر ما تنسى تبدل حتى شيء فهمتني وان شاء الله في اللي جاي خير خويا ان شاء الله في اللي جاي خير وكا
0: ازاي خير راهو باذن الله ان شاء الله بالطبيعه قدور ابقى معايا قدور في المباشر ديما نحاولوا نلقوا ردود الافعال كما تابع خروج الجمهور الهولندي من هنا. ثم ايضا جماهير اخرى تابعوا فينا صوتا وصوره على ديوان سام بعد التعليق المقابل. نحاول دائما نرصدوا ردود الافعال خروج الجماهير متوافد منتخب هولندي اكيد بعد انتصاره تاع اليوم يترشح للدور القادم في صداره المجموعه. قدود ديما نحاول كما قلت نوريك حتى منين من هنا الجماهير متوافده الجماهير ايضا موجوده او معنا اكيد في المباشر. قدود
4: مباشر على غالب كان لعبنا هكا معناتها الماتش نزول ماتش شويه الاولى رانا الحمد لله رانا ماتش سياده هذاك عرب منين على غالب بعد ريكوبيراسيون ما نجمناش على غالب ان شاء الله ان شاء الله فيما خير ان شاء الله. والله يلزمنا نمسحوا الدنيا الكل ونبداو من الاول جديد نبداو من الصغار نبداو نبنيو ولازم اونترينور باهي زاد يبدا ونعطيوه مده مش يبني ليكيب مش هكاك بدل اونترينور قداش من اونترينور تو بدلنا في الاربع سنين اللي فاتت مش معقول معناتها لازمك تبني تعطي اونترينور ثقه وتخليه يبني وتعطيوه وقت وتعطيوه معناتها يلزم يبنيها ليكيب بالحق لازم
0: عائله. شكرا لك كي تشوف قدور عائلات اليوم كما تابعوا رغم كل شيء شوف كان في العائلات نتاعنا قدور في المباشر كملوا المقابلة وكملوا المشاركة الحقيقة أقل ما نقول شكرا شكرا لتوانسة شكرا لتوانسة لفرقة بالمنتخب اليوم في المباشر على الديوانسين الأولاد مشاركة مخيبة الأمان الحقيقة لكن شو الحلول اللي تراها باش ميوان
6: نشر والله الحلول هي حلول عميقة الحقيقة ما تتلخصش معناها جد في بريستاسيون تاع كوب دو مود معناها إلا راه يعني أعمق شيء من هذا معناها بوليتيك جنرال لازم تكون معناها تتبنيها من أول جديد إنه باش نحاول نقدمه فهمت يعطيك الصحة لازمنا بوليتيك معناها هي جنرال استراتيجية تبدأ من أعلى سلطة في البلاد ونبنيه معناها ما يجيش تجور لندما مش تبني جمعية معناها بارح تكون خاسر 5-4 اليوم مش تجي ما يجيش راه لازم نخدموا برشا خدمة خدمة خدمة معناها خدمة خدمة حتى برأيي لازم لازم لازم نكتبوا معناها على على الانتي كورت أمو ينترم وبعد الانترم احنا بعد المستوى كنا معاملين احنا فما على اساس عنا لاعبين يعني محترفين يلعبوا في بلدان يعني في اوروبا وكذا طلعوا المستوى متاعهم الحقيقة متاع ربي معناها عادي عادي جدا فهمت
7: عادي جدا يقول بالنسبة للاعبين الاولاد اليوم اليوم معناها تمنينا الحقيقه تكون في ظروف مخير كدور شوف شوف الحزن لو
6: في حزن احسن احسن المردود احسن من الخير كذا واحد تحفظ الوجه خير من خمسه وخير من اربعه وين هولندا عندنا عقده خدموت كامله خمسه اربعه خويا خمسه ماهيش اربعه رانا
7: اول حاجه احنا توانسه رانا نفهموا في الكوره ونعرف الكوره ما غير تفلتي
6: ولا
7: نعرفوا احنا الفشل منين جاي يديو من جابنا فيك ونطلع على دار الخدمه باهي وانتم منكم الاعلام ما دام احنا في امريكا اسمع الاعلام في امريكا تعرفش يقولوا لا راس يقولوا في امريكا في امريكا يقول لك بالصان انت بس تفكتك اشعه الشمس ذا اوروبي احسن مطهر خارج الدوسيات ظهرونا اللي جاب اللموش الاول اللي جاب السته فوق فوق الفا اللي ما جاب اللي اختار من اللموش خرج الحقائق الكل خلينا نتحاسبوا والنيابه العموميه تتحرك وخلي تتحرك الفاسد يسمو يخرج من الاف ويخرج من
6: الجامعه اسمع رغم الخمسه ورغم الاربعه اخر ماتش احنا صايم مروحين مروحين الجمهور هذا كل شيء يشجع خويا نحبوا تونس يا خويا تعرف حاجه في الكوره يجيبونا رجال يجيبونا رجال تحكم البلاد لحظه يجيبونا رجال تحكم البلاد وجيبونا عباد بالرسمي تحب البلاد وجيبونا ريتو هذايا ريتو هذا هذا الدم نتاع الشهداء هذا هذا لازم يتخدر حماة الحماه فعفت روح 50 60 مره تتفهم اخويا تعرف ولا نكر مع التلفزيون حتى خاطرين نكر مع
7: خليهم لا يبعثوا فيها وخرجوا لنا حسين الشيع
8: يا جدو نسمع فيك خلي خلي
7: ابقى معنا مثال جدو ناخذوا سيري تفعل عندهم الحق رسول ايجا نقول لك عباد مسافره قدور الاف الكيلومترات من كندا ومن امريكا ومن اوروبا
6: حضرتي مونتري وتويكا في كنساس واحد صار بدم قلبه على فرا ليكيب ناسيونال ومش مزي تجي لهنا باش تفرج في جوارات تاع عثمان جنايح هذا ولا شو اسمه
7: اكيد مكتب جامعي يقول لي تحمل
6: مسؤوليه الفوتبول التونيزيان يلزمه وقفه صحيحه شفنا الكارثه انا بالنسبه لي بالنسبه لي انا بيا كيرت المشاركه هذه نتاع ليكيب ناسيونال في الكوب دي موند خويا نحلوا دوتي الفوتبول التونسي وعندك ونسونيت جالار مراي ضربت من 2018 وقت كلينا خمسه من بلجيكا خرج لنا الكوتش قال لك انا ربحت بنما واحنا واكلين خمسه وباقي احنا نعملوا عين مع رات ورين ما راتش في الهوند هاك ترى شنو صار دونك خويا اي لي طون العباد الكل تتلم الاعلام يخدم خدمته كوم يلفو والعباد الكل تتلم وان شاء الله اخويا تونس برجال
7: يا شيخ تاع الدكتور ربي يجوز نحبوا نكملوا لانه ما تعرف تو نصحي عندكم نقص
8: حليت لك المجال يا حاتم حليت لك المجال تفضل
7: ها مازال معنا مثال الدكتور هي الجي اوكازيونيل الحكايه ناخذ وقت عاد ممكن من التعليقات جينا اليوم
9: شعارنا الوفاء للوطن احنا جمهور نقوموا بدورنا نشجعوا في المكسيك نشجعوا في كانتر نشجعوا في تروبلاس كل واحد يخدم خدمته ان شاء الله تصلح الكوره ان شاء الله تحسن احنا مشجعين اوفياء
10: Yeah, like the result, it doesn't matter. I'm still going to support my team, you know. I love Tunisia.
9: جامعة كاتحة تحق كورة مزيانة كورتنا مريضة توا وشوفنا حاجات خايبة عباد احنا جايين من تونس معناها برشا جمهور تغش وروح مريض وحبينا نعملوا ريزيتا باهي نربحوا ونجيبوا حتى نول حتى ورينا اللي احنا اليوم لعبنا شوية كمان اما فهم برشا غلط فهم برشا عباد لازمها تحاسب ولازمها كورتنا تتداوى وان شاء الله خير لتونس وان شاء الله ديما تونس خير وان شاء الله كلنا حيين بخير بيك عايش هي يزن برشا مراجعه ويزن برشا خدمه يزن نحاولوا نكونوا نركزوا على الملاعب وعندنا برشا خدمه المستقبل وكاو
11: هاي السلام عليكم خويا شوف انا عاجل نقولهم اولا خويا الفيدراسيون كل خويا حاج مشكله والفار خويا عاود مرور جديد حاجة ثانية يزينا أخوي من الغيفيرونس متاع التوانسة ملتي ناسيونال جيبو كيم الأوروب هذه أصلا تعلمناها من الدرية ومن المغاربة احنا صغارنا البرة مش معناها هي مش حاجة خلاص بجيب على واحد من أوروبا ما فوطات خطوة ساكو من كمان فاكتور معناها متاع جواري لعب خير عنا كي نشوف واحنا بعد ما ليس متاعنا كوب دي موند 2022 حتى الكوب دافريك خويا وانتي ماشي بتاع 2004 شوف فالماريت شطرهم لا بليباغ توانسة وتولدوا من صغارنا ولادنا اخر حاجة هذه خويا ماشي جواريت ماشي حكيت

0: دونك اكيد في الصورة اللي انا توا حاليا قدور لانه كما قلنا نهاية المونديال وتحدثت برشا الحقيقة في التعليق على المقابلة ان شاء الله زينة للمنتخب ان شاء الله باذن الله تكون امور خير ان شاء الله القادم افضل بالنسبه لنسور قرطاج. مازال تلوث الافعال ومازلنا ناخذ في المباشر اذا تم التوقيت بتبيع قدور يسمح التوقيت
1: باهي نزيدوا معناتها بعض المشجعين التوانسه وخاصه نحاولوا حتى ما نتفاعلوا معهم بخصوص شنو لازم يصير في المنتخب
0: الحال كما قلنا ردود الافعال نتاع التوانسه لهنا اللي مازالوا يغادروا في ملعب وهيد لهنا يتابعوا أمامنا العائلات معناها في المباشر معنا قدور كما تابع فركمنا كيو كيو كيو كيو كيو شوف روح الوطن
1: نشوف
0: ديما مع شوني شوني صح يا شوني
2: يعطيهم ألف صحة والله يعطيهم ألف صحة absolutely yes والله يعطيهم ألف صحة والله عملوا مجهودهم ويعطيهم ألف صحة بالحق احنا نحبوهم رابحين ولا خاسرين وان شاء الله يتحسنوا قدرة الاله الله
0: يتحسن او نمشيو لبسين عم تعيشون المن الكورة يعرف هكذا الكورة عافنا وخسرنا او ان شاء الله قدك لعبنا وخسرنا ان شاء الله المرة جاية ما خير وبرك او فرحنا كي جاءوا لامريكا مش ديما كل نهار يجيوا لامريكا واحنا فرحانين ديما جاءوا ان شاء الله ديما فرحانين او
3: اعطيوا للعباد لما ليها اعطيوا الكورة لما ليها وسيبوها تو تشوفهم الاولاد يلعبوا واعطيهم الوقت اعطيهم الوقت تو تجيبوا تو نرجعوا لكورتنا الاصليه امورنا مريقله راه معنا شغل مع اللعبه هكا هاي نرجعوا مخير ان شاء الله نرجع والله نقول مخير مع بالله كيف
0: تصيح وترجع مخير
3: والله
0: الله كيف مريم شعب التونسي شعب التونسي قدور
1: الواحد لحمه شوك والله معناتها شنو شعورهم كيف يشوفوا الجمهور التونسي شنو عمل الحقيقه معناتها
0: رغم الخساره قدور رغم مشيئه الالم رغم برشا حاجات ما حبيناهاش تقع ولكن انك تشوف معناها بالعواده ان شاء الله ما تكونش بالعواده على الخساره قدور لانه كما حكيت مع التعليق وزيد تحدثت تقريبا 10 دقائق لابد انه نفيقوا شويه وبرشا بليتو لابد انه نحاولوا نصلحوا علاش ولينا هكا وعلاش اليوم تونس هكا نحكي ديما في كره القدم بين فريقين تونس ديما عزيزه وغاليه هذه هي بتبيع قدور ردود الافعال وتاخيرنا للمونديال اللي ما زلت متواصله بطبيعه الحال مواصله وما زلنا مكملين في برشا فيديوهات اكيد نعتذر من زملائنا اللي قسم الاخبار نعرف الوقت قدور ولكن هيك الكلمه بتبيعها ومثال حنكمل معاك هذه بالعواده قدور لانه مهم جدا الجمهور التونسي قاعد يغادر توا يغادر الملعب شوف الاشواق قدور

0: الحقيقة الجماهير هذه ما تستحقش اللي صار مع المنتخب الوطني التونسي.
1: والله يا كتور
0: والله لا يستحقوا الحقيقة، ما يستحقوش اللي صار مع المنتخب.
1: والله العظيم الواحد قلبه وجهه هو
0: صحيح
1: بالحقيقة، تونس عزيزة وغالية وهذاك هو مع الله غالب قدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله شيء خير لتونس. تحية تونس كاتب.
0: واضح، تحية تونس. يعطيك الصحة حاتم جزبار. هذه الأجواء ما بعد خسارة المنتخب الوطني التونسي ونهاية المونديال للمنتخب التونسي، شفتوا الجماهير الرياضية، شفتوا المشجعين التوانسة اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي تنقلت من كل الولايات الأمريكية، اللي جات من كندا، اللي جات من المكسيك، اللي جات من تونس، من أوروبا، من آسيا، من القارة الأفريقية، من كل أنحاء العالم، من كل أنحاء العالم،

0: والجاليات التونسية ديما مشرفتنا وديما كالشحنة الوطنية وكالحب الكبير للدراب والعزيز وللوطن العزيز لتونس. والحقيقة فاهمين وواعين الجماهير الرياضية فاهمين لهيك الكورة فيها ربح وفيها خسارة، لكن وفاهمين زاد علاش المنتخب التونسي وصل للمرحلة هذية وعارفين شنو الأسباب وحتى الحلول. المواطن البسيط والمشجع البسيط عارف شنية الحلول وشنية المشاكل ويحط إصبعه على الداء مباشرة ويقول لك شنو لازم يصير. معناته كان اللي أهل القرار مالورزمو أهل القرار هم الوحيدين اللي ما حبوش يحطوا الإصبع على الداء، والوحيدين اللي ما حبوش يعملوا الدياجنوستيك الصحيح، والوحيدين اللي ما عملوش اللي لازموا يتعملوا ما حبوش يفهموا راهو اللي الكرة ما ترجع لثوابتها وعراقة المنتخب التونسي ما نسترجعوها. كان كيف نبنيه على قاعدة وكان كيف نقطع وقطع جذري مع أسباب الفشل، سواء كانت استراتيجيات خاطئة، سواء كانت نماذج خاطئة اتخذناها، سواء كانت علاقات خاطئة، سواء كانت مسؤولين ما لازمهمش يكونوا في البلايس هذيك. ما انا شخصيا ما نحبش نحكي على اشخاص معينه، خاطر هو سيتانتو مسؤولين سواء في الجامعه التونسيه لكره القدم، سواء في سلطه الاشراف، سواء في الفرق، سواء في سماسرة، سواء ملاعبيه، سواء اعلام، سواء جماهير، الناس اللي اخطات الكل الناس الكل تعرفها. واحنا ماناش ننصبوا في المشانق وماناش نعملوا في محاكمات علنيه، احنا دورنا فقط نحب نجاوب ممكن الناس اللي تقول الاعلام هو ناقل الخبر واهل الاختصاص هما اللي قدموا الدياجنوستيك ويعملوا الحلول. نحب نقول لهم زاد راهو حتى في الميديا راهو الصحفي واجبه انه يعطي الحقيقه وببعد نقدي، ويعطي الحقيقه بيعطي زاد الراي. ثم مجال حتى في السوشيال ميديا ديجا قلتها، ثم اختصاص كامل في الصحافه اسمه صحافه الراي معناها، وكان جورناليست ما يعطيش رايه خاطر هو اقرب الناس وسيد العارفين. قال الراجل معناتها هذه خدمتنا ونعرفوا الكواليس ونعرفوا التفاصيل ونعرفوا وين الاخ الخطا وين مواقع الخلل، ونجموا بالعكس احنا اكثر الناس نجموا نقولوا هذا الصحيح وهذا الغلط وهذا اللي لازم يتبدل وهذا اللي لازم ويقعد كما هو. عموما فقط هذه هيك ملاحظة، ولكن تحدثنا في منابر سابقة على المنتخب وعلى الجامعة اللي أثبتت بالبرهان القاطع الفشل متاعها، ومنتخب الأصغر فشل والأواسط والمنتخب الأكابر والمنتخبات الأولمبية وما ترشحناش الأولمبياد السابقة، قداش عنا من 2004 مشيناش أولمبياد، نخسروا في الكوب دافريك في الكاتيجوري كل، في المونديال في الكاتيجوري كل، بارفورمان ترشحوش، منتخب الأكابر إلى الوراء سر في كل المجال، البطولة مشاكلها يعلمها القاسي والديني. تحبوا نقولوا أكثر منك فماش ملاعب ما فماش تخطيط فماش استراتيجيات، الملاعبية بيناسيونو نجيبوا كان في شطار الباس، المموس حيحاتيني واحد من الملاعبية بيناسيونو اللي ينشطوا خارج تونس الكبار اللي نجمنا نستقطبوه نجيبوا في الملاعبية اللي باستثناء ممكن ملاعب اثنين ثلاثة الباقي الكل معناتها متوسطين. عنا منهم في البطولة الوطنية التونسية الحقيقة عنا كيفهم وخير منهم زاد، يعني شفنا مستوى عاد في الاخر حتى سياسة استقطاب الملاعبين بيناسيونو ما جبناش اللي لازمهم يجيبوا، كل مرة قولوا لا ما هو تونس اكبر منه مش بشي، يا ولدي اقنعوا يا رسول الله كل ملاعب تي مليار واحد نقولوا عليهم والله تونس اكبر منه ما هوش بشي، يا ولدي اقنعوا يا اخي مسامحني باش ناسبه، وانت ما عجبكش كلامه تغششت منه هيا في لماتي ماكش باش ناسبه تي سامحوني، معناتها راك مش باش تاخذ بنتك ولا مش تاخذ ولدك ولا شو اسمه مش تاخذ مراه لولدك ولا شو يقول فهم واحد ماش عارف حتى شو يقول ما فهمت، يتغشوا منه اه ما هوش اكبر من تونس وما نجيبوهش، شكون خسر؟ موليكيب ناسيونال، موليكيب ناسيونال كي ما جبتش لهيب بن فرحات وكي ما جبتش ملف كبير هذاك، ملف كبير ما لهيب بن فرحات وباش نتناولوه في قادم المواعيد نتاعنا اكيد، وما جبتش شو اسمه سانتوس وما جبتش
1: هيثم احسن
0: هيثم احسن وفشلت معناتها في الملفات الكبرى الكل، في الاخر جبت لي راني خضيره متقاعد في كره القدم زي باش يضحك علينا الناس الكل سامحني شنو عمل راني خضيره تي مو كاش يلعب في كاش معناتها الكوره باش الكوره تجيه ويهرب منها في المباريات الكل، معناتها يعطي بظهره الكوره باش ما تعديليش سامحني جاي قايت في بريزونس في مونديال وتفاصيل اخرى معناتها صارت بالجا. شكون الملاعبين الكبار اللي جبتهم يانيس بن سليمان شنو عمل في المنتخب الوطني؟ ما عنده ما عمل
2: كان في
1: الوديات لغز كبير
0: شو اسمه سياني يان فاليري شنو عمل في المنتخب الوطني التونسي؟ ما عمل حتى شيء، الاخر الكبار ملاعبية اللي نجموا ينفعوك واللي نجموا يفيدوك ما جبتهمش. سامحني حتى سياستك هنا في البيناسيونو فاشلة، على الاقل فتزير يجيب لك في ملاعبية كبار، المغرب يجيب لك في ملاعبية كبار، مصر شو اسمه لافريك تجيب لافريك لير دي سي جابت بي وان بي ساكا، اللي احنا ما عندناش حتى ربع امتاعه.
1: غانا جابت سيمينيو،
0: غانا جابت سيمينيو اللي ما عندناش ربع امتاعه
1: ايو قبل
0: ايو غيره غيره غيره، معناتها هذا منتخبات لهم اقل منا في الماديات وفي اللي تحب عليها انت. سياسات متاعنا غالطه في كل شيء، وقلتها قبل واش نعاودها تول المره مليار واحد، والله صوته بالعبر على خاطر يا رسول الله خمسة أربعة ثلاثة هو رزمو مشينا بالمقلوب، رزمو ما بديناش بثمانية وبدينا سبعة ست، رزمو بدينا بخمسة، معناتها خمسة أربعة ثلاثة هي ذم قديش مش 12 بونتو، وكن نزيدوهم الستة متاع زوز وديات التوالة 18 في أربعة ماتشو في خمسة ماتشوات، في خمسة ماتشوات رانا قابلين 18 يا دير انا قابلين 18 في 5 ماتشوات بين تحضيرات وبين المونديال 18 وسجلنا زوز كهو، راهي كارثه اللي صارت. راه تو المنتخب التونسي اسوأ دفاع في مونديال 2026، رانا تو في المرتبه 48 على 48 منتخب في الولايات المتحده وكندا والمكسيك،
1: كملنا في المرتبه 48
0: كملنا في المرتبه 48
1: ما تغفلكش 10 اخر ماتش.
0: وقت اللي تشوف انت في السوشيال ميديا الناس شنو تتحدث، معناتها ولات ناس تحكي بالشفقه على تونس وعلى المنتخب التونسي وعلى الكره التونسيه، اخواتنا في المغرب ولا في الجزائر ولا في مصر وفي اردن وفي الكويت وفي حتى في الدول العربيه اللي ما عندهم حتى علاقه بالفوتبول، ولا يتندروا بينا يا رسول الله. صحاح غالطين كموضوع اخر، هنا مالناش منبر نتاع فتنة، صحاح غالطين ولكن لحقتونا باش ولينا معناتها مصدر نتاع سخرية يا رسول الله. كابو فيردي خير منك، كوراساو خير منك يا رسول الله، بنما خير منك، تي غانا ما ترشحش كوب دافريك، هارا شوف غانا وين تي رسول الله 48 ما ثم تجيب لهم لاعبيه ما لازمهمش يجيو، المشاكل اللي نعرفوا المشاكل اللي صارت، وثم الملاعبيه ونعرفوا شنو الملاعبيه اللي تحقرت والملاعبيه اللي تقللها، انت ماكش باش تلعب وانت رانا جبناك يا فلان جبناك ما تعدد وانت راك ما تقنعني، ثم مدرب يجي ستة ولا سبعة ملاعبيه خرج من التورنوا قبل ما تبدا، هذا صار راهو في استاجة برقه وما بعد استاجة برقه، ومسؤولين خلات ملاعبيه تلعب سوبريسيون قالوا محمد ربي اللي انت موجود هنا، ومسؤولين حكموا باش ملاعبيه ما جاوش في بالكم، ثم مسؤولين في الجامعه حكمت باش ملاعبيه ما جاتش ليكيب ناسيونال وملاعبيه دو نيفو دو كاليبر دو كاليبر اللي لازمها تصير. يسامحني من انت باش انك تحطم المنتخب الوطني التونسي؟ شكونك انت باش تحطم المنتخب الوطني التونسي وتقول الفلان وفلان وفلان ما يجيش، وتفرض باش فرجاني وباش علي غراهم باش جبالي وباش غيرهم وغيرهم ما يجيوش، وباش الزعلوني ما يجيش، وباش علي معلول ما يجيش. سيدي ما قلتوا علي معلول ما يجمش يلعب في اللونيفو، يجمش يلعب علي معلول في اللونيفو، اه شفناكم اللونيفو، الزعلوني ما ينجمش، يان فاليري خير من الزعلوني ما شاء الله، شفتوا سيمون تصار الطالبي خير من برشا عباد، شفنا ايش عمل سيمون تصار الطالبي، شفنا الياس الصخيري، شفنا الياس الصخيري شنو اللي عمل في التورنوا هذه، شفتوا ما شاء الله المهاجمين الجهابذة اللي عندنا، شفتوا المليو تيران الجهابذة، باش ما تعيطش الاكس وتفرض فولين وتفرض فلتين، وباش في الاخر رانا 48 يا رسول الله، الواحد قريب يبكي، رانا 48 على 48، تونس اللي بالامس القريب قبل حاتم نحكي بغصه، راهي تونس اللي خرجت العقربي، راهي تونس اللي خرجت الكعبي، اللي خرجت ذويب، واللي خرجت تميم، واللي خرجت ذياب طارق ذياب، اللي خرجت اسكندر السويح، اللي خرجت العايد الحمروني، رياض البوعزيزي، تونس اللي خرجت سامي طرابلسي وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، سامحوني الولاد تعصفت عليكم، مسالش خاطر الواحد والله قلبه واجعه. راه تونس اللي خرجت جهابذة وخرجت اساطير في الكوره توصل تلعب، يضحكوا علينا الناس كل نجيو في المرتبه 48 سجلنا 12 هدف في المنتخب الوطني، وراه اليوم هولندا قسما بالله العلي العظيم، وانتوا الولاد تلعبوا لعبتوا كوره وتعرفوا راهي تسيس فينا اليوم هولندا، راهي جابون وقت اربع بلاش راهي سيستنا، راهي جابون راهي يلعبوا ديجا ديجا المحاسبه ثم المحاسبه ثم المحاسبة. وكل من أخطأ في حق المنتخب الوطني التونسي والمنتخبات الوطنية وفي حق الكرة التونسية والإجرام اللي صار في حق تونس لازم محاسبة اليوم قبل غدوة. الناس اللي دمرت الكرة التونسية وخليتها في الحضيض عليها أن تحاسب عاجلا غير آجل. وأنا وعدتكم المرة اللي فاتت وعدوكم غيري من الزملاء الصحفيين وهذا واجبنا مش مزية من عنا قسما بالله. من اليوم فصاعدا لن نصمت في حق هذا الإجرام اللي صار في الكرة التونسية.
1: قدور اسمع قدور انت لخصت كل شيء. نزيدك هنا حاجة أخرى، ريال المشاركة ذي الكارثية متاع المنتخب باش تخسرنا مراتب كبيرة برشا
0: باش نوليو 70
1: بالعالم.
0: احنا ديجا 60
1: انت معناتها تو باش تولي في تصفيات كأس العالم الجاية في مجموعة حديدية مع منتخبات من الصف الأول
2: مش كالي في الكأس الأول انت مش كالي في البوث الثاني ولا
1: الثاني وتنجم حتى الثالث خاطر احنا تو 10 في الأفريق، احنا أخي بوحدة في الأفريق ولا قداش مترشحين. الحاجة الثانية
0: لا لا باش نوليو 12-13 في التصنيف الجاي
1: بالضبط. حتى في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دافريك باش تولي صعيبة. اللي انت قبل كنت تجيك ساوتومي انت باش تولي في نفس النيفو مع ساوتومي، راه تحب ولا تكره رانا بغير ما نكذب على رواحنا. واكثر حاجة معناتها الواحد ما يحبهاش عندنا احنا التوانسة وحتى كي سمعت تو معناتها زوز ولا ثلاثة قالوها هزيمة مشرفة وهزيمة نبنيو عليها. ما هزيمة فما في الكرة هزيمة مشرفة
0: مشرفة
1: ما هزيمة مشرفة وهزيمة ويعطيهم يا نيس لازمتنا بدلوا العقلية تبدا من المواطن. العقلية تبدا من المواطن. انت اذا كانك اليوم استنس بالخسارة السويد اللي هي من اضعف المنتخبات في الافريق اللي ما ترشحت تو لكأس العالم عطتنا خمسة السويد اللي عطتنا خمسة اللي احنا عندنا ملاعبي العياري اذا كان اقنعوه شويه راهو جامع انا معناتها راهو في نفس النيفو راهو مع الغرب
0: يعني قلت لك تغشش مني يقول لك موش اكبر من تونس قول عليه باش يناسبه ما يعيطلوش
2: سمعت الضعفاء هذه بربي اون فوا بور تو اللي ما نجمش يجيب ملاعبي دو كاليتي اي دو كاليبر قال شنو
0: موش اكبر من تونس هيك الجمله الخشبيه اللي يضحك بها العباد الشعبوي.
2: انت انسان ضعيف كمسؤول انت مسؤول ضعيف ما نجمتش تقنع انسان كاليفي وانسان بوتونسيال تجيبوا لتونس. اليوم منتخب المغربي اللي صار
0: علاش مصر قناه حسن
2: ابراهيم دياز وقعدوا توفي ويمشيوا له ويجيوا
1: وعبدي اللي جابتهم من فرنسا
2: لا سيرتو ابراهيم دياز اللي كان قريب برشا انه يلعب في المنتخب الاسباني وينجم يلعب في
0: الريال يلعب في الريال راهو
2: يلعب في الريال ويلعب في المين ويلعب في المنتخبات الكبيره قعدوا يتبعوا في الملف والدوسي وما سلموش وما سلموش جوسكو معناتها انه الملاعبي ولا انترناسيونال
0: كانوا قاب قوسين عدنا باش يجيبوا لامين يامال.
2: اليوم خلينا نكونوا توانسه كل ما تفقي اللي هي هذه أسوأ مشاركه في تاريخ تونس في كاس العالم بالارقام هي
1: في تاريخ المنتخبات الافريقيه
2: مشاركه كارثيه بالارقام. انت اليوم صفر نقطه في الترتيب. اليوم أسوأ خط دفاع 12 قبلت 12 هدف قبلت 4 أهداف المنتخب الوحيد في المونديال هذايا قبلت 4 أهداف في العشرة دقائق الأولى. 2 اليوم كونتر هولندا بونتو كونتر السويد وبونتو كونتر اليابان. اليوم أكثر منتخب سجل ضد مرماه. اليوم أكثر منتخب عملها فوائد دفاعية. اليوم في المرتبة 48 أرقام قياسية كارثية بالجملة للمنتخب هذايا. شوف بربي خاطر توا سمعنا الأخيان وجماهيرنا وولادنا اللي عايشين البر فما التفاؤل التفاؤل به أما التفاؤل بدون إصلاح ذجري جذري
0: جذري
2: جذري للمنظومة هذه اللي قاعدة تسير في كرة القدم راهو ما نهاش باش يقدموا. هاي يا خويا عندك شامبيونا بطولة تونسية تقريبا الأضعف بكل معناتها بكل أخطاء بأخطائها الكثيرة الكارثية وبأخطاء التحكيم اللي فيها وبالبار اللي فيها وبالكرة المفشوشة وبالبطولة الغمزة وانتي مش اليوم فشل في كأس العرب كوب أراب فشلنا كوب دافريك فشلنا كوب ديمون تاوى ألور لا الأسوأ في تاريخ تونس. ايه فاش نستناه اليوم أكون عندكم الشجاعة مكتب الجامعة هذية باش يقدم الاستقالة بتاعه لأنه المكتب الجامعي هذايا عايشنا أسوأ فترات المنتخب التونسي. واضح تقول لي شنو علاش ماشي للمكتب الجامعي قول لك اللي صار في الليستا واللي صار في التحضيرات واللي صار في المكسيك واللي صار للمنتخب وهاتي حكيت على المنتخبات لي جون دونك الفشل شامل. دونك اليوم حبيبي إذا تحب تحسن أول حاجة مشكلتنا واضحة وليت اليوم مشكلة تونس هي التسييرية بالأساس. أنا العشية حكيت قلت مشاكلنا هيكلية تسييرية ومادية، هذوما معناتها أهم شيء فيهم التكوين، فيهم لي بيناسيونو، فيهم بطولة محلية، فيهم كل شيء بالجزئيات معناتها كي نبداو نتفرعوا في كل معناتها شابيتر تو نوصلوا للحاجات هذوما. أما اليوم أشوف راهو المسؤولين اللي قاعدين يسيروا في كرة القدم التونسية مع كامل احترامات الأشخاص، أنا ما نجبتش أشخاص، أما واضح اليوم الناس اللي قاعدة تسير ما هو ماش في قيمة أنهم يسيروا مكتب جامعي.
0: قيمة المسؤولية.
2: مكتب جامعي، الناس هذوما لازم تكون عندهم الشجاعة، كلوا رانا فشلنا، رانا ما نجمناش، راهو المنتخب
0: هذا. يعني راهو مازالوا يتغشوا كيفاش يتنقدوا.
2: لا لا لا لا، شوف، راهو اللي فشل.
0: راهو بعد اللي صار الكل مازالوا يتغشوا.
2: احتراما للبلاد هذيا، واحتراما للدرابو هذيا، واحتراما للجماهير وللشعب التونسي، قدموا استقالتهم. راهو شوف، راهو اللي يفشل عن طواعية وحده سي با لا بين داو في لي بلاتو ولا في الميديا ولا في لي ريزو سوسيو الناس تقول لكم استقيلوا ولا مشيوا على روحكم، وحدكم خويا راهو سيرتوا حاولتوا اجتهدتوا بارك الله فيك ما نجحتوش، خليوا المشعل لغيركم، خلي الناس تجتهد، فما راهو عندنا الكفاءات، عندنا الناس اللي تعرف تسير. بون مالوريزمون احنا المشكل الكبير ولا مشكل تسييري ما عادش عندنا المسؤولين دمادم مالوريزمون مشاو من اللي مشى حموده بن عمار، من اللي مشى معناش شيبوب، لطفي عبد الناظر، كيف كمال يدير برشا مسؤولين، عثمان جنيح، برشا مسؤولين كانوا دمادم، كانوا عندنا لو كان عندنا منهم تو
0: شريف باللامين يرحمه،
2: شريف باللامين الله يرحمه، برشا ما حبيش سمي حتى سي عزيز بن عبد الله، برشا راهو كانوا موجودين تو، راهو كان حالنا خير برشا، وكان رانا نشوفوا منتخب خير برشا وكرة خير برشا.
0: بلي شو معناها ما ثماش موجودين هما بعاد يكرتوهم ولا هما يكرتوا رواحهم؟
1: العقلية نتاع الكرة في تونس تغيرت، راهي ولد فيها برشا تفنسير، ولد العباد تخمم في جوبها قبل مصلحة الكرة في تونس. احنا شوف رانا من غير ما نكذب على بعضنا، احنا بعد كل خيبة نقولوا لا بد من المحاسبة ولا بد من الإصلاح ويلبسها لونترونير ويخرج هو منضاف. احنا انت تو تعيش في تونس في بطولة من أسوأ البطولات في الأفريق، ما نحكيش راني حتى في العرب، راهم قطر والسعودية والإمارات طروا بينا. انت اليوم في بطولة فيها ملعب وحيد
2: أومولوجي
1: وملعب وحيد تلعب فيه ليزيكيب نتاعنا معناتها في الكاف وفي الشامبيونز ليغ يلعب فيه المنتخب الوطني التونسي. انت اليوم ما زلت في بطولة تلعب بجمهور نتاع فريق مضيف كهو، انت اليوم في بطولة ما عاد فيها نزاهة تحكيمية ولت معناتها شوف لا عدنا اربيتراج لا في الافريق لا في العالم لا جيش لا في الفار لا عاد شيء، كل تفسخت
0: معناتها مساعد غير
1: ما عاد فما نزاهة وما عاد فما حياد، ما عادش فما نزاهة وما عادش فما حياد. مسؤولين في الجمعيات ولت تخدم الأغلبية نتاعها سمسرة أكثر من اللي تخدم في الجمعيات نتاعها. اليوم ولا أنا نعب فما المسؤولين في تونس كاملة في الجمعيات يخدموا سمسرة باش يجيبوا الفلوس باش يبيعوا جواراتهم. اليوم أنت جيت تشوف الجمعيات كلها فالسة، الجمعيات كلها الأخطاء هابت عليها، الجمعيات كلها ممنوعة من الانتداب. اليوم ملاعبية تحترف في أضعف البطولات العربية خاطر لو شوف الفلوس لهنا يصنع لك مثال شهرية 10 ملايين راهو بيشقلبوه في 6 و7 شهر، هذه راهي مخبية ولا حتى حد، راهو حقيقة صايرة. أنت تو تحكيمنا في الدرك الأسفل راهو ما عاد فما حياد ما عاد فما حد شيء اللي خلت صورة التحكيم التونسي سيئة جدا. عاد نشوفوا الحكام اللي يظفروا في المسابقات الافريقيه في الماتشات الكبار يعطوهم كانك الماتش في الجابون ولا الدراوي ما يتفرج فيها
2: المكسيكيه اليوم
1: احسن من الاربيتراج الموجودين في تونس ملاعبيه تجي فيهم ليكيب ناسيونال متعاقدين مع دكه البدلاء في اضعف البطولات الاوروبيه وانت تجيبهم لهنا يولونا نجوم يولونا رانا نحن اللي علمناكم
0: الكوره
1: ولا نحن جايين لهنا متكبرين وانا قلتها من بعد ماتش بلجيكا قلتها لهنا في البلاصه هذه قلت راهم باش يعملوا مشاركه سيئه ومن صبري اللموشي للاعبين باش ياخذوا الطياره من امريكا والناس كلها تمشي تصيف ويروحوا لنا كانك الاربع خمسه توانس مساكن اللي يلعبوا لهنا هم كلهم توانس اللي يلعبوا في البطوله التونسيه باش يجيو لهنا يطلوا على نقد وكل فماش كله باش تروح اللي باش يروح لك للدنمارك واللي باش يمشي لفرنسا واللي باش يمشي لالمانيا واللي باش يمشي صح كونترا تو لبرا لهنا باش يقعد مسكين هاك الملاعب اللي يلعب في بطوله تونس الضعيفه جدا باش يجي يتحمل هو لهنا باش يعرضوه لعباد باش يسبوه المسؤولين السافوار
0: والله اللاعبين المحليين الاقل فضايح
1: سامحني
2: قال
1: شوف المسؤولين اللي باش يقعد غادي في امريكا باش يكمل كاس العالم اللي باش يمشي باش يخبي وجهه بريود ويرجع بعد يحكم نفس الوجوه ونفس الجورات اللي باش يشوفها في تصفيات كاس افريقيا في شهر 9 باش تلقاهم هما بيدهم مادين لهنا وجوههم تكوين عاد حدث ولا حرج ما عادش عندنا تكوين جمله احنا تو نترينيو تلقى ليزيكيب الكل من ليكيب الكبيره لليكيب الصغيره ترينا ليكاتيجوري الكل من ليكول للسبوار كلها في ملعب واحد تبدا 6 نتاع العشيه في الظلام كلها تقسم شطار تيران ويترناو وانت تحب تكون جولات تكون ما عندكش ملعبيه لهنا دونك راهي مسؤوليه كامله راهي صوره الرياضه التونسيه كلها في الحضيض المشاركه هذه متخبيين حشيه توري فينا في صوره كره القدم التونسيه اللي هي
0: المشاركه هذه زادت كشفت واقع
1: الكره كشفت الناس كل دونك توا اللي عنده حاجه مضى به يحكيها ويظهرها والناس الكل فشلت من الاطار الفني اللي جابه صبري لموشه كروح على روحه خذاف ليسات وغيب وجهه مغادي وتو يخرج بعد يمشي يبدا يحكي انا ظلموني وانا مظلوم وانا عملت ولده مشى صيف واعتدى على محب ونساتها العباد وجا رونار سكنونا به سكتونا به ورونار اليوم يعطي الصحه انا بالنسبه لي اللي قبل المهمه وجا يعرف اللي افكتيف ضعيف جدا
0: واصلح منكم اصلاحه
1: لاعبيه هزوا 10 زايدين ما لعبوش جمله ما شفناهمش حتى على البنك يجي يشوف لك تحيه العلم يشوفه يوري وجهه ويجيب اللي هو متحمس وبعد يمشي على روحه شوف الكل تو تضرب مصالحها الشعب والزوالي والمسكين والناس اللي تحب البلاد هما اللي حسوا بها هما اللي حسوا بالقهرة العباد اللي عايشة البرة انت اللي جيت تشوفهم اللي يستفالوا يتفرجوا في المنتخب متاعهم العباد اللي عايشة البرة في امريكا وفي قطر وفي فرنسا وفي المانيا في الدول الخارجية راهو باش يولي حاسم وقت اللي يخرج بالمارينو نتاع الكيب ناسيونال يقول له يا ابو خمسه ويا ابو اربعه ويا ابو ثلاثه اضعف المنتخبات ما كلاتش كيفنا مالوريزمون اليوم لازمتنا نقتنعوا اللي راهي كره القدم التونسيه من سيء الى اسوء اذا كان باش نقعدوا ديما في نفس اللبانه لازم المحاسبه ولازم واحد يقول لك تو نقعدوا
0: لازم
1: يجي السيف لعبه تمشي تبحر ويجي يقعد لك في بيرو ويعمل كوم سي انا باش نعملوا التقرير اما تقرير شكون باش يشوف التقرير في المظلمه وري التقرير اجا انت اليوم رئيس جامعه اجا اقعد في بلاتو صرح العباد رانا غلطنا في هذه وغلطنا في هذه وغلطنا في هذه ورانا جبنا هذا عن طريق هذا وتو الناس كلها معناتها تبين لحقيقة
0: ما يتكلمش رئيس الجامعة ما يتكلمش
1: ما يتكلمش خاطر الله غالب معناتها الله اعلم شكون اللي يحكم احنا ما نعرفوش عن شكون يحكم احنا كي تونس في المجلس
0: اللي يقوم بكري اللي يحكم لا لا لا
1: شوف شوف
0: محمد علي
1: انا نحب نحكي عن تحكي تو المنتخب التونسي فشل فشل ذريع ونعاودوها قلناها قبل ونعاودوها ورينا منعوتين بصباع في العالم اضعف منتخب
2: قدور مسؤوليه بدرجة أولى المكتب الجامعي وبدرجة ثانية صبري اللموشي باش نبداو واضحي في المشاركة هذه
0: جاه ربي بجاه ربي صبري صبري اللموشي
2: لا
0: صفحة تطويت صفحة تطويت
1: شكون باش يحاسبوا صبري اللموشي صفحة تطويت
2: مسؤول شكون اللي عمل
0: سامحني صبري اللموشي شوية وكانوا تو باهي لا وكانوا صبري اللموشي تو خاطر ينجم يكون راهو باراشوك باش يرميوا عليه الفشل نتاعهم الناس الكل صبري اللموشي واحنا ما كناش هكا ومالوريزمون صبري اللموشي وفرضتوا علينا الوزارة وانسي دو سويت وكذا وصبري اللموشي ولا باراشوك لكن المشكلة أعمق برشا من صبري اللموشي صبري باهي علاش شكون جابوا صبري اللموشي
2: المسؤول اللي جابوا المسؤول متفاهمين راهو اما في الاخر المدرب عنده جزء من المسؤوليه تحملها وقت اللي هو عمل وقت اللي مشى عمل بريباراسيون في البرقه في اللي في اللي في اللي سيستيم وفي اللي شوا نتاع دي جوار في السيستيم في الشوا نتاع السيستيم
0: كان فرض عليه اسماء زاد حتى
2: انا مالوريزمون توا ولا ظاهر وبالمكشوف ما عاد شيء يتخبى اليوم المسؤول اللي يجي يخدم في كره قدم التونسيه فما مصالحه الشخصيه اون بريمير ليو اليوم مصلحة الكرة في تونس آخر اهتمامه كل مسؤول يحب يجي يخدم مسؤول في الجامعة يلفيز الفيفا منصب في الفيفا يلفيز منصب في الكاف يلفيز أنه منعش إذا كان رجل أعمال يحب ياخو أكثر شهرة وأكثر سيد باش مشاريعه تمشي كيف ما يحب هو هذا واضح ولا الناس كل ولا عرفته والكونستا والداء معروف التوانسه الكل نعرفوه ما يستحقش اليوم تشخيص جديد واضح التشخيص نتاعنا جوست تو يلزم الاراده والمسك معناتها الملف هذايا بقبضه من حديد للاصلاح اين فوا بورتوت باش نقعدوا راهو الغدوه باش نعاودوا نلموا العباد هما نفس الوجوه ونفس المناظر باش تتلمنا قال شنو باش نعملوا كونستا الكونستا واضح ومعروف اليوم الكونستا نتاع كره القدم التونسيه معروف اذا نحكيه على الشامبيونان نتاعنا وعلى التكوين نتاعنا وعلى معناتها القوانين اللي تسير في كورتنا في على مستوى الهياكل الرياضيه معروف اليوم نحكيه على لي بيناسيونو قلتها انت وقالها توا محمد علي قاعدين نجيبوا في
0: التروزيام
2: والكاتريام مشوا ما احناش قاعدين نجيبوا في النيفو العالي والملاعبيه اللي مستواهم عالي اليوم المسيرين نتاعنا ما هماش يخموا في مصلحه الكره القدم يخموا كان في مصالحهم الشخصيه دونك ما واضح ايه انت اليوم حاجه اخرى فما حاجات اخرى حتى اليوم قاعد نشوف الديريكسيون تكنيك اليوم في الكيب ناسيونال بربي شكون قاعدوا عندنا الناس كاليفي شكون عندنا يعني مش نقولها تو شكون اللي كاليفي قاعدوا عندنا ليكيني ناس كاليفي توسكي كيني كيف كيف لي بريباراتور فيزيك قاعدوا عندنا لي كاليفي خاطر يعملوا يخرجوا من المعاهد العليا للتربيه البدنيه وعندهم تكوين وعندهم رسكله وعندهم فورماسيون وعندهم زيد معرفي يخللهم يخول لهم باش يوليوا معدين بدنيين على المستوى العالي. يقعدوا عندنا مشكل في المدربي ومشكل في ليزاناليست ليزاناليست فيديو. اليوم المدربين فما ليزونسيان جور اللي هزوا تيترويف كيف ما مشى هز كوب دافريك هز كاف هز شامبيونز ليغ هذوك ما عندهم اولويه باش يخشوا ميدان الجديد. راه مش من مدبره وهب ودب ولا يحب يولي مدرب. قال شنو الناس اللي قرات واللي تعلمت واللي مشات للمدارس العليا عندهم اولويه ليزونسيان جوار اللي عاملين لعبوا النيفو العالي والا الناس اللي قرات عندهم تكوين معرفي وتكوين بيداغوجي هذو مش اللي راهو اللي يحك راسه يا اخي. فماش واحد يحك راسه واللي طبيب حتى المدرب هكاك ليه لي سبيسياليست الناس ولاد التيران اللي يلعبوا في مستوى عالي يهزوا تيتروات اللي يشرفوا كره القدم التونسيه هذاك ما عندهم اولويه. كيف كيف الناس اللي قرات على روحها واللي لعبت وقرات على روحها هذاك ما عندهم اولويه. احنا اليوم
0: كيما في كيما في التحليل كيما في التحليل الفني زاد لازم عباد مختصين مش اللي يجي
2: حل ليستا كاف سي كاف بي كاف ا ونشوف نسمع في الاسماء عمري ما سمعت بيهم
0: برشا مغرب
2: ديبلوماتي ديبلومات وكيف كيف اللي يحب راسي واللي يحب يولي اناليست يا خويا راه اناليست لازم عندك درايه بالفوتبول عندك درايه
0: معرفه بالدرايه.
2: شنو هذا اللي قاعد صاير وين الديريكسيون تكنيك في الحاجات هذوما معناتها
1: يا سهلوا على اللاعبين القدامى سهلوا على العباد اللي لعبت كوره واللي تعرف اش معناها كوره واش معناها فيستير واش معناها تيرا واش معناها مغامره تبريقيه واش معناها
2: اللي مسوا لو نيفو هذوما اعطيهم عندهم بريفيليج. اما راهو ناس ما لعبتش في مستوى عالي بتاع كرة وما عندهمش لنيفو انتلكتويل راهو في الاخر مدرب راهو مش كل مسيره راهو بروغراماسيون بلانيفيكاسيون فما دي ديتاي ما يعرفهم كان اللي عاش لتريو نيفو شنو هي معناتها الناس كل اللي يحك راسه يحب يولي مدرب اللي يحك راسه واللي يحب اناليست واللي يحب اناليست. قلت لك مازلنا شادين رواحنا في لي دومين سيونتيفيك ان ميدسان سبورتيف ان كيني خاطر قرا وعمل تكوين ولي بريباراتور اللي خارجين لابريبار خارجين من المعاهد العليا للتدريب البدني.
1: مثال منتخب هولندا اللي لعب كونترنا توا المدرب نتاعو رولاند كومان معناتها ملاعب
0: اسطوره
1: في الصطاف ومعاه فانستر روي ومعاه معناتها ملاعب كبار هذوما معناتها انت عندك الزيتا كوم تاعك وقت اللي معناتها تعمل انت اليوم انت باي سبيسيفيك فانستر روي
2: راهو يرني فيه وقتاش بداو يدربوا هذا كي خذوا لي ديبلوم تاعهم خاطر اليوم ما عنده حتى ديبلوم مع كامل احترامي تيم لاعب كبير راهو انترناسيونال. اما خويا يا اخي يا اخي الاخر زيدان وقتاش رانا وقتاش رانا وقتاش تخلى وقت اللي خلى
1: شاكرا عند بيلسا وعمل عنده ستاجيت
2: احنا راهو فما مدربين دربوا في الناسيونال ما عندهمش لي ديبلوم ودي برومي ما نحكيش على دي ادجوان دي برومي وخذاو معناتها رانيو دي ديبلوم مش كاملين. كيفاش هذا هو الفوضى هذا هو اللي لازم يتصلح. راهو ما نجموش نسيروا ما نجموش معناتها نمارسوا كرة القدم بناس غرباء على الميدان ما نجموش هذا هما
0: لازم زاد حتى اهل
2: القدم اليوم انت في التكوين في التكوين اللي هي تو المعضله الكبيره نتاع التكوين لي جون شكون قاعد يكون في لي جون شكون قاعد يكون يا اخي انت تعمل اليوم رسك للمدربين كديريكسيون تكنيك قاعد تعطي في بروغراماسيون نتاع نتاع نتاع نموذج البلاد كيفاش وين نحبوا نوصلوا بالتكوين نتاعنا نتاع لي جون شنو هما لي كيس كون فيز في الفورماسيون دي جون شنو هما اللي نخدموا اللي لازمنا نكثروا ولا نخدموا عليه اكثر واللي هو ينجم يفيد منتخباتنا. دونك ما فماش فما لو ازار فما الناس اللي هي
0: تمشي شعار تستخطف شنو؟
2: اي فوالا
0: تمشي شعار تستخطف عندنا برشا
2: فما هذا كل قاعد صاير وناس ما هياش هوني الناس قاعده مكتفيه
0: هذا كله لحظه هذا كله علاش؟ هذا كله هالفوضى هذه الغير خلاقه على الاقل ثم حاجه اسمها الفوضى الخلاقه هذه الفوضى العارمه الخور التوتال في الكره التونسيه في الرياضه مش كيف الكره راهو في كره القدم راهو في الرياضه التونسيه هذا خور كبير وما خفي كان اعظم. هذا علاش؟ خاطر احنا ما نحطوش الشخص المناسب في المكان المناسب. شيء هذا باش يصير تيماو بالمسؤولين بالمسؤول اللي يعمل استراتيجيه صحيحه اللي هو يستحق البوست هذيك ومعاه عباد تستحق البوست هذيك. دونك باش نعملوا استراتيجيه صحيحه باش نعملوا خدمه صحيحه.
1: احنا تو رانا مازلنا رانا مازلنا في عام 50، انت مازال تو مع قرارات الرابطه تمشي بالتصويت، انت يجوك اليوم 6 اعضاء مثال قوانين، حتى قوانين مش واضحه، انت شو اليوم في انتخابات اللي يدفع اكثر هو اللي يطلع
0: فوالا،
1: يمشوا معناتها يستغلوا في الضعف المادي نتاع الانديه الهوات نتاع الدرجه الثالثه والرابعه ويعطوهم شويه فلوس وشويه كر وشويه واحد باش يربحوا الاصوات نتاعهم، معناتها اليوم يستغلوا مساكن فك الضعفاء اللي ما عندهمش فلوس باش
0: الانتخاب اول حاجز ما تبدل
1: القوانين، شو هذه القوانين اللي صارت في كرة تونس اليوم، راهي نفس الوجوه اللي قاعده تتبدل علينا، ما عادش قاعدين نشوفوا في وجوه جديده، احنا وقت اللي جاوا مثل قبل ملاعبيه دوليين هزوا كوب دافريك ولعبوا كوب دي موند وعندهم درايه بالملعب وبالكواليس، كوره راهي اشترى كواليس في الافريق بالكواليس وبالدنيا، ذوما عباد معناتها تحب تخدم، احنا معناتها وقتها معناتها الناس كلها تفايلت خير، وعلاش لا مثلا انت اليوم باهي طلعت العباد هذيا والناس كلها عطتها ثقتها ودزت معاهم ومشيت معاها، لكن اليوم فشلتوا، اليوم خلتوا صوره سيئه لكره القدم التونسيه، تعرفوا بالفشل نتاعكم تتحاسبوا وتنشروا رواحكم ويجي غيركم اللي نجم يصلح كره القدم التونسيه، اما باش تقعد كل مره تقول راه لازمتنا نصلحوا ولازمتنا نعملوا ولازمتنا وشهر من زمان وتتنسى وبعد تجي الكاليفيكاسيون نتاع كوب
0: دافريك اكثر شيء من الخيبه هذيا، باش الواحد ما يقولش يا خويا هكا وقفت، اكثر شيء من الخيبه، اكثر شيء من الخيبه هذه
2: كوبا راب، لحظه
0: كوبا راب، كاس افريقيا، كاس العالم، وجميع منتخبات الوطن، لحظه
2: في اقل من
0: 7 شهور،
2: في اقل من عام
0: 7 شهور فقط،
1: وجميع
0: المنتخبات الوطنيه باءت بالفشل، شنو هو اكثر من الفشل هذا، شنو باش يصير ما عادش عندنا بطوله،
1: الاوديسي جينا الرابعين،
0: اوديسي اسوء يا ولدي، اسوء نتائج في تاريخ تونس،
1: عندنا اثيوبيا اللي هي في اللجان،
0: اثيوبيا تعديت مرور الكرام وقتها وبرا،
2: شوقي بن سعاده شفت له ستاتيو هبطه يقول لك وقت لي نبعدوا على الكوبيناج، كوبيناج هما الاصدقاء الصديقات
0: ولا اي جيم كوبين
2: الصديقات، على خاطر هذا صاحبي وهذا ولد بلادي ولا هذا ولد،
0: قالوا زاد سليم بن عاشور مع عبد البهليل نفس
2: الكلام، ولد جمعيتي ومع اون نيجليج لي كومبيتونس، وقتها سي نورمال، وقتها سي نورمال، احنا راهو ونعطيك راهو كان مش كان في المنتخب راهو هذا صار فليت لو فوتبول تونيزيا الكل، راهو الكوبيناج ماهوش كان في المنتخب راهو موجود في الجمعيات في لا بليبار نتاع لي كلوب وفي دي جرون كلوب راهو
0: اللي هذا
2: انا جيب صاحبك ما يكون كومبيتون، احنا مالوريزمون نجيبو بو على خوه، قال الرجل حشيشو بريشو نجيبو على بعضو، لا نفهمو كومبيتون لا ماهوش كومبيتون، هذايا راهو صار بعد النتيجه نتاعو قاعدين نشوفوا فيها قاعدين. انا مره جاء بعدين مسيو ريشار ميشيل جاء قال انا قاعد نشوف الفوتبول هذايا، راهو نحكي لك هذايا اون 2018 ولا اون 2019، قال اللي قاعد نشوف فيه في لي ديريكسيون تكنيك في تونس وفي الفيدراسيون وفي لي كلوب، هو اللي قالوا تو شوقي بن سعاده لو كوبيناج هذاك، هو اليوم راهو الضعيف يجيب معاه جماعته باش يغلفوه، الانسان القوي يجيب جماعته ويجيب لي كومبيتون، اما يجيب زيد منفتح على لي كومبيتونس من برا، احنا اليوم قعدنا منغلقين على صحيباتنا وحبيباتنا وعلى جماعتنا وعلى
0: اللي يحميونا وكوفريونا
2: قاعد صاير النموذج هذايا قاعد موجود في الفيدراسيون وساو في عديد النوادي، مش في بعض النوادي، في عديد النوادي، وهذاك علاش ما نتصلحوش، لازم اليوم اراده سياسيه.
0: جستومون جيتني في الحاجه اللي كنت باش نقولها لك، راهو لازم اراده من اعلى هرم الدوله، من رئيس الجمهوريه ومن سلطه الاشراف، وهذا واجب السياسيين تو انهم يعملوا استراتيجيه للنهوض بالرياضه التونسيه وانتشالها من الغرق اللي هي فيه، راهو لا رانا وخرنا في الفولي، وخرنا في الباسكت، وخرنا في الهوندبال، في الهوندبال نعملوا في نتائج كارثيه، راهو المنتخب يا حسره كان عنده منتخب هوندبال، رانا في الباسكت بول وخرنا جدا، رانا في الفولي رانا مانيش نهزوا في البطولات في الرياضات الجماعيه الكل وقاعدين نعملوا في نتائج كارثيه في الاصناف الكل، راهو في الرياضات الفرديه راهو كوارث بالجمله قاعده تصير، رغم الرياضات الفرديه قاعده تشرف فينا وتهز في دراب وتونس في السماء، ورغم ذلك راهو خاور رهيب وعظيم جدا، راهو لازم من اعلى هرم الدوله لازم استراتيجيه، وراهي ثم راهي الدول المتقدمه تو راهي بالسبور قاعده تقوي حتى في الاقتصاد نتاعها، راهو ريلاتيف راهو مربوط ببعض، راهو الرياضه ولات استثمار، راهي كره القدم تو تجي تجيب برشا فلوس نخدموا عليها، راهي تسوق للبلاد السياحيه، راهي تعمل في في يد عامله وتوفر في يد عامله. دونك لازم الدوله تتدخل هنا ولازم الشعب زاد يحرص حرصا. انت ماك تحب الكوره يا خويا، تاع المنتخب تاعك ترجع، تحب الكوره نتاعك تكون خير خويا. انت كشعب مش تتكلم من كومبيتيسيون كومبيتيسيون، كون شعب واعي وديما تكلم وديما ووري اللي انت فايق واللي انت ماك ساكت على الخور وعلى الظلم وعلى الفساد اللي قاعد صاير في الكره التونسيه. وهذا واجب كما قلنا، راهو من واجبنا كاعلاميين ولا كمحللين وكمدربين، حتى الجمهور لازم يكون واعي ولازم يساهم، الدوله واجبها انها تساهم، والناس اللي قاعده تفشل سواء جامعه كره قدم ولا غيرها، ان شاء الله حتى جامعه كره الريشه الطايره، الناس ما فيها باس، الناس اللي خدمتوا بارك الله فيكم اجتهدتوا ولم تصيبوا خويا تخلي بلاستيك للي بعدك، ثم شيء ما نتصلحوا نعاودها. يا عباد رانا 48 على 48، رانا أسوأ منتخب في كأس العالم، تونس بتاريخها الكل أسوأ من كوراساو ومن كابو فيردي ومن بنما
1: ومن الأردن
0: ومن الأردن ومن الكل من الكل. الأردن على الأقل فينال كوب دازي، أبسط الإيمان أبسط الإيمان.
1: الأردن منتخب
0: تري أول مشاركة في تاريخها،
1: أول مشاركة في تاريخها، أول مشاركة في تاريخها، وجابت مدرب مغربي كبير اللي هو معناتها علمهم برشا حاجات، وراهم برشا حاجات، عندهم زوز اللي هم ثلاثة ملاعبين محترفين لبرا، معناتها يلعبوا في الدوري القطري، في الدوري موسى التامري الوحيد اللي يلعب لبرا في فرنسا، ويزن العرب يلعب في جابون، يزن النعيمات مظلوم يلعب في، معناتها هذوما هم الملاعبين، الملاعبين الاخرين معناتها هك شفت انت شرارة جال الترجي ما لقاش روحه حتى في ال 18، معناتها راهي شوف راه مستوى كرة القدم التونسية حكيناه راهو من البطولة يبدا من التكوين يا خويا ميساري استوى الجمعيات، أي ملاعب يبرز سيبوه خلي يمشي لبرا يكمل تكون كما تعمل المغرب، اعملوا كريز اكاديمي اللي معناتها تشوف فيهم المواهب اللي اللي اللي يلقى الفرصه لبرا يخرج. شوف المغرب خذها مثال، عندها اكاديميه محمد السادس خرجت عديد اللاعبين منهم ياسين بونو ويوسف النصيري ايوب الكعبي
0: والفرق برشا ملاعبين. خلينا الملاعبين تاعنا تحترف، خليها تمشي تركيا
2: اللي
0: كيما قال حاتم قبيله، قال راهو مشطر الملاعبين تحترف الدوري الليبي نحترموهم، ده اخواتنا الليبيين على عيننا وعلى راسنا من فوق، ولكن ما تنجمش تتطور في الدوري الليبي ولا في الدوري التونسي قاعد تتطور.
2: بالنسبه للاحتراف ملاعبيتنا هذه اكيد حل مهم باش يطور ملاعبيتنا، خرج قانون اي ملاعبي يجي في عرض من خارج افريقيا ولا من خارج العرب
0: يتجاوز اكس مونطون،
2: ما بقي كاين مونطون معناتها يمشي يحترف في دوله اوروبيه كلاس، تجم تكلاسيهم النيفوات المستويات تجم تكلاسي، بون فما شرق اوروبا وفما فما اوروبا اللي نعرفوها احنا
1: وخويا من 10 الدوريات الكبار،
2: من 10 الدوريات الكبار اللي يجي فوالا اللي يجي
0: في يجي تعمل مونطون راه كيمد لك 50000 دولار شنو
2: خليه يمشي، خليه يمشي والله خليه يمشي. ما انت شوف راه
1: اعمل انت نسبه اعاده
0: بيع مش اسبونس،
1: اعمل نسبه اعاده بيع
0: باغ اكزومبل ديسفيكسي هشام بكار غدوه تدفع فيه بوردو 20000 دولار
2: تصيب
0: فريق زاد صرف عليه
2: العمر نتاع الملاعبين. شوف شوف شوف راهو ما نجمو نتطوروا،
1: تجب تلقى الحل
2: كان ما يكون فما احتكاك بمستوى اعلى منا، راهو مستوى بطولتنا هذايا ما ينجم يهزك لحتى نيفو باش يخليك في النيفو هذا وباش يزيد يطيح بيك، راهو النيفو نتاع الشامبيونان نتاع تونس راهو نيفو كارثي، قعدنا ما زلنا نحاربوا بالنيفو نتاع الشامبيونان نتاعنا، كان بالجانب البدني وبالجانب التكتيكي بالجانب الفني اوني نول زيرو، راهو مستوانا راهو ما نجموش نبنيو هجمه. بون سي فري يدخلوا فيها لي ستاد ولي بلوز ولي تران
0: هيك علاش قلت لك الناس الكل لازم
2: دونك يدخلوا فيها، اما راهو احنا ديجا التكوين نتاعنا هذا يلزموا مراجعه كبيره
0: واضح،
2: ويلزموا اعاده نظر، ويلزموا برامج تتحط من الديريكسيون تكنيك اللي هما على مستوى الفيديراسيون، ناس في جيل الديريكسيون. شوف انا راهو بالنسبه لي اهم ريكروتمون في لي تكنيسيان في تونس هما لي ديريكتور تكنيك، خاطر لي سول اللي نجموا يجيبوا لك افكار جديده، اللي نجموا يجيبوا لك لي نوفيل معناتها ميثود دو ترافاي اللي قاعدين صايرين في الاوروب، هذوما لي ريكروتمون تاعهم انا جوي
0: فابور. ثم هذا الحلول الكبيره، الحلول العاجله بسرعه في دقيقه باش نختموا البرنامج، وانتخاب قادم على تصفيات كاس افريقيا وتصفيات صعيبه. قداش من لاعب على الاقل من 26 هذوما المره اللي فاتت محمد علي قال 14 15 هذا لازم يتنحوا منه، ثم لاعبيه في اللي موجودين لازم ما يكونوش كاريمون في ليكيب ناسيونال
2: ياسير، فما دي نو بون توا
0: من غير اسماء على الاقل عدد
2: توا شوف
0: لانه ثم اسماء واضحه.
2: انت مشيت للكان بليستا وجيت توا عملت ليستا اخرى هاو شفنا بون لي نيفو سادي فيلم ومش لي ميم نيفو كوب دي موند حاجه وكوب افريك حاجه اخرى اما على الاقل فما توا شبه اقتناع انه فما ملاعبيه ما عادش عندها ما تضيف ليكيب ناسيونال من اللي قدم والا من اللي جبته مجدد
0: اي حتى من القدم ثم ثلاثه اربعه
2: والا مجدد حتى من
0: غيره مجدد
2: وعندك كلك جوار اللي هما ينشطوا في الشامبيونا اربع خمسه ماكس اربع خمسه ملاعبيه تنجم تزيد تنتجريهم في ليكيب ناسيونال على مستوى معناتها بعد بيريود
0: في صورة عدم وصلت رونالدو في اقرب وقت مدرب عالي
2: انا ناكد لك اللي ايرفي رونالدو ماهوش باش يواصل
0: لازم مدرب من طراز عالي كي تحب تنقذ ما يمكن انقاذه في اقرب وقت
2: ما فما حتى مشروع واضح ما فما حتى حتى على مستوى مكتب جامعي مكتب جامعي نتصور ليزيكو يوصلوا له ماهوش تيدي داتا من اللقطه مش يفهم كل شيء ومش يعرف كل شيء المدرب مش ياخذ مش يجيوها ليزيكو
0: انه
2: فيرنار
0: معناتها
2: دونك باش يعرف اللي قاعدين يسيروا تو ما ينجموش يعاونوه ما ينجموش يامنوا له المرحله نتاعو اللي باش يقضيها في المنتخب دونك ملاعبيه اللي تحب تجيب لي بي ناسيونو يا تجيب جوار كاليفي وكونفيرمي عمل على ملاعبيتك المحليين اخدم ارجع للتكوين ارجع لحسن النيفو نتاع الحكام
0: عاد انت فشلت موك العب بالصغار وكونهم
2: لا شوف ارجع بالصغار بالتكوين نتاعنا وبالشامبيونان نتاعنا وبالملاعب
0: نتاعنا حتى صغار بي ناسيونو مش خايبين موجودين سيرتو في الايفنتر
2: باه في فما اللي الاعمار الصغيره مثال نجم تخدم على الماس اما في الايفنت 1 وفما في الايفنت 3 كوميم بداو يظهروا الملاعبين الملاعبين اللي دو كاليتي بدا يظهر خاطر انا نشوفوا فيهم العياري
0: واضح واضح حينس تو نكملوا اكيد مازال عندنا برامج في الويكاند وزلنا باش نحكيو اكثر
2: على العياري مش بتاع ستاد نحكي العياري اللي خدم ادم العياري
0: زلنا باش نكملوا نحكيو انت بعد غدوه ان شاء الله مع محمد امين اكيد محمد علي نهار لحدنا نتقابلوا غدوه ولا غدوه ديجا احنا نهار لحد اكيد نتقابلوا وزلنا باش نحكيو على خيبه منتخب بارامون السنغال زاد السنغال حسب النتائج هذه حتى تربح ما ترشحش
2: لا تربح تجب تترشح
0: في انتظار كونفيرماسيون في انتظار كونفيرماسيون مواضيع صعيبه راهي السنغال سيرتو بعد ترشح السويد سيرتو بعد ترشح السويد
2: فرنسا والنرويج حتى
0: واضح واضح واضح يعطيك الصحة محمد علي منصر يعطيك الصحة انيس عبد القادر بوج البين تحياتي لكم الناس الكل وعلى أمل غدا أفضل للكرة التونسية وللمنتخب الوطني التونسي ورغم كل شيء لا نشفى من حب تونس ولا نريد الشفاء من حب تونس سندافع عن تونس وعن منتخباتنا الوطنية وعن الرياضة التونسية مريضة اليوم وتشفى غدا إن شاء الله أعطيك صحة نادر بن شهيدة تحياتي مخرج محمد زعبار قدور يقول لكم صباح الخير الناس الكل تحيا تونس والناس باش تسمعنا تو مزاد كيفية تقول مصباح الخير على أمل غدا أفضل إن شاء الله.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. في بعض الأحيان تصبح الحبيبة أسيرة لنوع غريب من المحبة، فتشارك آسرها جرائمه دون ندم أو شعور بالذنب. الأكثر تفاصيل نسمع القضية. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم بدأت مع إن أفرو أمريكان، مواطنة أمريكية من أصول إفريقية اسمها خوانيتا ويت، عمرها 27 سنة وعندها بنوتة اسمها فيرنيتا مازالت كي غلقت 9 سنين. الاثنين يعيشوا في مدينة كينوشا في جنوب ولاية الفيسكونسن على الحدود مع ليلينوا. وعلى فكرة خوانيتا هي أم عزباء، معناها هاك اللي تجيب صغير خارج الروابط الزوجية، وهي اللي تتكفل به بتربيته. مجريات الأحداث بدأت في ربيع 1984، انهار 23 ماي خوانيتا هزت بنتها فيرنيتا للمناش على أساس باش يحتفلوا بنهاية العام الدراسي. والفكرة جات من عند شاب اسمه روبرت نايت، صديق خوانيتا وعندها بالضبط شهير من اللي عرفته، وهو تعلق برشا ببنتها فيرنيتا واقترح باش يهزوها تتفرهد شوية مادامها القراية وفات. الحاصل خوانيتا وفيرنيتا وصديقها روبير مشاو عداو عشوية حلوة، وهكا البنية تفرهدت وشاخت وروحت تنقز بالفرحة وبنصته الزينة مبايل. ودوب ما خلته للدار روبير قال لخوانيتا اللي هو عنده كادو لها هي والبنتها، لكن خليه في البورتمان متاعو، وبحكم أنهم مش يتعشاو مع بعضهم قال لها حب يعمل تنقيزة هو وفيرنيتا يمشي ويجيبوا الكادو ويرجعوا مادام هي حضرت الطاولة. خوانيتا من الأول ما حبتش تسيب بنتها مع روبير، لكن هو قال لها لو كان جيت النجم نهز وحدي هالكادو هذا علاش نهز معايا في فيرنيتا. مختصر الحديث فهمها أنه الهدية ما هيش رزينة، أما يلزم يهزوها زوس وما عندها علاش تخاف، البنية أمانة عنده. وخلف هذا قال لها اللي هو يسكن في نفس الناجع عدد 23، بعيد تقريبا 200 متر على دار خوانيتا. وبعد أخذ ورد، وقت اللي شافت بنتها فيرنيتا شدت صحيح وكبشت في روبير تكبيشة القضاء، خليتها تمشي معاه. في ترابط الأحداث تعديت نص ساعة وفيرنيتا ما رجعتش لا هي لا روبير. تعديت ساعة ساعتين وخوانيتا ناصبة العشاء وقاعدة تستنى. من بعد ولت الدادي، هاي دخلت هاي خرجت، طلت في النهج على اليمين على اليسار، وبدأت تتسائل شبيهم مبتاو وفين مشاو. وكيما سبق وقلنا لكم، هو قال لها اللي داره موجودة في نفس النهج بتاع دارها، يعني بعيدة 200 متر، لكن الوقت تعدى وما جاوش. ووقت اللي القلق متاع خوانيتا ولا بشوية بشوية خوف، وهكا الخوف بدا يكبر، المرأة خرجت تجري باش تمشي تشوف البلاصة اللي قال لها عليها روبير. فركست على نومرو 23 ومتبهذيلة ما لقاتوش. ووقت اللي لقاتو اكلات الصدمة متاع حياتها، وقلبها شعر لقف، وثرنتو هكا البلاص نومرو 23 اللي حكي لها عليه روبير، بنية قديمة ومهجورة وشطرها مهدم، وحتى من الباب الرئيسي متاعها مسكر بالياجور. لهنا خوانيتا انهارت وطاحت على ركايبها في هكا الشارع، وهي المسكينة تبكي بالشاقة وتضرب في روحها بالكف على العملة اللي عملتها. بعثت بنتها مع واحد ما عندهاش حتى شرم اللي عرفته، وما بينه وبينها كان صديقة. في نفس الإطار وكما لقات بها وين، خوانيتا شدت الثنية لصاحبتها وجارتها إيلان كيلزي، ووصلت لها وهي تعفس في دموعها المسكينة والشاقة وراء أختها. حكيت لها عن اللي صار، وصاحبتها إيلان قالت لها توا حالا نمشيوا للشرطة نعملوا بلاغ. وفعلا مشاو، والبوليسية سألوا خوانيتا على روبير هذا، قالت لهم اللي هي عرفته من قرابة الشهر. وتفاجأت وقت اللي قالوا لها بعد ما ثبتوا في القاعدة متاع البيانات أنه روبير هذا لا وجود له، وبصريح العبارة عدها عليها ومعطاهاش الهوية متاعه الحقيقية. وغادي خوانيتا المسكينة وين تلقاها،
وجهها ولا يتلون الوان الوان. ولهنا الأمنيين عرضوا عليها تصاور متاع مناظر من أصحاب السوابق العدلية لعل يطلعش روبير اللي هزلها بنتها ما بيناتهم. وفعلا وربك والمعبود وكما يقولوا بالزهر عقلة واحد قالت هذا هو، وطلع اسمه ألتون كولمن مش روبير، أنا فرو أمريكا وثرنتها العزلوك عنده نود سوابق عدلية ومجرم الرعيل الأول، برشا اغتصابات، برشا سطو مسلح وسرقة متاع سيارات، وخاصة تحرش بالأطفال اللي دون 10 سنوات ومحاولة اغتصابهم، معناها منحرف في جميع الأنواع متاع الجرائم بما فيهم الانحراف الجنسي، وعنده باع وذراع ونوازل وشاهقة بالارتفاع في عالم الجريمة. في مجريات هالأحداث الأمنيين متاع منطقة كينوشا طلبوا المعاذة متاع المكتب الفيدرالي للتحقيقات يعني الـ FBI، واللي أي اختطاف متاع أطفال يشملهم مباشرة، ولهنا بعثوا فرقة خاصة باش تتكفل بالبحث على فيرنيتا. وأول حاجة قاموا بها العوان هو تفتيش آخر عنوان واللي كان يسكن فيه ألتون كولمان، واللي هي دار ماماته الموجودة في منطقة الوكيغان ولاية ليلينوا على بعد بعض الكيلومترات من دار خوانيتا أم الطفلة المفقودة. ولهنا الأمنيين وقت اللي دقوا الباب متاع دار مامات ألتون خرجت لهم فتاة قالت أنه اسمها ديبورا براون وقدمت نفسها على أساس هي صاحبة ألتون كولمان اللي فركسوا عليه. سألوها وين موجود، قالت لهم راهو من البارح في الليل ما روحش، معناها ما باتش بحدا ماماته وجامعة 8 متاع الصباح البس كسوة وكرافات وقصد ربي. قالوا لها وين بالضبط مشي، قالت لهم اللي هو عنده جلسة في المحكمة ومعطاتش تفاصيل. ولهنا المحققين عرفوا أنه الجلسة هذيك متهم فيها كولمان باغتصاب مراهقة عمرها 14 سنة تحت تهديد السلاح الأبيض. وصاحبة ألتون كولمان يعني ديبورا هذه زادت معلومة الأعوان الـ FBI، قالت لهم اللي هو حكالها على عملة خايب عملها في الليل وما حبش يقول عليها شنية. ومبدئيا الأمنيين عرفوا زادة أنه كولمان ما مشاش للمحاكمة متاعه، والبلاغ تنشر في المراكز الكل متاع فيسكونسن وليلينوا. في تواتر هالأحداث وبعد ما كولمان غاب على الأنظار وذابك الملحة وما مشاش حتى للمحاكمة متاعه، صدرت في شأنه برقية متاع تفتيش وترصدت مكافأة $5,000 لأي واحد يعطي معلومات تمكن من إلقاء القبض عليه. وبحكم أنه المحققين كانوا يعرفوا أنه أولاً ما عندوش كهرباء وما يتنقل كان على بسكليت وإلا يستعمل تاكسيات، كانوا يعرفوا زاد اللي هو كليون صحيح متاع سيارات أجرة والكلهم يعرفوه. وهذاك علاش الأمنيين مشاو للتاكسيستية ووصاوهم بجلوب ما يشوفوا كولمان يعلموا عليه. وفي أقل من نهارين بعد اختفاء فيرنيتا يعني نهار الخميس 31 ماي، شيفور متاع تاكسي طلب الشرطة بالسرقة، قال لهم اللي هو باش يطلع معاه كولمان وباش يهزوا لدار أخته تيري في ضواحي كينوشا. وبالوقت تم إبلاغ أقرب دورية للدار متاع أخته وخلطوا كف وغرزة مع كولمان قدام الدار متاع الباب. الحاصل لقاوها باش يدخل، لكن وقت اللي شافهم هرب وعطى على سقيه، جابوا جرته وهو دخل بيهم في حومة كلها ديار ودبوات مهجورة، وكان يعرف الحومة مليح مليح أكثر من مكتوبه. ورغم التعزيزات اللي جات والاف بي اي اللي هبطت بكل الثقل متاعه، كولمان اختفى. وثمانية ساعات تعداو هما يبحثوا عليه من بلاصة لبلاصة ومن تركينة لتركينة، ووصلوا جابوا حتى الفرقة متاع الانياب لكن بدون جدوى. في نفس الإطار المحققين انطلقوا في بحث أجوار واسع النطاق باش يجمعوا أكثر ما يمكن من المعلومات على اختفاء فيرنيتا، وزادوا عملوا بلاغات في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ونشروها بصفة مكثفة باش هكاكة توصل للمتساكنين الكل. وبالطريقة هذه هبطت عليهم عدة مكالمات من عند بارشا مواطنين يحبوا يدليوا بالشهادة متاعهم. ولهنا سايق أجرة قال أنه نهار 3/29 ماي وصل واحد بنفس الأوصاف متاع كولمان مع قرابة نص الليل. ولهنا سايق سيارة أجرة قال أنه نهار 3/29 ماي
وصل واحد بنفس الأوصاف متاع كولمان مع قرابة نص الليل بحذا في الراي، معناها مقبلة متاع سيارات. وأكد اللي كانت معاه طفلة صغيرة بالأوصاف متاع فيرنيتا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، هالفيراي هذه كانت موجودة في المنطقة الصناعية متاع ووكيغان. الأعوان بالوقت مشاولها وحكاوا مع الجيران متاعها اللي كان ليلتها موجود على عين المكان، وقال فعلا اللي هو شاف كولمان وعطى أوصافه وتلامح زادة معاه بنية صغيرة. أما ما يعرفش لندرا هي فيرنيتا وإلا واحد أخرى. ولهنا المعلومة الهامة بالنسبة للمحققين، أنه هكا البنية فيرنيتا شافت حية مع نص الليل، لكن حتى واحد ما ينجم يعرف المسيرة اللي لقاته من بعد، يا أما محجوزة في بعض البلايس وإلا بكل بساطة تقتلت. واللي الفرضية هذه المحققين ما يحبوهاش بالكل، وبالنسبة ليهم الإجابة موجودة عند كولمان ويلزمهم يلقيوا عليه القبض. 3 أسابيع بعد اختفاء فيرنيتا

0: مسرح جريمة. وفعلا القاه جثة متاع بنية صغيرة ملفوفة في بلوزون متاع عبد كبير وفوق منها كوفيرتا. الجثة كانت في حالة تعفن متقدمة، وباش الشرطة تتعرف على الضحية هذه استدعاو أمها خوانيتا، ووقت اللي جات وسألوها كالسؤال الفاجع، يا هل ترى هذيك بنتها ولا لا؟ المسكينة عقلت كبدتها من حوايجها، وأولهم الفيست الخضرة النيلون واللي لقاو في مكاتبها كتساكر متاع المناج اللي خلصهم عليهم السفاح متاعها، وبكات كما يقولوا بدموع الدم، وبكات معاها هاك الأمنين، وغسلت بنيتها فيرنيتا بدموعها، وعرفت أنه هاك الوحش اغتصبها شر اغتصاب، ومن بعد اقتلها بسكينة. في تواتر الأحداث وفي هاك المكان المحزن، المحققين لمدوا اللي قدروا عليه من أدلة مادية، وخاصة البصمات اللي على البيبان والحيوت، وبعثوهم للمعمل الجنائي وقارنوهم مباشرة مع البصمات متاع كولمان واللي موجودين في السجل الجنائي متاعو، ولقاوهم متطابقين تماما. ولهنا وباش يقطعوا الشك فيما يخص الهوية متاع الضحية يعني فيرنيتا، خذوا لها البصمات متاع ايديها والبصمات اللي موجودين على الكتب والكرارس متاعها، وأيدوا بصفة قطعية ونهائية أن الضحية هي فيرنيتا. في مجرياتها الأحداث وطربتها، وفي الفترة اللي كانوا فيها المحققين مجتمعين في منطقة الشرطة متاع كينوشا، سمعوا في الأخبار متاع التلفزة أنه بنية صغيرة عمرها 8 سنين وقع اختطافها في اللانديانا، والخبر يقول أنه هالاختطاف قاموا بيزوز من الناس منهم امرأة. المحققين خموا طول في ديبورا براون صاحبة آلتون كولمان، وعلى فكرة عملية الاختطاف اللي حكاوا عليها في الأخبار شملت في الحقيقة زوز بنات صغار، واحدة منهم اسمها ماري جيمس عمرها 9 سنين، ومنعت بالروح بعد ما تعرضت العملية متاع ضرب وحشية، لكن تمكنت من الهروب، وأسعفوها مواطنين لقاوها في حالة إغماء على حافة غابة، وبالوقت طاروا بها للسبيطار. ووقت اللي المحققين قابلوها وحكاوا معاها، قالت لهم اللي هي وصديقتها جينيس اللي في عمرها يلعبوا في الحومة، وجاوهم امرأة وراجل على بسكليتات والأوصاف مطابقين بالضبط الآلتون كولمان وصاحبته ديبورا. باقي وحسب ماري قالت اللي هما اقترحوا عليهم هي وصاحبتها باش يمشيهم معاهم يوريهم حوايج متاع بنات صغار يختاروا منهم اللي يحبوا. وبطبيعة الحال هكا الزويز اللي على البسكليت يعني ديبورا وكولمان هزوهم ودخلوا بيهم الغابة، وغادي ذاقوا فيه العذاب الوان. بالنسبة لصاحبتها تم اغتصابها من طرف كولمان، وهي بقات تاكل في الضرب من عند المرأة يعني ديبورا، واستغلت فرصة أنها سيبت لها يدها واعطات على ساقيها وجرات وشقتك الغابة الكل، ومن بعد فقدت الوعي وما تعرفش شنو اللي صار لها. في نفس الإطار الأمني المحققين خرجوا على الأقل بزوز استنتاجات. أولاً واللي هو واضح ما فماش مجرم واحد وإنما اثنين، معناها آلتون كولمان وديبورا واللي هما شركاء في كل العمليات اللي صارت. ثانياً ما بقاوش في حومتهم، المرة هذه تنقلوا ومشاهوا 150 كيلومتر على المنطقة اللي يعيشوا فيها، وبالنسبة ليهم ديبورا هي شريكة آلتون، وهذا ما يختلفوش فيه اثنين، لأنه كما سبق وقلنا لكم هكا البنية وراوها تصاور متاع ديبورا وكولمان وهي عقلتهم. وخلف هذا كي مشاو لدار أم كولمان ودار أخته ما لقاوهاش، معناها هذا بتكلم لها معاه. وبطبيعة الحال المحققين ولات عندهم فكرة على المود أوبيراتوار متاع الزويز، يعني طريقة تنفيذ العملية متاعهم على ضحاياهم. هاو كي يتنقلوا على بسكليتات زعمة ولات حومة، وهكاكا ما يجيبوش الشبهات، وخلف هذا يعرفوا كيفاش يحكيوا مع الناس وخاصة مع الصغيرات، ويخليوهم يثقوا فيهم ويتبعوهم. نهج التريبونال والدريبة.
1: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال ودريبة، والغونديفو يكمل تسمع روديف الرافماك.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, saute quand.
2: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في مدينة كينوشا ولاية الفيسكونسن، مواطنة أمريكية من أصول إفريقية اسمها خوانيتا ويت خلت بنتها تمشي مع صاحبها لدارو باش يجيبوا كادو، لكن لا رجعت بنتها فيرنيتا اللي عمرها 9 سنين ولا صاحبها اللي قال لها أنه اسمه روبير. ومن بعد ظهر بالكاشف أنه السيد هذا هرب لها بنتها وما اسموش روبير، وإنما مجرم عنده 2 متاع سوابق عدلية واسمه ألتون كولمان. والمؤثر في القضية أنه اغتصب لها بنتها فيرنيتا وقتلها وخليها مطيشة في بلاص خارب. ومن بعدها المجرم هذا واصل في سلسلة متاع اعتداءات واغتصابات وقتل بنات صغار، يغريهم هو وشريكته ديبورا براون ويعتدي عليهم ويقتلهم ويخليهم في الطبيعة بلا روح. في المرحلة هذه من القضية، ونهار 8 جويلية 1984 في ولاية انديانا، امرأة كبيرة اسمها روز ويجينز عملت بلاغ للشرطة قالت فيه أنه بنتها فيرجينيا اختفت ومعها حفيدتها. ووقت اللي مشت لها للدار بعد ما طلبتها بالتليفون عدة مرات، ولد بنتها واللي اسمه جيمس ما حبش يحللها لأنه كان خايف ومرعوب لدرجة كبيرة. البوليسية بعد ما سمعوا الحكاية متاع المرأة كبيرة روز شموا ريحة كولمان وصاحبته ديبورا في هالواقعة، مشاو لدار بنتها فيرجينيا ودقوا الباب عدة مرات وولد بنتها جاوبهم لكن محبش يحل. المسكين كان خايف مرعوب. الأمنيين بداوا يحاولوا فيه ويطمنوا وما ماتوا تقرق به حتى لينهداه وتمان. ووقت اللي دخلوا لقاوه المسكين في حالة متاع ذعر ما يمكنش الواحد يتخيلها، وخوه الصغير اللي عمره 3 سنين واسمه جوني كان في حالة متاع بهتة غريبة وعينيه طايشة كأنه ماهوش موجود. القاوه المسكين لابد ورا الكنابي وفاقوا بيه صدفة. في نفس الإطار وفي وسطك الدار البوليسية كانوا خايفين يطلع شي واحد مسلح ومتخبي غادي ويمكن يهاجمهم كي يجيوا يتفقدوا البيوت الأخرين. ولهنا واحد من الأعوان شاف جرة متاع دم في الكولوار وتبعها واحدة واحدة وهو خايف، الفرد متاعه في يده وهو على درجة كبيرة من التركيز. زملائه كانوا وراه يتبعوا فيه وحامينه في نفس الوقت، عينيهم زاد على كتافهم، والقاو هكا الجرة متاع الدم هابطة حتى للكاف يعني للسوسول. هابطوا الدروج واحدة واحدة وشعلوا لي لامب تورش ودزوا الباب. القاو أثاث قديم مطيش ومتراكم على بعضه، وتحت الدروج بالضبط في تركينة مغمومة يشوفوا في جثتين متكوكين على بعضهم، وتبين اللي هما بتاع فيرجينيا وبنتها الصغيرة كيمبيرلي اللي عمرها 10 سنين. المساكن الاثنين مضغورين بسكينة وأقل واحدة فيهم تلقات فوق 30 طعنة، وتخيلوا الحالة اللي كانت عليها الجثث متاعهم. وفي الأثناء هكا الوليد الصغير جيمس بقى يحكي للمحققين على اللي صار قبل بنهار يعني على 7 جويلية، وقال أنه في العشية وهو يلعب قدام الدار مع أخته كيمبيرلي وخوه جوني وجاوهم امرأة وراجل على بسكليتات وقفوا يتفرجوا فيهم، ومن بعد جاو باش يدخلوا معهم في اللعب وما منعش له هو ولا أخواته. وهكا الراجل والمرأة كانوا شهلولين وتحفونين وناس مليح وكلامهم محلو، وبالتالي في ساعة ما تكونت بيناتهم علاقة. وأكيد راكم فهمتوا أنه هالراجل والمرأة هما كولمان وديبورا، واحنا سبق وذكرنا لكم على القدرة العجيبة اللي عندهم باش يدخلوا في الجو مع الوليدات الصغار ويستدرجوهم. وباقي وعلى لسان الطفل جيمس قال أنه أمه فيرجينيا وقت اللي خرجت من الدار وشافت اللي صغارها استلفوا كولمان وديبورا استدعاتهم للعشاء وهما قبلوا ما قالوش لا، دخلوا للدار وبقاوا يحكيوا. ومن بعد بكلهم مشاو للكوجينة وخلاو جيمس وخوه جوني يتفرجوا في التلفزة. وقتها فين شاف أنه ألتون كولمان هز سكينة بالسرقة من ليغوتوار هكل يكبوا فيه لماعن بعد ما يتغسلوا وحطها في حزامه من تالي. الطفل جيمس بقى يتبع في العملية، ما فهماش أما سكت ما قال شيء. وفي أول السهرية فيرجينيا وبنتها كيمبرلي قعدوا في الكوجينة يغسلوا في الماء على أساس باش يخلطوا على الجماعة ويتفرجوا مع بعضهم في التلفزة، يعني مع كولمان وصاحبته ديبورا والأولاد الاثنين جيمس وجوني. وبالمسلط في الوقت هذاك عديوا في الأخبار التصوير متاع زوز مجرمين، الشرطة تلوج عليهم وهكا الصغيرات عقلوا هكا زوز ضيافة اللي في دارهم. وبالوقت كولمان في ساعة مقام وسكر التلفزة وطلب منهم باش يمشيوا لبيوتهم يرقدوا على خاطر وقايت. الصغيرات سمعوا الكلام لكن هكا التصاور اللي تعديوا في التلفزة بقاوا نقطة استفهام بالنسبة ليهم. وبعد ما كانوا الوليدات مشاو رقدوا، كولمان وصاحبته ديبورا مشاو للكوجينة يعني بحدة فيرجينيا وبنتها كيمبرلي، وتجبدت عليهم السكاكن وما سيبوهم كان جثث هامدة. كل واحدة منهم تلقات 30 طعنة كما سبق وقلنا لكم. ومن بعد كركروهم وطيشوهم في السوسول اللوتة في الكاف. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، أثناء الجريمة هذه هكا الزوز وليدات مساكن رقدوا ما فاقوا بحتى شيء. وكل ما نقبل ما يغادر هكا الدار ويخلي فيها زوج جثث، قص شعره السيد كان عامل فيها راستا، لكن خليه غادي في بيت البانو والمقص وبصمته بطبيعة الحال. السيد ما هوش خايف بالكل، وين يمشي يخلي الأثار متاعه واضحة. ولهنا المعطى الوحيد اللي فاجأ المحقين هو كيفاش ما قتلش هكا طفل جيمس وجوني، خليهم حيين زعما باش يخليه شهاد على الجريمة متاعهم. هذا تفسير معقول. فيها التور هذا من القضية، وخمسة أيام بعد مقتل فيرجينيا وبنتها كيمبرلي، وبالتحديد نهار 13 جويليا في تشينشيناتي ولاية لويو، فتاة اسمها ميشيل ستون خرجت من دارهم ماشية للخدمة متاعها، ولقات بوها يحكي مع زوز من ناس من أصول إفريقية، مرأة وراجل، والمقصود لهنا هو كولمان وديبورا. هزوا يسكي العادة على البسكليتات متاعهم وخليتهم يحكيوا على أساس يحبوا يشريوا الرولات اللي بوها حطتها قدام الدار للبيع، معناها عربة متنقلة ينجموا يباتوا فيها. وقت اللي غادرت المكان ومشيت لخدمتها خليتهم يتفاهموا معاه، وأمها زادة خرجت. وقت اللي رجعت في العشية تفاجأت لقاتك الزوز بسكليتات مطيشين قدام الدار متاعهم، والكرهبة متعبوها ما ثماش. عايتت على بوها وأمها لحياة لمن تنادي، ووقتها دخلت تفركس عليهم في الدار، وغادي لقات جرة متاع دم في القاعة تبعتها حتى لين لقات سوابع مبصومين على باب الكاف كلهم دم. قلبها ما قال لها خير وهبطت باش تشوف وتسمع في حد ينين. ووقتها اكتشفت الجثة متاع ميمتها المسكينة وبجنبها أبوها ما بين حياة وموت. في تواتر هالأحداث الشرطة خلطت ومعها الإسعاف، هزوا بو ميشيل للسبيطار والأم للمرج، والأمنيين ملقاو حتى صعوبة باش يطلعوا البصمات متاع كولمان، ساحة الجريمة مليانة بيهم. بالنسبة لأم ميشيل اتقتلت بأمبي دو بيش، يعني ميخل بالعربية، وخلينا نقولوا محماش متاع نار هاك اللي حركوا بيه الحطب في الشميني. بالنسبة لبو ميشيل ضربوه بأن شاندولي معناها شمعة دان، وعدد الضربات اللي تلقاهم مهول. ومعجزة كيفاش البوم تاع ميشيل ما ماتش على البلاصة. الشرطة لقاو في ساحة الجريمة صندال كاوتشو وظهر فيه متاع كولمان، والله أعلم علاش خلاه في ساحة الجريمة، ربما استهزام الأمنيين ورسالة كانت نجمو شدوني باش على الأقل يخلي تاريخ للجرائم متاعو. والأمنيين لقاو زادة معون متاع بريكولاج بكله ملطخ بالدم، المطرقة والبانس وغيرهم، والظاهر أنه قاع استعمالهم وضربوا بهم أم ميشيل. ومع هذا الكل لقاو هكا السكينة اللي استعملها كولمان باش اقتل بها فيرجينيا وبنتها كيمبرلي، يعني نفس السكينة اللي شافوا هكا طفل جيمس يسرق فيها من الكوجينة متاعهم، وبها هي اقتلوا أم وأخته. في المرحلة هذه من القضية اتعداو شهرين ونص، والمحقين ما تمكنوش باش يعرفوا المكان متاع كولمان وديبورا صاحبته، لأنهم كانوا يتنقلوا من ولاية لولاية وبسرعة كبيرة. والاكتشاف الوحيد اللي صار متعلق بالكهرباء متاع بو ميشيل، اللي كيما سبقوا قلنا لكم هزوها وخلاو بسكلاتاتهم في ساحة الجريمة. هالكرهبة هذه لقاها فلاح في منطقة لكسينغتون التابعة لكنتاكي واللي تبعد 170 كيلومتر من كينوشا. ولهنا المحققين بداوا يفهموا أنه كولمان وديبورا بداوا يرجعوا تدريجيا للحومة متاعهم، لأنهم حسوا أنه الأمور بدأت تصعب عليهم ويلزمهم في كل مرة يغيروا المكان اللي يتخباوا فيه. في ترابط هالأحداث وثلاثة أيام بعد اكتشاف كرهبة بوميشيل، طبيب اسمه أولان ميكائيل تعرض الهجوم من مرأة وراجل بالأوصاف متاع كولمان وصاحبته ديبورا، وفشخوه وفكولوا كرهبته وراخه ومشاو على أساس خلاوها ميت. لكن منع وتعالج من الجروح اللي خلفهم له هالهجوم هذا، وتعرف على المعتدين، وكرهبته باش يلقاوها من غدوة على الطريق المؤدي لولاية كنتاكي. معناها بداوا يقربوا أكثر فأكثر من حومتهم، وفي ثنية متاحهم كولمان وديبورا اعتداوا على الريفيرونجلي يعني الباباس ومعاه مرتو، وخلاوها ما بين موت وحياة. مرتو المسكينة منعت بمعجزة، وكيف كيف هربوا لهم بالكرهبة متاحهم. ولهنا الأمور بدأت تتسارع. في تسلسل هالأحداث ونهار بركة بعد الاعتداء اللي تعرض له الباباس، خدمه هما يقدوا في اللوتورود 65 واللي تهز المنطقة ليلينوا، ولقاو في وسط الحشيش العالي جثة متاع راجل كبير عمره 77 سنة. لقاوه المسكين مطعون عدة مرات في صدره، وثرانته نهارتها عيد ميلاده، وهما فرحوا به وردوه له عيد مماته. وعلى فكرة هالراجل الكبير كان مفقود عنده مدة، وأهله سبق وبلغوا على الاختفاء متاعه. في التور هذا من القضية، وفي نهاية الأمر كولمان وديبورا رجعوا أخيرا لقواعدهم يعني حومتهم، على خاطر غادي يحسوا برواحهم في أمان. لكن ما عملوش حساب للناس اللي باش تعقلهم وتبلغ عليهم. وما تنساوش أنه 5,000 دولار محطوطين على راس كولمان وحده. وعلاش ما تقولش اللي هما مشاو الحديقة في مدينة إيفانستون على ضفاف نهر الميشيغان في ولاية ليلينوا، والحديقة هذه أو بالأحرى المنتزه اسمه البارك ميسون. وبالصدفة واحد متعدي بالكرهبة متاعه هو ومرته وشاف كولمان وعقله، لأنه كان زميله في الدراسة. اشنو اللي عمل السيد هذا؟ اطلب من مرته باش تمشي تكلم الشرطة من هاتف عمومي مدام هو يعس عليه ويتبع في حركاته وسكناته. وهذاك هو اللي صار. مشات التليفون قريب وعلمت البوليسية. في ترابط هالأحداث الأمنيين جاءوا طوقوا هكا الحديقة من غيرك التونوين متاع الكراهب والوعوع متاعهم، وما خلاو حتى فرصة للكولمان وللديبورا، وهبطوا عليهم بطيون كامل قرطوهم كالموميا. ورغم كل المحاولات والهوية الغالطة اللي يعطيو فيها للشرطة ما سيبوهمش، ولقاو رواحهم في المركز رهن الإيقاف. بالنسبة لكولمان وباش يفركسوه نزعوه في حوايج زند كما جابته أمه، ولقاو عنده السكينة اللي اعتدى بيها على بنية عمرها 14 سنة، يعني هكا اللي تعد على خاطرها للمحكمة. ونهارت الجلسة ممشاش. ديبورا هذيك لقاو في الساك متاعها مسدس من عيار 38، زادوا رزنوا به ملف الإدانة اللي ولا ثقيل برشا، اختطافات اختصابات وجرائم متنوعة على أطفال وكهول وشيوخ. وبطبيعة الحال كولمان وشريكته ديبورا وقفوا قدام المحكمة، وفي السجل متاعهم 7 جرائم على الأقل. في هالمرحلة هذه من المحاكمة اللي حضروا بقاو باهتين في الموقف متاع ديبورا، واللي يدل على أنها تحب كولمان محبة كبيرة، لأن وقت اللي حكموا عليه بالإعدام شنقنوا 4 مرات قامت تسيح وقالت أنه ألتون كولمان خاتيه مقتل الحد، واللي ماتوا الكل هي اللي قتلتهم وهو ما عنده حتى دخل. القاضي بقى باهت في هالكلام اللي اعطاه فكرة واضحة على طبيعة العلاقة ما بين هالزويز مجرمة يعني الغولة والغول، واللي لا فلت ولا كبير لا صغير ولا اللي يدبي على حصير. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه ديبورا كانت في حقيقة الأمر أسيرة كولمان، أسيرة لنوع غريب من المحبة تخليها تشاركه في جرائمه من غير حتى ندم، أو شعور بالذنب، وعلى هذيك تسلطت عليها عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ممضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
1: ديوان فام،
0: تبع الموسيقى.

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

0: شهلولة لكن جدالة وحنينة وتكوي الرجال.
1: ديوان الحياة هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فم وين ما كنتوا. نقولكم جمعه مباركه ان شاء الله يا رب يعطيكم فيها الرزق والبركه والصحه ويفضل لكم فيها احبابكم يا رب والناس اللي غاليكم الغاليين عليكم يمتعكم بصحتكم وصحه الناس اللي تحبوهم يا رب. موعد جديد من صباح الخير تونس كيما كل صبحيا نلقيكم على موجات ديوان فم. للي قام توا للناس اللي قاعدين يبعثوا إيمان إش عملت لكيب ناسيونال، نتخيل العديد منكم كان متوقع نتيجة أثقل ولكن خسارة المنتخب التونسي بنتيجة خليني أقول بارابور النتائج اللي تعدي وتسمى خير شوية 3-1 هذه النتيجة النهائية للمباراة متاع تونس وهولندا. فلقام توا هوكا خسارة مش نقول ثقيلة برشا ولكن أخف من اللي توقعنا الناس الكل. وجع كيف هذا رغم الخسارات اللي سابقة الكل ولكن في كل مباراة تلقانا نستنى وتلقانا صاهرين وتلقانا واقفين مع منتخبنا الوطني. وتحية تحية لكل التوانسة اللي كانوا متواجدين البارح على أرض الملعب في ملعب كانساس سيتي اللي رغم الخيبات الكل اللي عاشوها كانوا حاضرين مع منتخبنا الوطني. الأجواء التونسية كانت حاضرة بامتياز في الملعب ما الغالب هذيك وضعيتنا هذيك وضعية البلاد. قلت لهم يلزمهم الكابتن فواز متاع الكابتن ماجد هذيك هو اللي ممكن يصلح حال المنتخب امتعنا بالأسلوب امتعه. أكيد الجيل الذهبي يعرف الكابتن فواز. احنا ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
0: صباح الخير تونس صباح الخير تونس

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 6:17 دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. برشا قاعدين يبعثوا لي يا إيمان وين الدعاء، ما نسيتكمش في الدعاء، وأكيد أنت لقت كل برنامج وما ننسيش الدعاء في كل يوم في كل حصة من برنامج صباح الخير تونس. دعاء لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا، ودعاء اليوم متعلق بالتسخير الشامل. يقول دعاء متاعنا: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا مسخر الجبال الراسية، ويا مسخر القلوب القاسية، ويا مسخر العباد العاصية، سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء، سخر لي قلوب خلقك أجمعين، ولين لي كل صعب. اللهم إني أسألك أن تسخر لي الأسباب، وتفتح لي الأبواب، وتذلل لي الصعاب، وتيسر لي الأرزاق حيث كانت. اللهم اجعل لي قبولا في الأرض وفي السماء، واجعل كلمتي مسموعة، وحجتي مقبولة، وطلبي مجابة. اللهم ما استصعبته فسهله، وما استثقلته فخففه، وما خفته فأمنه، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، وإن شاء الله ربي يسخر لكم كل الناس وكل العباد اللي في الأرض هذه من أجل خدمتكم ومن أجل تسهيل كل أموركم يا رب. ما تنسيوش الدعوات في يوم الجمعة، ما تنسيوش الوقت اللي يستجيب فيه الدعاء ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم المبارك هذايا، وإن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. نشوفوا توا حالة الطقس كيفاش باش تكون نهار اليوم. تدسويت في الميتيو. ميتيو. تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم الجمعة 26 جوان 2026 بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 31 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. السحب تكون قليلة بأغلب الجهات، تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب، وين تثير محليا الرمال والأتربة. البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا متموج آخر النهار بخليج الحمامات. أوقات الصلاة: صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:09 دقائق، ظهر نص نهار و 29 دقيقة، صلاة العصر مع 4:14 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:45 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:35 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. عنا اهداء يا جماعة، عيد ميلاد ماريا اليوم، نقولولها كل عام وانتي حية بألف خير يا ماريا. مماتك سناء شرطاني تقولك ربي فضلك ليا، لين حيك عليا وربي ديم ضحكتك في الدار، وان شاء الله ديما نراك في أعلى المراتب. ربي فضلها ليك يا سنو يا غالية، وان شاء الله تفرح بها في قريتها وفي كل المسيرة متاحة المهنية. ان شاء الله يرب وتراها نوارة في وسط البستين. هذه ماريا كل عام وانتي حية بألف خير. نكمل بالموسيقى في صباح الخير تونس على ديوان اف ام، ديما صوتكم.
0: صباح الخير تونس.

0: ديوان اف ام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: ما زلنا بالإهداءات وبش نعمل إهداء خاص الإسلام مشيرني اللي تخرجت مؤخرا في التخصص متاحة. حبيت نقولها ألف ألف مبروك يا إسلام، فرحانت لك برشا وفخورة بيك برشا إسلام مشيرني. أيضا بوك محمد، ماماتك جميلة، أختك انتصارات، خوك أسامة وخوك إلياس يقولوا لك نحبوك برشا وقديش فرحانين بالتخرج متاعك. الحكاية ما كانت سهلة بالنسبة لك أنت إسلام أنك تكون في بلاد غريبة عليك وحدك، ومع هذا تحديت الدنيا الكل وتعديت الصعوبات الكل من أجل أنه تفرح باللحظة هذية. فكل الحب لك إسلام شيرني، وإن شاء الله يربي بالتوفيق في بقية المسيرة متاعك. أيضا صديقتنا تحب تقدم تحية لولدها أمينة حلاوة اللي مازال كيف خذين باك يا جماعة بملاحظة حسن جدا من المعهد النموذجي سوسة، تقول له نحبك برشا يا أمونتي الغالي، فخورين بيك برشا، وإن شاء الله ربي يوفقك في بقية المسيرة متاعك، وإن شاء الله إن شاء الله أيضا بالتوفيق لكل أصدقائنا اللي باش يعديوا الكنترول، إن شاء الله ربي معهم. نشوف يا أصدقائنا على الشين يوتيوب يقولوا اليوم آخر نهار في البرمجة الشتوية، نقولكم لا، ما زالوا لكم نهارين في صباح الخير تونس، ردوا بالكم تغيبوا الاثنين والثلاث، نكون موجودة معكم. البرمجة الصيفية إن شاء الله تنطلق نهار الأربعاء 1 جويلية على ديوان اف ام، دونك مازلتوا باش تقوموا بكري الصباح معايا، واكيد باش تكملوا تقوموا بكري في بقيه البرامج نتاعنا على ديوان اف ام. والويكاند تلقاوني معاكم، تبداو ماشيين للبحر، تبداو عاملين بروغراماتكم، ان شاء الله نونسكم وين ما انتم. خلينا توا نمشيو لدراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان،
2: قداش من واحد فينا يبدا نهاره قبل بساعه ولا ساعتين من وقت الخدمه، مش باش يشرب قهوه، مش باش يفطر، مش باش يتنفس، ولكن باش يدخل هكا العركه اليوميه اللي اسمها الطريق. امبوتياج، تزمير، توتر واعصاب تتلف قبل ما توصل للخدمه. اليوم الدراسات ولات تعتبر التنقل اليومي عامل مؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة، وتقول إنه المسافة بين المنزل متاعك ومكان العمل تأثر على الوقت، الطاقة، الصحة النفسية وحتى الرضا عن الحياة. دراسات من جامعات أوروبية وأمريكية بينت إنه الأشخاص اللي عديوا أكثر من 45 دقيقة في الطريق يوميا ترتفع عندهم مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، ويكونوا أكثر عرضة للإرهاق، اضطرابات النوم، القلق، وحتى انخفاض الانتاجية في العمل. المشكلة مش في المسافة، ولكن في الإحساس اليومي بأنه جزء كبير من حياتنا ماشي وضايع في الطريق. ساعات كنا نجم نعدي والوقت هذاك مع العائلة، في سبور، في أنك تقرأ حاجة تفيدك، وحتى في أنك ترتاح، ولا حتى تزيد درج نوم. هذاك كلي نبدأ نقول مصاب عنا إمكانية نزيدوها كدريج هذاك، ولكن كنا تفكروا الرحلة اللي باش نعملوها تلقاك تقوم تجري صباح. في المقابل الأشخاص اللي يخدموا أقرب من المنازل متاعهم، وإلا عندهم مرونة في ساعات العمل، وإلا يخدموا في بعض الأيام عن بعد، غالبا ما يسجلوا مستويات أعلى من الرضا والسعادة، على خاطر عندهم وقت أكبر لأنفسهم والأحبابهم. إذا كانت ظروفك تفرض عليك أنك تتنقل طويلا، ما زال عندك إمكانية تحويل الوقت هذية الفرصة، مثلا في طريقك تنجم تسمع بودكاست مفيد، تتعلم لغة جديدة، تستمع لكتاب صوتي، وإلا تستغل الدقائق هذوكم اللي بتاتر تلقى فيهم برشا ضغط لتمارين التنفس والاسترخاء. نجم تعدي طريق كامل وانت تستغفر، طريق كامل وانت تذكر في ربي سبحانه. تخيلوا قديش تنجم تلم في ميزان الحسنات متاعك من ذكر سورتو للناس اللي تطويل عليهم الاثنية. الفكرة انه الطريق ما عادش يولي مصدر استنزاف، ولكن تولي تفركس على حاجات اللي ممكن يعملوا لك بعض التوازن ويخليوك تنسى هكا الوقت الضايع اللي ممكن تحسوا في طريقك. في النهاية راهو نجاحنا المهني ما يتقاسش فقط بالراتب، ولكن يتقاس بجودة الحياة اللي نعيشوها يوميا. ساعات خدمة أقل أجر ولكن أقرب للمنزل، وممكن تكون فيها لكونديسيون خير تعطيك صحة أفضل، وقت أكثر وسعادة أكبر. خليوا ديما في بالكم أنه الوقت هو الثروة الوحيدة اللي ما نجموش نعوضوها. قبل ما تختار وين تخدم، اسأل روحك هل الوظيفة هذية تضيف لي في حياتي وإلا تستهلكها، لأنه الطريق للعمل ممكن يكون أحيانا جزء من نجاحك، ولكن أيضا يكون سبب خفي للتعب متاعك. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
2: اكتبوا لي في تعليقات على اليوتيوب قديش المسافة اللي تستغرقوها ما بين الخدمة والدار، قديش تقضي وقت باش توصلوا للخدمة متاعكم، قبل بقديش تخرجوا من الدار باش على الأقل توصلوا مرتاحين للخدمة. نقرأ تعليقاتكم بعد شوية، 6:35 مازال عندي إهداء صديقنا وزميلنا راسم بن يونس اللي البارح احتفل بالعيد ميلاد متاعه. نقول له كل عام وانت حي بألف خير يا راسم، إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله بتحقيق الأماني، وإن شاء الله بالإنجازات في كل المسيرة متاعك. معدل البرامج في ديوان فام من أحلى الناس اللي تعملت عليهم في مختلف البرامج اللي خدمت عليهم، خدمتهم في ديوان فام، عنده هكا البصمة متاع الإبداع اللي الحقيقة كان عندها إضافة كبيرة في البرامج اللي قدمتهم. فبالتوفيق ليك راسم بن يونس في كل الحاجات اللي تعمل فيهم، وإن شاء الله ربي يفرجك رح قلبك باللي تتمناه. نكملوا بالموسيقى، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: هذه موسيقتنا على ديوان فام. مرحبا بكم زاز جوفو. تحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا. تود سويت فلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
0: في كرة القدم فما قصص تمجد البطولات وفما قصص تمجد الإنسانية. اليوم باش نحكيو على الكوت ديفوار، وطن اللي تمزق ما بين نيران الفتنة في بداية الألفينات حتى جت كرة القدم باش تكون الضمادة الأخيرة. بطلها مش الفارس اللي هز السيف وإلا سلاح، ولكن نجم عالمي هز كرة وحد بها الوطن. عام 2002 انزلقت الكوت ديفوار في نفق الحرب الأهلية المظلم، تقسمت البلاد جغرافيا وسياسيا، الجنوب يد الحكومة والشمال تحت سيطرة المتمردين. استمرت الأزمة هذه لسنوات، خلفت آلاف الضحايا حتى جاء عام 2005، العام اللي أعطى بريقة أمل في ملاعب كرة القدم. كانت اللحظة هذه الفاصلة في العاصمة السودانية الخرطوم. وقتها فازت الكوت ديفوار على السودان بنتيجة 3-1 باش يترشحوا لأول مرة في تاريخهم الكاس العالم. بعد نهاية المقابلة دخلت الكاميرات صور فرحة اللاعبين بالترشح في غرفة تغيير الملابس. توجه لها ديدييه دروغبا وأطلق نداء التاريخي اللي هز أركان البلاد: يا شعب الكوت ديفوار أرجوكم توقفوا عن القتال. كانت الكلمات هذه بمثابة هدنة غير معلنة بدأ بها رحلة استعادة الوطن. شاركت الكوت ديفوار في المونديال وحققت أول فوز في تاريخها في كاس العالم، كان على صربيا 3-2. أول مقابلة بعد المونديال طلب دروغبا أنه الدور في مدينة بوكي معقل المتمردين. اتلعبت المقابلة غادي بالفعل وانتهيت بفوز كاسح 5-0 للكوت ديفوار على مدغشقر. لكن الأهم أنه المشهد في المدرجات أظهر قادة المتمردين وجنوب الحكومة يهتفوا بصوت واحد وأعلنوا عمليا نهاية الحرب الأهلية وبدء مسار السلام الوطني. ما توقفش الأثر عند السلام، ولكن انطلقت الكوت ديفوار في مسار كروي ذهبي مازال مستمر حتى أصبح المنتخب قوة إفريقية ضاربة وتصدر المشهد القاري بقيادة دروغبا وعديد الأبطال الأخرين. توجت الكوت ديفوار بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2015 باش ترجع تعاود تفوز باللقب مجددا في نسخته بتاع 2024 في سيناريو إعجازي أكد أنه روح دروغبا مازالت تلهم أجيال الأفيال. تحولت البلاد بفضل المصالحة الرياضية النموذج للتعايش، وين أصبح المنتخب هو الرمز الوحيد اللي يلتفوا حوله جميع الإيفواريين من غير استثناء. حكايتنا اليوم بدأت بصرخة من الخرطوم وفات بعناق في بوكي، ومردود الكوت ديفوار توا في المونديال يأكد أنه كرة القدم ما هيش مجرد رياضة، ولكن أيضا أداة لبناء الدول وحفظ أرواح البشر. وكانت هذه فلاش باك مونديال لليوم.
1: فلاش باك مونديال،
0: حكاية من حكايتنا كيما كل يوم على ديوان أفام. للي فاتت الحكاية نجم يلقاها على شين يوتيوب ديوان أفام، وبقية الفقرات الكل أيضا تنجم تلقاهم على الانستغرام وتيك توك. موزيكتنا تتسويت على ديوان أفام، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:54 دقيقه نمشيوا لاخر فقراتنا لليوم. نصيحه اليوم.
0: نصيحه اليوم.

0: باش نحكيو على موضوع مهم جدا في نصيحتنا لليوم، وخاصة وقت اللي عبد يجيك يطلب منك المساعدة وإلا يطرق بابك ويطلب العون. الحكاية هذية راهي ماهيش مجرد طلب مساعدة ولكن أعمق. وقت اللي حد يطلب منك مساعدة تفكر أنه طلبها من عند ربي سبحانه قبل، وربي سبحانه بعث له عنوانك. قديش فيها من معاني عظيمة ذكرنا أنه الأرزاق ما تقتصرش فقط على المال، ولكن أيضا القدرة على الوقوف بجانب الناس وإدخال الطمأنينة لقلوبهم. في حياتنا اليومية ممكن حد يطلب منا نصيحة، كلمة متاع تشجيع، دعم مادي، أو حتى مجرد أنك تقعد تسمعه. ربما تحس أحيانا أنه الحكاية عبء عليك، ولكن تخيل لو كان الموقف هذية حاجة كتبها لك رب باش تنال الأجر من خلالها، أو أنه باش يحلك من خلالها باب من أبواب الخير. الأجمل أنه المعروف ما يضيعش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قد ما تكون أنت سبب في تيسير أمر إنسان، ربي سبحانه ييسر لك أمورك. قد ما تخفف هم على شخص، ربي سبحانه يهيئ لك كل الأسباب باش يخفف عليك الهموم في الوقت اللي تحتاجه. المساعدة مش أنه نرهق أنفسنا وإلا نتحمل حاجات ما نطيقوهاش، ولكن أنه نقدم ما نستطيع بصدق وإخلاص، حتى لو كانت حاجة بسيطة. كلمة طيبة، ابتسامة، دعاء صادق تنجم تكون أغلب برشة من الفلوس. في النهاية نسألوا رواحنا قديش من مرة احنا كنا في حاجة انه حد يمدنا يده ويعاوننا. قديش من مرة ربي سبحانه سخر لنا أشخاص في الدنيا هذية ما كناش نتوقعوهم. هذاك علاش اليوم وقت اللي تكون قادر انك تعاون عبد، أشكر ربي سبحانه على النعمة هذية، لأنه الحكاية ما هيش مجرد شخص صدفته محتاج، ولكن اختيار ربي سبحانه ساقه ليك من أجل أنه يحلك ببين الخير. الخير اللي تمنحه للعباد يرجع لك في أحد الأيام بطريقة ممكن ما تكونش تتوقعها، لأنه ربي سبحانه ما يضيعش أجر المحسنين. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: معناه وقت اللي عبد يقصدك في حاجة مهما كانت، ديما تفكر انه ربي سبحانه جعلك سبب انت باش تكون المساعد متاع الشخص هذاك، باش يحقق الامر متاعه، ولا باش تيسر له الامور متاعه، ولا باش تحل عليها ضيق، ولا ممكن حتى باش يكون محتاج الكلمة من الكلمات من عندك انت من اجل انك تدعمه وتسانده. فما تردوش الناس، ما تكسروش بخواطر الناس وقت اللي يكونوا في حاجة ليكم. هكا نوصلوا نهاية موعدنا من صباح الخير تونس. كل الشكر للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ملتقانا غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز السابعة صباحا. ديوان فام صباح الخير. وزارة التربية تنظم بداية من اليوم الجمعة وإلى غاية 28 من جوان الجاري حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح.

0: وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف شعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. ويشار إلى أن اختبارات دورة المراقب تنطلق الاثنين القادم 29 من جوان، وتتوصل إلى غاية الخميس 2 جويلية 2026. وزير التجهيز والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري يشرف أمس بالفحص من ولاية زغوان على تدشين توسيعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة مقاود السيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، وذلك في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار. والوزير يشير بالمناسبة إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات يحظى بأولوية ضمن ميثاق الشراكة الممضى بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقدرته التنافسية في أفق سنة 27 و2000، مبرزا أهميته الاقتصادية باعتباره يضم نحو 300 مؤسسة صناعية توفر أكثر من 120 ألف موطن شغل. كما جدد التزام الوزارة بمواصلة مرافقة المؤسسات الناشطة في هذا القطاع والعمل على مزيد تعزيز مكانته كتحد أبرز للقطاعات الصناعية المصدرة. كما أشار وزير الصناعة أن هذا الاستثمار يعكس الثقة المتجددة للمؤسسات العالمية في تونس كوجهة صناعية قادرة على استقطاب المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي العالي، مشددا على أهمية مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتطوير تنافسية القطاع الصناعي بما يساهم في خلق مواطن شغل جديدة ودفع النمو الاقتصادي. لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم تستمع خلال جلسة عقدتها الخميس إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وأفاق إصلاحه. وأكد ممثل الوزارة وفق بلاغ للمجلس أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب مساهمته في دعم الأمن الطاقي الوطني، غير أنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتنامي العجز الطاقي. وفي الشأن الدولي، المملكة العربية السعودية تعلن تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول أفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا، موضحة أن تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. وأكدت السعودية تعليق إصدار التأشيرات بكل أنواعها ودخول المملكة للقادمين من هذه الدول بمن فيهم القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال 21 يوما قبل وصولهم. الحكومة المغربية تعلن أمس إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بشكل نهائي والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة المعتمد على توقيت غرينتش، وذلك بداية من نهاية فصل الصيف استجابة لمطالب شعبية وانتقادات متواصلة بشأن اعتماد الساعات الإضافية. وختاما، المنظمة البحرية الدولية تعلن في بيان أن خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز تم تعليقها الخميس بعد هجوم في خليج عمان استهدف سفينة عبرت المضيق. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق راف ماج.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في متينة الجديدة ورحلة العادة. هذه رفمك الجمعة 26 جوان 2026، عودة لحصيلة الأحداث مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة، وعودة لمقابلة منتخبنا الوطني الأخيرة في كأس العالم 2026، هزيمة 3-1 ضد المنتخب الهولندي وانسحاب المركز الرابع والأخير بصفر من النقاط. مردود عموما كان أفضل من زوز مقابلات الأولى، ولكن عموما مشاركة كارثية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نرجع لتفاصيلها بعد شوية في الرفمك. في الأثناء السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرأ سورة الكهف، وأكثروا من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة، مرجح أنها تكون ما بين العصر والمغرب وفي آخر الدقائق قبل أذان المغرب. نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يتواصل غياب الناصر البدوي، سلموا عليه نسورة اللي يواصل في الاحتفالات والحلو والمالح والأجواء، سلموا عليه وسلموا على العائلة وعلى الدكتور أحمد البدوي. وفي الأثناء الرحبوا بالقيدوم والكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس، كيف الحال؟
1: صباح النور، ربي فضلكم، ربي هنيكم. بكل اختصار، بكل إيجاز واختصار، صفحة منيش نقول كلمة صفحة خايبة وخايبة ياسر في تاريخ كرة القدم التونسية، نتويوها لكن نحاسبوا روحنا من اليوم راف ونحضروا على المدى الطويل، حتى على مدى 10 سنوات راي ما تتصلح كرتنا إلا ما نحضروا لها على بكر. إن شاء الله جمعة مباركة على الناس كل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم لوغرو، أيقونة المسدح والكاميرا زياد المكي، صباح النور.
2: أهلا بك رفيق، رحب بك بالنسبة لكل اليوم رفيق. نسيسوا بعضنا الكل في الكيس في الإدارات في الخدم، خاطر 12 مليون تونسي ناقص نوم ناقص نوم وعلى أعصابه. أنا برح للأمانة رفيق، والله والله مش نحل التلفزة وكله نفركس عشان الكونيكسيون يا اخوي، والتليفون بونطلو ما شفتهم هاي ايش عمل، شديت الفرش وبالتليفون ندخل نتفرج ونتخبى، ندخل نتفرج كيما قال حاج لازمنا ننساو المشاركه
0: هذيا كيما راني خذيره الكومبورتمون تاع التخبى،
2: والله راني تمشي كيما راني خذيره، نقول يا ربي توفيل ميتون دين سفر، قلت يا ربي يسترنا نتفرج ونتخبى. وانتو كا كيما قال حاج، ان شاء الله نتيو الصفحة هذي ونخدموا على مدى طويل، وان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: جمعة مباركة على الجميع، سعداء باستقباله بحذانا لوغران. يتساءل علاش مجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج يكلاشي الجميع، حضرة النقيب نحكي في الموضوع بعد شوية. مقداد صباح الأنوار، كيف الحال؟
3: على كل حال هم الكل يسلموا عليك. انا بجد البارح قعدت بال جماعه التلفزه تي في الكل والماتريس ميدا وذيك الطفله ايه قاعد يسلم على ديدو وسلم على رمروم اي والله العظيم. اسمع تعرف شنو غرام حب، فما حب وذي اللي اول مره
0: سلموا عليهم برشا برشا.
3: عمري ما ريت تلفزه حاتم مع تناس ابريتو دي كونكيرون يقول لك لا احسن حاجه هي الرفمك، ونتبعوا فيكم ومغرومين بكم، وشنو هو البخور السحر اللي عندكم؟
2: انا رفيق هذاك رفيق عاجي رفيق كل حاجه
0: سلم عليهم برشا. هما نقطه مهمه، العقد نتاعك تمشي الا ما تشاور، هذه ثاني مره تمشي من غير لا تشاور، نحل فيسبوك نلقاك تعمل في
3: ديكلاسيون. العقد نتاعي موجود هذا
0: اي موجود،
3: اش معناها نمشي
0: نمشي كيف تشاور؟ تعلم يا سيدي مش تشاور، انت في مكان في مكان ما تشاورش تعلم.
2: والله حتى انا حاليا نخسر حق، قلت وقتاش عادات نرخى البق وريا بيضه وتبع. اسمع اما بالحق مقداد كي يمشي يحفل الجو
3: يحفل الجو معناها انيماسيون.
2: اما خلصت ولا انت راك الجمعه اللي فاتت قلت ما عادش نمشي
3: القباضه الاسرار الماليه مش في الميكروفون؟
0: لا لا معناها تاوك خلصوك ولا لا؟
3: عدنا راني خابزك وعاجلك ونعرف تو انت عطاوك بتشد فيه صحيح الحكايه
0: بيان سير. قلت ما عاد نمشي الا ما نخز
3: خويا خلصت الحقيقه تاع ربي وبارك الله فيهم والله ناس
0: قوي تقسم بالله
3: شنو نقسم بعد
0: سبيع ولا هكا وانت وصلت الرساله
3: تطلع انا يطلع النار بكديت ونقسم سينو خويا سخانه الكلمات الزور ينفخ في السخانه
0: ربي يحفظنا.
3: عندي قطوس خويا حاجه عجيبه يحب يتعشى 4 مرات و5 مرات ومع 3 بنتوات ما بين البونتو والبونتو يحب ياكل واحد
0: مسكين قطوس نقيب
3: اقسم بالله
2: والله مسكين. تربي فيه انت نقيب
0: انت علاه تربي فيه باش تعذبه
3: علاه
0: كيما انت باش تكيدك شوف الكروكيت كذا الواش
4: كروكيت كروكيت حتى البارح ياكلوا
3: اقسم بالله شكرا كروكيت
0: راهو يخدم فما راهو كسلنا على المحلي 3000 5 كيلو
3: صحيح جاوبك يقعدوا كان وذنيه كل لونتينات البر هو راسه في الكروكيت يا اخي اما خير راسه في الكروكيت ولا واحد راسه في التلفزه ويتفرج في حاجات كيما كيكا قال الحاج صفحه ونتويها
0: صفحه وتويت قال وائل الكفوري نحكي عليها بعد شويه جيانا سليني جيانا سباح الانوار
5: ان شاء الله تكونوا بخير يا جماعه ان شاء الله تفيق سليمه
0: الناس
5: اللي سي سيغ تويس الكل وهنا مع زيد بالحق سيسو بعضنا الناس الكل سنه ورويحنا دين بعد روحوا يوفى النهار روحوا نرقدوا اما فما مواطن على وسائل التواصل الاجتماعي لا واحده بوزه في البحر اسمه نجم وانا قلت خلينا نعاونه المواطن هذا عنده كوبي نتاع كتاب ليترونجي نتاع البير كامو اما هي مش نسخته اكل الكتب القدم اللي ما تعرفش عليهم كيفاش وصلوا لك ولا شريته من عند بوكينيست اللي يبدا اوراق وصفور وكل شيء اما من برا فيه اهداء ويحب يوصل الكتاب المولى الاهداء اللي هو تحصل عليه كجائزه كي كان يقرا في السنه الدراسيه 74 75 السيد نعرفه اسمه منير دونك هو لا وحده بوزه في البحر وقال له يا سي منير راهو كتابك عندي كنت تحب تسترجعه قلت نوصل له صوته خاطر ياسر مستني
0: في البحر ما اسم منير
5: اي منير وهبط الديديكات
0: النخبه وديكيفاش ان شاء الله منير يكون على قيد الحياه ان شاء الله ربي يعطيه الصحه ان شاء الله يلقى الكتاب اللي نصور اليوم اخر اهتماماته انه يلقاه ولا ما يلقاهش في الافلام نرحبوا به الجولدن بوي حاتم بالحاج
2: بونجور بونجور الناس الكل نهاركم مبروك انا الحق البارح عرفتك اللي حالف عليه الماتش وعمرت التليفون بون ذكيت شويه حطيته غدرج دونك قمت غير درج لو تو نحط في الكرسي
0: والهدف
2: وكل شيء نقعد 2-0 عاودت طفيت التيلي عاودت رجعت القهوه شربتها الصباح اليوم عاودت
0: بالعكس ما كملتش الماتش
2: عاودت حليت كليماتيزور عاودت معناها علاش انا معناها العذاب النفسي بالحق نوع من العذاب النفسي راهو حتى والله ما نعرف كيفية أنا المرة اللي فات نفكر في الوضعية ذي ماتش فرنسا كان فما بصيص من الأمل وكانت حتى باللي تقاب حتى فرنسا ما لعبت الناس كيفية أما فما قريب فما روح فما تحسهم حتى كي خسرنا وروحنا فماشي واحد عارف
0: ربحنا فرنسا ما روحنا
2: حتى كي ربحنا وإي وروحنا فماش واحد هكا قاعد نعرفش انا كيفاش باش يقابلوا العباد وكيفاش والمكتب الجامعي لو جرون ميستير نتاع المكتب الجامعي معناه مازالوا يخموا في ما بعد الواحد والمراوي الرفيق نحكيو عليهم بعد معناه
0: برشا نقاط تحكي فيهم كيما قلت كيما
2: كان فما واحد اسمه شارل باسكوا كان وزير الداخليه نتاع فرنسا قال لك لي بروبليم لطفت شعر قلت كيما قال هو لي بروبليم كون ساغيف ساغيف اون كاسكاد معناه اذا صارت لك حاجه يجيو بعضه الكل
0: هذاك اللي صار خلنا انه البدايه بتاع المقابله باش تكون غير البدايات الاخرى ما صدقتش انا دقيقتين ولا هدف ستة دقائق ولا هدف ولا ثاني والله واحد ولا يتفرج مفجوع اعطيني الكرونو يقدم اعطيني كذا خاطر البدايه بتاع كرتون تاريخي معناه وبعد الحمد لله داركنا شويه الامور كما قلنا المردود عموما كان افضل من المقابله الاولى وافضل من المقابله الثانيه انتهت المقابله بهزيمه منتخب هولندي وبخروج كما قلنا بثلاثة هزايم خمسة واربعة وثلاثة نحكيوا على 12 هدف في ثلاثة مقابلات زيدهم بلجيكا يوليو 17 هدف
4: ما تكبر
0: زيدهم النمسا زيدهم 18 هدف في آخر 5 مقابلات لا سي نورم للأمانة ولكن يزم نحكيوا في حلول بالنسبة لمنتخبنا يبقى منتخبنا وشجعوه في كل كومبيتيسيون نرجو نحكيوا في هذا بعد شوية في الأثناء رمرو صباح الأنوار وكيف الحال
4: صباح الخير يا رب على نهاركم فيه ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه ومريحه للناس الكل زاده بخلاف المنتخب الوطني اللي باش نحكيوا عليه بعد يا رب يعجبني كالقصص الدراميه اللي في كاس العالم منتخب الاكوادور البارح كيفاش ترشح بطريقه راهو العباد يمكن تفرجت كان في الماتش ولكن هما الماتش الاول عملوا ماتش كبير ثلاثه كور على البار
0: كونتر كوت ديفوار تفرجت حتى في الاكوادور
4: بكري بكري
0: قبل ما انا وياك البارح قبل عاملين وي بلونش دونك
4: نوقف
0: نخدموا حتى
4: بعد المباراه رقدت بعد مباراة تونس
0: أيامها. أنا 8 متاع الليل عمرت المونجيلا ورقدت قمت نص الليل ودقيقة.
4: أنت
0: أنا نغسل في وجهي وقال والهدف.
4: وأنت الخدمة اللي مخليها لي متاع النجم نتكى 8 ما نجم كان ساعتين ولكن عملوا ماتش كبير ثلاثة كورة على البار يا ودي وهجومات وكذا وخسروا في آخر دقيقة كونتر الكوت ديفوار تعادلوا مع كوراساو حاجة عمرها ما صارت ويبداوا الماتش كونتر ألمانيا ياكلوا بونتو شو يعملوا؟ يعملوا ريمونتادا 2-1 ويترشحوا من أحسن الثوالث ويضمنوا ترشح من الربح نتاعهم معناها الضامنين من الاخرين اللي ترشحوا سيبوهم اكثر منهم في الكلاسمون يا ودي فرحه كبيره لا تصدق اللي هو منتخب الاكوادور الناس الكل معامل عليه يعتبروه حصان اسود نتاع البطوله راهو كيف وكيما النرويج من المنتخبات اللي افكتيف رهيب جدا معناها يعتبر ان معناها العباد مش فاهمه كيفاش لقاهم كل ملمومين فرد منتخب بالضبط دونك مباراه كبيره برشا مالا دراما كالجو نتاع الكوب دي موند بدا يظهر في الماتش
0: تو باش تزيين الكره تو باش تزيين الماتشات حس سعيد المنتخب المغربي اللي باش يواجه منتخب هولندا اللي لعب له البارح في الدور ال 32 وجونتيسيب من توا المغرب راهو بريتوندون للتيتر هولندا تلعب على التيتر من لي ناسيون الكبار والمقابلات هذوما راهو نجموا يفيقوا المغرب رابحه نجم تشوفوا هولندا رابحه نجم هولندا تربح 3-1 ما نقيسوش نقولوا هكا هولندا ربحت المغرب والمسيره نتاعنا الكل تولي تتقاس هكاك انتسيب من توا ومهما صار من نتيجة مع المغرب وهولندا لن يغير شيئا في تقييم بطولة العالم زي
4: ربحت هولندا كان احنا مش في بالنا
0: لا نحكي لك ماني جونتيسيب نعرف معناها دونك قدوة تخسر المغرب كنتي المغرب وخسر تحب واحد فوالا دونك انتسيب نحكيو على الموضوع ونحكيو على اخر اخبار المنتخب بعد شوية ربي سامح اللي اختار مقابلة بلجيكا كمقابلة اخرى تحذيرية قبل المونديال ربي سامح من جاب رامي راني خذيرة لل منتخب وحرم واحد كما عيسى العيدوري ولا غيره من الملاعبيه اللي اعطاو للمنتخب هذا باش يشارك في المونديال هي تقريبا نفس الدراما اللي تعاودت مع دافيد جمالي ذات يوم ونفسها مع يوان بن علوان نسيتو جمله انا يوان بن علوان كيف كيف مواطن جاي لعب كوب دي مود مشى على روحه اعطيني حاجه في السي في نتاعو فنوقف النزيف هذا نتاع تفريق الهدايا نتاع المونديال نعطيوه اللاعبين عطاو لتونس لعبوا لتونس استحقوا مشاو في الكاليفيكاسيون حتى باش ربي ينزل بركته في النتائج تاع منتخبنا في البيرفورمانس نتاعنا نحكيو في هذا واكثر بعد شويه مع صديقنا حاتم جاسبار والبدايه كالعاده بالزابينغ رامي الفراتي الرجل الذي لا ينام تسويت في الزابينغ
6: زابينغ
4: ما شاء الله على البرنامج هذا يا عزيزي المستمع تشم عليه ريحه الثراء الفاحش لا بسم الله ما شاء الله باش نقول لك يا ولدي دي ملياردير الناس عايشه في خير اسمع حتوم والمناقل انت
7: سوماتور انا اول روليك شريتها ب 10000 من الاسواق وقتها
4: حصر
7: ما صدت لك ما نعرفش من بعد صدت
4: غريبه
7: توا خم نعمل ريكلاماسيون
0: سي بريمير
7: خم نعمل ريكلاماسيون بعد تقول باش يهز 300 متر فوق
4: الله مصلي على النبي اي لا وعندك حاجتين اخوي فاش في المناقل واخوي في حاجه اخرى زاد في ملعبيه الكوره لا يعرفهم الكل بالواحد بالواحد
0: عباره شهيره تربطت بملاعب كبير نتاع كوره واي Always me. لماذا أنا دائما حاتم
7: جارث بيل
0: جارث بيل علاش باش يقولها واي Always me.
4: ما يحكيش
7: يتكلم باللونجلي
4: عمره ما تكلم
0: صحيح أصلا ما عنده زوز تسارية واحدة كدي واحدة كيعمل خذير التريد
4: يعجبكش تو الراجل عمره ما قال كلمة يا ودي الميكرو ما يعرفش منظره كيفاش وهو يقول لك قال Always me وكذا واحد ويتلك حاسيلو حاسيلو حتوم عايش خويا دز معانا راهو رافع العصب
0: كوب دي مود سبحوا لصديقنا الدكتور هكا الدكتور معاه رقم 5 سبح اصبح كونكت على اليوتيوب باش سب البرنامج وسبنا وسب المواضيع اللي نحكيو فيهم قد ايش يخدموا الدول الاطباء النفسيين في تونس بالحق قايم سايب حياته ومرته وخدمته ماش كان عنده هذوما اولاد والوالده الوالد اكيد انه عنده عائله عنده ناس تكون منه وقايم كونكتي على اليوتيوب وداخل يسب علوركو في الحياه فما حاجات اهم برمشي يرجع يرقد برمشي يعمل حاجه خمم في مشروع يلا نهاركم اسعد الايام انا ايش اقول بالامانه انا بعد ماتش المغرب طش علي انه ركض الاربع غير درجي دونك عامل ساعتين نوم دونك
4: لو تحب زيد نصبتك اللي هو على اعصابه حتى مع جعفر
8: رفيق
0: عملنا حاجه باهيه في الكوب دي موند هذه احنا يبان كيفاش تتقال
8: رفيق تسمعني
0: لا ريت ما يستناش الريبورت مخه برمج على اي
4: هيا عجبك شي قال الراجل له يا ولدي صليوا على النبي ويهديكم ربي خلنا نسمعوا الحكايه الحلوه اللي جابها لنا المقعد هيا
3: قلت لك البولونات نتاع العجالي ديامون
0: يحلهم بكل كريك فيانا
3: ارش علي عاد انا خير عايش معاه والسيد الاخر عمل كمان السيد الاخر عمل كمان ما بين دار المرسيدس والبي ام كرهبته اشتر مرسيدس واشتر بي ام احكم فيه انت خويا
0: هذوما وين تعرف فيهم هذوما
3: نبعثهم لك
0: مرسيدس هذوما ليه عرفتك
3: نبعثهم لك
0: كل السفاحات
3: كيما بيل جيتس
0: ما عادش عندي
3: كيما بيل جيتس التواضع
0: ما عادش عندي
3: بيلياردير
6: الله مصلي على النبي حلو حلو فلس ديامونت واشتر بي ام واشتر مرسيدس اي هذا لو بعد يقول لك شبيه قالوا لي برسيدس الا الله مصلي على النبي سيارات والدنيا وتطور يا ودي انتوما ماكم شويقين مال مال اي
9: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
10: زابينغ
0: تحية للقرارة مية الفولات
3: يا معلم
0: يلا سيدي بعد الفاصل ناخذ صديقنا حاتم جاسبار مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية آخر أخبار المنتخب وما بعد المقابلة وكواليس بعد المقابلة نعرفوها تورسويت في الراف ماج
10: راف ماج ببليسيتي
11: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلولهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
12: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
13: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
14: امشي لعزيزة
10: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة سلموا عليكم وين ما كنتوا وانتيروا معاكم مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وقت الترانت في الراف ماج
15: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
10: أريدو طور عالمك تران دي جور
0: هاتم سبح الأنوار مرحبا صديقي كيف الحال؟
16: صباح النور رفيق تحية ليك تحية لرف ماجور الكل صبح وكالعادة على السادة المستمعين إن شاء نهاركم مبروك إن شاء نهاركم أسعد الأيام
0: أنت يا أخوي إن شاء الله ليلتك زينة وإن شاء الله ربي يعطيك القوة صديقي شكرا على المجهود اليومي بشكون حاضر معنا مع بقية الأصدقاء على الديوان انتهت مشاركة المنتخب الوطني التونسي كانت بارح آخر المقابلات ثلاثية 3-1 ضد المنتخب الهولندي ما بعد المقابلة أثناء المقابلة كواليس عنا أخبار حاتف في علاقة بالمنتخب اللاعبين الإطار الفني المكتب الجامعي لك الكلمة صديقي
16: انتهت الرحلة وانتهت مشاركة المنتخب الوطني التونسي في المونديال حبينا الحقيقة انه الزيت تطويل شوي تمنينا انه نواصل ونكون موجودين في الدور القادم ونوري اول مرة في التاريخ تمنينا انه ربما قد نسافر لكندا لفانكوفر سنلعبوا مقابلة الدور القادم ولكن للأسف كانت مشاركة اقل ما يقال عنها فاشلة ومخيبة للأمال هذا الانطباع الذي نخرج به الاول بطبيعة المشاركة ككل خليت برشا ذكريات أليمة الحقيقة في قلوب التونس الكل في قلوب اللي يعشق المنتخب الوطني التونسي في قلوب الناس اللي بنات طموحات وأمال كبيرة حول المشاركة هذه لأول مرة في نسخة 48 منتخب حبينا يكونوا متواجدين في الدور القادم ولكن مرة أخرى تعددت الأسباب والمسببات رفيق علاش وصلنا هكا علاش اليوم منتخبنا المنتخب اللي قبلنا 12 بونتو برشا كلام تقال الحقيقة 12 هدف نقبله في ثلاثة مقابلات اللي اليوم جينا في بول كاسحة فيها السويد وفيها جابان وفيها هولندا، ولكن هذا ما يعنيش انه باش نظهروا بمردود كما هذا بكلام. حتى نذكروا نرجعوا شوفوا شويه في الريتروفيزور رفيق شنو اللي صار في المقابله دي. والله الواحد كان يتذكر شنو اللي صار، اكبر المتشائمين في العالم ما كانش يتصور انه منتخبنا باش يكون على الشكل هذايا سورتو بعد المقابلات الاولى.
0: وراو يا حاتم انا عندي تحفظ شويه على معناها مجموعه صعيبه برشا، معناها لانه فما مجموعات ما اصعب وفما منتخبات ما اقوى. كان باش ناخذ لي شابول كبار فما ما اقوى من هولندا، كان انا باش نحكي على اليابان فما ما اقوى، والسويد راهو اللي يعرف باركورا كيفاش ترشحت المنتخب هذاك يعرف انه ماناش نحكي ولا منتخب عملاق. وكان نرجع على هيستوريك مشاركاتنا في المونديال حاتم، راهو في كل مره معناها مهما كانت نوعيه البول والمنتخبات ديما تصير خيبه الامل. ذات يوم طحنا في بول فيها اوكرانيا والسعوديه، تجمش تحلم اكثر معناها اذا كنت حاب تترشح. معناها السعوديه منتخب عربي ما عندوش معناها وقتها منتخب كبير برشا، اوكرانيا فيها تشيفشينكو وانتهى المنتخب. ورغم هذا فشلنا وفشلنا في مقابلات أخرى وخسرنا مقابلات ما نزمش نخسروهم، والحلم كل مرة يتبخر. إلى جانب مشاكل المنتخب هذا فم مشكلة متاع عقلية، مانيش قادرين نأمنوا أن النجم ونربحوا المنتخبات هذه ونعملوا انتصارات في كوب دي موند ونترشحوا. فم مشكلة متاع ثقة، تقريبا العكس تماما اللي ساير مع المنتخب المغربي اللي يهبط اليوم يلعب مع أي منتخب يحب يفرض لعبه ويحب يربح. احنا حتى الكرة على الخط حس الملاعبي ليك روا با معناها انا مش ماركي، فهمت؟ ثم مشكله مونتال، وهذا تاكد حاتم ثلاثه مقابلات، المقابلات فهم الدرجه الاول معناها في ثلاثه مقابلات دونك ثم بروبليم مونتال. جست نعقبت على الكلام اللي قلته على المجموعه، ايش عندنا اخبار على المنتخب بعد المقابله حاتم؟
16: منطقي ومعقول، هو رفيق ديما باش ناخذ حتى شويه ردود الافعال بعد المقابله الاخيره، انه تحس العباد يقول لك لعبنا خير من المقابلات الاولى. اوكي تقريبا هو السيناريو مشابه لمباراة السويد ومباراة اليابان وقت اللي قبلنا اهداف تقريبا 6 7 دقائق اولى، ولكن بعد معناها يقول لك المنتخب لعب مخير. حتى تشوف العباد كيفاش معناها تحسد، الكل قال لك حابين امور نلعبوا شويه، معناها حابين نقفوا بالباهي، مش انه باش نلعبوا بالباهي، لا نقفوا بالباهي قدام المنتخبات هذيه. وقفنا اليوم قدام منتخب هولندا لكن خسرنا 3 اهداف مقابل 1. على كل بعد المقابله بطبيعه كانت كلها حول تصريحات اللاعبين، انه احساس كبير بالفشل، احساس كبير بالخيبه، احساس كبير ان شاء الله بتحمل المسؤوليه. حكايه معتز النفاتي وحكايه طالبي وحكايه انيس بن سليمان تقريبا كوبي كوليه للتصريحات تاعهم حول انهم الكل معناها كانوا ما حضروش كما يلزم المسابقه هذه، كانت مشاركه ومستوى دون المأمول ودون ما يحبوا الشارع الرياضي التونسي. الكل تقريبا عاودوا نفس الكلام بتاع انه ان شاء الله سامحونا، ان شاء الله نطلبوا الاعتذار، اكيد فما اسباب كبيره خلاتنا اليوم ما نكونوش المستوى وما نجمناش باش نفرحوكم في مسابقه كاس العالم. والحدث ايضا المنتصر الطالبي يتحدث على انه لابد من مراجعة عديد الأمور، برشا حاجات زي ما تراجع، والله يكثر برشا الكلام يا رفيق، واحد تعب من الكلام حول مراجعة الأمور. لكن الحاجة اللي ديما نحكيو فيها رفيق، حتى في السنة عملنا زوز مسابقات، عملنا كوبا راب وكوب دافريك نفس الكلام، عملنا دوزي شيك كبار، ولكن بعدها ديما نقعدوا على الطاولة ونحاسبوا بعضنا ونشوف شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش. إيرفيرونار عاود أكد الكلام، معناه اللي قلنا وكنا ذكرناه البارح رفيق وقت اللي حول المشروع، تذكر الكلام اللي قلت لك على اللي قالوا المعز الناصري حول انه الشعب التونسي اليوم مؤمن بكلمه اسمها مشروع. عاودها بالضبط في تصريح لبين سبورتس، يقول انه اذا فما مشروع واضح حول كره القدم التونسيه واتفاق حول مشروع في الجامعه التونسيه لكره القدم، انا ما زلت نفتح باب المفاوضات وما زلت باش نرجع وباش نحل باب المفاوضات مره اخرى ونتحدث مع الجامعه التونسيه لكره القدم حول امكانيه ربما مواصله الرحله مع المنتخب الوطني التونسي. بين الامل والحزن، بين ربما لعبات اللي فقدت الامل في المنتخب. شفنا البارح الحقيقه حتى الجمهور اللي موجود تسمع الكلام قبل مقابله، مانيش باش نجيف مع بيت بيع في تيكيات، فما لا البارح الجمهور كان حاضر وبعداد كبيره وكبيره برشا. بعد المقابله شفنا التوانسه، شفنا الامبيونس اللي عملوها في ستاد اروهيد لهنا، الحقيقه معناها انه اليوم تمنينا ممكن المنتخب لو انه ربح المقابله والا تعدل الدور القادم باش تكون حاجات مزيانه ونجموا تكون بوان دو ديبار نتاع اصلاح كره القدم التونسيه. ولكن نجم نقول كان قدر الله وما شاء فعل، ترى العباد تحاسب روحها وش رايق فوق ما يلزم، لانه الكلام برك ما عادش باش يختم، يلزم الفعل، لازم كما قلت انت ناخذوا من تجارب جيراننا مصر المغرب الجزائر برشا بلدان الحقيقه اللي فاتتنا وبقينا احنا على المستوى العالمي طايحين برشا، ما نجمش نوقفوا، ما نجمش نكملوا، ما نجمش نوصلوا. اليوم لابد انه نكونوا واقفين باش نلقاو العلاج ونلقاو الدواء لازم بالنسبه لمنتخبنا ورياضتنا كرة القدم نتاعنا. هذه من جمله الاخبار رفيق، انه منتخبنا الوطني التونسي ايضا غادر مباشره من الملعب الى مقر الاقامه لهنا في كانساس، من كانساس مباشره في رحله خاصه الى مونتيري، يلزم يرجع للمونتيري لانه الفيفا قانون الفيفا واضح وصريح رفيق يقول لك البوان دي ديبار نتاع اي منتخب هي يرجع البوان دي ديبار نتاعه، معناها يرجع لمونتيري وبعد سفره من مونتيري الى تركيا، تركيا الى تونس. وانا في اعتقاد انه من تركيا باش تكون فما برشا طيارات، لانه نتصور الطائره اللي باش تقل منتخبنا ولا ملعبيتنا الى تونس باش يكون فعلا ملعبيتنا المحليين. هذه ديما اخبار تخمينات رفيق وليست معلومات نقولها، لانه جرت العاده في مسابقات بهذا الشكل كيما هكا ديما نلقاو الطياره في ملعبيتنا تونس فقط، نقولوا اللي يلعبوا بالبطوله التونسيه مش تونس، لانهم كلهم تونس.
0: دونك ما عندناش حاجه جديده، ما عندناش تصريح للمكتب الجامعي حتى بعد المقابله الثالثه، ننتظر العوده الى تونس، ننتظر عوده الوفد اللي باش يرجع اكيد على مرتين ثلاثه، لانه بتاتر فما مسؤولين غادي باش يقعدوا يكملوا شويه الكوب دي موند بحكم يمكن مهامهم في علاقه بالفيفا وغيره، لاعبي اللي ينشطوا في تونس باش يروحوا اكيد، والبقيه كل واحد والخيار نتاعو اللي باش يروح لتونس واللي باش يروح وين يقيم ويلعب هو في البطوله اللي يلعب فيها. واضح صديقي، ما نعرفش كان عندك تزيدنا حاجه حاتوم، سينو نكتفي بهذا في انتظار الاخبار في قادم الساعات والايام بعد عوده الوفد لتونس.
16: ان شاء الله اكيد كما قلت رفيق العوده الى تونس ما تكونش يد فارغه ولا اخرى لا شيء فيها، لانه تقريبا الواحد عاش برشا معنا لي كومبيتيسيون برشا بطولات وخدم الواحد برشا معنا بطولات. الحزن يخيم الحقيقة، أنا واحد من الناس معناها خدمت قبل برشا بطولات وسافرت برشا على المنتخب الوطني التونسي، أول مرة نهز إحساس وكأنه مش كان اللاعبين حتى أنا أيضا أجر أذير الخيبة بسبب المشاركة الحقيقة. سينو معناها حبينا تكون خير، والله الواحد ما عرفش شنو باش يتكلم كي تشوف معناها الجاليات العربية المقيمة لهنا كيفاش فرحانة وكيفاش مازال عندها باصيص الأمل حول الترشح للدور القادم. احنا مالوريزمون نروحوا وبكلنا عندنا الحزن رفيق، وفي اومام طون عندنا فتح افاق، سؤال فتح الافاق بما يعني انه اليوم بعد المشاركه هذه المخيبه للامال كيف ستكون معناها الوقفه نتاعنا، الكلام اللي تقال كله باش نقعدوا وباش نشوفوا في نيه الاستقاله وباش نحاسبوا باش نشوفوا شنو واقفش غلطنا وشنو ربحنا وشنو الايجابيات، ولو انه ما فماش ايجابيات وشنو هي السلبيات ونحاولوا نصلح رواحنا. لابد اليوم نكونوا نشتركوا الناس الكل ونحطوا ايدينا الناس الكل مع بعض باش نجم نحاول ننهضوا مره اخرى بكل قدم التوصيه ومنتخبنا.
0: هذا ما نتمناه. شكرا حاتم، بالتوفيق صديقي. وقتاش ترجع حاتم؟
16: ان شاء الله بعد غدوه ان شاء الله الطائره نتاعي رفيق.
0: بعد غدوه الطائره. دونك هذه اخر مداخله، احنا نهار الاثنين ما عندكش معنا مداخله.
2: قصلوا بلا
16: الاثنين باش نجي نطلع عليكم الاولاد.
0: تحب نزيدك ايامات؟
16: يا خويا شوف مع الناصر البدوي موضوع هذا.
0: تي البدوي لو شوية مات لنا البدوي على روحه. البدوي خذا كونجي سعي وانتهى الموسم الرياضي بالنسبة لي. سلام عليك برشا برشا برشا صديقنا حاتم، شكرا على المداخلات اليومية، شكرا على التعب، شكرا على المجهود. التوقيت وحده متعب معناه باش قومنا احنا على الأقل في الماتينا اليومية المساعة متاع الليل تقريبا وقتك انت بعد نهار مذني ورحلات وكيران وطيارات وتدريبات وكونفيرونس دو بريس، وبعد التبع ما تنجمش تعمل 8 سوايع نوم لأنه البرامج ورا بعضهم والمداخلات تقريبا تتتالى. دونك شكرا صديقي على الجمعتين، شكرا على المجهود، وان شاء الله في كومبيتيسيون اخرى وفي نتائج افضل مع المنتخب. شكرا لك حاتم،
16: ان شاء الله يعطيكم الصحه الاولاد، واكيد شكرا لكم انتم احلى اكسبيريونس اليوم الحقيقه، وسعيد جدا وان شاء الله اديت المهمه على اكمل وجه وسامحوني كان اخطاء.
0: لا يا صديقي يعطيك الصحه، ميرسي بوكو حاتم، شكرا لك، بالتوفيق وان شاء الله في عوده ميمونه. كان معنا صديقنا حاتم جزبار مباشره من الولايات المتحده الامريكيه، نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. هاي تعليق على المقابله باش نحكيه عليها كمان، المقابله على الهزيمه على التسريحات، باش نقرا بعض التسريحات باش نقعدوا نسمعوا فيهم، لانه تقريبا كلهم يسبوا في نفس الاثنيه في نفس المنطق. نحكيوا على انيس بن سليمان اللي يقول لك سنحاول وسنقاتل من اجل اسعاد الشعب التونسي في المستقبل. معز النفاتي، كنا ضعاف في المسابقة، كنا ضعاف ذهنيا، نتمنى روناري يواصل معانا. منتصر الطالبي، احنا كلاعبيه ما كناش في المستوى، ما قدمتش المردود اللي يلزم نقدمه مع المنتخب. منتصر الطالبي للأمانة نحبوه برشا، ولكن خيبة أمل كبيرة في التورنوا هذه. رونار اللي يعتذر للجماهير التونسية ويقول أشعر بالأسف، لقد بذلت كل ما في وسعي، لا أعرف حاليا كيف سيكون مستقبلي، لكنني أعتقد أني سأبقى في هذه القارة، لقد افتقدت افريقيا. القارة شو المقصود بها لهنا؟
7: كبيرة برشا،
0: كلام حمال اوجه ولا، والمنتخبات اللي عندها الفلوس موجودة والعروض للرونار موجودة اكيد. ما نعرفوش رونار على شو قاعد يحكي ولشو قاعد يلمح. شكون يحب يحكي على المقابلة زياد؟
2: والله الاحساس الغريب رفيق انه نتصور احساس خايب برشا. انا نحكي على روحي، فرحت كي البارتي كملت 3-1، عمري لا حسيت الاحساس هذايا،
0: كل خوفنا من كارتون.
2: اي نعم، هي ما باش نوصلوا نفرحوا للبارتي كملت 3-1، وقمت حتى الصباح معناتها نقول الحمد لله كملنا 3-1. الشيك كبير برشا رفيق، ونرجع رفيق هوني للوم، ما نجمش اللوم على الجوارات قد ما نلوم على المكتب الجامعي، خاطر جوارات كما قال حاتم هو ممثل، شكون المخرج اللي وراه، شكون اللي يسير فيه، كيما العازف مقداد يزم عنده شيف دوركستر باش يسيره، تنجم تكون عازف باهي وما عندك شيف دوركستر يسيرك، ما تنجمش تطلع منه حاجة وتضيع. انا اخويا باش نقولوا بالسير ثورة رفيق في المكتب الجامعي، يخرج وكل على الكلام اللي قالوا جاسبار والكلام اللي قالوا الصحفيين النقادي اللي حاضرين، قالك ما همش خارجين. يا رفيق طونك معنا نفس المنظومة ونفس التخمام، وباش ترجع البطولة وباش نرجعوا نحسبوا بالبطولة متاعنا، مانيش باش نتقدموا. وفما حاجة أخرى نقولها لروحي ونقولها لبرشا عباد، وأنا معناتها نعتبر روحي مشجع تونسي، مادامنا المنتخب نتاعنا باش نعملوا فيه كالجمعيات شبيه رفيق مشاء وحاتم مشاء وزيد هذيك ساعة طير البركة، راهو المنتخب بيمثل بلاد كاملة. أنا شيمني فيه مانا جمعية جاي، ما هو تونسي لحم ودم كيفي باش يمثلني. بالحق رفيق لازمنا نحيوها العقلية هذه، توليش تحكي في المنتخب
0: طاغية في علاقة بجماهير.
2: أنا بارح مع رامي نسمع يقول الجمعيات الأخرين، الجمعيات المنتخبات الأخرين مش كيفنا نحن رفيق، راهو الملاعب زاد عنده الحق كي تحط عليه الضغط، راهو كي تعملوا أنت في الفيسبوك قبل ما يمشي تحطوا معناتها تكتب عليه وتسخر منه، راهو الملاعب
0: انا نشوفه انا نشوفه هاي مصر قريبه لنا ونعرفوا الملاعبيه، ما فماش هذيا اللي انا ماذا بيا المنتخب يخسر خاطر هز لي من الجمعيه الاخرى مش ولدي انا، وهز لافونسونتر نتاع الاخرى مش نتاعي انا. ما فماش، رغم اللي فما ريفاليتي كبيره من زمالك واهلي من الكره اللي بيناتهم تاريخي، زادت بيراميد جمعيه نتاع فلوس وفجاه ولات من عمالقه اللعبه في مصر وفي القاره، ولكن ما فماش هذا. ندخلوا على الباج نقراو كذا، ما فماش اللي الا المشكله اللي عنا سانتو الكل مسؤولين عليه، جمهور اعلام جوارات مكتب جامعي وكل بحسب النسبة بيصير كل بحسب النسبة متاعه، ولكن الكل يتحمل مسؤولية الخيبة هذه. هي خيبة وكما قلت معناه بربي لا ننتظر مقابلة هولندا ولا المغرب
7: باش نبنيو عليها،
0: اللي احنا عملنا تروازا وعملنا 3 فرص ونعنق خوك وبوس خوك وانتهى الموضوع.
1: نبنيو على أمور نعرف مثل هذه التظاهرات يلزمها بارش تحذير تركيز حسن الاختيار والاختبار، هذا الكل عملناه احنا جينا ليلة صلى الله قلنا تفكرنا عندنا نهائيات كأس العالم واحنا مترشحين، احنا من افريقيا برمي ليران مترشحين 7 مرات. هذا راهو الرعواني، هذا ما عادش يكرف وما عادش ياكل وما عادش يا الاولاد اسطنبالي ودرشنو، لا لا لا لا، فما كان حقيقة الملعب، وحقيقة الملعب بتنجم تجي كان كيبدا فما حسن التسيير وحسن الاختيار
0: والتعويل على الروح التحديد. والتعويل على الروح والجرين ترى وما في سيبون عقلية زي ما تتنحى يسمع عندك سقين الساعة في ترى وعندك متريز تاع الحاجة اللي تعمل فيها والروح والجرين ذاك يوصلك الماء أبعد، معناها هنا كنا بتنلعب ونعطي الجرين اللي عندي كل منيش نفوت 5 متر ونجري فوالا تلين عندهم الجرين ما عادش عندهم لعبة يخرجوا من الكوب دي مود الثاني هذه على التوالي ولا ثالثة على التوالي. سؤالي لي كرامي انت اكثر واحد تبع فيه للمنتخبات الاخرى تعرف الجوار ندو نسألو فيك احنا كي تقارن الملاعبيه هذه هي الفالوران ترانسيك نتاعي انا، انت تعرفهم حتى في بطولاتهم، معناها انت تعرف راني خذيره اش قاعد يعمل والوليد اللي في الدرمارك كيفاش يلعب. هذه الفالوران ترانسيك نتاعي انا، والا دوش بارده على الجميع ما نعرف شنو سببها وخرج الوجه هذا معناها
4: بالضبط. هذاك هو راهو المشكله، وين اللي فما روح ضايعه في الفريق، فما حاجه ما نعرفش عليه، فما لعنه على المنتخب لا تصدق. معناها الاولاد ما همش هك، لو تحب ولا تكره مهما كان ملاعبيتنا متوسطين، ونمشي معك الابعد اقل حتى من المتوسط في النسبه اغلبيه، معناها ما عندناش الفلته الكبيره اللي ما صارتش، ولكن تحب ولا تكره الكاليتين تاع كافيردي ولا كراسا ولا المنتخبات هذيا ماهيش خير منك، ومنتخبات في افريقيا تيدي نمشي معك ابعد من هك. غانا اللي عامله 4 بوان عندها ملاعبيه اغلبيتهم في كاليتي ماهيش بعاد علينا، ما نفهمش الفرق الكبير، ولكن تقعد انت اضعف دفاع دونك فرق لهنا في النتائج. عندنا نفس الملاعبيه بريسك، ولكن انا ماكل 12 بوندو في 3 ماتشات وانت ماكل بوندو بركه، معناها فما مشكله في الفريق عموما. المشكله وين في الاختيار؟ احنا وصلنا الجمهور التونسي، معناها شوف قداش والله شو نقول قداش زواوله، معناها في 2-0 في 7 دقائق كي تمارك البوندو الدنيا كل تعيط نص الليل، معناها الناس كل فرحانه، وصلنا المرحلة اللي فرحانين للمستوري مش قلب الطرح ولا
0: لوم دي ماتش البارح، والله ما شفتش لوم دي ماتش البارح بالنسبة لنا،
4: خاطر يجري وراء كل كورة، الكل كل كورة يعطيها
0: ورابيت في المشي والتلعة وفك كورة ولا قصب كورتين ثلاثة على خط الديزويت
4: وما يفقدش الأمان لآخر سجوندة. معناها من بعد أنا نشوف الاختيارات، علاش التوانسة تتقلق من ملاعبي كيما بار اكزومبل راني خذيرة، الملاعبي ماهوش لنا، الراجل متملح منا
0: بلا روح
4: يا ودي. أنا هاني في الدار، أنا رامي الفراتي مواطن بسيط عايش في الدار، ودخلت شفت البارح في لاسكور راني خذيرة من وقتاش اخر نوت خذي سبعة اللي نحكيه نوت متوسطة من 31 جانفي، معنى الملاعبي من 31 جانفي معدل متاعه كي تجمع الماتشوات متاعه الكل النوت تقسمهم على عدد الماتشوات تلقى النوت متاعه 5.9
0: والبارح ميخو 5 زيادة
4: وقت
0: اللي المستوري ميخو 7
4: ماخذ 5.9 على معدل عام كامل نحكيه على 6 أشهر، معناه الملاعبي
0: معناه على ناسيس جبتو
4: حتى كانوا فلتة فلتة ماهوش مفورم، معناه ما نحكيه على قائمة والقائمة مربوطة بالواحد، وبعد جيت تقول أنت تستغرب على ملاعبي كيكا. نقطة أخرى ومهمة نحاولوا بلوز وموا نبني، وتوا حاجة جديدة ما تقوليش نبنيه على هذا، راهو كي مش نقعدوا هكا وتوا ندزوا الكرة لبعضنا وكذا، راهو الكوب دافريك الجاي راهو 19 جوان 12 شهر بالضبط مازال، معناها نحكيوا على عام مسكر في ديكم باش تحاولوا تعملوا منتخب يزي من حاولنا نفرحوكم في بينا حبيتوا تفرحونا وما نجمتوش، اما احنا راهو عندنا سنين ما فرحناش مش نقول لك من 2004 ظهر لي ما تبسمناش
0: وخلتنا الليفل اخر، معناها راهو خلتنا احنا مسلسين نبداو نعتذروا في الكومبيتيسيون، المره دي اعتذرنا قبل الكومبيتيسيون بلجيكا بدينا نعتذروا ونطلبوا في السماح وحشمنا الجمهور وكذا، ثم تواصلت الخيبات مازال عام نحاولوا نحذروا فيه لو ماكسيموم. راهو قولوا لي شبيكم على راني خذيره سيان دي تايمي اللي هو يوري برشا حاجات، تجمش عندك راني خذيره بكل برود وغياب الروح وملاعبي محنت ونحي العيدوني ونجيبوه، انا نحكي انا نجم كون نحكي كمواطن راهو بالروح اللي عنده العيدوني نجيبه حتى من البحر، ما نعرفش ما يتلوحش الملاعب هذاك، ما عندكش برشا جوارات تبدا مسيبه في التيران تعطي دمها على المريول، العيدوني واحد منهم من البحر نجيبه، معناه مش نجيب راني خذيره، انا متاكد ما نحبش
4: ندخل في امور
2: افكتيف. انا في قبل 30 ثانيه ونعاود نقولها، خيبه امل كبيره في شكون؟ في زياد الجزيري وشمام. ما تنجمش تقنعني تقول لي زياد الجزيري وشمام ما يفهموش كوره، معناتها انت فكي معناتها اذا جاب شورامي اذا جابوا جوارات هذوما وتوما وافقتوا وعندكم ضغوطات يا خويا استقيلوا
0: ننتظر عودتهم لعل كلامهم في الاعلام يبدل نظرتنا للامور
4: هذه. ما نعرفش هذوما دي جوار يعرفهم،
0: ننتظر توا باش يتكلموا اكيد، ما نجمش زياد يروح ما يتكلمش، ما نجمش خليل يروح ما يتكلمش، اكيد انهم باش يتكلموا، ننتظر حكمنا واضح بالك شكي يتكلموا هما تتبدل الامور. حتى نعطيك دقيقه خاطر الفواصل الفوتو بدرجي نعطيك دقيقه لا دقيقه ما نحاول
7: نخلص لك انا باش ناخذ بعد اخر خاطر اللي صار راهو زاد فما عنده عمق اجتماعي، انا يعني مانيش باش ناخذ العمق الرياضي كجوميتريز با مانتنو كجوميتريز. المشكله كونه بعض ساعات يفيقنا على رواحنا في حاجات المنتخب، المود نتاعنا الكل يديبوند لوي، وهو زاد صمود بتاع ليكيب ناسيونال ديبوند نو. توا نحن شنو نلومو على رواحنا؟ نلومو على رواحنا اللي مثلا اون ترافاي باسي، ما نخدموش اسي في كل شيء، معناه من اكل بلوس اللي تزيدوا انت باش تولي اكسيلو ما فهميش. توا الجوارات كنشوفوا نحن الجينيراسيون بتاع الجوارات الفلتات، حتى مترابلسي براتيكمون هو اللي تريبيا معناها مش حتى اكسيلون ماهوش ما يحكيوش عليه توا في اللي بلاتو مثلا يقول لك على ليبوك
0: اليافي حاتم
7: نحكي لك معناها
0: لليوم يحكيوا عليه ثاني احسن رير في العالم بعد كافو
7: صحيح كافو ما يفرعش عمري ما عرفت
0: ميكرو بلاتو اعطي ميكرو للي زولوندي تسمع حاجات الدوخ
7: معناها حاتم تلعب هو غادي وولدهم يعتبروه دونك فينالمون راهو ما يتصلح المنتخب لما نصلحونا وريت الجمهور نحن نخافوا من الجمهور حتى تقول انت كاعلامي مش نخافوا من الخوف الواحد تقول معناها راهو تلمو العبيد متشنجه على فريق على الفرق نتاعها وتلمو العبيد يعتبر خاطر هو بعد ساعات يحس بفراغ عنده كان هذاك اللي يسيدونتيفيك في الماتش معناها. هو كيتسب ليكيب تخش عليك اعتديت عليه
0: على شخصه على عائلته
7: لازمنا بشوي بشوي يعني كنا نفيقوا مع هالغيبوبه اللي عندها سنوات قاعده معناها توصلنا باش نراو في تيران تاع كوره واحد بترونسونيز ما يلزمنا نبداو صح كي نبداو ننظفوا هذاك وبعدش نمشيو بالسترات بالسترات
0: وشانتي كبير في الانتظار مره اخرى انتهت المشاركه كنا نتمنى ما خير ولكن قدر الله ما شاء فعل الأخبار مواصلة كنت مع التراند نعود بعد لحظات
15: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف في بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
10: أريدو طور عالمك رافماغ
15: ببليسيتي
17: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي
18: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
19: ياو في بالي
18: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
20: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا أختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
21: انت شمسي انت ما تغيبش
22: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا فرشيكة السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس تيست دي بلاجر
23: ألف مبروك للناجحين أصعب خطوة تحطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بمست يونيفرسيتي جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies مست يونيفرسيتي
24: Higher Education for a Changing World لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوار وإلا اتصلوا بنا على 71 180 108
25: ماتزارو

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
2: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تاب الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلص لتنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي. خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البن يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: موصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص، وكما العادة نحكي لكم على جديد يجيكم مع أونور اللي باش نحكي لكم عليه اليوم. نحكي لكم على أونور 600، التليفون اللي يجمع ما بين البيرفورمانس الديزاين إليغان والتكنولوجيا المتطورة. الأونور 600 متوفر في برشة ألوان حلوين، البلون النوار والأورانج كما اللي عند جيهان، لون توندونس ومزيان برشة
2: صيفي،
1: لون صيفي وتوندونس كاركتيرستيك تيارة. نحكيه على 12 جيجا درام اكستنسيبل حتى 28 جيجا مع 256 جيجا دو ستوكاج. نحكيه على إكران أموليد 6.57 بوص، سناب دراجون 7 جين 4، كاميرا أريير 200 ميجا بيكسل، كاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل، باتري بلو فولت 7000 ميلي أمبير، أونور سوبر شارج 80 وات، وفوق هذا الكل أوتونومي كبيرة، شارج رابيد مع ريزيستانس للماء والغبرة. بخلاف الأونور 600 نلقاو زيدا لونور 600، لونور 600 لايت المتوفر في النوار، متوفر في الجري، ومتوفر في الفير الأخضر الجميل. هذية يجيكم ب 8 جيجا دو رام اكستنسيبل حتى 16 جيجا مع 256 جيجا دو ستوكاج، إكران أموليد 6.6 بوص، كاميرا أريير 108 ميجا بيكسل، بروسيسور ميديا تيك ديمونسيتي، نحكيو على شارج رابيد، نحكيو على باتري بلو فولت 520 ملي امبير وتشد حتى الست سنين. نحبوا توا نجيو للاهم، اهم حاجه هي السوم. لونور 600 بالمواصفات العالميه اللي كنت نحكي عليها، سومو 1999 دينار هكا، ولونور 600 لايت اللي قاعدين تشوفوا فيه في يدي لهنا في اللون الاخضر، واللي تلقاوه بنفس ستوكاج لونور 600 سومو 1399 دينار هكا. واذا تحبوا تربحوا لونور 600 لايت واللي زاكسسوار اونور، سهل يسترمع عليكم كان تزوروا باش فيسبوك أونور تونيزيا، تعملوا لايك للصفحة، تاقلوا واحد من أصحابكم وتجاوبوا على السؤال شو بالنسبة لكم أهم نقاط القوة في السيري أونور 600. جاوبوا على السؤال شارة تكونوا من ربحين وحسعيد للجميع. فالأخبار ثم نعود رف مقل التسعة ونص، التسعة يجيب أحدنا الشيخ نسيف الدين الكوكي. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام معا
0: رف مق.
3: Publicité.
4: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكله.
5: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاته وتقرمشت الكوكيز. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
6: ديوان افام فلاش نيوز،
7: موجز الثامنة صباحا. ديوان افام صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد خلال إشرافها أمس على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار أن معظم المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنا تدريجيا خلال السنة الماضية، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 2.6% مقارنة ب 1.4% في سنة 24 و2000، مرجعة هذا النمو بالأساس إلى تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة المعملية. ورئيسة الحكومة تؤكد النجاح في التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في معدلات التضخم ونسبة البطالة، كاشفة عن تطور ملحوظ في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة تجاوزت 30%، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة في البلاد ليصل إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارية جملية تعادل 53 مليار دينار.
8: رغم تعدد الأزمات والصدمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024، وذلك خاصة بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30%، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجنبيين في الوجهة التونسية.
7: وفي سياق متصل، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن المستثمرين المشاركين في منتدى الاستثمار بتونس عبروا عن تفاؤلهم بالواقع الاستثماري، وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع جديدة أو توسيعة مشاريع قائمة وفق قوله. هذا وتتواصل اليوم الجمعة أشغال اليوم الثاني من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار، والتي ستشكل وفق الوزير محطة سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر، وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكالات التي قد تواجه المستثمرين، تأكيدا للالتزام الحكومي بتيسير الإجراءات وفق قوله. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بأجل إعداد وطباعة الكتاب المدرسي حتى يكون متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم، تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه أمس على أعمال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاصة بها المؤسسة شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفق ما ورد في بلاغ للوزارة. وخلال زيارة تم الوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وبتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل إعداد الكتاب المدرسي وطباعته. ممثل وزارة الداخلية يشيرون خلال جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح تنقيح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات إلى أن تونس سجلت السنة الماضية 15,253 قضية مخدرات تتضمن حوالي 27,338 متورطا، وتمثل الفئة العمرية من 19 إلى 40 عاما حوالي 89% منها، موضحين أن تونس الكبرى والشريط الساحلي وبعض المناطق من الشمال الغربي تمثل أهم المناطق التي يتم فيها استهلاك وترويج المخدرات. وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يعلن استهدافه لعناصر من حزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار، ولترتفع حصيلة المستهدفين جراء هجمات الاحتلال منذ الثلاثاء الماضي إلى 7 شهداء، في وقت تجري فيه واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان والكيان المحتل. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
2: 9.2
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم
3: انرجي تقدم لكم Flash Sport.
9: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه طبعا بمنتخبنا الوطني التونسي، لانها البارح مشاركته في مونديال 2026 مشاركه هي الأسوأ في تاريخ المنتخب الوطني التونسي. 3-0 في 3 مقابلات، 5-1 امام السويد، 4-0 امام اليابان، والبارح كانت الختام في اخر مباراه بهزيمه بثلاثيه مقابل هدف امام المنتخب الهولندي. منتخبنا كان قبل الهدف الاول منذ الدقيقه الثالثه عن طريق الياس سخيري ضد مرمي، ثم بروبي سجل الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 7 بعد 4 دقائق فقط من الهدف الأول. حازم المستوري يذل الفارق في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، ومن بعد فان هيكي سجل الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 62. منتخبنا بالهزيمة هذه

0: برشا عباد سواء تونس الكل حتى قرابنا نوز انتوراج دونك فوالا سي با فاسيل مي كيما قلت لك اون ريست دي زوم اون فا غاردي لا تيت اوت سي ان باساج ا فيد دوبوي كيلك موا بور لا سيليكسيون دونك فوالا فو ريستي سودي الحمد لله لو جروب كلنا نحبوا بعضنا يا با يو دو ديراباج اي سا ريست كيلك شوز دامبورتون خاطرنا نعرفوا لي سي افيك ان جروب سوليدير ان جروب فور اللي نجمو نبنيو ان شاء الله.
1: بالنسبة لإيرفي رونار البارح في تصريحات في عدد من وسائل الإعلام تقريبا الحاجة المؤكدة اللي قالها في كل التصريحات هي أنه مازال طبعا إذا كان فما مشروع سيواصل مع المنتخب التونسي. أيضا يقول متشوق ومتوحش برونتيز بالتونسي أنه نرجع إلى القارة الإفريقية. طبعا إذا كل تبقى مجرد يعني كلام بالنسبة لإيرفي رونار في انتظار شنو باش يصير بعد المونديال. بالنسبة لمنتخبنا وعودته إلى تونس منتخبنا حاليا من وقت أنا نحكي توا عائد إلى مدينة مونتيري المكسيكية ثم باش يكون فما رحلة من مونتيري إلى تركيا ومن تركيا وصولا إلى تونس. الوصول منتظر باش يكون بين غدوة العشية وغدوة في الليل إلى تونس. وطبعا في انتظار بعد نهاية المشاركة هذه ننتظروا تقييم الجامعة التونسية لكرة القدم وشنو القرارات اللي باش تجي بعد المشاركة الكارثية والأسوأ في تاريخ المنتخب التونسي. تذكر منتخبنا قبل 12 هدف في 3 مقابلات. طبعا هذا أكثر باش يكون في متابعة باش نكون طبعا في متابعه في الايامات الجايه لكل القرارات اللي بتصير وتطورات بخصوص الوضع الاداري وايضا الوضع الفني في منتخبنا الوطني التونسي. البارح في مجموعتنا تعادل بين المنتخب السويدي وأيضا منتخب اليابان 1-1. بالتالي منتخب السويد ترشح ثالث ومنتخب اليابان ترشح ثاني. طبعا هولندا في المركز الأول في مجموعتنا. هولندا باش تواجه منتخب المغرب في الدورة الثانية ومنتخب اليابان يواجه المنتخب البرازيلي. منتخب السويد سيتعرف على منافسه عن طريق القرعة. مصدر صلب الهيئة المدير النادي الرياضي الصفاقسي أكد أنه الإدارة اتفقت مع فريق ألانياسبور التركي على انتقال المهاجم عمر بن علي إلى الفريق. المنتظر عمر بن علي صاحب 21 عام باش يمضي عقد بقيمة 1.2 مليون دولار فور إنهاء المفاوضات على بقية تفاصيل العقد. كيف مصدر من هيئة السياسة أكد لديوان فهم أنه الهيئة اتفقت مبدئيا مع عدد من اللاعبين والأمضاء سيكون فور الاتفاق على بقية تفاصيل العقود. نذكر نادي الصفاقسي لم يرفع إلى حد الآن عقوبة المنع من الانتداب. من المنتظر نهار السبت تنصيب هيئة تسييرية جديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي. من أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الهيئة سامي السعيدي طبعا. والخبر الذي يبقى للمتابعة. شباب الوزداد الجزائري اتفق مع المدرب التونسي نبيل معلول من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. والمنتظر معلول يمضي على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2027 عقد لمدة موسم واحد. نذكر نبيل معلول سبق له أنه درب اتحاد العاصمة الجزائري في البطولة الجزائرية موسم 2024-2025. الحارس عبد القادر شوي أعلن في تدوين على صفحته على فيسبوك نهاية تجربته عن مستقبل جيمس بعد تجربة دامت تقريبا 3 سنوات. شوي انضم للفريق في الانتقالات الشتوية 2023 قادم من أولمبيك سيدي وزيد وأصبح بعد واحد من أبرز ركائز مستقبل جيمس. الختام ببرنامج مقابلات اليوم في المونديال 8 متاع الليل النرويج تواجه المنتخب الفرنسي. في نفس توقيت السنغال تواجه منتخب العراق في ساعة متأخرة رمضي ساعة متاع الليل كاب فيردي الرأس الأخضر طبعا تواجه السعودية. وفي نفس المجموعة لوروغواي تواجه المنتخب الإسباني. فلاسبور قدمه لكم هيني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dwanfm.net. بعد شوية أرجلكم رفيق وكامل فريق الرفمكة.
2: عاجل إنرجي قدمت لكم Flash Sport.
3: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بوبليسيتي.
1: مبروك الباك، تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سي زيكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, Mathmaniel 7 ou samedi, Mathmaniel Matleta. Ma l'université centrale, Tumouhak Aoua Moustakablek.
2: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
3: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوغون تاع كهرباء الشركة.
4: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انصامبل.
5: تدلل تدلل
6: الدار، البحر ولا الخرجات، سيف سنين جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
9: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
10: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
11: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية أنا في مقلة 9:30 بقيادة البرنسجي أنا السليلي حاتم بالحاج ياد المكي النقيب ورامي الفراتي. الأخبار بعد شوية في البوكس نيوز بصوت جهان، ربي يحفظنا ويجير بلادنا ويجيرنا الكل مسخانة سخانة مخيفة بالنسبة للسنة. 212 وفاة في إسبانيا، تفاصيل الحكاية بعد شوية مع جهان، ولكن قبل هذا بربي ساعة ديديكاز صديقنا وصديق البرنامج وصديقي مراد ذويبي، يتمنى لزوجته جهان عيد ميلاد سعيد ويقول لها كل عام وانت حية بخير يا جهان، ربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يداوم عشرتكم يا مراد، وعيد ميلاد سعيد يا مدام جهان.
1: والله مدام في الاهداءات خويا رفيق، طفل مزيان محلاه الياس معطي غدوة يحتفل بعيد ميلاده ويعمل 12 سنة، أم سيرين تحب تقول له عيد ميلاد سعيد، ربي يفضله لك وإن شاء الله يكبر في عزك ومحلاك يا رياس، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
0: ربي يفضله ربي يفضله لك مدام سيرين، وربي يعطيك الوقت الطيب رياس. قلت رياس بعطي مزيان، تعرف وصفه إنك في شعره
1: مزيان مزيان مزيان مزيان, مزيان.
0: إيه يعطيني أوصافه باش نعقله أنا في الشارع كان عرضني
1: محلاه.
0: يلا رياس عيد ميلاد سعيد بوسوك برشا إن شاء الله، ربي يفضله لأمه يفضلك ليها مدام سيرين، وعيد ميلاد سعيد. الأخبار بصوت جهان، ولكن قبل هذا نعرف اللي فما برشا منكم حاتين فكرة تبديل الكهرباء في البرنامج، ديما المشكل في الفلوس اللي ما تقعدش نعرف اللي انت اللي تسمع فيها قداش عندك، وانت تقول اش خاص كالنخرة تنبدل الكهرباء، راني تعبت وتعبتني من التصليح والميكانيك يزيني كل مرة بان كل مرة تعطيلة صغيرة، خليني عامل ابونمو عند الميكانيسيا مع بيتي البنك، البنك التونسي الليبي، تنجم تحقق الحلم نتاعك تبدل الكهرباء وتقول باي باي للمشاكل هذه. تقول لي كيفاش؟ يقول لك اليوم البنك التونسي الليبي البي تي ال بخبرة اكثر من 40 سنة في التمويل والليزينغ ديما تلقى الحل اللي يناسبك، مع عرض ليزينغ سيافي نجم تشري كهرباء جديدة من الباك وتتمتع برشا امتيازات ما تتفلتش. زيرو اوتو فينانسمون قلناها ونعاودوها، ينعم ماكش تسمع بالغلط، زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول، وفوق هذا لفريد دوسي اوفير من البي تي ال ومدة الخلاص توصل حتى السبع سنين كاملين. اكثر من هكا اذا كنت تحلم باش تكسب الفواتور بريد ولا الكتريك، مع البي تي ال بنك الحلم يتحقق وتتمتع بتو بريفيرونسييل، يعني نسبه فايده اقل وشروط تمويل اريح وامتيازات اخرى عالميه. وحتى اذا كده الميزانيه نتاعك ما تسمح لكش تشري كهرباء اوكازيون، الحل موجود مع بي تي ال، تنجم تمول فواتور دوكازيون عمرها 5 سنين مش عامينك هاو، مع مده خلاص توصل ل 36 شهر. فرصتكم باش تخلطوا على عرض الطياره هذا اللي بعد يتواصل حتى لاخر جوان، بتي البنك يزيدكم جمعتين اخرين، كان من المفروض باش يوفى مع 30 جوان ولكن اليوم بتي يزيدكم جمعتين اخرين، معناه فيتكم حتى ال 15 جويلية باش تخلطوا على الاوفر. اكثر معلومات زوروا بتي البوانتين والا كلموا 70 131 800. يلا سيدي هلا بوكس نيوز بيساوي جهان انتيرو لاسبانيا، بعد لكنا حكينا شوية على فرنسا السخانة، ربي يلطف بينا الناس الكل. بوكس نيوز بوكس
2: نيوز، كي نحكيه على اسبانيا نحكيه على رقم مفزع الحقيقة، هو 212 حالة وفاة خلال 3 أيام اللي ما بين الأحد اللي فات ونهار الأربعاء ولت البارح من بين 22 و 24 جوان، وهذا يصير في خضم موجة الحر الاستثنائية اللي تضرب في نفس الوقت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى. والتقديرات هذه تستند للبيانات اللي انشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد. نسمع مقطع من تقرير لقناة العربية حول موجة الحر اللي تضرب أوروبا في إسبانيا ومختلف البلدان الأوروبية.
3: حالة استنفار وتأهب قصوى دخلتها أجزاء واسعة من القارة الأوروبية في عقاب موجة حر استثنائية سميت بحاجز أوميغا، وفيما التحذيرات متواصلة بشأن مخاطرها على الفئة الأكثر ضعفا ووصفها بمرحلة حياة أو موت، سجلت إسبانيا 212 حالة وفاة خلال 4 أيام يمكن ربطها بموجة الحر. فرنسا بدورها تعيش حالة شلل بعد إغلاق 100 المدارس وتقليص ساعات العمل بشكل كبير حتى في معالمها السياحية. الإنذارات الحمراء سيطرت كذلك في دول أخرى مثل إيطاليا، بلجيكا وسلوفينيا.
0: زيد على هذا ان بلدان مش متعوده بالدرجات هذه المرتفعه نتاع السخانه، عندهم راهو صعوبات، معناها الامور مش كيف احنا نمشي نشري كليماتيزور ركب في داري، الامور هذه اصعب بكثير، أصعب. ثم بنيات ما فيهمش الكليماتيزورات، ثم قوانين وغيره. انا عندي صديق مازال كيتحول العايش في فرنسا قولي رفيق باش نهبل في مخ نحن نسخن نمشي نشي كليماتيزور نتسلف غادي لا فونتيلاتور وشوفوا شوفوا
1: امبارح نتفرج في واحد فرنساوي رفيق يقولك باش تركب كليماتيزور لازم جلسه عامه نتاع سنديك
0: بلديه
1: لا لا من بعد الجلسه العامه الموافقه ساعه حتى ما يتلموا هما وكذا تمشي للبلديه لازم جلسه عامه وما تنجمش رغم هذا فما البنيات الكل خاطر البني عثمانية نتاعهم ما تنجمش وحتى فرضا كانت نجم تركب مخبي خاطر الكليماتيزور تحط يونيتيل بر يقول لك لا هذاك يسخن وفما بنيات معناتها يعمل فيبراسيون يا ودي معناتها حياتك تمام
0: افكتيفمون شفت وزير انا البارح يحكي في فرنسا ناش وزير التربية
2: افكتيفمون قال بيرويا ما فيهش كليماتيزور
0: قال ما عنديش كليماتيزور كيما الفرنسيس الكل كيما تلامذة اللي في الكلاس قال تونك هما ما ينجموش ياخذوا البريفيليج هذاك العدد تاع كلام ودي فاكتور كيما اللي كان يفسر فيهم زياد قال انا في بيرويا نتحمل السخان اون دوا سابيتوي لل 38 ولل 40 ولل 41 موجة سخانة تخوفنا شوية ربي يحفظنا حتى ما احنا مستنسين ولكن كمان مدام سخونة في أوروبا سيكو جاي أقوى زاد لتونس
4: وفاك ليه نحن مش نفس الرسوم
0: عمرنا ما كنا نتصوروا هكذا
4: خاطر نحن الجينيتيك ما ليه فما عبيد عندها 20 سنة وهي تحذر من اللي وصلنا له عند فما ناس اللي كنا نقولوا
0: هذكم
4: اي كانوا يقولوا لهم بهم وعليهم ولوبيات وكل شيء وهم يحذروا راه وكان يزيد أندقري في 10 سنين راهو ذي اللي نعيشوا فيه نعيشوا في الدقري هذي اللي تزيد في 10 سنين الاخرانين حاجة أخرى فما زاد حكاية اللي موتوا معناها بالحرارة اللي في إسبانيا ريت الموجة ذي صارت في فرنسا عندها 10 سنين دونك في فرنسا سنين ما صارتش نفس الموجة خاطر خذوا حذرهم خاطر هذوم اللي تغدروا بالسخانة اللي مش ما كانوش يتصوروا لي لومبلور متاعها باش أثر على الأورجانيزم خاطر الوفيات هذوما ما همش الكلهم مباشرة مش اللي كيما لطف الصغار ينسوا
0: في كهرباء
4: إلى آخره هذوما اللي الأورجانيزم متاعه الكل شيء دوك فينا الماء هو راهو لجان متاعنا اللي جايين من أصول إفريقية ولا من أصول معناها العربية زادة من بلايس أخرين
0: متعودين
4: جينيتيك مارا مش نقولوا فيها ذي جندرة ولا راسيزم ولا حاجة دوك يسون بلو ريزيستان على ذاك حتى فرنسا الناس الكبار اللي جينيغال ما فوق الستين فوق اللي حياته كامل عايش في البرد يرقى صعوبة برشا حتى كي تحطه في الماء حتى كي تحطه في البرد الأورجانيزم أدو مال أريزيستي للشالور ونختم أنفان راهو بالحق هذي اللي نعيشوا فيه تعرفش قالوا معناه بوخ شوكي في فرنسا قالوا ريتوا الريكور فما ريكور تاعهم تاع سخانة قالوا الصيف السني أبرد صيف من اللي باش نعيشوه ديسي العوام الجاية معناه راهو هذي مازلتوا ما شوفوا
0: مازلنا في التسخينات معناه صديقنا جي داق هكا كاتب اسمه نهاركم زين الراف والإكيب الكل من باريس اللحظة هذه معناه تصور 8:30 ل 9:30 في فرنسا 33 سخانة قال لحظة هذه 33 سخانة ديجا قال لي حاجة ممتازة أما محلية صباح معكم يعطيك القوة
1: نحاول نفخ شوية عليكم الميكرو
0: شوية كليماتيزور معناه نحاول نوصلوا لك
4: وكما قلت ما الكليماتيزاسيون تري كومبليكي باش تركبها في دار عندك كان لي فونتيلاتور اللي في السقف هذك وراه صحيا فونتيلاتور خير من الكليم وحاجة أخرى راهو ما نلعبوش بها تعرف حسبوا قال كان في باريس يعملوا يسيبوا الكليم الكل السخانة تزيد 2 دوغري في باريس خاطر لو فون شو اللي خرجوا
0: ربي معاك كان عطيني داري وقت خانتي صديقي فك 45 سخانة تحكي لي على التاكس وكل عطيني أنا نبرد
4: هو الكليماتيزور
0: لا يسخن البرة
4: يسخن لك البرة
0: من عايش في بيتي وقتها هذيك المنطقة هذيك الحسبة
1: يا رفيق وراه بارح زاد دي فيديو عبيت قاعدة بيتها في السوسول وعباد معناتها عائلات قاعده في الكراهه بالاربع سوايع
0: في الكراهه شوف
1: الكليماتيزور وقاعدين معناتها بالحق ربي معاهم وربي مع التوانسه
0: ربي يحفظنا كما قلنا حاجات سمعناهم قبل ما عطيناهمش اهميه في بالنا ليكزاجير وكذا ولكن تبين انه الامور ماشيه وتتعقد النقيب مغشش علاش ماجد الرومي في حفله كارتاج والاختتام تفاصيل الحكايه النقيب نعرفوها مع بعض الفصل رافماغ
5: بوبليسيتي تدلل تدلل
6: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنه جيون كالعاده تدللكم بالبروموات حتى 5 جويليه في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الاسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفاريات الصيف.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: شمسك ما تغيبش مع ايس فيغاس مانغ اكزوتيك، اون اكسبلوزيون دو سافور فريتي، الكولو فريشور والمود ايتي.
10: انا نحبك انت وما نخبيش.
9: ايس فيغاس، تيست ذا بليجر.
11: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
10: امشي لعزيزة.
9: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
12: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
13: كل شي في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: يفتح النار على مجد الرومي وعلى لبنان والعالم العربي جم أجمع النقيب التفاصيل مع جهنا.
3: وكان في استضافة في برنامج ديما لاباس مع أياب الغايب مقدد السيلي يتساءل علاش مجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج.
4: افتتاح الحساب الرباعي محلاه ونحن نبارك ذلك. يا سيدي هاوكا يعجبني، مش ما تقولوش ما يعجبوش العجب. الاختتام مجد الرومي ولماذا؟ علاش اختتام مجد الرومي؟ فهموني. خاطر اون برانسيب ما نعرفش سي محمد هذيا عادة مهرجاناتية قادمة.
5: أنا مع الفنان التونسي يا سي مقداد.
4: الافتتاح والاختتام يكون مالدة زاد لا ثم أنه ويني الوهرة تاع مهرجان كرداج؟ ويني الوهرة؟ ما نحملوش المسؤولية المسؤول واحد ولا وزير واحد، لا تراكمات. الشيء عمال كل عام نفس الهدرة،
6: فقد بريقه معناه تقول
4: شيء طبيعي. شيء طبيعي فقد بريقه. وينه مهرجان كرطاج؟ الركح هذاك راهو يا لله راهو مقدس، راهو طلعوا عليها كبريه.
3: فلا هذا هو التصريح نتاع مقدد السيلي في برنامج ديما لاباس مع اياب الغايب.
2: شنو المهم في انه اللي يختتم يكون تونسي في المهرجان؟ مش المهم هو الكوتا نتاع الفنانين التوانسه؟ معنا مثلا على 25 حفله يلزم عندي 13 تونسي مثلا، اكثر مشتر نعطي في ارقام من مخي. هذا اللي يلزم مثلا يرضي الفنان التونسي ولا يغشه؟ اما انه الاختتام يكون عند مجد الرومي ولا عند فنان تونسي، شو يبدل معناه؟ ولا مهم بالنسبه لي كرمزيه؟
7: سعرف هو حفل الافتتاح والاختتام فيه عادة معناتها محمودة وناس كل حبتها الحكاية ذي سور انفيتاسيون، هو بالدعوات معناتها الافتتاح والاختتام ويتعمل الكرياسيون. راني انا اللي بيت فيه شبيه الدنيا تبدلت بها الصفة ذي كرياسيون، تتخدم الوفرتير والكلوتير محلاها. انتر طوم ما بين هذا وذاك ومهرجان دولي يجيب مطربين يجيب فنانين من برا، ما عندنا حتى مشكله. فما حاجات زادت قطعت كانوا يجيبوا حتى في ديزوبيريت من برا ولا ديزوركستر سيمفونيك من برا، حاجه حلوه. مي كوميم خليونا لوفرتور وكلوتور. مجد الرومي تعمل كلوتور في لبنانها، ما تعملش كلوتور في تونس سامحني، مع افيك تو مي ريسبي ما يجيش.
2: أسبوعاً بالنسبة ليك الأمر رمزي جداً معناه.
7: على الأخر أي رمزي على الأخر.
2: جين.
3: هو رول العمناء والاختتمت أحلام مهرجان كرطاج، وولت عمناء والاختتمت أصالة، والعادة هذه وليت بعيدة معناه، وما تصيرش رأي سيريموني ولا.
7: شو بعيدة عميل؟ شو بعيدة؟
3: كنا رتبته مش ديما مش كل عام راهو
8: الافتتاح تونسي. نعم
3: الافتتاح تونسي اي، لكن الاختتام راهو حسب بلادات وحسب الديسبونيبيليتي نتاع لي زارتيست. ولكن اللي ما حبيتوش برشا في المداخله هو وقت اللي تقال انه فقد بريق وقرطاج، وهي الجمله هذه الحقيقه ما تتقالش وقت اللي تتبرمج مجد الرومي. مش مجد الرومي، مجد الرومي طلعت من قرطاج وهي خذيت بريقها من قرطاج، دونك ماهيش اسوء اسم لاختتام.
7: ماكش ادوليسونت معناتها، انت بلغت من العمر من الوعي وتبارك الله، امراه موجوده في الاعلام
2: لازم نقولوا في الخمسين.
7: معناك يقول لك انا فقد بريق وتقول لي لا ما حبيتهاش تتقال.
3: مش على
2: لا قالت لك خل بسالك ايش قال. قالت لك نسوسي با كلمه فقد بريق للحديث على حضور مجد الرومي. مجد الرومي مش من الناس اللي تطيح من اسم كرطاج. هذا ايش حاب تقول لك جهه؟
3: هيك هاو معناها
7: نمشي معك ابعد منك هي، ما تستغربش ما تتصدمش
2: منك انت مستحيل.
7: لا مني انا مستحيل. مجد الرومي ما تعرفش تغني بكل في بالك تعرف
2: هذا ولا لا؟ هذا يقبل
7: لا زيد ناكد عليها. وهاو الموسيقيين يسمعوا فيا دكاتره ومسار ولبنانيين. اذا واحد منهم يعترض انا توا مش نخرج من رفماك، نخرج من تونس.
5: ليش مدخلنا احنا؟
7: لا حبيت اقول لك معناها
2: هو يتسبب يحب يخرج من رفماك.
7: علاه حبيت اقول لك شنو دخلنا؟ معناتها نعرف على الحكايه هذه. بون ابستراكسيون فيه.
2: كيفاش احنا المستمع العادي، لحظه المستمع العادي ما يفيقش. طيب انا عندي مثلا
5: أنا
2: وذني بالحق نسمع موسيقى، نحس واحد ينشز واحد ما ينشزش، لحن بنين لحن تنجم تسمعني لحن هكا نقول لك هذا ينجح ولا لا. علاش ما نفيقش انا اللي هي ما تعرفش تغني بالحق؟ شنو وين اخطائها؟ صوتها ينشز لا
7: تعيط تعيط
2: تعيط
7: تعيط الغناء مش عيات، والغناء مش ما قلنا عاد ليس الفتى من يقول كان أبي كما ولد شو اسمه
8: ويل سميث
7: لا
3: فضل شيك
7: فضل شيك هكاك نفس الحكاية هي زادة حليم الرومي معناتها ديريكت زي ما تكون مطربة لا مش معطيلة أما مجد الرومي مرة ذكية ياسر تعيش في الارستقراطية اللبرانية وتصور لك كليب يهبل ومرة معناها
2: وعندها أغاني مزيانة وحضورها على الركح مزيان
7: أي هذا كل أما هذا ما يغطيش ما عندها لو نيفو ميوزيكال
2: دونك بالنسبه ليك اساءة الكارتاج حضور مجد الرومي
7: لا مش هذا انتوما رديتوني
2: ما رجعت تقول ما تعرفش تغني
7: لا خاطر قبيله قلت لي ما تربطش البريق راف بمجد الرومي لا بالعكس مانيش ربطه بمجد الرومي انا ربط امانكم غمضوا عينيكم وحلوهم وينو مرجع كارتاج
2: باهي اوكي اما انت كي تقول هي ما تعرفش تغني منطق الاشياء من غير نزيد نسمعك نجم نقول انت تقصد انه قدومها اساءة لمهرجان كارتاج نحكي والعب ما يعرفش يغني
8: ما تستحقش معناها
7: ثم انه في الاختتام خير من الكل
2: دونك بالنسبه ليك اساءة الكارتاج انه تطلع مجد الرومي
8: يا رفيق انا مع جيهان بالعكس مهرجان كارتاج الدوره اللي فات هاني ما مشيتش ولكن كي تشوف لي فيتير وتشوف لي جيشي نجحوا نجاح باهر بالنسبه لي العباد الكل شاخت رينا الأذواق الكل بالإمكانيات البسيطة عرفوا كيفاش يسوقوا مهرجان ناجح أنا نقيب نفهمه كي يقول لي الافتتاح نحبه تونسي خاطر الافتتاح يعمل حركة وكل ولكن نقيب ما ننساوش قداش من افتتاح تونسي سامحني معاك أن تونسي ناجح افشل ومنهم افتتاح مش لازم نسميه مرة كلمتك في السيف قلتك شنية هذا وزارة الثقافة عطات فلوس ما هي فلوس وكان افضيحة معاه كان النقيب كيقول الافتتاح أما توليش عادة زادة الاختتام تونسي وكل أنا شنقول وانت تعرف نقيب معاك الفنان التونسي عبي ومعاك الجمهور يحب الفنان التونسي كيرقى برودوي ما تنجمش تقنعني أما زادة أنا نقول وزارة الثقافة راهي ساعات تتمنع فنانين من ديسيبسيون كبيرة كانت حلو مهرجان كارتاج وانت تعرف يا نقيب وتبارك الله صناعي وكل اللي تفما اللي طالبوا بكارتاج كان يتحللهم كارتاج بالله يظهر لي حتى العائله نتاعهم ما يعملش كومبلي هذا زاد موجود على البراني زاد فما البراني ياكل كابوس الامانه
2: اي شخص يدافع على موهبته اللي راها هو موهبه على حظوظه باش انه يطلع في كارتاج كيما اي ملاعبي يرى روحه يستحق ليكيب ناسيونال ما فما ناس لازم تقرر يطلع مقداد ما يطلعش زياد يطلع رامي ما يطلعش الحاج ما تنجمش تقول العباد
8: بربي سامحني 30 ثانيه النقيب قال كلمه يزم تشوف حاجة أخرى وزارة الثقافة تو الفنان فما فنانين كاليبر هذه فاست الدوسي تو فنان يبدأ كونفيرمي نحكيه على لطفي زياد نقيب هذه دوسي نورمالمون توما دوسياتكم تقدم شنية طلباتك وهو يقول لك إيه ولا أما الأمانة ما عندها ديجراداسيون فنان يبدأ عنده بالماريس
2: موضوع على الدوسي تحكي فيه
8: فهمت الفنانين اللي عندهم بالماريس
7: علاش بالليزه ملحوظه صغيره بكل رف سمح علاش نخبيوا الحقيقه ذي هل لاي فنان يمكنه المشاركه في مهرجان بيت الدين في لبنان لا مهرجان بيت الدين طب
8: ايه حتى احنا مش اي لبناني
7: طب طب طب طب اي با اخويا بارك الله فيكم بيت الدين واحنا مهرجان كارتاج بابا راهو مهرجان كارتاج وما أدراك من أحسن المهرجانات العربية أي ما عندك الحق مش حد سيقك في مهرجان بيت الدين يلزمك تكون معناها فنان مش رنومي طوب كلاس كلاس كلاس كارتاج
2: كل مهرجان كل مهرجان
7: وعمال يهبط
2: كل مهرجان وتوجهاته ديما راهو ما ألومه عليك يا نخيب أنه أنت تحب ذوقك أنت هو الطاغي نجم أنا نجيب اللبناني ما يعجبكش آدم مثلا أنت كعديت لك مرة في التلفزة آدم يغني في الجاي بعد يومين لسميرة سعيد قلت لي هذا ما نعرفش استعملت فعل على أنه معناه صوته خيبر أور جرجومة آدم حاجة من وراء الخيال هذا بشهادة الفنانين مش أنا ولا خبراء آدم ينجم اليوم يعمل لك أربع حفلات في كارتاج كومبلي شفنا عمناه واللي عمله وسنه دايور عنده برشا حفلات أنت آدم ما يعجبكش وما يعرفش يغني وتراه بوتيتر ديجراداسيون مهرجان كارتاج كي يحضر أنا أنتظر وقتاش آدم يحضر أنا بالنسبة لي
7: علاش غيرت الوجهة متاع النظرية متاعي
2: ياش نحكي لك عاد أنت ما قلت
7: نحكي لك على بريق مهرجان كارتاج يمني آدم ولا حوا ما يمنيش عمل لي حاجة باهية
2: إيش معناها بريق مو أسمي شو البريق شو عملك شنو مو أسمي تجي تغني
7: فما أسمي كبيرة مثل تجي كارتاج
8: أي أسمي
7: كبيرة
2: شنو ياخي شكون الاسماء الكبيره الحاضر في العالم العربي؟ ماكش تجيب اساله باش تجيب ادم شكون الكاظم الساهر
7: ناجحين فماش كان العالم العربي فما امريكا فما اوروبا
2: كيما الناس مع هذا البيجي ودنيا نفس البيجي اليوم كيما تجيب ادم كيما تجيب شاكيرا
3: رفيق فما في دورات عملت مبادره ماهيش خايبه بالكل في حد تقديري هي انه المهرجان ما يكونش في فضاء واحد كهو في المسرح الاثري كهو انما تتحل العبديه في المتحف في الكاتدرال اللي بحذا المتحف للناس للفنانين اللي عندهم قيمة فنية كبيرة ولكن القاعدة الجماهيرية غير قادرة مثلا على أنها تعبي مسرح كبير وإنهم قد مهرجان كارتاج وكأنه يظهر عندهم شوية جمهور أما كان يستقبلهم فضاء محلي تاريخي زادة
2: أما أصغر شوية تخرج
3: ويقعدوا أبخيتو يقعد هذاك مهرجان كارتاج معنا.
2: صديق نبيل الغرنوك يبعت لي رافت تقول لي تحكي على فرنسا وبعت لي التصويرة بوست متاع الكهرباء محطوط 93.5 33.5 في تونس البرة معنا دونك يبدو أنه نهير اليوم
7: نهير دافي
2: ربي يحفظنا وربي يعين بالحق احنا نحكي وقاعدين نخدموا في بيروات وكليماتيزي ناس اللي تخدم 8 سوايع في الكياس اللي متباب زعمال البلدية وناس
7: اللي يعملوا يصلحوا في الكياس
2: وذاكهم اللي يصلحوا في التاكسيات واصدقائنا التاكسيستيه اللي من 5 بتاع الصباح لان الدنيا تغرب وهو في الكياس الله المستعان الناس الكل اللي تخدم في الطقس هذا نرجع بعد الفاصل نسمعكم كان تحبوا تواصلوا في موضوع كارتاج مواصلين معكم لتسعة ونص ما تبعتوش
0: رافماج
1: بوبليسيتي
9: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
10: الامور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
11: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموهاتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات بستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموهات
10: مونوبري ديما معك
12: التبحيرة ما تحلى كان كيف دا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
13: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30 تبعونا مثلين للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعه من 7 لـ 9:30 مع رفيق بشناق.
1: 58 دقيقة نكتفي بهذا القدر من الأخبار.
2: نمشي وأعطي 10 لحظات كان ممكن 10 ثواني. أول حاجة أنا معناها مكثر اختلافي في التصريحات هذية الفن حرية ودون حرية لا تنجم تعمل لا فن لا ثقافة. خذ راحك علي في الفن تفرجوا فيك ما تفرجوش فيك اللي كل واحد هو سباح كي ذوق ولا تبيتر مثلا أكاديمي ميكمو طيارة كما فاغنير. فاغنير معناها سي أكاديميك سي معناها مات فهمت. كما ترقى مثلا بيك فلويد مقربعة لي بيتولز هذوكم يقعدوا في الذاكرة
1: أذواق
2: فهمت. حاجة ثانية أنا برشا مرات نتفرج في صابر نتفرج في لطفي في بعلبك في اختتام ظهالي آخر مرة صابر هو اللي عمل افتتاح مهرجان في بيروت. ما ريتش الصحافة اللبنانية والعبيد وشكون وهذا وعليش ما مش لبناني معناه يأثث الحفلة الافتتاح الكرياسيون. أنا معه تحب تعطيني افتتاح أعمل لي كرياسيون بلاش كرياسيون جي تغني عادي نعطي نابورتكي ايه انفان بالحق. راهو المهرجان كارتاج قبل يا رفيق العبيد تنسى يمكن خاطرتو صغار راهو كانوا كلها عروض مدعمة ذريعك يا عليف وشكون هذا نحكي من السبعينيات ثمانينيات راهو يعطيو حفلات. بعد انا مشيت تفرست في مغنين توينسة زوج صفوف والكلهم انفيتاسيون كما قال النقيب معناها الجمهور تبدل العصر. كان نقعدوا في الجمود ومستنسين نعملوا هكا ما نتحركوش مش نقعدوا جامدين وبعد تقعد جامد تولي توخر دونك لوفرتور الدنيا تبدلت العبيد توا بالانترنت وبالريزو كل شيء يعرف مغني في كوبا
1: أوزبكستان
2: دونك الانفتاح والحرية وتنتقدموا الكل.
1: يلا نمشيو للكويز. سؤال رقم واحد من هو أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم في تاريخ كأس
2: في
1: العالم
2: تاريخ.
1: كي نعملوا الكوميول متاع البنتويت اللي مركيهم برنسا
3: كامرون
1: جيهنا
4: نيجيريا
1: عاتم
2: مصر
1: زياد
5: سنغال
1: نقيب
3: نيجيريا
1: رامي
5: بالكوب دي موند هذا
1: بيسير
5: المغرب
1: 23 هدف نيجيريا المغرب 26 هدف جواب صحيح رامي لفوراتي. المغرب اليوم مسجلة 26 هدف في مشاركتها في كأس العالم وإن شاء الله الرقم يزيد يتحتم ويزيد بعد مليوحة سعيدة إن شاء الله الوصول للأطلس وأخواتنا في المغرب ضد المنتخب الهولندي مقابلة مش سهلة بتاتا نشوفوا فيها برشا كورة برشا حسابات
5: وبكري جاها بكري في دورة 32 معناها ما بكري برشا وطويلة طويلة يحبلها برشا نفسك
1: برشا سوفر برشا سوفر ولا قرعة نشوفوا فيها مع بعضنا ثم منتخبات طريق الجحيم مش دخلت فينال كبيره معناها فريمون كل ماتش عندها لغم وفما ديزيكيب اللي دومي فينال ظهرت معناها تعيط. يلا نحكيو على الكوب دي موند. مازلنا مكملين في حديثنا على الكوب دي موند رغم خروج المنتخب الوطني ولكن نمشيو للسؤال الثاني. رامي زيدون كم عدد الرؤساء الأمريكيين الذين تم اغتيالهم؟ قدام الرئيس الأمريكي تم اغتياله عبر التاريخ.
3: واحد
1: كينيدي برنسا.
3: زوز.
1: نقيب.
3: ثلاثة.
1: جيهان.
4: زوز.
1: رامي.
5: أربعة.
1: حاتم.
2: ثلاثة. زوز معروفين كينيدي وواشنطن اللي مش واشنطن اللي عاملين
1: كينيدي ابراهام
2: لينكولن فوالا وفما واحد اخر الحق ما نعرفش
5: جونز
1: ابراهام لينكولن 65 جيمس كارفيلد 81 1800 كينيدي في 1963 وما بينه الثاني والرابع 1901 ويليام ماكينلي. أربعة جواب صحيح رامي. الفراتي أربعة رؤساء أمريكان تم اغتيالهم في الصورة في المخيلة كان تعمل ميكرو تروتوار في كينيدي وفقط معناها صورة تاريخة السيارة زوجته ستوري تيليج بتاع حكاية اختيار كينيدي هي الوحيدة اللي قاعدة
2: في الفيلم فيلمي أول مرة
1: هذاك وين حبيت نمشي أهمية
2: أما تاريخيا لينكون أقوى اختيار خاطر هو اللي بدل أمريكا وأمريكا اللي راهو فيها تو باختيار لينكون
1: هذاك وين حبيت نمشي أهمية الصورة تولع في أهمية الحدث أكثر من أهمية الشخص. السؤال الموالي رامي عندي في الصدارة تو نعمل في الضغط على حاتم خاطر الكراك فيسا ما ينجمش الله واللي يدخل بعض وتسال على سم تونس يغلط
5: توا ما تقولوش الميكات
1: ما تهلكلوش الميكات
3: ادوان
5: حاتم نعم باش يوفر.
1: السؤال الموالي من هو مؤلف روايه ثرثرة فوق النيل زيادة؟
4: محسن الهاوندي.
1: محسن الهاوندي ولا النهاوندي؟
4: الهاوندي.
1: الهاوندي برنسا
5: مش كان ممثل هذا الجمعه اللي فاتت
2: طه حسين.
1: طه حسين رامي
5: طه حسين
4: تتفلم عادي بتبدأ تنقل
1: مش حاتم
2: غيبة النصر نجيب محفوظ
1: جواب صحيح نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل ما عنده العكس ناصر ريتو كان جحادة قال العروس المتوي ديما يبدل وقت اللي ما يزموش يبدل هي نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل
2: في البري نوبيل متاعه.
1: اللعبة الشهيرة لعبناها لكل من أنتوك زيد لعبها رامي أنا جيهان حاتم تتريس وقتاش اخترعوها التتريس اول مره هبطت التتريس وكل لعبه شهيره صحيت البرنس ما يعرف ايش كل تركب مربعات وتعمل خطوط هكا ويتيح الخط
5: الميزاجور تاع الخربقه
1: صحيت الميزاجور تاع الخربقه
4: 97
1: برنس
3: 87
1: 87
3: 91
1: جيان
6: 86
1: رامي
5: 82
2: ظهلي 79 78 حاجاك خاطر نحن خلطتنا في 80 ما هي موجودة عندها برشا في أمريكا
1: هي ريزونمو صحيح ولكن بالضبط عام 1985 جهان الأقرب جهان تقول نقطة التتريس قداش تبدلوا اللعب وقداش تبدلوا
2: وسنيك
1: هذاك
2: وسنيك
1: وسنيك لما ليه اليوم أنا أشوف الحاجات البروبوزي
2: توه رياليتي راهو اللي جور رانا في مي نوفو كيفاش يلعبوا تقولش عليك تفرش في فيلم تقولش عليك تي باختا وبالفيرتويل
1: أنا الجمعة اللي فاتت نلعب في كومباين وبنتي أمما راو الكمية الدم اللي تراها في الضرب وفي متاع حقيقية معناها لأن أنا قلت نورمال تضربوك هكاك
5: درنا وجهي حسيت تضربت
1: صحيت معناها تصور آخرين وعالم آخر كنا بوسطاء كنا بوسطاء اش معناها
2: تلعب في البنية والدم ومع بنتك
1: أما ما عادي معناها
2: نشكر فيك
1: عليه شو معناها ما تلعبش مع بنتك بوكس واحد
2: فليك معناها والدم أنا ما يراوك أنا كيكبر
1: في العيد الكبير السؤال الموالي السؤال الموالي
5: وانت قاعد تتحرك وتضرب هذيك مانيت
1: هذيك لوي ما ضمت السؤال الموالي ريفليكسيون من هو المغني العالمي باش نعطي طريقة سؤال يزمك تفهموها أما ريفليكسيون كوميم من هو المغني العالمي اللي يعتبر زميل ناصر البدوي
5: ناصر الخليفي
2: خوليو إيغليزياس
1: جواب صحيح حاتم بالحاج
2: ريال مدريد
1: خوليو إيغليزياس
2: حارس مرمى قديم
1: حاتم يعدل النتيجة. السؤال الموالي في أي سنة تم اغتيال الرئيس أنور السادات زيادة
4: الله يرحمه الله نسيت الله يرحمه في واحدة متاع لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: متى مش أين
4: أي
1: في أي سنة
4: تعديت عليها البلاصة
1: في أي سنة
4: 87
1: 87
3: ذولي 75
1: 75
3: ذولي 92
1: 92 جيان
6: 79
1: 6 أكتوبر قداش صديقنا محمد الغريسي جواب صحيح صالح السباحي كيف رامي
5: 73
2: هما اتفاق كام ديفيد عمل 79 دونك 82
1: دونك ديجا ما يجمش يكون قاصح
2: دونك 81-82 حاجة.
1: جواب صحيح 81 حاتم بالحاجب. الجواب صحيح بربي. صديقتنا فدوى دالي تقول يا راه بربي اليوم عيد ميلاد صديقتنا هيبة التركي، نحب انا ورجي وراني نقولوا له ظاهر محلقين في البيرو نقولوا له عيد ميلاد سعيد وربي يخليك ويفرحك. سلموا عليها عيد ميلاد سعيد يا رجاء، كل عام وانت حيه بخير وربي يداوم عشرتكم انت وفدوى ورانيا ورجاء. السؤال المولي اعطيوني النتيجه قداش اللحظه هذه.
3: حاتم
1: 3 رامي 2 جيهان 1 البقيه أصفار رامي. لو تعدل
4: نعملوا سؤال فاس
1: سينو يفوز حتى بالحاج. السؤال الأخير، كم عدد بحور الشعر العربي نقيبة؟ بعد شوية تجاوب برنس.
3: 4
1: زياد
4: 7
1: جيان
6: 8
1: حاتم
2: 8
1: رامي
2: ليه يزمك تجاوب دي فيران بس
5: 10 أنا حس 10
2: قول 10 أقرب.
7: طويل يمد البسطة بالوفر كامل ويهزج في رجز ويرمل مسرعا فسرح خفيف انظاري عن تقتضب لنا من اجتثة من أقرب اللي تدرك مطمع. 11 بحر
5: هذا كله
1: هذا كل ما تخلط ديش
5: 16
1: قديش قلت نقيب
3: مرة جاوب عليها.
7: أنا قلت 11 حسب تقريبا.
1: قديش قلت رامي
5: 16
1: زياد نسيت خنشوف الأقرب
4: 16
3: يا ولدي 12
1: أقل 7
6: 8
2: 8
1: عدد البحور في الشعر العربي 16. رامي عدل النتيجة. والسؤال الأخير السؤال الأخير، شنو اسمه في سيت كوم دار الأخلاعة؟ نحكي وعلى ما يتكلم حتى وحاتم ورامي. سيت كوم دار الأخلاعة شو اسمه الشاد لي العرفاوي ما يتكلم حد؟ حاتم
2: مثل هو في
1: نتاعك هو
5: دار الخلاعة. عنده السوبريت اللي مقابل الدار،
1: عنده السوبريت قبل الدار.
2: اي مع جعفر. ليه مش هو جعفر
5: وعملوا الفطيرة.
2: عمل الفطيرة ما تفكرش.
1: اعطي محاولة حياتي باش يتفك.
2: محسن
1: 3-2-1
5: بوم
6: بوم
5: ما الحق ما تفرش في المسلسل التوينسي.
1: عندك محاولة ولا يلا؟
5: لا ولا لا.
1: بوب الأجوبة خاطئة. بوم رامي خاطئ.
5: ما نجمش
1: في الاسم نقول من كان الأقرب.
5: سامح لي زاد حوساوي.
6: زاد حروف كمان.
5: بوب ويعمل هيك. فهمت أنا بوم بوم.
1: باهي حاتم رامي مازال التعادل. كيستيون دو ريفليكسيون. توا
2: نورمال تحبوا تعجزوني تعطيوني خدمة نتاعي.
1: نعجزوك بالعكس رومون دوزو معاك معناها.
2: أنا
1: تستني عرف مايك معناها تسمى عجزتني.
2: سؤال
1: لحظة السؤال الأخير هذا السرعة تعرفوه كل الجواب لازم المخ حاضر. أعطيني اسم شركة عالمية اسمها على اسم نهر.
5: نيل
2: نايل
1: كلم حد
7: نايل سات
2: فرات
1: نقيمة تكلم فرات هما يلعبوا
2: فرات
1: ثم شركة فرات تشكون ذي حالة في الشرقية من عرش كما شركة عالمية
5: ميكروسوفت
1: اسم على اسم نهر
5: نايل سات
1: أمون نسكتوا
5: أمازون
1: رامي جواب صحيح الفائز ما والله إذا تورتكم تحلو فيها هكا مانا
2: صراحة
1: هذا مشي الماركات التونسية نهر الفرات زعما دجلة دجلة للمواد الغذائية. يلا الفائز رامي الفراتي. شكرا حاتم جهيل لبرنس زيادة نقيبة رامي الفراتي. بعد شوي يجيب حذر الشيخنا سيف الدين الكوكي. انتهى بالنسبة للكرونيكور في حلقة اليوم. شكرا لكم على الحضور ونتلقى وإحنا بعد شوي مع شيخنا سيف الدين الكوكي. فاصل توريت مديرتنا جهيل حاضرة معنا نسلموا عليها ونهنيوها مرة أخرى بنتها حاضرة قاعدة معانا وتلعب في الكويز وتفسكي لهذا وتعاون في هذا. أنا مش نخرج نورمال الأخبار وثلاثة دقائق وهي تهيش فينا مش نزيد ثلاثة دقائق. يلا نخرج فاصل ثم نواصل.
8: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
9: D1 ديوان افام فلاش نيوز.
10: موجز التاسعة صباحا. ديوان افام صباح الخير. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين لمدة 25 عاما في قضايا تعلقت بتجاوزات وخرقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. وقضت هيئة المحكمة وفق ما وردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء بثبوت إدانة المتهمين سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك رشيد في تجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شبوب، حيث تم الحكم على كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي بالسجن لمدة 5 أعوام ومبروك رشيد لمدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل. كما أقرت هيئة المحكمة ثبوت إدانة سليم شبوب من أجل المشاركة في ذلك وسجنه لمدة 5 أعوام وتخطئة كل واحد من المتهمين ب1776,170,000 دينار وبإلزامهم بالتضامن برد ذات المبلغ. أما في قضية البنك الفرنسي التونسي فقد قضت المحكمة بسجن كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي لمدة 5 أعوام ومبروك كرشيد لمدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل من أجل ذلك، مع سجن المتهم عبد المجيد بودن لمدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل من أجل مشاركتهم في ذلك. كما قضت بتخطئة كل واحد من المتهمين ب16,985,003 دنانير. وقضت هيئة المحكمة أيضا بثبوت إدانة المتهم سهام بن سدرين من أجل جرائم التلليس ومسك واستعمال مثلث واعتبارها جرائم متواردة على معنى الفصل 55 من المجلة الجزائية وسجنها من أجل الجريمة الأشد عقابا لمدة 15 عاما. وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح زويري يؤكد خلال أشرفه أمس بالفحص من ولاية زغوان على تدشين توسعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة مقاود السيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات أن تونس قادرة على استقطاب مشاريع نوعية ذات تكنولوجيا متقدمة. والوزير يؤكد أهمية قطاع صناعة مكونات السيارات باعتباره يضم نحو 300 مؤسسة صناعية توفر أكثر من 120,000 موطن شغل، مجددا التزام الوزارة بمواصلة مرافقة المؤسسات الناشطة في هذا القطاع والعمل على مزيد تعزيز مكانته كأحد أبرز القطاعات الصناعية المصدرة.
11: تونس قادرة على استقطاب مثل هذه المشاريع النوعية واللي هي في التوب تكنولوجي، واحنا نراو انه معناتها الحكومة التونسية وخاصة وزارة الصناعة خلت او عطات كل المجالات وكل معناتها الآليات باش تسمح للمستثمرين باش يقوموا بعملية التوسعة وكذلك يقوموا باستثمارات جديدة في هذا الميدان. نذكر انه الميدان هذا فيه تقريبا 300 مؤسسة ينشطوا في قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس وقدرة تشغيلية تقريبا 120,000 موطن شغل. المستثمرين اللي اختاروا تونس في المجال هذا يعني القاو الأريحية، القاو معناتها الإطار البشري الكف. وزارة الصناعة معناتها أعطت كل الإمكانيات وخلت القدرات الكل متاع الإدارة العامة متاعها على ذمة المستثمرين ذوما مواكبة كل المشاريع هذه. وبطبيعة الحال آخر محطة عملناها احنا بشراكة مع القطاع الخاص في المجال هذا يعني صناعة مكونات السيارات إبرام اتفاقية حتى يكون فما أهداف مرسومة حول القطاع هذه لأن فيها أوبورتينيتي كبيرة لتونس.
10: وفي الشأن الدولي، المحكمة العليا الأمريكية تؤيد الخميس قرارا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6,000 سوري يقيمون في الولايات المتحدة. اليابان تجلي أكثر من 2 مليون شخص بالتزامن مع إصدار تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب وصول الإعصار ميكالا من جزر في جنوب البلاد في الوقت الذي عادت فيه الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثناء مرورها فوق تايوان المجاورة إلى إغلاق مناطق منها ومنع حوالي 6 ملايين شخص من الذهاب إلى العمل أو المدرسة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع راف ماج.
12: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم وآخر حلقة مع شيخنا سيف الدين الكوكي بالنسبة لهذا الموسم. ربي يداوم العشرة وربي يداوم التجربة. سعداء باستقباله. جمعة مباركة شيخ سيف الدين الكوكي.
1: سيدي صباح الورد والياسمين. جمعة مباركة. ربي يبارك فيك وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ينعم أخوي الغالي اليوم اللقاء الأخير معاك في الموسم هذا, اللقاء الرابع, الموسم الرابع
0: انتهى
1: أربع سنوات أخوي مع بعضنا. إن شاء الله ربي يدوم العشرة.
0: أمين يا ربي.
1: وإن شاء الله ربي يألف ما بيناتنا, وإن شاء الله ربي يستخدمنا ويستعملنا لما يحب ويرضى, وإن شاء الله نتلقاه, وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الموسم القادم بإذن الله.
0: أمين. إن كان لنا في العمر بقية. شيخ سيف الدين الكوكي, إحنا على أبواب شهر السيف وعطلة السيف وفصل السيف بلتو. إحنا على أبواب العطلة وعلى أبواب فصل. للأمانة الكلنا نمشي ساعات في ثنية مش أولى بد الفراغ يهز الثنية ذيك, الأجواء الصيفية تهز الحاجات هذيك, والبعض منا خلينا نقول ولا نستثني أنفسنا يعيش انتكاسة في السيف, لأنه عنا خلت ساعات ما بين أنك تشيخ وتتفرهد وتبرمج وتعمل جو كذا, وبين أنه تعطي روحك حقوق حرمها رب العالمين. خليني استعمل هذه العبارة. ننصح أنفسنا أولا قبل الناس. شن نجم قولوا في هذا الشيء؟
1: أي نعم. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكما قلت أنت أخوي رفيق, إجرات العادة أنه بعد مواسم الطاعات وبعد موسم في برشة عب على مستوى العمل وعلى مستوى الدراسة وعلى مستوى على جميع المستويات, الناس الكل تبدأ تستنى في الصيف من أجل أنها ترتاح, من أجل أنها تتفرهد, من أجل. هذا ما هوش عيب وما هوش حرام, بالعكس, إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, والله سبحانه وتعالى قالها صراحة في كتابه العزيز: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن نحذر كل الحذر, وجينا باش نوصيه أنفسنا بداية ونوصيه خيانة, أنه على اعتبار أنه اللقاء الأخير في الموسم هذا حبينا نوصيه أنفسنا أنه عادة في فترات الراحة وفترات اللي تجي مباشرة بعد الجهد وبعد العمل وبعد الدراسة تصير مش انتكاسات, ولكن تصير تراخي على مستوى العبادات, خاصة وقت اللي الإنسان يولي ما عادش مربوط بالساعة, ما عادش مربوط بالوقت, ما عادش مربوط بارتباطات مهنية, ارتباطات دراسية, وقتها تصير, وخاصة زادة بعد موسم الطاعات, شهر رمضان المبارك, شهر يعني العشر الأواخر من شهر ذي الحجة. اليوم ولينا وكأنه الإنسان يلوج, أي عاد سيبوني, عملنا اللي عملنا, نجحنا, قرينا, خدمنا كذا, عدينا رمضان ما شاء الله, العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ما شاء الله, تو هذه الفترة هذا الموسم هو موسم الترفيه. ولكن الحذر, كل الحذر, أنه قلنا أنه موش عيب الإنسان يتفرهد, وربي سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, ولكن الخطر, كل الخطر من الانزلاقات, خاصة أنه الشيطان عليه لعنة الله تعالى عنده خطوات. ربي سبحانه وتعالى
0: وفي الصيف شيطان الإنس والجن,
1: شيطان الإنس والجن, ولكن شيطان الجن أخطر بكثير على اعتبار, وإن كان ربي سبحانه وتعالى بين هذا صراحة أنه إن كيد الشيطان كان ضعيفة, ولكن يستغل المباحات. هي منين تبدأ الانفلاتات؟ خليني نقول الانفلاتات منين تبدأ, تبدأ بالمباحات. أذك علاش ربي سبحانه وتعالى قالها صراحة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا, والخطاب موجه للمؤمنين, ما سلب الله تعالى منهم صفة الإيمان. يقر سبحانه جل وعلا بأن أهل الإيمان هما اللي ربما تصير معاهم الانتكاسات وتصير معاهم التراجعات هذه اللي في فترات الراحة وفترات الانفلاتات. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. علاش ربي ما قالش يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان؟ لأنه حتى مؤمن على وجه الأرض عاقل, ربي أودع فيه البصيرة وأودع فيه التمييز بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين المعصية والطاعة, حتى واحد ما ينجم يتبع الشيطان. ولكن خطوات الشيطان اللي هي في الأصل أفضل من المباحات. كي نحكيه على خطوات الشيطان نحكيه مثلا على سبيل المثال باش نقربوا التصوير للناس، نحكيه مثلا عادة في مواسم الصيف شفما فما مواسم الأفراح، فما السهريات، فما القعدات، فما البحورات، فما التصبيحات، فما كل ما ينجم يخلي الإنسان يعيش انفلات إيماني، فما كل ما يخلي الإنسان ربما يسقط في فخ المعصية حتى ولو لأول مرة في حياته. فما إمكانية أنه نحن في صالة أفراح أو في قاعة أفراح أو في فرحة في دار من العائلات يذن العشاء وما يقوم حتى واحد، هذه وارد على اعتبار أنه أنا نحشم باش نجبد روحي قدام الناس. في الشتاء نلقى روحي وحدي، كل واحد بيتوتي يأذن لعشان هز روحي نصلي سواء في الدار وإلا في الجامعة. ولكن في الصيف تصير انفلاتات كبيرة ياسر. هذاك علاش نحبينا نحذروا أنفسنا من هذا الموسم، اللي الموسم هذي راهو متاح فيه كل الانزلاقات واللي يستغلها الشيطان عليه لعنة الله تعالى، واللي يبدأ من خلالها بالخطوات اللي هي مباحات. شنو فيها هاي الكلمات؟ شنو العيب؟ شنو فيها تيزي بركة يا اخي؟
0: الناس الكل،
1: الناس الكل فرحة متاع لمة عائلة. فالاختر كل الاختر انه في فصل الصيف تكثر، خليني نقول كي ناخذوا نحن نعملوا ستاتيستيك، اكثر فصل تصير فيه المعاصي والذنوب والانتكاسات وربما ترك المساجد. والمساجد نحن كيما نشوفوها يعني على مستوى او في فصل الصيف نظرا لحتى في صلاة الجمعة ربما لارتفاع حرارة الشمس او غيره نلقاها تتراجع الاعداد متاعها مقارنة ببقية في فصل الشتاء او في مواسم الطاعات كما شهر رمضان او العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فبالتالي وجب علينا أن نحذر أنفسنا خاصة بالمعاصي. المعصية راه ربما الإنسان على مستوى عام كامل هو ملتزم، عدى رمضان ما شاء الله كذا، يجي الصيف يقول شنو فيه وشنو العيب، تيمو فترة وتعدى تيمهي إلا ليلة ما هي كذا، والعياذ بالله يسقط في المعصية. ونحن نعرفوا اللي الأعمال بالخواتيم، نعرفوا زادة ربي بق الستر على الناس الكل اللي فصل الصيف تكثر فيه حوادث المرور نظرا، والعياذ بالله ربي بق الستر على الناس الكل نظرا للتنقلات متاع الأفراح متاع كذا متاع السهريات متاع كذا. فبالتالي الواحد يحافظ على الحد الأدنى ما بينه وبين الله عز وجل باش الأعمال بالخواتيم،
0: ومش حتى على الأعمال بالخواتيم، حتى على نقطة كنا ديما نحكي فيها شيخ اللي يقولوا معنى أنك مطالب تعرف ربي في السراء باش يعرفك في الذراء. اليوم باهي الحمد لله أنت لاباس ماكش مريض، نحكي على روحي ونحكي لك أنت وعلى كل شيخ سيفية شلبية اللي نجم يسافر سحالي، نجم يمشي لوتيل سحالي، نجم يخرج يسهر تتعشى تاكل تفطر سبورت بحر تعوم، هي نعمة ذي نعم. نعيشوا فيها الكل وشكور ما يحبش الشيخ هكا، ولكن مطالبين الكل بالحق معنا، والله العظيم نخاطب في روحي معنا قبل الناس مطالبين أن ما ننساوش أن ذيكم نعم معتهمنا ربي، أنه عندك ترف فلوس باش تمشي تبحر غيرك ما عندوش، عندك كهرباء باش تمشي البحر بعيد غيرك ما عندوش، باش تتفرهد باش كذا، فكن نعم ذيكم ما ننساوش رب العالمين لأنه قادر يسلبك النعمة وقادر أنه يخليك تجمش تتفرهد لأسباب صحية لأسباب مادية لي مشاكل اخرى يجيك اي ابتلاء. دوك ما ننساوش ربي فك الخير اللي هكا محلول علينا باب خير باب تفرهيد باب سيف، باش نهار اللي تصير مشكله نلقاو ربي متذكرنا ونلقاو ربي معانا باذن الله. ولا استثني نفسي
1: طبعا، هذا ما ينقذش هذا اخوي رفيق، يعني الفكره المتداوله عند بعض الناس انه وقت اللي انا نكون نتفرهد وشيخ وعامل كيف ونعدي صيف باهي ونبحر ونفرهد صغاري ونمشي وكذا، واني في نفس الوقت نحافظ على الحد الادنى من الالتزام والطاعات بما في ذلك واهم من ذلك الصلاة، في بالهم ما تركبش على بعض. فما برشا ناس اي فما انت تحكيش على روحك يا رفيق، فما برشا ناس يقول لك انا يا اخويا تو تفرهيد، تو اخويا ما تحكي لي حتى حكاية، مثال تو يعمل الله في سبتمبر كي نرجع يرجع الموسم ويقرب رمضان تو نحكيه فيما يتعلق بالالتزام والطاعات وكذا. انا فما آية توجعني برشا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها ربي سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة، يعني دعوة يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين ويقول إن قومي، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ربما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورة. يعني عادة هذا الكتاب اللي نحن احنا نلتزم به ونحلوه في يوم الجمعة كما سورة الكهف أو في شهر رمضان المبارك نستعمل ختمة واثنين وثلاثة، يعني في جويلية أوت قل وندر إلا من رحم ربي. طبعا الناس تهجر هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع شكوى لله عز وجل. مسألتش روحك نهار قلت لعل أنا نكون معني بالأمر ومقصود في هذه الشكوى التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، نطلعش أنا مقصود في جويلية أوت بهالشكوى اللي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة. وليست العبرة بخصوص اللفظ، إنما العبرة بعموم المعنى. يعني هذه الآية مشمولة لكل مؤمن على وجه الأرض، هذه الآية تنجم تمس كل واحد أعطاه ربي سبحانه وتعالى قلب سليم. لعل أنا نكون يعني جويل يؤوت ما تحلش المصحف، راه ربما تكون من الذين هجروا كتاب الله عز وجل. بعض أهل العلم قالوا لهم يعني الهجر، فترة الهجر هذه قديش نجموا نقيموها؟
0: قال ابتداء من قديش نحكيوا على هجر؟
1: من ثلاثة أيام نحكيوا على هجر القرآن الكريم. راهو مصحف ما تحلوش ثلاثة أيام، راك أنت هاجر كتاب الله عز وجل، وتنجم تكون مشمول بهذه الآية وهذه الشكوى التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في نهاية الأمر حبينا ننصح أنفسنا قبل موسم الراحة والطمأنينة
0: ونضعف فيه الكل وتتراخى العباد الكل تتراخى، وحتى على العبادات تتراخى. كما قلت أنت تبدأ قاعد تنقوم نصلي من بعد وترقد ما تصليش العشاء خاطر قاعدة وسمباتيك وملمومين عائلة وديكوزا وكذا. هذه أبسط الأشياء إلى جانب الانزلاقات الأخرى اللي نجموا نغلطوا فيها. دوك نحذر أنفسنا لأنه النفس تهزنا ساعات الويل ما يزمناش نمشي من أنفسنا من بعض الخلط من الشيطان في بوسم كما قلت سيف نجم نشيخ فيه ونعمل كل شيء، ولكن ناقر حساب أنه لينا نعمل فيه نعمة عاتيها لي ربي بالصحة بالفلوس بالناس اللي نحبهم بالانتوراج. غيرك في سبيتار، غيرك توفى، غيرك ما عنده حتى فرنك، غيرك فلس، غيرك هذوما الكل نستحضرهم باش ربي ما يسلبشك النعمة هذيك على الأقل. قبل الشيخ وانت تحكي عملت فاصل قلت في الجوامع ما يسيرش، معناه تسمح لي في أنا معك قلت العبيد ما تصليش الجمعة، معناه ينقص العدد على الإقبال على الجوامع. باش نحكي على صلاة الجمعة، أنا نمساش وجه كلمة وانت تحب تتبناها ولا لا، زيد راه مش معقول امام خطيب في 45 سخانة يعدي خطبة ساعة غير ربع وقت اللي العباد تبدا ملوحة في الباركينغ، راه تنجم تمرض ساعة غير ربع. جامع على جامع كليماتيزورات ما تتحلش، هذاك موضوع اخر مالوريزمون، ولات قرارات شخصية. كان واحد يبيت صالح تاعه ويحلوا يسكروا، راجل يجي يسكر شباك راجل كبير قديم في الجامع، معناها فما نوع من الحاجات اللي مش مفهومة ياس. ولكن بالحق مش مفهوم حتى الإطالة في الركعتين، مش لازم باش نقرا بصفحة ونص نهار جمعة 45 سخانة وقت الجمعة كل ما شاء الله معبية، جمعة كل برا في باركينك على المادة ناس كامل تصلي غادي. معناه هي انت من هذا من فقه ما نعرفش الإمام، هذه نقطة حبيت
1: من فقه نقولها. الإمام وبالعكس نقطة صحيحة 100% ونقطة تدل على علم الإمام وذكاء الإمام.
0: مش قول علم المنشط
1: وفعلا تدل على علم الإمام والمناشد زيادة فعلا. خوي رفيق انت توت فدلك ربما، لكن كلمة صحيحة في بلاستها، راهو مش معقول انه خطبة جمعة ساعة غير ربع، وراهو الادارات الجهويه
0: نحكي عليها. والامام سامحني يقرا حسابه، وراه انت طلعت على المنبر مادي ساعه انا من غير درجين غادي، انا من غير ربع غادي،
1: ربما حتى غير ربع
0: باش تقبل فوالا.
1: يعني اذا كان باش انت تعمل ساعه غير ربع، انت عامل حسابك راك قاعد ساعه ونص وربما ساعتين غير ربع في الجامع. فبالتالي نحن نحب نقعد في المساجد باش ما يفهموناش لي نحن لا ما كذا وها،
0: خلي الحريه
1: لا خاطر عارف انا اللي يكون فما شكون شي جاوب يقول لك ها قعد ساعه ونص يتفرج في الماتش وقام له الخمسه بتاع السبع، نعرفهم الاجابه
0: هذو الماتش نتفرج كي ماتيزو متكل في الفرش مش
1: لا نحكي لك نحن باش ما يفهموناش. اما راهو نقولوا راه خطبه الجمعه راهي في القايله، خطبه الجمعه راهي في ماضي ساعه، يعني في غرغور القايله. خطبه الجمعه راهي ما يلزمهاش تتجاوز في جويل يا اوت وحتى في جوان في ارتفاع حاد حتى الامام نفسه، حتى الامام نفسه نحكي لك كامام كتجربه معناتها بسيطه، يعني ما تنجمش انت بيدك تعطي ساعه غير ربع وتاكد اللي حد ما هم مركز معك في سعر الربع.
0: كان مشكلة
1: انت اذا كان انت في بالك قاعد تنفع في الناس في سعر الربع، راهو العقل البشري البسيط في الظروف المناخية هذية راهو ما ينجمش يتجاوز ربع ساعة على اقصى التقدير. ذاك علاش ادعو نفسي بداية وادعو زملائي الساد الايام الخطبة علما انه الادارة تبعث، راه يعني الوزارة تبعث، ما تطولوش على الناس، حاولوا تخفوا على الناس. راهو بالحق نحكي لك تبعث بمراسيل كذا، راهو ربيع ساعة اربع دراج في سواء في ظروف مناخية سواء مطر وإلا حرارة شديدة كيما هكا. مسألة الكليماتيزورات صحيح معناتها راهو انت تحكي على الكليماتيزورات ما يتحلوش، لكن فما ناس زادة راهو يحب الكليماتيزور 24/24، فما ناس زادة راهو تخلي الكليماتيزور.
0: يعني قلت لك ولات كاين الشخصية كان واحد في داره
1: شي، فما ناس تمشي للعصر بكري وتقعد ما بين الظهر والعصر خاطر الكليماتيزور قاعد يخدم في الجامعة، زادة هذية إهدار للطاقة وكذلك من شيرة أخرى الموازنة بين هذا وذاك. فبالتالي خطبة الجامعة أنا أقترح على زملائي وعلى نفسي بداية أنه لا تتجاوز 15 دقيقة على أقصى التقدير سيدي، 20 دقيقة على أقصى التقدير.
0: إذا كنت باش تعمل خطبة 20 دقيقة ومن بعد أنت باش تعمل دعاء ومن بعد باش تصلي وركعتين،
1: لا لا لا كيقول لك
0: ديجا وقتها سكر نص ساعة معناها سيبو لارجومون سوفيزون،
1: خمس دراج نصيف ساعة بالصلاة خير وبركة وإن شاء الله ربي يتقبل منا.
0: راه نحكيو لهنا معناها راهو باش ما يسيئش التأويل كما قلت أنت، راهو نحكيو على دي معناها مبالغة برشة ساعات، راهو في 40 سخانة بعد انت تخليني ساعة غير ربع وانا نصلي في باركينج. نحكيها مش انا، معناها المواطن يصلي في باركينج جي تقرا زيدا بعد بصفحة الركعة الاولى وصفحة وشوية الركعة الثانية
1: موجود.
0: انا نراحة جات متاع واحد يروح يخرج ينطر، اذيك ما نحبوش. علاش واحد يجي يصلي جمعة يخرج نفرت. ينطر تيش فما هذا الكل فهمت ولا مع سخانة مع تعب مع واحد يعلم به ربك في خلال الجامعة على سقية في كار في كهرباء دونك سي انتور ردوا بينا، ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. شيخ سيف الدين الكوكي شكرا لك على الموسم الرابع على التوالي في الرتمك واكثر من المستوى، ربي يديم العشره وربي يدوم التجربه ان شاء الله، ودعواتك لينا ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يحفظك خويا وربي يبارك فيك، وكل عام نكتشف شخص عزيز علي برشا نحبه برشا،
0: والاكتشاف ديما بريود الرحبه يزيد
1: حدث ولا حرج حدث ولا حرج
0: ربي يفضلك.
1: ان شاء الله ربي يالف ما بيناتنا، ربي يستخدمنا وربي ان شاء الله يجمعنا في الخير.
0: امين يا ربي اجمعين. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي، شكرا لكم اللي تبعتونا، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جعفر ساعه سعيده بعد شويه، ابتسام نص نهار في هنا تونس كما قلنا يوم جمعه، اكثروا من الصلاه على الرسول. يوم جمعه نقراو فيه سوره الكهف ويستحب فيها الدعاء، لعل الدعاء يوافق ساعه اجابه، مرجح ان تكون بين العصر والمغرب ومرجح اكثر أن تكون في الدقائق الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. مني لكم أحلى تحية، ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين، إن شاء الله جمعة مباركة. باي باي، تشاو تشاو.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: 60 يا فتح يا رزق يا عليم 49 دقيقة إن شاء الله قريبا سنواكب كأس العالم إن شاء الله مربوحة المنتخب الوطني التونسي ضد السويد إن شاء الله مربوحة ضد اليابان وإن شاء الله مربوحة إن شاء الله آخر مباراة ضد هولندا عندي إحساس أنه بحول الله بالنسبة للسويد أنا أعتقد أنها سهلة
1: كنا في حلمة
0: إن شاء الله نعتقد أنه سهلة وتوقعاتي أنا نجم نربحها حتى فوق
1: خمسة بلاش أنا أقول نحن نربح
0: صعيبة خمسة تربح
1: نحن سويد
0: صعيبة
1: يماركيونا بونتو على الأقل بونتو خمسة واحد
0: لا أنا سعيد أنا فوق بونتو. أنا قلت ثلاثة بلاش لتونس ريمش تقول تونس سويد شار توقعاتك المقابلة
2: هي هذه أسهل مقابلة
0: أسهل مقابلة
1: نورمال نوع
0: تعتبر
2: اثنين بلاش يزي الفايدة نحافظوا على عذارة الشباك
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: أنا نقول
0: بربخ قيدهم اثنين بلاش لتونس ضد سويد تونس
1: أنا خمسة واحد لتونس وسويد منهم زوز بونتو باش يماركيو واحد من سويد باش يماركيهم في روحه مش بالعاني يضرب
3: بونتو نيران صديقة
1: نيران صديقة وباش نعطيك سكور جابون زاد 4-0 لتونس
0: ياسر
1: 4-0 لتونس ياسر جعفر نفهم في التونسي رن ما نفهمش في الكرة أما نفهم
0: مش
1: في
0: الدرجة صحيح ربحناها ثلاثة الجابون أما مش لدرجة أنه نجم نروحها أربعة
1: نعطيك هولندا نعطيك هولندا
0: لا لا تعطيك خليني
1: نعطيك هولندا خليني مادامني هكا توا خل نعطيك هولندا هولندا باش نماركيو كونترهم ثلاثة بونت وباش نخليهم نطيحوا لهم شوية في اللعب باش يماركيونا بونت وباش للشرف باش نخليهم للشرف
0: وباش يماركيو هما لرواحهم
1: باش يماركيو هما لرواحهم بونت زوز
3: مارتين
1: زوز بونت سامحني كيما السويد بالضبط التاريخ يوعد نفسه يعني هولندا والسويد ماهوش جيران هما خاطر مش بعض
0: راه باش قيدهم يا رفع تتحاسب عليهم هذوما
1: قايد قايد قايد
0: دونك رفع تقول تونس تربح السويد 5-1
1: نعطيك النصف النهائي ثاني
0: لحظة
1: في المطار عندنا تروح في المطار
0: خل نقيد عاد نربحوا اليابان قلت لي 4 نربحوا اليابان 4
1: نربحوا اليابان 4
0: واعطيني هولندا من الاخر برجو اللي عمل لي سوء
1: هولندا هولندا 3-1 قلت لك باش نطيحوا شوي في اللعب باش يماركيو هولندا
0: 3-1 3-1 لشكون؟
1: لتونس بيسور
0: يا راف
1: شنو لشكون؟ هكا تو
0: سور
1: بيسور
0: اه
1: 3-1 لتونس ومنهم قلت لك هولندا
0: ثم كوره ثم ابداع
1: ثم عرق تشوف العرق عباد تجري ذب ذبان في وسط التيران تك تك
3: فما حتى واحد
0: ان شاء الله يا رب
1: يودي الفوخ كوت سيزو في الهواء كوت سيزو 3 دي تك
0: والجرين انت موجوده
1: يودي دحمان الجول نتاعنا الجول نتاعنا مش يعمل كويسات ما يخلط له حتى حد
3: صحيح ما تراهوش من بعد
1: ويركح اسمع ينجم دحمان باش يتفرج في الماتش هو بيدو في التليفون
0: ان شاء الله
1: الماتش اللي
0: ان شاء الله يا رب
1: الماتش اللي قاعدين يلعبوا فيه هما باش
2: يتفرجوا جافور
0: هاي هاي ان شاء الله يا رب
3: تبدا تتفرج وتشرح
0: ان شاء الله يا رب
2: بونجور
0: ان شاء الله مربوح صباح خير ريم
2: والله صباح خير
0: صباح خير
2: صباح خير الناس كل اللي تسمع فينا كنتوا تسمعوا في رافع في هذا الستاند اب اللي باش تعطيه درج يعملوا معاك جافور
0: هذه
2: الفازة حلو ربي سهل هنستنى فيه باش وقت المهرجانات يجي ويحكي لنا على التجربة نهاركم إن شاء الله مبروك سعيد اليوم جمعة إن شاء الله نهاية أسبوع جميلة كما تحبوا أنتم الطقس متاع تبحيرة فبرمجوا للويكاند
0: برمجوا الويكاند ربيب صباح النور
3: بونجور جعفور
0: صباح خير صباح خير
3: كل الياسمين مرحبا بك إن شاء الله تكونوا بخير وأتمنى أنه ما نعرفش هنا حتى مقترح كان أنت ما حطيتوش في المسرحية متاعك ماذا بيك تحط شوية مقتطفات والحكايات عن المنتخب خاطر باش يضحكوا العبيد برشا فهمت بعد هكا بعد مدة أن نجموا نضحكوا لبرشا حاجات فهذا مقترح سيد جعفور باش تهز دحمان البسي
0: لا لا لا أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا الحقيقة ممكن هذايا حصري باش نقولوا فهمني ولا حصري على الاخر باش نتكلم توش
3: حصري قبل الحصري
0: سوري كل حال انا غدوه باش نتعدى مع زميله ريم في
3: قبلتي مرحبا بيك
0: عايشك اما عندي اخبار حصريه باش نقولها قبل العرض نتاعي فهمني ولا باش يعمل الدخله نتاع المسرحيه فهمتني ما غير ما يعمل حتى شيء جوست يقف كاو خضيره
3: راني خضيره
0: يقف كاو ما يعمل شيء يقف لبس تونو فهمني ولا ومش نعطيه برشا وقت فهمتني مش نعطيه دريج من زمان خاطر نجم يفك العرض كل خاطر عباد تضحك فهمتني وممكن يزيد معاه السخير يزيد يعمل شي يطلع هكا فهمتني ولا ربي يعطي خير
2: ربي سهل
0: الحقيقة مهزلة للنسيان مهزلة مش هي للنسيان هي اللي نسيت بعد شو اسمه هذاك الديسك دور نتاع الكاس العالم الكل هذاك لازم يطيش في الماء يطيشوه في الماء ما مشيناش ولو كان واحد ينجم زاد يخطف معناتها التسجيلات نتاع المقابلات كذا يدغدشهم
1: نعطيك بالله يا جعفر نعطيك ملخص الكوب دي موند البارح صار في الليل انا بالنسبه لي رقدت زوز ماتشات الاولانيين تفرجت فيهم راني وقمت لهم خاطر نرقد ونقوم البارح عمرت المونديال على نص الليل رقدت من 8
4: ضربت المونجيلا نص الليل. نعم. قمت سكرت المونجيلا الفيقة وعاودت رجعت رقدت.
0: ما تفرش
4: ما تفرجتش فيه خاطر وقت اللي قمت بغمار غمرت شو اسمه نتاع النوم هذيك عيطوا له
2: خطايت
4: النوم شيطان النوم جاني قال لي علاش خويا باش تتفرج تالي خمسة أربعة قديت كنتار ستة ثمانية عليش تحضر انت ارجع ارقد رجعت رقدت والحمد لله وفقت السبعة تصبح حليت نشوف الاخبار نلقاهم 3-1 عاودت اتفرج في المقتطفات شفت الزوز بونتو المانيفيك تاع هولندا سوتريتي زوز بونتو سوتريتي عند تونس وصلت سوتريتون
2: هولندا حبت ماركي
4: قالت الزوز هذوما
2: خرجوا
4: فيهم ابل دوفر لتونس لميوز اوف روي ماركيو
0: نضاف ما فيهمش تسلل الى تنشبهم شائبه
3: امشي حتى التسلل ما صارش
2: نضاف يعملوا 6
0: انس الغول يستنى فيا الشباب انس الغول يستنى فينا كما قلت بعد شويه راجعين الحقيقه كارثه مهزله كرويه عمرها ما صارت في تاريخ الرياضه في تونس فهمني ولا الناس لازمها توا نقعدوا على طاوله الحساب نتحاسبوا
2: كيما تحاسبنا
3: مش الحوار الحساب
0: لا لا لا
3: فهم بتصير حتى محاسبة كما تعود بعد كل صار كل جواريت تمشي ترجع للبلاد اللي جيت منها
0: هذه مطلب شعبي مطلب شعبي فضيحة
3: والله ماذا بيا
0: قال المصري فضيحة بجلاجل العالم الكل يتفرج العالم دو باس مثلا زوز باسيت متعدي وين الحقيقة الكوتش هذي اللي جابوه الفرنساوي برجولية مكسح قلبه برجولية رونار ذي مكسح قلبه جاي على زوز ماتش جاي على زوز ماتشوات إيكيب خاسرة 5 مع بلجيكا وخاسرة 5 في البارتي الأولانية وجاي على زوز ماتشوات الحقيقة
4: لا ومش فما تنسيون يعني جاي وفما تنسيون مش خاسرة كهو يعني خاسرة وفما موفيز أمبيونس
0: يخدم على روح
4: به هو ماشي كامل معنا
0: يا نيس غولة هات نيس هات بابا هات
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم بالعشر سنوات الأخيرة ولينا نشوف في تقدم تكنولوجي كنا نتفرج فيه في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات في أفلام الخيال العلمي في السينما مرة أخرى اليوم الصين تقوم ديمونستراسيون خارقة للعادة بمناسبة سالون ميليتير بيكان وقدمت فيها سلاح جديد اون نوفيل ارم لازير شينواز يتمكن المحارب أو الجندي من إسقاط المسيرات وبكلفة قليلة جدا الجنود الصينيين بشقة تزويدهم قريبا بأسلحة الليزر مباشرة من الخيال العلمي والحقيقة احنا اليوم ما زلنا ما نحكيوش على أجهزة كومباكت كما شفنا قبل في ستار تريك لكن شركة الدفاع الصينية هاربين كيوي جانغ أوبتيك إلكترونيكس تكنولوجي طورت مؤخرا سلاح لازير في كبرى سكادو الجهاز تم تقديمه في السالون الشينوى ناسيونال دو ليكيبمون اي دو لا تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا ديفونس 2026 في بكين واللي دار من 16 الى 18 جوان جاري هو بنفس عائلة أسلحة ليجيان او السيوف الحادة والمصنوعة لإسقاط المسيرات على بعد 1200 متر بفضل إشعاع خاص بإمكانه إذابة الخيوط الكهربائية والتعطيل للكابتور وكل المنظومة الجهاز يزن 25 كيلوغرام هو محمول وسهل التنقل وما يحتاج كان قوة 2 كيلوات ويسقط الدرون في 4 ثواني فقط ثم لازم 5 ثواني راحة للطلقة التالية وتكلفة هذه التحفة التكنولوجية هي 260 ألف أورو الاتحاد الأوروبي مواصل في محاربة غطرسة العمالقة الأمريكان ويمكن أنه باش يجبر جوجل على إمكانية إلغاء تثبيت الذكاء الصناعي على الأندرويد إذن لا Free Software Foundation قدمت مساهمة رسمية إلى المفوضية الأوروبية لمطالبة جوجل بالسماح بالديزانستالاسيون ديفينيتيف دي كومبوزيون دانتيليجنس ارتيفيسيال المحملة مسبقا على نظام الأندرويد وقدمت FSFE المنظمة للدفاع عن المستهلك دو لوجيسيال ليبر أون أوروب في 15 جوان الجاري ان دوكيومون كجزء من اون كونسلتاسيون بوبليك على لوبليغاسيون دانتيروبيرابيليتي دانرويد المنظمة طلبت أن مستعملي هذا النظام لازمهم ينجموا بسهولة إلغاء تثبيت وبصفة نهائية كل كومبوزيون دانتيليجنس ارتيفيسيال بري شارجي على هواتفهم واسترجاع لسباس ليبيري طلبت زادة من أن مطوري تطبيقات على الأندرويد يصبح باستطاعتهم طرح لورز ابليكاسيون من دون لجوء لحساب في البلاي ستور ومن غير أي تفاهم مسبق مع الشركة المنظمة هذه ماهيش الوحيدة اللي تمارس في هذا الضغط ضد شركة ماونتن فيو لأن هناك 71 اورغانيزاسيون من 23 دولة أرسلوا اون لتر اوفيرت جوجل وطلبوا منها إلغاء البروغرام Android Developer Verification وإجابة الكوميسيون باش تكون يوم 27 جويلية المقبل ميتا جلاسز هو المنتوج الجديد اللي تم إطلاقه من طرف شركة زوكربيرغ، هو نتيجة بارتناريا مع شركة إيسيلور لوكزوتيكا، وتعتبر لونات كونيكتي دونتخي دقام وسعرها أقل من سبقتها لغايبان أوكلي ميتا. ميتا جلاسز تعود تاخذ نفس الفلسفة السابقة ونفس الفونكسوناليتي تابعين للذكاء الاصطناعي لشركة ميتا، هما الأوديو إلى كاميرا، وتدخل المرة هذه على اللوجو متاع رايبان لفائدة ميتا وافيشي أن بخي بلوز أغريسيف. في القامة الجديدة باش نلقاو ثلاثة موديلات منهم أدفنتشر وفيوري، أسعارهم 309 أورو، وهما كونسيديري كوم أن موديل دو باز، ويوفروا نفس لي بيرفورمانس ماتيريال دو لا رايبان ميتا جين 2، لكن افيك أن أوبسيون ديزاين بلوز سبورتيف وأوربان ودي فونكسوناليتي دو كونفور أميليوري كيما لي بلاكيت دو ني أجوستابل. الموديل الأخير هو ستار فاير كايلي جينر، سعره من 399 إلى 419 أورو حسب الفيرسيون، ويمثل أون إديسيون مود، والبارتيكولاريتي اللي فيها أنه صوت الذكاء الاصطناعي اللي باش يخرج من النظارات هو صوت الجميلة كايلي جينر. النظارات تدمج لو موتور دانتيليجونس ارتيفيسيال دو ميتا ميو سبارك، وفيها آخر لي ميزاجور ماتيريال كيما الترجمة الحينية ولي كوموند فوكال إيفولوي. ميتا اليوم تسيطر على سوق النظارات الذكية، وبعت أكثر من 7 مليون وحدة في العالم في انتظار دخول الحقيقي لباقي العمالقة في الميدان. هذا كل ما عندنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاني بروشان افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوانا فام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند، سي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريد طور عالمك.

0: بيتو التسعة وستة وخمسين دقيقة نعلمكم ونعلم السادة المستمعين الكرام أنه الحلقة هذه هي مش الحلقة القبل الأخيرة، هي الحلقة القبل القبل الأخيرة
1: قبل
2: جعفور
3: قبل مرتين
0: معناتها اليوم الجمعة عندنا حلقة نهار الاثنين
1: حلقة نهار
0: وحلقة يوم الثلاثاء اللي هي الحلقة الأخيرة ولا
2: جوست حبيت نقول لك اللي قبل ما هيش اسم باش تحط لها ألف ولام
0: شديه
2: قبل ما تنجمش تحط لها ألف ولام كما الغير مؤجلة غالطة
0: قبل الأخيرة
2: صحيت يرحم بوك

0: ونهار الثلاث هي الحلقة الأخيرة.
1: بالضبط.
0: أنا باش نطلب من أصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا باش يعطيونا ملاحظاتهم على ساعة سعيدة، والله لما نقراوهم بحول الله الكل
2: وحتى بعض الأسئلة زاد وينوت
0: اسأل لاحظ قول أعمل أحسن مومو، شنية الحاجة اللي عجبتك شنية اللي ما عجبتكش، قولوهم الكل
1: حتى بالتل...
2: حتى بالتليفون سي جعفر 31 328 328 بالصوت بالصوت
3: بالفوكل.
0: لا لا عملها في دارك هذه.
2: لا باش ما يبدوش يبعثوا على الانستغرام، ما تبعثوناش على انستغرامتنا، ابعثوا على الديركت الإذاعة.
1: يجيو ثلاثة مساجات في الجمعة وما يحبش يبعثوا
0: اسمعني
1: يا مرحبا بكم في الانستغرام
2: اللي ما يدري
0: اسمعني تبعثوا لنا ملاحظاتكم ارائكم، شنو هي احسن حلقه عجبتكم، شنو هو اللي ما عجبكمش، شنو هو اللي تحبوه يزيد، شنو اللي تحبوه ينقص، تعطيو اعداد تعطيو ملاحظات باش نقراو كل شيء، تتحدوا العالم ان نقرا كل شيء
2: ياك تو
1: نقرا بنسلم راه بدا يكتب هذاك.
0: اسمعني سيدي دونك من هنا لنهار الثلاث احنا فهمنا ولا الحلقه مش الأخرانية، ما زالونا زوز حلقات أخرين نهار الاثنين ونهار الثلاث
2: أوبن سكاي.
0: لا هاي سديها تويك مش تمشيه اللعبة كلمات وألغام كلمات وألغام حاضرين
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: هاي بش نبدأ بالكلمة الأولانية
1: أش تحب هاي
0: تمتنين
1: هو
0: الكلمة الأولانية
1: هي
0: غلة
1: بي بي
0: عندي مسابقة واحدة
1: هاي نمشي واي نبدأو
4: شو عندك اسم واحدة
1: اي حاجه برك هيا
4: نضيعوا شويه اي في دقيقه فازي فازيرين
1: بيه انزاس بو قدمه
2: فاكهه التنين
4: خوخ بو طبقايا
2: صحيت هاي
1: موز
2: دلاع مرف دلاع مرف دلاع مرف
4: البطيخه الخضراء هذيك من برا مش الصفرة مازلت نجم تقول صفرة
1: مغادي توت
4: زميلتي
0: توت
4: توت
2: بالله وتحية ليه كان يسمع فينا بوصاع
4: عوينة
2: لا لا عوينة ليه
4: عوينة
1: محبيش
0: بيثر
2: بيثر على خطى زميلتي
4: أما
2: ال بالألف واللام الكرموس الأسود
0: الله
2: كرموس على خطى زميلتي
0: مرسي ريم مرسي من البيثر توزيع عن البيثر الكرموس يعني أهداف جميلة ضد مرمانة بيث الكرموس
4: أنا قلت بكشي حتى تمر ولا بنان
0: لا لا لا لا كرموس مازال متواصلين أعزائي المستمعين وين ما كنتوا باش نعملوا طويقة فاصل زملائنا في قسم الأخبار بعد شوية متواصلين
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس
5: 9.2 ديوان FM
6: ديوان FM
5: صوتكم
6: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date ديوان FM فلاش نيوز
7: موجز العاشرة صباحا ديوان FM صباح الخير. رئيسة الحكومة السر الزعفراني زنزري تؤكد خلال إشرافها أمس على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار أن العمل جار على تنفيذ جملة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى دعم مناخ الأعمال في البلاد وتطوير بنيته الاستثمارية. والزنزري توضح أن هذه الإصلاحات تشمل مراجعة شاملة لعدة أطر قانونية حيوية وفي مقدمتها الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة ومجلة الصرف بالإضافة إلى مجلة المحروقات والطاقات المتجددة ومجلة المناجم، مشيرة إلى وجود مراجعة عميقة ودقيقة لمجلة التهيئة الترابية والتعمير.
8: نعمل على تنفيذ عديد الإصلاحات التشريعية لدعم مناخ الأعمال تشمل مراجعة الإطار القانوني للشركة الناشئة ومجلة الصرف ومجلة المحروقات والطاقات المتجددة ومجلة المناجم إلى جانب مراجعة شاملة لمجلة التهيئة الترابية والتعمير لتعزيز جاذبية المجال الوطني والرفع من نسبة تغطية التراب الوطني بأمثلة التهيئة التوجيهية بما يضمن تحقيق تنمية مجالية مندمجة.
7: تونس العاصمة تحل في المرتبة 15 إفريقيا ضمن قائمة المدن الأفريقية الأعلى من حيث كلفة المعيشة بمؤشر بلغ 30.7 نقاط حسب ما أظهره التصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 26 و2000 الصادر عن منصة نيومبوي العالمية. ويعتمد هذا التصنيف

0: على مقارنة أسعار السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك السكن والنقل والمواد الغذائية والمطاعم والخدمات انطلاقا من مدينة نيويورك كمرجع عالمي. ممثل وزارة الداخلية يكشفون خلال جلسة استماع بالبرلمان حول مقترح تنقيح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات أنه تم في السنة الماضية ضبط أكثر من 2590 قرصا مخدرا وأكثر من 131810 جرامات من الكوكايين. كما اقترحوا تحيين ومراجعة الجداول الملحقة بقانون المخدرات في إطار مواكبة ما شهدته المواد المخدرة من تطور وتنوع وفي تناغم مع مبدأ شرعية العقوبات. حريق اندلع أمس بأرض فلاحية كائنة بجبل ولي من معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت يأتي على أكثر من 20 هكتارا من التين الشوكي والبقوليات وفق تأكيد نائب المجلس المحلي محمد العمدوني. ووفق المصدر ذاته فقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمنزل بورقيبة بالتعاون مع مركز الغابات بمصر وفلاحي المنطقة من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الحقول المجاورة، فيما أذنت النيابة العمومية لوحدات الحرس الوطني بمنزل بورقيبة بفتح بحث في الغرض. وفي الشأن الدولي جيش الاحتلال يعلن استهدافه لعناصر من حزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار، ولترتفع حصيلة المستهدفين جراء هجمات الاحتلال منذ الثلاثاء الماضي إلى 7 شهداء في وقت تجري فيه واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان والكيان المحتل. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
1: اسمعوا نفيس في قصة الفريكونس
2: نوف أرب واندر.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم
1: مونديال إكسبريس.
3: أهلا وسهلا بكم في مونديال إكسبريس. نبدأ ونحكيه على مواجهات الدورة الثانية في المونديال. تقريبا 3 مواجهات تعرفنا عليها رسميا وكان تعلنت عليهم الفيفا بصفة رسمية، بقية المواجهات نتعرفوا عليهم تباعا. البرازيل متصدر المجموعة الثالثة يواجه اليابان وصيف المجموعة السادسة مساء الاثنين. هولندا متصدر مجموعتنا السادسة ضد المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة الثالثة، مباراة تلعب فجر الثلاثاء. والولايات المتحدة الأمريكية المتصدر متاع المجموعة الرابعة ضد البوسنة والهرسك ثالث المجموعة الثانية، ماتش تلعب فجر الخميس. صحيح تأهلوا أيضا بخلاف هذوم الكل 11 منتخب إلى حد إلى الدورة الثانية، لكن في انتظار أنهم يتعرفوا على منافسيهم المقبلين في الساعات واليومين المقبلين. بالنسبة لبرنامج مواجهات اليوم طبعا في إطار ديما الجولة الثالثة من دور المجموعات، 8 متاع الليل النرويج تواجه المنتخب الفرنسي، وفي نفس التوقيت السنغال تواجه منتخب العراق. في ساعة متأخرة من الليل ماضي ساعة الرأس الأخضر السعودية، في نفس التوقيت الأوروغواي تواجه إسبانيا. 4 متاع الصباح بتوقيت تونس منتخب مصر يواجه إيران، وأيضا منتخب نيوزيلندا يواجه المنتخب البلجيكي. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدم لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقع نادي ونفام بونات. بعد لحظات يرجع لكم جعفر وكامل فريق ساعة سعيدة.
1: مونديال

0: بوبليسيتي.
1: هاني جاي، أنا في الطريق أو قريب نوصل. قديش من مرة قلت الكلام هذا وانتي أصلا ما زلت تستنى في تاكسي؟ وقديش من رونديفو فاتك في جزرة الغتار بسبب مشاكل ترانسبور؟ مع تاكسي سيليكت يتبدل الحال وتولي بونكتويل. تيليشارجي أبليكاسيون تاكسي سيليكت في تليفونك، حدد بلاستيك وطلب التاكسي متاعك بالوقت يجيك. تاكسي سيليكت يخليك مرتاح مطمئن، انتي تحكم في الوقت مش الوقت يحكم فيك، وتزيد تختار لوفر اللي توتيك. بريميوم كانك مستعجل وما تحبش تعطل، ويكونوميك اذا تحب تدفع اقل. اسوام الكورسة مدروسة وسيرفيس رابيد 24/24. انا ارتحت واخترت تاكسي سيليكت، وانتي وقتاش؟ تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.

0: هاي 10 17 دقيقة ريم رفع رباب يلتحق بينا هاني. هاني صباح الخير.
1: صباح الخير جعفور.
2: معليش التحقوا
0: هاني. لا عندنا اخويا معلومات الشافية والضافية اخويا لازمنا نفهموا من المصدر.
1: والله حتى سلام اللي خلاني نسلموا.
2: متفاليك سلم خذ راحتك.
1: اها
0: لحظة
2: فتاة جميلة.

0: باقة أجمل.
1: شني؟
2: شكرا
1: بالله.
0: هاي المفاجآت يا جعفر.
3: شنو جعفور؟
0: هاي المفاجآت.
3: كل جور يا جعفور.
1: خويا. واحد اثنين ثلاثة أعزائي المشاهدين والمستمعين، انظروا إلى هذه الباقة.
3: واو. واسمع.
0: الإخراج.
1: لبعض واو.
3: واو. واو. ما شابين.
0: أنا منهم الباقة لبسة كاسكيت ولا.
1: حلوة. حلوة. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. الحقيقة جعفر لس. L'essence des fleurs réside dans le partage.
3: Allah.
1: Hey. Avec ceux qui nous sont pour mes amis Zainouba, Rim, Rim bil Y مكتوب.
3: صحيحة ماني. متابعة متابعة.
1: رباب رباب.
3: ميرسي.
1: رافع دوزا في الاخر.
3: رافع رافع. رافع
0: دوزا. علي ولا.
3: أنا مي.
1: أنا مي.
3: أنا مي.
0: أنا مي. ولا أنا ذي.
1: أنا.
3: نفس الخط.
1: نفس الخط.
3: نفس يعني هو متاع البارح كل نهار بوكي. يعني قديش باش نعيشوا في المجهول احنا؟
0: ترى بلي دور شافر خشوف انواع القرود اللي موجوده.
3: القرود محليهم شبين
0: يغير علينا. فما الاصفر يعني يغير قاعد قاعد يغير علينا ويخون فينا.
1: منو بيتهج ينهج يا خوي. خط ماهوش واضح وانا ميغر اون فرونسي.
3: ليسونس دي فلور. ليسونس دي فلور ماهية الورد. روح
0: الورد.
3: يبي احنا باش نعرفوا شكون
1: منهارش
3: شو جا نقولك ولا لازمنا نعرفوا خاطرنا ولينا في الموضوع.
0: يجينا انا نقترح انه يجينا للاستوديو ويجيب معاه البونو متاع اللي شرى بيه البوكي دي فلور باش نعرفوا راهو هو البروف اللي هو شرى ويجي مرحبا به الانامي ويجيب انامي زاد معك انا
1: خويا. في كل الحالات شكرا شكرا شكرا
3: شكرا
1: والله يصحى محليس على القرود. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. شكرا يا انامي خويا ربي يبارك لك يا انامي.
3: ميرسي لامي
1: والله والله ان شاء الله ربي يعطيك والله سيتو شون. ميرسي شون
3: محلي.
1: هذه باقة الزهور الثانية مازالونا نهارين من رومون
0: ونحلوا بستان
1: فكوات اخرين. بعد شوي باش نجيك خويا راف خويا هاني جبناك سبيسيالمون باش نفهموا خويا الفرصوصة. قلت امي الفرصوصة
4: والله الفرصوصة والله ما نعرفش لما تحسها كلمة صعبة على الماء.
3: شو فسر لنا الفرصوصة هاي؟
1: الفرصوصة
3: فرصة صغيرة؟
1: لا
3: المهزلة.
1: في مدنين نقولوا خويا تعالى احكي لنا شنو هي الفرصوصة.
3: شنو القصة؟
4: انها لب الموضوع.
1: قصة وفيها اشكال
3: خفاياها.
1: عاد فيها فيها خيوط.
0: العقدة العقدة. العقدة.
1: احكي لنا شنو هي الفرصوصة. عاود تقول احكي لنا شنو هي الفرصوصة.
4: احكي لنا شنو هي الفرصوصة.
1: ربي يبتر قولها
3: لي. احكي لنا شنو هي الفرصوصة.
1: لا مش شنو هي.
4: شنو هي الفرصوصة.
3: احكي لنا شنو هي الفرصوصة.
1: هيت كيفاش نزلتي عليها؟ ترى رافع نقول
0: شنو هي الفرصوصة؟
1: شنية ما تزيدش من عندك.
3: شنية
1: شنية شنية الفرصوصة.
0: شنية الفرصوصة يا
3: شنية الفرصوصة.
1: بعد شوية نفهموا شنية الفرصوصة.
4: فرصوصة
1: باهي
4: نفهموا.
1: أنا
3: نقترح جعفر نقترح نحطوه في أخبار مش سعيدة.
1: هاي أخبار سعيدة. أخبار مش سعيدة.
5: أخبار سعيدة. أخبار مش سعيدة.
3: جعفر
1: لله.
3: نبدأ بالسعيدة وبعد خذوا الفرصوصة. خذوا وقتكم في الفرصوصة.
1: خذوا معاك عاد في الديريكت. أنا
3: مالك كيفاه
1: ديريكت.
3: مالك كيفاه
1: حبنا أنا نعطيك مقترحات تاع أسئلة.
3: يلا كثر خيرك جوابي.
1: تفضل
3: حضرة دروس. باهي سيدي الأخبار السعيد الساعة لازمنا نعاودوا نهنيو كل من نجح في الباك إن شاء الله ديما فرحانين.
1: أمين.
3: وكل من أجل راهو أمامك فرصة بالطبيعة تحط في قلبك وتنجح السنة ما فماش علاش تكون مش من ناجحين في الدورة الثانية. حبيت نقولكم إنه اليوم بداية من يوم الجمعة هذايا فما حصص دعم ومرافقة لتلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة من عند شكون؟ من عند وزارة التربية اللي هي أعلنت عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لتلامذة المؤجلين في دورة المراقبة بداية من اليوم 26 جوان إلى الأحد معني عندكم نهارين 28 جوان في إطار استعدادهم للاختبارات وباش نعزو لهم حظوظهم بالنجاح. المبادرة هذه فيها سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية اللي أمنوها بالطبيعة الإطارات التربوية والبيداغوجية الأساتذة متاعكم في الليسيات لفائدة مختلف الشعب. وين يقول القائل على خاطر فما برشا أولياء وتلامذة شافوا هالتابلو اللي قاعدين تشوفوا فيه معنا اللي هبطت وزارة التربية واللي فيه حصص الدعم ما عرفوش وين ولا كيفاش. نحب نقول لكم اللي هذا الكل يتم عبر منصة التعليم اللي اسمها جسور. منصة جسور تابعة لوزارة التربية اللي تنجموا تدخلوا عليها حسب هالجدول هذايا حتى نعطيكم عليه فكرة واللي هو موجودة معناها الدروس هذايا من اليوم 26 جوان للأحد معناها عندكم جمعة وسبت وحد على خاطر الامتحانات متاع الكونترول تبدأ من نهار الاثنين 29 جوان وتتواصل حتى للخ الخميس 2 جويلية 2026. إن شاء الله ناجحين. خليني نقول لكم كيفاش تنجموا تستفادوا، والجدول هذايا تدخلوا لوزارة التربية وتشوفوه. عندكم التواريخ مثلا 26 جوان اليوم، الشعبة مثلا الآداب، عندكم مادة الفلسفة، اتبعوا محور الدرس شنو اليوم اللي باش يكون، التفكير، الطرق والمنهجيات، شكون الأستاذ المشرف، شكون إطار التدريس، وقتاش الوقت، وهي مسجلة وإلا مباشرة. عندكم حصص مباشرة كما حصص الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وعندكم كيف كيف نهار 28 جوان حصة مباشرة اللي هي حصة علوم الحياة والأرض، معناها الليس فيتي باش تكون مباشرة، بقية الحصص محضرينها ومسجلة وتنجموا تدخلوا تشوفوها في الوقت المناسب في النهار المناسب على منصة جسور التابعة لوزارة التربية. إن شاء الله لكلكم يا ربي تلقاو ما تستفادوا في النهارين هذوما، وتعديوا نهار الاثنين حتى للخميس لباس، وتكونوا من ناجحين
0: إن شاء الله. ربي نجح الجميع والله.
1: أمين.
0: إن شاء الله يا ربي.
3: دي مرة دورة المراقبة
0: وبالله اللي مش فاهم مات زادة في بومهل وضواحيها، مرحبا بيها، أنا راني متوفر متوفر في الويكاند، جوست كعبة كريب في قهوة، كنشوفوا قهوة نهبط سالي كريب سالي، ونفسر لكم المات والفلسفة والفرنسي.
1: انفورماتيك عندك شي؟ شكون انفورماتيك؟
0: لا
1: بنتي عم جاي انفورماتيك
0: باسكال، هي يوزس من سي ار تي ذيك. لا لا لا مش لا مش بنتك باسكال، هي تقرا في باسكال.
3: قرايه قرايه جعفور
0: تقرا في باسكال. نحا باسكال ولا بايثون؟ بايثون ولا
3: اقرب واحد الباك فينا هو عزيز قلقنا
1: 2021
0: باسكال. باسكال
1: وباش نروح نسالها نقولها باسكال انت ولا ما نعرفش في بالي والله عاشور.
3: هذا كان الاخبار السعيد، ان شاء الله يولي اسعد. كيف تنجحوا الناس كل نمشيو للاخبار المش سعيده كنحبوا.
1: اي قصتنا قصه عربي حلوه. تفضل اخبار مش سعيده. تفضل
5: اخبار مش سعيده.
1: هاي سيهاني خويا
4: الفرسوسه.
1: الفرسوسه
3: شنو هي الفرسوسه؟
4: بيه كيفاش تفرجت في الفرسوسه البارح؟
1: الفرسوسه البارح تفرجنا بكل الم بكل خوف وبكل رعب.
4: البارح ندعي اول مره نعيشه.
1: اول مره البارح انا ندعي نقول يا ربي بعثت نلقى زينب كونكتي. قلت لها يا زينب ربي بعد ما مركز زبونت، قلت لها ربي خلص وحنا على خير. البارح توقعت نتيجه نتاع هوند 32-16 اما 32
4: هو ربي هداهم راه
1: وهم مطيحين شويه الريتش مطيحين مطيحين الهواء يتكتكوا على رواحهم
0: في الخفيف.
1: ما لا هم ما لعبوش يخزرون ما لعبوناش هم
4: هم
1: عندهم حساب البدل. الحقيقه يا هاني شنو اللي صار؟ شنو هو هذا الكابوس؟
4: هذيك حقيقتنا مش كابوس. انت كي تعمل تحذيرات كارثيه وتو تظهر راه برشا من بعض الحاجات، لانه حتى بدنيا راه قبل ما يجيو النتائج هذيا والنفسيه والخمسه نتاع بلجيكا راو حتى بدنيا رانا الحقيقه بعد برش راو الحقيقه. حتى المختصين انا شفت معناها الناس اللي تركز وتفهم كي يشافوا خاصه ماتش اليابان وماتش هولندا، تو قلنا كلنا مباراه السويد ربما يعني انعكاس لمباراه بلجيكا، وكلنا قلنا اسوء بدايه في المونديال وكبوه وتصير. لكن بعد مباراه اليابان وايضا مباراه البارح بالنسبه لي انا متصور حتى الناس الكل حتى الفنيين راهو ذي مشكله مين كلام فنيين معناها تاكدوا بنسبه 100% انه عنا مشكل كبير بدني ساعه قبل ما نجي وجعفل الخمسه وللفوضى الاداريه والحاجات الكل. عنا مشكل بدني كبير برشا. واضح جدا انه منتخبنا ما هوش قادر على مجاراه نساق نتاع كاس عالم. قل قايل نفس اللاعبين وي نفس اللاعبين اللي لعبوا قبل، لكن اليوم يبدو انه التحضيرات ما كانتش في المستوى، يبدو أنه تربص تبارقة ما تمش العمل فيه كما لازم بدنين، وذي حاجة يفهموها المختصين تزيد يحكيوا في البرامج.
1: لا لا لا لا لا لم يفهموش المختصين، هذه حاجة نفهموها الناس
4: مش نحاولوا احنا ديما نسبه
1: لا لا لا عندك حق. نفسر لك حاجة. شوف أنا باش نفسر لك كمواطن نتفرج في الكورة، نتفرج في الكورة مشاهدة كورة ولعبنا كورة في البطاحي وكذا. ما تحكيليش على جرينتا وفنيات وملاعبية عندهم مستوى واللي بدن ما يجاوبش. اللي بدن ما يجاوبش ثم 20 سيكوندا ناقصة كان مش أكثر، 20 سيكوندا ناقصة بارابور للجوارات الأخرين. مع تريد في الديال سمح يخرج جوار من السويد ويخرج جوار ناخذوا حنا بعل مثلا
4: الوحيد اللي عمل سبرينت فات من لعبية الوحيد الوحيد
1: شكون
4: وليس تلميعا لصورة حنا بعل الوحيد اللي في سبرينت واثنين وثلاثة ويخرج ويقاوم فيزيك ما ويفوت لدقيقة 90 الوحيد بكل صراحة وذي حقيقة وانت شفت تفكر سبرينت في وسط الميدان اللي بعد فكت له الكره كيفيت الملاعب نتاع هولندا ومشاب الكره ومن بعد عرضه الاخر كيفاش فكها صارت مره واثنين وصارت زيد على خط على الجهه اليسار كيفاش حنا بعد بينزم لاعبي يحاول يخرج وخرج وعمل سبرينت ودخل الوسط وبعد عدى الكره للجهه اليمين تفهم ملاعبي انه حاضر فيزيكمون حاضر نسبيا راه معناها حتى حنا بعد راه كاين نعملوا دي تيست تو نلقاوه اخي واحد احسن واحد في الخايبين كما يقولوا فهمتني لكن اجمالا
1: نحكيو بصفه عامه
4: اجمالا اختارنا من الاسماء راه الحقيقه فيزيكمون فما مشكله لا لا فما مشكله الناس لازمها ترجع
1: ما تجاوبش
4: ارجعوا لنا خويا لطرابلس تبارك شنو صار فيه أرجعونا شنو صار في طرابلس تبارك يبدو أنه كانت التمارين على مستوى عادي جدا ومستوى متاع أندية متاع حتى هوات
1: كان فيزيك طايح بيجيبوا في طرابلس واحد ورجع
4: لا لا هو طرابلس تاع كاس العالم مجعول الجمعتين ذوك مجعولين باش قوي شارج الملعبية باش تعب الملعبية باش بعد أنت ترتاحهم ويلعبوا لماتش أميكو باش كي يوصلوا الأول ماتش في كوديموند يكونوا في البيك متاعهم لا يكونوا تعبين برشا من الانترينمون القوية في أول ستاج ولا يكونوا زادة كما توا ناقصين ريتم قوي احنا يبدو انه ما عملناش ريتم قوي وما عملناش شارج كما يقولوا المدربين في الترابس نتاع تبارك والله نحب حتى انا كي نفضه معناها والناس تصور ارجعوا تفرجوا فيديوهات نتاع ترابس تبارك لازمنا نشوف شنو صار التدريبات ما كانتش عاديه بالتالي بعد زاد ما تلومش الفيرونار لانه سابير لاموشي هو الحاضر المنتخب هذايا وايضا سابير لاموشي هو الحقيقه اللي كان سبب في كبير في هذه الكل لانه مباراه النمسا وبلجيكا ومباراه السويد كان هو الحقيقه سبب كبير بخلاف بدنيا لشوا جعفر
3: الاختيارات صحيح ثاني السنه
4: في باش تجبر شوا بالحاجه بالحاجه خاطر برشا اسباب معناه الاختيارات حازم مستور البارح اكدها معناه واكد كلامنا ليمات اللي فاتوا يقول لك برشا لاعبين ما لعبوش في مراكزهم في مش في ماتش واثنين توتوادي ساعات في مباراه في شطر مباراه نجم تلعب لا مش في مركز وتتلز كذا لكن انك مباراه النمسا بلجيكيا والسويد تلعب لعبيه في ثلاثه مقابلات ما همش في مراكزهم يخلق برشا قلق مع انت تاعب فيزيكمون مع عم تلقي خساره كبيره ضربه قاضيه معناه شفنا دونك النتيجه نتاع هذا الكل السبب الثالث بالنسبه لي انا جعفر باش ما نطولش طبعا الاجواء واداريا رغم الاجواء بالملعبيه حسب ما يحكي ويقول لك سافا اوكي تنجم تكون ماهيش مثاليه لكن على الاقل سافا لكن اداريا الحقيقه الامور كانت فوضى عارمه وبدات الفوضى ذي من طرابلس تبارقه وقت وجود ابن صبري لموشي وكان فما انقسام في المكتب الجامعي بين رافض وبين مؤيد وفما الناس ما تجرتش باش تقول له ما تخليش ولدك ثم من بعد بدات البول دوناج نجم نقولوا اللي تكبر من بعد صبري لموشي ولده ومن بعد جات حكايه السفر دون طائره خاصه جاءوا الماتشوات نتاع النمسا وبلجيكا والأداء الكارثي في مباراة بلجيكا والخسارة ذيك خلت الناس الكل تغلي على المدرب والكرة ما عادش تعدى بين المدرب وبين المسؤولين ثم بعد شفنا شنو صار دونك جعفر إجمالا راهو تراكمات كبيرة تراكمات من الشهر الأخيراني تراكمات من الأشهر الأخيرة كي قررنا نبدلوا مدرب ونبدلوا ملاعبية منذ طرابلس مارس وتراكمات اللي بعيدة المدى منذ سنوات اللي في كل خيبة في كل كوب دافريك في كل كوباراب في كل مسابقة ما نصلحوش ونجيو الرقعة فقط ونعاودوا من الأول دونك من الأخر هذا اللي صار
1: بليه هني سمحني قبل ما أنا توا لست خبير متاع كرة ما نكور كي توانسة الكل نكور في البطاحة كما قلت جعفر انت حكيت على العلاقه اللي بين الجوارات انا راى انه فمعنا مونك دو بارتاج كبير برشا تتفرج في زوز ماتشات الاولانيين فماش باسيت بين الجوارات فما دي جوار معينين كي شد الكره ما يسيبها كما تتفكلو ما يعديش باس وفما اللي يتخبى فما ان مونك دو كومونيكاسيون فما ان مونك دو بارتاج بين الجوارات كبير ياسر انديبوندامون هيومنمون ينجم يكونوا صحاب
4: انت علاش حكيت على التيران
1: اللي تفرجت فيهم
4: صحيح
1: تفرجت فيهم
4: والبارح كنا اهون شويه
1: راه مش معناه انا ما تفرجتش البارح اما راهو فما مشكل كبير برشا انهم ما يعديوش باس نحن نعرفوها في الكره في البطحه فما عباد ساعات نبداو حقرينهم ما تعديلوش باس
4: هذوك
1: هو وعباد عباد اللي يعرفوا بعضهم يبداو يعديو لبعضهم
4: صحيح
1: يعديو لبعضهم هذه انا ريت في زوز ماتشوات الباسات نتاع بطحي نتاع اللي جاب الكره هو اللي نعديلو
2: عطيتني باس عطيتني باس انت دو عطيتني باس تعرف اكرث ما ثم في الكره شنو انا ما ولدي يلعب نتبع فيهم نتبع عدم بيع تعرفها بيع ولا
4: كلمة بيع طيش عليك معناها
2: تعرفها بيع كلمة بيع ولا جمرة معناتها تتعلم جوار بيع تجيك كرة بيع بيع متاع
4: بيع ما تعرفش
2: ما عندوش ثقة في روحه بيع اوركو شوف المغرب شوف مصر شوف الفرق لا لا يلعب في الكورة عنده برشا ثقة زرعين فيهم الثقة ما ثماش ثقة لا في السجين لا في المخ لا في الروح لا في الأداء
3: صحيح
2: ما
3: ثماش ثقة
2: يا ودي قلت لك البارح ورحمة أمي في كبرها لعمري صارت لي في حياتي أنا نتفرج ماتش وإيدي على قلبي يعني نقول لك مع أقوى سخفت على الجوارات قلت يا ربي سخفت سخفت وصلت قلت يا ربي خاطر حتى تروح في بلاصتهم قلت يا ربي يا ربي من ثم في مشكل صغير وما زلك حاط ساقو في الكورة ثم ثم ناس كورت وكذا وعنده تاريخ في الكورة وكذا ثمني يمشوش يخسروا 12 ولا 18 والله ولا 9 ولا 6 معناتها الحقيقة ها أقول لك أنا البارح خسرت 3 خسرت 3
0: وربحت 3
2: ليه ليه خسرت 3 وقلت خويا ثلاثة ثلاثة على وليت نتمنى نتمنى في هزيمة ماهيش مذلة قول اثنين بلاش والله يقبل الماتش قول يا ربي ان شاء الله اثنين بلاش يا ربي ان شاء الله ثلاثة اثنين
4: يقبلنا الزهداف في سبعة دقائق الحقيقة دخت خفنا خفنا
2: دخت
6: دقيقة
0: من بعد طيحت هولندا مش ما زدناش على خاطر بعد سبعة دقائق ريونيون صغرونا اكل ايدراتاسيون قداش نفعتنا نحن لكن تاع الماء ذيك اللي ترجع تشرب وهم
2: لونترون انا كي سحبت الدنيا وبالضر قلت يا ربي
4: حتى انا قلت ان شاء الله يقفل الماتش
2: والله كيف
4: والله والله
2: هاني نعملوا فاصل صغير بعد شويه نواصلوا نحكيوا على مستقبل المدرب رونار مع المنتخب الوطني التونسي وعلي جاي هاني والسؤال ما تروح لك انت بصفه خاصه شنو اللي يلزمه حسب رايك يتعمل فاصل ثم نواصل
7: ساعه سعيده
8: Publicité.
9: ألف مبروك للناجحين أصعب خطوة تخطيتها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies ماست يونيفرسيتي
10: Higher Education for a Changing World
11: لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوار وإلا اتصلوا بنا على 71-180-108
12: ثم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
2: 10:35 دقيقة مانش برنامج مختص في الرياضة ولا في الإعلام الرياضي احنا مواطنين ونحكيو كم مواطنين الحقيقة موجوعين من اللي صار فهمني ولا كارثة للنسيان مأساة معاناة خور الحقيقة ثم أشياء عجيبة غريبة عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم التونسية
4: مستحيل صار
2: وخاصة يا أخويا تعرفش قولي غاضني معناتها والله كان جات في مقابلة بعيدة على العينين اللي صار خويا العالم الكل يتفرج
0: في أقوى بلاد بريسك في العالم
2: العالم الكل يتفرج
0: منصة غير عادية
2: يصير فينا هذا نحكيه احنا قابلين 11 هدف فهمني ولا منهم يظهر لي 3 أهداف بنيران
4: صديقة
2: حبيبة حبيبة حبيبة
4: حبيبة صديقة
2: صديقة فهمني ولا
4: منا فينا أهداف
2: منا فينا فهمني ولا ومسجلين زوز أهداف
6: مونديال كين
2: 12 هدف بدنا 12
4: زوز أهداف بنفس الطريقة زوز توزيعات من حنبال زوز رأسيات زوز أهداف بنفس الطريقة على واحدة كرة ثابتة على البارح كرة ثابتة البارح وتوزيع مرة أخرى كنت باش نقول
2: رونار
4: صدقني معناه مخي
2: مش مشكلة
4: حاجة ونسيت معناه
0: رونار باش تحكي لنا على
4: لا قبل رونار معناه أي على على المباراة نتاع البارح جعفر الأذهان ما كانتش موجودة معناه دونك هنا شوف راه مشكلة كبيرة راه تنجم تجي بعد تو 3-4 شهور نجي ونعملوا ستاج وعندنا ما تنجم نرجع نفس الحال راه وهذا مش خوف فيك انا لك نجم نرجع نفس الحال دونك لازم نخدموا ذهنيا على الاقل على اللاعبين ولازمنا مرجين نختاروا قائمه للاعبين اللي يكونوا حاضرين باش يلعبوا خاطر راه البارح مثلا تشوف من لاعبين قاعده حتى كان المخ والبدن ما يجاوبش قاعده قوى على بدوناتها والدز ومش خايفة
2: مثلا سمي
4: مش خايفة حتى على ساقية فما حنبال فما بن حميدة فما دحمان بحرارة الروح اللي الحقيقة معناها حملنا حاول وكل شيء فما حازم مستوري اللي
6: مستوري
4: كان يمشي ويفك ويرجع وتعب معناها
6: شوي
2: اسماعيل
4: اسماعيل غربي ذاك حد الجهد
2: عملهم عملهم
4: فهمت خمسة هذوما
2: حسوا جريت حسوا حاول يفك
4: عملوا تقويوا معناها واحد كما بن حميدة طيش حتى في سيقه معناها ساعة ساعة تقول حنبال زاد ستوتو هذوما تقول يتضربش معناه يعني
6: شوية ما
4: عاش حتى يحشوي كل اللي خلي
2: حرارة الروح
4: قلك خاطر البدن ما يجاوبش يا جعفر راك البدن ما يجاوبش توصل تاكل توصل رتار جارية
6: جارية
4: بتاع نيس بن سليمان البارح ما يجيش يعمل سبرينت معناه سيد معناه شفت هذيك سبرينت نجم تعملك نجم تضرب نجم تعمل حتى معناه ضربة خايبة فهمت
2: بالتالي
4: شوف عملوا نجم نقولوا شويه من اللي عليهم البارح. يمكن راهو مباراه البارح ما تخرجوناش تقولون المحللين والناس الكل تقول نبنيوا عليه. ما عندنا ما نبني، ما عندنا ما نبنيوا، وما تقولوناش نبنيوا على الاداء لا على الجرينتا لا على الهدف اللي سجلناه لا على خسرنا 3-1 كونتر هولندا لا على حتى شيء. ما عندك حتى شيء تبني عليه،
13: ما نجمش تبني على الانقاض
4: حتى شيء.
13: فاش تحكي انت؟ ما فما عربية. حاجه تنجم تبني عليها غاديكا؟
4: شوف الكلام هذا قلناه قبل بعد كوب دافريك. انا كي جيت المغرب عاود قلت وجعفر قال وبعد كوباراب قلناه وقلنا نمشيو كوب دافريك ونصلحوا ونبني. ما عاش يا خويا نبني،
13: ما عاش نبني خايخ، ما نجمش تزيد تبني فوق.
4: ما عندك ما تبني، هدم وعاود يا خويا تونس.
2: لا لحظه، اش معناتها هدم وعاود؟
4: هدم وعاود،
13: بدل كل شيء،
4: مدرب جديد طلع لي خويا. ما عندك منتخب اولمبي فيه 3-4 كعبات، طلع اخدم معاهم دي ماتش اميكو في العام هذايا قبل كوب دافريك، لعبهم جيب 3-4 من المنتخب الاولمبي، خلي 10-11-12 منتخب هذايا الباقي نحي 18 عندك 19 جيب معاهم 3-4 من البطوله الوطنيه، لم عندك عام العب بيهم الكل، خل نخسر اخويا ماتشات وديه
13: وابني مجموعه،
4: خل نخسر نخسر انا كونتر ناميبيا وكونتر موزمبيق، العب لي كونتر ماتشات وديه واخسر وهزم حتى الافريق، خل نخسر. اعطيني عام تو نخسر فيه تو نرجع
2: اعطيني اتفاق، قل لي انا اخويا عندك عامين ما تنتظر مني شيء.
4: صحيح
2: كيما الجمعيات يقول لك سنين كونوا في مجموعه،
4: كونوا تنتظر مني شيء بشرط مدرب يعمل يعني مشروع وملاعبيه جدد، مش جدد فور لي زدت نحيل الكل كيما صارت في كاس عالم
13: نحيل،
4: خلي لي الملاعبيه اللي عندهم مستقبل وابدالي من لو.
2: صحيح.
4: بالنسبه لارفيرونار، ارفيرونار البارح كان تصريحه واضح حتى في اللي شبكه قنوات بين سبورتس، يقول لك انا مستعد باش نكمل على المنتخب التونسي وعندي متشوق باش نرجع للقاره الافريقيه، لكن حتى الان راني ما حكيتش في الموضوع هذا مع الجامعه التونسيه لكره القدم. بالتالي ارفيرونار يقول لك زاد في الكونفرنس، خلينا نكمل لك، يقول لك البارح في الكونفرنس يقول لك انا كان فما مشروع وفما نية متاع مشروع راني
2: الباب مفتوح،
4: معناها صحيح الباب مفتوح وقابل باش نخدم. انه شوف هو جاء في جمعتين فهمنا احنا شنو، جمله مهمه برشا، قال لك لازم الشعب التونسي يصبر، لازم الجمهور يصبر.
2: هاني عندي سؤال.
4: اه
2: انا ما نعرفش، ما عندناش مدرب تونسي ينجم يقود مشروع مدرب تونسي جون؟
13: ربي شنو يفرق علاش الجنسيه سمح
2: الان؟ انا خاطر ثم مدربين بهين، انا نحكي لك راي ما عنديش علاقه بالجنسيه.
0: شكون مثلا؟
2: انا ما نحبش نسامي ماما يا خويا، ثم مدربين في تونس عندهم كفاءه. انا
13: عليه ماني
4: جعب. أه؟ مش يقول
2: خاطر يعرف التونسي يعرف كيفاش يخمم. يعرف
13: تبارك الله.
4: نجاوبك على
13: سؤالك. انا مرالي هي حاجه معناها كان عندنا لا شانس بين 20,000 فر الامكانيات يحبوا يحطوهم معناها في انه ارفين رونار هو اللي يقود لك مشروع. اغزر السيد شعمل وين عمل وقديش لعب في الافريق وقديش هز وقديش وص معناها عندنا فما فرص فما امكانات فما عندك قامة تنجم اليوم وقالك نمشي معاك. الحقيقة أنا يسري قلقني الحوار متاع عنيشي تونسي وما مراش عليك،
2: مش حكاية فلوس يا ريم، نحكي
13: ما فلوس ما تفهمين هذاك. هاوكا شفنا الفلوس كيفاش تدار وشنو اللي يستحق الفلوس ويتتصرف عليه وما تتصرفش عليه، هذاك الموضوع هذاك الكل خلينا حتى يتفض من شيرات أخرين. أما إذا فما إمكانية وفما قبول راهي هذيا سيون شانس انك تفسخ وتعاود وتبني مع عبد يعرف يعمل الشيء هذايا بالكدا ولا في سيبخوف على المستوى العالمي، راهو هذيا سيون شانس. انا هكا
4: انا تعلمت نستبق ان شاء الله ما يفلتوش علينا فرصه ومن بعد يجي يقول لك والله يطلب علينا شهريه برشا والله ما حبش.
2: انت مع رونار انه هو
13: بيان سور يا اخي فما خير من هكا؟
4: انا معاه حتى عقد 2030 اربع سنوات.
13: فما خير من هكا؟
4: عامل عقد اربع سنوات وما عادش تلفت،
13: مش تنسى خلي يخسر
4: خلي اعطيه كارت بلانش اربع سنوات يعمل اللي يحب. ارجع له خويا
2: خلي يعمل بروجي
4: ارجع له قبل المونديال 2030 بشهرين ثلاثه. شوفوا
13: توفر كانوا له كل شيء وما تدخلش
4: روحك
13: ما تدخلش.
2: لا ما نجموش يدخلوا فيه.
4: ارجع له قبل المونديال
2: ارجع
4: له قبل المونديال 2030 كانوا بناء قبل المونديال 2030 بشهرين ثلاثه كانوا بناء وحسن لك ولقيت ترتيبك في الفيفا هذاك الروبير رجعنا في التوب 30 مثلا مرحبا لقيته ما عملش يخرج كيما غير ما يسيرش. أما أعطيه خوي أعطيه أربع سنين
13: وقت فبيت وعليه سيون شانس من الحق معناها حد كيف ما
4: قلت نجاوبك على سؤالك وجملة دي مش تعمل لي مشاكل لأنك ديجا الفيديو البارح قلت على 78 في مواربع ديجا فما عبيت قلق لا علي. شوف مدرب تونسي مدرب تونسي تحب مدرب تونسي ما يخدمش مع الأشخاص اللي يخدموا في الجامعة وسامحوني الناس الموجود تو في الجامعة وإلا أي شخص اللي يكون بنفس الصفات من غير ما نذكر الصفات أشخاص ما لازمهمش مدرب تونسي، لازم مدرب اجنبي وعنده شخصيه، خاطر حتى الاجانب وصلوا اسرتهم مو دبر عليهم تحكموا فيه. تحب مدرب تونسي لازم مكتب جامعي خلي الفن
3: مكتب
4: الفني
3: جامعي يدورش جديد. انا ما عندكش ضمان انه يطلع مختلف
4: كيما حكيت، اجنبي على الاقل ارفيرونار كهو كمدرب مضمون انه نجم
3: يخسر.
4: علاش خرجوا من السعوديه اخر مره؟ تجربته الثانيه علاش خرج من السعوديه؟
2: حبوا يفرضوا عليه اشياء،
3: هو خرج
4: سبحان الله قالوا رغم اللي قبل شهر من كاس العالم كاين نجم يصبر يعدي كما جاء ويسكت ويعدي.
2: كاريزماتيك الحقيقه، كاريزماتيك الحقيقه. خاف اسالك حاجه ديما في اطار اني ما نفهمش في الكوره ولكن نفهم شويه في ديما نحط نقول نحط روحي في بلاصته. لو فات انه قبل انه ياخذ زوز ماتشوات مع ايكيب خاسره خمسه وخمسه ودخل الراجل عنده شخصيه فهمني ولا ومغامر
14: اي
2: الحقيقه
3: نجم يقبل بالتحدي
2: لحظه وخسر اربعه مع اليابان واحد اخر يجبد روحه. اش انا نحكي لك كيفاش خمم اربعه مع اليابان اش مازلت النجم نصلح انا مع ايكيب قابل تسعة بونت في كاس العالم وقبل والميثاق الشرف هذاك بتاع ان نكمل معاك الهولندا ونكمل معاك الهولندا باش نقول الجمله راهي مقابله هولندا اللي ما يلزمش نبنيو عليها خاطر خساره فهمني ولا ماهيش مذله فيها ريحه نتاع
3: محاوله
2: نتاع رونار ثم رونار موجود شويه حس
4: اكبر بروف الأربعة ثلاثة الأربعة أربعة اثنين ثلاثة واحد لعبنا به لأنه هو مدرب يلعب أربعة اثنين ثلاثة واحد. الماتش اللي فات لعب بخمسة لأنه مازال كي جاء عنده ثلاثة أيام سمع كلام وهبي الخزري قالوا هذوما كذا طيش خمسة ولعب ماتش ذا اختار هو التشكيلة صحيح
3: نهائي مرهونة في وقت يسر قصير معناه
4: اختار هو التشكيلة رجع للثوابت متاعه ومتاعنا اللي هي الأربعة أربعة ثلاثة اثنين أربعة اثنين ثلاثة واحد وهاك شفت ضد هولندا اللي هي أقوى منتخب وجات بأخف الأذرار كان لعبنا باربعة المقابلات الأخرين كنا نكونوا أهون برشا.
2: باش نعمل فاصل صغير ثم نواصل.
15: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
16: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
15: ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة ساعة سعيدة.
16: إنك تكسب كهربا جديدة هذه حاجة ما عادش بعيدة. اختار لي يناسبك وحسب البيجي متاعك وبروفيتي من عرض ليزينغ صيفي اللي ما يتفلتش مع بيتيال بانك البنك التونسي الليبي. عرض يخليك تنجم تشري فواتيغ نوف من الباكو بزيغو أوتوفينانسمان من غير ما تدفع حتى فونس على الأول وزيد لفخي دو دوسيي أوفير ومدة الخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان اختيارك فواتيغ بغيد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرانسيال يعني نسبة فايدة أقل شروط تمويل أرتاح. وحتى إذا كنت تخمم في كهربا بون أوكازيون كيف كيف بيتيال بانك توفر لك الحل. تمويل سيارة عمرها حتى 5 سنين ومدة خلاص توصل حتى 36 شهر. فاش استنى فرصتك باش تخلط على اللوفخ اللي باش تتواصل حتى 15 جويليا مش لاخر جوان أكهو. لأكثر معلومات زوروا بيتيال بونتيان ولا كلمونا على 70 131 800.
2: اي يا يا يا يا يا يا كيما كنا نسمعوا في السبوت دونك اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بيتيل حاجه اخويا ركزوا معايا السادة المستمعين فهمني ولا كيما قلت لكم تختار الكهرباء وتختار اللون وتخلي الباقي على بيتيل ولا تتصلوا على بيتيل.ان تكتشف التفاصيل فهمني ولا والا تكلموا على 70 131 800 70 131 800. ليزينغ صافي كهرباء جديده ومن غير ستريس نتاع لوتو فينانسمون فريمون حاجه تعمل سيتو كيف
14: زيرو تو فينانسمون
2: حلوه بتيال حلوه ممتاز ها على الاقل حويجه تفرح موجات ايجابيه ايه هاني ذكرناه الموضوع هذا فهمني ولا ان شاء الله في قادم الايام نسمعوا كل الاخبار الطيبه على المنتخب الوطني التونسي فهمني ولا رانا ننقدوا
4: ورانا نسمع قرارات حاسمه
2: ان شاء الله ان شاء الله لازمنا نتبع واحده واحده ذي رزقنا فهمني نعملوا جيست فاصل صغيره مان
14: تفضل تفضل
15: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: على تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: ديوان FM Flash News.
3: موجز الحادية عشرة ديوان FM عسلما. مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يؤكد أن تونس لم تسجل إلى حد الآن أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروسي إيبولا وهانتا منذ اعتماد بروتوكول تعزيز المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في مايو 26 و2000. ودغفوس يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن البروتوكول الصحي المعتمد يقوم على متابعة دقيقة للمسافرين القادمين من مناطق انتشار الأوبئة مع إخضاع الحالات المشتبه بها لإجراءات فحص دقيقة تشمل قياس الحرارة وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، مشيرا إلى تخصيص مراكز إيواء صحية ومؤسستين مرجعيتين للتحاليل هما معهد باستور والمستشفى العسكري بتونس، وذلك وفق إجراءات وقائية صارمة تهدف إلى ضمان الجاهزية والتدخل السريع عند الحاجة. ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز يفيدون خلال جلسة استماع عقدتها أمس لجنة المالية بالبرلمان بأن ديون الشركة المتراكمة بلغت حوالي 7356 مليون دينار إلى حدود شهر جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى حرفائها والمؤسسات العمومية والخاصة أكثر من 6000 مليون دينار، مؤكدين أن هذه الوضعية المالية تفرض تعبئة موارد واستثمارات إضافية لضمان استمرارية نشاطها وإنجاز المشاريع المبرمجة. ومن جهتها قررت لجنة المالية إرجاء المصادقة ومواصلة النظر في مشروعي قانونين لضمان قروض لفائدة ستاغ بقيمة تتجاوز 1200 مليون دينار إلى حين الاطلاع على عقد البرنامج المبرم بين الشركة والدولة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة تمضي أمس صفقة أشغال تهيئة طريق المحلية 899 الرابطة بين معتمديتي قفصة شمالية وسند بكلفة جملية تقدر بحوالي 59 مليون دينار وبأجل تعاقدية لـ 24 شهرا. والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي بوزيان يوضح أن عناصر المشروع تتمثل في تهيئة الطريق والقيام بعملية الردم وأحداث منشآت مائية وتغليف بالحصى بطبقتين على طول 29 كيلومترا.
4: تم إمضاء الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة الطريق المحلية 899 الرابطة بين الفج وسند بكلفة 58.8 مليون دينار وبأجال تعاقدية 24 شهر. إن شاء الله باش يتم تمكين المقاولة من الإذن الإداري في تسجيل الصفقة حاليا، معناها باش سجلنا الصفقة وإن شاء الله تنطلق الأشغال حين إتمام الإجراءات نتاع التسجيل وتقديم الضمان النهائي وتأمين الحظيرة.
3: رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي سفيان العيادي يعلن عن انطلاق عروض دولية لحفر آبار تعويضية بعد ارتفاع نسبة الملوحة بالآبار القديمة، مؤكدا أنه سيتم تعويض بئر الاعتلات بجمنة على عمق 2100 متر وبئر راس العين بقبلي على عمق 2600 متر، كما سيتم تعويض بئر دوز المركزي على عمق 1600 متر وبئر لماجس على عمق 1600 متر. وفي الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران، محذرا من أن مخالفة ذلك ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد. مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي تفيد بأن تدفقات الخام تتعافى ببطء عقب اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، لكن وصول هذه الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت بتقديرها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: فكشتي
1: ليه جعفر نقص على صوتك الشحرور يعني ما شاء الله تبارك الله ربي يبارك لك. صارت لي غريبه على انستغراميه يعني
0: عجيبه
1: سبحان الله. ددو مرتين ددو بعثت لي مساج قالت لي بعثت لك مساج تاع ديديكاس لولدي خذا باك 2024 يعني اول ما بدينا نحن هنا قالت لي طفيتني قلت لها سبحان الله والله يا ريتك سامحني. قالت لي تعود لي ديديكاس توا ماشي للتروازيام اني فاكولتي دونك باش نعدي لها ديديكاس هذه مش مجمره برك هذه ديديكاس محنطه كريمون. دونك معتز المرغني امه تحب تقول له اللي نحبك برشا امه اسمها ناده اللي هي دادو نورمالمون تقول له ان شاء الله نفرح بك يا ولدي صاحبي وعشيري الغالي ديما مشرفني ورفع لي راسي يا تاج راسي بين قوسين بنت بومهل. قالت لي دونك سمعني
2: تحيه كبيره برشا يعطيك الصحه سي رابع زميل ربيب
0: رايه اليوم عيد ميلادها تقول صباح النور قالت نحب نقول لروحي كل عام وانا حيه بخير وان شاء الله كل عام وانا حيه بخير وربي خليني للعباد اللي نحبهم الكل نسمع فيكم كل يوم من خدمتي في إيطاليا يا رايا مرسي بوكو. وفما ديديكاس أمل باتي ما عاش الله نطق بصحيح
1: أي باتي
0: يا نحا
3: بتي ولا بدي
0: نحا ميساج
1: نحا خطر
3: وخطر تغش
1: عملت روتار على خطر
0: أمل ليه
3: تغش تعليك
0: صاحبتها تلعب في سياسات خذت الباك ذاك اللي كبتيتو أنا قالت بعثت الجعفور ما عدانيش أمل شوف
2: لا ما نعزيز
0: ما نعزيز
1: ميساج
0: يا أمل بربي عاود
2: كيفاش نعدي الأمل وإحنا خاسرين مع هولندا ثم تضارب في المصالح
0: دوبل
2: فونكسيون
0: هكا
2: عندي ديديكاس انا يا صبايا الشباب اليوم نهنيو يحيى بن صالح
0: سي يحيى
2: مبروك ميلاده ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا يحيى
0: سعيد يا
2: ان شاء الله نشوفوك ناجح ديما. الديديكاس هذا من عائلته امه وابوه عماته يقولوا له نحبوك برشا يا يحيى يا معلم يحيى بن صالح يحيى بن صالح يحيى تحية كبيرة برشا ليك
0: هاي بلي هاي رجعت كل عام وانتي حي بخير يا يحيى هابي بيرثدي أمل هاي رجعت قالت صباح النور بنت خالي نجحت في الباك سيرين عطي طلة تلعب فولي في سي اس اس نحب نقولها برافو ربي يوفقك في مسيرتك نحبك برشا دونك شال ألف مبروك ربي يوفقها هكا يا أمل
3: سيبو الزعمة
2: أمين بجرب العالمين ملك بن علي ملك بن علي هذه يعني الجميلة اللي كانت تدرس في فرنسا والتقيتها في فرنسا فهمتني ولا ثم الآن يعني تشتغل في تونس فهمتني وتسلم عليكم وتتبع فيكم لحظة بلحظة
0: فهمتني
2: وديما تعدي لي الفوسكا في السين جيم ديما تعاوني في السين جيم ملك مرسي بوكو يا
3: تصحى ان شاء الله
1: نجاح باهر
0: تقرب اليوم
3: بالحق
1: توكل على الله
2: لحظة
0: لحظة
2: مش نعمل تويكا مش لا عندي مش مشي والمونديال صافي عادي تصف ولكن اسمعوني مليح
0: تفضل
2: تحبوا كلمات وألغام
0: نعم
2: ولا قداش تنجم تسمي
0: كلمات وألغام
1: كلمات وألغام
2: والله قداش تنجم تسمي
3: مش معاوش كان يقول
2: الزوز عندي الزوز عندي خاطر بعد نمشيو للناس بالناس هاي نمشيو الساعة المونديال صافي تفضلوا
4: مع زيد صافي مونديال صافي.
2: أعزائي المستمعين اليوم ماشيين البرازيل أوروبا
0: برازيو
2: شكوني
1: برازيل أوروبا فرنسا
2: برازيل أوروبا
1: إسبانيا
2: بورتغال
1: بورتغال
2: برازيل في مونديال صافي مع زيد صافي واليوم كما قلت لكم باش نمشيو البلد البحارة ويلقب منتخبها ببرازيل أوروبا نحكيو على البرتغال انتم تعرفوا مليح الحوت المالح واللي في ولا واللي في واللي يسميوه الباكالو
1: الباكالو
2: يعملوه سفقسي في العيد الصغير اللي هي الشرموله يذلي
3: باكالو من غير الرياء
2: فهمتني هل كنتوا تعرفوا اللي هو اصله من البرتغال
1: لا والله جمله سي جامي
2: تعرفوش كيفاش يطيبوه
0: لا
1: ما نعرفوش ديجا لاباز
2: هاي اشكون كيفاش يطيبوه الباكالو يا سيدي عنده برشا طرق اما من اشهر البلا اللي عندهم اللي اسمه الباكالو ابا

0: شويه وياكلوها. على فكره هذه واحده من الاكلات اللي هبة الاسطوره
1: كريستيانو رونالدو.
0: كريستيانو رونالدو
2: قديش شبهه
1: من اللي انت تحب ليونيل ميسي.
0: تحب الكوره انا
1: تحب ليونيل ميسي تحب يمين لامال وتحب برشلونه.
0: برشلونه تحب الكوره. نحب الكوره.
3: هاي زينة بالكورة بالله. زينة بالكورة.
0: شكرا زيد صافي. شكرا مع زيد صافي
3: مونتيال صافي. قعدنا كان نحكيوا عليه
0: هاي كلمات وألغام. بعد مش أعطيكم كلمات. سميوا لي أعياد ومناسبات وطنية في تونس.
2: في تونس ب عيد الشهداء.
0: وصل.
3: عيد الشجرة.
0: الله أكبر.
1: أول انفجار.
0: أول لغم
2: بالكاميرا مزيت بدتش الدور.
3: أنا في ملك نحب نفجر الله خطر نارك فيش تخمم.
0: آي
1: يا ودي لبجة في أنك مطلع هي
0: لون من الألوان.
2: باي تركواز.
3: أوزلي هبش نفجر الله. بورغندي.
0: لا.
1: أرجواني.
0: لا.
2: أبيض.
3: أخضر إن شاء الله ربي يخضر أيامكم.
1: فيردو. أخضر مزرق.
2: روز. وردي. وردي.
3: روز جربي. أحمر.
1: فيولي ليلا.
2: فيولي ليلا.
3: تولت
2: رمادي.
3: تليلي هذا باش نفجر ولا أسمع التفجير. برتقالي.
1: أوف وايت.
2: بلون سال.
1: البلون كيما الفاني.
2: ها يمشي.
3: أزرق.
1: أزرق سماوي.
2: أكحل.
3: أبيض. براء. أصفر.
0: برافو.
3: لا قاعد تشوف اللون اللي
1: بس
3: يلبس فيه
0: برافو.
2: اللون نمر اثنين.
1: أنا قلت حشوط أورانج.
0: اللي بعده
3: فجر.
0: ممثل تونسي.
2: حسن الخالص يلا يرحمك.
3: جعفر القاسمي.
0: بسرعة
1: وجهه المريح.
0: جعفر عبد الدين.
2: فارس عبد الدايم.
3: تيتروزونا هذه ولا
2: ديما مش عاجبك.
3: غانم الزرلي.
1: الرؤوف بن عمر.
2: محمد مراد.
3: تنسيتهم. فتح الهدي ولا يرحمه.
0: برافو. برافو.
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعم.
1: ليت الغام في وجهه.
0: لحظه
1: ما نبقى فيك شيء.
2: زدنا الغام.
0: لحظه
1: مشيت اشلي اقرا. لحظه مشيت انت نفسك.
3: حبوا الغام نحن في العائله.
0: لحظه امان.
2: تاخذ ستيلو تاخذ ورقه.
1: الغامي.
2: زيد لغم توا اكتب لغم.
1: الغامي.
0: لحظه
3: بالله غفران يزيني من تصور هرقله والبحر.
2: هرقله اسمها هرقله.
0: لحظه
3: يزيني عايش شويه.
2: هرقله هذيك هرقمه.
3: امان خلينا نجيب المواطن.
2: هرقله.
3: امان عايش شويه.
0: غامش.
2: نعطيك ورقه. ورقه يقول رافع.
0: فنان.
2: ايوه.
0: فنان مصريه.
2: فنان تغني معناها. تغني. تغني مصرية. تغني شيرين عبد الوهاب.
0: برافو.
2: الله أكبر.
3: شوف لنا سمي سمي.
1: الكزاز اللي هابط.
0: لا لا لا تو سمي.
3: تو سمي.
2: تيشني محلت في لغم مكتب على الغام.
3: والله اللغة هذه اللي نعبو فيها.
0: آه يا مان خمس.
1: خيل لغم جاهز.
2: غزل غزل كيفاش خايض في الأوراق.
0: أوراق يمين.
2: تزيد الغام ماكم.
0: لا بنزيدش الغام.
2: به يا جعفر.
1: أما مرة أنا في لونتين وريقي طاحوا تحت.
2: ما تضيفي في غدوة برا يا جعفر.
0: به حق غدوة ضيف عن دريب نص النهار الماضي ساعة.
1: تعملوا ألعاب
2: بيك. لا ما نلعبوش. عندي باش ألغام.
0: أعطيني واحد من الأسئلة خلقها.
2: لا والله ليه. ليه ليه فميش.
0: به هاي قديش تنجم تسمي
2: من
0: كلمة توفى بالأم.
2: ألف مد وميم ولا ميم كهو.
0: أم. أي.
1: أم. ألف وميم.
3: أي.
2: ألف مد وميم.
3: تفضل مدام.
2: بيه خمسة.
0: خمسة. رافع.
3: ستة.
1: سبعة.
2: ثمانية.
3: تسعة.
0: حلو. برافو.
1: بجميك يا رافع.
3: وين نوت.
0: تسعة.
1: عشرة. بش نزيد بالكعبة. مخي ما فيها شيء. أنا حل مخك متاع عزيز.
2: أحداش.
3: من يا سيدي والله خمستاش.
1: ان شاء الله زينة.
0: اسمع ما تبداش تفضلك راه ما عندكش راه تخرج الجملة من المسابقة.
3: ايه ومن بعد.
0: لا لا عايش خويا.
3: ايه ومن بعد ما فهمتش شنو التهديد.
2: ما
0: تفسدش
3: ما هما البريسيون اللي يخليو الناس ما تنجمش كوب دي موندرا. هكا انواع البريسيون.
0: عندك 15 كلمة.
3: عندي حتى 20.
0: تفضل 3 2.
3: لا لحظة حاسكم ستريسي شوية خليونا فما شوية تركيز لازم يصير.
1: نفس
0: كورونو 30 سكوند 3 15 كلمة بالآن. احسبوا معي 1 2 3 جو.

0: ألغام أنغام أحلام أسقام أجسام أوهام
1: ست
0: كلام
1: سبعة
0: أغنام
1: ثمانية
0: أفلام
1: هاي تسعة
2: نزلوا خمس
0: أكمام أكمام
2: حديش لا
1: كيفاش ما يجيش لبالك إسلام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا البارح
0: تو البارح مع ليبيا خرجتني قلت البارح خرجتني مع ليبيا تصور مش خرجتني مع السعوديه
2: حتى السعوديه ما معكمش ساعه تو كان يحكي مع واحده اسمها مرام
0: ما لا ما في بليش فما عندي حق في الاسامي
2: شو المشكله ليه المرام ينالوا المرام مش لازم اسم علم
1: قديش تنجم تسمي من كلمه توفى باف
2: الف مد وفاء
1: اي
2: خمسه
1: اف بربي ما عادش طيش روحك يا رفع
0: قديش قلت قديش قلت
2: خمسه
0: عشره
2: يا حبيبيش 11
0: 15 why not
2: ان شاء الله زينة والله
1: شنو هاد يا
2: ليه ويدور يدور وتحكي نفس
1: عندك 15 كعبة
0: والله عندي كيما الام عندي في الاف زد
1: باهي
0: كيما تحب
1: 3
0: لا لا لا ما نخركز شوية والله والله برشا ستريس
1: باهي
2: تطمن ما تستريسيش
0: باهي
1: اف
0: كيف كيف
1: واحد
0: اسقاف احقاف
2: فهميش
0: اشقاف
2: ما فهميش ما فهميش تبداش تلبس
1: شنو احقاف فسر لي احقاف
2: احقاف
0: الاحقاف هو الشعر الجاهلي اللي كانوا قبل اللي كتبوه يوصف بالاحقاف
2: اي يز يز
1: يز تعاود بالاول باش تعطيك فرصه اخرى
2: وي خو فرصه اخرى زاد
1: جو مثال شيء
0: اسقاف كيف
2: حتى
0: اشقاف
2: غال يا عاد
1: طول بالك اسلام ما تذكرهاش تذكر الشقف اشقاف ونهار الجمعة ليه
0: خلينا نكمل والله دخلتوني بعض والله دخل والله دخلتوني بعضي
1: ما عادش تلعب جمله
0: كنت عامل تسلسل نتاع افاف
2: ما فهميش
1: سامح سامح اختي ريم قولهم في عقلك ناحيه الموسيقى
0: والله دخلنا
1: التسلسل ايه
2: استوي بعض
0: جفاف
1: جفاف
0: كفاف
2: يعيش على الكفاف
0: يعيش على الكفاف
2: باي صح
0: بوية لا
2: حيانا قلت
0: أرداف شكو غزرت لك
1: عفاف
0: عفاف
1: عفاف
0: عفاف عفاف
2: غدوة نخلطوا لخمسة
0: خراف
2: شو اسمها
0: خراف
2: خراف
0: خراف
2: علالش
0: خراف أحقاف
2: ليه رجعنا
3: ليه
0: خشوف هل توجد والله
2: ما عادش تحلف ما عادش تحلف
1: مش غلط قالك رافع مش غلط
2: ايش معناها شنيا قول لنا شنيا سيد ذلك
0: الاحقاف موجوده في الجاهليه
1: شوف شوف لنا احقاف
0: شوف لنا احقاف
2: باهي كمل كمل تبدا
0: لفاف لفاف لفاف ساندويتش لفاف موجود في العوينه معروف ساندويتش لفاف موجوده احقافه
2: موجوده
0: العربيه عربيه منين عربيه
1: تو شوفوا
0: قول لنا في الجاهليه احقاف موجوده في
2: الشارع دخل الجاهليه
0: وتعدى جفاف قلت لكم
2: قلت لنا ليفاف كسكروت
0: ليفاف
2: إيلاف
0: إيلاف إيلاف
1: إبراهيم بن سالم قال لك خفاف
0: خفاف
3: خفاف صحيح
2: ربي نعاونوها
1: عاونوه
2: أقفاف
0: أقفاف
1: جوك
3: أوصاف
2: أحلاف
3: أوصاف
2: أجلاف
0: أجلاف أجلاف
2: جفاف خواف ارتجاف
1: لحظة احقاف هي الرمال المرتفعه قالوا
0: صحيح
1: من من رفع
2: شواف
0: لا من الجنوب رغتنا مع الصحراء
2: خواف
0: مناف
2: مناف
0: اكاو يجي في البرك
2: ابن عبدي مناف
1: قديش تنجم تسمي من كلمه توفى بالبوب
2: بوب
1: بوب
2: بي او بي
1: بوشوش بوب
2: بالعربي
1: ما اسمها بالدرجه بوب بوب
3: أعطيني مثال
2: لما تعطيش مثال قد الكلمة هي وما ثلاثة فما
3: وشي بوب فما شورت بوب قصة
2: لا لا
1: لا
0: رابوب
2: رابوب
1: هاي
0: أنا
1: هاي ثلاثة قالت
0: سبعة سي جافر
3: به زيد طلع ثمانية زيد أعطيه لأنا ما عندي شي راو
1: تطلع نطلع أمشي
0: 12 كان سي جافر كان
2: شاء الله زينة
0: بوب تخلوني نركز
2: بربي ما تكلموش خلينا نشوف التركيز شعب
1: توب
0: دجال بوب البوب اللي حلو بيه
2: البوب سكر بوب
1: لا لا لا لا
0: بوب ده هل بوب؟
1: لا ما تجيش بوب، بدي مش عاد
0: الباب. تحية اليوم وتحية الحمال
1: وداني صح
0: الباب.
1: لا لا كدرجة قطر برشا مكتوبين
0: حبوب
1: حبوب
3: يا حبوب
0: دبدوب.
2: لا توفى بالدوب مش بالبوب.
3: دبدوب
0: سبونج بوب.
2: سبونج بوب 15
1: سبونج بوب 15
2: نقول ثلاثة اللي عندي.
0: سبونج بوب
1: عاوني
2: أمبوب.
1: أمبوب
3: لا بوب.
0: لا بوب لا
2: متي ليه قال بي و بي
1: بي و بي
2: أمبوب محبوب.
0: لا قلتها محبوب.
2: مكبوب لا قلت حبوب ما قلتش محبوب.
1: مكبوب بي هي بجد مكبوب بي
2: مكبوب على طريقته أكا هوا ذو ما ثلاثة اللي عندي.
0: مكبوب شبوب محلي
3: شبوب ولا شبوب يقول لك اي والله
0: شبوب حي شبوب
3: انت تحكي مريول شبوب قال جينز لانجويج
1: سي بون سي
2: بون بعد
1: روحك سيرف ما تعبش روحك والله
0: مكبوب
1: قديش اسمعي قديش نحترم فيك الجرأة فهمني اللي تفكرني بشكون قرا معايا شكون قرا معايا هو الحقيقة انا فهمني ولا يبدا في دوار تاع فرونسي فهمني ولا وتعطينا السؤال ونهز الصبع الاولاني وما عنديش الاجابه باش هي تقول لا لا خاطر هي عندها تكنيك تقول لا انتم لا
2: خلي اصحابك
1: خلي اصحابكم وي كان قالت لي ليان راهي بديع ستي ستي ام ام ام ام امان ام والله انا اعرفها انا جعفر قول لي اقعد خلي زملائك يجاوبوا وهي لو كان نهار
2: توا جعفر اما خير اليوم فيه هو توا 15 وهو ما عنده حتى كلمه ولا انا البارح ظلمتوني
0: حتى كلمه
1: ودو نوعدك في حوار حصري فهمني ولا مش نعمل وجه او يا نغار بعد شوية كلها
2: علي ركز معايا برشا
1: هاي بعد شوية بشي ولا للناس بالناس نعملوا طويكة فاصل صغير عنا
2: ما تزيدناش لغم
1: والله ما عاد حتى وقت
2: عندك ألف حق لازم تخليه الوقت
1: ان شاء الله 31 328 328 50 285 285 ان شاء الله ربي قدرنا اليوم نفرحوا المواطنة اللي حضرت بعدنا فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

بوبليسيتي. قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصرت الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلص لتنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان أفام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان أفام، صوتكم. Vous écoutez ديوان أفام.

0: ديوان اف ام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: نرجع لكم 11:31 دقيقة، هذه آخر حلقة في فقرة الناس بالناس.
2: الناس بالناس، الناس بالناس.
1: هذه كما قلت آخر حلقة في فقرة الناس بالناس. قبل ما ننطلقوا في الحلقة متاع اليوم، نحب نقول برشا برشا برشا كلام للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا. شكرا على الثقة، شكرا على المحبة، شكرا على الاتصال، شكرا على المساهمة، شكرا على الدعم، بارك الله فيكم. حبيت نقول برشا كلام في آخر حلقة اليوم من برنامج الناس بالناس، أنه حاولنا نعاونوا برشا ناس، حاولنا نعاونوا برشا ناس، نعتذروا لكما نجمناش، نتأسفوا لكما نجمناش، لأنه الحقيقة برشا طلبات احنا حاولنا، وحتى الناس اللي جاونا لهنا نعتذروا لكان ثم ناس وعدوهم وخلفوا، احنا مانا إلا آستا فقط، احنا رانا بشر مواطنين، الغاية الأساسية أنه نمد يد المساعدة، فمني ولا من منطلق مسؤولية فقط، فمني صدقني. الحاجة الثانية، لا يحق لنا جمع الأموال، احنا كمواطنين لا يحق لنا جمع الأموال. معناتها هذاك علاش نعطيكم رقم الحساب الجاري نتاع الانسان اللي باش يجي بعدنا لهنا، فهمني ولا، ورقم الهاتف نتاعو، وبارك الله فيكم ويرحم والديكم. حاجه اخرى، احنا راهو لا عندنا جمعيه ولا عندنا شكون يحكي باسمنا خارج اطار هذا البرنامج، ولهنا ننبه الساده المستمعين، ركزوا معايا مليح، ننبهكم اللي كونوا ثم جمعيه اسمها مسمين روحهم جمعيه الرحمه، يدوروا في القهاوي والمحلات والمطاعم والشوارع باسمي انا، يحكيوا باسمي انا، فمني ولا احنا جمعيه الرحمه وبعثنا جعفر، ويلموا في الفلوس على اساس ثم طفل صغير، فمني ولا بشيلوا له كروسه، والكروسه هذه تسوى 10,000 دينار وكذا. وكلموني العديد من المواطنين، الرجاء من الناس اللي يجيوهم ناس كيما هذوما، اولا الساعه يعاونوني، لانه خذينا العنوان نتاعهم وقدمنا قضيه بالغرض، فمني ولا، وباش يقع تتبعهم، لانه هذا تحيل، فمني احنا ما نقبلوش اموال، لا ما نقبلوش أموال بتاتا. نحب في الحلقة الأخرانية من الناس بالناس نشكر الناس اللي ساهمت الكل بالقليل وبالكثير، إن شاء الله ربي يبارك لكم، وإن شاء الله اليوم يكون ختامها مسك يا ربي يا عالي، إن شاء الله اليوم يكون ختامها مسك، إن شاء الله نتعاونوا. ولهنا دعوة لكل المستمعين أنه يكون الختام مسك مع هذه المواطنة اللي الحقيقة تستحق. صباح خير مدام، مرحبا بك. مدام أنت عندك 3 وليدات، 20 سنة، 16 سنة، 14 سنة، ومتألقين، زوجك متوفي.
3: نعم، كرم
1: الله يرحمه ويرحمه. قديش عنده متوفي؟
3: خلي لي الطفل الصغير عمره 4 سنين.
1: الله يرحمه برحمته الواسعة. الله يرحمه برحمته الواسعة. هاتي السيدة المناضلة، أدعو السادة المستمعين اليوم الكل يكلمون على 31 382 50 285 285 31 328 385 285. وأصدقائنا على اليوتيوب ماذا بيه تعاونونا لو ماكسيموم اليوم، خلي يكون الانتصار، فهمني ولا، ولا غير الانتصار. به السيدة هذه الناضلة تعبت، خدمت على وليداتها، فهمني ولا، كلت التعبت، ولكن اليوم تلقى روحها في وضعية غير سارة بالمرة، وضعية حرجة جدا، مهدد بالخروج، كراه، فهمني ولا، ما مقصوص، ذو مقصوص، تسمع فيها سرافة ولا، وعندها بنية متألقة في الجامعة. شنو هي الماتي اش تقرا؟
4: اختصاص، شنو
3: الاختصاص؟
1: كوميرس انترناسيونال.
5: كوميرس انترناسيونال،
3: اوكي. انا ما نفهمش خاطر
1: ميساج ميساج ميساج كوميرس انترناسيونال. بنت هذه خويا رفا سنة مع تجمع التالي، فهمني ولا، كملت القراية وكذا، ورغم أنها متميزة قررت أنها تنقطع عن الدراسة، قالت أنا نمشي نخدم في قهوة، نمشي نخدم في ريستورون، نمشي نخدم في أي بلاصة باش ننجم نقف لأمي. احنا اليوم حول ولا قوة إلا بالله، احنا اليوم اخوالها، عمامها، اخواتها، اصحابها، جيرانها، ناسها، امالها، فهمني ولا، ادعو الناس الكل اللي يسمعوا فيا انه البنية هذه ما تخرجش باش تخدم على أمها، ما تخرش ما تخرش ما تخرش، تكمل تقرأ، لأنه هذه حلمة أمها وحلمة المرحوم والدها أن يشوفهم في أعلى المراكز. هذه بنية يتيمة، فهمني ولا، ولدها زاد كيف قديش عمره؟
3: 14 سنة.
1: قالها نخدم الصيف سنة، نخدم في الصيف سنة، فهمني ولا، مش خلص أنا الماء والضوء. 14 سنة مازال ماهوش مؤهل أنه يخدم،
3: صغير،
1: فهمني ولا، كيف ثم وعي في العائلة الكل لأنه يشوفوا في الأم تعبة. ما نحكيوش على السيدة اللي حاضرة بعدنا اللي هي مريضة، إن شاء الله ربي يفرج السهم، ما ندخلوش في الديتاي، إن شاء الله ربي يفرج. 31 328 328 50 285 285، المبلغ المقدر هو 15,000 دينار احنا قلنا نخلصوا الكراء تقريبا اكثر من 4 ولا 5 شهور مش خالصين فهمني ولا قلنا نخلصوا الماء نخلصوا الضوء فهمني ولا نحطوا مونطون للمدام
4: مصروف
1: للمدام هذه ونشوفوا شكون على الاقل انا اليوم الغايه مش المونطون فقط الغايه ثمشي ناس الخير فهمني ولا وصارت من ايفام التو من ايفام التو ثم مواطنه كلمتني من اي اف ام نحكيو 8 سنين للتالي لليوم الراجل يصب لها في شهريه خاطر كانه يصرف كانه متكفل بيتامه لليوم لليوم يا رافع عند كلمته احنا اليوم خويا ان شاء الله ربي نواب كريم ان شاء الله ربي نواب كريم كريم ويرحم كريم ويرحم اخر حلقه في الناس بالناس نحبوها الانتصار ولا غير الانتصار نحبوه الامل ونحبوه ختامها مسك الامل اليوم الامل ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب بارك الله فيكم مجددا شكرا على الثقه عام كامل شكرا على اسهاماتكم مساهماتكم مين ما كنتوا خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن هيا في رجل خير توكلنا على الله 31 328 50 285 285 يا ودود يا الله توكلنا على الله توكلنا على الله يا ربي تسمعنا الخير 31 328 325 285 285 وان شاء الله نزفوا بشرة لبنيتك ان شاء الله وهي تسمع فينا توا واخواتها يسمعوا توا ان شاء الله نزفوا لهم بشرة انه تكمل تقرا على روحها وراسها مرفوع وان شاء الله شكون نلقاو شكون يقفل البنيه هذه ويقفل ولدك ويقفل بنتك الاخرى باش يكملوا قرايتهم لانهم متميزين في الدراسه وتعيش في كرامه كاريه فهمني ولا لا واحد يدق عليك الباب فهمني ولا لا كراء مش خالص لا ما مش خالص لا ذو مش خالص وينهم ناس الخير عندنا تويكة 4 أدراج ختامها مسك اليوم الحلقة الأخيرة من ناس بالناس 31 328 285 285 31 328 285 285 285 يا ودود يا الله يا ودود يا الله أصحابي أحبابي اللي يعرفوني أخوي اللي ساهم مقبل اليوم أخوي الفينال اليوم الفينال اليوم الفينال يا ربي يا عالي اليوم الفينال 31 328 328 50 285 285 هاي يا اخوي خنصيف وفرحانين اليوم الفينال حبوها الحلقة تقع التاريخ 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله اعطي اعطي اعطي انستغرامك اعطي انستغرامك اصحابك
4: انستغرام باهي الناس اللي تسمع فيه رافع المجدي RAF2A المجدي تلقاوني لبس بالازرق في ميكرو ودخلوا يا ناس اللي حبيت برا يبعث لي ان بوتي ميساج والناس وصحابي اللي مسنسين
3: ربيب ربيب ربيب فرجيني كما تسمعوها كتبوها تلقاوني فوالا كيما رافع تلقاوني تعرفوني انا سي البرشا الكونت نتاعي نوصل لكم صوتكم ان شاء الله
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 285 285 31 328 285 285 31 328 285 285 اصدقائنا على اليوتيوب رجاء رجاء رجاء رجاء نسيبوا كل شيء توا السلامات هذا الفينال الحلقه الاخرى اخوي عباره فهمني ولا هذا الفينال الحلقه الاخرى يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله
4: قداش مازال لها وتكمل القرايه
1: يا بن دوزيام اني بريمير اني هي بريمير اني يا ودود يا الله
4: عمين
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا
4: يعني توجع شويه كانت تقص وهي عملت هذا الكل يعني.
1: يا ودود يا الله يا ربي تعمل لها نايب
4: ان شاء الله يا رب امين
1: يا ودود يا الله يا رب يا ودود يا الله الحلقة الأخرى نحب الناس كل أصدقائي على اليوتيوب رأوا دوركم مهم جدا جدا جدا جدا تحطوا الأرقام فهمني ولا تدعيوا معانا أخويا نحب فيراج
4: فيراج
1: 3 صغيرات إتامة واحدة في الجامعة فهمني ولا والأخرين أخويا مازالوا يقراوا الوضعية كيما حكينا لكم بالضبط تتطلب التدخل العاجل 31 328 328 50 285 285 باش تنتصروا مدام ما تخشى شيء باش تنتصروا انت عامله عمليه على القلب ماش تنجم
5: نهز في الدبيب ما عادش نجم.
3: عندي زوج ميساجات. ميساج الاولاني جاني على الماسنجر معني يبعثوا لي حتى على فيسبوك ميساجش 400 دينار. ميرسي. وريت قبل ما نفيو باش توصل. وجاني على الانستغرام 200 دينار. حالينا الشبكة ب600. يرحم والديكم.
5: يرحم والديهم.
3: هاونو ولا ربي
1: يبارك فيك. انت كنت تلم في الدبابز عادي، ولكن العمليه اللي عملتها على القلب ما عادش تنجم تهز حتى شيء. واضح واضح.
5: عندي السكر طلع لي على عينيا وعندي الكحل.
1: لطفا
3: بسم الله عليك.
1: باهي 31 300. عندنا 600 دينار فقط. 31 328 328. 50 285 285. 31 328 328.
3: ربي الريب باش يوصلوا توا خاطر زوز هذوما اللي ما توفاش وما يوصلوش.
1: ابعث الريب شدي ابعث الريب. 31 328 328. 50 285 285. يا ودود يا الله يا ربي يا ودود يا الله. ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله. 31 328 328. 50 285 285. 31 328 328. 50 285 285. وينو في رجل خير؟ عندنا 600 دينار من 15 مليون. 600 دينار فقط. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا عالي. آخر حلقة في الناس بالناس. لا للهزيمة. لا للهزيمة.
4: نهاية سعيدة لازم.
1: لا للهزيمة. لازم نهاية سعيدة في ساعة سعيدة.
4: في ساعة سعيدة.
1: يا ودود يا الله. 31 328 328. 50 285 285. 31 328 328. 50 285 285. وين أحبابي وين أصحابي؟ وين أحبابي وين أصحابي؟ وين واتسابي وين انستغرامي؟ جعفر القاسمي انا. لو كان ثم حاجه كلموني ابعثوا لي. 31 328 328. 50 285 285. 31 328 328. 50 285 285. يا ودود يا الله يا ودود يا الله.
4: بلي جعفر، بالنسبه للناس اللي يجيو يستناو ويقيدوا كل شيء، حاب نعطي ان اكزومبل. المراه هذه من الناس اللي استنات بارشه باش تتعدى.
1: نعم
4: استنات بارشه باش تتعدى. فما نظام، فما كتبة.
1: بيان سور
4: بيان سور كلها تتعدى.
1: بيان سور. تقريبا عندها اكثر من 6 شهور.
4: عندها
1: عندها. يا ودود يا الله يا ودود يا الله. 600 دينار عندنا. 600 دينار ربع ساعه ما زلت. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله. يا ربي لا للهزيمه لا للهزيمه. لحد الان حتى التليفون. قدره ربي عظيمه قدره ربي عظيمه قدره ربي عظيمه. يا ودود يا الله. الحلقه الاخرانيه قدره ربي عظيمه. تقريبا ربع ساعة لعب. 600 دينار من 15 مليون. قدرة ربي عظيمة. 31 328 328. 50 285 285. 50 285 285. 31 328 328. 50 285 285. 600 دينار فقط. نخسرو؟
4: لا لا
1: نخسرو. يا ربي ربع ساعة 600 دينار. ربع ساعة 600 دينار. نجم ونلمو 15 مليون في ربع ساعة. يا ودود يا الله. 31 328 328. 50 285 285. ناحي ناحي الموسيقى ناحي الموسيقى أخوي. ربع ساعة وانا 600 دينار. ربع ساعة وعن 600 دينار. 31 328 328. 50 285 285. ثماش واحد تكلمنا تو ولا مدام تكلمنا تو؟ ربي رزقها تعاون الثلاثة يتامى هذوم باش ما تبطلش الأخرى قرايتها البنية وباش بتخرج تخدم كيف كيف الصبي عمره 14 عام. والمرأة كانت تلم في البيبس تو ما عادش نجم لأنها مريضة. عندي مكالمة هاتفية. ألو صباح النور.
6: ألو صباح النور.
1: صباح الخير. نهارك أسعد الأيام يا بيه. عاش خويا. ربي يبارك. عاش خويا. بارك الله فيك. شكرا على الاتصال. شكرا على الثقة. من غير حتى مزية خويا. واجبنا يا خويا.
6: بشر. والله يا خويا نسمعكم ديما. الواحد خارج القايد هذا قبل الخدمة نبدا ماشي خويا. واحد صلي الجمعة ديما نسمعكم إن شاء الله نهار
1: خويا. تقبل الله
6: وربي يبارك. وشارك حتى
1: ربي يبارك ربي يبارك بشرني
6: بعيني اخويا 1000 دينار تو توصل لها بعد ثلاثة جمعة ان شاء الله عندها 100 دينار شهريا من الاخر العام كان ربي يفتح ان شاء الله تقعد لها ابي ان شاء الله
1: يا ودود يا الله
5: يرحم ويديك يا ودود يا الله كثر رزقك ان شاء الله
1: يا ودود يا الله بدت تحل الشبكة بدت تحل الشبكة يا اخي ادعي لنا ادعي لنا ادعي لنا
6: امين ربي اخويا ان شاء الله يجعل لهم ذرية صالحة
5: ربي يبارك لك
1: ادعي لنا ادعي لنا يا سمح يا بيه الله يبارك لك الله يوسع رزقك عندنا 1,600,000 وما زالوا تقريبا ربع ساعة 1,600,000
3: زيدهم
1: 400 عندنا زوز ملايين زوز ملايين و100 دينار عام كامل بالسيدة دي 100 دينار عام كامل يحلوا مش كل ذو ولا ماء ولا حاجة تولى حتى خبز ولا قضية يحلوا 100 دينار قال لك الرب يعطى خير وريته قدش صادقة قال لك مدى الحياة أما 100 دينار ريت الوعود فاهم الرجل دي قال لك عام كامل 100 دينار نحكيه على 1,200,000 أخرين معنات يا ودود يا الله يا ربي يا ربي السيد هذا هو اللي حل الشبكة إن شاء الله إن شاء الله نحكيو تليفوني يا ودود يا الله 31 328 50 285 285 شكونوا اللي بعث لك 400 أنت مهاب مهاب ربي يبارك لك
3: نعم أحسبني مع الزوز
1: يا باش ما ربي يبارك له
3: أنا بعثت الريبة
1: الله يبارك لك الله يبارك لك 31 328 320 50 285 285 يا ودود يا الله يا ربي ناحي الموسيقى عزيز ناحي الموسيقى عزيز برسم عنا قداش زوز ملايين و100 دينار الشهر مازالونا 13 مليون وعنا درجين 13 مليون للي يحب يساهم هذه الحلقه الاخرى من الناس بالناس هذه الحلقه الاخرى من الناس بالناس برجوليه للي يحبني وللناس اللي تتبع فينا الانتصار ولا غير الانتصار ما نخرجوش خاسرين عامل الاخر 31 328 320 285 285 تليفوناتكم مهم جدا جدا جدا جدا يا ودود يا الله ان شاء الله ربي يبشرنا الو صباح الخير مدام صباح النور في الراديو مدام في الراديو انا اكلمك شويه لبس في الراديو نعم
4: الو يا عسامة مرحبا
1: اش قلت لي
4: وي يا عسامة مرحبا بك الو
1: الو صباح الخير صباح النور بشرني الله يبشرك
7: يا سيدي على خاطرك كل شهر كريها خالص مراهيدي ما دمت انا حيه
1: كل شهر كريها خالص ما دامك حيه
4: ما شاء الله
7: وتاخذ نمرويه وتكلمي ممكن الطفله ما تبطلش قرايتها جمله
1: الطفله ما تبطلش قرايتها جمله الله اكبر الله اكبر
4: لحظه
1: 400 كاريه يا حاج حاجه معايا
7: انا
1: اي امي الباهيه ان شاء الله حجيتي انت حجيتي اسمعيني هي كاري ب 400 تقدري
7: اي ان شاء الله
1: الله اكبر الله
7: نوكلها نواصر زيدا نوكلها نواصر
1: ها
7: نوكلها نواصر زيدا كل يوم
1: نوكلها نواصر اسكتي اسكتي على روح لحظه
3: اسمعني
1: لا ثابه كود هاي سيدي يا تبارك الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر هاي يا اخويا صفقوني اعملوا لي حاجه وصلوا لي 15 مليون وصلوا لي 15 مليون
4: هاي الكريم ريجل
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ربي يا علي يا ربي يا علي يا ربي يا علي وانا تو نبرح عندي ولا 5 دقائق ننتصروا ننتصروا ننتصروا
3: تو تصدمت من الوقت
1: وانا تو نبرح اخويا بشرني بشرني بشرني بشرني فهمني ولا ايه تبعت لي المدام انه ادم نجح طويكه في اللحظات هذه
3: اه والله
1: دوم دوم يا جول صحيت بابا لو صلي على النبي
3: تغريته ما عند
1: يا ربي يا علي 31 328 320 50 285 285 يا ودود يا الله يا مفرج الكروب يا الله ما نخسروش ما نخسروش ما نخسروش ما نخسروش 31 328 عندي تليفون الو صباح النور ما تبكيش مدام الو صباح النور سيدي بشرني الله يبشرك
7: يا
8: ينورك، هذا شرف لي أن نتحصل عليه.
1: عظيم الشرف لينا نحن سيدي، بشرني يا وخي.
8: يا ربي يبارك فيك. ألف دينار
1: في الله أكبر. ألف دينار، ألف دينار. عندنا ثلاثة، عندنا ثلاثة ملايين.
4: ثلاثة ملايين. أما منين خويا
1: أنت؟ منين تكلم فينا؟
8: من منوبة. واد الليل
4: منوبة. مش تونسي؟ مش تونسي.
1: تونسي؟
8: لا، جزائري خويا.
4: جزائري. مرحبا بكم، مرحبا بالجزائر.
1: الله يبارك لك، الله يبارك لك.
4: والله ما حليش
1: قلت لك، ريت ريت الدنيا، ريت الدنيا. ربي يبارك لكم يا اخي، ربي يبارك لكم، ومرحبا بك في تونس، ومكالمتك هذه عزيزه وغاليه. الله يبارك لك. محلاه الدنيا. هاي يا بابا، عندنا 3 ملايين، عندنا 3 ملايين، وعندنا 400 دينار.
4: عندنا كراهي
1: كراهي هذاك سكرنا الباب بلاه فوقه 100 دينار نتاع الراجل. عندك 500 دينار في الشهر. اللهم صلي وسلم. هذه نتاع النواصر نعرفها، نتاع النواصر.
4: الكود نواصل
1: يا ودود. يا الله، قول لكم قديش الضو المراه مونطون كبير. مش لازم نقوله يا ودود يا الله يا مفرج الكروب يا الله. ما زالوا لي 7 دقائق يا ولد. الفينال اليوم، الناس بالناس الفينال يا ودود يا الله. 31 328 350 285 281 338 328 350 285. قداش عندي؟ 3 ملايين.
3: وديجا اللي بعثوا ليهم صحيح هكريتا
1: صحيح. مريقل يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. يا رب يا رب يا رب. 31 328 350 285 285. يا ودود يا الله. يا رب يا رب.
3: جعفورة تفضل تليفونك. لا على واسع
4: الريت مطاح. انا عندي
3: انا اخويا عملت مجهود.
1: يا رب يا رب.
4: شوف
1: الميلوات بالك بافلي ميل. يا رب. 31 328 385 285 281 328 328 350 285 285. يا ودود يا الله. 3 ملايين مازال. درج درج درج درج درج درج. هل سنتمكن اعزائي المستمعين في الفينال هذايا؟ ولو انه الخير ما فيش فينال، الخير ما فيش فينال. عندنا 3 ملايين مازالوا 12، مازالوا 12. عندها شهريه 400 دينار و100 دينار من عند مواطنه. 400 دينار قلت الكلام من عندي انا، فهمني ولا؟ وال100 دينار من عند المواطن هذا اللي يدفع مليون. يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285. اصدقائي خارج حدود الوطن ابعثوا لنا مساجات على ال 50 285 285. اي بن سالم مخصوص الضوء. كان احكي لك المونطون مدوخ بن سالم، تقول المونطون تاع معمل. أنا ما قدرتش ما قدرتش ما قدرتش ما قدرتش هكا. يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. يا رب يا رب يا رب تسمعنا الخير، يا رب تسمعنا الخير. آخر اللحظات، يا رب تسمعنا الخير، يا رب تسمعنا الخير. اقعدوا في بلايسكم، في دياركم، تسمعوا فينا وين ما كنتوا خارج حدود الوطن، في كرهبكم، الناس كل اقعدوا. يا رب يا عالي، يدعيوا يدعيوا يا رب يا عالي. اللحظات الأخيرة أعزائي المستمعين تقريبا درج. عندنا 3 ملايين من 15، 3 ملايين من 15. عندنا شهرية 400 دينار من عند الحاجة، شهرية عام. أما الحاجة قلت لك مادا الحيط خلص أنا الكراء وأنا نعرف. مريق المريق المريق المريق. لحظة لحظة لحظة، شوي صبر شوي صبر شوي صبر. البنية ما تبطلش القراية. 31 328 328 50. أي قدرة عظيمة، قدرة عظيمة. ما نخسروش، ما تخلوناش عاد نخسروا. 12 مليون حاجتي بيهم للمرأة، 12 للمرأة. هيا حمل الجماعة ريش، امشي امشي امشي امشي. 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. درج. 31 328 328 50 285 285. يا رب يا رب يا ربي يا ربي.
4: يجي شيء بالسهل.
1: ما
4: يجي شيء بالسهل.
1: درج درج. قدرة ربي عظيمة، قدرة ربي عظيمة. يا ربي. 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285 ما نخسروش
9: ان شاء الله الواتساب قاعد يخدم.
1: ما نخسروش ما نخسروش ما نخسروش ما نخسروش ما نخسروش ما نخسروش. هيا هيا هيا هجوم هجوم درج الاخر تساعدك يا فعل الخير. امشي بابا اخر حلقه في الناس بالناس اليوم. هيا هيا مش العام الجاي تقعد. هيا نتاعنا الفقره هذه نتاعنا نتاع الناس الكل. هيا اللي يقدر يحطه ثلاثه ايتام. هاي 31 328 خليهم يسيفوا كل الناس عليه
3: يرتاحوا من مديون ويرتاحوا خلصوا ضوء حتى مش خلصوا منسوش حتى للصيف احنا
1: اي مش يسيفوا اي
3: مرتاحين مرتاحين على الاقل
1: يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله. رنيم 100 دينار ابعث لها ابعث لها رنيم ابعث لها يا رنيم هيك على اليوتيوب ريتها
3: خلينا واتساب
1: رنيم حط نمر الواتساب تاعك 31 328 328
3: تبعث على الواتساب
1: اه به
3: 50 285
1: ابعث على 50 285 285 رنيم 31 328 328 50 285 285 الو صباح النور صباح الخير سيدي
10: صباح
1: الخير يرحم والديك ربي يبارك لك يا اخي بشرني يا اخي الله يبشرك
10: ان شاء الله الناس الكل فرحاني 12 مليون من عندك ان شاء الله
3: نعم
1: شو
10: 12 مليون اللي مازالوا من عندي ان شاء الله
1: خويا شبيك تكلم فينا هكا انت يا خويا مقدمات لا شبيش بي بابا يا خويا يا الهي 12 مليون من عندك
10: ان شاء الله هاي.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد
3: يا رب
1: يا خي الله يوسع رزقك يا خي الله يبارك لك الله يوسع رزقك
9: معنا قبل
1: تسمع فينا بالصدفة ولا تسمع فينا مقبل انت
10: والله بالصدفة
9: ليه ليه أول مرة تعرفنا اليوم
10: أول مرة اليوم
3: ماشي إيه معنى خمام بشتعتي 12 مليون أول مرة تسمع
9: منها ساعة سعيدة
1: بالله جو
10: جيت موادي الحمد لله يا ربي ولا بس ان شاء الله دي نجمو نعملوها نعملوها
1: واضح واضح
3: ربي يبارك لك ربي يبارك لك
1: هاي يا بابا وين الفراش وين الفراش يا علي وين الفراش ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يوسع رزقك ما نخسروش خويا في الناس بالناس ما نخسروش ما نخسروش يا ناس ايش ادخل شد لي ادخل شد لي ادخل شد لي الواتساب اعطيني ال 11:58 دقيقة احنا توا عندنا 15 مليون كريم ويرحم
9: ليه استنى لحظة انا 15 مليون والكراي خالص
1: اي الو صباح النور لحظه خير. الو صباح النور
11: صباح الخيرات
1: صباح خير بشرني الله يبشرك يا غالي
11: 1000 دينار ان شاء الله
1: قديش
9: 2000
1: شبيكم هشتوا شبيكم هشتوا الله وحد يا اخوي ربي يبارك لك الله يوسع رزقك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك
9: 17 مليون
1: 17 مليون يا غالي
9: 17 مليون
1: وعندنا 400 دينار مدى الحياه الكراي و100 دينار مع عند السيد مده عام
12: لأول مرة احنا مانيش باش نقولوا على المونطون اللي لميناه على خاطر فما برشا وعود فما برشا ناس باش تمشي سوغ بلاس وتشوف السيتواسيون نتاعها وباش يعاونوها كان ناقصه مبل باش تتعاون بالموبل بالكري بالضو المالي احنا من الاول ما حبيناش نقولوا على المونطون تاع الضو
1: اللي مليون. هو
12: 8 مليون برشا اما فما زيد شكون باش ياخذ ورقه الضو ويخلصوا ونحنا اللي ناكدوه انه العائله بالحق راهي محتاجه ومحتاجه برشا فلوس احنا ما حبيناش نكثروا على رواحنا وخفنا من الحلقه على الاخر على ذاك قلنا كان 15 مليون اما هي راهم يستحقوا اكثر من هكا برشا عندهم برشا كريم مش خالص عندهم ضو 8 ملايين ابار اللي عندهم الماء الطفله اللي تقرا في الفاك والصغار
1: بالليل لحظه بالليل لحظه
9: لا عرفتوا التليفون بهي
1: اسمعني انت تو في المباشر يسمعوا راه العباد راهو
10: مرحبا
1: اللي هي الضو جاهز هي الضو بالتراكمات برجوليه 8 ملايين وعند الفاتور
10: حسبه خالص
3: نفسه
1: يا شديد تعارك هو قال لك حسبه خالص
12: انا عندي الضوء عندنا ماء وعندنا كريه ناقصه
1: باهي ثم شكون قال لك حسبه خالص
12: اي
1: نجيب
12: شوف لي حاجه اخرى
1: باش نعطيك شوف لي حاجه اخرى والله يا نجيب باش نعطيك نمره ونمره توكل على الله عرفتوا نجيب تاع الميكروفون
12: تاعك
1: يا نجيب نعطيك نمره ونمره هاتوا تعالوا راي خايتك هذيك السلام عليكم نجيب هذا نتاع الميكروفون وقت اللي قال الميكروفون من عندي بيحكي انا قلت له اسمعني خويا حط فيها 3 ملايين خاطر ما تجيش في الميكروفون
3: فير ان
1: شاء الله مبروك عليك مدام مبروك علينا ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك برافو برافو برافو برافو ميرسي تو المون شكرا على الثقة شكرا شكرا شكرا شكرا الناس بالناس والناس بالله احنا نتقابلوا نهار 30 الله يرحم والديكم الناس الكل نعطيكم المعطيات الكل في الامان باي باي
13: ساعة سعيدة ساعة سعيدة. تسمعونا نفيس في قصة على الفريكانس 9.1. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
14: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط في مجالات الربط الكهربائي والطاقات المتجددة بما يدعم الأمن الطاقي ويسرع الانتقال نحو منظومات طاقية أكثر استدامة ونجاعة. وشوشان يوضح خلال مشاركته أمس بروما في ندوة رفيعة المستوى حول الربط الطاقي والطاقات المتجددة أن تعزيز الربط الكهربائي يمثل خيارا استراتيجيا لدعم أمن التزود بالطاقة وتحسين استقرار الشبكات الكهربائية والرفع من نجاعة المنظومات الطاقية فضلا عن الإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية جابس أو من ولاية تونس مشيرة إلى أن الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية يجري يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من جوان الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. والهيئة تدعو الناخبين إلى التثبت من مركز الاقتراع عبر إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال نجمة 195 نجمة رقمي بطاقة التعريف الوطني دياز. عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان يدعو إلى تأجيل النظر في مخطط التنمية المقبل 26 و 2030 و 2000 ليغطي الفترة الممتدة بين سنتي 27 و 2031 و 2000 معتبرا أن هذا الخيار يستند إلى رؤية علمية وواقعية من شأنها تلافي النقائص التي اعترضت المخططات التنموية السابقة. وشوشان يقول في 60 دقيقة على ديوان فام أن المصادقة على المخطط خلال السنة الحالية لن يترتب عنها انطلاق التنفيذ إلا بداية من سنة 27 أو 2000 وهو ما يبرر وفق تقديره استغلال الأشهر المتبقية لإثراء النقاش بين مختلف المتدخلين واللجان البرلمانية.
15: صحيح قلت مؤخر معاه ومع الفكرة وأنا نتحدث معناها منطق وعلم مخطط التنمية حتى المخطط السابق الكلية كانوا مشينا في الفرضية هذه. علاش مشينا في الفرضية هذه؟ أنا أعطيك مخطط 2006-2010 مشينا في التأجيل لأن مخطط 2007-2011 وسميناه المخطط المتحرك. علاش وقت اللي أنت تعمل فرضيات وقت اللي تصير متغيرات فيها بيس أنت كي مش توخر سنة فرضا أني مفترض أني ما كنتش مخطط نوخره وقتاش باش يبدأ التنفيذ نتاعه 2027 عاد أنت ما توخر وتوسع معنا النقاش وأنت مش تبدأ في كل الحالتين في 2027 ولا نتريث فيها بيس مش تستنوا 3 أشهر. احنا حتى الفترة الحالية الموجودة خدش مازالوا 6 أشهر نحي منه القانون المالية عطلة برنامج شهر معنا وإحنا عليه صبرنا برشا منجموش نصبروا هالشهر هذا وناخذ وقتنا ونتريث ونقشوه إذا كان يلزم حتى اللي جاي تخدم في العطلة البرلمانية إذا تحاول توسع النقاش.
14: التنسيقية الوطنية للسلياكيين في تونس تطلق نداء استغاثة بسبب ما وصفته بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والصحية لمرضى سلياك في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية الخالية من الجلوتين وتأخر صرف المنح المالية المخصصة لفائدتهم. وممثل التنسيقية وليد العايدي يؤكد أن المرضى لم يتحصلوا إلى حد الآن على المنحة التي أقرها قانون المالية رغم الترفيع فيها من 30 دينارا شهريا ضمن قانون المالية لسنة 25 و 2000 إلى 130 دينارا شهريا في قانون المالية لسنة 26 و 2000 خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الخالية من الجلوتين وفق قوله.
16: سلياك هو رد فعل مناعي تجاه مادة الجلوتين اللي موجودة في القمح وفي الشعير خاصة المادة الباز هي مادة المتيرة تكون من القطنية ومن الروز. والله العريض هذه توجهنا بها للسيد رئيس الجمهورية ومن خلاله هو مادة إلى كل الوزارات المعنية مادة على غرار وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التجارة ووزارة الصناعة. والله احنا ما تم قرار منحة مالية في سنة 2025 شهري مادة 30 دينار وتم الترفيع فيها إلى 130 دينار شهريا في قانون المالية سنة 26 إننا نستنى تقريبا تو عام ونص مازلنا نستنى في صرف المنحة هذه وقتاش عنا عام ونص احنا نستنى ومازالت مازالت تم
14: مازلنا نستنى. وفي الشان الدولي، ارتفاع عدد الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1155 حالة، منها 304 حالات وفاة وفق ما أعلنته السلطات، مشيرة إلى تسجيل 37 حالة إصابة جديدة وخمس وفيات جديدة خلال الساعات 24 الماضية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديو أنا فاهم. كالعادة والعويد معكم اليوم يا القار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. من بعد شوية ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد في عطاير، من بعد أكيد باش نمشيوا لفقرة الأكتواليتي تكون لنا جولة في مختلف الأخبار المستجدات باش نحكيوا على انطلاق فعالية منتدى تونس للاستثمار تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. باش نرجع على بلاغ رئاسة الحكومة في علاقة بالمنتدى هذا، وباش نحكيو على واقع الاستثمار عموما في تونس. باش نحكيو زادة في نفس السياق تقريبا على مخطط التنمية ومشروع مخطط التنمية 2026-2030، ورئيسة الحكومة تقول انه المشروع هذا يشكل نقطة تحول في تونس. وايضا باش نحكيو بين اخبارنا اليوم على الأحكام اللي صدرت والحكم اللي صدر ضد سهام بن سدرين في القضية اللي حكينا فيها في وقت سابق واللي مشمولين فيها شخصيات أخرى. نحكيه على 25 عام سجن ضد سهام بن سدرين. طب بعد نرجع لها تفاصيل الحكم، بعد أكيد باش نمشيو معاكم لي بقية الفقرات متاعنا، فقرة الارتيكل دي جور اليوم، المقال اللي اختاره أحمد التونسي، هل يقف النظام العالمي الذي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى؟ سؤال نحاولوا نجاوبكم عليه أو نرجع على جزء من النقاشات التحليل الكتابات اللي قاعدة تصير في علاقة بالموضوع هذايا. وبعد آخر الحصة وكل عادة مع الزميل نور الفارسي فقرة بالأرقام، هل يدفع شح الإيرادات النفطية العراق إلى إعادة النظر في عضويته بأوبك؟ ثم بعد نرجع على التفاصيل الأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومختلف المقترحات. إذا كان فما مقترحات لمواضيع تحبوا نتناولوها في الحصة، ويرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بيك ومرحبا بطارق والسادة الأولاد معانا في الجانب التقني. إن شاء الله نعديو كالعادة ساعتين يكونوا خفاف على السادة المستمعين والمتفرجين، تكون فيهم إفادة خاصة للناس الكل.
2: مرحبا بك أحمد التونسي، ويرافقنا زادا في التحليل والنقاش على يساري طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بيك ابتسام، بأحمد، بفريق الأعداد، بالمستمعات، مستمعين، مشاهدين والمشاهدات.
2: يظهر لي البداية اليوم مش نحكيه على الكورة مونديال كهوطو ايش مازال الا باستثناء يظهر لي كما كل مرة. هاي البداية كالعادة بفقرة عطاير، تفضل. يلا
0: عطاير،
2: مش تحكيه في نفس الموضوع ولكن كل واحد من زاوية معينة، ونبدأ معاك طارق، تفضل.
4: اعتقد انه توا حان وقت المحاسبة بالنسبة لما حصل بالنسبة للمنتخب الوطني. مرة اخرى كرة قدم ليس شأنا تقنيا وتكتيكيا وشأني هم الرأي العام بشكل استثنائي في تونس. من المهم انه نتعرضوا له، مانيش تعرض على الاداء والمسائل هذيك، كل واحد واختصاص، ولكن مش تحدث على مسألة تهمنا كتوانسر كل، وأنه كيف ننظر إلى الفشل الذي حصل وأهمية المحاسبة. وأهمية المحاسبة تستوجب بعد نتحدث على في علاقة بالهيئة الحقيقة والكرامة ومسألة المحاسبة والصلح والمسائل هذه في سياق آخر. المحاسبة عندها تتم يلزم تكون وفق مبدأ لا إفراط ولا تفريط. لا تفريط يعني في المحاسبة، في المسؤوليات، في تحميل المسؤوليات كل في دوره ووضعه، ولا إفراد زادة أنه كل حد يتحمل مسؤولية أكثر من اللي يلزم يتحملها، لا للتشفي لكن لا لزد التفصي من المسؤولية.
5: لأنه من جهة نسمع في برشا كلام متاع يلزم ويلزم يلزم وأحيانا بطرق غالطة. أنا شفت دي كرونيكور متاع سبار ويلزم المحاسبة ويلزم الرئيس يتدخل. يا أخي شو يتدخل؟ فما قوانين، ما أنت منجمش الرئيس يتدخل بحل المكتب الجامعي مثلا. فما قوانين تنظم المكتب الجامعي للجامعة سكرة قدم، فما التزامات تجاه الفيفا، فماشي مش كيما كجماعة اللي قالوا يلزم الرئيس يحل الاتحاد. ما يمشي يحل الاتحاد، شنو كلام فارغ هذا من يعني. وبالتالي بعض الحلول غريبة، وكي تولي حلول غريبة وغير مؤسسية تولي ما أنت ما تأدي شيء. نولي نحكيه على المحاسبة لكن ما نعمل حد شيء، لكن بديت نسمع ست الكلام ياخو من نوع هذه أسباب بتاعه عشرية الخراب وعشرية ما عشرية ماذا سيد دخلنا في العشرية الجديدة فتنا النص بتاعها. ما عاش يوكل الكلام هذا. يزي أنت عندك توا 10 سنوات عندك كان فيها إمكانية أنه تتحقق أمور بعد الثورة. أي صارت مصائب ومشاكل وفيها وعليها زي ده، ما نفس الشيء التقييم يجب يكون موزون وموضوعي. لكن انتخلنا توا فتنا مع انت 5-6 سنوات توا، وعنا مثلا على مستوى البنية التحتية عنا مشروع متاع ملعب توا لا تم فيه تقدم، ولا بالعكس نموذج على فشل مؤسسي في إنجاز المشاريع اللي هو

0: الفريق الياباني عمل لنا كرتون متاع كابتن ماجد متاع البونتويت اللي ماركيو فيها يعني ليه يلزم المحاسبة؟ لكن يلزم محاسبة وفق كل واحد مسؤوليته. خاطر بعض زيدا يأكل يعمل لك طريقة التحليل الجزئي. الممرن فلان الفلاني هذا لا مش هو الكارثة. ليه هو هي هو مشكل. لكن هو يعبر على مشكل مؤسسي. المشكل مؤسسي مش مشكل بشخص. مش مشكل الجواريت وحدهم هكيكا. مش مشكل السخيري ولا درشون كيفاش. ليه هو مشكل متاع مقاربة. مقاربة جت لنا الوضع ذي. أن جت لنا لأنه نولي ونغزر أخي معناش اللي أخي نحن عاقرين ولا لا تونس عمرها ما كانت عاقرة في كل المجالات أنت البرانتيز أي 11-12 مليون وأي وعنا ظروف وتسترى لكن ما كناش عاقرين على مستوى الكفاءات. ديما نقطة تونس القوية هي في كفاءتها البشرية وهذا ينطبق على كرة القدم. مستحيل كان هذا اللي شنجم ونعطيه وراه مستحيل. فما مشكل متاع تسيير الكفاءة وتسيير الموارد البشرية هنا المشكل. وهذا على مستوى سياسي وعلى مستوى الجامعة على مستوى عام. لأنه هنا كي نشوف المسألة مش فارق كرة قدم مكاو تعلق بالرياضة نشوف كيفية وزارة الرياضة كيفاش يتعاملوا مع بعض اللاعبين متاعنا هذا الطفل المساوي هذا اللي خليوه ملوح من غير ماكلة حاجات متاع مش مغادي من البيروقراطية حاجة كي منك وزير الرياضة ما يقعدش حتى وكان يعمل 1000 تصريح مع شركة الأهلي شو يعمل تصريح في شركات الأهلية ذا كانوا يلزموا يقعد معناها ليه عمل غلط يخرج. ونفس الشيء في علاقة بالتدخل في حاجات انت ما تفهمش فيها مدرب أجنبي ولا مدرب مش أجنبي هذه حاجات تخص الجانب الفني الرياضي متعلقة بي أنه هل مدرب ذاك يصلح ولا ما يصلحش هنا دفعناهم في الأخر الفلوس في علاقة بيرفينو رونار دفعينه درا قديش تو من 1000 يورو وها دفعنا في الأخر ومش قاعدة وبلوس يعني. وفما مسائل متعلقة بالحوكمة العامة اللي هي متعلقة بمسألة هيكلية التوى لحسمنا يكون عنا بطولة متاع فرق محترفة تماما وعملنا قانون هذا مشروع القانون متاع إصلاح الجمعيات وإلا خليناها متطوعين كيف قبل متطوعين كيف قبل معاش ممكن توى صيي ولا بزنس الرياض إذا نهزوا في اتجاه الهيكل الرياضية ولات عنا أكاديميات في كل بلاصة دي أنا اكتشفت موضوع الأكاديميات بخلال ولادي دي والله في كل حومة بريسك ولات عنا أكاديمية وتدريب إيش هي المكانش عنا في الجيل متاعنا دي كانت في البطاحي الناس تتمرمن توا ملي عمره 7-8 سنين شوف في ولدي علموه تيكي تاكا ودرشنوه ويعدي باس وحتى حد ما كان يعلم فيه يعني الحاجة هذي يلزم البناء عليه فما حاجات جيدة يلزم البناء عليه وعنا ناس البرة نعمل لهم سكاوتينج الناس تمشي تثبت كما يعملوا المغاربه وملي عمره 10 سنين ما نقعدوش نستناو حتى شنو اللي عمره معناتها 15-16 باش نتبعوه باش بوه يقول له لا برا ندخل تو للسويد ولا ادخل لا يلزم من الاول وهذا الدور نتاع يلعبوه الملحقين الاجتماعيين اللي قاعدين معناتها في جزء منهم يعملوا في حد شيء يلعبوا دور في هذه فما حجمه دبلوماسيه رياضيه والمغرب قاعد تلعب في الدوره هذه راهي سوفت باور الرياضه والكره القدم تحديدا تحطك في الفيزيبيليتي في مستوى اخر. الدبلوماسية الرياضية يلزم يكون عنده اهتمام خاص ودور خاص وما نشوش فادلكو فيها راه مهمة جدا خاصة بالدول الدامية هذه في الوسط اللي ما عندهش معناتها حاجات أخرى عناصر قوة أخرى على مستوى تكنولوجي وعسكري وتسترى عن عناصر أخرى في السوفت باور هذه على مستوى كفاءات البشرية. على كل حال هو موضوع كبير وإن شاء الله ما تكونش ما نضيعوش فرصة هذية باش نصلحوا كرة القدم التونسية لأنه بعض التصريحات اللي قاعد نسمع فيها وعشرية القراب ليه الممرن ليه اللعبة ذيك ليه الوطنية إخي الوطنية كيكة هي طهبت من رأو فما جانب مؤسسي هو اللي يصنع عناصر القوة ما تجيش هكا بالهمكي الحكي.
1: واضح طارق وانت زاد اخترت انك تكمل في نفس الموضوع احمد التونسي ونحكيه على المنتخب الوطني الوادع المونديال بهزيمة ثالثة على التوالي موطن بعد مع زملائنا في قسم الاخبار الرياضية وايضا مع زميل كريم المقني ان شاء الله بعد العشية طيب يرجو على الامور التقنية والاداء وغيره من المسائل طبعا ولكن خلينا نحكيه عموما لانه كما قال طارق، لو كنا نحكيه على السياسات العامة اليوم للدولة والسياسات العامة عموما للبلاد، رغم قطاع الرياضة اليوم والمنتخب الوطني وجزء وقطاع يندرج في رؤية الدولة أو الحوكمة والسياسات العامة اليوم للدولة في قطاع لا يقل أهمية عن بقية القطاعات، خاصة كنا نحكيه على المونديال اليوم وعلى صورة البلاد. انتظار ما اللي فاتت ركزت على الزاوية.

0: ديك احمد التونسي. تفضل نسمعك احمد النقاش. ولا
1: انا باش ننطلق من مساله مهمه جدا بعض السياسيين يجاهلوها وبعض السياسيين يعطوها اهميه كبيره. سيكولوجيا الجماهير. الاغلبيه الصامته اللي لا هي معارضه ولا هي عندها حتى اهتمام بالجانب السياسي والاقتصادي والمؤشرات وما عندهاش علاقة ساعات معناها بالصراع على الحكم والصراع على الدولة والمواضيع هذيك الكل. لكن ترى النجاح والفشل وتستشعر البوادر متاع الأزمة أو تستشعر البوادر متاع الانفراج من خلال مؤشرات بسيطة ياسر ما تحقروش كرة القدم خاصة في تونس. راهو فما معناها نظريات كاملة وفما برامج كاملة قبل تحطت. أنا نعرف مليح لي معناها إدارة وإلا لإشاعة الفوضى معناها في تونس من خلال كرة القدم من خلال النتائج الرياضية من خلال الاستثمار في التنازع متاع الجمعيات وغيره. فلذلك كرة القدم راهو جانب مهم جدا مش في تونس كهو بل في العالم. وقت اللي نشوفه قطر حاط الامكانيات هذيك الكل باش نظمت كاس عالم قبل والتو معناها قاعده تجنس في الملاعبيه باش توصل معناها تظهر صوره معينه باش تولي معناها عندها مكانه في العالم. وقت اللي نشوفوا السعوديه كيفاش من السبعينات معناها جابوا توانسه باش تعلموا معناها الكوره والواحد وتو قاعدين يصرفوا في فلوس كبيره باش ينظموا كاس العالم 2034. وقت اللي نشوفوا المغرب والاهتمام الملكي معناها بالموضوع لمده سنوات واجيال باش ينجموا معناها يوصلوا للمرحله هذيه وصلوا عملوا دومي فينال كاس عالم واليوم معناها نظموا كاس افريقيا واستعدوا باش ينظموا كاس عالم 2030 اللي هي بحذانا. أنا نحب نرجع لسيكولوجية الجماهير. التوانسة راهو ما نجمش معناها نخبيه يشوفوا بعد المشاركة ذي متاع كاس العالم يشوفوا في مؤشرات سلبية يشوفوا في فشل يشوفوا في معناها حوكمة غير رشيدة يشوفوا في طريقة تسيير أدت إلى معناها مش مس بصورة تونس. راهو نحكيه على الهوميلياسيون نحكيه على تهنت للتونس معناها راهو في العالم راهو وصلت لليوم نحكيه على المرتبة 48 راهي مرتبة تاريخية لتونس معناها آخر منتخب آخر مرتبة في كاس العالم. وأقول هذا بالأرقام سي حتى نحن تو بعد هايتي وبعد كوراساو وبعد حتى تركيا اللي قالوا معناها خسرت زوز خسائر البارح ربحت معناها الولايات المتحدة الأمريكية البلد المنظم 3-2 معناها وصلنا إلى معناها بلاصة الأخرانية. حتى التونيات متاع المنتخب البارح كانت حاجة معناها تحشم وأرقام منحية من الملاعبية وغيره معناها خلينا من التشخيص وخلينا من المشاكل هذه الكل يلزمنا نتحمل مسؤوليتنا الناس كل بما فيهم شكون بما فيهم حتى الإعلام بيدو. توانا مثلا قبل من المشاركة هذه كده عملت تدخلات عالمية قلت رانا ننتظر في نتائج سيئة راو اللي قاعد نشوف فيه لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى نتيجة إيجابية ولا حتى شبه إيجابية. في حين في الوقت ذاك معناها البلاتويات متاع الإعلام تلعب مساكن على الحماس متاع الناس على الجماهير. حتى الوليدات الصغار أصابوا معناها أصيبوا بخيبة أمل كبيرة راهو اللي عمرهم 5 و6 سنين و7 سنين وقت اللي يشوفوا بلاد وكيك من الأول يستنوا بلاد وبشلب كأس العالم وبعد يشوف بلاد وتنهزم
2: غزال هذيك
1: راهي تعمل العقد تعمل عقد الفشل راهو تحس روحك اللي انت اقل من الناس راهو ردوا بالنا بالقديره النتائج الرياضيه والصوره تونس في العالم راهي ماهيش كيكه معناه. وحبيت نرجع على حكايه تدخل الدوله. سامحني طارق راهو الرياضه مرفق عام وتسيروا الدوله وراهو في الدول المتقدمه يكون فما كونترا معناه مكتوب بين الجامعه اللي طلعت بانتخابات وبين وزارات الرياضة في العالم وحدوا فيها الأهداف وحدوا فيها زيادة الحاكمة الرشيدة وحدوا فيها زيادة في صورة الفشل فإنه معناها يكون
2: شخص هذا يصير
1: تحت طائلة
2: المشكل مش هذا
1: على فراسة أكبر
2: مشكل مش هذا أنا مشكلتي مش على التدخل هذا شخص يصير هذا
1: نمشي معك
2: أما التدخل متاع مدرب أجنبي شو مدخل
1: خليني نمشي معك
2: شخص هذا لازم يصير
1: خليني نمشي معك
2: والبنية التحتية وملعب المنزل هذا لازم يصير.
1: الفصل 21 من قانون الجمعيات الرياضية متاع 1995 يسمح لوزارة الرياضة باش تحل المكاتب الجامعية وحلت جامعة التنس وحلت جامعة الباسكيت وتنجم تحل راهو جامعة كرة قدم. فما فما أشياء إذا كان فيها معناها مس بال بال بالمال العام أو فما إذا كان فما شبهات كبيرة متاع فساد أو غيره، راو تنجم تحل المكاتب الجامعية وتدعو الانتخابات بعد 3 شهور. المهم في هذا الكل أنك ما تنصبش مكتب معناها بدون انتخابات، أنك ما تحطش ناس معناها بار أبوي بوليتيك، لكن تنجم راو تحل المكاتب الجامعية. الدولة ما عندها حتى قلق، لأنه في نهاية المطاف صورة تونس في الأخر شأن يهم تونس في الأخر. إذا كان الصندوق أفرز ناس ما هيش قادرة أنها تسير المرفق عام هذايا بالكيفية المطلوبة وبالكفاءة المطلوبة، فإنه هنا نجم نحكي على أنه التدخل السياسي. في حين زادة أنا والله حبيتش تدخل سياسي، حبيت نكون وانت نبدأ ونأسل ثقافة أخوي الاستقالة. والله ساعات حتى بعد نجاح وقت اللي توفى تحس روحك اللي أنت سيء عملت كل شيء، فما بالك في الفشل، تخرج وتخلي المكان لغيرك وتقول انا راني ما نجحتش. لكن بالطبيعه انا قاعد نحلم، لانه العقليه ماهيش هذه. الناس باش تجي تو باش نعطيك بالضبط شنو باش يصير، باش تقول لك انا وفرت كل الظروف الملائمه، لكن في النهايه معناها النتائج ما تبعتش. ونحن الدوله نقصتنا الامكانيات الفنيه والتقنيه والحكايات هذيك الكل، ونعتذروا من الشعب التونسي. وصحيح غلطنا في انترنور، تنجيبوا انترنور خير ونحضروا الجديد. لا مش هكا باش تصير. إذا كان مش تصير هكا راه باش نقعدوا ننتجوا في الفشل، نرسكلوا في الفشل للأسف الشديد. تونس قاعدة تدفع في الثمن بتاع تصرفات الناس هذوما، ويلزمنا وقفة معناها حازمة للأسف.
0: هذا المطلوب، لازم وقفة حازمة، وتقريبا خلينا نقول جزء كبير من التشخيص حتى في الناس اللي تابع في الشأن الرياضي ولا حتى المختص فيه اليوم طارق وإلا أحمد والناس الكل اليوم المهتمة بمتابعة كل ما يحدث اليوم على مستوى كرة القدم وعلى مستوى القطاع هذي، لأنه كما قال طارق مش فقط هو أداء بالنسبة لي
1: المنتخب الوطني،
0: بنية تحتية وملاعب.
1: تعرف اللي الدول الإفريقية الكل تعديت للدور الثاني كان تونس
2: رقم خايب يا أخي. عدلنا مع كوريا الشمالية في أكثر دولة استقبلت أهداف، 12 هدف منذ بداية كأس العالم.
1: قاعدة تورانا كان الزهير قبل معناها نحقق قبل أخير في التاريخ.
2: وين التاريخ كوريا الشمالية الأولى إذا هو 12؟
1: لا زهير سابقا الكونغو الديمقراطي زير سابقا
2: فتتنا زير.
0: نرجع على كل تو كما قلت انتم، المطلوب اليوم هو كيفاش باش يصير اصلاح هذايا الكل بعد التشخيص اللي تقريبا جزء كبير من الناس متفقه عليه في علاقه بالقطاع، في علاقه بالاداء وكل ما يهم السياسات العامه اليوم الرياضيه في البلاد. بقى ما المطلوب انه لازم تنكب الناس الكل من اجل الاصلاح. احنا باش نخرجوا فاصل صغير كالعاده، ومن بعد نرجعوا نكملوا معكم بقيه الاخبار والمستجد ديت لليوم. تفضل.
3: هنا تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
4: ببليسيتي.
3: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
5: ياو في بالي.
3: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: هنا تونس.
0: هنا تونس نصف نهار و29 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. الناس كل قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصلوا معكم بقية الأخبار الملفات والمستجدات الوطنية وبعد أكيد باش كلنا جولة كالعادة في آخر المستجدات الإقليمية والدولية. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التعليق ونقاش كامل الحصة أحمد التونسي وطارق الكحلاوي مرحبا بكم من جديد. ومن فقرة عطاير نمشي مباشرة لثاني فقرتنا في الساعة الأولانية الأكتواليتي.
3: لاكتواليتي
0: نحكي في اولى اخبارنا لليوم على افتتاح منتدى تونس للاستثمار في دورته الثانية والعشرين. المنتدى هذا اللي اشرفت عليه رئيسة الحكومة واللي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي واللي تشرف عليه ايضا وزارة الاقتصاد والتخطيط. المنتدى هذا اللي جاسنا تحت شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة حضروا فيه عدد من المنظمات البنوك كما مجموعة البنك الافريقي التنمية لشمال إفريقيا، أيضا رئيس مجموعة الأعراف الفرنكوفونية، أمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أيضا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من سفراء البلدان العربية والأجنبية. شفنا رئيس الحكومة اللي في المنتدى هذي تقول أنه المنتدى ينعقد في سياق عالمي يشهد تقلبات جيوسياسية معقدة وتحولات عميقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتقول أنه كانت لها أثار ملموسة ومؤثرة على مختلف الأوضاع الدولية لا سيما الاقتصادية منها، بالإضافة إلى تفاقم التحديات المناخية والبيئية وأثارها خاصة على القطاع الفلاحي إلى جانب الرهانات اللي قاعدة تطرحها التطورات التكنولوجية المتسارعة. وتقول أنه تونس حرصت في هذا السياق على التفاعل الإيجابي مع كل هذه المستجدات تأكيدا منها على وعيها بدقة المرحلة وضرورة مواكبتها، وذلك ما نجم يكون كان عبر سياسات وبرامج إصلاحية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة عادلة ومتوازنة ويكون فيها فما توازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتنويع الشركات التعويل على الذات تكريس الشفافية في جميع المعاملات. دونك في البداية بعد شوية نرجع على جملة من الأرقام وقت تقول رئيس الحكومة أن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات وشهدت معظم المؤشرات تحسنا خلال عام 2025. تحكي على نمو الناتج المحلي لشهد تطور بنسبة 2.6% مقابل 1.4% عام 2024. أيضا تحكي تقول أنه عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة بتونس ارتفع إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، وهذا تقول يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية. تحكي مرة أخرى على أنه الدولة زادة مازالت تعمل على تكريس دورها الاجتماعي من خلال الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وغيره من التفاصيل أخرى. طبعا بعد شوي كل مرة نقدمكم معطى أرقام وتفاصيل أخرى مضمنة في المنتدى هذايا. ونبدأ معك طارق الكحلاوي. طارق شفنا البلاغ اللي هبطته رئيس الحكومة واللي جاء على عدد من التفاصيل مرة أخرى. حدث كما هذايا طارق وقت نحكي على منتدى تونس للاستثمار اليوم، شنو النجم نعرفه على المنتدى هذايا خاصة طارق وقت نحكي على التغيرات اللي تم الإشارة لها على مستوى العالم، الاهتمام كبير اليوم في علاقة بملف الاستثمار، الانفتاح اليوم على الأسواق سواء جديدة تحالفات اقتصادية جديدة وغيره من الناس اليوم المنتدوات والملتقيات اللي قاعدة تصير على مستوى العالم والأقليم في علاقة بمن هذا. شو نجم نعرف على المنتدى هذا، شنو أهميته أو كيفاش نجم نستغل المنتدى هذا تونس اليوم طارق تفضل، أو كان عندك نقطة أخرى تحب تطرح؟
5: هو طبعا هذا متعلق بطبيعة الحال بواحد من أهم المؤشرات الاقتصادية اللي هو مستوى الاستثمار الخارجي المباشر، معناها اللي هو معناها يوري إمكانية أنه هل الاقتصاد يعيش حالة ديناميكية، حالة يعني فيها مقبولية فيها جاذبية أم لا. وواضح لهنا فما إشكال في السنوات عموما، هو الحقيقة عنا توا فترة محترمة اللي تونس تواجه صعوبات في جلب الاستثمار الخارجي. نعرفه صار أكثر من مؤتمر دولي ومنتدى قامت به الحكومات المختلفة من 2011 إلى الآن للتموقع كدولة جاذبة للاستثمار. طبعا هذا يجي في إطار تصور تنموي، نحن مازال كي صار توا نشر مشروع المخطط التنموي اللي فيه رؤية في تركز على الخطاب السيادي ورؤية سيادية للاقتصاد، لكن هل الرؤية هذه ما وضحتش رافع ما هي رافعات التنمية للوفيه متاع الكرواسانس ومتاع التنمية عموما ليس فقط النمو الاقتصادي؟ ركزت على مجموعة من نقاط، منها يعني دي بروجي متعلقين بالطاقة المتجددة وبالمياه وعدد من المشاريع دي ميجا بروجي، مشاريع متعلقة بالتجهيز. لكن الموضوع المتعلق برافعة التنمية، العلاقة بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، العلاقة بين الاستثمار الخاص المحلي والاستثمار الخاص الأجنبي، هذه من النقاط التي لم يتم تحديد رؤية فيها. خاطرنا نرجع المشكل في علاقة في رأيي بالمخطط التنموي أنه تعمل بدون رؤية طويلة الأمد فيزيون، وبدون رؤية استراتيجية، يعني ليس فقط الرؤية بل الاستراتيجية متاع 30-35-40 سنة، وهذا غير موجود في التمهيد والتقديم ومنهجية العمل على المخطط التنموي الحالي. رغم اللي نعاود ونقول اللي عنا استراتيجيات وعنا دراسات استراتيجية في الفترة اللي كنت فيها في الليتاس وبعدي، وإلى حد فترة قريبة أصدر ليتاس عديد الدراسات الاستراتيجية في عديد المجالات هذه الاستراتيجية الكبرى، سواء طاقات متجددة أو مياه. بالتالي الدولة عندها دراسات، لكنها في علاقة بالمخطط التنموي كان على السلطة التنفيذية اللي هي مشاركة في العملية بصفة الدستور الرئيسي يحدد السياسات العمومية، بصفة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم بعمل تأليفي للمقترحات الآتية من المجالس المحلية وفقا للدستور 22، كان على الدولة أن تطرح حل مخطط التنمية ضمن رؤية الاستراتيجية، وبالتالي كان عليها أن تطلب المعهد التونسي لدراسة الاستراتيجية ومؤسسات أخرى تتبع الدولة أن تقوم بدراسات استراتيجية للتمهيد للمخطط التنمية، وهذا لم يحصل. قول هذه المسائل تطرح في رؤية استراتيجية علاقة الاستثمار الخاص المحلي بالاستثمار الخارجي، ولهنا هل أنه فما تغيير عما كان عليه الوضع سابقا؟ نعرف أن المخطط التنموي متاع 2016 كان متزامنا مع مؤتمر دولي للاستثمار تعمل أعتقد 2017 أو 2018، وكان فيه تركيز واضح في المخطط التنموي هذاك على مسألة الاستثمار الخاص وخاصة الاستثمار الخاص الأجنبي. لهنا ما كانش واضح الحقيقة، هل فما تعويل على ذلك؟ هل فما تركيز على جذب الاستثمار الخارجي؟ لكن المشاريع نشوفوا فيها واللي ذكرتها رئاسة الحكومة في البلاغ متاعها، ومنها مشروع الماد بشكل خاص يركز على جذب الاستثمار الخاص الأجنبي. لكن كان مثير للانتباه من حضر في هذا اللقاء بالنسبة لي. أنا نحب نسأل سؤال، هل أنه التركيز على أنه يكون ضيف في هذا المنتدى، أنه يكون ضيف يعني من جملة الأطراف الدولية التي تم التركيز على استضافتها تحديدا، أن يكون الرئيس مجموعة الأعراف الفرنكفونية، وفي نفس الوقت يكون فما دعوة لأطراف إفريقية جنوب الصحراء؟ إفريقيا جنوب الصحراء مجال قوي جدا للتنافس الجيوسياسي الاستثماري، مثلا مش في خط استثمار، وإذا كان عندنا رؤية نحو إفريقيا جنوب الصحراء مش مسألة معناتها مقاربات متاع اتفاقات ثنائية بيلاترال مع عدد من الدول، هو إيكو سيستيم كامل فيه مقبولية من إفريقيا جنوب الصحراء، وفيه يلزم تكون عنا علاقة جيدة حتى على مستوى الرأي العام، وهذا فيه مشكل الآن، علاقتنا على مستوى السمعة وعلى مستوى الرأي العام بسبب اللي صاير في علاقة بالموضوع الأفارقة جنوب الصحراء والمهاجرين ما هوش جيد، فما مشكل حقيقي هنا، فما فشل على مستوى السياسات العامة الدبلوماسية، أنه صورتنا في هذه الدول سيئة، ومش ما يكفيش أنه وزير خارجية يستدعي راهو السفراء إفريقيا جنوب الصحراء ونعملوا يوم إفريقيا، لا فما إيكوسيستيم كامل وهذا يستوجب سياسات كاملة. لكن أيضا إفريقيا جنوب الصحراء عندها بوابات، فما أطراف جيوسياسية تتصارع في إفريقيا جنوب الصحراء، فما الأمريكان، فما الصينيين، فما الروس، فما المغاربة قوة جيوسياسية وسيطة لكنها تحب تلعب دور وداخل مداخل عديدة، خاصة من 2015-16 ولات استراتيجية مكثفة مغربية للتواجد في إفريقيا جنوب الصحراء، عندها آليات متاع بزنس وآليات حتى الكورة اللي كنا نحكي عليها نحن.
2: علاش استدعى دون الأطراف الكل رئيس مجموعة الأعراف الفرنكفونيين؟ علاش الفرنكفونيين بالتحديد؟ علاش مش العرب اللبناني؟ علاش مش الصيني؟ علاش ما نجيبهمش كل نجيبهم مثل عليهم وانا نحبوا نسمعوا تجاربكم في علاقة بأفريقيا جنوب الصحراء؟ إذا كان المقصود أن تونس هي بوابة، خاطر اللي فهمته كانوا تونس بوابة لإفريقيا جنوب الصحراء. رأوا الفكرة هذه قديمة، افريقيا جنوب الصحراء قادر يدخلوها مباشره، ما يحتاجوش البوابه، على اساس انه راه يدخل الادغال افريقيا يلزموا من الشمال افريقيا ويلزموا من بوابه. لا، داخلين لها افريقيا مباشره، راهي الاطراف هذه الصين داخله مباشره، واصلا فما بدا تقسيم للمنطقه. انا تجي فرصه نشوفوا المشروع الاستراتيجي الاوروبي لمشروع الطرقات الاستراتيجية المقترحة من الاتحاد الأوروبي في علاقة بأفريقيا، نفهم كل قوة جيوسياسية كيفاش داخلة. أوروبا داخلة تحب تبني على ما سبق، تركز على الطرقات الاستراتيجية اللي كانت تعملت في فترة الاستعمار، خاصة على مستوى السواحل وتربط بالموارد. الصين داخلة دخلة أخرى، سكك حديدية وفي أعماق البناء التحتية في أعماق إفريقيا، وتربط دير بين شرق وغرب إفريقيا. حسيلو كل واحد كيفاش داخل الدخلة متاعو. نحن راهو السؤال اللي نحب نسأله بالحق، علاش التركيزة؟ راهي فرنسا أكثر طرف خاسر في إفريقيا جنوب الصحراء، يعني ما هيش طرف الصاعد، هو الطرف النازل، ما هوش الطرف الرابح، ما ليس الحصان الرابح. ما نعرفش هذا مقترح لوتيكا والقيادة الحالية لوتيكا عندها علاقات أكثر بالرئيس الأعراف الفرنكفونيين، هل هذا السبب؟ لكن لازم استراتيجي الدولة، مش لوتيكات تجي تقترح على روحها. حسيل وانا يظهر لي هذي اشكال الاستثمار الخارجي يلزم فيه التصور، تصور يقوم على التركيز على نقاط القوة في تونس والجاذبية اللي فيها. في اطار الذكاء الاصطناعي انا حكيتك النهار كتبت مقال
0: على المخطط التنمية، هل باش نرجعوا باش
2: لا مش على المشروع المخطط، على الذكاء الاصطناعي وكيفاش ينجم يكون رافع لجلب الاستثمار الخارجي. الفكرة اللي كتبتها في المقال في جريدة المغرب هي اساسا الاتي، نحن عندنا مجموعة من الأصول assets باش تعاوننا في أنه تونس تكون منصة جدية كدولة وسيطة في الذكاء الاصطناعي. لسنا دولة متقدمة تكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، لكن عندنا نقاط قوة، منهم عدد كبير من المهندسين، منهم الكونكتيفيتي على مستوى البنية التحتية الرقمية، منهم أنه قاعد تونس قاعد تتحول منصة لمشاريع كبرى للطاقة المتجددة، وفما علاقة عضوية بين الطاقة المتجددة وبين مراكز البيانات data centers وبين الاستثمار الخليجي. ولهنا الفرصة، نحن يلزمنا نمشيو الأطراف الخليجية اللي قاعد تستثمر في مليارات الدولارات في علاقة بالذكاء الاصطناعي، ونقول لهم اوكي انتم قاعدين تحبوا تحولوا الإمارات والسعودية والدول هذية إلى منصة نتاع مركز بيانات، لكن الحرب الأخرى في إيران ورات اللي انتم منصة هش، عديد مراكز البيانات ضربت في هالضربات الأخرى، والحرب لن تنتهي، مازالت متواصلة، فما أسباب تخليها مستديمة بشكل من الأشكال. نحن مثل ما قاعدين يستثمروا في الطاقات المتجددة، ينجموا يستثمروا مراكز البيانات لهنا قراب لأوروبا، الكونكتيفيتي مع أوروبا والكوابل الانترنت مرتبطة بأوروبا، المهندسين متاعنا متكونين بشكل جيد وعندنا جيش تاع مهندسين حقيقة يعني، وقاعدين تستثمروا في الطاقات المتجددة بتبيعتكم اللي هي بالضرورة تعاون مراكز البيانات. يزم نمشي وإنه مقصود مش بالضرورة هذية يقع تبنيه، اما الاطراف الاستثماريه اللي هي اساسا صناديق سياديه يلزمنا نمشيو لها بافكار برؤيه بعرض يخلينا نكونوا جذابين. اما الحديث العام التعويمي، تو رئيس الحكومه مشيت المده الاخرى لكينيا للقمه الافريقيه الفرنسيه في كينيا، اللي انا راكي مره اخرى فرنسا قوه نازله ليست قوه صاعده، مشيت هزت بعض الستارت ابس الصغار مشيت بهم هي على اساس ناس هزت اهم شركاتها كي مشيت للقمة هذه. نحن مشينا ببعض ستارت ابس صغار مش حتى الاهم زاد اونتر بارونتيز. يلزمنا عرض مغري وجذاب بالنسبه للاستثمار الاجنبي، والشيء اللي قاعد يصير الان تحسوا ماهوش ما فماش واضح، ماهوش واضح في الرؤيه، ما كانش واضح في المخطط التنموي، وماهوش واضح اكيد لهنا، وفما ميل نحو فرنسا غير مبرر اللي راه فرنسا هي طرف لم يعد وازنا
5: خاصة كيف يتعلق بإفريقيا كقارة جاذبة للاستثمار.
0: واضح. نذكر نحكي على منتدى تونس للاستثمار في دورته 22 اللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة وأيضا وزارة الاقتصاد، وكانوا حاضرين في جملة من المنظمات البنوك السفراء البلدان العربية والأجنبية. مرة أخرى نحكي على الاستثمار أحمد التونسي وأي رؤية اليوم لتونس علاقة بالموضوع هذا الاستثمار الخارجي، الأسواق اليوم الخارجية في ظل برشة تقلبات. احنا قلت نحكيه على تقلبات الجيوسياسية اللي قاعد يصير على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، اللي كانت عنده تأثيرات وتداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي، على البناء التحتية الاقتصادية، اللي خلت برشة أسواق تتفتح لها أفاق وأسواق أخرى خلينا نقوله شهدت برشة إشكاليات وغيره. شفنا تحالفات اقتصادية جديدة، شفنا ناس توجهت لأسواق أخرى وبدأت تراهن على استثمارات سواء من البلدان هذيك لبلدانهم أو العكس، وتبادل في علاقة بهالمسائل الاقتصادية. اليوم المنتدى هذا في ظل هالسياق الدولي والعالمي، هالتطورات والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، شو مطلوب اليوم في تونس؟ كيفاش لازم يصير الاستثمار في المنتدى هذا بتاع الاستثمار اليوم؟ أحمد التونسي تفضل. باهي أحمد يظهر لي فما مشكل صغير في الميكرو. باهي تفضل توا.
1: سي بون
0: هاي تو هاكا سي بون هاي تفضل.
1: عندنا مشكل الحقيقه يلزمنا ساعه نبداو به، كيف يرى الناس معناها المنتديات هذيا والملتقيات هذيا. ساعه كي نقرا التعليق في صفحه الفيسبوك نتاع الوزاره الاولى، الناس تعتقد انه قاعده المنتديات والملتقيات قاعده تتعاود، وكلام جميل يقال، وديما الفقرات الادبيه، وفي على ارض الواقع مانيش نراو في تقدم ولا مانيش نراو، وذا راهو مش معناها مربوط بالمرحله الحاليه ولا بالمنتدى ذا بالذات، وانما تقريبا على مدار سنوات طويله اصبحت تو في تونس. أنا قبل ما نمشي في تشجيع الاستثمار ولا غير تشجيع الاستثمار، هل نحن معناها في بيئة محفزة ولا مشجعة على الاستثمار؟ هذا سؤال لازمنا نسأله لرواحنا. هل ساعة من الناحية الأولية عنا نحن مقومات تشجع على الاستثمار؟ تيجا نحكيه معناها بصراحة، أنت ساعة على مستوى البنية التحتية عندك مشكل كبير، يزمك ساعة تتلفت لها قبل ما تحكي أنك تجيب مستثمرين. هاي مش نبدأ الطرقات متاعك، هل قادرة أنها تشجع مستثمرين توانسة؟ خليني من الجانب، عندك معناها شبكة متاع طرقات سيارة في مستوى نجم تتنقل فيه السلع بكل حرية وتعمل فيه معامل في دواخل الجمهورية وغيره، بس زلنا بعاد عندنا موانئ معناها كبيرة نجم تستقبل وتصدر، ما زلنا ما عناش. عندنا مطارات معناها تنقل ولا تكون رابط معناها بين افريقيا واوروبا، وعندنا معناها شركه تنجم تقوم بالدور هذايا، ما زلنا ما فماش رؤيه. عندنا سكك حديديه ليه حتى اللي خليهم المستعمر معناها زاد تاكلوا بالعمل، معناها كيما ديما نقولوا معناها الصيانه معناها ولات اهم حتى من المشروع في حد ذاته. هي المستثمر الأجنبي، أنا باش نحكي لك بلسان المستثمر الأجنبي، نحتكوا نتقابلوا معاهم ويجيوا يسألوا، يحبوا تونس وموقع تونس يشجعهم وعندهم ثقة في الكفاءة والعقل التونسي وفي المستوى التعليمي متاع الشباب التونسي، ولكن عندهم معوقات، عندهم مشاكل كبيرة برشا. فما مسائل متاع معناها أولية كما العدالة، منظومة العدالة. يقول لك أنا نهار تاي سيدي واحد ما خلصنيش فلوسي، هل منظومة العدالة في تونس تنجم ترجع لي فلوسي في أقرب وقت ممكن؟ مش يلقى معناها مشكلة كبيرة. هل مشاكل كي نحط أنا معناها معمل في بلاصة معينة، هل فما معناها بنية تحتية متاع نقل تنجم تنقل العمال بطريقة معناها سريعة ولا معناها بطريقة منتظمة بطريقة؟ مع أن مشكلة متاع تنقل ونقل وربط وغيره، عندنا مشكلة متاع صحة، عندنا مشكلة تولت حتى في التعليم. إذن معناها هذوم المسائل الأولية، نجي وتول المسائل اللي بعد الأولية. هل فما معناها إعادة نظر في مجلة الصرف والديوانة؟ راو نحكي ورانا في 2026 مازلنا بقوانين الستينات، راو اليوم اللي يخمم شوي وينجم يكون ستارتاب ولا ينجم يكون يجيب فلوس من الخارج لتونس يعامل كمجرم، يعامل انه معناها انه خالف الترتيب الديوانيه. هل الشباب هذوما معناها وفرنا لهم الظروف الطيبه باش ينجموا يجيبوا لك دوفيز للبلاد وهم عندهم الامكانيه باش يجيبوا دوفيز للبلاد؟ انا نحكي راني من واقع تجارب، راني معناها شفت في المحاكم ناس جابت دوفيز لتونس عوملت كانها خالفت مجله الصرف ومجله الديوانه. هي معناها وقتاش نبدل وقتاش ندخلوا للعالم معناها جديد في ظل انت تحكي على المتغيرات الجيو استراتيجية ولا الجيو سياسية جديدة. نحن المرحلة اللي قبلها مازلنا ما فتناهاش، نحن رانا مازلنا في 60 و70 في التشريعات نتاعنا. هل معناها الاقتراض العمومي هذا معناها قاعد يمشي للاستثمار؟ هل فما رؤية متاع استثمار معناها حقيقية معناها في البلاد؟ لا، نحن رانا معناها واحد من العباد اللي نشوف ما نشرها في الشيء هذا. وعنا مشكلة أخرى مهمة جدا جدا جدا، فما نظريات في التخطيط وفي الاستثمار. ثم اللي يقول لك معناها يلزم يكون فما نخبة معينة هي اللي تعدت معناها المشاريع وتعمل معناها مشاريع التخطيط وتعمل رؤية للبلاد باش تبدل وجه البلاد. وفما اللي يقول لك ننطلق من الشعب ومن صوت الشعب باش نوصلوا مخططات تكون مستجيبة لمتطلباتهم، وتنجم توازن بينهم الاثنين. راهو باهي نسمعوا معناها المتطلبات متاع الشعب والمتطلبات متاع الجهات والمحليات وغيره، لكن سمحني يلزم يكون عندك نخبة كفأة، يلزم يكون عندك رؤية، يلزم يكون عندك معناها آراء استشارية لناس عندها رؤية مختلفة. ساعات فما دول طارق معناها تجيب معناها تجيب مستشارين من الخارج. راهو فما مستشارين توانسة في في في في في حكومات أخرى، راهو معناها فما بالك نحن معناها عندنا الكفاءات. معناها الحقيقة الكلام بعد تشجيع الاستثمار جميل جدا، لكن في الواقع البيئة غير محفزة وغير مشجعة على الاستثمار. وخليني في النهاية في نهاية المطاف، فما زاد كلام ديما يقوله لي الناس اللي تجي تحب تستثمر في تونس، هل عندك أنت استقرار تشريعي في المستوى الجبائي؟ هي كل عام يطلعوا لهم قوانين جديدة جبائية، ليزي هو ضغط وليزي ما يعرفش روحه ما عندوش فيزيبيليتي. يقول لك أنا نعمل دراسة المشروع متاعي على معناها على نسب معينة وغيره، بعد نلقى روحي مثلا بعد عام بقوانين المالية ذي المتعاقبة كل مرة تبدل حاجة نلقى روحي مانيش في الحساب. راهو فما حد أدنى بتاع استقرار زادة في المسألة هذية باش نجمو معناها على خلاف فما جمود في الصرف وفي الديوانة وفي قوانين ومقررات البنك المركزي وفي التعامل النقدي وفي تشجيع ستارتاب وفي غيره، ويقابلها معناها متغيرات سنوية في قانون من المفترض فيه انه يكون معناها في حد ادنى من الاستقرار باش الناس تفهم رويحها وتنجم تستثمر ولا لا. الحقيقة الجو العام تاع الاقتصادي الموجود حاليا في البلاد ما يشجعش على الاستثمار. لازم نكونوا امناء وصرحاء مع انفسنا، ما نجبر نقول ونشكر ونقول والله ياي ومنتدى وكلام جميل والدولة تشجع على الاستثمار. ما يجي نحكي لك انا اللي قاعد يقع بالفعل، يجي نحكي لك نوصل لك صوت المستثمر اللي عنده فلوس يقول لك انا كان نحط فلوسي تو نصبح نبحث انا غدو الحي على مشاكل معناها ما انزل الله بها من سلطان، لأني ما نعرفش تشريعات معينة ولا لأني ما كنت نعتقد للمشروع ذا يربح يا أخي ظهر فيه مخالفات وترتيب وكملوا عاد فرد مرة وأنهي بمنظومة التراخيص. يا أخي أنت دولة ما زلت تحكي على التراخيص وتقول معنا نشجع على الاستثمار؟ ما سمحني أنت تو وبالتبريرات متاحة التراخيص ما عندها حتى تبرير بالنسبة لي. في 2026 مازلت تحدث عن التراخيص لأنه نحن لزمن قصير في التسعينات كانت القهاوي في حد ذاتها بالتراخيص. أنا ما عادش بالتراخيص بكرات الشروط، ما فهم حتى إشكالية اللي حل قهوي ينجح ويعمل معناها كابيتال متاع عباد جيه مش ينجح ولا ما ينجحش تو يفشل. خلي الناس تبادر المبادرات الخاصة يزيونا من حكاية هذوم الكل. بالحق في حاجة إلى إعادة نظر في كل شيء بداية من القوانين المتخلفة والرجعية، وبعدها نحكي وبعد نحكي على البنية التحتية وبعدها نحكي على الاستثمار. نحن كي نحكي على الاستثمار أعتقد أنه نقاش سابق لأوانه.
0: واضح. وإحنا نحكي على المنتدى هذية وانتم حكيتوا على أنه ما نجم نحكي على الاستثمار إلا ما نحكي على استعداد اليوم وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمار والبناء التحتية الملائمة ليه، أيضا التشريعات وكل ما يهم اليوم من تحفيزات دعم واقع الاستثمار في البلاد. وحكيتوا على السياسات العامة وحكيتوا على المخططات وخلينا نقول جزء من السياسات العامة أو التخطيط خلينا نقول ورؤية ربما السلطة الحالية كيفاش باش يكون معناها الواقع هذا متاع السياسات اللي جا مضمن في مشروع مخطط التنمية 2026 و2030 واللي أشارت له رئيسة الحكومة في المنتدى هذايا وقت اللي قالت أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يشكل نقطة تحول في تونس، وتقول أنه لأول مرة يصير الأعداد متاعه بمنهجية تشاركية تصاعدية كما العدم المستوى المحلي الجهوي للإقليمي وصولا إلى الوطني. و طارق مرة أخرى نحكي وعلى الإطار اللي خليك تفهم إلى حد ما شنو أي سياسات باش تتبعها الفترة الدولة في الفترة الحالية، وما نجموش نحكي على واقع استثمار إذا كان ما نعرفوش كيفاش تخطط الدولة لهذايا. هل ربما مخطط التنمية 2026-2030 أجاب إلى حد ما ربما عن أي سياسات باش تتبعها الدولة في علاقة بالاستثمار الواقع الاقتصادي الاجتماعي وإلا لا؟ ديما نقعدوا ديما في قراءة أولية خاطر نعرفوا أنه لازم المخطط، مش نقعدوا نوصوا نحكيوا عليه ونطلعوا عليه. طارق
5: لا، هو كما قلت هو المشكل هو أنك يلزم تحسم في المسائل الأساسية. كل دولة وتختار له معناتها توجه على مستوى ساعة على النوايا والفلسفة متاع التنمية. هذه كل هكا الدول كل تقول لك انا مثلا فما دول قائمه اساسا على انها منصه الاستثمار الخارجي. سنغافوره مثلا هذيك هي موقعها الجيوسياسي، هي وين علاقاتها تركيبتها الحجم نتاعها، ميناء براتيكمون قائم على انه راهو معناتها تدفقات كبيره في الاستثمار الخارجي. فما دول يعملوا كل توليفة، تبدأ اقتصاد هجين بين جذب الاستثمار الخارجي وتشجيع الاستثمار الخاص والشركات بين الاستثمار الخاص والشركة الاستثمار الخارجي، والدولة تعمل لك الجانب التشريعي والتحفيزي، ما تلعبش دور قيادي. وفما دول تركز على أنه الدولة هي تسيطر على الاقتصاد أو تقود الاقتصاد أو تلعب دور أساسي الاقتصاد، ودور القطاع الخاص هو دور رافد، لكن الدور اللي يقود الاقتصاد هو الاستثمار العمومي. وتنجم تبني هكا مرحلة تاريخية معينة وتوخر الدولة وتخلي المجال الاستثمار الخاص. هذا يحصل في كوريا الجنوبية خاصة، يعني دي شامبيون خلقوا متاع استثمار خاص، 6 أو 7 شركات كبرى أصبحت شركات دولية عظمى الآن. لكن في البداية في الخمسينات والستينات الدولة هي اللي قادت عملية الاستثمار العمومي وهيئت الأوضاع وشجعت، ثم تايوان عملت شيء مشابه وخلقت الشركة اللي تحت بظلة الدولة هذه تي اس ام سي متاع وفق التصور وتموقع جيوسياسي. هذه خيارات. في تونس ما فماش وضوح، كان فما وضوح في الستينات شنو نحبوا نعمل، جات السبعينات حبت تعمل كل بيمال هكا، والله نحافظوا الكلمة اللي قاعدة تتعاود اللي هي لا تعني شيئا، تعايش القطاعين العام والخاص ومعهما القطاع التضامني. وما هذه راهو تلفيق، ماهوش في النهايه فما التركيز باش يكون على حاجه دون حاجه دون شيخ، واذا يكون خيار دوله وما يكون يتمش في 3 سنوات ولا 5 ولا هذه نتاع 10 20 30 سنة نمشي ونبريو، خاطر هذه ما تبنيش حاجات في ظرف قصير. هذاك علاش الناس تدخل لك اي وين شنو عملتوا استراتيجيات معموله الاستراتيجيات، أما يلزم الدولة تختار إذا قرار سياسي نعمله هكا ولا هكا. الاستراتيجية تطرح لك الإمكانيات الاحتمالات السيناريوات عناصر القوة وعناصر الضعف، وأنت باش تعمل الاربيتراج كصانع قرار سياسي. هذا ما صارش. تو التشريعات اللي يحكي عليها تو أحمد، شنو هي التشريعات؟ هي ما التشريعات تتبع السياسات العمومية. كي أنت تقرر رك صحيح سمت باش تمشي في الاتجاه هذا، وقت تعمل معناتها مشاريع قوانين أو تنقيح لقوانين قائمة تستجيب للتوجه الاستراتيجي اللي مش تعمله. كي يبدأ عندك ارتباك في الاستراتيجية وفي العقل الاستراتيجي للدولة في القرار السياسي لماهية الاستراتيجية خاصة، وقت هذه القوانين ما مش تتبع، راه مش تقعد بين البينين. شو عندك انت توا؟ عندك قوانين بين البينين
1: وعندك إدارة رافضة
5: تتأرجح لإدارة في الاخر. والله ادعو الناس باش يسمعوا البودكاست اللي عملناه مع الدكتوره فاطمه شلفوح على تاريخ الاداره التونسيه، تري امبورطون هذيك اختصاصها دكتوره شلفوح الاداره وخدمه لونغ دوري شدت من القرن 19 حتى جلتو. ادارتنا عندها خصوصيه تتاقلم، شفتها تتاقلم، يجيها حاك البيليك البيات تتاقلم
1: بالك هي تتاقلم
5: الحاك لا غلط. ما هو هذيك علاش قلت لك خلينا نسمعوا الناس اللي خدمت، مو انا مش نشوفهم من البعيد ونسقطوا. ايه شنو هي الفكره؟ مادام انا باش نلقى امكانيه الارتقاء المهني وباش ندبر راسي ونلقى الامتيازات، واعطيني نفس الامتيازات راهي قلت توا عنا البون وكذا، كانت في الاربعينات والثلاثينات حاجات اخرى، اكل عطله باش نمشي نعمل عطله في المرسى ولا في كانت وقتها حاجه كبيره ياسر يعني نفسها التأقلم. الإدارة تتأقلم مع العقل السياسي في تونس طبعا، بعد تتركز مصالحها عندها مصالح، لكن هي تخاف
2: من السلطة السياسية أساسا وتتأقلم معها. دونك في الأخر اللي يتحمل مسؤولية راه السلطة السياسية وصانع القرار السياسي. هذايا وين الإشكال أنا في رأيي هو في هذا، في أنه صانع القرار السياسي لم يحسم في الخيارات الاستراتيجية الكبرى، وبالتالي يخلي كل شيء بعد كل شيء تبع بما فيها التشريعات اللي كنت تحكي عليها اللي أنا معك فيها كله. ما يجيش قانون صرف معمول في آخر السبعينات يتبع فينا التوى، ما تجيش مع التسيم.
0: موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، وبعد نرجع نسمعك في الموضوع هذا. أحمد اللتونسي كمل معكم بقية الملفات والأخبار الوطنية والدولية. تفضلوا.
7: هنا تونس.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
10: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم ديوان فهم. فلاش نيوز
0: مجزوة الوحيدة ديوان فهم. عسلمة. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البرامي يؤكد في تصريح لديوان فهم أن جميع المؤشرات الحالية تبشر بموسم سياحي ناجح في ظل تواصل نسق الحجوزات التصاعدي وارتفاع الطلب على الوجهات التونسية. وضح البرامي أن الحجوزات تشهد ارتفاعا مستمرا، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في أداء القطاع السياحي ويعزز الأمال في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي. في المقابل شدد على أن الإشكاليات التي يعاني منها قطاع السياحة وكالات الأسفار ليست ظرفية أو مرتبطة بالموسم الحالي، وإنما هي تراكمات امتدت على مدى سنوات، ما يستوجب العمل على معالجة عميقة وجذرية لمختلف التحديات التي تواجه القطاع. ودعا نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة إلى ضرورة التركيز على تعزيز تنافسية القطاع السياحي من خلال تطوير الخدمات والمنتوج السياحي إلى جانب ترسيخ ثقافة الحجز المبكر لدى الحرفاء، كما أكد أهمية تنويع المنتوج السياحي وتكثيف العرض بما يستجيب لمختلف الطلبات والأسواق، إضافة إلى حماية المستهلك من المتدخلين غير القانونيين والدخلاء على القطاع بما يضمن شفافية المعاملات وجودة الخدمات المقدمة.
11: الحقيقة هي إشكاليات القطاع مش إشكاليات ظرفية تراكمت لسنوات، وقدمنا رؤية ضحت المعالم كجامعة تونسية وكالة الأسفار والسياحة، أهمها التركيز على تنافسية القطاع بتشجيع ثقافة الحجز المبكر وتنويع المنتوج. في الجانب الثاني هو معناتها حماية المستهلك حتى المواطن التونسي، معناتها تتبع الدخلاء برنامج عمل معناتها واضح. وفي الجانب الثالث هو تنويع المنتوج، نكثر في العرض النجم معناتها نتجه إلى عطلة معناها في إطار معناها القدرة الشرائية للمواطن. هو الحقيقة الموسم هذا معناتها الحجوزات في تصاعد مستمر، بشر معناتها أن يكون موسم قد ربي ناجح، لكن احنا قاعدين نتبعه مع سلطة الإشراف وقاعدين معناتها نخدمه من بعضنا من ناحية جودة الخدمات، من ناحية الأسعار، ومن ناحية كذلك التتبع ما بعد الخدمة. ارتفاع الأسعار يقوم على العرض والطلب، وإحنا من أهم معنا إشكالية ارتفاع الأسعار، لأن السوق التونسي للأسف معنا سوق نتاع لاست مينيت. كنا احنا كجامعة بدرنا وقمنا بتظاهرة كبيرة في مدينة الثقافة وقلنا راه الحجز المبكر يمكن التونسي من الخدمة سعر معناتها تفاضلي.
12: وزير وتجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلحة زواري وكدوا على همش افتتاح إشغال الندوة الثالثة لمشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني. يؤكد أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير المرافق العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على الرصيد الوطني من البنية التحتية وتثمينه. كما اعتبر الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجا ناجحا للتعاون التونسي الياباني القائم على تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل المعرفة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الياباني يتبادلان برقيتي تهنئة أكدا فيهما عمق علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن والشراكة. وأشاد الوزيران بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي مثمنين الديناميكية الإيجابية التي تعرف الشراكة التونسية اليابانية والتي أثمرت عن إنجاز عدد من المشاريع التنموية في قطاعات حيوية من بينها الصناعة والطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي. في العالم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول إن الوكالة تمتلك مذكرة تفهم تنص على إشرافها على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، بينما حذرت طهران من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يزعزع الأمن ويثير الانقسام بالمنطقة. وأكد غروسي في مؤتمر صحفي اليوم أن الوكالة مستعدة للمضي قدما في أداء مهامها الفنية في إيران، معربا عن أمله بإتاحة الفرصة لدخول خبراء الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية قريبا. وزير الأمن القومي في الاحتلال بن غفير يقول للأعلام العبرين وقفة إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار ما زال متواصل مع ابتسام وكامل فريق هنا تونس. إلى اللقاء.

0: تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة تادي وأنا فاهم. مازلنا مصير معكم ساعتنا الثانية ومازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار المستجدات الوطنية والدولية. بعد شوية أكيد باش نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور مع أحمد التونسي، وبعد فقرة بالأرقام آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي. مهم جدا زيدا تكون لينا دائما متابعة لما يحدث على مستوى المنطقة وال عالم. نذكر حاضرين معنا اليوم في البلاتو في التعليق ونقاش كامل الحصة أحمد التونسي طارق الكحليوي، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، وباش نرجع على قرار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في بتونس، واللي قضت بسجن سهام بن سدرين رئيس هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عام سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات خروقات رفقة أعمال الهيئة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. وكانت هيئة المحكمة نظرت زيد البارح في قضيتين ضد رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ورجل الأعمال سليم شبوب. وباش نبدأ معك طارق الكحلاوي بين الأحكام اللي صدرت وبين القضية زيد طارق اللي تحكي عليها في وقت سابق اللي نحكيه على هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها والجدل الذي أثير في السياق وقت كانت موجودة فيه وتقريرها والأعمال متاحة وغيره، ووصولا إلى صدور الأحكام في القضية هذه. بين الأحكام بين الجدل النقاش اللي صار في علاقة بالقضية طارق تفضل.
2: نحن نتحدث على موضوع قضائي لكن قضائي غير عادي، قضائي استثنائي في أكثر من مستوى. الأمر يتعلق بمحاكمة هيئة الحقيقة والكرامة في نهاية الأمر في خصوص مهمة الصلح، مهام هيئة الحقيقة والكرامة في علاقة بالصلح في إطار العدالة الانتقالية. العنوان العام اللي نحب نتحدث عليه وركز عليه هو أنه هذه الأحكام هي بالأساس وبالمحصلة تضر بموثوقية الدولة في أي مسارات للصلح في السابق في الحاضر وفي المستقبل. ولازمنا نذكره

سابقة للثورة. علاش نقول مسار القضيتين يضر بمسألة موثوقية الدولة؟ يلزمنا نأكد على نقطة مهمة جدا في أي مسار العدالة الانتقالية. نحن نتحدث هنا على الصلح، صلح في مسارات استثنائية، مسار لهنا العدالة الانتقالية، مسارات تلحق أي ثورات. العدالة الانتقالية عندما تحدث في أي بلد، أحد المؤسسات الرئيسية لها، أحد شروطها هو أنه تعمل مسار قضائي خاص. في ذلك المسار القضائي يتم التنصيص على أنه ذلك المسار تحميه الدولة، تحمي موثوقيته الدولة، لأنه يمشي في إطار خاص، قواعد خاصة ليس لها علاقة مباشرة وعضوية وأساسية بالقانون كما نعلمه، لأن الصلح في النهاية تصير حوله تفاهمات بين الدولة كضحية في الحالة هذه ومن أضر بالمال العام، سواء رجال أعمال أو موظفين أو غيره. المشكلة أن القضيتين تم الاعتماد فيهما على الفصل الخاص بتاع 96 اللي يتعلق بموظفين في مؤسسات تساهم فيها الدولة، المشهور اللي تم على أساسه ملاحقة عديد الوزراء والموظفين لهنا، تم ملاحقة سهام بن سدرين وخالد الكريشي على أساس أنهم وأيضا مبروك كرشيد على أساسهم موظفين في الدولة أو موظفين في هيئة حق الكرامة التي تمولها الدولة. في الوقت اللي فما قانون، فما فصل قانوني في قانون العدالة الانتقالية ينص على الحصانة في علاقة بالصلح، وهذا مش خاص بتونس، يعني أي مسار متاع صلح في إطار عدالة انتقالية تحسنه الدولة، باش من بعد يتم الصلح ويتم الاتفاقات تذيك اللي هي خارج المسارات العادية اللي فيها تحكيم، فيها أربيتراج، يتم تحسين ذلك القرار، إخراجه من المسارات العدالة العادية، وكيك الدولة يكون عندها موثوقية. تم التجاهل، هذا أغرب ما في هذه القضية، تم تجاهل الفصل القانوني المتعلق بالحصانة في كل ما يتعلق بأعمال هيئة الحق والكرامة، وتم الاعتماد على الفصل كأنه حالة عادية، مؤسسة عادية تشتغل كما الوزارات وقت بن علي اللي تم تفعيل الفصل 96 في علاقة بعديد الوزراء الفترة هذيك، في حين الأمر يتعلق بهيئة معنية بالصلح في قضايا ما قبل الثورة، في قضايا فترة بن علي. هذه الغريب في الموضوع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأمر تعلق بكل قضية في أشياء فيها إشكالات الحقيقة. خالد الكريشي جرح في نفسه ويبدو لم يحضر أي جلسة في علاقة بقضايا الصلح وملفات الصلح لمنها بتاع سليم شيبوب، بسبب أنه كان موجود في نفس مكتب المحاماة اللي أصبح فيه كاتب الدولة حينها مبروك كرشيد. وهذا يطرح إشكال، إذا كان ما حضرش فقط قبل الملفات ولم يحضر في البروسيسوس متاع العملية، فقط معناه حضر في قبول الملف ما حضرش حتى في الجلسات، هو كل الملف متعلق بصراعات تسبق حتى 25 جويلية، يتعلق بشكاية قدمتها عضوة سابقة لهيئة حق الكرامة، هي نفسها حاضر يعني في الجلسات هذه، وخاصة في جلسة الصلح متاع سليم شيبوب، وفي إطار صراعات سابقة نعرفوا هيئة خدر الملف بشكل هيئة مكافحة الفساد في إدارته السابقة، ويبدو ما صارتش حتى في بداية الملف أي استقراءات، تم إحالة النيابة العمومية بدون الإجراءات العادية. لكن اللي يقولوه محامين خالد الكريشي أنه لم يحضر في هذه المسارات، والحقيقة هو أنه يبدو كان معني بالاستقالة، لكن كان استقال تيح الهيئة نفسها، يتيح النصاب، لأن وقتها الهيئة خرقتها عديد الصراعات وأصبحت صراعات تمنع عملها بشكل عادي، أي حد يستقيل ستسقط الهيئة في حد ذاتها، لأنه يجب أن نتذكره اللي من 2015 وانت ماشي ولت الدولة نفسها خاصة بقيادة وقتها الرئيس الراحل بيجي قايد سبسي تبحث عن المصالحة خارج مسارات العدالة الانتقالية، كانت ما هيش مرتاحة لمسألة العدالة الانتقالية في حد ذاتها، وهكذا تعمل قانون المصالحة مثير للجدل. يعني الهيئة كانت ضحية صراعات سياسية، صراعاتها الداخلية، رفض العدالة الانتقالية بعد 2014، والآن ضحية ما بعد 25 جويلية اللي هي عن الحكم الجديد، أصبح لديه مشكلة مع كل الحكم، كل المسار بتاع ما قبل 25 جويلية. ولكن المشكلة الضحية لهنا لن يكون فقط العدالة الانتقالية، باش تكون فكرة الصلح نفسها وموثوقية الدولة في إبرام الصلح، لأنه عدم اعتماد فصل الحصانة لهنا
بيشجع على اي

0: صلح قادم فيه مسائلة فيه إشكالية. أي رجل أعمال يقول لك هاوسلي مش بعمل صلح، هذا لك مش نعمل صلح مع لجنة صلح جزائي اللي ما عندهاش حصانة أصلا بالقانون بتاع هيئة صلح الجزائي الحالي. يولي مرة أخرى مش يطيح في الماء إذا كان يصير أي تغير سياسي ما في المستقبل بعد 15-20 سنة. هنا المشكلة أعتقد في الجوهر حقيقة أنه فكرة الصلح وفكرة العدالة الانتقالية ستكون ضحية في هذا المسار عامة، بالإضافة إلى تجاهل نقطة الحصانة التي نص عليها قانون العدالة الانتقالية في علاقة بأعمال هيئة الحقيقة والكرم.
1: هاي خنس مو أحمد في الموضوع هذية، وبتبيع بشان كامل معكم بقية الأخبار والمستجدات مثل عن المقال وفقرة بالأرقام، مهم جدا نرجع وزاد على ما يحدث في المنطقة في الأثناء بشان وصلوا أخبارنا المتعلق بالأحكام اللي صدرت عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن سين بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرم المنتهية أعمالها 25 عام سجن في قضايا تعلقت بتجاوزات خروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. هاي أحمد التونسي تفضل.
2: مش ننطلق بنقطة إجرائية مهمة جدا، نحن كالعادة رانا نحكيه على ملف قضائي مع النش الاطلاع على تفاصيله، ولكن من خلال القراءات ومن خلال البحث ما نجموش أن نخبيه ولا ننكره اللي مسألة الاستقلالية والحصانة على معناها أعمال هيئة الحقيقة والكرامة الحقيقة تخلي جزء كبير من المتابعين يحطوا شبهات حول أعمالها، وذيره مش خافي معناها كي نبدأ ونحكيه في الشارع يقول لك معناها هيئة الحقيقة والكرامة استغلت معناها الاستقلالية الوظيفية واستغلت الحصانة المسندة لها بالقوانين هذيك. ربما ما قلتش أنا لا أجزم معناها بهذا أو بذاك، ولكن للقيام بأعمال ربما ليست من جوهر أو ليست في هدف أنها تصالح الدولة مع الناس اللي أجر مقبل، وإنما آثرت معناها مصالح خاصة على مصلحة الدولة، خاصة وقت اللي الناس تسمع لي فما فوارق كبيرة بين طلبات الدولة بين 1,100 مليار والموافقة على 307 مليار كهو، نحكيه على فارق متاع 700 مليار. معناها بعد معناها الملف هل هو مبرر غير مبرر معناها تطرح إشكاليات كبيرة. وقت اللي نحكيه وكذلك على تواريخ الاستقالات هذه معناها ومسألة تضارب المصالح بين استقالة قدمت في 2017 وتم قبولها بعد في 2018 بعد أكثر من سنة، فإنه في الأثناء صارت عديد الأعمال والاجتماعات اللي تنزع معناها مسألة عدم وجود تضارب المصالح هذه. معناها فما زاد حقائق قضائية موجودة في الملف تخلي أنه فما شكوك نجم نقوله من شبهات معناها من حق العدالة ومن حق القانون أنه معناها يشوف ويتثبت في المسائل هذه. كيف كيف معناها الحقيقة هل المسار بتاع العدالة الانتقالية، هذا السؤال الجوهري اللي تطرحه الرأي العام، حقق المطلوب؟ معناها هل أرجع حق الدولة من الناس اللي خالفت من الناس اللي أجرمت في حق الدولة التونسية؟ باش نلقاو حصيلة سلبية، باش نلقاو أنه هيئة الحقيقة والكرامة ما معناها ما عملتش الدور الموكول لها، وبالتالي العملية في حد ذاتها كلها دخلت في في في طي معناها مرحلة اتسمت بالتسييس أكثر منها التقني أو أكثر منها أنه تكون معناها في جانب الحياد، وإنما فما معناها عديد العيوب اللي شابت أعمالها وعديد الشبهات اللي خليت معناها طيف كبير من الشعب التونسي ولا من الناس اللي تتبع ما يرتاحش للتصرفات متاحها في علاقة بالكما كنا نحكي وبالثلاثة مسائل ذي، بقضية سليم شيبو، بقضية البنك التونسي الفرنسي، وبقضية تضارب المصالح والاستقالة وغيرها. بالتالي أعتقد أنه المسألة القانونية والقضائية أكيد عندها معناها كما الادعاء عنده المستندات وعنده الدفعات بتاعه، كما كيف دفاع المتهمين عنده مثبتاته ومؤيداته. في النهاية يجب أن نحترم القرارات القضائية اللي أكيد أنها تبنات على نصوص وتبنات على مثبتات في الملفات، ما تصورش أنه فما قرارات قضائية معناها تتبنى على معناها أشياء غير موجودة في الملفات. لكن ديما نحب ناخذ العبرة نحن والاستنتاج متاعنا من هذه القصص، أنه نردوا بالنا كي نبدأوا نكونوا موجودين في مرحلة معينة ولا كي نبدأوا موجودين في منصب معين نردوا بالنا راهو الشيء ولا النصوص القانونيه نتاع الحصانه والاستقلاليه لا تعني معناها عدم الرقابه على اعمالك، لا تعني انه معنى امكانيه انه القضاء يتدخل باش يشوف اذا كان فما شبهات ولا فما تجاوزات صارت. نردوا بالنا حتى في المرحله الحاليه الناس اللي باش تشتغل على الملفات، على الملف هذا ولا غيره، معنى ملف المصالحه ولا غيره من الملفات، تحط في اعتبارها المصلحة الأولى هي مصلحة الدولة التونسية ومصلحة الشعب التونسي، واللي يخدم معناها من المبدأ هذاك في النهاية أكيد لن تطاله أي تبعات أو تتبعات.
1: واضح أحمد. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، ما زلوا عنا زوز فقرات وملفات مهمة، لكن قبل هذه باش نخرجوا فاصل صغير وبعد مباشرة باش نمشيوا لفقرة الارتيكل دو جور. تفضل.
3: هنا تونس من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 27 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل ورجعنا باش نكملوا معكم بقية الأخبار الملفات ومن الأخبار الوطنية وآخر مستجدات الوضع في البلاد، باش نرجع معكم على مختلف التطورات ما يكتب في العالم بخصوص اليوم التطورات اللي قاعدة تصير، التقلبات الجيوسياسية، وهذا باش يهزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دو جور.
3: الارتيكل دو جور،
1: المقال اللي اختاره لنا أحمد التونسي واللي معاه باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات وبعد نحلوا النقاش في علاقة به. تفضل أحمد.
2: شكرا ابتسام، مرحبا بالسادة المستمعين في فقرتي المفضلة المقال اليوم. مقال اليوم اخترته لأنه نحن تقريبا في نهاية الموسم السنة، حبيت نعطي نختار مقال يكون تأليفي، مقال يعطينا بعد معناه تاريخي وبعد جيوسياسي وتحليل لمراحل باش نوصلوا للمرحلة الحالية وباش نوصلوا ممكن نكونوا فكرة عن مرحلتنا الراهنة وكذلك خاصة عن رؤيتنا للمستقبل القريب، اللي هناك العديد من الكتابات وهناك العديد من التدخلات وكل حد عنده النظريات متاعه وعنده الخلفيات متاعه في التنظير للوجه وللمستقبل للغد القريب في العالم، ولكن من المهم جدا أنه نرجعوا للتشخيص متاع اللحظة الراهنة باش نجموا نفهموا العملية بالضبط. المقال متاعنا من صحيفة Financial Times، الصحيفة البريطانية المشهورة والمعروفة، لكاتب الحقيقة معروف كذلك هو مارتين وولف، اللي عنده الخلفية الفكرية متاعه اللي يدافع على الليبرالية بمعناها القديم وينتقد النيو ليبرالية ويعتبر أنه الليبرالية تم تشويهها وأنه وصلت إلى المشاكل ولا الفوضى اللي وصلت لها من خلال معناها التيارات جديدة في النيو ليبرال، واللي يعتقد وإلا يقارن في الوضعية الحالية بما هو صار في الثلاثينات، الأزمة متاع الثلاثينات، أزمة الوفرة اللي أدت إلى أزمة اقتصادية واللي تمكنت النظام الرأسمالي باش يتجاوزها، يقارب للمسألة هذه. الصحيفة الحقيقة كانت معناها المقال عفوا كان فيه الكثير من الموضوع لتشخيص الوضعية الحالية للنظام الرأسمالي، مش أمريكا حد فقط، لأنه هو المقال يقول الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العالمي الذي صنعته في أزمة بين الأزمة بين الصعود والهبوط في الهيمنة الأمريكية. ويقول كاتب المقال أن الولايات المتحدة الأمريكية مع انهيار الاتحاد السوفيتي ما كانتش قوة سياسية واقتصادية برك، بل جسدت قيما كانت محل إعجاب في الوقت هذاك، تأسست خاصة على حكم الدستور والحرية، غير أن ذلك لم يستمر في الوقت الحالي. ويضيف الكاتب أنه لفهم صعود معنى أسباب صعود الأمريكي وكيف آلت إلى الإخفاق، ويعتبر أنه في المرحلة الحالية أمريكا في حالة إخفاق، لابد من العودة إلى القرن التاسع عشر عندما كانت القوى الأوروبية تهيمن على العالم. ثم خلال السنوات التي سبقت 1914 حدثت الثورة الصناعية الثانية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعاتها وأحرزت تقدم في مجالات علمية عديدة، وشهد العالم في ذلك الحين تحولات كبرى. وبنهاية الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة الأمريكية سيدة أوروبا وسيدة العالم، إلا أن تضخمات، هنا يحكي المقارنة معناها اللي كنت نحكي عليها، التي شهدتها العشرينيات والبطالة الجماعية خلال الكساد أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وفي ذلك الصراع انقسمت أوروبا بين شق غربي كان يعتمد أساسا على الولايات المتحدة الأمريكية، وشق شرقي نعرفوه كان مع الاتحاد السوفيتي. واختفت في اللحظة هذيك مع الإمبراطوريات الأوروبية القديمة، وبرز توافق اجتماعي وديمقراطي، وأصبحت الرأسمالية تقريبا هي النظام العالمي في ذلك الوقت، وبرز مفهوم العولمة. يقول الكاتب أنه بين 1919 و1991 انهار الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية متاعه، وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية على انتصارها على الإيديولوجيات الشمولية والفاشية والشيوعية على جميع منافسيها الجيوسياسيين، ألمانيا واليابان والإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفيتي، وأصبحت تلك اللحظة هي اللحظة الأحادية القطب. لكن في غضون 35 سنة من ذلك الانتصار اختفى دور الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها قوة مهيمنة، وبرزت تحولات تنقل الكلمة مهمة جدا، تنقل النظام إلى الفوضى. يعتبر أنه اللحظة الحالية هي لحظة فوضى، وتنقل النصر إلى هزيمة، ويعتبر أنه اللحظة الحالية هي لحظة هزيمة. نحكي على كاتب مدافع على الليبرالية وعلى النظام الرأسمالي، ويقول أنه فما تحولات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية في آن واحد أدت إلى هذا المشهد. يعتبر أن أهم التحولات هو صعود الصين والثورة الرقمية وانتصار الشعبوية اليمينية. فبعد إقصاء الصين كذا واحد اليوم صعدت، يلزمنا نعترف كذلك، وأنه ثم عودة عن حتى المبادئ اللي قامت عليها الرأسمالية وحرية السوق، ولي نحكيه على القيود على التصدير، ولي نحكيه على المصاعب أو الجمركية اللي فرضها معناها فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والمصاعب الديوانية وغيره. يتحدث معناها الكاتب بطريقة ضمنية إنه ما دام أمريكا معناها في الواجهة، وما دامت تمتلك عناصر القوة، فإنها تدافع عن مبادئ حرية السوق والمبادئ الليبرالية، ولكن عندما برز منافس فإنه معناها تقريبا تراجعت عن المبادئ اللي بنيت عليها النظرية متاعها الكل. فيختتم في النهاية معناها كاتب المقال ويقول إنه الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائه النظام العالمي الجديد الذي صنعته يواجه اليوم أزمة عميقة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية نسمع مليح تتسم الإدارة بالفساد وعدم الكفاءة. إذا كان نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية ونقوله هكاكا، معناها فما منظرين يدافعوا على الولايات المتحدة الأمريكية يقولوا اليوم تتسم الإدارة بالفساد وعدم الكفاءة، فإنه من باب أولى وأحرى في دول أخرى ما نكونوش حشمين باش نقولوا عنا المشاكل هذه. والأهم من ذلك أنها تنصب العداء للمعايير والقيم التي حركت الآباء المؤسسين، هذا اللي كنت نحكي عليه تو. والأسوأ من ذلك أن الإدارة الحالية تقريبا تمزق أوتار قوة الولايات المتحدة الأمريكية وسيادة القانون والعلوم الرائدة عالميا، والتحالفات الموثوق بها سابقا، والثقة في استقرارها الاقتصادي والسياسي. وأصبح حكم الأهواء يحل محل حكم القوانين، وعلى الصعيد العالمي ظلت الديمقراطية في تراجع طوال عقدين. هذا مقال ولا حوصلت المقال متاع اليوم. من المهم جدا أنه نكونوا عنا معناها كما قلت لك استنتاج وإلا صوت من داخل القوى هذه الليبرالية باش يحكينا على التطورات اللي أدت بينا إن نشوفوا اللحظة الحالية. من المهم جدا أنه نعملوا التشخيص هذية باش نجموا نفهموا هل نحن معناها ماشيين في عالم معناها فيه فوضى ولا ماشيين في نظام عالمي جديد. برشا قراءات تعتبر أنه هناك نظام عالمي جديد بصدد التكون لكنه لم يولد بعد، وشيخوخة في نظام عالمي قديم لكنه لم ينتهي بعد. معناها نحكي في مرحلة انتقالية، لكن المرحلة الانتقالية في العادة أو في العادة وفي التاريخ تكون مليئة بالأزمات الاقتصادية، مليئة بالأزمات الاجتماعية، مليئة بالأوبئة وبالفوضى وبالمشاكل اللي ما تنجمش البشرية تجابهها، وإلا اللي باش تكون معناها ما يتحملهاش الكون. نضيف لهذا حاجة من عندي أنا، فما تحديات تستوجب أنه يكون فما سياسة عالمية مشتركة، أهمها هي التحدي البيئي والمناخي اللي تقريبا نحن حسب جميع المؤشرات ماشيين في كوكب أرض لم يعد قابلا أنه يكون قابل للتعايش والعيش فيه، لأنه معناها مسائل كبيرة معناها أفرزتها الثورات الصناعية وتدخل الإنسان في الطبيعة تؤدي ولا ينظر العديد من البيئيين أنها تؤدي إلى كوارث على وأخطار على كوكب الأرض، ويتطلب حد أدنى من التنسيق العالمي بين جميع الدول باش يكون عندنا معنا استراتيجية عالمية في أنه نجابه الأخطار هذه. للأسف اللحظة الحالية متاع التنافس عكس تماما الانتظارات والعكس تماما إمكانية أنه نجم نجيبه المخاطر المناخية اللي تهدد الإنسانية كل تهدد حتى الكرة الأرضية بيدها. بالتالي قادمين تقريبا على مرحلة مازلت حتى المنظرين وحتى الفلاسفة وحتى الناس اللي قارية تاريخ وغيره ما عرفوش الملامح متاعها بالضبط، ولكن الحاجة الإيجابية اللي قالها المقال أنه في العادة المسائل هذه والمراحل هذه تنتهي إلى مواجهات عسكرية، ولكن وجود القوة النووية عند القوة الكبرى يقلص من إمكانية المصادمات والصراعات المباشرة باعتبار وأنه حتى الطرف المنتصر لن يكون بالفعل منتصر. هذه معناها خلاصة المقال بتاعنا اليوم، وبالطبيعة نستغله مدام طارق موجود هذه في اختصاصه بتاع التاريخ والجيو سياسي
1: باش نسمع وجهة النظر نتاعو والقراءة نتاعو. هيا طارق، لما نحكيو على النظام العالمي اللي خلينا نقولوا قادته الولايات المتحدة الأمريكية، وخلينا نقولوا قادة التشكيل نتاعو تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، النظام العالمي اليوم اللي في إطار المقال ربما ما يكتب اليوم في علاقة به انه قاعد يواجه في أزمة هيكلية كبيرة وعميقة، وانه فما جملة من السياقات والظروف اللي خليته من النظام العالمي هذه ربما فما حديث عن بداية نهاية، ونفهم نظام عالمي جديد بصدد التشكل، ولكن ملامحه ما زالت ما هيش واضحة إلى حد ما. اليوم فمشكون يحكي على تراجع الهيمنة الاقتصادية لصالح قوى أخرى صاعدة من بين الأسباب، أيضا تراجع الهيمنة الاقتصادية العالمية، الانقسام السياسي الداخلي الأمريكي، تقويض المؤسسات اليوم والقوانين الدولية. فمشكون يحكي أيضا من الأسباب عن جملة التحديات الجيوسياسية والحروب المباشرة اللي قاعدة تصير. كيف يمكن قراءة كل هذا يا طارق؟
4: هو مقال فيناشل تايمز يمثل مثال هو على السردية الليبرالية لتاريخ صعود ونزول الإمبراطوريات، وفما أكثر في التاريخ، فما أكثر من مدرسة، أكثر من رؤية كلها تحمل فلسفات مختلفة تفسر التاريخ بأشكال مختلفة. اللي لاحظته في قراءة المقال الفيناشل تايمز اللي كيما نعاود نقول هي الصحيفة الأولى اللي تعبر على الفكر الليبرالي السياسي والاقتصادي، كيقول مدرسة الفكر الليبرالي والاقتصادي انتربرانتيز مثلا مش بالضبط فكرة المدرسة الواقعية أو المدرسة الماركسية أو مدرسة فكر العالم الثالث تير مونديست أو يعني مدارس فكرية مختلفة. الفاينانشال تايمز تمثل فكرة أنه الليبرالية السياسية تسمح بليبرالية اقتصادية ناجحة وتسمح باستدامتها، وزوز أمثلة وزوز نماذج هذوما في الحوكمة السياسية والحوكمة الاقتصادية مرتبطين عضويا ببعضهم، وفقط الدول التي تعتمدهما الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية قادرين على أنهم يصبحوا دول ناجحة ومهيمنة. هذه الفكرة متاع المدرسة الليبرالية. وبالتالي من القرن 16-17 مع صعود التدريجي للليبرالية الاقتصادية ثم للليبرالية السياسية من القرن 17-18 أصبحت الدول الغربية هي الوين فما الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية هي التي تهيمن على العالم. هذه السردية عموما. لكن فما قراءات أخرى مختلفة في التاريخ الصعود و نزول الإمبراطوريات. أنا ما أتموقع في المدرسة نسميها النيو ماركسية، الماركسية المحورة مش الماركسية بمعناها التقليدي لقراءة التاريخ، ونحب نحط صورة هذه للتفسير شنو كيف هي السردية هذه كيفش مختلفة على السردية الليبرالية، لأنه كاتب المقال يحسسنا أنه سلوكيات ترامب أو نخب حاكمة أمريكية هي التي بصدد المساهمة بشكل أساسي في تدهور القوة الأمريكية. كان نحيو ترامب ونجيبه مثلا حد ليبرالي أكثر وماهوش شعبوي، مش شعبوية الليبرالية بل شعبوية بل ليبرالية أخرى صافية نخبوية إليتيست من نوع بايدن وأوباما، فإنه الوضع سيكون أفضل. في حين المسألة أكثر تعقيدا من ذلك، فما أسباب هيكلية تؤدي إلى صعود ونزول الإمبراطوريات، ليست المسألة الليبرالية هي المسألة المحددة أو مسألة الحوكمة السياسية هي المسألة المحددة. حطيت الصورة هذه لأنها بتعطينا فكرة على محاولة قراءة تاريخ صعود ونزول الإمبراطوريات من زاوية أخرى. هذه الصورة هي الاقتصاد العالمي، تاريخ الاقتصاد العالمي على مستوى 1000 عام، من العام 1000 إلى الآن معناها براتيكمون. كان نلاحظوا فما حاجة صارت لهنا، يعني تخليت فما تغير كبير في الكورب. كل لون يمثل دولة لهنا، اللون الأحمر يمثل الصين، اللون البرتقالي يمثل الهند، ثم عنا بقية الدول الأوروبية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، ثم يجي الأزرق يمثل الولايات المتحدة. اللي نشوفوه في التاريخ الألف عام من الاقتصاد العالمي أنه الصين والهند كانوا مهيمنين على الاقتصاد العالمي، يعني معظم الناتج الداخلي، يعني بين الصين والهند عنا أغلبية الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي، هما وحدهم مهيمنين، بقية العالم في شيرة، وهما زوز ببعضهم كل حطوهم في شيرة أخرى. وهذا ناتج لأنه الاقتصاد ما قبل الرأسمالي، ما قبل الحديث، قبل الثورة الصناعية خاصة، خاطر المنعرج سيحدث في القرن 19، في الثورة الصناعية بسيرك الشوت متاع الصين والهند، وبشيصير الصعود متاع الدول الأوروبية ثم الولايات المتحدة اللي بصير فيها ثورات صناعية متدرجة. الاقتصاد ما قبل الحديث، ما قبل الرأسمالي مش نبدأ، ما قبل الثورة الصناعية بشكل أدق، كان يقوم أساسا على الفلاحة، والفلاحة تقوم أساسا على الانتاج الضخم الفلاحي. وأكبر دولتين منتجتين في الفلاحة في العالم هما الصين والهند، كانت إلى حد الثورة الصناعية. كي صارت الثورة الصناعية استطاعت دول صغيرة ديموغرافيا ليست وازنة ديموغرافيا، كانت راهي بريطانيا حكاية فارغة مقارنة ببقية العالم يعني، ولا فرنسا ولا، لكن بسبب التحكم في آليات قوية تكنولوجيا أصبحت تلك الدول الصغيرة ديموغرافيا بسبب ثورتها المعرفية والتكنولوجية أن تصنع اقتصادا يستطيع الهيمنة على الاقتصاد العالمي، وتستطيع مجتمعات ودول فيها 30 و50 مليون في القرن 19 تهيمن على دول كيف الهند فيها 200 و300 مليون وقتها في القرن 19، أو الصين اللي أصبحت تحت الهيمنة الاقتصادية، مش محتلة من بريطانيا لكن تحت الهيمنة البريطانية ثم الأوروبية. اللي حصل من وقتها من الثورة الصناعية إلى الآن أنه الثورات الصناعية والتكنولوجية لم تعد وحدها قادرة على صناعة اقتصاد مهيمن على العالم. أصبحت الديموغرافية مرة أخرى، رجعت الديموغرافية مرة أخرى، ضخامة الأسواق، الاقتصاد المنتج بشكل ضخم واللي هو فيه يد عاملة رخيصة، المثالين الهندي والصيني مرة أخرى باش يرجعوا، باش نلقاهم بعد في الأخر هاوكا من الألفينات، الصين باش تعاود تطلع والهند باش تعاود تطلع، باش ترجع الديموغرافيا عالم مهم، عامل مهم في صناعة الاقتصاديات المهيمنة، وسيتراجع دور الاقتصاديات الأوروبية، لكن الولايات المتحدة باش تقعد، لأنه الولايات المتحدة هي سوق كبيرة ضخمة وما زالت تتحكم في الثورات التكنولوجية. نمشي للصورة الأخرى، هذه صورة الماضي، لين نشوف صورة المستقبل اللي هي
1: المستقبل.
4: دراسة الاستشرافية لجولدمان ساكس العالم من هنا إلى 2075، واللي بيش يعطينا شنو، يعطينا ترتيب الاقتصاديات العالمية من هنا إلى 2075. كي نشوفه من 90 لل 2000 لل 2020 لل 2050 لل 2075، شيئا فشيئا الكتلة الديموغرافية الكبيرة هي التي تصبح مهيمنة على الاقتصاد العالمي، ودول الجنوب ستصعد. التفسير هذا هو يفسر أنه صعود ونزول الإمبراطوريات، صعود ونزول الاقتصاديات مرتبط أساسا بالعامل الاقتصادي، علاقة العامل الاقتصادي بالعامل الاجتماعي الديموغرافي بالثورات التكنولوجية هالثلاثي هذي. ليست المسألة مسألة حوكمة ليبرالية أو عدم حوكمة ليبرالية، وذلك علاش نلقاو الصين اللي حوكمتها غير ليبرالية أصبحت اقتصادا صاعدا بل يتجه نحو الهيمنة. معها الهند صحيح حوكمة ليبرالية، لكن معها زادة مصر ونيجيريا وغيرها اللي هي حوكمات غير ليبرالية، لكن الكتل الديمغرافية صانعة للقيمة المضافة أو تصبح قادرة أو عندها الأهلية أن تصنع القيمة المضافة. هنا باش ندخلوا لوضعية أخرى وين فهم تاريخ صعود ونزول الإمبراطوريات مرتبط بمسائل هيكلية تتجاوز الحوكمة السياسية. هذا وين الإشكال في المقال اللي كنا نسمعه في القراءة بتاعه، اللي هي في رأيي لا يستقيم التحليل عند النظر للتاريخ طويل الأمد. منطق بمعنى آخر وفي خلاصة مكثفة، نزول الإمبراطورية الأمريكية هو مرتبط ارتباطا مباشرا بطبيعة الاقتصاد العالمي وبالثورة التكنولوجية الجديدة وبمسائل الإنتاج اللي قاعدة تسترجع فيها دول الجنوب ذات الكتل الديمغرافية الضخمة دورا مهما متزايدا يصل إلى مستويات معينة للهيمنة في الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة هي دولة تتجه للتراجع، ليس لأنه عندك ترامب أو عندك شعبوية والليبرالية ما هيش تحكم في الولايات المتحدة، لا، بل بأسباب هيكلية تتجاوز ذلك إلى القدرة على الإنتاج. الإنتاج لا يزال مهما، والاقتصاد المنتج لا يزيد هو الطرف الدور الرئيسي العامل الرئيسي في صعود ونزول اقتصاديات في العالم. العمل هو الذي لا يزال يلعب دورا أساسيا. مدام الصين هي فابريكة العالم فهي ستتجه للصعود، ومزام الولايات المتحدة قاعدة تعمل في الأوت سورسينج وشركتها تهرب الأيد عاملة رخيصة في مجتمعات أخرى فهي ستتجه أكثر فأكثر.
2: في هذا الإطار فهم استثناء واحد هو اليابان اللي ماهوش كتلة ديمغرافية،
4: لكن
2: ديما موجود في هي ستتراجع ستتراجع في
4: هي كتلة ديمغرافية، لكن كتلة ديمغرافية أقل
2: من الصين وأقل من الهند
4: مجال السياسي، وذلك علش ستتراجع. هك تشوف فيها
1: 2075
4: هي في المستوى السادس تتراجع للمستوى 11 في 2075
2: ربط مع قيمة العمل، عندهم قيمة العمل،
4: لكن عندها كتلة ديمغرافية وزنة ليش تونس والجزائر ونوعية فيش في العمل، هي زادة فابريكا ما تعملش في الأوت سورسينج، هي تصنع وعندها قيم معينة في علاقة بالعمل. وذلك على جستم ونرجع المسألة الأساسية الاقتصاد المنتج والعمل المرتبط بالقيمة المضافة وبالتالي المرتبط بالثورات التكنولوجية. والآن الثورة التكنولوجية هي الذكاء الاصطناعي، كل الدول التي ستستطيع إدماج الذكاء الاصطناعي كثورة تكنولوجية جديدة رابعة أو خامسة فما نقاش بعد الثورة الصناعية، توا الذكاء الاصطناعي هو الرابع والخامس، لكن أكيد هي ثورة صناعية جديدة بمستوى الثورة الصناعية اللي صارت في 1820-1830 في بريطانيا وما بعدها في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية. كيف إدماج الإنتاج مع الذكاء الاصطناعي؟ هذه هي المعادلة متاع التفوق والتميز والصعود.
2: باش نلخص طارق، إذا كان ما عندكش القوة الديمغرافية على الأقل لازم يكون عندك القوة النوعية في العقول،
4: يلزم الزوز بالنسبة لنا احنا في تونس 12 مليون ديمغرافية. وكما شفنا توا 2050 باش نوصل 13 مليون فاصل، لا ما تصرفش هذي. هذيك علاش ديما نرجع للعمق المغاربي، راهو نحن الدول المغرب هذية مسألة مش مسألة اختيار، راهو هالنخب اللي كل واحد شد في هالوحده بتاعه وكذا وباش نتعاركوا على درشنيه، الكلنا ما عندناش مستقبل
2: في انتظار ذلك، لابد ان نستثمر في النوعيه.
4: طبعا نحن في نهايه الامر، هذاك علاش انا قبيلك طرحت فكره الـ الـ الـ الـ العرض الجذاب التونسي في الذكاء الاصطناعي. يلزمنا نخدموا على هذا الى ان نخدموا مع بعضنا على مستوى المغاربي، لانه ما عندناش مستقبل كلنا مع بعضنا بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا في عالم من هذا النوع، انه راهو الصراع يكون بانه نخلق شبكه مندمجه تخلق القيمه المضافه. والمساله وين رانا نكملوا بعضنا؟ راهو ليبيا والجزائر وتونس والمغرب والجزائر نكملوا بعضنا، وموريتانيا ايضا اللي هي لاعب ديما ننساوه لاعب مهم، نكملوا بعضنا ما نفسوش بعض.
1: هاي مازالت 10 دقائق تقريبا تفصلنا على نهايه الحصه، مازالت عندنا فقره اخرى، فقره بالارقام، ومع زميل نور الفارسي باش نحكيوا على العراق الاوبك والنفط، وبالتالي باش نمشي مباشره لفقره بالارقام. كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
5: عايشك ابتسام. أهلا وسهلا بلي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا وبطارق وأحمد. ظاهر أنه أوبيك تعيش أزمة عميقة اليوم خاصة بعد انسحاب الإمارات, وتوا فما أخبار متداولة على أنه العراق قاعد يدرس زادة باش ينسحب من المنظمة. باش نعطيه عليه, باش نعطيه شوية أرقام وخلفيات للإشاعات أو الأخبار المتداولة هذه. العراق على خاطره يعيش في الفترة الأخيرة ضغط مالي كبير بسبب اعتماده شبه الكلي على عدائة النفط اللي تمثل أكثر من 90% من المداخيل متاعه, يعني مداخيل دولة كاملة قائمة على عائدات النفط 90%. المشكل الأساسي متعلق بمنظمة أوبيك اللي تفرض حصص إنتاج على الدول الأعضاء باش تحافظ على استقرار أسعار النفط في السوق العالمية. العراق يعتبر ثاني أكبر منتج داخل المنظمة, وإنتاجه الحالي أقل من قدراته الحقيقية بسبب القيود المفروض عليه. في 2026 الإنتاج العراقي تراجع في بعض الفترات إلى قرابة 1.5 مليون برميل يوميا فقط بسبب اضطرابات في التصدير. في المقابل الحصة الرسمية متاعه داخل أوبيك كانت في حدود 4.3 مليون برميل يوميا تقريبا, لكن ما ينجمش يوصل لها. الهدف العراقي المعلن هو رفع الإنتاج إلى حوالي 7 مليون برميل يوميا في السنوات القادمة باش يوازن الميزانية ويقوي الاقتصاد متاعه. الأزمة زادت تعمقت بعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة, خاصة إغلاق واضطراب مضيق هرمز اللي هو شريان أساسي لتصدير النفط. نعود ونفكروا أي تعطيل في الممر البحري هذا يسبب خسائر يومية ضخمة تقدر بمئات الملايين الدولارات, وهذا اللي خلى العراق يواجه ضغط مالي كبير حتى في دفع الأجور وتمويل الدولة. في هذا السياق خرجت تصريحات من مسؤولين عراقيين تقول أنه العراق ينظر في كل الخيارات إذا ما تمش رفع حصته داخل المنظمة. من بين هالخيارات هذه كما قلنا فكرة الانسحاب منها, لكنها تبقى مجرد ورقة ضغط أكثر من قرار رسمي. وزارة النفط العراقية ردت بسرعة وقالت أنه ما يتم تداوله حول الانسحاب ما يمثلش الموقف الرسمي للحكومة, وأكدت أنه العراق ما طرحش رسميا فكرة الخروج من أوبيك. لكن في نفس الوقت بغداد ما زالت تضغط بقوة لإعادة تقييم سقف الانتاج, الشيء اللي يتماشى معناه مع قدراتها الحقيقية وظروفها الاقتصادية. والفكرة الأساسية بتاع العراق أنه القيود الحالية تخليه يخسر مليارات سنويا من إمكانيات إنتاج غير مستغلة. من جهة المنظمة تحاول تحافظ على توازن السوق وما تسمحش بزيادة مفاجئة في الإنتاج باش ما يتيحش سعر النفط. من جهة أخرى العراق يشوف روحه متضرر خاطر عنده إمكانيات إنتاج أكبر لكن ما ينجمش يستغلها بسبب الاتفاقات هذه داخل منظمة أوبيك. التوتر هذا مش جديد ابتسام, يمتد من سنوات داخل أوبيك بليز, وديما يصير خلاف على حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء. وبعض التقارير تشير أنه تلويح العراق بالانسحاب هو ورقة تفاوض أكثر منه يعني قرار رسمي باش يضغط على المنظمة أكثر كما قلنا من أنه قرار حقيقي.
1: هاي مازالونا 6 دقائق بينتكم أحمد وطارق, كيف يمكن قراءة المستجد هذا من تبعنا موضوع أوبيك خاصة وصار التركيز عليه بعد انسحاب الإمارات. وبقى موضوع مهم اليوم توا نحكيه على العراق ونحكيه على المنظمة هذه. تفضل.
2: هو المشهد الجيوسياسي ألقى بذلاله على المنظمة هذه بالتأكيد. العنوان الأبرز كذلك في المنظمة هذه أنه إعادة التحالفات والإعادة نظر في التحالفات والمواقف الجديدة من عديد القضايا اللي موجودة حاليا في العالم, غيرت حتى من طبيعة العلاقة في المنظمة اللي كانت تشهد نوعا من الاستقرار. معناه اليوم بعد الأزمة بتاع الإمارات نحكي على مطالبة معناها عراقية برفع الحصص أو أنه ينسحب من هذه المنظمة. أعتقد كذلك معناها أنه فما زاد تطلع عراقي لتحقيق طفرة اقتصادية, لأنه فما مؤشرات كثيرة كذلك في العراق على أنه فما إرادة إلى أنه تعاود تلنسي مشروع اقتصادي يرقى بالدولة هذية. الأوبيك أصبحت عائقا معناها أمام التطلعات متاع الحكومة أو الشعب العراقي. يبدو أنه لن تكون هي الأزمة الأخيرة في أوبيك, ويبدو أنه الأمور تنجم تمشي برشا. نور يقول أنه المسألة لا ترقى إلا أن تكون معناها ورقة للتفاوض ولرفع حصص الإنتاج, لكن أعتقد أنه في ظل المتغيرات الجديدة في العلاقات بين الدول وفي ظل التحالفات الجديدة اللي باش تتشكل في المستقبل, المنظمة هذه بيدها معناها باش يتراجع دورها. ممكن نشوف منظمات أخرين وممكن نشوفوا تحالفات أخرين الأمر معناها ما عادش باش يبقى على المشهد بالطريقة الحالية. ممكن العراق تنسحب إذا كان مشتوى حتى على المستوى معناها المتوسط ولا المستقبل البعيد. أكيد أنه العراق ولا غيرها من الدول اللي عندها أهداف ولا عندها معناها تطلعات أخرى يمكن تنسحب المنظمة هذه. تشهد فعلا يلزم نشوفوها كما منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ولا اللي شكلت المشهد الكل في الثلاثين سنة اللي فاتوا يشهدوا متغيرات كبيرة. وباش نشوفوا معناها أكيد مشهد جديد تماما ما تعودناش به. فما شكون حتى ينظر انه منظومة البترو دولار في حد ذاتها ما باش تتغير في مسألة شراء النفط وغيره. أكيد جدا مع مع مع خلينا عامل مهم جدا جدا جدا في مسألة العراق. رأوا شق كبير من السياسيين العراقيين معناها في تقارب مع الدولة الإيرانية اللي هي اليوم في حرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا عامل لازمنا نحطوه بعين الاعتبار. بالتالي مسألة العراق أكيد باش تكون عندها تداعيات وعندها معناها متغيرات في علاقتها بالأوبيك.
1: هاي تارق تفضل.
0: هو نحن بهذه التغييرات الهيكلية الكبرى اللي نتحدث عليها يعني عالم يتوارى لصالح عالم آخر، عالم يختفي في إطار عالم آخر. ديما نذكروا للأوبيك تم تأسيسها في طفرة صعود دول الجنوب التي تحاول تملك ثرواتها، خاصة من الستينات ونحن ماشيين صعود وتأسيس واستقلال عدد من الدول النفطية الكبيرة وين فما أكبر احتياطية النفط. قرارات تأميم النفط اللي تمت بسبب ودور المهم داير للأنظمة القومية العربية من المفارقات الكبيرة. السعودية استطاعت أن تتملك نفطها من خلال تأسيس أرامكو بسبب السياق العام العربي للتأميم النفط بما فيه في العراق. يعني شوف العراق اللي كانت في صراع مع السعودية زوز توجهات مختلفة، لكن في قرارات استراتيجية استفادت السعودية من السياق العام لتملك النفط اللي كان يدفع في اتجاهه التيار القومي العربي في الخمسينات والستينات، بداية من تأميم قناة السويس اللي عمل رجع فكرة التأميم إلى مسار رئيسي وأصبح يعني كلمة مفتاح يعني في السياسة العربية في الخمسينات والستينات، إلى تأميم الثروات العربية ثم ليبيا ثم بعد ثورة القذافي العقيد القذافي والجزائر طبعا الدولة المستقلة الجديدة بطموحات وطنية كبيرة. يعني هذا يخلق سياق كامل. ودول الجنوب هذه العربية الإسلامية، إيران رغم اللي كان فيها الشاه لكن نفس الشيء تريد تملك ثورة مصدقة وحكومة مصدقة لتم إسقاطها بانقلاب مخابراتي أمريكي بريطاني كان هدفها تملك الثروة النفطية في إيران. ثم جاءت الثورة الإسلامية ورسخت تملك الدولة الإيرانية للنفط. نفس الشيء صار في عدد من الدول الأخرى. لهنا نظرت دول الجنوب أساسا هذه إلى هذا الموضوع وأرادت أن ترى هذه نقطة قوة لها أنه ما يكونش فما فوضى في الإنتاج. أوبيك هي منع الفوضى في الإنتاج للحفاظ على دخل مالي معقول، لأنه كل كلنا ننجو برشا السعر مش يتيح. كين تحكموا في هو ريع نوعا ما، هو سياسة للتحكم في الأسعار بالتحكم في الإنتاج، هذا هو عملية. لكن كانت نقطة قوة أساسية لدول الجنوب في صعود دول الجنوب في عديد المستويات في عديد المؤسسات الأممية في الستينات والسبعينات، هذا بسبب التفكك. نقطة ثانية هو في النهاية المملكة العربية السعودية ستتأثر تأثرا سلبيا بهذا. ولهنا هل ستقدر دول الجنوب خاصة العربية على الحفاظ على حد أدنى من القرار المشترك؟ توا إمارات واضح مشروعها الجيوسياسية التموقع معامة الشرق الأوسط الجديد الإسرائيلي والغاديكا ماشي الغادي. هل ستستطيع بقية الدول العربية الحفاظ على حد أدنى من التآزر، خاصة لفنزويلا ديجا تحت تأثير أمريكي متزايد؟ شكرا. هذه بشكون مشكلة كبيرة أمام.
1: شكرا لك طارق الكحلي وحمد الله تونسي نور الفارسي نادية بالحاج وإيمان الشابي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج من تونس لليوم. عود الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني. نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين. كنت معكم ابتسام شويخة في أمان الله.
3: هنا تونس. Publicité.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجازوة ثانية ديوان فم عسلمة. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي تومي يكشف عن خريطة طريق جديدة لتطوير القطاع ترتكز على 5 محاور رئيسية هي الإصلاح والتنمية والتحديث والتمكين والرعاية، مؤكدا أنها تشكل رؤية متكاملة للنهوض بقطاع وكالة الأسفار خلال المرحلة المقبلة. وضح تومي في تصريح له على هامش ندوة صحفية نظمتها الجامعة أن أولى خطوات تنفيذ هذه الخريطة ستتجسد مع اقتراب موسم العمرة عبر تلقي برنامج جديد يحمل اسم العمرة الموثوقة، والذي وصفه بأنه علامة جودة وطنية يتم تقييمها وتجديدها سنويا.
2: برنامج جامعة في ال4 سنوات الجايين كلمنا على 5 محاور، كلمنا أول شيء على محور الإصلاح، كلمنا على محور التنمية، محور التحديث، محور التمكين، محور الرعاية. ال5 محاور ذوما مهمين جدا في الفترة القادمة ويكملوا بعضهم. مثلا جبدنا على سبيل المثال في مسألة التحديث والتمكين نتكلمنا على العمرة، لأن بحكم أنه الموسم العمرة قريب قلنا راهو مش نمشيو في برنامج متاع عمرة موثوقة. العمرة الموثوقة هذه علامة جودة وطنية تتجدد كل عام، فيها 3 مستويات. المستوى القانوني انه نحاولوا نضربوا على ايدي العابثين والمتدخلين في القطاع هذا واللي ضروه وضروا سمعة وكيل الاسفار. الموضوع الثاني ولا المستوى الثاني هو المستوى الاداري، فانه نحينوا الوثيقه التوجيهيه نتاعنا ونحطوها تستجيب للي وصلت له السعوديه اليوم، تعرفوا اللي كل شيء ولا الكتروني، وفي نفس الوقت معناها كما يحبوا ويرضاو التوانسه الحرفاء نتاعنا والسلطه نتاعنا زاده. وكذلك المستوى الاتصالي هو مساله هذه العمره الموثوقه ومساله تصنيف وكاله الاسفار اللي من شأنها يولي الحريف يعرف وين يمشي ويعرف من يقتني الخدمة نتاعو.
1: عائدات صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال 8 أشهر الأولى من موسم 2025-2026، وقدرت ب 770.7 مليون دينار، ويفسر ذلك بزيادة الكميات بنسبة 5.3% وبلغت 121.5 ألف طن مقابل 115 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وشكلت دجلة والنور نحو 83.3% من إجمالي الكميات المصدرة، ما يؤكد مكانة هذا الصنف من التمور الموجهة إلى الأسواق الخارجية. تونس استقطبت خلال الربع الأول من السنة الحالية استثمارات أجنبية بقيمة 1303.9 مليون دينار مقابل 1037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة نموا بنسبة 25.7%. وبحسب سعر الدينار مقابل الدولار فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 4.450 مليون دولار. وظهرت المعطيات التي نشرتها وكالة تونس الإفريقية للأنباء من وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67.7% مقارنة بسنة 24 و2000. في أخبار العالم، إيران تحذر مما اعتبرته ترتيبات غامضة فيما يتعلق بالمرور من مضيق هرمز بصفتها دولة مشاطئة للمضيق. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي قوله إنه لا يمكن ضمان العبور الآمن في مضيق هرمز من خلال ترتيبات غامضة أو مسارات موازية أو اتخاذ قرارات تتجاهل اعتبارات إيران. نهاية المجزة الإخباري، قدمته لكم أميرة مقنية. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شدة، إلى اللقاء.
0: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: راديو أنا فان فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية منتخبنا التونسي اللي انهزم البارح ضد المنتخب الهولندي 3-0. هدف المنتخب الهولندي سجلها ياسر السخيري في الدقيقة 3 ضد مرماه براين بروبي دقيقة 7 وجون بول فان هيكي في الدقيقة 62 فيما جاء هدف المنتخب التونسي عن طريق حازم المستوري في الدقيقة 54 لحساب نفس المجموعة. المنتخب الياباني تأهل للدور 16 بعد تعادله مع نظيره السويد هدف مقابل هدف. منتخب اليابان باش يواجه في الدور 16 المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة الثالثة، والمنتخب المغربي باش يواجه المنتخب الهولندي لحساب نفس الدور. ديما مع المونديال في المجموعة الرابعة المنتخب الأمريكي تأهل في المركز الأول رغم الهزيمة قدام المنتخب التركي 3-2. المنتخب الأسترالي يتأهل في المرتبة الثانية بعد التعادل مع الباراغواي 0-0. وفي المجموعة الخامسة المنتخب ليفواري يتأهل لأول مرة في تاريخه كثاني المجموعة بعد الفوز على كوراساو بفضل ثنائية نيكولاس بيبي. والمنتخب الإكوادوري يتأهل كثالث المجموعة بعد الفوز على ألمانيا 2-1. أعطيكم برنامج مقابلة اليوم 8 تعليل. المنتخب الفرنسي يواجه منتخب النرويج في نفس التوقيت، وسود التيرينغا المنتخب السنغالي يواجه المنتخب العراقي مضي ساعة بعد نص الليل. كابو فيردي يواجه السعودية، المنتخب الإسباني يواجه منتخب الأوروغواي، والأربعة متاع الصباح المنتخب المصري يواجه المنتخب الإيراني، والمنتخب البلجيكي يواجه منتخب نيوزيلندا. نرجع لآخر أخبار نديتنا للتونسية. نادي الإفريقي يستأنف تدريباته استعدادا للموسم القادم من نهار الاثنين 29 جوان في البارك بقيادة المدرب فوزي البنزرتي. الاتحاد المونستيري يلغي جلسة العمل الانتخابية اللي كانت مبرمجة نهار 30 جوان 2026. الغاء جاء بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة الفريق. كاتب عام الاتحاد المونستيري دعا الهيئة التسييرية لمواصلة قيادة الفريق من أجل ضمان الاستقرار المادي. الختام بالميركاتو في الأوروب، مانشستر سيتي يحسم صفقة متوسط ميدان نادي نوتنغهام فورست إليوت أندرسون. أندرسون هو أغلى صفقة في تاريخ السيتي بعد ما وصلت قيمة الانتقال إلى 153 مليون دولار. أكثر تفاصيل الأخبارنا الرياضية تقاوها كالعادة على سيتنا ديونافين.نت. بعد شوية يجيكم محمد الصياري في ناشي تريبينال والدريبة. متابعة طيبة للجميع.

على 106 ولا على ديوان فام بوانات. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقضية اليوم صارت أحداثها في مدينة ألتون بولاية الإلينوا الأمريكية، وبالتحديد نهار 19 أبريل 1989. مواطن اسمه روبير سيمز طلب 911، وهذا يا رقم الشرطة في كامل الولايات المتحدة. قال لهم أنه كي روح الدار مع قرابة 11 متاع الليل، القى مرتو باولا طايحة في القاعة وفاقدة للوعي. وكي فاقت استفسر على الشيء اللي صار لها، قالت له اللي هي تعرضت لاعتداء. روبير بطبيعته مظلوم، وكلمة الاعتداء خلته باهت وعينيه محلولة فيهم ألف سؤال وسؤال. مرته قالت له تهنى، ما هوش اعتداء جنسي، لا من جن ولا من أنسي، ما تقعدش تبانسي. في تواتر هالأحداث وفي عقابك الليل، الأمنيين خلطوا للدار متاع سيمس باش يفهموا مجريات الأحداث اللي صارت. باولا قالت لهم أنها في الوقت اللي خرجت فيه لساشي بوبيل وحطتهم قدام باب الدار، هجم عليها شخص مجهول لابس كاقول كحلة، معناها وجهه ما يظهرش، هددها مسدس ودخلها للدار تحت التهديد، نزل عليها بضربة قوية على رقبتها أفقدها الوعي، وبقات في غيبوبة ودايخة حتى لين جاء راجلها قرابة 45 دقيقة من بعد، ولقاها طايحة في وسط الكوجينة ما في عينها بلة. قدم لها الإسعافات الأولية، معناها صب عليها الماء البارد المقلص باش يفيخها كيما نعملوا احنا، وبالك شي هما يصبوه ماء دافي. بالنسبة لرجلها روبير، قال اللي هو بعد ما اكتشف باولا دايخة في الكوجينة، اتفطن اللي بنتهم الصغيرة إيدور واللي عمرها بعد أسابيع ما هيش موجودة في فرشها واختفت تماما. اقلب عليها كالدار من ساسها الراسها وما لقاهاش. السؤال المطروح بالنسبة للبوليسية، كيفاش رضيعة تختفي بهك الطريقة؟ في ترابة الأحداث، الأمنيين عاينوا المكان يعني الدار وما جاورها، وللقوا فيها بصمات لا آثار متاع تفتيش ولا جرة اختاوي متاع حد غريب تخلي الغادي. وحسب الأولياء يعني روبير ومرتو باولا، حتى حاجة ما تسرقت من الدار. البوليسية زادوا فلاوها بالبيت بالبيت بالسانتي بالسانتي، والحومة هذيك عملوا لها تمشيط كامل وشامل، ودخلوا للديار وعملوا بحث متاع أجوار، ومشاو حتى للمباني المهجورة. أكثر شي من نهر الميسيسيبي اللي يتعدى من غادي جابولوا الغواصين وهبطولوا، وخلف هذا طيارة هليكوبتر تحول من فوق باللي بروجكتور متاعها خلف الانفراروج. عملوا زادة باراجات وجابوا لابريغات سينوفيل، يعني فرقة الأنياب اللي فيها كلاب مختصين في التفتيش من خلال حاسة الشم الرهيفة اللي عندهم. وفي الأثناء كالأعوان مازالوا يستجوبوا في الجيران وفي الناس اللي كانوا موجودين في محيط الدار متاع سيمس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، مفلت وحد ومخفات عليهم حتى خافية، بما فيهم المقاهي والمطاعم والوتلة. في نفس الإطار، الأمنيين سألوا عائلة سيمس يعني روبير ومرتو باولا، قالوا لهم عندكم شي أعداء محتملين وإلا ناس يكملوا لكم حقد ورغبة في الانتقام منكم، وربما ينجموا يكونوا خطفوا لكم بنتكم إيدار. الإجابة متاعهم كانت لا. أما جلبوا انتباه البوليسية لحكاية كومبريولاج، يعني سرقة بالخلع صارت في رأس النهج اللي يسكنوا فيه من مدة جمعتين التالي. وافترضوا ربما أنه اللي قام بعملية السرقة ينجم يكون هو اللي اختف لهم بنتهم إيدار. في نفس السياق، واحد من الجيران قال اللي هو شاف الليلة هذيك واحد غريب وأموره مسترابة يدور في الحومة،
وكيف كيف جار واحد آخر قال اللي هو شاف بأم عينه شخص غريب يدفن في حاجة وراه زينة بلا مالي. خلاصة القول الشرطة ما توصلت لحتى معطى صحيح إيما كانها أو يساعدها باش تتقدم في البحث متاعها. الوقايع مازالت في أولها، وربما لو كان يعرفوا الدافع متاع العملة هذه عندهم أمل كبير باش يوصلوا للجاني. مختصر لحديث التحقيق بقى في البوان مور، يعني النقطة صفر، لكن كان عندهم أمل أنه ينجم واحد يتصل لبروبير وإلا مارتو باولا ويطالب برونسون، يعني فدية باش يسلم لهم بنتهم، وهكاك على الأقل يوليوا فاهمين الحكاية وينجموا يلقاو حل. لكن من جملة الفرضيات اللي طرحوها هي أنه هكا الرضيعة إيدار تنجم تكون بنت العشيق متاع باولا مش بنت روبير، وبالتالي بوها الشرعي هو اللي اختفها. لكن بعد التحريات والتقصي اثبت أنه باولا ما عندها حتى حد آخر خلف زوجها. ولهنا نعطيكم فكرة على هالزوز أولياء. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه روبير وباولا يعرفوا بعضهم من مدة، لكن ما قروا أنهم يعيشوا تحت سقف واحد إلا 4 سنين التالي. بالنسبة لروبير عمره 37 سنة ويخدم في معمل متاع ورق في ألتون، وباولا عمرها 30 سنة شؤون منزلية، وهوك عندهم زويز صغيرات راندي اللي عمره 2 وإيدور هك الرضيعة اللي اختفت وعمرها بضع أسابيع. في المرحلة هذه بالقضية و4 أيام بعد اختفائها كالرضيعة إيدور، صياد اسمه بول ساندرز

مختصر الحديث طول طلب 911 والأمنيين جاوا يونوا. في ترابط هالأحداث وقت اللي الأمنيين جاوا عاينوا المحيط متاع كالحاوية وسألوا كالسيد على الوضعية اللي كانت فيها كالرضيعة وقت اللي تم اكتشافها. سول ساندرز قال لهم اللي هي كانت على جنبها وراسها الفوق، معناها في أعلى الساشي. ولهنا البوليسية وباش يتعرفوا على هوية كالرضيعة، الطريقة الوحيدة هي مقارنة بصمات يديها وساقيها بالبصمات اللي ياخذوهم الكل رضيع يتولد في سبيطارات أمريكا، وتبين أن الرضيعة هذيك هي إيدار سيمس من غير أي شك ولا ريبة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث اللي قام بالتشريح متاع الرضيعة هي الدكتورة ماري كايز، وقالت في تقريرها أن الموت متاعها ماهوش طبيعي وإنما نتيجة العملية متاع خنق، وبينت أن الضحية لكان عندها لا أثار متاع ضرب ولا تعنيف، لكن في فمها وبالتحديد في الغبة متاعها اللي كان تحت شفايفها فما بلايص أحمر، وهذاك دليل أنه تمارس عليها ضغط كبير على فمها بغاية خنقها. وباقي وحسب الدكتورة كايز، قالت زادة أنه أي إنسان وقت اللي يموت الدم متاعه يهبط الأسفل الجسد، وهذايا المصطلح متاعه عند العلماء هو لاليفيديتي كادافيريك اللي تخلف بقايا ما بين زرق ورماديين على السقيم. وهكا الرضيعة إيدور كان عندها زادة بقايا أما في رأسها ولونهم أحمر غامقين. بالنسبة للدكتورة كايز، التفسير الوحيد هو أنه هكا الرضيعة إيدور تحطت في كونجيلاتور أما مش بعد ما تخنقت مباشرة، وإنما وقت اللي بداوا يظهروا عليها العلامات متاع لاليفيديتي كادافيريك. وفي نهاية الأمر الاستنتاج متاع الدكتورة يوضح أنه هكا الرضيعة إيدور تحطت في الثلاجة في وضعية خليت راسها اللوتة، وهذاك علاش عندها البقايا الأحمر في قبعتها، ويفسر زادة علاش الجثة متاعها ما دخلتش في ساعة في حالة تعفن. في تسلسل هالأحداث، النائب العام اللي تكلف بالتحقيق في المسألة هذه وأمام انسداد الأفق قدام المحققين، قرر أنه يتم التركيز بصفة خاصة على الأولياء، يعني على البوروبير وزوجته باولا، وبطبيعة الحال باش يحل عليهم الكتاب. لعل وعسى يظهرش في ماضيهم القريب أو البعيد جوانب خاصة تنجم تحط البحث على السكة. ولهناك يعاودوا طلعوا على الاستجوابات اللي عملتهم الشرطة الفيدرالية يعني الـFBI، على اعتبار أنها هي اللي تبحث في قضايا الاختطاف، جلبت انتباه وجملة قالها أبو الضحية يعني الرضيعة، لأنه في قراءة الأولى فاتته وخفل عليها. وفي الوقت ذاك من جملة الأسئلة اللي سألوها جماعة الـFBI الروبير هي على مسألة علاقتهم الزوجية هو مرته باولا، معناها يا هل ترى تأثرت بعد اختفاء بنتهم إيدور وإلا لا؟ بعبارة أوضح ولاتش بيناتهم خلافات. روبير جاوبهم بصريح العبارة، قال لهم أنه من اللي اختفت إيدور حتى لنلقاو الجثة متاعها وهو ومرته باولا تكثفت علاقاتهم الجنسية، وهالحالة هذه ما صارت لهمش من قبل وتحل معاهم فيما لذ وطاب من علاقته هو ومرته. بطبيعة الحال النائب العام اللي كان يسمع فيه بقى مذهول من الكلام هذا، وتسائل كيفاش راجل ومرأة فقدوا بنتهم يتصرفوا بالطريقة هذيك. وهالجملة هذه متاع روبير واللي كانت مسجلة في الدوسي متاع التحقيق الـFBI باش تخلي البوليسية يربشوا أكثر فأكثر في حياة عائلة ليسيمس، يعني روبير ومرتو. ولهنا باش يتيحوا على صدفة غريبة وعجيبة دوختهم بأتم معنى الكلمة وما كان في باله بها حتى حد. أشني الصدفة، المحققين عرفوا أنه ما هيش أول مرة عائلة ليسيمس يتخطف لهم صغير، وإنما صارت لهم حادثة مماثلة في جوان 1986، يعني وقت اللي كانوا يسكنوا في مدينة أخرى، وصارت على أول صغير ليهم واللي هي بنية واسمها لورا لي، تم اختطافها في ظروف مماثلة لظروف اختطاف إيدور. والشي الأغرب والصادم الأبعد الحدود أنه السيناريو هو نفسه تعاود. باولا تعرضت الهجوم من شخص مقنع وضربها وخليها فاقدة الوعي من

0: بعد وقت اللي فاقت ما لقاتش البيبي متاعها. في تواتر هالأحداث وفي نفس هالإطار من البحث والتقصي وحسب التقارير متاع الشرطة في هكا الوقت باش يتم العثور على العظام متاع رضيع مطيشين في عدة أماكن وراء الدار متاع عائلة ليسيمس. وعلى فكرة المحققين كان عندهم نوع من الشك فيهم، لكن ما كان عندهم حتى دليل مادي يربط هالزوجين هذم بالحادثة متاع اختفاء لورالي. الوقت ذاك هكا العظام اللي اكتشفوها كانوا في حالة ما تمكنهمش من أي تحليل علمي، وبالتالي عائلة ليسيمس ما ولاوش محل تحقيق أو تتبعات. مختصر الحديث، الحاجة اللي زادت حيرة النايب العام هي وقت اللي قرا لا ديبوزيسيون تاع باولا، يعني الشهادة متاعها ووصفها للهجوم اللي تعرضت له والتبعات متاعو. ولهنا النايب العام قرر باش يستشير الدكتورة ماري كايس. ولهنا يقول القائل اش مدخلها، هذه مرأة طبيبة شرعية وكما تعرفوا هي اللي قامت بتشريح الجثة متاع إيدار. لكن النايب العام كان يعرف اللي هي عندها اختصاص آخر، ويتمثل في أنها كانت خبيرة في النوروباتولوجي، يعني خبيرة قضائية في أمراض الأعصاب. المرأة ملمة بكل ما يهم لسيستم نيرفو، يعني الجهاز العصبي. والحاجة اللي زادت جلبة الانتباه متاع النايب العام هي كيفاش باولا وقت اللي فاقت بعد الهجوم اللي صار لها نهارة اللي اختفت بنتها إيدار تذكرت الشيء اللي صار لها الكل بالتدقيق، وخاصة الضربة اللي كليتها وقالت أنها ضربة متاع كاراتي. ومن المفروض صعيب ياسر باش إنسان يتلقى ضربة قوية ويفقد الوعي متاعه يتذكر اللي صار له بكل تدقيق دوب ما يسترجع الوعي متاعه. الدكتورة ماري كايز قالت أنه الشيء هذا مستحيل، المرأة فاقدة للوعي 45 دقيقة مش ممكن باش تتذكر اللي تهجم عليها وكيفاش ضربها. وبالنسبة لها التفسير العلمي هو وقت اللي عبد يتلقى ضربة المخ يصير له اصطدام بالجمجمة والجهات الخارجية متاع الدماغ واللي يتخزنوا فيهم لسوفنير يعني الذكريات يتوقفوا على أداء وظيفتهم وقتيا، وبالتالي لا يمكن لأي شخص تلقى ضربة قوية تثبت له في الأغماء باش يتذكر اللي صار له ولو لحظات وإلا دقائق قبل الحادث أو الاعتداء. وهذاك علاش اللي يفقدوا الوعي أثناء حوادث المرور مثلا ما يسترجعوا حتى شيء من اللي وقع قبل الحادث. وهذا النجم نأكده لكم أنا لأني تعرضت الحادث وما بقى لي حتى صورة منه. فيها التطور هذا من القضية، وقت اللي المحققين عرفوا هالحكاية هذه حبوا يلقاو خيط يربط ما بين باولا وهكا البتية اللي لقاو فيها الجثة متاع بنتها إيدار. وللشي هذا عملوا مولاج، يعني قالب للآثار متاع أقدامها في المحيط متاع هكا الحاوية، قارنوهم بالصبابة اللي عند عائلة ليسيمس لكن ما لقاو حتى تطابق، وما بقالهم كان هكا الساشي بوبيل اللي كانت فيه الجثة متاع بنتها إيدار. ووقتها بعثوه الأقوى مخبر موجود في الولايات المتحدة، وهو بطبيعة الحال المعمل الجنائي متاع الـFBI في واشنطن. نهج التريبونال والدريبة
1: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية، كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان FM.
2: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة، والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
3: نس ديوان
2: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.
4: نهج التريبونال والدريبة
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة آلتون بولاية إلينوا الأمريكية، راضية عمرها بعض الأسابيع واسمها إيدار، اختفت من دار عائلتها يعني لسيمس إثر تعرض أمها الهجوم من طرف شخص وجهه مقنع ومسلح، ضربها على مستوى رقبتها ورأسها وخلاها فاقدة للوعي. بعد أيامات الجثة متاع بنتها إيدار باش يتم العثور عليها في ساشي بوبيل أكحل مطيش في حاوية بحذا نهر الميسيسيبي. أولى هنا الأبحاث باش تكشف أنه أمها وبوها ينجموا يكونوا محل شكوك في اللي صار لبنتهم، والدليل أنهم 3 سنين التالي صارت لهم حادثة مماثلة. في المرحلة هذه من القضية وكما ذكرنا لكم هكا ساشي بوبيل اللي لقاو فيه الجثة متاع إيدار بعثوه الأكبر معمل جنائي في الولايات المتحدة وكلفوا بخبير اسمه ديفيد أتنبرجر عنده سمعة عالمية، وهو اللي باش يتكفل بمعاينته ويقوم بكل الاختبارات، علما وأن الشرطة أثناء معاينتها للدار متاع سيمس القات في الكوجينة متاعهم مشكارة فيها مجموعة مكساشيات الكحول اللي تبيع فيهم شركة اسمها كيربسايد الفايدة المساحات الكبرى. وعلى فكرة هالساشيات هذو مصنوعين عند بوليتيك في مينيابوليس. وبعد ما تأكد أنه كالساشي اللي لقاو فيه الجثة متاع كالبيبي هو من نفس نوع الساشيات اللي موجودين في كوجينة لسيمس، الخبير انطلق في التحاليل متاعه، لكن لا لقى بصمات ولا ألياف ولا دي فيبر ولا شعر ولا أي شيء نجم يربط كالساشيات بروبير ومارتو باولا. ولهنا التحدي متاع كالخبير أتنبرجر هو أنه يثبت اللي الساشي جاي من نفس المجموعة اللي موجودة في الكوجينة متاع عائلة سيمس. والعملية ما هي سهلة لأنه ما يزيش اللي هما من نفس النوع وملايين منهم يتباعوا كل يوم في ولاية لينوا، والماركة هي بيضة وموجودين في الديار الكل. ولهنا وباش ما نطولوش عليكم بحديث يلزمكم تفهموا العمل الجبار اللي قام بيها الخبير هذا، وتمكن بعد اختبارات ومعاينات دقيقة جدا وساعات مذنية من الفحوص والتمحيص وصل باش يثبت انه هكا الساشي اللي تحطت فيه الجثة متاع البيبي إيدار جاي من نفس الرولو متاع الساشيات اللي موجودين في كوجينة لسيمس، يعني روبير ومارتو باولا. وللشي هذا الخبير بقى يتبع بالمجهر في كل تكميشة في كل ثقب في هكا الساشيات، وصل مشي حتى للمحمل وقام بنفس المعاينة. مختصر الحديث، التقرير متاع أتنبرجر هذا كان ضافي وشافي وبين بالحجة والبرهان والأدلة العلمية أنه هكا الساشي جاء فعلا من رولولي عند دار لسيمس. والخبير كان دقيق في التقرير متاعه لدرجة أنه قال اللي الساشي هذاك والعشرين الأخرين اللي في الكوجينة خرجوا من نفس الماكينة ومن نفس المعمل بفارق زمني متاع 10 ثواني، وما ثماش أدق من هكا. واللي أنزه الخبير هذا يبقى حاجة من وراء العقل. في نهاية الأمر الاستنتاج المهم في هذا الكل هو أنه صعيب وخلينا نقوله مستحيل باش يكون حد آخر خلف روبيرو باولا هو اللي حط الجثة متاع إيدار في ساشي من مجموعة موجودة في الكوجينة متاعهم. ولهنا يقول القائل هكا الشخص الغريب المقنع والمسلح واللي قالت عليه باولا أنه تهجم عليها ما ينجمش يكون هو اللي قام بالعملة هذه، معناها هالشخص ذا يضربها ومشى هزلها بنتها إيدار من فرشها اخنقها حتى في ساشي خذها من الكوجينة متاعها ومن بعد هزها وهي مقلوبة على راسها في كرابته حتى في فريقو ومن بعد رجع بها وطيشها في بطية بجنب الميسيسيبي. معنى هذه حكاية متجدش على غشير لأنه العملية ما وراها حتى دافع، واللي عملها مجنى منها حتى شيء المعتوه ما يعملهاش. وبعبارة أوضح عائلة لسيمس يعني روبير ومارتو ما عندهم فين باش يهربوا من قفص الاتهام، ومجريات الأحداث باش يتأكد عدة أشياء كانت مخفية على المحققين. في ترابط هالأحداث مسألتك الشخص اللي اعتدى على باولا وقتل لها بنتها تنسيت نسيا منسية من طرف المحققين، ولا عندهم اعتقاد راسخ أنه الحكاية هي من نسج الخيال متاع عائلة لسيمس. ليلي شيء إلا بشي غطيه وعملية شنيعة أو ذات بحياة بنتهم إيدوغ. من جملة الاستفهامات المطروحة أشنو اللي صار بالضبط لك الرضيعة وشكون مولا العملة إذا طرحنا الشخص المجهول؟ معناها يا روبير وإلا باولا وإلا الاثنين مع بعضهم. وعلاش قتلوها؟ معناها شنو الدافع اللي خلي أم بو يقتلوا فلذة كبدتهم وهي رضيعة؟ إيدار ولدت وبأي ذنب قتلت؟ في المرحلة هذه من القضية الشرطة باش تركز أساسا على باولا. وقت اللي عمقوا البحث والتقصي فيما يخصها عرفوا أنه العلاقة اللي بينها وما بين رجلها روبير ما كانتش طبيعية بالكل وما تشبهش نوعية العلاقات ما بين الأزواج الأخرين. الأمنيين عرفوا مثلا أنه روبير عاقب مرته بولا وفرض عليها باش تغادر بيت النوم وما عادش ترقد بحذاه لا هي ولا بنتها. ورصت لها ثبات في الكاف هي وبنتها الرضيعة لورالي واللي الشرطة اكتشفت أجزاء من هيكلها العظمي مفرقين ورا دار لي سيمس، يعني روبير وباولا مرتو. يقول القائل علاش زعم الراجل عمل هكا في مرتو؟ ما يحباش تجيب البنات؟ ما نسبقوش الأحداث. فيها التطور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه بعد ما اختفت لورالي وهي البيبي الأولانية روبير وباولا وقتها اسمح لها باش ترجع ترقد معاه في بيت النوم. وبعد عام جابت طفل واللي هو روندي وذكرناه في أول القضية. وفي عام 1989 وقت اللي نقلوا المدينة ألتون في الليلينوا باولا وقتها ولدت إيدار. وحسب شهادة متاع مرأة رقدت بجنبها في الماتيرنيتي متاع السبيطار قالت لها اللي هي تكره البنات وما تحبهمش لا هي ولا رجلها وما تحب كان الولاد على خطرهم أسهل في تربيتهم وأحن وينجموا كي يكبروا يعاونوا والديهم. وكلام كما هذا إذا وراه جرائم قتل في حق الرضع ما ينجم كان يتم تصديقه من أي واحد يسمعه. ولهنا سؤال المطروح بالنسبة للمحققين، يال ترى عائلة لي سيمس يكرهوا البنات لهالدرجة ومستعدين باش يتخلصوا منهم وهما رضع؟ هذا هو اللي يلزمهم يكتشفوه في التحقيق. في ترابط هالأحداث للتأكد من مسؤولية هالأولياء في مقتل الرضع، الأمنيين عملوا بحث وتقصي عند الجيران باش يعرفوا شنو اللي صار بعد ولادتك الطفلة إيدار اللي لقاوها في البتية. وحسب الشهادات قالوا لهم أنه العقوبة كانت أخف المرة هذه. روبير رجلها محكمش عليها بالكاف كما صار لها في ولادة لورالي الأولى. وهذا هو الشيء اللي خلى باولا تقول الوحدة من صاحباتها هالوضعية هذه ما يلزمهاش تستمر ويلزمني نلقى حل الروحي. ويبدو أنه الحل اللي لقاته باولا هو التخلص مك الرضيعة إيدار بنتها من لحمها ودمها. وفي المرحلة هذه النائب العام قرر باش يحط باولا في الإيقاف التحفظي بتهمة القتل العمد. وبالنسبة لي ثم ما يكفي من أدلة الإدانة تنجم تثبت التهم على باولا وتتم معاقبتها. لكن أكيد راكم فهمتوا اللي هي بدأت فك السيناريو متاع الإنكار وعملت لهم كالطرح متاع أنا نقتل بنتي يا أخي بعقولاتكم. لكن المحققين بطبيعة الحال ما عطاوها حتى ذرة من المصداقية. وعلى هذاك النيابة العمومية تصورت سيناريو المجريات الأحداث متاع الشيء اللي صار نهار 19 أفريل 1989 يعني مجريات الواقعة. نهار 19 أفريل 1989 باولا استغلت الغياب متاع رجلها روبير اللي يخدم حتى للعشرة متاع الليل ومشيت لبنتها إيدار وهي لابسة جواندوات باش ما تخلي حتى أثر وخنقتها حتى الموت. من بعد حطتها في ساشي كوبال خداته من الكوجينة وهذاك علاش ما لقاو عليه حتى بصمة. من بعدها كالساشي حطته في ساك دو سبور وهزته في كرهبتها من تالي وشقت به مدينة ألتون بكلها باش تمشي لدار أمها وبوها. وكانت تعرف اللي هما ما همش في الدار، كانوا في ضيافة عند جماعة من صحابهم في مينيابوليس وباش يبقاو غادي جمعة كاملة. ووقت اللي باولا وصلت للدار متاع أمها وبوها حطت الساشي اللي فيه بنتها إيدار في الكونجيلاتور. ويلزمكم تعرفوا لهنا أن وقت اللي جابتها في كرهبتها هكا الرضيعة كانت مصلوبة على رأسها، وهذاك علاش الدم هبطلها في قبعتها. مختصر الحديث، بعد ما تهنيت على الجثة متاع بنتها إيدار وخليتها تبرد في الفريجيدير، باولا روحت لدارها باش تطبق السيناريو متاعها بالإخراج متاعو، معناها باش تنفذ هكا الهجوم الخيالي واللي استنبطته في مخها. وهذا قبل ما يخلط رجلها روبير واللي مع الحداش غير ربع بالضبط متاع الليل يصب الزيت كما يقولوا. المفيد باولا عطت الروحة ضربة في رقبتها، وهوك زعمة حد ضربها وخليها لها طراس باينة. من بعد تكبت بكلها في القاعة في الكوجينة وعملت روحها دايخة حتى لين رجلها جاء وفيقها وطلب الشرطة، وبقية الأحداث تعرفوها. في ترابط هالأحداث اللي صارت، علاش ما تقولش أنه أم باولا وبوها وقت اللي سمعوا باختفاء إيدار حبوا يرجعوا من مينيابوليس، ورغم المحاولات متاع باولا بنتهم اللي حبتهم يقعدوا غادي ومفهوم علاش، وهما قروا باش يروحوا لآلتون، وهي تلزت باش تمشي تجيب الجثة متاع بنتها إيدار وتحطها في الكونجيلاتور متاع دارها. وبظهرها الشرطة وقتها مازالت كي كملت المعاينة متاع دارها. وثلاثة أيام من بعد باولا هزتك الجثة متاع بنتها ومشيت بكرهبتها للضفة الأخرى متاع الميسيسيبي، وشقت قنطرة كاملة وقطعت مسافة 3 كيلومترات. ووقت اللي خلطت للباركينج طيشتك الساشي اللي فيه بنتها إيدار فيها كلبتية، والصياد كما تعرفوا باش يلقاه من بعد ويعلم الأمنيين فيها. التور هذا من القضية وفي المحاكمة متاع باولا هي من عند الدكتورة ماري كيز اللي فسرت بالتدقيق للجنة متاع الحكماء أن حكاية الهجوم المزعومة اللي طلعت بها باولا هي كذبة من نجل الخيال متاعها كما سبق وذكرنا لكم، وهذا اللي باش يخلي القاضي يسلط عليها عقوبة السجن مدى الحياة. ومش من أجل قتل إيدار برك، زادوها تهمة قتل بنتها الأولى لورالي. وأكيد لهنا راكم تتسألوا وتقولوا إيه ورجلها روبير شنو اللي صار له؟ بكل بساطة ما صار له حتى شيء، خرج منها كشعرة من العجين، والمحكمة ما احتفظت بحتى تهمة في حقه واعتبرت أنه ما عنده حتى دخل في الجرائم ولا في باله بيهم جملة واحدة. وهذا ما منعش أنه النائب العام باقي عنده قناعة أنه روبير شريك في كل شيء، وعليها ذاك النائب قال أثناء المحاكمة يكفيكم باش تدخلوا لدار لسيمس باش تفهموا كل شيء. ما كانت عندهم حتى تصويرة متاع لورالي لا على حيوت ولا في ألبوم، وكيف كيف نفس الشأن بالنسبة لإيدار، وما ثم كانت صور الطفل راندي. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.

0: مديون اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: Publicité.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الثالثة. ديوان فام عسلامة. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي التومي يفيد بأن خريطة الطريق الجديدة لتطوير القطاع تقوم على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في الجانب القانوني بهدف تصدي للدخلاء والمخالفين الذين ألحقوا أضرارا بالقطاع وبسمعة وكيل الأسفار التونسي، فيما يهم المحور الثاني الجانب الإداري من خلال تحيين الوثيقة التوجيهية ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية بما يتلائم مع تطلعات الحرف وتوجهات سلطة الإشراف. أما المحور الثالث فيتعلق بالجانب الاتصالي ويهدف إلى تصنيف وكالة الأسفار وتمكين المواطنين من التعرف على الوكالة المعتمدة والموثوقة التي يمكن التعامل معها بأمان. وأشار تومي لأن هذا النظام التصنيفي سيطبق في مرحلة أولى على وكالة العمرة قبل تعميمه لاحقا على مختلف وكالات الأسفار المنضوية تحت لواء الجامعة. القافلة الصحية العسكرية متعددة الاختصاصات تحط بالمدرسة الإعدادية بالكريب من ولاية سريانة لتؤمن خدمات صحية مجانية وتثقيفية لتتواصل إلى غاية يوم غد السبت بتنظيم من وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني. وبين رئيس القافلة الصحية متعددة الاختصاصات العقيد الطبيب بكير عشاشة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تخصيص اليوم الأول لتأمين دورات تكوينية لفائدة عدد من التلاميذ فيما يخص صحة الفم والأسنان وكيفية مكافحة خطر الإدمان والإسعافات الأولية وتقنية التدخل والإطارة شبه طبية في كيفية التكفل بالجروح المتعفنة وتغيير ضمادات لقدم المصاب بالسكري وكيفية تعقيم الأيدي لتفادي نقل العدوى. في العالم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جسم محمد البديوي يرحب بإعلان سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية تلقى خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق عبر إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن وفقا للقانون الدولي وقانون البحار بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو شروط. وأشاد البديوي بالمبادرة قائلا إنها تجسد النهج الحكيم الذي تنتهي سلطنة عمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية وترسيخ مبادئ القانون الدولي بما يساهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية والدولية. حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا ترتفع إلى 589 قتيلا و2980 مصابا وفق ما أعلنته رئيس الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز اليوم مؤكدة أن فرق الإنقاذ توصل عمليات البحث عن المفقودين تحت الإنقاذ. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع كريم وكمل فريق داتافوت. إلى اللقاء.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
0: صوت 352 442. تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان اف ام.
2: السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. 11 دقيقة بعد 3 بتاع العشية، دونك هذه هي داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة. تقولوا بكم تضحكوا خاطر كنا نضحكوا في الكواليس أنا وفريق البرنامج. اليوم داتا فوت فريق البرنامج فيه الدكتور صادق حبيش وكذلك فيه الناصر البدوي فريق البرنامج، كيف كيف فيه زملائنا من قسم الرياضة، فيه نادر، فيه دلندا وكذلك فيه صبري البوعزيزي. رحب بهم الاثنين ساعة قبل كل شيء. ناصر مرحبا.
3: كريم مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين اللي يتفرجين تبعوا فينا كل.
2: مرحبا دكتور.
4: مرحبا بك كريم، مرحبا بك ناصر بوخيل الكل في الديجيتال يتفرجوا فينا اسمه فيه.
2: أي سبب الضحكة تحكي لي ولا نحكي؟
3: أي سبب الضحكة الدكتور قال بعد المتوفى تورنوا بعد ما فوت لنا ماتشوات باش نحكي كل شيء.
2: ها
3: مش نستناو من الدكتور
2: شنو باش نحكي؟ وبعد نحكي
3: اي ماتشواتنا معناتها هذا ماتشواتنا باش نحكي باش نستناو الدكتور شنو باش يحكي.
5: لا ولو في بو مش كيك فما مذيع البرنامج سي كريم مقني
3: مقدم البرنامج
5: مقدم برنامج سي كريم مقني وبروديوسر تاع البرنامج. نهار الجمعه اللي فات قلت له نهار 27 نحكي، قال لي معناها انت ناوي مانيش نترشحوا قبل ماتش جابون.
3: ما هو عادي هذاك اسمع راهو يجي يقول
2: لك فيك باش ما تغيبش.
3: لا
5: ما غيبش انا
3: بالله خاطر انا برشا ناس نسمع فيها تقول راهو يجي يقول لك اللي لعب الكره واللي عاش الكره وفي نهايه الامر احنا وقت نحكيو على منتخب ولا جمعيه بعد ساعات تبدا عندك حاجاتك دي سيرتيتود ولا عندك افكار ولا عندك حاجات بوتيتر اللي هي مشفره ولا حاجات اللي هي معلومات اللي بوتيتر ما تنجمش تقولها في وقتها. هذايا راهو مش من خانه انك مخبي ولا تغطي على ناس ولا وبعد ساعات تحاول باش تعطي لا شونس للناس باش تخدم في ظروف ايجابيه ما تكونش انت تكون سبب
5: هذاك اش عملت ثاني راهو جمع لي
3: فيه. اي نحكي هذا اش حبيت نحكي لك خاطر برشا ناس تجي تقول لك انا قلت قبل يودي فما فرق راهو كل حاجه لازم تقال في وقتها خاصه وقت اللي نحكيو على كومبيتيسيون ونحكيو على مشاركه كبيره وتهم التوانسه الكل نحاولوا باش نعطيو احسن ما عندنا نحاولوا حتى بعد ساعات باش نغطيو بعض الاحداث ولا بعض الحاجات اللي يخليو يقولوا تتقال في وقتها خاطر مش ديما المعلومة اللي عندك ديما توظفها وتحطها في أي وقت وفي أي لحظة معناتها بالعكس راه ولا خاطر اللي عاش الكورة يعرف بعد ساعات فما معلومات ولا فما حاجات كي تقال تجم تمس مجموعة تجم تمس فريق هذيك علاش بعد ساعات ما نقولوش الكلام الكل في وقته لكن وقت اللي يجي وقته يتقال
2: هو نورمال. ما اليوم جا وقت كل شيء باش يتقال كل شيء لأنه انتظارات كبيرة عدد المتابعين قاعد في ارتفاع كبير مشكورين جدا الناس الكل تتابع فينا على شان يوتيوب زادة ديونا فيهم لايف وبالتالي مسؤولية كبيرة انه اليوم بلاش قفازات بلاش قندوات باش نحكيو في كل شيء
3: تقريبا من غير قفازات
2: لا احنا بلاش قفازات اما نجمو سيرتا مومو ثم مصلحة متاع منتخب نصبر شوية ونحسبو شوية لانه ثم حوايج تتقال بوتيتر بعد الكومبيتيسيون
5: كان ينسيق الكل وراء العاطفة راهوش نهدموا كل شيء اون كور دو كومبيتيسيون احنا شنو قلنا نستناو توفى الكومبيتيسيون
2: تو باش نحكيو كل شيء
5: تو كل حاجه
2: المسؤوليه تنهدف. المسؤوليه ولو انه راهو ما كومش دي ديسيدور ما كومش
5: اون فادريسي شو صار
2: معناتها باش تقيموا شنو صار فقط معناتها في الاخير راهو خاطر موقع نشوف انا في برشا ناس في المسؤوليه وسائل الاعلام راهو وسائل الاعلام لهبطوا التشكيله وسائل الاعلام بعثت راهو للقائمه وسائل الاعلام
5: ما بدلتش مدرب
2: وما مشاتش بوفد اكثر من اللي تفرضوا الفيفا وسائل الاعلام ما بدلتش مدرب بعد جوله اولى وسائل الاعلام راهو
5: وسائل الاعلام
2: ماهوش حاتم جزبار اللي شاد جارديا وماهوش اكس ولا ايكغريك لعب اكسيا
5: مقني وسائل الاعلام المحترمه ما نزيدها وسائل الاعلام المحترمه
2: لا بون احنا نحكيو توا وسائل الاعلام اللي ينطبق عليها مفهوم وسيله اعلام
5: فوالا
2: فهمت وسائل التهريج ما نحكيوش عليها نحكيو على وسائل الاعلام البقيه اخويا انا واحد من الناس مزابيهم ومقطعهم وما نتفرجش فيهم وحتى يعرضني فيديو ما نشوفش
3: انتوا ليك هو ما كان الراي راهو فما الراي العام بصفة عامة ينجم يغربل هو فما كل واحد عنده اختصاصه أنا ما نحبش ندخل اليوم وسيلة إعلامية مهما كانت وسيلة إعلامية وكل واحد حر في رأيه وكل واحد بيان سور مالوريزمون فما ناس كما قلت انت ولا كما قال صادق, فما بعض الناس اللي هي فريمون قاعده خلقت بعض المشاكل اللي مفروض ما تصيرش في الكره التونسيه. وذا راهو نقولوه معناتها مش نفرقوا شكون اللي الاكفا ولا اللي اقل, ذا مش احنا مش الرول بتاعنا. لكن مالوريزمون فما بعض الاطراف وبعض الحاجات اللي قاعده تصير في بعض المنابر الاعلاميه بعد ساعات اللي تخرج على السطر, تخرج على الواقع, تخرج على الحاجات الملموسه ولا المعمول بها في كره القدم, وذا اللي حاجه ما نحبذوهاش. واليوم الراي العام الرياضي راه في تونس معناتها ينجم يعرف القاسي والداني شكون هذا وشكون هذا, وذاك علاش هذا ماذا بيه البوليميك هذيا نتجاوزوها. ولكن فما متلقي هو الوحيد اللي ينجم يعرف الناس كل وين التمشي نتاعها.
2: على كل مش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي, شنو تبقانا بعد كاس العالم, بعد الخيبة, بعد عدد الأهداف المرتفع اللي قبلناه, قبلنا 12 هدف, أسوأ مشاركة في تاريخ منتخبنا في كاس العالم.

0: مدرب القديم، المسؤولين شكون يتحمل المسؤولية الأكبر، اللاعبين وما أدراك ما اللاعبين، خاطر هما ليزاكتور معناتها برانسيبو بالنسبة لنا احنا اللي نشوفوا فيهم في المباريات، لأنه ثم لاعبين نشوفوا فيهم مستحيل يكون هذاك مستوى، مستحيل معناتها خاطر شفناه مقبل ونعرفوه مقبل، ثم لاعبين ولات ما عادش تعرف تعمل حتى كنترول، الإعداد الذهني في المنتخب الوطني التونسي، وهذا معناتها مسؤولية الناس اللي موجودة غاديكا والانتوراج اللي داير بالمنتخب، هل انه الكلمات اللي صايرة والعدد المرتفع متاع المسؤولين اللي مشى تحب ولا تكره، داير ثم شكون مشى، تخيل انت رئيس رابط الهوات واحد ورئيس رابط الهوات اثنين تحقوا مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية، شنو ما بيش يخدموا غاديكا وشنو منفعتهم للمنتخب وشنو باش يستنفع حنا بعل وإلا دحمان وإلا طالبي وإلا من وجودهم في المنتخب، معناتها ثم ثم برشا حاجات زادة تطرح ونقاط استفهام ونقاط سلبية باش تطرح المكتب الجامعي باش يكون قادر وإلا لا، هذوما الأسئلة باش نطرح لكم بعد ساعة كاملة باش ناخذوا التام هذايا، باش يكون قادر وإلا لا على تحمل ضغط الشارع، لأنه انتم قاعدين عايشين معانا وقاعدين تشوفوا في الشارع، ثم مطالب جامعية الحقيقة برحيل كل اللي يعتبروه من الناس رموز فشل، هذا راهو موجود وواضح وباش نحكيو فيه، ثم نحكيو سادة في الساعة الثانية انه الاجتماع اول امس اجتماع كان في وزارة الشباب والرياضة بين الوزارة وعدد من الفنيين بحضور مسؤول جامعي 8 فنيين، باش نعطيكم شكون الفنيين وفحوى هذا الاجتماع، ونختمو بالمونديال، المغرب يصطدم بهولندا، البرازيل، اليابان، زوز دوزافيش الحقيقة كبار، نحكي وزادة على المركز الثالث بثلاثة نقاط، موش مضمون جدا انه ثلاثة نقاط يأهلوك للدور القادم، قياسا بانه برشا منتخبات ترشحت في المركز الثالث بأربعة نقاط وبالجولا فيراج وغيره، نحكي وزادة انه فرنسا للصدارة الليلة، العراق والسنغال مباراة من اجل الفرصة الاخيرة للتأهل، لانه حتى اللي بيش يفوز ماذا بيه يفوز بسكار باش بلوز وموا يضمن،
1: تحب العناوين الانتصار
0: والانتظار
1: يرحم
0: والدي كفمتك حتى
1: مونسيون تري بيان
0: ديما
1: مونسيون تري بيان، قعدنا نستناو فيك الاخر حصه باش برزت
0: كيف كيف بلجيكا مهدده لانه زوز نقاط فقط حاليا، السعوديه من اجل بطاقه عربيه اضافيه الى الدوره القادم، الكافير كذلك تعادل نجم يكفيها لانه بالجولا فيراج تولي صفر، معناتها عدد الاهداف كما المقبوله كما مدفوعه بعد ثلاثه تعادلات، هذا اكثر من توا حتى الخمسه في داتا فوت. البدايه بالفار،
2: فار
0: اي نبدا بك ناصر، ماذا بقي لنا من كاس العالم؟
3: هو خيبه امل، خيبه امل كبيره، خيبه امل زادت للخيبه الامل اللي صارت في البطوله العربيه، زادت للخيبه الامل اللي صارت في الكأس الأفريقية اللي شاركنا فيها في المغرب، اليوم تنضاف كأس العالم اللي كانت الخيبة الأمل والواقع متاعها كبير برشا على التوانسة اللي ما كناش نتوقعوه ما كناش نتصوروه، شفنا فريق الوطني منهار بدنيا نفسانيا، شفنا الفريق الوطني مش قادر يشد أكثر من خمسة دقائق في المباريات الكل، شفنا الفريق الوطني يسجل أكثر من هدف ضد مرمى، شفنا الفريق الوطني بدنيا ما فيهش حتى روح حتى مجهود، شفنا برشا نقاط استفهام في من ناحية الدفاعية اللي في وقت مش بعيد كنا نحكيه على منتخب تونس من أحسن الدفاعات مقبل حتى هدف، وهذا ظهري كانت كذبة عشناها وقت اللي طلع على النيفو وطلع على المستوى متاع المنتخبات، انه المنتخب مش قادر يتحكم ومش قادر يشد اكثر من ستة دقائق وثلاثة دقائق ودقيقتين في المباريات الكل، شفنا المنتخب الوطني اللي بالحق كان شبح معناتها بأتم معنى الكلمة، كان عمري ما عشت اللحظة اني نستنى في الاربيتر وقتاش يزفر ماذا بيا المباراة، في ربع ساعة لعب توفى المباراة قبل ما تكمل الساعة ونص، على خاطر كنت خايف على سمعة تونس، كنت خايف على المنتخب التونسي، كنت خايف على الرأي الوطنية اللي كانت تجم تتمس، لكن نقول في نهاية الأمر البارح كي خسرنا بثلاثة عندي ربع عملنا اكسبلوا انا نقول لك حاجه معناتها البارح خسرنا ثلاثه
0: الناس الكل فرحانه
3: الناس الكل فرحانه اللي خسرنا ثلاثه والناس الكل معناتها باش تشوف وين وصلنا لنا درجه وصلنا اللي ولينا معناتها نتمنوا المنتخب كي يخسر ثلاثه معناتها راهو ديجا عملنا ريزلتا باهي وعملنا بيرفورمانس باهي باش تعرف

0: أنا مستوى وصل المنتخب التونسي من قلوا احنا من الضعف هذا ما نقولوش لازم نقولوه كلام كيما هو على خاطر ما يقعدنا كل مرة نجملوا ونشبوا ونلقاو في حلول ونحاولوا باش نرقعوا ونحاولوا باش نلقاو أعذار لكن الأعذار كلها وفات الحلول كلها وفات المقاييس كلها وفات وخيبة الأمل متتالية خيبة الأمل متتالية كان جينا في تورنوا عملنا إكسبلوا وبعد ولينا خايبين تو نجم نقول على الأقل
1: على ذكر خيبة الأمل المتتالية ثم سؤال والله يكمل بارح أنا خمم فيه مش نسأله لكم زاد تشوفوش انه احنا كبرنا برشا سقف طموحاتنا في الكوب دافريك تفكر يا دكتور احنا كجماهير كاعلام كبرنا برشا بارابور حجم منتخبنا ولي كونكيرون تاعنا وقتها كلينا شوك وحسينا شوك كبيره ومن بعد سويت على شوك هذيك ما عرفناش نبنيو منتخب وحتى كي بنيناه بنيناه على قاعده خاطئه مصحيحه وبدنا ملاعبيه وشببنا
2: الفار الفار ديما الفار ديما
1: يرجعنا
2: انت سالتني في الكوب دافريك قلت لي الناس كل تحب دومي فينال مينيموم كاريداس
1: خاطر من غادي بدا
2: نذكرك
0: اش قلت لك البطوله العربيه
2: لا البطوله العربيه نحيناها
1: الناس بالملاعبيه البرانسيبول
0: لا لا نقول لك علاش بدا
2: الشوا
0: لا يعطيك صح اول حاجه الشوا اللي صار ودعوة الملاعبية وطريقة دعوة الملاعبية ولا فيديو ماتش ملاعبية تلعب في الأفريق دي السود
1: وتجي
0: تخلط ومن الطيارة تلعب هذه متاع الناس
1: احنا قلنا كوب دافريك لأنه ديكيب كيفة
0: هذايا
2: العوانية في التسير
0: مش العوانية هذه في, في, في, في جمعيات أماتور ما تصيرش ما تصير ما نحكيوش على منتخب رو نحكيو على إيكيب ناسيونال ماشي تلعب بطولة عربية مشاركة رسمية إنه اليوم الناس نعطيه الأمان لأرواحنا باش النجم ونلعبوا بملعبية معناتها 24 ساعة قبل يلعبوا في سود أفريق بعد 24 ساعة نقاوم تيتولير في قطر في المباراة الأولانية هذه راهي حاجات اللي هي تنجم تبني عليها التمشي الرياضي اللي صار في تونس فما علامات راهو يلزمك تاخذها يلزمك تعرف تلتقطها البداية بدات من غادي
2: ما افيك توسا عملنا كل شيء باش نخرجوا من كأس العرب فنيا كنا قادرين باش نتعدى ديجا ماتش ربحين اثنين بلاش ماتش الأولاني كلينا بونتو معناها سور انسولتي
1: وضيعنا
2: صحيح
1: وماتش ثالث ربحنا
2: فوالا دونك يجيني اليوم باش تقول لي كوب دافريك وطلعنا سقف وطموحات ومنا من غادي شنو جاوبتك اني قلت لك احنا قداش الاسماء نتاعنا في الافريق تذكرها ولا
1: سيتيام
2: ويتيام وقت قلت لي ويتيام قلت لك هكاو نوصلوا كارد فينال احنا بلاصتنا احنا اونيتي ا اون مينوت
1: من الكارد فينال
2: وفي الموضوع دونك حسب رايي بيرفورمانس عملناها في الكوب دافريك كان نقص جوست لا كاليف وكاو مي سامي ترابلسي وولادو نو با يو بوكو دو شانس وهما زاد ما عرفوش فاش جاريو البونتو بتاع شوات اللي ماركينيا في 85 كان تذكر ناس ابري كي القرعه صارت وتاكدنا من السويد اني نحكي معناها نقول لك راهو فما كلاسمو وراهو
1: كان جيت بولونيا خير
2: تي بون تي كانوا هذاك الموضوع ونقول لك كذا وانت تقول لي يا دكتور يا زبله تشائم يا ولدي راهي بول صعيبه على الاخر راهو صعيب كان نعملوا حتى موج اون فيكتوار كان نعملوا نكته رام منتخبات خير منا رام كذا هذا ما ينفيش اللي احنا باش نعطيك التيتر تحب عليه كابوس المونديال ان فري كوشمار معناها لو كوشمار كاركتيريزي دو ا جوسكا زيد اي واحد في حياته يحلم حلمه خايبه بالبارتيسيباسيون هذه ما ينجمش يتصور لا مش خيوبيه تاع التعاسه هذه لنستعيد كلام صاحبنا كابوس منتخب سيء وسيء جدا إدارة صبيانية ولاعبين ما مش المستوى تعاسة على كل المستويات النوزا بلونجي في ان ديزاروا توتال معناها مجموعة من الأحاسيس الخايبة أحاسيس تاع حزن تاع غيظ تاع كره تاع كذا اللي احنا مانيش في حاجة لها وهذايا وخرت بينا 20 عام تالي احنا ديجا كورتنا ماشيه وتتقهقر ونافي با بزوان دو سا على خاطر راهو اللي كان يحكي فيه ناصر الناس كل تعرف وناصر الى تري بيان معناها ريزومي لي سينيو كل ماشي في الاحمر وراهو
1: لامبوبيت كل شعله
2: لامبوبيت كل شعله حمر دونك هذا ما ينفيش بالمشاكل اللي عندنا بالانفراستركتور اللي تاخذ تعطي باللاعبين اللي هم مستواهم متوسط كسوا على المستوى المحلي اي اونكور بلوس ديزاغريابلمون سوربري بار لاعبين اللي يلعبوا لبرا احنا كنا سرت ماما فرحانين او زياد كلم فلتين او فهمت الجامعه جابت فلان او كذا قلنا الاخره باش يطلعونا المستوى فما راعنا اوليو باش المحلي يطلع ويولي في نفس مستوى اللاعب التونسي اللي يلعب البرة ايبان اللاعب التونسي يلعب البرة طاع طاح مستواه ولا كيف وكيف المحلي فوار مو.
0: انا نقول لك حاجه سامحني دكتور نقص على كلامك خاطر كلامك فيه ما يدفع. انا نقول لك حاجه تو المحلي خير من من المعبيه اللي يلعبوا
2: هذه ترونجي المحلي ما لعبش شوفوا
0: يقول
2: يلعب بنجم يكون كارثه.
0: انا بالنسبه بنا ولا سي بافري باللي باش يكون كارثه المحلي باش نحكي عليها وبالنيفو نتاع البطوله نتاعنا ما نصوروه مش باش يلعبوا بالمستوى وبالرداء اللي لعبنا بها في كاس العالم باش نبداو واضحين. راه زاد بعد ساعات يجي نقول لك يبدا التقييم ويبدا بعد ساعات لا يبدا بعد ساعات تزغريت اكثر من الكسكسي. عرفت الشعار نتاعنا نقولوه بعد ساعات تبدا تمجد في ناس وتبدا تعطي فيهم في
1: هي ما ناس هذا كان تحت تهليل وتصفيق الجميع.
0: ما هو زيد اقول لك حاجه انا في الكوره انا في الكوره انا في الكوره نمن
1: انا في الناس الكل ولا واحد ولا واحد كان مع اللاعبين من البطوله التونسيه. بل بالعكس وقت اللي المدرب قال بطوله ضعيفه ما نتفرج فيها وخايبه بطولتنا ومش باهيه
0: قال مانيش بتفرش فيها
1: الناس جملة. الكل تصفق عليه.
0: لا بالعكس احنا قلنا ما انا واحد من الناس اللي قلت كيفاش انت باش اليوم باش تسير ليكيب ناسيونال باش ما تمشيش للاستادات باش تفرش فيها في التلفزه ما تسيرش. معناتها هي ديكلاراسيون هذيك غلطه من اصله. معناتها ديجا بدايه المشكله بالنسبه لي انا لصبري لموشي. معناتها اللي جاي يتعالى على البطوله اللي هي عيطت له البطوله التونسيه اللي عيطت له باش يكون والبطوله التونسيه هي اللي معناتها الاديان نتاع التوانسه في نهايه الامر بالرغم مشاكلها كلها. اما انا فما حاجه ديما نقولها يا دكتور وانت تظهر لي تبارك الله مخالط في الكوره بتعرف روك يبدو عندك حتى ملاعبيه متوسطين ولا فوق المتوسطين ولا اقل من المتوسطين وتزيد تجيب لهم مدرب هو بيدو معناته يضلع هو بيدو يفركس في في في حاجه باش ينجم يوظف الملاعبيه هذوما غادي كتشوف اليوم سامحني لا بيرفورمانس مدرب الحراس اللي جاء مع صبري لا مش يراني في البنات نتاع في فرنسا مع مدرب الحراس اللي راني في الكيم ناسيونال كان يراني في البنات مش نقص في البنات نتاع كره القدم ما عندوش المستوى العالي اللي باش نجم نحكيوا عليه في في الكيم ناسيونال. راه اليوم انا وقت اللي قلت المره الاخرى انه المدرب المنتخب الوطني يستحق الكفاءات العليا والعليا والعليا جدا مانيش نفدلك. راه نحكيوا على الكيم ناسيونال لازم نجيب لها احسن كفاءات. اليوم كي نقعدوا كل ديما في الترقيع ونحاولوا باش نرقعوا بحاجه اقل ما يمكن وباش نجموا نعطيوا فيها راينا وبالنجم ننبوزيو عليها وباش النجم انا نعطي فكرتي وباش النجم انا نزلق له فكره غادي باش تدخل بالامور بعضها.
2: يا ما ناس راهو كلامك كله لوجيك.
0: هو راهو المدرب اللي يقبل شكون النجم يعمل له الشوا وشكون يقول لي نعمل ترضيات راهو ما نجمش يكون مدرب مهما كان والمسؤول اللي هو بيده ما نجمش
1: يفرض
0: لا اللي ما نجمش هو زاد يحط استراتيجيه واضحه بالنسبه لي انا المنتخب زاد كيف كيف.
2: راهو ناصر سافا ودولا دوسا هذا كله صحيح وكلامك خاطر انت منبثق من اكسبيريونس عشتها وعرفت كيفاش تقيم في الليتاب كاس العالم في فعاليات كاس العالم في تحضير وفي مباريات لكن سافا اودولا دو سا ناصر. احنا حبينا نعملوا نقزوا بارفوا فما جمعيه تقول لك بريسيا تعليه جمعيه الاخرى نقز الوسط ونهرب. احنا حبينا نقزوا الوسط حبينا نمشيو ونجيبوا اللاعبين يلعبوا لبرا نسينا شويه لو فولي فورماسيون ترناس راهو كون لو فيو با اليوم فما راهو فرق في الوطني ايه ما عندهمش اولمبيك راهو
0: ايه
2: مش ايكول دو فوت ما عندهمش اولمبيك اصلا ما عندهمش اسبوار راهو فما فرق في الوطني ايه يقعدوا في 14 في ماتش راهو وفي 15 وفي 16 صحيح ولا غلط. معناها اليوم المستوى راهو طاح
1: كلهم كونترا بعام
2: لا
1: لي ميزامين
2: صح مستوى صح. واليوم ناصر لو كان ما نرجعوش فير لي بي سي دي نتاع الكره نجمو نجيو مره في بارتيسيباسيون جوريت اللي عاقدين فيهم النواره اللي يلعب كان فهمتني في باريس سان جيرمان والاخر في بيرلي لوف كذا ما يكونوش في نهارهم ولا ما يكونوش عادي جدا راهو يصير راهو في لي بلو غراند ناسيون. مي كيما قلت انت كلمتك من الاول تتالي الخايبات كاف وكان بلوتو 24 كوبا راب كوب دافريك 26 وكاس العالم كنت ندرس ان بيلان نعملوه على ولون كور ou bien au moyen court. Et donc, quatre participations, arba mouchirket, mouch moukhaïba. L'gadi chouya, mani, malkhinej, kérithiya. Donc, l'youma...
1: Ou l'idji, athas mouli qbala.
2: Atwasi à l'okhr.
1: L'idji...
2: Donc, enti l'youma, Nasser, pour revenir aux ABCD, les ABCD, koulou, on n'aura jamais les binationaux, Saleh, Omar Mouche et compagnie. Enz. On n'aura jamais Saibari, ou Diaz, ou Hakimi, ou Meteba. Manej. تو بور لانستون دو موان بوتيتر في جينيراسيون جي
0: ما عندناش محرز
2: بوتيتر وحاج موسى
1: على فكره جمعيه الا والبي الكل عندهم ايكيب اسبوار وملزمه بالقانون.
2: نعرف
0: ملزمه بالقانون.
1: يعني ما يخسروا فورفي بارفوا
2: لا يمشي واش ما يلعبوش في كيف ما فماش
0: القانون ما تلزم
2: في بالي موجود القانون. لكن حبيت نقول لك اليوم احنا يا نرجعوا لزابي سي دي نتاعنا لا فورماسيون نرجعوا لزابي سي دي نتاعنا نطيحوا في سقف الاجور يا ناصر. راهو الفرق نتاعنا ما عادش نجم انو بو بلوس سوتونير لي شارج كبروا على الاخر.
1: اما كي طيح في سقف الاجور ما عادش نجم تتنافس قاريا واقليا. ما هو
2: من التكوين من التشبيه. ناصر كريم عندك فلوس انت ساعه باش تمشي تطلع في سقف الاجور ما تنجمش. دونك انت توا تسكري في ثلاث سنين بور ريكولتي لو فروي تاع خدمتك على 20 عام القدام تتلهى بالفيسيت و اوفا و فانتروا. هذا لو سول مويا نجمو
0: نقول نضحي بثلاث سنين باش نجم نبني وكيفاش نضحي وكيفاش تبني. مو يزمك زادك كي باش تضحي لازم فما استراتيجي واضحه.
1: ما نمشيوش
0: اذا فما تمشي واضح
1: ما نمشيوش غادي الفورماسيون هذا مازال عندنا الوقت وعندنا الصيف كامل مش نحكي وكذا. ولكن خلينا في
2: كاس العالم.
1: في كاس العالم فهمت مش ما نهربوش وما نبعدوش. اليوم ثم كلمة قلت دكتور شدتني عطيت التوصيف لكل إليمون في المنتخب
2: مكونات
1: لكل مكونات المنتخب اللاعبين كذا كذا. شدتني كلمة قلت صبيانية المسؤولين. علاش قلت صبيانية المسؤولين؟ هل لتخبطهم في اتخاذ القرارات أم لماذا؟ خاطر كلمة صبيانية حملت معاني وحملت أوجه.
2: لأنه رعوانية في التسوية في التسيير. لأنه التسيير عمره ما كان on prend des décisions à la hâte. لأنه فما عديد وعديد القرارات اللي ما حبيناش نتكلموا عليها في وقتها فهمتني من ولد المدرب من اللي كان فما ان ليسي علي كان فما نونشالونس كبيرة. لأنه ما صارتش قرارات ردعية. لأنه المدرب كان موجود بصفة صورية. لأنه المدرب هو بجوده
1: هو سمعتها بصفة صورية كانوا يحكموا فيها
2: بصفة صورية بيحكموا فيه وبالي رينيه اللي كونه هو بجوده متخبص في أراءه وهو بجوده مش عارف روحه وين. داير قلتها لك الجملة هو بجوده إلي ديزوريونتي.
1: نحكي على صبري لموشي
2: على صبري لموشي فهمتني بان إيرفيرو نار من لموش عليه. لأنه حتى البارح هذا مباراة محترمة الحقيقة اللي طلبناه منه البارح عمله بدل الرسم التكتيكي دخل روح جديدة لعبنا شوية كرة طلعنا القدام يعطي صح بارك الله فيه. هذاك هو كان المطلوب. احنا مش نخسره ماتش هولندا.
0: بالله سمعني تصديق لكلامك انت كريم كنت تحكي شو تستنى من إيكيب ناسيونال أربع ديفنسورات اللي هما يلعبوا في محور الدفاع الأربعة موجودين على البنك وفما ملاعب ريكونفيرتي يلعب في لاكس سنترال
2: يلعب هو ناصر راهو في جمعيته يلعب
0: نحكي لك ليه معناتها انت عندك ملاعبيه دوميتي
1: برا قولوا ثلاثه لانه ثم عروس مضروب
0: برا ثلاثه يا خويا قولوا ثلاثه دوميتي هاك ولا ثلاثه موجودين ملاعبيه يلعب بوكسيا
2: ما عندوش ثقه فيهم.
0: نحكي لك ايه باش تعرف ايش هي كونفوكاسيون شو التخبط اللي تحكي عليه ما كنت كنت تحكي على تخبط هذا سافي بارتي من التخبط اللي تحكي عليه.
2: عيط لهم بوتيتر على خاطر ما لقاش مخير منهم ولا عيط لهم
0: كيفاش فما مش خير منهم
2: عيط لهم بوتيتر على خاطر باش يعبي
0: فما ترضيات
2: يعبي الجروب
0: فما ترضيات يا اخي شنو فما ترضيات وفما ملاعبيه
1: عيط لهم كونتابل تخدم خدمته صحيحه
2: مثلا كما قلنا نحكي كوره تو
0: لا هذا كوره سافي بارتي من الكوره وقت اللي انت
2: اوبليجي طرف الصخيري تبع برشا عبيد طرف الصخيري مركز ضد مرمى
0: عادي يصير
2: تبعني والناس وفيسبوك والدنيا ثاني جدي نحترم راي الناس كل والناس كل عندي يعني الكوره اللي خليت الناس كل تتكلم واللي عطات المجال للناس كل تحترم الناس كل لكن فو ايفالوي الروندمون نتاع الراجل في ان بوست ان ابيتويل بور لوي في 96 دقيقه اللي يلعبها
0: وي
2: نقول لك من الاخر
0: احسن ماتش عمل
2: احسن لاعب على الميدان
0: واحسن ماتش عمل. انا نقول لك الشخير في تورنوا كامله بالرغم بالهفوه اللي صارت وعادي تصير على الناس الكل نقول لك لوم جي ماتش بالنسبه لي انا الصخيري
1: على خاطر من كان زاد راهو ما ننساوش اعطاها بونتو كونتر بلجيكا واعطاها بونتو كونتر السويد
0: هذاك نحكي لك انا في البارح
1: ريت انت مع السويد
0: ريت البارح ريت البارح
1: واحد ولعب عن تونس
2: البارح نحكي
1: اول الشوط الثاني انت اعطيتهم الكوره نتاع 3-1
0: نحكي لك على البارح احنا تو نحكي واحنا نقيموا في القلق الراجل
1: كان هو حتى حنا بعد البارح عمل ماتش باهي بارابور قبل ما كل ما تحسنوا
2: يا كريم مغزولي تو احنا عندنا دو تيوري عندنا دو بروسيدور نجم نمشيو فيهم
1: تعرف انا بالله دقيقه دكتور
2: تفضل
1: تعرف شنو اللي قلقني انا وهذا مؤكد انه باش يقلق برشا ناس حسب حتى التعليق اللي توصلنا ريت هذيك حكايه عملنا مباراه محترمه مع هولندا ونبنيوا عليها
0: لا معنا ما نبنيوا
1: خاطر اللغه هذه تقلت برشا
0: لا مرات لا معنا ما نبنيوا
1: ما عندك ما تبني يا اخي ما تبنيش على ماتش هولندا
0: لا لا لا
1: ابني على قاعده صحيحه
0: معنا ما نبنيوا
1: ناس تحب هكا تقول لك ابني على قاعده
0: ناس
1: صحيحه ناس ابني ليش على ماتش هولندا خاطر هولندا البارح وانت تعرف وكنا نحكيو فيه في الاوف لعبت ب 30% من الامكانيات
0: بيان سور.
2: ليه هولندا؟
1: هولندا وقت اللي احنا ماركينا بونتو كنا سترنا مسبول علينا في 2 بلاش. ماركينا البونتو الاول
0: طلع شويه
1: مركز ريتم ثالث
2: من الاخر
1: والاخرين مع سيبون
2: من الاول من الاخر بونتو اللي كسب تاع السويد منعنا وكاونت الموضوع. كان الجابون جيت رابحه اثنين ولا ثلاثه تشوف موضوع اخر. ودايور هولندا قصت اللعب على اريتي دو جوي بعد كولينغ بريك تاع توزيميتو. ارمي لي نرمي لك امشي ايجا اطلع اهبط سنتر
1: وبلوس ضيعت وليك زي ليك زي معناتها المره هذه طاح
2: 1.68
1: اي معناتها طاح
2: صح فريمون. مي بون 1.68 احنا حاطين زوز في جولنا ديجا يعني ما اكثرش منك. مي باش نرجعوا للسخيري البارح السخيري صحيح مركا ضد مرمي مي نحى اللولانيه فهمتي مع بروبي اللي هو لان دي بلو بويسون اتاكون في كاس العالم كان موجود برشا في الكوفرتور كان هو لو بريمير لونسور عبد ما تراش هذا الكل نحى الكره الاخرى اللي بظهره في التسديده تاع دوم فرايز كان هو حتى انت دحمان الراو ديما يكلم كان في السخيري يحكي كان معاه لقى ان التيريغو ينجم يتكلم معاه اللي يوصل خاطر دحمان يراو السخيري هما اللي يراو اي بي كون لو فيو با الاولاد اللي كانوا موجودين تحسهم حتى بعد ما كلينا بونتو ثاني كان فما اباتمون توتال معناها الناس كانت فريمون معناها خايف اني واحد من الناس نسمع في جزبار الحقيقه زبون تويت
1: الثانيه باش تتفرج
2: زوز بون تويت الاولانيين كنت باش نتفرج القهوه ما صحليش روحت للدار فمني قلت فك عليا من القهوه ما حنا عندنا شويه نستبيختوا بالامور هذه تفرجت زوز ماتش الاولانيين في القهوه خمسه
1: ما مشاش لهم
2: خمسه واربعه مشيت للقهوه مشيت داخل ومن بعد قلت تعرفش كيفاش
1: نبدل
2: كاتكادو نمشي للدار دونك سمعت حاتم يبكي الراجل معناها قال له يا قدور
1: وتزدلوا
2: حذاري قال له صباح برشا حذاري ولا دفلو
1: قالوا هذه حذري مش نسمعوا بها
2: معناها يا سيدي سكت الكهرباء وطالع ديجا اثنين بلاش يا لطيف معناها لو فري كوشمار كيبوز
1: كيبوز
2: كل ماتش ستة حاصلين راهم فماش واحد اثنين ثلاثة بريمير ميتون أربعة 54 خمسة في 72 ستة في 94 صباح الخير وبارك الله فيكم وتقعد مسخرة وهذه هي الكلمة اللي ما حبيناش نقولوها البارح تقعد مسخرة عبر التاريخ وهذا اللي احنا ما نتمناهوش لا لرواحنا لا لجمعيتنا لا لدربونا لا لبلادنا لهم يحزنون احنا البارح يدنا على قلوبنا وقتاش يزفر الاربيط يبقى قال لك ناس سكر علينا البرنامج وخلنا ننساوها ونفسخوها دونك نرجعوا لموضوعنا مسؤوليه الجميع رعوانيه في التسويه في التسيير في الاختيارات في التعيينات في الناس اللي خدمت في الناس اللي ما خدمتش في الناس اللي سيبوزي تخدم وما خدمتش وسيبوزي تخدم وما جاتش في الناس اللي انسرتا مامون بعد ماتش البرازيل خرجوا لنا يهلوا واحنا برمي لي فافوري في الكوب دافريك تذكر واحنا نحكي قلت لك كريم سوني كان ماتش اميكال راه
1: صحيح
2: يقعد في اللق... احنا هذا كل حكيناه وديما نرجع تقول لي انت دكتور
1: الجميع احنا
2: انت دكتور متشائم برشا مع الجمعيات الكبيره قلت لك فما ليفل فما مستوى انت باش توصل تعمل ريزولتا بوزيتيف معاهم لازم تكون في احسن حالاتك وكيما فسرنا العناصر الكل يكونوا اوتوب وهم يكونوا طايحين شويه دقيقه 70 مشاو يشربوا في الماء قص الضوء يزي فيه البركة منزل عنا ويتيم دو فينال سيزيام دو فينال دون سانك و سي جور
1: شانج مونيت يخرج ديونغ يخرج كذا
2: يزي يا خويا كاو انتهى البرنامج واحنا كنا نربو نسجلو الثاني توالي بار اكزامبل فما حاجة أخرى اللي تبرز اللي احنا نستناه في الماتش باش يوفى اوليوك باش نمشيو نجريو باش نلوجو على الثاني جاتنا كورنير في دقيقة 91 و10 ثواني
1: ثلاثة ملاعب ياكاو في الديزيمات
2: حنا بال مشي ياخو في الكرة 35 سكوند باش يوصل الكورنير باش سنترها معنا ابراهيم بايك الاربيتر خمسة ترى زفرين اخويا تاع الموضوع خلال الكوره هو ماما واحد ما يمشي مزروب يز الكوره باش ماشي اللوم فيه راه هو سي تاني تاع ديسبلي
0: هذا يقول لك حاجه دكتور
2: شي كركه
0: انا عشت
2: باش كي سنتر يعني تكون
0: انا عشت من الماتش هذا ذوما اجي اقول لك انا عشت
2: من سنتر الاخر صف
0: يا دكتور انا عشت من الماتش هذا ذوما فما ماتشوات فما ماتشوات كي تبدا تلمو خايب ولا تبدا تلمو خايف وتلمو خايف بعد ساعات من سكور تبدا انت تضيع في الوقت باش ما تاكلش سكور فهمت فما لقطه شهيره يقول عمر شبالي يقول يا ودي ثلاثه خير من اربعه اربعه خير من خمسه خمسه خير من سته معناتها في وقت من الاوقات تولي تخاف انت تقول انا خاف لا ناكل كرتون كبير معناتها
1: خلينا نسمعوا احنا شنو قالوا الملاعبين نحب نبدا بالمستوري دونك مهاجم اللي الحقيقه انا مصدوم كيف نسمع توا التصريح نتاع المستوري عمل 6 7 ايام يترينا وحده
0: اي سمعت
1: تخيل انت
0: سمعت
1: وقت جاء كل الفازه نتاع انه يتبدل ما يتبدلش
0: قالوا له مضروب مش مضروب
1: ومضروب هو مش مضروب وخليه وحده وايكارتي من الجروب وما يعرفش علاش هو ايكارتي من الجروب ثم امكانيه انه يجيبوا جبالي ولا ما يجيبوش، ما احنا توانسه عندنا كالفازات تاع ارمي ارمي الطعم من غادي وبعد جس النبض وشوف الدنيا وين ماشيه. والاخر راهو
0: راهو الجبالي باش نعطيك معلومه،
1: والاخر راهو اسمع معلومه،
0: نعطيك معلومه، نعطيك معلومه، الجبالي راهو كلموه
1: هو مفاره
0: لا كلموه كلموه الجبالي، وكان عنده عرس ولد اخته اخوه ولا شنو، وتاجل واجل عرس ولد اخوه، ومن بعد ابارامون ما عيطولوش وما كلموهش وما ما ما ما
1: صارش. واحد من افضل
0: انا معلومه هذه معناتها قالها لي واحد، معناتها مؤكده انه الجبالي كلموه قال على اساس
1: قال لك واحد من اللي طلبوه،
0: واحد قالها لي حاسينه معلومه اللي هو كلموه وكان فما عرس خوه وتاجل العرس لديسمبر ظهر لي باش يحضر في الكوب دي موند وبعد ما صار شيء.
1: باهي خلينا نسمعوا شنو قال احنا الاسطوري.
3: المسابقة كانت شبيهة من كل النواحي، إن شاء الله تتصلح ليكيب ناسيونال قادم الأيام. من ناحية المشاكل الأخرين إن شاء الله تنحكوا عليهم ونرجعوا إن شاء الله. لولا الحقيقة تمسينا من الريزلتات تاع ماتش بلجيكيا شوية، برشا أخطاء صارت تمركز الأولاد ما يلعبوا ماهيش في البوست، كل واحد ماهوش يلعب في البوست نتاعو، هذاك الحاجة اللي أثرت على ليكيب أكثر شيء. معناها من الأول حكينا مع سي صبري معناها في الحكاية هذه، ديجا كما تشوف معناها الأولاد أول مرة يلعبوا مع بعضهم أكثريتهم، بدلت معناها ليكيب كومبليتمون الكوب دافريك، برشا من الأولاد ماهمش حاضرين، حاولنا نغطوا الماكسيموم معناها من الحكاية هذه. هذيك هي الريزلت كما شفت معناها. واحد من الناس انا ما كنتش ديجا في الجروب من الاول، من اول ما جيت لستاج يمكن 7 أيام 6 أيام نخدم وحدي معناها كرتي على الجروب، ما نعرفش شنو بالضبط، ان شاء الله قادم ايام توضح الحكاية.
1: دكتور لاعبي كونفوكي واخر واحد كونفوكي لانه بن فرحات معناتها كان باش يكون موجود لو اي 7 أيام يقول لك إيكارتي على الجروب، ما نعرفوش علاش، ماهوش مضروب وما مشاش معاه من بلجيكا لأنه بقاهوني في تونس باش يحضر الفيزا، آخر واحد حضر الفيزا الولايات المتحدة الأمريكية باش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، ثم شفناه البارح كيف هبط البارح، نحسوا عندنا مهاجم البارح الحقيقة. معناتها شنو الخور هذا يعني؟
2: هو لا
1: خور ما تري نسمع فيه خور أمور. هذا تسمع فيه جمعية ديفيزيونير مش في منتخب كاس عالم.
2: هو يفودير الكلام اللي انت قلته معناها يلخص
1: التخبط،
2: حالة من التخبط ومن هنا نقوله الأمور دخلت بعضها، ما عادش نعرفه لو كيف كوا وما عادش نعرفه لي ديسيزيون هذو مشكون اخذاهم وعليش وكيفاش
1: وشكون خير مشكون زادة،
2: وخاصة شوما لي كونسيكونس متاعهم. لاعب كيما مستوري ولا شوات احنا اونيتي سوري سيرتان اللي واحد منهم يفا سرولي مع الاخر، معناه واحد يلعب وواحد يدخل بعده. البارح ايرفيرونار لعبوا وكان في المستوى الولد، ومع السخيري لا ايتي بارمي
1: لي خذا مع فان دايك برشا كور بالراس،
2: خذاه وخذاه وضرب وفك برشا كور وكان
0: شد الكور
2: معناها اون بون ستاسيون ولوحوا عليه برشا كور واتكوا عليه وكل شيء. لكن اسكو ماستوري معناها ماستوري اللي احنا مجدناه كونتر البرازيل
1: ونجح
2: ونجح، مجدناه بعد البرازيل ونجح توت سويت ابري، الناس كل بدات تنتقد فيه من كاس افريقيا وانت ماشي، معناها تحس اللي التونسي حتى في نقده راهو يمشي دي بلوس لانفيني فير مو لانفيني، ما عندوش التعديل في الوسط، معناها ما عنده لوروبير مش مسنتر معناها في الوسط، خزمه يا هربه برشا فير بلوس يا فير لو موان، معناها يا هذا
1: ولا زاد اذا حبوك ارتاح هكا مش تحكيوا عليك
2: صحيح
1: تاع ماتش باهي ماتش خايب هذاك مش تحكيوا عليك،
2: هو المسؤولي معاه
1: كيما حنبعل كيما طالبي كيما تعمل ماتش باهي تاع ماتش خايب تعمل سيري تاع ماتشات خايبين ما يحكيوش عليك،
2: هو زاد معاونش هو معاونش خاطر ما لعبش راه ما لعبش ما كانش موجود برشا وكان رامبلاسون وما عاونش وحتى كي جا ما كانش تري بيرفورمون، دونك زاد منا حاميه وغادي تكوي شويه من هنا وشويه من رطبة اليدين الحقيقه.
1: هو البارح عمل ماتش
2: البارح برك اما هو ما عاونش عنده 6 شهور ني با بيرفورمون
0: زاد مش الجائزه
2: نتاعو مش الجائزه الكبيره، وحتى كي جابوه قالوا له ترينا 5 ل 6 أيام احنا مش حاضرين معاه، هذوما الفنيين باش يقولوا لنا علاش نجم يقول لك اخويا جانا مش حاضر فيزيكمون جانا موش
0: جانا ترينا وحده ما عطانيش ديتاي كبير بان طريقه يترينا وحده
2: فوالا
0: اسكو يجري يعمل في دورات ولا بريباراتور فيزيك
2: صحيح.
0: وسامعني هو تو انت كان باش تحكي من الناحيه البدنيه ايكيب كامله خايبه فيزيك ما معناتها اليوم فيزيكمون ليكيب ناسيونال ظهرلي من احضر من اخي
1: 5 سبرينت عملوا فاليري واحد اخر عملوا
0: شفت بن سليمان البارح انا
1: لا فاليري ساعه سابق 30 متر سابق لارير جوش 30 متر لا سابق ويجري على الكره قبل لارير جوش ب 30 متر الاول ماشي هك والثاني ماشي هك
2: ابروبو البارح طلع 8 10 مرات
1: يخلط عليه ويفك له كره وياخذها قدامه
2: بون فاليري قد ما طلع
0: يدي فما كره صارت من سليمان بريميتو قال زاميتو
1: فما حتى سنتر صحيح
2: ما براتيكمون سنتر واحد رزوز كلهم غلطين وكل يطلع يعاود يرجع الوسط
0: يا ودي بن سليمان عمل دي مراج دكتور وبعد رجع ايتو في الراجل مخنوق تقول عليه
1: ما نجموش نسميوه دي مراج هو وقف في
0: الديمار عمل فيتيس
1: عمل ديمار الاج ما كملش ربي
2: سامحني اسماعيل الغربي ما يلعبش On peut lui trouver l'excuse, wallahi, j'ai blessé, on manque de compétition, patati patata, d'accord, ben mnih. Ya menti Ben Sliman men ahsan la'ibin performant fi championship, ti ma amlin 3 kan. Ma3na enti w hanna ba3al w skhiri fi lwost ma amlin 3likom, ntouma 3 performant w 3 talabou fi jama3iyatkom w 3 qadin tadji. معناها جي تقول لي بون اسماعيل ما لعبش خليل العياري مش يلعب في التوب تاع بيريز ستيرا فهمتني شو اسمه كما يسابيل الياس سعد عرف مشاكل في الترانسفير نتاعو يا من توما ثلاثه تاع الوسط وانت طالبي كنت مضروب ورجعت
0: حتى طالبي
2: حتى خضيره معناها يعني جيت توجور جيت توجور ايتي ان فيرفون معناها
0: فريمون كان فما واحد تنظم في الليست هذه عيسى العيدوني اللي فريمون
2: ما صراو احنا عيسى العيدوني رينيرا مش في احسن حالته
0: اي ما كومين باللي باش يكون مش في احسن حالته ما نجمش يكون
2: احنا خضيره اون سيت اوزر توا الليل جلد اللاعبين الكل راهو فما زوز تمشيات كريم ما خلنيش نكمل فما زوز استراتيجيات هي الكلنا خايبين والكلنا مش باهين ونجلدوا الناس الكل ونهدموا كل شيء وحاشاكم معناها نطيشوا كل شيء على قريع التاريخ ونتعداو اللي بعده سنو بروندرا 10 سنين يا نجي ونشوفوا ونقيموا ونقولوا علاش وصلنا للحاله هذه وسيرتو اللاعبين اللي عاقدين فيهم النوارة علاش ما جاوبوش خاطر في الاخر لا صبري لاموش يلعب ولا فيرونار يلعب ولا معز الناصر يلعب ولا زياد يلعب ولا حسين يلعب هما صحيح عندهم من جراند بار دو ريسبونسابيلتي
1: هما عندهم جراند بار دو ريسبونسابيلتي
2: عندهم من جراند
1: كيفاش نجموا اليوم يتعاملوا مع الضغط الجماهيري معناتها انتم تعرفوا تو انه ثم ضغط كبير وضغط جماهيري وماذا بينا ناخذ رايكم زاده في الموضوع يطالبهم يحملهم المسؤوليه ساعه كل شيء هما يتحملوا جزء من المسؤوليه كيف برشا ناس جزء كبير زاده يتحملوه يطالبونهم بالرحيل
0: هو بالنسبه لي انا في كره القدم راه لابد فما مسؤول يتحمل مسؤوليه معناتها كان فما اكسبلوا باش يتحملوا مسؤول فما اخفاق باش تحملوا مسؤوله خاطر اليوم اللي زاكتور هذوما اللي نحكيوا عليهم الكل المدرب والاطار الفني ومدير رياضي والناس اللي تشرف على المنتخب جبتهم لانا لانت الى الدكتور صادق جابوهم هما يتحملوا مسؤولياتهم اليوم خيبه الامل اللي يشوف فيها التوانسه واللي عايشينها ومنذ البطوله العربيه ومنذ حتى الكوب دافريك اللي قبل لكن هما خاطيهم في الكوب دافريك اللي فات نحكيوا على الاقل على الحاجات اللي هما منذ قدوم المكتب الجامعي هذا اليوم خيبه الامل المتتاليه ما نجم يتحملها كان مكتب الجامعي ما نجمش يحملها اي انسان اخر ما نجمش نجي انا نجيب واحد من الشارع نقول له انت تتحمل خيبه الامل اي انسان انت عملت الشوا نتاعك انت جبت الملاعبيه انت جبت المدرب جبت الاطار الفني ما عليك كان تتحمل الحاجات اللي جبتهم انت كانك جبت ناس نجحت بهم ما علينا كان باش نعطيوك حقك ونقولوا لك يعطيك الف ساعه وبالعكس خدمت خدمه باهية وهذا الناس الحاجات اللي نحبوها الناس الكل راه باش نبداو واضحين وانك حتى بعد ساعات كانك خذيت قرارات وانت ماكش مقتنع بها ولا انت حسيت الاقتناعات القرارات اللي عملتها ضد قناعاتك تتحمل مسؤوليتك زاده فيهم تتحمل مسؤوليتك فيهم كل سؤال البوزيسيون اللي انت فيها القرار اللي تاخذه ما دامك انت مسؤول وتشرف عليك بناسيونال
1: ما زاد تحمل المسؤوليه يفرق يا ناصر ثم فرق بين تحمل المسؤوليه نمشوا نتعاقدوا مع فيرونار مثلا لو نعطيك توا اللي قاعد يتقال تعاقدوا مع فيرونار مشكي وخلط وعاود من الاول جديد في المكتب الجامعي شويه توزيع مهام واداره فنيه جديده وفهمني ولا تغييرات نجيبوا نحيوا الحمودي ولا غيره ونجيبوا واحد اخر جديد في بلاستو ما سامبر احنا تونس ما انا فرحين في الموضوع هذا هل هذا يرضي ولا ما يرضيش الناس اللي تطالب باقاله المكتب الجامعي وهل انه الناس اللي تطالب زاد باقاله المكتب الجامعي اسك الكل زاد نيته مصلحه المنتخب ولا لا زاد
2: صحيح مره اخرى
1: كريم خاطر
0: فما ناس تصفيه حسابات
1: صحيح ماما ميزمك تقول هكا وهكا
2: نحكيوا عقلانيا راهو نحكيوا عقلانيا نستانسوا بالتجارب الاخرى اللي فشلت راهو كلمه ديجا تخرج تو ادمي الفشل راهو ديجا سي اون غراند بار دو ريسبونسابيلتي راني فشلت وفشلت بصفه متكرره مش فشل الطريقة برك
1: والذي يفشل بصفة متكررة يواصل أم لا يواصل
2: تبعني بالبيه فما زوز استراتيجية
1: خطر فشل مرة واحدة أوكي ثانية أوكي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه
2: هاني باش نفسر دقيقه برك. فما زوز استراتيجيات. فما شكون يجي يقول لك خويا اني جي اكوميلي الفشل وراني ما عادش قادر باش نعطي وراني لازمني ننطلق على روحي وفما شكون يجي بعدي بوتيتر يفا فير ميو. وهذايا هو التوجه اللي طالب به اغلب الجماهير كما قلت انت اتور وريزون او بلوتو اريزون او اتور. هذاك موضوع اخر. المعلن لو دي اللي هو الطالب به لو نون دي هذاك في القلوب وفي الصدور مش نعرفه. فما تمشي اخر اللي ابارامون ماشي فيه المكتب الجامعي قال لك ايه نفشلت مش نعمل اوتو كريتيك ينجم يطير كما كنت تحكي زيد وعمر واكس واجريك جنرالمون نورمالمون سوري سيرتام شي يطيروا ثلاثه اربعه مهام وباش يبدلهم يقول لك نعمل اوتو كريتيك واني جو سوي لا بور جيري فتره نيابيه معينه نتاع اربع سنوات ما عجبتكش ما فاسون دو جيري ما عادش صوت لي وتحب تنحيني اعمل لي صاحب ثقه بالقانون برا يمشي يجيب لي دو تيير ولا يجيب لي 50 بلس 1 ما نعرفش شنو ولا قانون داخلي بتاع الجامعه يا 50 بلس 1 ولا دو تيير من الجمعيات ونحيوني. وهذا يا ابارامون اللي ماشي فيه المكتب الجامعي. كان انت كمكتب جامعي ماشي في التمشي هذا دونك حضر روحك باش تحط المشهد الاعلامي الكل على ظهرك خاطر الناس كل تطالبك بالاستقال باش تحط ايضا اللاعبين ولي كلوب ميكونتون الكل كيف كيف كونتر توا باش تحط التونسيين الكل مش المشهد الاعلامي الرياضيين الكل 90% من الرياضيين يطالبون قبل
1: الرحيل. والاهم يا ناصر والاهم ويبدو انه هذا التمشي اللي يحكي فيه الدكتور هو الاقرب للواقع اللي باش يصير خاطر رافضين الاستقاله اعضاء المكتب الجامعي وهذا مش باش يخدم المنتخب لانه الضغط اللي كان يحكي فيه الدكتور انك تحط الناس الكل ورا ظهرك حتى لو كان نيتك طيبة وتحب تصلح المنتخب ومش تمشي في طريق صحيح ماهوش باش يخليوك وماهوش باش نجم وبالتالي هذا سيضر المنتخب.
0: هو وقت اللي نبدأ نحكيه على مصلحة المنتخب ومصلحة البلاد في وقت من الأوقات العبد يزم يكون مسؤول مش في أخذ القرار أنه باش يوصل برك بعد ساعات المسؤول ويبدأ يحب البلاد باش تقدم ونتنجح أنه شبيرة
1: وما
0: فما حتى حد معناتها ينجم يشكك في الحب ولا في الكفاءة ولا في حب النجاح متاع أعضاء مكتب الجامعة. هذا يراو باش نبدأوا واضحين كان فما ناس تحب النجاح أنا نعتقد أن المكتب الجامعي كل أعضاء متاعه أنهم كانوا يتمنوا المنتخب يمشي في المسيرة الطيبة وذاك الحسابات اللي عملوها وذاك التمشي لكن مالوريزمون ما هذا ما صارش وكانت خيبة أمل كبيرة. وقت اللي تبدأ فما خيبة أمل كبيرة يزم زاد العبد يعرف يلتقط اللحظة يزم يعرف يلتقط الوضع يزم يعرف يلتقط الرأي العام الرياضي اللي هو معناتها مش راضي على المردود وهذا مفهوم ومعقول وما تجمش يتخلفوا فيه زوز. ولهذا العبد يزم يكون ذكي زاد العبد يزم يعرف يقول أنا في وقت من الأوقات راه تجم أنت غدوها تعمل الدنيا كل على أحسن ما يرام والناس الكل ضدك مش ما عاش قابلتك في أفكارك في تمشي بتاعك ما عاش قادر تقنع. إذا ما قدم عاش تقدر تقنع راه باش تولي كل شيء ما باش تولي تخدم بصعوبات كبيرة. وإذا وليت تخدم بصعوبات باش تولي يمكن تلقى روحك تعمل أخطاء اللي هي ما عاش عندك الحق باش تعملها وما عاش تجم تعديها
1: وعملت أخطاء كارثية فما بالك بالصعوبات.
0: ولهذا معناتها أنا نشوف الحق متاع ربي راو اليوم بعد ساعات حتى وقت اللي وقت يختار اللحظة ولا يلتقط اللحظة العبد في وقت معين ومهما كانت المنصب متاعه وحتى كان هو منصب يعتبره مهم برشا بالنسبة لي هو لكن وقت اللي تحط مصلحة المنتخب التونسي يزم تعدى عن بريوريتي قبل ما مصلحة الذاتية ولا مصلحتي أنا الشخصية.
1: تعتقد هذا نجم يصير؟
0: باش نقول لك نجم يصير
1: لبعض الأشخاص من المكتب الجامعي
0: باش نقول لك نجم يصير باش نكون قطعي ليه من
1: لو كنت أنت مكانه.
0: أنا واحد من الناس غادر ما نقعدش لا أنا ما نقعدش كان جيت أنا نعملت الديسيبسيون هذه ما نقعدش خاطر يزمني نعرف شنو مشاعر الناس. أنا مانيش نخدم وحدي أنا نخدم في بلاد ونخدم في شعب ونخدم رأي عام واليوم الرأي العام هذا ولا ما عادش قابلني. وقت اللي الرأي العام مولي ما عادش قابلني أنا ما عادش عندي مكانة قدامه أنا ما عادش نسوي حد شيء مهما باش تكون قوتي ومهما تكون درايتي ومهما تكون معرفتي الأشياء ما عادش نجم يكون عندي الصيت وعندي الامباكت نتاع الاقناع اللي كان عندي قبل. خاطر جاتني الشانس الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ما عرفتش نستغلهم ما عرفتش نقنع العباد باش نقنعهم بالمردود بالبروجي سبورتيف بالاختيارات نتاعي كلها كانت اكوتي دو لا بلاك صحيح ولا غلط وهذا ما نجم يعطيك الرقم واحد ما نجمش يعطي رقم نتاع باش النجم نواصل ما فما حتى حاجه تدل ولا اعطتني اشاره اللي انا النجم نواصل في
2: التمشي ما خليت حتى ارغومون باش يدافع عليك حتى الحبيب مش العدو تو العدو شي من في هذاك معناه
0: خينا باش نقول انا باش نقول خينا اعضاء المكتب الجامعي فيهم برشا صحابي وفيهم برشا عندي بهم علاقه باهية لكن كل حاجه حاجتها اليوم وقت اللي تحط مصلحه المنتخب التونسي راهو تتعدى اون بريوريتي ما عنديش ما عنديش مشكل مع اشخاص انا
1: في الامر نحكي على هيكل
2: لا انا ينتقد
1: تم انتقاد الدونسونس ما تو نحكيه حتى لكم والدكتور ولا والدافع على المكتب الجامعي على خاطر زيال على خاطر حسين خاطر مصحابك خاطر أم أبوه مش حابه مولد حومته مش حتى صحابه كل حاجة في طريقها ولكن زادة الناس نسيت اللي انت قلت نكملوا كومبيتسيون نحكيهم
2: ماي فوالا أنا عقلاني راهو كون جيفالو أن بروجي هذا بروجي
1: حبك تجاوبني على نفس السؤال اللي سألته الناس
2: هذا بروجي هذا بروجي واني قلت لك من قبل اللي البروجي راهو ليفالواسيون تصير في الاخر ما نجمش نجي يا ميشما اني مازال عنده نفس مازال حي نقولوا بلغه الكوره سي بون
1: تو تقطع نفس
2: في الموضوع تو
1: لو كنت مسؤول
2: امون افي
1: شنو تنصحهم انت اللي في المكتب الجامعي
2: اني لو
1: حتى اللي تعرفهم
2: اني لو كنت مسؤول ننصحهم يراجعوا روايحهم ويخموا اكثر فهمتني فير بلغتنا بلغه الكوره يبردوا جوهم
1: برد وجهك ما دراوه
2: سوسرا امبوسيبل باش يكملوا
1: ثم فرق بين تبرد وجهك ترتاح شويه وتمشكي وتعاود وبين تغادر
2: اظن اللي كان تغادر كريم راك فريمون كيما نقولوا
1: كيفاش مش تبرد وجهك ما تغادر
2: تبعني
1: تغادر
2: فريمون خذيت لا ديسيزيون راديكال اللي ديجا مثلا فهمني بعض اعضاء بعد كوب دافريك 24 قال احنا غادرنا وما عادش نكونوا موجودين هذاك اش معناه تغادر اما كان انت تو ديسيدي باش تقعد وباش تعاود وباش تحسن وباش تبلور وباش كذا راهو حذر روحك
1: يعني خاطر بعض الاعضاء اللي تحكي عليهم انت بما فيهم نائب رئيس الجامعه اللي هو كان صاحب التصريح الشهير بعد 24
2: على نائب رئيس الجامعه لكن نحكيو على 12 عضو راهو
1: دقيقه دكتور خاطر هو الوحيد اللي كان خرج وصرح في المطار 2024 بعد الخايبه نتاع كوب دافريك ما ننساوش اللي فيها غامبيا اللي فيها غامبيا وفيها منتخبات ومالي وفيها ما عملنا ثلاثه نتائج سلبيه وروحنا هكا ولا عملنا زوز تعادل
2: وقتها ناميبيا ناميبيا وماليو افريك دو سود
1: هو تكلم ناميبيا صحيح هو تكلم وقال انا راني فشلت ونغادر وتوا نلقاو نائب رئيس جامعه وتقريبا بصلاحيات رئيس هذا
2: اذا كان انت حاضرين فيه
1: اذا كان نحكيو على كاتر الشيك المكتب الجامعي الحالي نحكيو على اكثر منهم لنائب الرئيس واللي هو مسؤول على المنتخبات
2: نائب الرئيس ولا الرئيس ولا
1: ما احناش نفيزيو فيه خاطر انت قلت لي راهو ثم
2: هذا مكتب جامعي كامل من رئيسه الى اخر اعضائه الكلهم فشل نجاح نسبي اي اونكور تري رولاتيف في اداره البطوله اي اونكور
1: كالندري بالوقت
2: صح ابار سا للفار
0: إيه ولا انجاز معناتها هذا نعتبروه
2: نجاح نسبي
0: ايه مش انجاز
2: ما قلتش انجاز فما فرق بين نجاح نسبي ونجاح ممتاز وانجاز انا مازلت في النجاح النسبي دونك اليوم يفو ريفوار ان بو لا كارت
1: انت لو مكانهم قلت تبرد وجهك اش معناتها ترتاح شويه بعد ترجع ولا تغادر
2: انا لو كان مكانهم غادر
1: تغادر وانت قلت تغادر يلا الاخبار وبعد رجعنا لكم في داتا فوت متواصلين الخمسه بتاع العشيه
4: داتا فوت بوبليسيتي
5: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكله

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: جزوى الرابعة ديوان اف ام. عسلامة. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. وأوضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية. مضيفا نستهدف من إطلاق المنصة تأمين الترابط بين مختلف المنصات المختصة التي تهم المستثمر ودورة حياة المؤسسة، مؤكدا انطلاق عمل المنصة ابتداء من غرة جويليا القادم على تقديم عديد الخدمات على أساس المعرف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بعزيز. ووضحت أن دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل هو عبارة عن صيغة محينة لدفتر الصحة أدرجت ضمنها إرشادات للوالدين حول صحة الأم من فترة تلقيح البويضة إلى ما بعد الحمل وصحة الطفل منذ أن كان جنينا إلى سن 18 سنة. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي الإبراهيم يقول بخصوص طرق الدفع وتسهيل المعاملات المالية عبر الشيكات والكمبيالات، فقد ثمن الإبراهيم إطلاق البنك المركزي لمنصة تونيشيك بالتوازي مع قانون الشيكات الجديد، إلا أنه دعا في المقابل إلى ضرورة الإسراع بتطوير منظومة الكمبيالات لتواكب منظومة الشيكات الحديثة، مضيفا أن الكمبيالة لا تزال تدار بقانون قديم ونحن كمهنيين لا تتوفر لدينا البيانات الكافية حول الوضعية المالية للحريف دون المساس بالسر البنكي.
2: كنا من اول ما اصدر قانون الشيكات واصدر البنك المركزي بلاتفورم توني شيك معناتها استحسنناها، لكن طالبنا في وقتها انه قانون الكمبياله يواكب قانون الشيك، لانه بقات الكمبياله بقانون قديم ما عندناش داتا ما عندناش معلومه على وضعيه الحريف بدون ما نمسوا السر البنكي. احنا نطالبوا في اقرب وقت انه نطوروا منظومه الكمبياله وانها تواكب منظومه الشيك. بالوضعيه هذه الحقيقه يكون معناها وضعيه صعبه شويه، الحقيقه باش نقبل كمبياله وما عنديش فكره على وضعيه الحريف نتاعي هذه تصعبها عليا انا كتاجر من مش نقبلها.
1: ولاية قفصة تحتضن اليوم ندوة حول سبل تمويل المشاريع التنموية لفائدة الباعثين الشبان، تم خلالها تسليط الضوء على دور شبكة مبادرة تونس في دعم ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي. وأكدت نائبة رئيس شبكة مبادرة تونس ريم محمدي أن الشبكة ساهمت إلى حد الآن في أحداث نحو 2000 موطن شغل وبعث 1000 مشروع بالولايات العشرة التي تنشط بها فروعها، مشيرة إلى أن النساء يمثلن حوالي 60% من مجموع المنتفعين بتدخلات الشبكة.
3: اليوم موجودين في إطار إيفرنون، اليوم الأول اللي هو يوم إعلامي، زيارات ميدانية للمؤسسات اللي هم تنفعوا بالتمويل عن طريق إنيسياتيف قفصة، واليوم باش يكون يوم فيه باش نحكوا على الفينانسمون على التمويل، كيفاش التمويل البديل والفينانسمون امباكت اللي هو محور الاهتمام في المدة هذه في تونس الكل. دونك احنا كريزو إنيسياتيف موجودين في 10 ولايات في تونس ونمثلوا عنصر من عناصر إنيسياتيف اللي موجودة في 10 دول. دونك إنيسياتيف تونسي توا من 2019 من الكرياسيون تاع ريزو إنيسياتيف مولت أكثر من 1000 أنتربرونور أكومباني، عندنا أكثر من 2000 أمبلوا كري، وعندنا أكثر من 60% من لي فام اللي هما بينيفيسي من لي بري كومبانيمون لاسيستانس. علاش ريزو إنيسياتيف ماهوش الفيلوزوفي نتاعها ماهيش أنه يعطي فينانسمون كهو، مي يعمل لاسيستانس، يعمل باكج كامل أسيستانس إي فينانسمون.
1: في العالم، وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون توقع صفقة ذخيرة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية المتقدمة المستخدمة في منظومة ثاد. وفقا لما أعلنته البنتاغون، فيمتد العقد لمدة 7 سنوات، ويهدف إلى رفع الإنتاج السنوي لهذه الصواريخ من 96 إلى نحو 400 صاروخ. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: Vous écoutez Diwan FM.

0: FM. ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
1: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي موزة صفاقس
4: على 91.2
0: تونس
4: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
4: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.1 2 3 5 2 4 4 2.
0: تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
2: رجعنا لكم من جديد 13 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية مازلنا متواصلين معكم حتى للخمسة. هذه داتا فوت حكينا على المنتخب الوطني التونسي, حكينا على المشاركة في كأس العالم. إذا كان نجم تحصلوا لحاتم جازبار بعد شوية يكون موجود معنا صوتا وصورة, وعلى الأقل صورة. نعرف صباح بكري توا في الولايات المتحدة الأمريكية برشا تعب الحقيقة, خاصة بعد ليلة البارح بالنسبة للمباراة. تعطي صحة حاتم جازبار. مش نحكيه على كذلك الإصلاح مش فقط مكتب جامعي, معناتها إذا كان اليوم باش نبدلوا مكتب جامعي ونجيبوا مكتب آخر, ولو فرضنا أنه مكتب الجامعي اللي باش يجي باش يكون أفضل مكتب جامعي على مر التاريخ في تونس, الحال لن يتغير. حتى كان تحسن تحسن شوي, ماهوش تحسن برشا.
3: أنا بالنسبة لي
2: لأنه 6-2 كرة القدم, كرة القدم انفراستركتور, إدارة فنية, ملاعب, تعصب جماهيري يزمهم يتنحى, جماهير تحضر في الاستادات الكل, ترجع البطولة قوية, تكوين كنت نحكي عليه, بارشة أمور يزمها تتبدل في كورتنا إذا بالحق نحبوا نعملوا بروجي ونحبوا ننجحوا ونحبوا نقدموا ونحبوا نعملوا منتخب قوي.
3: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي نحكيه على بروجي كبير وطويل المدى, فما الدولة يزمها تكون مداخلة في البروجي هذا. وقت اللي نحكيه على الدولة, الدولة هي اللي هي العمود الأساسي في بروجي معناتها بالقيمة اللي نحكيه عليها, باش نعطيه الإمكانيات, باش نعطيه الظروف, باش نعطيه آليات باش نحسنه في الانفراستركتور متاعنا, باش نعطيه آليات للجمعيات باش تجم تخدم في ظروف خير من هكا. خاطر جمعيتنا الكل قاعدة تقاسي من ناحية المادية ومشاكل كبيرة معناتها قاعدين يقاسيو فيها. وهك شفت لبروفوني برشا نوادي ممنوعة من الانتدابات, حتى مشاركات الإفريقية متاعها ما نعرفش بشارك مش بشارك نظرا للعجز المادي والمشاكل والخطايا اللي موجودة. هذا من كله معناتها أزمات كبيرة اللي تجم تعمق الجروح متاع النوادي, زاد يخلي الكرة التونسية مش في استقرار اللي نحبوه واللي نتمناه. هذه معناتها الدولة عندها يد وعندها سيت في الموضوع ذا, لابد من إعادة هيكل القانون اللي هو عندنا مدة نستناه فيه واللي الناس الكل تستنى في القانون ذا, وعندنا سنوات وسنوات نحكي عليه وإلى حد الآن ما زال ما صار في شيء. كيف كيف هذا بقى اليوم فما حاجات مزروبة فما حاجات طويلة المدى تجم تعملها من الدولة, لكن لا بد من تسريع على خاطر بتينا برشا وخرنا برشا في برشا قرارات اللي تجم تعاوننا وتمنعنا في الظرف الصعيب اللي عاشته الكرة التونسية بصفة عامة. وهذا واقعنا راوي جام قلك بنقعدوش اليوم كل مرة بعد كل خيبة أمل نقعدوا الرقع ونفركسوا في حلول ترقيعية, راوي لابد
2: ونلوجوا عليك باش في
3: دير دون سيوان صحيت. لا بد اليوم نحطوا واقعنا على الطاولة ونحطوا شنو الإيجابيات والسلبيات من برا مالوريزمون. الإيجابيات ما عادش موجودة ولا كان السلبيات اللي هي موجودة توا بصراحة باش نحكي واضحين بنسبة مئوية صغيرة اللي هي حاجة اللي أنا نعمل عليها ونبني عليها أنه في نهاية الأمر بالمشاكل اللي عندنا كل, لكن ديما تقول في تونس فما الكفاءات وفما رجال اللي قادرة تنهض بتونس وقادرة ترجعها لمسارها الطبيعي.
2: دكتور تمن أنه زاد اليوم اللي يحب يصلح أولا أنه ما حاجتين, أولا يلزم الفلوس خاطر الامكانيات المالية هي اللي تخليك تصلح, هي تخليك تبدل, هي تخليك تقف على الفورماسيون, معناتها الامكانيات تقبل كل شيء. وكذلك حتى صحيح انا برشا كفاءة راهو في تونس ونقدروهم ونعزوهم واللي تحب انت, اما راهو الكفاءة ما عندهاش جنسية راهو اليوم اذا كان اكس من كاب فيري نجم ينفع تونس راهو مرحبا به يكون موجود, وإذا كان كما احنا توانسة قاعدين كفايات توانسة قاعدين موجودين راهو اليوم
3: ينفعوا
2: في برشا منتخبات مش حتى بلدان. اليوم الإطار الطبي معناتها وشبه الطبي التونسي موجود في أعلى المنتخبات, اليوم منتخب العراق الكادر الميديكال بتاعه
3: الكل توانسة. دكتور
2: المكور في بيلي ولا
3: لا لا دكتور شو اسمه
2: تنقل لكم بعد تنقل معناتها كلهم توانسة راهو اليوم معناتها نحكيه كما احنا قاعدين الكفاءات التونسية تغزو وتعزز الدول الأخرى في بطولتها ومنتخباتها,

0: تتكلم عن للاو نيفو تنجم اون 2 ans 3 ans ترجع من 3 الاولانيين في الافريك وترجع تنافس. لكن زاد كيف كيف فلوس واحدة ما تعمل شيء. يفو شوازير لي بون بروفيل كو سوا توانسة او اوتر. ما نحكيش على الجنسيات او كيفاش ناخذ سيفيات نحي ناسيوناليتي. خاطر اليوم التوانسة نحطوهم فوق روسنا ونبجلوهم ونحاولوا كيفاش ناخذوا الماكسيموم من عند التوانسة ونحاولوا كيفاش نحطوا الاطارات التونسية الكفأة اللي بوتيتر زادة تخدم البرة ولقات سيرتان كونفور. ماشي ماجين فيهم برشا يرجع لبلاده ويلقى حتى معناها مقاومات باش يخدم مرتاح وحتى فهمتني شطر اللي كان ياخذ فيه يجيك راه فما حتى مشكل مع بيت حتى في فانت كارير بتاعها 15-20 عام تحب تروح لبلادها. معناها كي تعرف تنتقي خلينا نقولوا كفاءات تونسيه وتعرف تعمل تشخيص صحيح وتعرف تحط لي بون بيرسون على لور بلاس كما كنت تحكي معناها العالم كامل استأنس بتجارب كبيره.
1: البرازيل وما ادراك ما البرازيل مدرب ايطالي برازيل مش ولي واحد اخي من البرازيل في الكوره.
0: واش
1: البرازيل عندها ممكن 100 مليون مدرب.
0: واش البرازيل في انجلترا مش دارت وجابت كابيلو
1: صحيح
0: عمرها ما جابت مدرب معناها مش
1: غير انجليزي
0: اوكي اي معناها بورو وقتها كان فريمون معناها ليز ماجستي قال لي مي اوبليجي
1: ايطاليا وما ادراك ما ايطاليا. رئيس الاتحاد الايطالي اوليم السرح قال امكانيه كبيره انه الناخب الوطني القادم لمنتخب ايطاليا لن يكون ايطاليا.
0: اي ما عندهمش
1: عادي ما عندهمش
0: لكن فما مشكله نتاع الدفاع راهو ايطاليا بجوده تعيش في كالفير اخر كروي. لكن اليوم كما قلت انت نشوفوا معناها اللي احنا وين وصلنا على شنو نجمو نتركزو مش نبنيه ودرا شنو كذا ونشوفو زادا ليزوبجيكتيف متاعنا بار باليه ما نغزروش فيسا نتحرقو
2: بالله ما نمشيش حاجة خاطر توا مادامك انت تحكي على الكفاءة التونسية انا ما نشكش في الكفاءة التونسية وسبق لي وتعامل تمام. لكن انا عندي مشكلة كبيرة في بعض ساعات في الكفاءات التونسية بالرغم
0: من انسابل
2: لا بعد ساعات نحسهم اكل الانبطاح اللي ما يزموش يكون
0: يرثخوا
2: للرأي الاخر صحيت
0: انفليونسابل
2: صحيت ما سمعتهاش انا كلمة معناتها ينجم يتأثر في ساعة بالانفيرونمون اللي يعيش به وبالولاءات وذيك المشكلة اللي بعد ساعات يتيح فيها بعض الكفاءات التونسية بالرغم انه يمشي لبرا يولي لا يتقلب اوترمون ويحط استراتيجي متاعه ويحط كاركتير ويحط شخصيته
1: سامبل ناس
2: كيفاش
1: سامبل تعرف عليه
2: عليه
1: خاطر مش قوم الصباح مش ياخذ الخبز من الكوشه هكا ولا مش يلقى كواش عنده جمعيه اكس مش يحاول يضغط عليه
2: لا لا
1: يا كوش وفلان يسحب مش يحل فيسبوك
2: مش يحكي
1: مادام ويعيش معاه
2: لا مش لا كريم مش هتركش الراي. اليوم انت وقت اللي مأمن على موضوع معين انت عندك منتخب وطني ولا عندك جمعيه ولا انت اليوم ما تغزر كيف مصلحه الشيء
1: ما تاثرش برشا مش
2: لا مش تاثر جمله اللي يتاثر ما نجمش يعمل خدمه هذه يخدم خدمه اخرى. أنا أعطيك صحيح أنا قلت في كلام الصباح فما شكون عرضني في القهوة وشفته حكاية في منابر إعلامية وقلت له راهو أنا مفروض ما حقيتكش حبيتكش تحضر خاطر فما كوارث صارت معاك قبل أنت مفروض تحكينا عليها ساعة الكوارث اللي صارت معاك أنت باش نجمونا بيان سور خاطر سامحني أنت اليوم تجي
1: أنت تو طايس لي حويزك يوم هكا أنا شكون شكون قاعد شكون
2: يعني تو نقولها ما عنديش مشكل أنا خاطر أنا تعرف الكرة ما عنديش زايد ناقص. أنا اليوم شفت حمادي الدو شفت ولدنا وسيم على في التلفزي عليهم يحلوا اليوم في خيبة الأمل اللي موجودة كنت نتمنى يخرجوا الساعة يقولون على خيبة الأمل اللي صارت في البطولة العربية وكأس إفريقيا. سامحني أنت توا ماكش جيت من بعيد أنت جيت زادة بعد خيمة أمل نحكيوا عليها في التمشي في الجو هذا الكل. اليوم أنت تخرج في التلفزي وتحكي لنا مشاكل صحيحة هذاك من الناحية الفنية من حقك أن اليوم تعطي رأيك ما أنت زادة في الفترة مش بعيدة كنت موجود أنت كنت من ضمن المشاكل الموجودة في المنتخب
1: ميتودي بونتي ودورة كيفاش
2: نحكي على جوان ونحكي على بريباراتور فيزيك مانيش نحكي على انسان جايبه من بلانيت اخرى نحكي على جوان معناتها بريسك مدرب مانيش نحكي على انسان اخر
1: بريباراتور فيزيك راهو بريسك ما خدمش
2: مش
1: خاطر ولدنا
2: في البطوله العربيه خدم في كوب افريك نحاوة
1: مش خاطر
2: في البطوله العربيه خدم
0: ولدنا اوباما
1: مش لا موجود
0: صاحبنا موجود
1: اما ما خدمش
0: ايش قال انت
2: ما سنع بالنسبه لي انا
1: هذاك الواقع خاطر جابوا له بريباراتور واحد
2: اخويا انا وسيم
1: كوب افريك جابوا له بريباراتور واحد اخر هذا واقع لو تعرفوه
2: خليني نقول خليني انا نقولها في البطوله العربيه خدم هو في الكوب دافريق قال له ارتاح ولا كونسي ولا فهمت
1: ورتح.
2: هو زاد قبل الوضع ذايا باش هو زاد كيف ما فسدش الجو اتحمل على روحه وزاد كيف فهمت هذوما الكل مشاكل هذا مشاكل راهم هذا مشاكل خاطر راهو انا ماك تعرفني انا قد ما عنديش لا زيد لا نقص بالرغم هذا صاحبي وحمادي صاحبي لكن هذا واقع نحكي انا خاطر ما في الكوره انا ما عنديش عاطفه
0: يا باد مال بور ايفاليو
2: كاو

0: يعني معناتها انا حمادي اللي ما يقبلش جينا وسيم يقولون المرحله هذيك شنو اللي صار فيها شنو
1: اللي ما يقبلش النقد تسامي طرابلسي ما خرجش وما تكلمش
0: يخرج سامي يتكلم ويقول اخذ كان كل واحد فينا سامعني سامعني بالله الكريم بالله سامعني كان كل واحد فينا باش يقعد ويقعد على على منين باش يقيموا احنا كيفاش يقيموا كيفاش الراي العام باش يعرف وبرا كل واحد يمشي بده يدخل في باب نتاع تاويل وكل واحد يبدا يطلع والاخر يهبط والاخر يوطي والاخر يصفي في حساباته والاخر يقول راهو حسين جنيح والاخر يقول زياد جزيري يا خويا اخرج للراي العام وقول كان فما تجاوزات وكان فما حاجات صارت والبعض يقول لا وسمعت حماد يقول لا ما صارش تدخلات وفما البعض حتى في المجموعه بيدا يقول فما تدخلات وهذا كله كلام
1: انا راهو
0: دخلنا في متاهات كبيره
1: سامي طرابلسي راهو اسرت مومون نقول له كوت سامي ويعرف معسته معناتها وقداش نقدروه ونحبوه اسرت مومون راهو الصمت ينجم يتسبب في كوارث المنتخب ربما انا نقول ربما رغم اني انا من داخل ممكن عندي قناعه لو خرج سامي طرابلسي ويتكلم على الاقل بعد شهر شهرين سيدي مش في وقته بعد 3 شهور ما ثمك الفتره بتاعت 3 شهور شي يقولوا لها يا دكتور الفتره التحفظيه
0: بروتكسيون
2: التحفظيه في الكونترات وعلى لي سكريت المنتخب
1: نحكي لك
2: ما عندكش حق تكلم
1: تخرج بعد
2: تشوف كونترات وتشوف
1: يا ما انت كي يبدا عندك الفيكيو نتاع قائد سابق المنتخب ومدرب سابق وناخب وطني سابق ممكن كان تكلم سامي طرابلسي في عديد النقاط راه بوتيتر لالارم شعلت على بكري ثم حاجات تصلحوا قبل كوب دي مون انا نقول ممكن ورغم اللي انا سكي يسير ومتاكد من داخل انه لو سامي طرابلسي خرج وتكلم راه برشا حاجات
2: كريم سكي يسير
1: مي مالو لازمو ما خرجش
2: بعد الكوب دافريك والمكتب الجامعي هذا خذا برشا قرارات ومشى في تمشيات معينه هو افورس دو كونستاتي كو كان فشل ذريع معناها اليوم علاش نغطيو في عين شمس بالغربال سبحان الله كل واحد يتحمل مسؤوليته في الحياه دفعنا على المنتخب دزينا مع المنتخب وقفنا على المنتخب مع المنتخب جوسكو جور والمنتخب خرج وكي خرج خرج بطريقه ماهيش باهيه بكل دونك ايلي اوبليغاتوار باش نحاولوا كيفاش نلقاو الحلول فما ناس أكفاء أكثر منا يعرفوا أكثر منا حاضرين أكثر منا فما زاد مدربين قدامى متاع فرق ولا متاع جمعيات كيف كيف قاعدين يعطيو في شوية حلول ما فيو لي ريسون ريزولتا متاعهم وما نتصوروا شو ما كانوا يطبقوا فيهم الحلول
1: اوكي طبقوا مرة ونشعر
2: فانت فوالا معنى زيد
1: خلنا نحكيو على
2: يفو كومنسي بارسوا في
1: الوزارة وزارة الشباب والرياضة أول أمس لما اجتماع صار في وزارة الشباب والرياضة وزارة شباب بون هذا راهو ما تمش الإعلان عليه ما نعرفوش عليه لما حالة ساعة ما تمش الإعلان عليه اجتماع في مقر الوزارة اجتماع كان بحضور مرشحين لتقلد منصب مدير فني جديد في الجامعة التونسية لكرة القدم وخذوا لي بروجي الكل سمعوا تقريبا الناس الكل الحاضرين القصري اسكندر القصري رضا الجدي الحمامي معلا وسيم الغول تريكي القصداوي وحميد دونك هذم تقريبا 8-7 منهم كانوا موجودين كيف كيف بحضور وسام الطيف عضو المكتب الجامعي اللي من القلائل من اعضاء المكتب الجامعي اللي ما تنقلوش للولايات المتحده الامريكيه كانوا موجودين وتحدثوا على لي بروجي نتاعهم واحد منهم بوتيتر باش يكون سيرمون واحد منهم باش يكون هو المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم ولكن ما هو ملاحظ هذه المرة لأنه نعرف الإدارة الفنية والمدير الفني يخلص من طرف وزارة الشباب والرياضة من طرف سلطة الإشراف هذه المرة سلطة الإشراف هي اللي باش تعمل الاختيار بتاع المدير الفني وهي اللي باش تخلص المدير الفني هل هذا بالتنسيق أو لا مع المكتب الجامعي هل أنه هذا انديس انه الوزاره مش تهبط هي بيديها بارابور المكتب الجامعي لانه في العاده المكتب الجامعي واللي يختار حقيقه برشا نقاط استفهام تطرح رغم انه الاسماء اللي بدنا نحكيوا فيهم فيهم اسماء كبيره في العمر وفيهم اسماء شابه معناتها وكلهم كفاءات ودكاتره في كره القدم وفي البريباراسيون فيزيك وغير
3: ما بالنسبه لي انا ما نعرفش معناتها والله باش نجاوب ما نعرفش حتى شو نجاوب
1: بالحق تفاجأت
3: ما تفاجأت على خاطر ذالي مازال مازال بكري على على شكون الناس هذوما ساعة يلزم نفهموا شكون باش يسير شكون وشكون الناس هذوما باش يسيروا وشكون
1: تحت امرة من
3: تحت امرة من صحيح اسكو معناتها الناس هذوما
1: تحت امرة اللي باش يخلصوا
3: مازال فما دي بوان دانتيروغاسيون محلولين وحنا حلينا شابيتر اخر حلينا موضوع اخر اللي هو ميشيون باراليل في بالي انا مازال بكري على الكلام هذا، بالرغم الكفاءات اللي كنت سمي فيها كل معناتها ناس محترمه ومشهود لهم بالكفاءه، لكن انا حسب رايي انا معناتها مازال بكري على الموضوع هذا.
1: المعلومه اللي عندنا الاضافيه ان وزاره الشباب والرياضه وسطت الاشراف عطي اهميه قصوى لهذا الموضوع اللي هو موضوع الفورماسيون والتكوين دكتوره، اللي هو معناتها حطته بريوريتي اولويه في المرحله القادمه
2: يا دكوه، خاطر لانه كنا نحكي
1: وذاك علاش قلت لك هي اللي جابت هذوما ولي سي في وهي اللي تراجع في لي سي في وهي اللي باش تخلص. اما زاد وين المكتب الجامعي رغم اللي ثم حضور نتاع عضو مكتب جامعي، هل بالتنسيق كذا تحت امره من؟ الحقيقه السؤال دي تطرح زاد.
2: والله ما نجموش نعرفوا لما راهو البي في اسكو معناها المكتب الجامعي عطاه موافقه خلينا نقولوا اوفيسيال ولا كان حضور شكلي وجس للتمثيل، وابري تو معناها سلطة الاشراف تهمها ايضا مصلحه الرياضه التونسيه وعلى راسها كره القدم، دونك هي دخلت اجستو تيتر امون افي دخلت بور ريدريسي لا بار، خاطر قاعده ترى في عديد النتائج كارثيه وعديد اللي خلينا نقولوا معناها التصرفات اللي ما تليقش بالكره التونسيه، دونك دخلت وعرفت اللي كونه واحد من المشاكل، خاطر راهو في اعراض احنا تو نتاع مشاكل فما لا كوز التالي، واحد من المشاكل الحاليه اللي تعوق اللي كونه التونسي يتحسن ويبرفورمي واللي موجود في لو نيفو ويعمل نتائج باهيه هي فورماسيون نتاعو ماهيش في المستوى وماهيش طيبه وتفتقد لي معناها مقاومه النجاح، دونك فوالا دخلت وعملت هالريونيون اونتر بارونتيز تحكي عليها انت استشاريه، مي امون افي ديك باش يروح المكتب الجامعي باش يناديولو باش يقعدوا معاه وباش يسمعوا من عنده وباش يشوفوا شنو هو توجهاته وباش يحاولوا يتلاقاو في ان نو كي كوريسبون للرابور تاع كاليتي اونورير.
1: موزيد ناصر المنطق شو يقوله؟ المنطق العادي شكون عارفك؟ عارفك اللي خلصك، هذا المنطق شو يقول في كل حال.
3: انت باش تتعامل مع شكون؟ مش
1: فاهم انت مع شكون باش تتعامل؟
3: اي شكون باش يخدم معك كل يوم؟
1: فهمت
3: معناتها شكون باش يحط معك البروجي؟ ما هو الجامعه التونسيه
1: لا البروجي البروجي باش يحطوا
3: مدير الفني. الدوله هذيك الدوله يا اخي الدوله باش تقعد تجري لو كوتيديان، نحكي تو هذه خدمه نتاع كل يوم، فما دي رابور وفما دي كونسيني وفما حاجات باش تعطى وفما فما تمشيات، شكون باش يعملها؟ باش تقعد الوزاره تبع ما عندك الموضوع هذا؟ ما هو باش تسمي انت وتمشي على روحك، وفما بعدا فيزافي اللي باش تتعامل مع اشخاص معينين كل يوم باش تحط معاهم استراتيجي وفما اجتماعات وفما تقييم وفما اصلاحات وفما حاجات باش تحط اون بلاس. يلزم كيما الانسان الفاعلي زاد يلزم يكون موجود باش يصادق باش زاد يتحمل مسؤوليته في البروجي، وغدو الله لا يقدر انت يا سيدي البروجي هذا عملته ما مشاش شكون باش تحاسب؟ يقول لك انا هذا ما في باليش وجاء مسقط ووصلت للشرف اللي حطته وانا ما نتحملش مسؤوليته، شكون باش يتحمل مسؤوليته هذا؟ ما هو هذا واقع ولا مش واقع؟ هذا هو الواقع. اليوم ما نجموش نعملوا حاجه بالعكس الانفير، ما نجموش راهو اليوم اول حاجه الساعه يلزمنا اليوم نشوفوا الهيكل هذا شنو هو، باش يقعد مش يقعد، باش يمشي باش يقعد، باش يواصل مش يواصل، باش يستقيل، فما ناس اخرين باش يبادر مش يبادر. هذا الساعه اول حاجه تتحط اون بلاس، وبعد اخويا الله يبارك الدوله هذيك بيان سور فوق الناس الكل، والدوله هي اللي تشرف على كل شيء ومفروض الدوله انها تعطي الامكانيات الكل، لكن ظهر لي فما حاجات لازم تصير قبل
2: ناصر احنا اون مونك با ديدي، ما همش معناها الاراء الطيبه والراي الممتاز اللي ينقصنا، خاطر كي نعملوا هكا معناها جروب نتاع ريفليكسيون ونخرجوا برين ستورمينغ الناس كل تعطي ارائها نتصور نخرجوا بخير الطريق بيا. بعد كومون ليكزيكوتي راهو العباد
3: وعملناه سامحني هذا كي جبنا صبري لاموش
2: هاني جيت دقيقه
3: مش عملناه وقت جبنا صبري لاموش
2: سا ديبون ناس
3: لا مش ايش اقول ما عملنا كيفاش إيه لا مش لا مش بدا واضحين مش عملنا توا وقت اللي جا صبري لاموشي مو فما ناس مشات للفيدراسيون وخذوا رايهم واستشيروهم في المدرب ولا غلط؟ انا نحكي في حكايه غلط
2: ناس راني كلامك صحيح ومعك بوتيتر زاد ني لوبجي نتاع الريونيون ني لي ديبوشي نتاع
1: من الناس اللي مشات كل قالت مدرب اجنبي راه
2: اي فوالا كيفاش
1: الناس اللي مشات
3: كل قالت مدرب اجنبي تونسي اجنبي فرنساوي اشترى فرنساوي اشترى
2: توصل لي يا ناصر نجم نحطوا الاستراتيجي الكل نجم نحطوا
3: برا 60 40 نعمل لك سولد نعمل لك
2: نحطوا الاستراتيجي الكل والنسق والنظم والريجل وكل شيء، اما من بعد كومون اكزيكوتي؟ بعد ناصر راهو انت تعرف وسيرت وتعرف وجودك تقولها ديما نهار تنقوم صباح ونخمم في سونيد وستيك وشهري وعالم ما عادش عندي وقت باش نسير، ما عندكش سوارد تون فا نول بار. البلدان اللي نحكيو عليهم اللي تو تطور سواديزون في الكوره فهمني مش يمنا في بنما كوراساو كومباني، نحكيو على البلدان كيما الكاب فير، بلدان كيما فهمني ايفونتويلمون معناها بلدان اللي قبل ما كناش نسمعوا بهم فهمتني؟ قلت هو راجعين علاش خاطر حطوا لي مويا وحطوا لي مويا اي لي بون بيرسون لي بون بيرسون عندنا في تونس وظهر لي كانت تتوفر الامكانيات نجموا نجيبوا حتى كفاءاتنا التوانسة اللي قاعدين ينفعوا في منتخبات وبلدان اخرى هي دونك شنو المشكل ان سيرتان مومون تي المشرف العام على التكوين في الـ في الـ في الفيفا فهمتني في الكاف معناها في ميدل ايست مو تونسي
3: أنا اللي تحكي فيه دكتور راني معاك فيه اما سامحني بالله انت انت انت انت انت تو مقابلني عندك سيرتيتود المكتب الجمعي اللي باش يكمل
2: نعرفش الاكثر او ما استقالوش وقالوا باش نكملوا معناها
3: معناتها البروجي يلزم يتبنى مع المكتب الجمعي هذاك ولا ويلزم يجي يقولوا احنا باش نواصلوا يلزم يجي يقولوا احنا باش نواصلوا وباش نكملوا واو شنو القرارات واو التمشي وقت فما وقت اجتماع يصير باش نقدروا
1: بون حتى روحوا خاطر معناتها اليوم ديجا نحكيوا على منتخب فقط نعطيكم المعلومه معناتها منتخب ماشي كاس عام نورمالمون يمشي في طائرة خاصة يروح في طائرة خاصة ولا على الأقل كيما يمشي كيما يروح هكا ولا المنتخب بون مروح على ثلاثة دفعات دفعة أولى خرجت دفعة ثانية غدوة دفعة ثالثة بعد غدوة منتخب
2: كلهم شابتوا في تونس
1: آه؟ لا نعطيك أنا الدفعة الأولى لاعب واحد يوصل غدوة لتونس لاعب واحد
3: والباقي كلهم يمشيوا البلدان
1: كلهم مش يشوف بلدانهم نعم مش يمشيو البلايص
3: اللي
1: يسكنوا
3: فيها اللي يعيشوا فيها
1: البلدان اللي يعيشوا فيها نحكي فما حتى اللي معناتها من البطوله التونسيه مش يمشي من غاد لغادي مش يمشي حاوس ولا يصيف ولا في الاخير كملت كملت الكومبيتيسيون في الاخير باش لقاو غدوه في المطار مسؤول وحيد ولاعب وحيد
2: ايش تحبني
1: تقول وثما حتى شكون قص على روحه من الولايات المتحده الامريكيه اليوم البروتوكول فيفا يخليك ترجع لمونتيري ومن مونتيري بالطائرة خاصة متاع الفيفا تاخذ طائرة أخرى المكسيكو تعمل إسكام المكسيكو تمشي إسطنبول من إسطنبول جيتون الباركور متاع لالي دونك ثم ملاعبية يقول خويا أنا ما نعملش أنا ما نمشيش للمونتيري مونتيري مكسيكو مكسيكو إسطنبول ومن إسطنبول ناخذ طائرة أنا ماني في كانساس هوني ولا في تكساس ولا في أي ولا في أمريكا نمشي ناخذ طيارتي لباريس ولا لندن ولا كذا
2: وظل كريم من الاخر بوريكا
1: باش تفهم هكا هو معناتها ثم ملاعبيه دونك باش يقصوا على حسابها
3: هذا المتوقع
1: وخرجوا من
2: بوريكا بيتولي
1: وبطبيعه المسؤولين بعضهم باش يقعد غادي لانه مرتبطين بالفيفا
2: تفسر فيه انت واللي نحكيو فيه عندنا ساعه ونص عنده سلوغان
1: او لخصناه في طريقه المروح
2: عنده سلوغان وحيد فرنساوي يعرف شو يعمل قال لك لا فيكتوار اميل بير الانتصار عنده الف اب إلى ديفيت إتورفولين إتيمة ما يتحمل أحد الخسارة إتيمة لا فيكتوار أميل بير وقت الربحة الناس كل تلوج عتصاوروا على الميكرويت هاو السيد موجود ويعرف وعاش وراك فيش عبيت بتتهتف على الميكرويت وعتصار مي لا ديفيت إتورفولين
1: خمم نعملوا إيميسيون باللغة الفرنسية
2: إتيمة
3: إيجا قول لك فما حاجة مهمة برشة زادة دكتور
1: بيان سوير تقدمها أنت وتحللها أنت خاطر أحسن واحد فينا كل أنا تعملش عليا في الموضوع
2: فما حاجة دكتور
1: باللي يكون زابينج بعد ولي
3: فما حاجة زادة دكتور فما حاجة دكتور الديانة نعتبرها راي عندها أهمية قصوى المسؤول وقت تكسبلوا باش يخرج بشيخ ويقول واحد حاجة مهمة برشة ويفرح بالإكسبلوا حاجة مهمة برشة اما انا عندي انا من وجهة نظر متاعي المسؤول الحقيقي يزم يخرج وقت الازمات وقت الديفيت وما يزمش الناس تتخبى ويزم الناس تتوجه الحقيقة ويزم توجه الرأي العام الرياضي وتعطيه شنو هما لي فيرسيون اللي صاروا ما تخليش باب التأويل يتحل راه ذي مبدا ان ما فيش كلام احنا شوف بعد المباراة الاولى مع ضد السويد ما خرجش حتى حد يتكلم
1: وقت اللي جبنا الفيرونار
3: وقت اللي جبنا الفيرونار الناس كل تكلمت
1: كما هو حتى واحنا توانسه سي بون ريت البينيسيلين والحرابش والسيرو والزرارق جربناهم الكل
2: الزرارق يوجعوا
1: ها ما يقلقش بارفوا تبدا كورتيكويد باهيه معناتها 24 ساعه ترجع لاباس الانواع نتاع المسكنات الكل ذقناهم وشفناهم دونك توا في بالي ما عادش ثم حتى مسكن
3: لا لا
1: كان ثم مسكن اخر راهو خرجوا وتكلموا توكم ما صرحوش ما ثماش نوعيه اخرى نتاع مسكنات
3: وانا اخويا
1: مالوروزمون ما فماش موش في القاع
3: انا في كلامي واضح انا بالنسبه لي انا بعد خيبه امل لابد فما انسان مسؤول يخرج يتكلم ويواجه الحقيقه ويواجه الراي العام الرياضي باش يعطيه شنو اللي صار بالضبط
2: هذاك اللوجيك
1: شو الكره
2: اللي مشي
1: ومن المفترض
2: يحترموا فيها الناس
1: تقرا ميكرو تقرا
2: لازم ندوه صحفيه يحترموا فيها الناس والعباد تجي وتطرح اسئلتها بكل احترافيه وكل احترام والناس تجاوبهم ولازم فهمتني كيما قعدت وبعته معناها فهمتي للناس اللي كانوا حلمه مي بون لازم يفو روندر سيزار سو كي ابارتيان سيزار. راهو العباد غادي قاعدين يخدموا راهو مش مداو متفاهمين من قلب الحدث اللي نحكي لكم سواء حاتم ووتر ناس تخدم ما لم يوافقوا فشلوا معناها يفو افوي سا مش عباد قاعدين مكتفين يديهم عباد تخدم لكن فشلوا وطريقه تعاملهم على الموضوع ما كانتش باهيه وكهو يفو افوي سا.
0: على شكون تحكي؟
2: نحكي على الناس الكل سواء فهمتي الكادر ادمنستراتيف سواء فهمتني اللاعبين فشلوا كهو ما عرفوش يتعاملوا مع الموضوع صحيح. لكن يفو افوي سا معناها اسمعني اول حاجه لا ريدومبسيون قال الاخر جي انت تو افو تقول راني فشلت بور اكس ريزون وراني نحب نصلح مثلا ولا راني فشلت راني نحب نقصد ربي لكن يفو افوي سا ما تخليهاش في المهموده وتقول علاش وتقول كيفاش وكان كتب ربي وانت ناوي باش تزيد تقول شو برنامجك
1: فهمت واللي فقط نعطي هكا خاطر باش نخرجوا فاصل ونرجعوا باش نحكيوا على الكره الحقيقيه والكوب دي موند الاخر اللي مازال لانه توا صحيح سهرنا ليالي وغيره كذا وعلى خاطر المنتخب وتعبنا
0: والله تعبنا
1: مي تو تعبنا وتقهرنا
0: والله لا حاب يجي النوم والله الاربع تاع الصباح حاب يجي النوم
1: تعبنا وتقهرنا ناس اما تو كيفاش نبداو في التور جديد دكتوره بارتي من على حد باش تولي ما يقلقش كي تتعب خاطرك باش تتعب وتتفرح
2: تفرش في كره ممتازه
1: تتفرش في كره
2: فما ديزا في شبار كما قلت
1: ديزا في شبار باش نجيهم تو بعد الفاصل فقط نحب نعطي معناتها حاجة صارت قدامي البارح بالحق معناتها أثرت فيها بطريقة لا توصف. رجل كبير البارح في 50-55 خرجت نتفرج لا لا أنا تقدر 50-60 هكا
2: كان أدول جاني تسمى كبيرة بارتي من 70
1: يعني لا لا هكا مع رجل معناتها واضح أنه معناتها واضح أنه معناتها قد خلينا نقوله ولكن جاي تفرش في المنتخب لابس ماريو المنتخب قديم والله ما حبيتش نصوره معناتها احتراما لخصوصيته معناتها لابس ماريو الاحمر وابيض قديم نتاع المنتخب تفكروا هكا القديم نتاع ايامات عصام جمعه وغيره ماريو الواضح قديم معناتها فريمون راهو نحكي لك الراجل قاعد يتفرش قاعد في الصف الاولى قدام الاكران تسجل الهدف الاول الثاني تشوف فيه مسكين وبون يتكيف وغيره ولكن من بعد كيف تونس ماركيت البونتو الويليه اللي قالها والعيطه اللي قالها كيفاش قام يصفق واحد ورا قهوه كامله ما قالتش ويليه راه مش كل ماك واضح بما فيه من عبد الله خاطر تلمو بردنا معناتها ما عادش تتحكم في مشاعرك ثم وقت اللي تمرك البونتو الثالث هو مسيك معمل ويا الاولاد ونعدلوا حنا بال وعيط مسيك راهو وقت اللي مركي البونتو الثالث بكى هز روحه قام صدقني اللقطه هذه معناتها تبين لك راه الناس قداش متعلقه بالمنتخب نتاعها وبالتالي اللي كانوا يقولوا فيه الاولاد توا انه يلزم تخرجوا وتتكلموا وراو اذا كانكم معاملين تخرجوا تتكلموا باش تقعدوا ولا باش تمشيوا انتم اللي تقول واذا كانكم معاملين توا يبرد الجو راو الجو قد ما انتم مساكتين قد ما هو باش يزيد يسخن اكثر والناس راهي ما يسكت راو الشعب مقهور كانكم ما كومش واعيين بفظاعه ما حدث في المنتخب فايقوك خاطر ذاك دورنا باش نقول لكم كيكم ما كومش فاهمين انه منتخبنا اسوأ منتخب حاليا في كأس العالم راو يلزمكم تكونوا فايقين وكانكم ما كومش فايقين وهذا الاهم والاخطر انه منتخبنا في الكاليفيكاسيون القادمة بتاع كأس افريقيا بون سي بون القرعه صارت ولا خاصة بتاع كأس العالم باش يقروحوا مع نيجيريا ومع السنغال ومع المغرب ويزموا يتعدى واحد برك دونك لهنا يلزمكم تكونوا فايقين وواعيين وتخرجوا وتصرحوا وتكلموا وتصارحوا الناس وإذا يلزمكم ترحلوا فرحلوا وغير مأسوف عليكم إذا يلزمكم تمشيوا امشيوا خاطر راهو تونس قبل الجميع كرة القدم التونسية منتخبنا قبلكم الكل أو بدينا بكم انتوما والأيام مازالت طويلة والكوب دي موند مازالت طويلة خاطر بعدكم انتوما ثم زاد اللاعبين اللي كمل يلزم يروح يروح زاد يزيه والمنتخب راهو ماهوش دار مقام والمنتخب راهو ماهوش اش اسمه معناتها أصل تجاري منتخب عندك ما عندكش يزي من الرعوانية ويزي من كل شيء خلينا نمشي في جديد وفي نظيف وفي الصحيح
2: مش على خاطر المنتخب هذا زاد كريم
1: مش كان المنتخب نرجع هذا
2: احنا نرجع نحنوا للماضي ليه كنا نجمو نجيبوا فلان
1: لا لا لا لا لا لا لا
2: حتى فلان
1: وفلتان لا لا لا لا لا لا لا اللي يلزمه اللي ينفعنا هو اللي نجيبوه وداير كنت سألتكم سؤال وجاوبته الجنسية والإمكانيات
2: هذاك
1: والخاصه معناتها ما عندوش جنسيه
2: معناتها المؤهلات والامكانيات
1: المؤهلات ما عندهاش جنسيه والكفاءه ما عندهاش جنسيه معناتها نجيبوا حتى
2: صاحبي اللي نجحني
1: صاحبي اللي نجحني مهما كان جنسيته ماذا بينا التوانسه يكونوا موجودين الوقت الان ما نجمش يكون تونسي مهما كان مالوروزمون في وضعيه يلزمنا نقدروا احنا فاصل ثم نتواصل
4: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
5: ببليسيتي
4: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء

0: la BU officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Data Foot.
2: رجعنا لكم من جديد. لحظات يكون موجود معنا حاتم جزبار من الولايات المتحدة الأمريكية باش تحكيوا على ما تبقى من كأس العالم, خاصة لحاتم جزبار لأنه هو أقرب واحد رأى من الكل موجود غادي على عين المكان. ما قبلها مش نحكيه توا على المغرب. المغرب مش يصطدم بهولندا, توقعناها البارح دكتور مش تكون أفيش كبيرة وكبيرة برشا. اليوم هولندا مش تلقى تونس, مش تلقى المغرب لأنه مع تونس عام 3-1, من المغرب موضوع آخر. والمغرب زادة مش تلقى منتخب مرشح لنيل اللقب
3: ثمانية الاخرانيين,
2: ومنتخب دمي فيناليست ولا كارد دمي فيناليست
3: مرة اللي فات كار مع الارجنتين,
2: كار مع الارجنتين بينالتيات
3: بينالتيات
2: واخي الكفرون اللي عداها باس
3: ويغورست.
2: دونك مش تلقى منتخب قوي جدا, افيش افيش قوي.
3: المغرب الحقيقة معناها عندها تيراج وسور يخوف, يخوف لانه فريق من المرشحين اون سيلونس, معناها يخدم اون سيلونس برشا عباد لاهين باسبانيا, لاهين بالانجلتير, لاهين بفرنسا, لاهين بورتوغال, لاهين بالارجنتين, ان دوغري مواندر برازيل, مي حتى واحد ما يحكي على هولندا. كيما هولندا ني با تري فيرني, معناها كي تقول لها باش تلعب بالمغرب, معناها يعني مثلا بكري ريتا فيش تاع ليكيب اللي يحطوا فيها لو باركور ايبوتيتيك تاع ميسي كومباني, الراجل للدومي فينالي يلاقي كان في جمعيات معناها متوسطه صف ثاني وصف ثالث.
2: اي تو دي بون حتى يكملوا اليوم زاد ماتش.
3: لا مي بون ايبوتيتيك يقول لك يكمل الارجنتين الاولاني يلعب لوروغواي, بعد لوروغواي يلعب ظهر لي مكسيك ولا نار شكون, وفي الكار يا جزائر يا كولومبيا يا سويسرا.
2: كولومبيا تنجم تكون حصان اسود في البطوله زاد.
3: اي مي ويني اسبانيا ويني فهمتني فرنسا ويني المانيا ويني الوركو كيما قلت انت هولندا ثامن ولا تسعة عالمين يواجه السادس.
2: السلام عليكم المغرب
3: يا ربي رعمل عليك, معناها
2: جي فرنسا جي فرنسا جي لانجلتير جي بورتوغال
3: زوستوب ديس, معناها في السيزيام سيزيام
2: اليوم فيهم 32 منتخب
3: 32 منتخب مازالوا خمسة تورنيات على الفينال 16 8 4 2 1 من ماشين. هولندا زادها مش فرحانة خاطر المغرب سوليد كوستو اي بي برشا لاعبين مغاربه اصولهم برشا هولنديين وبرشا يلعبوا في هولندا ومنهم فيهم مرابط
2: على هولندا زاد خسرت مع الجزائر واحد بلاش
3: في مي بون ماتش اميكال ويتعاون 10 مرات
2: حتى يخليهم يكونوا حذرين
4: المغرب ماش تخاف عليه راهو كي باش يحكيوا على المغرب ماش تحكي على المغرب نتاعنا احنا العاديه. المغرب ولات في ليفر اخر ولات طلعت في المستوى العالي, المغرب ولاو هما يخافوا منها راهو الواقع تقول المغرب هي ولا تخوف أكثر من هولندا بالرغم فريق الهولندي من أحسن الفرق اللي موجودين في العالم, لكن اليوم بالأرمادة متاع الملعبية والفوليوم دو جو وال
2: شوف ثم مشكلة في المغرب متاع رتاج
4: تارتاج
2: يضيعوا برشا كور
4: اي لكن يخلق فرص
2: يخلقوا في عدد مهول نتاع فرص.
3: المشكله اللي
2: في السيمتر
4: هو المشكله في الكوره, المشكله في الكوره مش اللي هو بعد ساعات انت الكرياسيون دي زوكازيون هي المشكله وقت اللي تخلق وبعد
3: يقعد يتواصل العقم
4: لا ينجم يتواصل وينجم العكس.
3: اما المشكله الحاليه
4: انت الكوره بعد ساعات كي توصل انت وبعد الريسيت ما تمشيش ما تتبعش يجيك في وقت من الاوقات زاد
3: ينجم الوقت تتبع. اما المشكله للاصل
4: ما يمكنش تدخل فيك موك دو كونفيونس.
3: المشكل الاصلي للمغرب يعني حسب سؤال كريم مش اللي هي مش قاعده تمركي, المشكل الاصلي اللي هي قاعده تقبل
4: ايه؟
3: وقت اللي المغرب تاع 22 ما كانتش تقبل
2: حتى حلور. اللي من اصول سنغاليه متوسط الحقيقه
3: عيسى ديوب يعني انت اليوم كي تقبل زبونتو من اي تي
2: حتى كي تشوف نايف اكرد وغيره كيفاش كانوا
4: بونتو ما في شيء فما بونتو الفوت الشوت اللي تشتت معناتها زين اكسبلور
2: معناتها تحط زوز كلها مش
4: دوير حتى شيء معناتها
2: زوز كلها مش دوير
3: مين احكي لك
4: ايش
3: المغرب جاتني المغرب اللي وصلت
4: انا مره نلعب في المرسى ضد الكلوب افريكان في المنزه في المنزه والله نتذكر وقالوا لي وقتها الناس تتفرج يحبوا الكلوب افريكان وربحنا الكلوب واحد بليش نلعب في المرسى عملت اكسبروا نتاع شوت التاولا نعرف كيفاش منعتها معناتها كره في 90 كره في والله نسيت شكون من لابلات شاتها في 35 متر وعملت اكسبروا منعتها. اما في الكره انا تقول لي كيفاش منعتها نقول لك ما نعرفش.
2: حاتم جزبار مرحبا.
5: مرحبا بك كريم, تحيه ليك الناس اللي تدوك الكل مرحبا بكم.
1: كملنا المشاركة كريم وكملنا من على السؤال عن وين اسم
2: العالم اللي هو كملنا يعني المشاركة حاتم مش يكون عنا فقط دقيقتين ما زال عنا فقط دقيقتين حاتم لأنه بعد مش نعطي كلمة ختام للولاد الكل دقيقتين ونص ثلاثة وفود المنتخب الوطني التونسي على ثلاثة مراحل بدأت تخرج ستة ملاعبية وبعض المسؤولين واحد فقط باش يوصل لتونس لأنه البقية باش يشوفوا البلدان مخرجوا البارح على مونتيري بقية على وفود بين اليوم وغدوة وثم حتى شكون من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تقريبا المنتخب مش كيما مشى مش كيما باش يروح
1: اي مش كيما مشى مش كيما يروح اكيد هو راه كريم جرت العاده الحقيقه ديما بعد كل مسابقه تكون هكا المرواح مش كيما كيما الذهاب معناها اليوم المرواح يكون على ثلاثه دفعات كيما كنت تحكي وهو العوده تكون من مونتيري لان الفيفا تفرض عليك العوده الى مقر الاقامه نتاعك معناها الاول الدليل كان الديبار نتاع المسابقه وبعد من مونتيري تنطلق دونك المنتخب البارح كمل بطبيعة المسابقة مشى ديريكتومون للمونتيري في رحلة مباشرة وبعد من مونتيري يتم التقسيم بطبيعة ثلاثة دفعات يكون المرواح إلى تونس ما نعرفش بعد عاد كيفاش تكون يعني على اسطنبول نتصور الطائرة الأخيرة معناها اللي باش تقول فيها أعضاء المكتب الجامعي والملاعبية اللي ينشطوا في البطولة التونسية هذا إذا إذا إذا روحوا معناها لأنه قايف بطبيعة بعد ما كملوا السيزون كملوا معناها الالتزامات نتاعهم مع المنتخب الوطني دونك بطبيعة الحال باش تكون عندهم الوقت بطبيعة باش ياخذوا راحة بعد نهاية الموسم نتاعهم ككل الحقيقة الانطباعات لهنا كريمة اللي بقات بعد المقابلة أنه اليوم معناها المنتخب كان نعرفش أفضل نوعا ما من المقابلات الأولى افضل هذه الانطباعات اللي بقات ردود الافعال عند الجماهير بقات يقول لك اليوم وقت اللي حكينا
2: حاتم لانه ما تعرف ضيق الوقت تقريبا ما عادش برشا وقت اعطيني الانطباع نتاعك انت كحاتم جزبار وحط التليفون في ودنك حاتم احكي معنا بالفاصون هذه خير لانه الكاليتي هكا خير الانطباع اللي بقى لك انت كحاتم جزبار
1: والله يا كريم انا واحد من الناس ما نحبش نعطي رايي شخصي معناها اذا باش ندخل في الاراء الشخصيه نجم نقول مشاركه مخيبه للامال مشاركه فاشله باش تبقى ماهيش باش تتنحى من الذاكره للامانه لانه اليوم اكبر المتشائمين ما كانش يتصور باش نكونوا بالمستوى هذا تقول لي تحذيرات وتقول لي اوكي تاثر سلبا وتاثر معناها بحاجات سامحوني بالكلمه خايبه ولكن مش اسبوان معناها باش نكونوا احنا تقريبا ما نحبش نقول اسوء منتخب في المسابقه لحد الان واكثر منتخب قبل اهداف وغيره لكن توا باش نقولوا نطويو الصفحه ونتعداو اوكي لانه في بعض كل شيء نحكيه ونقولوا نقعدوا للطاوله ونشوفوا شنو هو احنا المشاكل اللي تعدينا بها وما هي الحلول المره هذه يلزم بالحق راه ستوب معناها وصلنا صحيح وصلنا الى النهايه معناها ما عادش لقينا حتى كلام يبرر المشاركه المخيبه الامان اللي كنا بها دونك ماذا بينا اول مره روحوا الناس الكل المسؤولين الكل راهو الناس الكل نحكيوا على جامعه وكوره ومسؤولين واعلام هاو باش ما يقولوش احنا خارج السرب واعلام نقعدوا لطاوله ونشوفوا المشاكل نتاعنا شنيه لانه المشاركه هذه اذا باش تتعدى من غير حتى محاسبة من غير حتى نقعدوا للطاولة ونشوف شنو اللي عملنا وما هي القرارات اللي اتخاذها وقتها ربما تكون نجم نقول كلمة على الدنيا السلام على كل كانت مشاركة بالنسبة لنا احنا الحمد لله معنا تقريبا ان شاء الله نكون قمنا بالواجب كريم ان شاء الله نكون وصلنا المعلومة كما هي نعتذروا من العباد اللي ممكن اذا اخطأنا وإلا ربما عملنا حاجات ما عجبتهم شراوذية برشا تعب الحقيقة برشا خدمة من المكسيك للولايات المتحدة الأمريكية برشا خدمة برشا تعب ديك على جورير إن شاء الله نكون وفقنا في المهمة كريم وهذا بطبيعة واجبنا أكيد وما نسحقوش ربما كلمات أخرى باش تعبر على هذا على الشكر وغيره هذا الواجب متاعنا وإن شاء الله أكيد وفقنا في العمل متاعنا وإن شاء الله نتقابلوا أكيد في محطات رياضية أخرى ونكونوا حاضرين كالعادة وشكرا ديوان فهم
2: شكرا رحلة العودة وقتاش حاتم ليك أنت بطبيعة
1: ان شاء الله بعد غدوه رحله العوده إن كريم ان شاء الله بعد غدوه يعطيك الصحه شكرا لك تحيه لك ولاد الكل
2: شكرا حاتم شكرتك البارح مش عاود نشكرك اليوم مش نقول لك شكرا وميرسي بوكو يعطيك الف صحه ميرسي حاتم على كل هذه المداخلات في دقيقه الاولاد دقيقة ما زالت فقط.
4: أول حاجة حبيت نحيي حاتم على الخدمة الكبيرة اللي خدمها، يعطيها ألف صحة. نعرف اللي مجهود كبير أنك باش تنجم تغطي تظاهرة كبيرة كما كأس العالم، وخاصة مش في بلد واحدة، نحكيه على مكسيك ونحكيه على أمريكا، وبعد الديكالاج هورير والخدمة والمراسلات، أنه خدمة كبيرة يعطيها ألف صحة. وإحنا إن شاء الله نكونوا خفيف ظل، وإن شاء الله نكونوا عدينا موسم ظالي. هذه آخر حلقة بالنسبة لي أنا في الكورة في الديوان. مازال عندي حلقات إن شاء الله نهار اثنين نهار ثلاث في الرفماك، تكون ختامة الموسم تاعنا، ختام الموسم تاعنا. لكن في نهاية الأمر إن شاء الله نكونوا وفقنا، وإن شاء الله نكونوا أعطينا للرأي العام الرياضي الحاجات اللي يحبهم الكل. حبيت نشكر الناس الكل اللي مسؤولة في الراديو هذه على الخدمة الكبيرة على التطور، وخاصة من الناحية الرياضية. إن شاء الله نكونوا أعطينا الناس حقها إن شاء الله.
3: ايوا معني برافو لتو الموند.
2: فان سيزون تي
3: مازال
2: 2-3
3: يعطيكم الصحه الناس كل انا ايتي لا
2: جو فان داتا فوت سيزون
3: اي فان داتا فوت. يعطيك انت الصحه اون بيرسون، برافو معناها المجهودات، خدمت برشا نقبت عينيك وتلوج وطبعت لنا ياسر، فهمت الكتيبة ديما صغيرة ديما تعم بالعاني فهمني. ميبان الإضافة كانت موجودة، برافو اجتهدت، والناس كل كنا حاسين بحجم المسؤولية، حاولنا نكون صراحة مع رواحنا مع أراءنا مع ضمائرنا مع اللي يمليها علينا معرفتنا، وخاصة معناها لبيان تاع كورتنا ومتاع منتخبنا. مالورزمان ما مشيتش الأمور في حتى محطة، مالورزمان تو يفو دريسي لو بيلان، يكون بيلان صحيح لو بيلان مايل فير كفة إكس ولا إيكغيك، ولو بيلان وسي بور بنتاكي ومعناها جست تيتر. الحقيقة حبيت نقول سي حاتم يعطي الصحة، برافو الأولاد كل اللي كانوا زادة عن ديبلاسمان، أنت مشيت القطر وهاني مشي
2: لكم دافريك،
3: مبعوثين ديوان كل كانوا متميزين وكانوا حاضرين وكانوا سباقين وكانوا أول بأول في لي زانفو لي سكوب تو سا، والناس اللي قاعدة تخدم دونك مدام دالندا، الأولاد الكل في الديسك والأولاد في الديجيتال. الكلمة الأخرانية راهو صحيح كابوس كما قلت، صحيح عثرة مش باهية، صحيح خلينا نقول وخرنا، لكن لا في كونتينيو في الأخر، يفو غاردي اسبوار، وإن شاء الله جاي خير، وإن شاء الله نعملو معناها اون بون ريفورم تاع كورة.
2: شكرا، هذه آخر حلقة من داتا فوت في هذا الموسم، نرجوكم إن شاء الله في مواعيد قادمة. في الصيف ما زلنا موجودين ومش في داتا فوت، في مواضيع أخرى وبرامج أخرى رياضية عبر همتع الإذاعات بطبيعة ديونا فام. إن شاء الله نرجوكم في موسم جديد من داتا فوت إن كان للعمر بقية. شكرا لكل الزملاء في قسم الرياضة، دالندا، حاتم، هاني، قدور، نادر، محمد أمين، مادي بن عمر كذلك، تعبنا برشا وشايبنا لوراسو عنده شوية شعرات بيضة كبدأوا يطلعوا له. مادي كيف كيف، شكرا للكرونيكور اللي خدموا معنا خاصة في داتا فوت، ناصر، أنيس عبد القادر بجلبان، كيف كيف، صادق، نعيمة، حسام، نسر، كل اللي خدموا معنا في داتا فوت وبقية الالكترونيكور اللي خدموا في برامج أخرى. شكرا لكل مستمع انتقد ذم شكر، بارك الله فيكم نسر كل. احنا هذه إذاعتكم، إذاعة نسر كل، وصوتكم ومفتوحة لكل الآراء. شكرا لكم نسر كل، ديجيتال ويفز، ثم الأخبار، ثم سامح مفتاح في ناس الديوان. نلتقي في مواعيد رياضية قادمة على أمتع الإذاعات وأحلاها ديوانة فعمة.
5: داتا فوت مع أريدو، الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش، اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو، طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. في العشر سنوات الأخيرة ولينا نشوفه في تقدم تكنولوجي كنا نتفرج فيه في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات في أفلام الخيال العلمي في السينما. مرة أخرى اليوم الصين تقوم ديمونستراسيون خارقة للعادة بمناسبة سالون ميليتير بيكان وقدمت فيها سلاح جديد. إنو بالأغم لازير شينواز يتمكن المحارب أو الجندي من إسقاط المسيرات وبكلفة قليلة جدا. الجنود الصينيين بشقة تزويدهم قريبا بأسلحة الليزر مباشرة من الخيال العلمي. والحقيقة إحنا اليوم ما زلنا ما نحكيوش على أجهزة كومباكت كما شفنا قبل في ستار تريك، لكن شركة الدفاع الصينية هاربين تشوي جانغ أوبتيك إلكترونيكس إلى تكنولوجي طورت مؤخرا سلاح لازر في كبرى سكادو. الجهاز تم تقديمه في السالون الشينوى ناسيونال دو ليكيبمون اي دو لا تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا ديفونس 2026 في بكين واللي دار من 16 الى 18 جوان الجاري. وهو بنفس عائلة أسلحة ليجيان أو السيوف الحادة والمصنوعة لإسقاط المسيرات على بعد 1200 متر بفضل إشعاع خاص بإمكانه إذابة الخيوط الكهربائية والتعطيل للكابتور وكل المنظومة. الجهاز يزن 25 كيلوغرام وهو محمول وسهل التنقل وما يحتاج كان قوة 2 كيلوات ويسقط الدرون في 4 ثواني فقط ثم لازم 5 ثواني راحة للطلقة التالية وتكلفة هذه التحفة التكنولوجية هي 260 ألف أورو. الاتحاد الأوروبي مواصل في محاربة غطرسة العمالقة الأمريكان ويمكن أنه باش يجبر جوجل على إمكانية إلغاء تثبيت الذكاء الاصطناعي على الأندرويد. إذن لا Free Software Foundation قدمت مساهمة رسمية إلى المفوضية الأوروبية لمطالبة جوجل بالسماح بالديزانستالاسيون ديفينيتيف دي كومبوزيون ديتيليجنس ارتيفيسيال المحملة مسبقا على نظام الأندرويد. وقدمت الـ FSFE المنظمة للدفاع عن المستهلك دو لوجيسيال ليبر أون أوروب في 15 جوان الجاري أن دوكيومون كجزء من أون كونسلتاسيون بوبليك على لوبليغاسيون دانتيروبيرابيليتي دأندرويد. المنظمة طلبت أن مستعملي هذا النظام لازمهم ينجموا وبسهولة إلغاء تثبيت وبصفة نهائية كل كومبوزيون دانتيليجنس ارتيفيسيال بري شارجي على هواتفهم واسترجاع لسباس ليبيري. طلبت زادة من أن مطوري تطبيقات على الأندرويد يصبح باستطاعتهم طرح لوغز ابليكاسيون من دون لجوء لحساب في البلاي ستور ومن غير أي تفاهم مسبق مع الشركة. المنظمة هذه ماهيش الوحيدة اللي تمارس في هذا الضغط ضد شركة ماونتن فيو لأن هناك 71 أورغانيزاسيون من 23 دولة أرسلوا أون لاتر أوفيرت جوجل وطلبوا منها إلغاء البروغرام Android Developer Verification وإجابة الكوميسيون باش تكون يوم 27 جويلية المقبل. ميتا جلاسز هو المنتوج الجديد اللي تم إطلاقه من طرف شركة زوكربيرغ هو نتيجة بارتناريا مع شركة إيسيلور لوكزوتيكا وتعتبر لونات كونيكتي دونتخي دقام وسعرها أقل من سبقتها لغايبان أوكلي ميتا. ميتا جلاسز تعود تاخذ نفس الفلسفة السابقة ونفس الفونكسوناليتي تابعين للذكاء الصناعي لشركة ميتا هما الأوديو إلى كاميرا وتدخل المرة هذه على اللوجو متاع رايبان لفائدة ميتا بوافيشي أن بخي بلوز أغريسيف. في القام الجديدة باش نلقاو ثلاثة موديلات منهم أدفنتشر وفيوري أسعارهم 309 أورو وهما considéré comme un modèle de base où offre نفس les performances matérielles de la Ray-Ban Meta Gen 2 لكن avec une option design plus sportive ou urbaine ou des fonctionnalités de confort améliorées كيما les plaquettes de nez ajustables. الموديل الاخير هو Starfire Kylie Jenner سعره من 399 الى 419 يورو حسب الفيرسيون ويمثل une edition mode والبارتيكولاريتي اللي فيها انه صوت الذكاء الاصطناعي اللي باش يخرج من النظارات هو صوت الجميله كايلي جينر. النظارات تدمج لو موتور دانتيليجنس ارتيفيسيال دو ميتا ميو سبارك وفيها آخر لي ميزا جور ماتيريال كيما تجمع الحينية و لي كوموند فوكال ايفولوي. ميتا اليوم تسيطر على سوق النظارات الذكية وبيعت أكثر من 7 مليون وحدة في العالم في انتظار دخول الحقيقي لباقي العمالقة في الميدان. هذا كل ما عندنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لاني بروشان افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوانا فام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند سي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
6: أريد طور عالمك.
5: ببليسيتي
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
8: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
9: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
10: نمور لباس مادام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: ديوان فام فلاش نيوز
11: مجزء الخميس. ديوان فام عسلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشرف على اجتماع خصص للنظر في منظومة الدواجن والبيض بحضور ممثلين عن كل الأطراف المتداخلة من هيكل الإدارية والمهنة. وأكد سمير عبيد أهمية هذا اللقاء في التدرس وتبحث جملة التحديات والضغوطات التي تعرفها منظومة الدواجن والتي تسمت خاصة بوفرة كبيرة في الإنتاج وتراجع ملحوظ في أسعار لحم الدجاج والبيض، مفيدا الحرص على ضمان انتظامية التزويد لهذه المواد الاستهلاكية تحقيقا للأهداف الاجتماعية والمحافظة على قفة المواطن إلى جانب مراعاة مصالح المتدخلين في القطاع بما يساهم في المحافظة على توازنته. مديرة التعاون مع أفريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى لجمي تشير إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن أحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادة المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي، وأضافت أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجل والوثائق الرسمية وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. الأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية نجاح ولها العفاس تحذر من المخاطر الصحية الناجمة عن اقتناء واستعمال واقية شمس يتم تصنيعها داخل المنازل والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا توفر الحماية اللازمة من أشعة الشمس وقد تشكل خطرا مباشرا على صحة الجلد. وأوضحت الأخصائية في تصريح لديوان فم أن هذه المنتجات مجهولة التركيب والمصدر، مشيرة إلى أن بعض مروجيها يدعون استعمال مواد واقية مثل أكسيد الزنك في حين أن الصيدلية المركزية لا تبيع هذه المكونات للأفراد.
12: alors que les écrans اللي هما مصنوعين في الدار واللي تحكي عليهم لي فيديو متى هما يعني ما نعرفوش عليهم شنو الفورميل نتاعهم شنو متكونين، وحتى ولو انهم يقولوا ياخذوا دي فلتر ولا ياخذوا معناتها من اماكن اللي هما يسميوهم معناتها حتى الفارماسي سنترال ما تبيعش انغريديان هذوما. الطريقه نتاع الصنع والفاسون خاطر مش كيما اكران يصنع في مخبأ معناتها اللي هو مختص في الحاجات هذه كيما انسان يخلط وحده لازم يكون فيه مؤثر حمايه معروف، يعني مش نعرفه حتى كان في دي فلتر نقوله سولير كيما لوكسيد دازينك اللي هو نوعية من أنواع الفلتر اللي تحمي ويجمو يستعملوها يعني في الكريمات، لكن ما نجموش نعرفه المؤثر اللي كانت ما نجموش نعرفه حتى كان يقلك مكتوب على الباكو سيكونت مش أكيد. ساعات ما فهمنا حتى فلتر ما تاكي تحلل صارت قبل تحاليل راهول كي هذه موجودة في برشا أماكن في العالم مش كان شي في تونس، وخذيه دي زيكران سولير وحللوهم وما لقاو فيهم حتى فلتر هنايا معناتها منعدمة للشمس.
11: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنفذ أكثر من 27 ألف عملية مراقبة رسمية بالسوق المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000، وأنجزت أكثر من 5400 تحليل مخبري أسفرت عن حجز وتلف نحو 865 طنا من المنتجات الغذائية غير الأمنة أو غير المطابقة للمواصفات في إطار حماية صحة المستهلك وتعزيز الرقابة على السلسلة الغذائية. في العالم، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يقول في منشور على منصة إكس إنه أجرى اتصالا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جسم البديوي، مضيفا أنه ثمن ما تضمنه البيان والوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة من دعم لمسار تفاوض ثنائي بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية. كما ثمن الوزير دعم البيان لجهود تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واحتكارها وحدها لاستخدام القوة على كامل أراضيها. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: تسعة دقائق بعد الخمسة، مرحبا بكم في ناس الديوان، معاكم نورز المشراوي في تعويض لزميلتي سامح مفتاح. ترجع لكم إن شاء الله نهار الاثنين. سلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تنجموا تتابعونا على لتشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام، تسمعونا زادة على الاف ام. نسلم عليكم، تحياتي لكم، وهيت نمشيوا توت سويت لنوستالجيا. نوستالجيا، تخيلوا معايا شعر كبير عاش الحب بكل تفاصيله، حتى اللي ولا يعتقد النهار اللي دخلت فيه المرأة هذه لحياته هو أعظم يوم في التاريخ، مش في حياته هو فقط، في التاريخ الكل. كتب لها كلمات ما كانتش مجرد قصيدة، كانت اعتراف، كانت وعد، وكانت توقيع على حب عمره ما يتعود. وصفها بطريقة ما وصف بها حتى مراقبلها، قال إنها بدلت حياته وغيرت تكوينه وولت تسكن نبضه وتمشي داخل شرايينه. سنوات تعديت وجات الكلمات هذية بين يدي فنان عربي كبير، لحنها وغناها بأحساس، خلى ملايين الناس يردوا كلماتها، حتى اللي ما يعرفش قصتها عاشوا تفاصيلها وكأنها حكايتهم. قلة قليلة يعرفوا اللي الأغنية هذية ما كانتش مجرد أغنية رومانسية، بل كانت رسالة حب كتبها، رسالة حب يحب يكتبها الشاعر الكبير نزار قباني لزوجته العراقية، المرأة اللي اعتبرها حب عمره وملهمته. الأغنية اللي خلدت القصة بصوت وإحساس لا ينسى، فهي رائعة كاظم الساهر هل عندك شك وإلا حافية القدمين. نخليكم تسرحوا معها شوية ونرجع لكم.

0: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك، مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا اختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: ناس الديوان 17 دقيقة بعد الخمسة، معكم نورز مشراوي في تعويض لزميلتي سماح مفتاح. ترجع لكم كما قلت لكم نهار الاثنين إن شاء الله، نسلموا عليها. دونك نسلم عليكم أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما كان يوصلكم

0: الليتل
1: تحياتنا
0: للايرون ليدي
1: لبس تسلم عليكم ترجعنا نهار الاثنين ان شاء الله.
0: سهل ترجع لنا سيد العميد ربي فضلك ربي عايشك. شو نقولوا احنا مدام لافوكات
1: ناس الديوان متر ناس الديوان تحياتنا للأستاذة نجاة البراهمي مرحبا بيك نورتنا أستاذة. ميكرو ميكرو أستاذ.
2: شكرا نورز بارك الله فيك تحية لكم الكل تحية سي خالد حسني بارك الله فيك على التحية سيد العميد يعطيك صحة على التحية مرحبا بكم الكل وإن شاء الله نعدي أمسية طيبة
1: تحسها هادفة كما يقول الكابتن
0: هادفة وهادئة
1: ديما نحن هادئين سيختو الويكاند جاي تغيب علينا الدكتور سليم العسلي تحيتنا ليه كيف كيف يرجعنا نهار الاثنين نجمو تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 في صفاقس على 91.2 كما قلت لكم تتبعونا زيدا وتتفرجوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلى باج فيسبوك ديوان اف ام وهذه ناس الديوان ونمشيو توت سويت لرب البارح
3: رب البارح
1: ضرب البارح الموضوع اللي ما حديث الناس الكل الله غالب دونك نبداو بيه هو ضرب البارح بين البارح واليوم دونك مغادرة تونس البطولة بلا رصيد من النقاط بعد 3 هزائم متتالية في أسوأ مشاركة في تاريخ المنتخب. فازت هولندا على تونس 3-1 وضمنت تأهلها إلى الدور 32 من مونديال 2026 في صدارة مجموعتها السادسة الخميس في كانساس. وسجل هولندا الياس الصخيري 3 بالخطأ في مرمى فريقه وبراين بروبي وجان بول فان هيكي والتونس حازم المستوري. نعطيكم بعض الأرقام متاع تونس سلبية مع الأسف. استقبلت شباك المنتخب الوطني 12 هدف في كأس العالم هذه وهو أكبر عدد لأي منتخب في دور المجموعات منذ كوريا الشمالية عام 2010 12 هدف أيضا وأكبر عدد في المجمل منذ البرازيل في عام 2014 استقبلت 14 هدف في 7 مباريات. أهداف تونس الزوز في كأس العالم 2026 جاءوا بالرأس باش يعادلوا إجمالي عدد الأهداف الرأسية اللي سجلها المنتخب في مباريات ال 14 السابقة في البطولة. بتباع كابتن باش نبدأ معك أنت بعد الحصيلة هذية وبعد الهزيمة الثلاثية هذية باش نخرجوا شنو هو الخلاصة اللي نخرجوا بها من مونديال هذه 2016؟
0: حتى خلاصة نفس الشيء بكل هكا تعثر نستيج كذا تبكي تعمل الطالب كذا وبعد الأمور تريد وشي ما فهمها هذا هو هذه العادة نتاعنا كمعناها نعرف شو كرة القدم متعودنا. كي انت قلت في المجموعة قديش المجموعة 12
1: مجموعة 12
0: يعني 12 هدف احنا مجموعة حتى زيد راهو في 74 الكونغو برازافيل في المجموعة نتاعو دخل 14 هدف 9 ضد يوغوسلافيا 3 ضد البرازيل وزوز ضد ليكوس في المجموعات كيما هك عمل مجموعة خرج منها 14 هدف في ألمانيا. نرجع للسؤال نتاعك شو نورس صحيح عن مجموعة مش على كأس العالم كله راه عن مجموعة فهمت. أشهد أن محمد رسول الله يكون فما عشان عام فما 16 كملت جنسي باكيد كوريا ولا حاجة كيما هكا فهمتني توتلي فاسون. نرجع للسؤال نتاعك شو يا نورس بالنسبة لي أنا هالمأساة ولا المصيبة ولا الكارثة معلنة ومرتقبة نظرا للشيء اللي سبق المشاركة نتاعنا أنا مش نحطها كأس عربية فشلنا فيها صار ما صار كأس إفريقيا ولقينا معني صعوبة وكذا ونعرف شو فشلنا فيها دونك هذوكم زادة كيفاش نقولوا تداعيات نتاع الفشل في هذو مثلين زادة أثروا على ثانيا التحذيرات معني الأعداد والاستعداد للحدث العالمي لم يكن في المستوى في تخبط خاصة في الليستة هي اللي كانت معناها خلينا نقول مصدر كل هذه المأساة الليستة اللي معناها لا تستجيب إلى إلى إلى شروط وقواعد كيفاش نقولوا المشاركة ما معنى عيتنا الملاعبية اللي سيد العميد فما ملاعبي عنده 11 دقيقة في العام فما ملاعبي عنده 16 ملعبش فما ملاعبي عنده 18 ملعبش ومعنيها الجاهزية البدنية اللي هي الأساس تاع اللاعب باش يشد 90 دقيقة مش موجودة. انت كيفاش تطلب منه ما عندوش الطاقة النسيسير باش يقوم بالواجبات نتاعه باش يقوم بالوظائف نتاعه فوق الميدان ما عندوش الطاقة ذيك باش معناها تسمح له باش يقوم بالوظائف لا أكثر ولا أقل. إحنا جينا مع وي إحنا نرى بكاس عالم جي مع هولندا جي مع البرازيل.

0: زين جي معنا ارجنتين
1: احنا قبل كل شيء خلينا نمشيوا بالحاجه بالحاجه كابتن. انت قلت ماناش حاضرين معناه التحضيرات ما كانتش في المستوى هل انه انت لهنا تحكي على التربص نتاع تبرقه والا تحكي على لي ماتش اميكو؟
0: ما نحكيش على التربص نتاع تبرقه. شو تربص تبرقه فيه ولا موش يربي عينه انسان ما عاد باش نرجعوا لتالي كان يحبوا مش معناه تو واحد كرجع تالي وشو الفايده منها؟ فايده حد شيء معناه مش نقعدوا نتكلموا وقت نقول لك انا الملاعبيه اللي بيهم الفايده الفريق اللي بيه الفايده ليس جاهزا 100% بدنيا وفما تباين في الجاهزيه البدنيه معني هكريناه يشدوا 10 دقائق و 15 دقيقه وفات الحكايه معني انا بالنسبه لينا انا الهزيمه معلنه ومرتقبه لاكثر الاقل اضعف فريق اضعف منتخب جاء في تاريخ تونس هو المنتخب هذايا تاع 2026 وانتهى. وقت نقول اضعف من كل النواحي معناها بولاليني ما عادش نتكلم
1: دونك لهنا مشكله اختيارات نتاع اسماء نتاع القائمه.
0: اضعف منتخب في تاريخ كره القدم التونسيه انتهى ضعيف برشا. كيقول ضعيف برشا عندك الارقام قدامك 15 هدف تخلو وزوز اهداف ما غير ما نقولوا على بلجيكا 5 اهداف تولي 17 هدف علاش نتكلموا احنا على فريق قبل 17 الهدف ومرك اثنين معنى ينتهي الأمر. أنا بالنسبة لي أنا ينتهي الأمر بولاليني معنى ما عاش فما كلام ياخد ضعيفة برشا كي ضعيفة هذيك هي النتائج اللي جت. حاجة أخرى كل واحد فاش يخمم كل واحد كيفاش يفكر أنا تفكيري هذا من الزاوية ذي وقع.
1: سيد العميد
2: شوف رغم الحرقة والألم ونعرف ناس كل موجوعين لكن قال الكابتن توا كلمة نعتبرها كلمة ذهبية ماذا سيفيدنا التباكي والرجوع إلى الخلف. أنا نعتبرها فرصة تاريخية تونس لأن مسينا القاع فمش حاجة أخرى تحت القاع ما عادش فرصة باش أولا ما نعملوش الأخطاء اللي عملناها قبل. شنو الأخطاء اللي عملناها قبل؟ الترقيع والقرارات وإحنا ماناش باردين ماناش قاعدين ناخذ في قرارات من غير تقييم من غير ما نبسط الأمور الكل ونحطها على الطاولة. ليزاسبي اللي توا الكابتن عندي توا عامين لو كان أخر ورقة وستيلو ونقول على اللي زاسبيل جبتهم الكل تو نلقاو يعطيهم خط الطريق للي جايين بعد للدوله يقول لهم اخويا ما هو هاو نتكلم انا ما نشعبتش كما هو الكابتن وقت نتكلم على الامور العسكري ما نشعبتش انا مش ما نشعبتش لكن نقيد اللي قاله الكابتن خالد حسني. ايش قال؟ قال يا ولدي رانا 30 سنه الملاعب بتاعنا في تدهور الملاعب الانفراستركتور قال عنا اكثر من 40 سنه ما عادش نكونوا قال راهو كلها قال راهي قوانين كرة القدم مشيت في 60 مليار داهية قال يزمنا نظف كرة القدم متاعنا قال يزمنا إعادة النظر في حكاية الجماهير وحكاية هالجمعيات ودرشنية وهالمجموعات ودرشنية قال نعاودوا إعادة النظر في التركيبة في تكوين المكوني
0: بارك الله فيك
2: والله كتبتهم الكل تكوين مكونين في اللي يلعب وفي اللي سير
0: في اللي سير
2: واللي في اللي يدرب قال هذا الكل معناش شوف لو كان يقعدوا ياخذوا ورقه ياخذوا تسجيل نتاع اهل ذكر اللي منهم سي خالد حسني يكتب والله ما يلقاو خريطه طريق دو سكيل فوفير ايش يزمنا نعملوا 10 سنين جايين. الرجل جاء قال لكم اخويا راني مشيت المغرب ها مش عملوا تاع 1 2 3 4 ها خريطه الطريق هذه ها قدامنا تو قدام شكون تو فيد شكون تو باش نقدروش نتكلموا فيد اعلى هرم السلطه ونقول على مسؤوليتي ياخذ تو قرارات حاسمه في مستوى اعلى هرم الدوله. يا سيدي تفضل خذوا وقتكم 3 شهور 6 شهور اعطيوني خريطه طريق ايش باش تعملوا في الملاعب ايش باش تعملوا في القوانين ايش باش تعملوا في التكوين ايش باش تعملوا في الجماهير ايش باش تعملوا في كل شيء ايش باش تعملوا في تكوين مكونين شكون باش تجيبوا. العشوائيه والتخبط اللي حكى عليهم تو عندي عامين وانا معاه.
1: الملاعب هي من مشمولات البلديه مش من الجامعه
2: مش مشمولات الجامعه دوله بلديات الدوله هذه حكايه بلديات اسمها تاع تي بلديه مش لاقي مش تلم الزبله تبيش لاقي ما عندهمش امكانيات باش يلموا الزبله اللي هي قاتله واللي باش يضويوا الدنيا باش يمشي يعمل ملاعب ويطلب ملاعب يتصور لازم اعاده نظر في كل شيء كيفاش نعملوا شنو هي الطريقه. شوفوا سهله بكل راي نشوفوا الدول اللي نجحت فقط كيفاش عملوا ونحاولوا نأقلموا على الشيء هذاك مع إمكانياتنا ومع واقعنا. قلت لك أنا أعلى هرم السلطة يعيد لشكون سلطة الإشراف ويجيب أهل الذكر أهل الذكر. أنا كيف نتكلم على مجالي نعرف لي أنا صحيح ونعرف الكلام قول ذاك علم قريته ونعرفه هو كيف ليش لأنه لعب ولأنه سير ولأنه درب ولأنه شاف ولأنه عطوله قداش نعرف المنابر قداش ملي خرج هو يعبد ربي هذا كل بشافش لا هو وطارق ذياب وتميم الحزابي وغميض اللي رجع يتكلم نهارين ما حلاش كلام منه الكبارنا عم نجي تشتالي الناس اللي عاشوا عتوقة يا ودي كل واحد ولو يساهم حتى 1% وفما ناس فيهم عقلانيين وناس يعرفوا ونزيدهم شكونهم نحطوا معاهم ناس اللي هم لهين بالانفراستركتور اقتراحات ونجدوا يا اخوي عندي 20 سنه نسمع في الاسماء نفس الاسماء يا كابتن نفس الاسماء سايبونا يا اخوي رحم والديكم يا اخوي ما ثماش طاقات في البلاد ما ثم دي كومبيتونس حلو الباب خلي نتنفس وخلي نسمع فيه خلي نتكلموا اللي دخل انا عندي زميلي مشاي يدرب في الشباب ما عندكش حتى فكره على الرشوه اللي قاعده تصير لما يير على البنك واللي خذوا الرشوه يلعبوا خلينا نقولوا الامور كما هي علاش نحدحتوا في في في جيل كامل علاش ما يصلوش على خاطر ثم امور تحت الطاوله نتحمس سوريتي في الكلام هذايا قال لي راهي معاناه قال لي انا قال لي قرار لا ولا ما عادش يدخل الاستاد قال لي خاطر كره قدم التونسيه مريضه من داخل ومن برا بلايص كل اذا وقيت باش نحنا باردين نقعدوا ونكسكسوا كل شيء اللي هدم تم وصلنا القاع ايش لازمنا نعملوا باش العشرة سنين جايين نعملوا كيما عمل الدول الاخرى المغرب اللي اليوم معناها مثال يحتذى به في التكوين الناس كلها فكلها في ملعبتها مكونين في المغرب راهو عباد متكونه في المغرب عباد متكونه في مصر يا خويا نعملوا كيفهم المهم ناخذ وقتنا والترقية لا يا كابتن مش طاح في البير وطلعوه هذيك اخي بحاجه في العالم راهو عندنا توا 30 سنه احنا طاح في البير وطلعوه نطيحوا في البير قرش وطلعوه لا جاوا قيد باش نفكروا معناها بعقلنا ونجيب اهل الذكر تعطيكم الحلول والله كما قلت لكم خذوا ورقه وستيلو واجبدوا لي بودكاست تاع خالد حسني اش قال عامين اسي تحب نعطيك سر هاي والله سر قسما بالله على مسؤوليتي قبل ما تبدا البطوله واحنا في الاوف خزر لي قال لي سيد العميد هذه اضعف فريق شافته تونس وتشوف المهازل اللي باش تصير مازال ما صار حتى شيء وقبل بلجيكا راهو قبل ماتش بلجيكا راهو سكت انا خاطر من منطلق العالم وكذا قلت نزوا معاها مثال كل شيء لكن هو فيزيونير الى تو فيو خالد حسني الى تو فيو قال يا خويا هاوش باش يصير واللي قالوا صار قال لك راهي تراكمات يا خويا ما تنجمش تزرع شوك وتحب يطلع قمح هذا هو يا خويا دونك وقيد للدوله التونسيه باش في عقلهم مازلنا مش مزروبين راهو شيء مازلنا
1: جايين سيد العميد الحلول راجعين بعد الفصل قبل الفصل أستاذة جست نحب نحكيه على الجانب القانوني كي مثلا نشوفه نحن برشة هزائم تصير في المنتخب الوطني نشوفه حملات متاع تشويه وإساءة لهنا نحب نعرف الجانب القانوني هل أنه اللاعب لهنا ينجم يشكي بأي شخص معناه ينجم يشهر به خاصة كي يبقى يعاود في نفس الاسم واللي هبط له تصاوره على الغيزو سوسيو هذا الكل بعد الفاصل وهنا راجعين في ناس الديوان
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
4: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
5: ألف مبروك للناجحين أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واد إذا أنت مغروم بالهاي تك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies ماست يونيفرسيتي
6: Higher Education for a Changing World لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71-180-108
3: الديوان
1: 32 من دقيقة بعد الخمسة رجعنا لكم في ناس الديوان سلم عليكم وين ما كنتوا لتحقوا بنا التوى نحكي على هزيمة المنتخب الوطني التونسي الثلاثية ومغادرته مونديال 2026 ذكروا اللي كابتن خالد حسني قال أنه هذه أضعف نسخة للفريق أو المنتخب الوطني سيد العميد اقترح أنه سلطة الإشراف هي اللي تتسلم الموضوع في محاولة لإيجاد الحلول ولهنا باش نجيك متر نجيت إبراهيمي لهنا ديما نقولوا أنه بعد كل هزيمة ونشوفه حملات سب وتهديد اللاعبين على موقع التواصل الاجتماعي خاصة كي يبدأوا الناس يحكيوا على ملاعبية معينين ويهبطوا تصورهم هل إن هنا في الحالة ذي النجم اللاعب يرفع قضية وشنو مع العقوبات اللي نص عليها القانون
7: شكرا نورز قبل ما نجاوبك على السؤال هذا حبيت بصفة برقية نتفاعل مع السيد العميد ونتفاعل مع أهل الاختصاص بامتياز سي خالد حسني يعطيه الصحة. الحقيقة الكلمة الجامعة ما بين سي خالد وسيد العميد هو ضرورة التفكير في المستقبل وما تكونش هزيمة ونتعداو، يلزم إعادة النظر في هذه الهزيمة. الكلمة اللي حبيت نقولها أنه بغض النظر على الهزيمة في المجال الرياضي، وهذه هزيمة تفرج فيها العالم الكل، احنا في كل أزمة أي كان نوعها، وهذا في تواصل وتأكيد اللي قاله سيد العميد، تتكون لجنة وطنية باش تقرأ المشهد وباش تقرأ الواقع وباش تقدم مقترحاتها للمستقبل. ففي هذا الإطار نحن كيف كيف أنا نضم صوتي للصوت اللي يقول ضرورة تكوين لجنة أولا لقراءة المشهد، شنية الأسباب اللي أدت إلى هذه، مش هزيمة فقط ولكنها الحقيقة هزيمة مؤلمة لأنها كما قلت أنت الأولى من نوعها. فهذا الحبيت نقوله، اللجنة ضرورية والتفكير ضروري وما تكونش معناها هزيمة وتتحط في القجر وننسيوها كيف ما قال سي خالد. احنا تعودنا هكاك، معناها الفاجعة وراء الفاجعة ننسى نحط في القجر واللي بعده، لا، لازم هذه تتحط على الطاولة الرسمية ولازم تكون عندها متابعة. قال حاجة مهمة سي خالد، قال المؤهلات الجسدية ناقصة. أنا لهنا في عبارة المؤهلات نحب نقول راهو فما علاقة وثيقة بين المؤهلات الرياضية وبين التأهيل لمثل هذه المباريات. بدون مؤهلات لا تأهيل، ودونك معناها راهو لهنا المسألة محسومة. نجيب نتطول السؤال القانوني اللي أنت طرحته عليا وقلت لي يا أستاذة اللاعب لما تقع الإساءة إليه بعد مثل هذه المباريات،
1: خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي،
7: الحاجة الأولانية اللي نلاحظها أنه اللاعب كغيره من المواطنين مشمول بالحماية القانونية، لكن مش كمركز وكلاعب، كأي مواطن تونسي، لأنه القانون يقول مجلة الاتصالات، أنا سبق وقلتها على مراكز قانونية أخرى، عندما تقع الإساءة إلى الشخص عمدا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا يؤدي إلى عقوبة السجن وقدرها عام واحد. إذن اللاعب اللي يثبت أنه وقعت الإساءة إليه وعادة ما تكون بالمعاينات فيمكنه تقديم شكاية، والشكاية هذه يتحل فيها بطبيعة بحث، والبحث ذاك يؤدي إلى الإحالة على الدوائر الجناحية، خاطرها جنح ما هي شي جناية، والمجلس الجناحي يقول كلمته ويمكن أن تصل العقوبة إلى عام سجن.
1: بيه كابتن،
0: شو هو راهو الإشكال كبير ياسر، مشاكلنا يكون تاع شو قل لك، ما شانتي كبير مش تبدأ، ما عندكش فكرة مدى بنية تحتية، قوانين، أمور، جمهور، كذا، تكوين، معنيها ديفيسيتا تولي زيتاج، كما واحد ماشي في في في واحد إيمابل لتجلو كيف كيف، مشاكل تاني، مشاكل تالت، مشاكل شو مش يعمل، هذه تراكمات، خلي غادي خلي غادي، وك شجرة اللي كيفاش نقولوا شجرة كشيء بان
2: لاربر كشافوري
0: لاشافوري
2: شجرة
0: اللي ولا شو مدام وقت احنا نتأهلوا كاس العالم ينسوا كل شيء، وتوتي معناها طول الماضي بوت الماضي جنتي، فهمتني؟ ياسي دو سويت ياسي دو سويت
7: لا ديفيتي بلانشي
0: فوالا باه. هنا في تونس بكل معنى اسف نربطوا نتائج المنتخب باصلاح كرة القدم، ليه كرة القدم شاملة، منتخب خليه في شيرة، وكرة القدم معناها تشمل آلاف آلاف اللاعبين صغار كذا، البنية التحتية كذا. أنا بالنسبة لي أنا أول اقتراح، أول
1: قبل ما نجيو للاقتراحات والحلول كابتن، قبل كل شيء نحن حكينا على معناها الناس اللي متفاعلة واللي خايبة أمل وتكتب في الكومنتير وتهبط في التصاور. الحكاية ما كانتش مقتصرة على تونس كهو، الحقيقة الصحافة العالمية منحبش نقولها ككلمة، لكن اللي صار مع تونس والمنتخب الوطني التونسي في المونديال أصبح مصدر للسخرية. هيت نعطيكم بعض الأمثلة شنو كتبت الصحافة العالمية على اللي صار. وكالة رويترز وصفت مشاركة تونس بأنها انتهت في بؤس، مؤكدة اللي تغيير الجهاز الفني خلال البطولة بإسناد المهمة للفرنسي إيرفي غونار لم ينجح في إيقاف الانهيار. صحيفة The Guardian البريطانية اعتبرت أن المنتخب التونسي افتقد إلى التنظيم والانضباط الدفاعي، مشيرة اللي الأخطاء الفردية تكررت بصورة لافتة، واللي تغيير المدرب ما كانش كافي لمعالجة المشاكل الفنية اللي رافقت الفريق منذ المباراة الافتتاحية أمام السويد. من جانبها وصلت منصة سبورت نيوز أفريكا مشاركة تونس بأنها كارثة متكاملة، معتبرة اللي الفريق ظهر بعيد عن المستوى اللي أهله إلى النهائيات سامحوني، وأنه تحول من أحد أكثر المنتخبات استقرارا في التصفيات إلى فريق عاجز عن مجاراة منافسيه في كأس العالم. لهنا كابتن مش نرجع لك بحكم خبرتك، شنو الحلول العملية باش معناه في أسرع وقت نحاولوا نرجع كمنتخب؟
0: فماش أسرع وقت، يجب الصبر، يقولون يجب 15 سنة 10 سنين، فماش نسرع وقت معناه توصيف فيني. احنا عايشين مأساة كما قالت سيد العميد، القاعة تاع البير كيفاش نطلعوا؟ نطلعوا يجب سنوات وسنوات وكذا، ومحطات ومشاريع وتخطيط وتحديث وكذا وكذا، وكما عملوا معناها أشقانا في مروا كيف نحن بهذه الفترة، استعانوا بالخبرات الأجنبية. ما فيش معنى على المستوى، خطر الناس فيتتنا استعانوا بيهم، وقت استعانوا بيهم اكشف حاجه. قلت لك اين شو الحلول؟ مش
1: شو المراكز بالضبط اللي استعانوا فيهم بالخبرات الاجنبيه كابتن؟
0: في كل شيء، في كل شيء، معناه كي ناخذ ما نحبش نسمي انا بلد عربي عنده توا 7-8 سنوات عنده مدير فني كان ايرلندي اصبح انا شنو ولا بلج، المدير الفني الاداره الفنيه نتاع الاداره تاع الجامعه تاع البلد العربي هذا توا عندهم 10 سنين هاكا هاكا لاباس عليهم بالتخطيط وبكذا وكذا به.
1: الامس لبرشا ديجا كان شو المغرب
0: شو جا اقول لك شو كي تصير هكايا ازمه كبيره والاسباب معناها مش نقول لك والتراكمات مش في سفيسه، مش في سفيسه، احنا لازمنا نتعلموا، احنا بلد معناش ثقافه الصبر، معناش ثقافه التخطيط، معناش ثقافه المشاريع، ما عندنا حد شيء يحبوا يسيء منتنا ما يجيش منه. هذه كوره واحنا عدينا وقت اللي خسرنا برشا وقت، توا كيفاش مش نربحوا الوقت على الوقت اللي خسرناه. اولا الناس ما تعرفش نبدلوا القوانين البالي اوبسوليت مدام ميديز ابسوليت كلك القوانين، يعني احنا قوانين تاع كوره هاوي هاي صفا
1: قوانين كوره
0: ما عندناش، ما عندناش بطاقه تعريف تاع كورتنا. احنا شنو هو ساعه هوايه احتراف نص احتراف ما تعرف شيء. كي نعملوا القانون نبداو نمشيو ندرجوا بشويه بشويه، اجا نعملوا قانون والقانون هذاك في الاخر توافق عليه مجلس الشعب خاطر هي السلطه التشريعيه هكا ولا، ونمشيو بشويه بشويه. بعدش الواحد شويه مش نقول لك هو التمويل، هي الناس كل تكلمات عليها، هي البنيه التحتيه، هي التوقيت الدراسي، هي المكونين، هي المدربين، هي
1: منظومه كامله،
0: هي الاطارات معناها حتى الحوكمه زاد مشات بسوليت تعقبل حوكمة تغيرت، توا راهي كرة قدم أصبحت ميدان عالي الاختصاص من كل النواحي، فيها انتليجنس ارتيفيسيال، فيها أمور كرة قدم راهو تدخل تحت لا سوسيتي دو ديفيرتيسمون معناها شركة معناها الترفيه، ناس تاخذ تسكر بمليون وبزوز ملايين ويهزوا أولادهم عليه باش فما الترفيه، مش احنا حجر وضرب والآخر ضرب الآخر ونعرف شنو كذا. دونك شو من ياسر يعني مش في نهار ولا في حصة، توا احنا مش نشوفوا توا الحلول، والحلول خطيرة، احنا يدي الحلول اللي قاعدين في المسؤوليه غاديك ياخذ الحلول. كذب عليك تو واحد يقول لك الحلول ونعمل لا لا لا،
1: انت حكيت لهنا تقريبا على المدى البعيد كابتن،
0: مالا شنو
1: تقريبا تو اعطينا تو
0: لا تو ما فهمناش تو
1: لا ما نجموش نصلحوا
0: لا شو ايش نقول لك شو التصليح عمره ما يكون في سعفيسه، عايشكم المدى البعيد عايشكم.
1: لهنا نحكي على المنتخب مانيش نحكي على الكره التونسيه.
0: عايشك يعيشكم يعيشكم، اسمعني المنتخب مش متكون بلاعيبه ملاعبيه ضعاف، يزمك باش تعمل انت جيل اخر وتشوف وتعمل وكذا باش تطلع معناها ناس باهين اللي يليقوا بالمنتخب، يزمك سنوات. اتنسيون مش حك راسي نجيب ملاعبي غادي، والراي السائد سيد العميد ومدام اللي يخسب ويجيب ملاعبي منه وملاعبي منه وتحطوا له مدرب وما له مدرب. انا اليوم نقرا والله شو والله خساره، تو الانترنت هذا قداش عنده؟ جاي عنده جمعه
1: 10 أيام
0: قالك عمل بصمة، هنا بصمة تاع شنو؟ هنا بصمة تاع شنو يا ناس؟ عايشكم ربي يفضلكم، راهي الكورة مش مدرب برك. ثانيا مش نقولها تو المدرب هذايا باسمه تبارك الله وكذا، مدرب اخر اكيد باسمه في الحجم تاعي عمره ما يقبل يجي على زوج ماتشات وفريق ماخو 10 اهداف الواحد وكذا. هو جاي لمصلحته
2: بالضبط
0: لا اكثر ولا اقل. شو نتكلموا بصراحه عايشكم ما نبداوش كذا. ثانيا وثالثا واخيرا زعما يقعد في المنتخب يا ولدي تاع 400 مليون في الشهر وانت مش تعطيه. انت فريق ضعيف ضعيف جدا. انا مش نخسر على الفريق هذا 400 مليون مش نخسر عليه ما نخسرش الفريق هذا ضعيف جدا انتهى المعناها كيفاش نقول السيكل هذا انتهى باش تمشي السيكل اخر يزمك مش توا يا نورس. راهو عايشكم سد المستمعين المستمعات راهو المشروع وراهو التخطيط راهو يزمو وقت ويزمو ناس ويزمو فلوس ويزمو مراحل ويزمو كذا. اول شيء لكل مشروع ما لماذا ومتى وما الجدوى والميزانية والمرحلية برا عاشوف وشكون باش يكون مدير المشروع. مدير المشروع هذا اللي باش يمشي على 10 سنين يلزمه معناه يقعد المراقبة وكذا وكل مرحلة يحققها يمشي المرحله الاخرى. رغم السهر نتكلموا كي جيب هذاك عمل هذاك راه مش سهر.
1: انت تحكي تو على المشاريع والمشروع والمدير نتاع المشروع. انت هل مع ام ضد انه إيرفي غونار يكمل؟ يعني
0: ما فهميش مع ضد يا ما ما فهميش انا خاتيني مع ضد. انا قلت لك راه عندنا منتخب ضعيف مشو مع ضد. انت تنجم تخلصوا انت اسمه 500 مليون في الشهر
1: إيه ما المنتخب مش يبقى بلاش مدرب
0: يشو نجيبوا له 500 مليون مسافات وتصير مظاهره. مش هذا الموضوع عايشكم عايشكم مش هذا الموضوع.
1: نفهم من كلامك اللي انت ضد.
0: لا لا ما لا لا لا ما تعمليش واحد دو شوز ها بروسيد اتونسيون شو ضد. انا خاتيني انا نجيبوا يعملوا اللي يحبوا. احنا كرهونا في الكوره وكرهونا في المنتخب شو ما تحبوش تفهموا. اذا تحبوا تعملوا اصلاح لكورتنا يلزمنا نصبروا باش ترجع وتولي تشع على افريقيا مش في نهار. والمنتخب ليس الكره التونسيه. المنتخب 10 ملاعبيه اما الكره التونسيه سي اوتر شو شامبيونا ولي جون وكذا امور وامور وبني تحتيه واستاديات وما هيشوا تو شو تو معناش فلوس معناش فلوس معنا استاد واحد. احنا يا ولدي فيقوا يا ناس يا ولدي الزباد الصغار يترينيو معناها في تيرا كاتر سيكسيون يترينيو في في في تيرا بالضوء سافابا فيقوا. احنا نعرفوا احنا نعرفوا شو هو الواقع تاع كورتنا مش كلام. شو هو تو ضد معاه مش سي با كوم سا معناها مش نحلوا مشاكلنا احنا مش خاطر لا ضد لا مع انا مع انا مع مع الهدوء وكما قال سيد عمير كما قالت مدام الهدوء ونشوفه توا كذا ونشوفه شو مستصلح لتونس ونبنيه باش نبنيه مستقبل لكورتنا الكورة التونسية وليس المنتخب.
1: واضح ان شاء الله نتعلموا من الدروس هذه اللي قاعده تصير وان شاء الله تصير الاصلاحات بشويه على مهل كيما حكى الكابتن. توا الخمسة وخمسة واربعين دقيقة فاصل اشهيري وهنا مكملين في ناس الديوان.
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
9: Publicité.
10: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. ديسني قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
11: ياو في بالي
10: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه. يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
1: ستة واربعين دقيقة بعد الخمسة رجعنا لكم في ناس الديوان. سلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نسلم طبعا على الكتيبة سامحونا ما سلمناش عليكم الله غالب حكاية المنتخب واللي صاير خلينا معناها ننسيوا برشا حاجات وهيت نعملوا طلع على أخبارنا في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة في توب أكتو.
8: توب أكتو
1: الجمعة 26 جوان 2026 ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في الـ 24 ساعة الأخيرة وتوا الـ 5:47 دقيقة. الحماية المدنية تصدر جملة من التوصيات الوقائية المتعلقة بموجات الحر. حجز وإتلاف نحو 865 طن من المنتجات الغذائية غير الآمنة أو غير المطابقة للمواصفات خلال 5 أشهر فقط. الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تقول 80% من المواطنين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم بين 18 و40 سنة. تقرير دولي يقول تونس العاصمة تحتل المرتبة 15 إفريقيا في مؤشر كلفة المعيشة لسنة 2026. جامعة وكالة الأسفار تقول الحجوزات في نسق تصاعدي وموسم سياحي واعد. ارتفاع عائدات صادرات التمور بنسبة 4.8%. منزل جميل القبض على مشتبه بهما في افتعال حريق غابة الرمال. ونختم بدراسة تقول مواليد التسعينات يشيخون بيولوجيا بوتيرة أسرع من جيل الستينات. باش نخليكم تختاروا كل واحد فيكم موضوع ويحب يعلق عليه. نبدأ معاك سيد العميد.
2: أيه
1: تفضل.
2: هذه المرة الثانية يشدوا شخص يفتعل في إشعال حرائق غابة، واللي كان تعرفوا الغابة قد يزمها باش ترجع غابة ساعات 100 عام.
1: هات نعطيه تفاصيل الموضوع ومن بعد نعطيك تعليق سيد العميد. أفاد مصدر أمني المراسل إذاعة ديوان اف ام في بنزارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين يشتبه في طورتهما في حريق اندلع نهار 11 جوان بغابة الرمال وأدى إلى إتلاف حوالي هكتار ونص من الغطاء الغابي. وأوضح المصدر ذاته اللي الأبحاث انطلقت مباشرة بعد الحريق وين تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد المشتبه بهما في وقت وجيز قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما في إطار متابعة دقيقة للملف. وباستشارة النيابة العمومية تم إصدار قرار يقضي بالاحتفاظ بالمشتبه بهما على ذمة الأبحاث مع مواصلة التحقيق في ملابسة الحادث وتحديد المسؤوليات. تفضل.
2: هذه توا المرة الثانية توا يشدوا أشخاص يفتعلوا في إشعال حرائق الغابات. نتمنى الأستاذ نهار جبنا القانون
1: ديجا بجايتها تقريبا
2: القانون نتاع إشعال حرائق الغابات عمدا قداش، وش تكلف على المجموعة الوطنية، وش تكلف على البلاد وعلى البيئة وعلى الهواء وعلى الأكسجين وعلى الحيوانات البرية وعلى الغطاء النباتي تونس الخضراء، اسمها تونس الخضراء. هذوما المجرمة هذوما أنا نتمنى من وزارات الإشراف المعنية اللي هما وزارة الداخلية وزارة العدل أن يشهروا بهم. هذه طاح في البير وطلعوه يزينا منها، راو هذوما لو كان جاو يعرفوا العقوبات وجاو شهروا بهم، شهروا بالقبلهم، فهمتي؟ أكلي أعطوهم طرف فلوس وقول له بارحة جماعة عندهم نوايا خبيثة ومعروفين شكون، يعطيه طرف فلوس ويقول له برا مش شعر كجماعة اللي عندهم منتب ببلادهم. يا ودي انت عندك مشكلة مع زيد ولا عمر، شنو دخل الغابة؟ شنو دخل الملك متاعنا تاع التوانسة؟ غطائنا النباتي هي أجمل حاجة عنا. إذا أنا نتمنى من وزارات الإشراف هذوما باش يشهروا بهم أولا، مش هاي كل مرة كما كاية، المرة الأخرى والله في الفيسبوك شهروا بهم على الأقل تفضحوا. أما تو أنا نحب رسميا يقولوا ها هما هذا السيد هذا وهذا رام هم اللي شعلوا غابة الرمال وهاو باش تحكم عليهم. ونتمنى من الأستاذة تجيب لنا الأحكام خاطر كان جاو يعرفوا صعوبة الأحكام، راهو واحد يفكر 100 مرة قبل ما يشعل حريقة الغابة، فهمتي؟ خاطر أنا هاري كل يوم نتكلم على حكاية السواقر هذيك العشوائية نتاعنا وكل الفوضى العارمة في مخاخنا وعدم معناه وقلة المواطنة وقلة الوعي، نطيش سيجار ونشعل غابة يوميا، راهو الحكاية يوميا. شنو هي الحكاية هذه؟ شنو هي لدرجة الوعي طايح لدرجة هذه؟ الخبز طايح للدرجة هذه؟ شماتة في بلادنا للدرجة هذه؟ معقول يا رسول الله؟ إذا أنا مذهبية حتى لو كان الأحكام تضعف باش ناس تربى، خاطر غابة وقرنين وقت شعلت شعلت بكستاي تاع 90 كابتن، أنا حضرت فيها لأني كنت في القيادة وقتها اللي طفيت، ما زلت صغير في العمر وشفت النار كلات 14 كيلومتر، حاجة تحزن القلب. نشوف في جبل بوقرنين من حمام لنف حتى الحي سلتان ويشعل بكله، يعني شيء يوجع القلب. وهي الحكاية كلها سهو واحد يعمل في الحصيد وقتها كيستاي من شيرة الطريق هذاك اللي مشينا فيه طريق جرومباليا مرناك، كيستاي تكلفنا معناها شوف آلاف الهكتارات مشات، وتو هاو رجع وعاود تحرق من جديد، يلزمنا متنا اخرى باش ترجع الغابه كما كانت.
1: ولهنا متر هو سيد العميد قال سهو يعني عن غير عمد، لهنا المشرع نجم يفرق بين العمد وغير عمد في الحالات هذية، وشنو معناها العقوبه او الجزاء القانوني؟
7: يعطيك الصحه نورس، التي كيف ما كتبت انت وكما قلت النيابه العموميه اذنت بفتح تحقيق في جريمه اسمها الاشتباه في افتعال حريق غابة الرمال، والعبارة راهي افتعال هي اللي جابها النص في إحالة على الركن القصدي الجريمة، معناها راهي الجريمة هذه هي جريمة عمدية ترتقي إلى مستوى الجناية، والجناية يتعاقب عليها بالسجن من 5 سنوات فما أكثر. يعني هذا الفعل لما يثبت راه يؤدي إلى العقوبة اللي هي سالبة للحرية واللي يمكن تصل 5 سنوات.
1: يعني لكل شخص يقوم بحرق منطقة معناتها
7: يفتعل
1: يتسبب معناه
7: إيه
1: يعني كي تبدأ عن غير قصد
7: وقت الأركان متاعها ما تتوفرش الجريمة هذه ويمكن أنه كما نقوله نحن رجال القانون يقع تجنيحها يعني باش تهبط درجة في الترتيب متاع الجرائم ولكن الجريمة هذه قائمة على ركن الافتعال وأنا نعتقد
2: القصد
7: الإجرامي يعني هو هذا التشريع يجب احترامه علاش خاطر فرق تواكيف بين كان يقول سيد العميد ما بين واحد انساء سهوا قال سيجار ولا بقيت سيجار وبين شخص دبروا عليه وجاء أشعل النار في المكان ذاك وتسبب في حرق منطقة كاملة وفي حرق الوطن ما وهذا هو وين المشكل فلهنا حبيت نأكد على أنه الجريمة هذه راهي جريمة قصية وتقوم بركن الافتعال هذه ملاحظتي الأولانية نورس لو تسمح الملاحظة الثانية وانا لهنا نأكد عليها صحيح اللي القانون هو اليد العليا صحيح اللي القانون هو الوسيلة الرادعة والزجرية والسيد العميد كان يأكد على ضرورة التشديد في العقوبات لكن نحن في مجال تخرين وفي المجال هذا بامتياز نأكد على أنها المسألة بقدر ما هي قانونية بقدر ما هي ثقافية مجتمعية بامتياز وترتبط بفكرة المواطنة كان أنا نعمل كيما الصين الصغار من اللي عمره 3 أو 4 سنين لما يبدأ داخل الرياض الأطفال يدخل به قدر كبير من المحبة يدخل بقدر كبير من التذكير بالعلم متاع بلاده
1: ديجا عندهم مادة الأخلاق
7: الأخلاق والمواطنة والقيم فمن وقت أنا نبدأ الرب فيه على أنه راهي تونس هي دارهم الكبيرة خاطر احنا وللأسف الشديد نقيسوا على دارنا اللي هي المنزل عدد كذا في نهج كذا ننظفها نجيبوا معينة تنظفها نستحفظوا عليها إن فوا غادرنا المنزل متاعنا نوليو نتجوزوا انسطوريز باش نعملوا جميع ما من شأنه أن يؤذي الدار الكبيرة لهنا حبيت نقول راي الدار الصغيرة والدار الكبيرة هي دار واحدة لو كان إنسان تربى على المواطنة كيما تونس كيما دارهم الصغيرة راو لعاد لا يفتعل ولعاد لا ينسى سيجاره ما عادش ينسى خاطر يولي ديدنه واجب الحيطة والحذر نتلفت لجنبي منسيت سيجاره قد يتأدي الحاجة هذه
1: ولا نرمي سيجاره من الكرهبة
7: ولا نرمي سيجاره من هذا شكنت نقول لك تونس الكبيرة وتونس الصغيرة نستحفظ على داري للأسف ولكن دارنا الكل ما نستحفظش عليها علاش قلت راهو المسألة فيها بعدين اثنين القانون صحيح الزجر لكن قبل الزجر خليني في منطق الوقاية ومنطق الوقاية هو منطق التحلي بالمواطنة ومنطق التحلي بالمواطنة ما يبدأش مع الكبر يبدأ مع الصغر وهي مقاربة شاملة تتضافر فيها مجهودات الكل وزارة التربية وزارة الثقافة وزارة المرأة وزارة التعليم العالي الكلنا داخلين في المنطق هذا
0: ولكن مدام راه حتى الواحد فما مرض نفسي لبيرومان معني
7: موجود
0: مرض نفسي
7: دخلوا وزارة الصحة
0: ولا دخلوا وزارة الصحة
7: لا صحيح
0: فما ناس تفتعل النار كما نيرون المشهور
7: علاش قلت مقاربة شاملة وكلامك صحيح ونقص كلامك بالعسل سي خالد بالضبط راهي المقاربة شاملة خاطر فيها العديد من المكونات المقاربة الصحية مهمة جدا فما هالمرضى هذم ربي بعدهم علينا راهم هما كيف كيف اللي يتعطوا هالجرائم هذه وهو يعتقد ان المسألة عادية ولكن هي للأسف
1: وربي بعد كل مريض على كل معناها كل مريض على تونس وعلى ما يحبش الخير لتونس نتعدي الموضوع اللي بعده كابتن شنو اخترت موضوع
0: هنا والله اخترت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات مع الآفة
1: هات نعطيه شوية معطيات باش المستمعين يسمعوا ويفهمونا أي وين ذكر محافظ شرطة عام بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني اللي عدد قضايا المخدرات خلال 10 سنوات الأخيرة بلغ 86,599 قضية فيما بلغ عدد الأشخاص المورطين 156,137 مورط وبلغ عدد المستهلكين الموقوفين خلال 10 سنوات الماضية 104,243 مستهلك نحكي وزادة على
0: 104,000
1: نحكي على 80% من المواطنين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم بين 18 و40 سنة
0: فما المستهلك فما المورج، زوز زوز في الحبس نو.
1: صحيح.
0: هذا من ناحية، من ناحية أخرى أنا كم كنت أتمنى أن يعطيونا معناه بارترونش داج وشو نوع المخدر اللي يستهلكه، خاطر كي تشوف تلقى النقل انا على تو كنت في على حكايه في فرنسا شو اللي يستهلك 60% من الشباب دي جويد 24 يستهلك كانابيس
7: يعني نفس
0: اه الزات
7: قنب الهندي
0: قنب الهندي بعد خويا تمشي الهيروين كوكايين وكل لي دروك دور بعد ايش فما كل حرابش. دونك علاش انا اخترت هذه، خاطر معمل واحنا ان شاء الله ما نوصلوش القاعة كما الكوره، خاطر فريمون فماش نهار ما نسمعوش، وبارك الله فيهم معناها الاداره الفرعيه لمكافحه المخدرات كثر خيرهم معناها كل مره بالمجهودات الموجوده وكذا وكذا قاعدين يعملوا في مجهودهم باش يوقفوا خاصه اخر الفيلي اللي عملوه هذا بتاع
2: ضربه كبيره ملايين نتاع
0: اي معناها سي انترناسيونال، يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. تبقى معناها يلزمنا الناس الكل كما قلت كانت تقول متر معناها مش مش الاداره الفرعيه ولكن العائلة ووزارة العائلة والصحة والمدرسة والرياضة ونمشي أكثر من كيكة، خاطر الوقت اللي صار الأورجانيزم في إنجلترا معناها القاو الحل مش واحد بركة، شو حل من الحلول سيلاميس يمشي الإنجليز يبدأ يعمل كل خطبة معناها ما نعرفش شو يعمل معناها باش يوقظ الناس على العنف. يعني ليش احنا في المساجد نتاعنا نهار الجمعة نعملوا معناها زاد خطبة على العنف في الملاعب على العنف في كذا
2: على الدروك
0: على مخدرات معناها خلينا نوقظوهم ونوقظوا الناس، خاطر زاد
1: حتى في المدارس
0: في المدارس لا خاطر زاد في المسجد خاطر سي تريز امبورتون يعني عنده رمزية كبيرة فهمتي ومصداقية كبيرة، فما شباب زاد غادي فما أولياء إن شاء الله معناها الخطب تمشي في الامور هذه المشاكل الاجتماعيه
1: وخاصه تنتشر زاد على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرف انه هام جدا توينسا توا اي حاجه اي معلومه اي حكايه تنجم تاثر فيه كي يبدا يسكرولي في التليفون كي يشوف حاجه كيما هكا ينجم ياخذ منها العبره. الستة بالضبط توا وقت الاخبار، نرجعوا لكم في ساعتنا الثانيه من ناس الديوان، واقعدوا معنا ما تبدلوش لي فريكونس نتاع ديوان اف ام.
8: ناس الديوان
4: بوبليسيتي.
3: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت، نجم تصب ايسانس تعمل ديدانج ولا لافاج بالكارتة، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على ابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
4: Vous écoutez Dieu en affaire.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجازوة سادسة. ديوان اف ام عسلامة. المؤشرات المتعلقة بالنشاط الاستكشافي والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة الممتدة من 2010 وحتى 2025 كشفت عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والآبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي وفق ما تم عرضه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية شركات البترول وعقود الاستغلال المرتبطة بها. في المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات المقبلة من بينها امتيازات صباح وعزيزة إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد ضرورة اعتماد مقاربة أكثر نجاعة في ترويج زيت الزيتون التونسي ترتكز على أسس علمية وبرمجة استباقية مشددا على أن تصدير هذه المادة الاستراتيجية يجب ألا يظل نشاطا موسميا بل يتواصل على امتداد السنة بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية. وثمن الوزير الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف المتداخلة والتي ساهمت في نجاح الموسم المنقضي رغم بعض الإشكاليات والنقائص المسجلة مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين مختلف حلقات منظومة زيت الزيتون من الإنتاج والتحويل إلى التصدير والترويج بما يضمن استدامة القطاع ويرفع من تنافسيته وإشعاعه على الصعيد الدولي. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. ووضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكاليات الإدارية. في العالم مصدر رسمي لبناني يقول لقد تم تحقيق تقدم كبير في مسار المفاوضات بين لبنان والاحتلال في واشنطن وتم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما قوات الاحتلال وفق جدول زمني محدد. كما تم التوافق على نص إطار العمل المشترك بين لبنان والاحتلال وسيتم التوقيع اليوم بعد إبلاغ جميع الأطراف موافقتها على مضمون إعلان النووي. ختاما طقس الليل يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب على كميل البلاد والبحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب ويكون متموجا بخليج كبس. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 25 و29 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. نهاية المجلس الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كدور. إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم
2: جوك موسيقى تسمع راب بوب.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي يخلط غدوة لتونس في المقابل الوفد فيه بعض الملاعبية والمسؤولين ومعظم اللاعبين، فإنهم سافروا مباشرة إلى دول الإقامة متاحهم. خيبة كبيرة المنتخبنا الوطني بثلاثة هزائم آخرها يوم الفجر ضد منتخب هولندا 3-1 لأول مرة في المونديال، نكملوا بصفر نقطة، أضعف دفاع في المونديال لحد الآن بقبول 12 هدف في 3 مباريات وتسجيل 2 أهداف فقط. بالنسبة للمدرب إيرفي رينار يقول أنه مازال ما يعرفش شنو باش يكون مستقبله مع المنتخب الوطني التونسي، في انتظار شنو القرارات اللي ممكن تصير في الأيام القادمة، والخبر طبعا للمتابعة. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري في بلاغ اليوم أكدت أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة لنهار 30 جوان 2026 بسبب عدم ورود ترشحات لانتخابات الفريق. بالنسبة للكاتب العام لفريق الاتحاد المونستيري، دعا الهيئة المديرة المستقبل بالنسبة للهيئة التسييرية لمواصلة تسيير شؤون الفريق ضمان الاستقرار فريق الاتحاد المونستيري في انتظار تحديد موعد جديد لانتخابات فريق ليسمو. البارح نص الليل انقضت الأجال دون أن يصل إلى إدارة الأولمبي البيجي أي مطلب ترشح لتسيير الفريق. هكا باش يتم إلغاء الانتخابات اللي كانت مبرمجة نهار 28 جوان في انتظار تعيين هيئة تسييرية جديدة للأولمبيك. النادي الافريقي اعلن انه فريق اكابر كرة القدم ينطلق في التحضير للموسم الجديد نهار 29 جوان 2026 بحديقة الرياضة اريف. بالنسبة لفريق بجديد اكد انه التحضيرات للموسم الجديد تنطلق تحت اشراف المدرب فوزي البنزرتي والاطار الفني المرافق لها. العاصمة الكازاخستانية أستانا تحتضن فعاليات الدورة المفتوحة لتايكواندو، وتونس أحرزت إلى حد الآن 6 ميداليات منها ذهبية 2 فضيات و3 ميداليات برونزية. بالنسبة للميدالية الذهبية كانت في وزن أقل من 62 كيلوغرام بواسطة وفاء المسغوني، في المقابل الفضيات تحققوا بواسطة فراس الجاتوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام وفاء فارس البوجميعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. في المقابل بقية الميداليات كانت عن طريق كل من عهد بن عون أقل من 53 كيلوغرام، أيوب الجندوبي أقل من 54 كيلوغرام، ومحمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. ختام ماتشوات المونديال الليلة وغدوة الفجر في المجموعة 9-8 متاع الليل، صدام مرتقب بين الفايكينغ والديوك. نحكي على مباراة النرويج فرنسا في نفس التوقيت، وسودا تيرينغا ضد وسودا الرافدين. نحكي على مباراة السنغال والعراق، كل منتخب مطالب الانتصار والانتظار من أجل ضمان مقعد ضمن أفضل الثوالث. بالنسبة للمجموعة 8 بالنسبة للماضي ساعة، كابو فيردي ضد السعودية مباراة كبيرة باعتبار أن الزوز منتخبات يهمهم الانتصار من أجل الترشح. في نفس التوقيت قمة مرتقبة بين سيريستي ولافوريا روخا، أوروغواي ضد منتخب إسبانيا، والأربعة متاع الفجر في المجموعة 7 المنتخب المصري ضد إيران. منتخب مصر ضمن الترشح ويسعى لإكمال المجموعات في الصدارة. نفس التوقيت مباراة بلجيكا ضد منتخب نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على ناس الديوان في الأمان وتحية تونس.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
1: تبع الموسيقى.

على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2.

0: الكل، سامحوني كان نسيت حد فيكم. ونحكي توا على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال إسواس، التظاهرة اللي تجمع بين الترفيه والتربية والتعليم، وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. مبادرة أطلقتها القرى الأطفال إسواس لفائدة أكثر من 1500 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة، بهدف دعم نموهم النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. المخيم من تأطير طلبة سفراء متطوعين، ويعتمد على أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعلم والتثقيف، مع التركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز روح التعاون والانخراط الاجتماعي. نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال SOS باش تواصل رسالتها النبيلة، ادخلوا على www.sosve.in وتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه، وإلا كلموهم على الرقم 58 371 0002 58 371 0002. وهذه ناس الديوان.
1: ناس الديوان
0: مواصلين معاكم حتى للسبعة في ناس الديوان. ذكركم معاكم نورز مشراوي في تعويض لزميلتي سماح مفتاح. ونحب نقولوا قبل ما نمشيوا لي لايك ديزلايك، ألف مبروك التخرج نقولوها للمهندسة المعمارية سارة بن عبد الله. إن شاء الله ألف مبروك يا سرورة، إن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة، إن شاء الله توصل اللي تحب عليه يا سرورة. سارة بن عبد السلام سلموا عليك، ألف ألف مبروك. ونمشيوا تتسويت لي لايك ديزلايك.
2: لايك ديزلايك.
0: في لايك ديزلايك باش نحكيه على انفاق المال اللي على الآخرين يمنح سعادة أكبر من انفاقه على نفسك. نحكيه على عدد من الدراسات النفسية تقول اللي الأشخاص اللي ينفقوا جزء من أموالهم على الآخرين غالبا إنهم يشعروا بسعادة أكبر مقارنة باللي ينفقوا معناها الفلوس على رواحهم. في دراسة شهيرة أجرها باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية وجامعة هارفرد، طلب من مجموعة من المشاركين انفاق مبلغ مالي إما على رواحهم وإلا على أشخاص آخرين. وفي النهاية متاع النهار أبلغ الناس الكل اللي أنفقوا المال على الآخرين عن مستويات أعلى من السعادة من إنهم يصرفوا الفلوس على رواحهم. نبدأ معك كابتن. لايك ولا ديزلايك؟
3: والله صحيح لايك. صحيح يشعر بالسعادة، يشعر برضا الضمير اللي هو معناها قام بأجست، معناها الشخص اللي بتاتر مش بتاتر 100% في حاجة إلى تلك الأموال، معناها الأكثر ولا أقل، فهمتني؟ كسوة من العائلة ولا ما كذا. لايك وصحيح يشعر بالسعادة، بس كما قولوا مواسي لوتر.
0: سيد العميد،
4: المشكلة في تفسير كلمة الآخرين. لايك أما الآخرين آخرين، إذا كاني الآخرين مرتي وصغاري وعائلتي نكون أسعد واحد في الكرة الأرضية، ودجا هذا هو اللي أنا واحد من الناس. المرأة تسمع فيه، أنا من الناس روحي كومبليتمون. كي نقول لك 99% من الإنفاق متاعي مش على روحي، معناها بالحق راح تتعلم نكران الذات وتتعلم مسؤولية على العائلة ومسؤولية على العائلة، حتى العائلة الموسعة ساعة تقوم بواجبك، فيها سعادة لا توصف. إذا فهمتي لايك ونص بطبيعة الحالة. قلت لك راح نفسر كلمة الآخرين، أما الأخ أبعد شوية، هذا كديننا الدين الإسلامي خلى القيم متاعنا أن معاونة الآخر مساعدة الآخر راهي يعني أولا تحطك في قلب الدين وفي قلب مقاصد الدين الإسلامي، ثانيا راحة زادة كبيرة برشا كون الإنسان عاون الناس، معناها بالضبط. ولايك قلت لك ريت منه ومنه هي، فهمتني؟ لكن في كل الحالات لايك برشا إذا كان العائلة فهمتي بتاعك وتقوم مسؤولية بتاع صغارك ومرتك فهمتي، وتفرحهم وتنفق عليهم وتخليهم شي يحتاجوا فهمتي، حتى الأقربون زادة فهمتي ذمال اللي يحتاج من العائلة الموسعة كيف كيف. إذا أنا لايك برشا العائلة ولايك يعني لآخرين.
5: متر بالطبيعة هي لايك جملة وتفصيلا. انفاق المال على الآخرين يمنح سعادة أكبر من انفاقه على نفسك. تبقى فما زوز ملاحظات نورس. الحاجة الأولانية اللي اللايك هذا يتوافق اليوم مع هو وقع إرجاعه بالطبيعة للتأصيل الديني في القرآن، الحسنة بمثلها والحسنة تعطيك 10 و100 حسنات أخرى، هذا المنطق الديني. المنطق الأخلاقي كيف كيف، ولكن أنت تعرف اليوم اللي فما ناس ولات تقري في منطق زادة الطاقة الإيجابية، تقول لك منطق الوفرة. اليوم أنا نتفرجوا في اللي كوتش جوفي يحكي لك على الوفرة، منين تجيب تولي تضحك من عينيك وقت اللي أنت تعمل حاجة باهية وتعاون الناس. دونك جو سوي

0: لايك بمنطق الدين وبمنطق الاخلاق وبمنطق هالعلم اللي جانا جديد وهو ما يتقراش ما نعرفش يعملوا فيه دي فورماسيون مي اليوم ولا عنا منطق الطاقه الايجابيه. توا قال سيد العميد يعطيه الصحه عبارة الآخرين وتوقف عندها، قال أنا نفرق بين الآخرين عائلتي ومرتي وصغاري وبين الآخرين اللي هو بلغة القانون الغير مطلقة، خاطر احنا نفرقوا بين الغير المضايق والغير المطلقة. لهنا نردوا بالنا على خاطر نجم فما واحد يكون جحود وما يعطي حتى شيء لعائلته وتلقاه يده مطلقة على الآخرين، هذاك يولي في حكم القانون السفيه لبروديك اللي هو لا يحسن تسيير المال متاعه وتنجم حتى العائلة متاعه تقضيه على خاطر كان جحودا. وهذا السفه على معنى مجلة الأحوال الشخصية.
1: برافو عليك والله.
0: الفصول 165
1: ردوا بالنا كيفاش تكيف الامور معناها بالمنطق وبالقانون هذاك هو فهمتي وبالدين زاد خاطر حدا دينا ما ننساوش
0: تفسير اخلاقي ديني قانوني.
2: وفما زاد بعض الاخرين اللي يستغلوك يستغلوا تيبتك يستغلوا انه ديما هكا تحب تعطيهم تحب تعاونهم بعد تولي يولي حق مكتسب مع الاسف وربي بعدهم علينا ومحلاها كي تفرح كل انسان تحبه يعني لك تشوفك الضحكه مهما كان الانفاق كبير والا صغير الفايده في الجست هذيك. وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم. تفضل سيد العميد.
1: احنا زاد في زمان باش نقولوا للناس خاطر قاعده تصير برشا الحكايه دي برشا يعاون في غير محله ثم يتصدم. انا نقول ما تصدمش ليش؟ لانك المقصد الاسلامي مقصد الديني والمقصد الاخلاقي انك انت قمت بواجبك. واللي كان نقول لك حاجه راه كل من يصدمك راه باش تحفيه. هذا عشتها في حياتي. كل جحود اللي حكيت عليهم توا ماتر الاستاذه معنا راهو طال الزمن او قصر بيجي على وجهه. اذا انت لا تبأس وما تتقلقش في عقلك
2: تاخو حقك
1: توا لا توا الايام تثبت لك انك كنت انت على حق وانه هو على باطل وسيعني بشي تلحقوا الدنيا وتشوفوا بعينك. خاطرك الجحود هذاك اخلاقياته في الدنيا مش برجله يعني بيجي يجي نهار ويغلط والكبوة نتاعه يطيح ما يقومش. اذا لا تيأس ولا تغضب فهمتي انت عملت ربي خليه بين مولاه
3: الله عليك يا حبيب والديك.
0: هي الامور كما شاهدتها دول
2: من صرفه زمن ساءته ازمنه.
0: دونك دول اليوم فرحان غدوه تو يولي.
2: سيد العميد عمرك شي هكا صرفت فلوس على حد وندمت بعد؟
1: هي من اكبر صدمات حياتي يعني نساش نحكيها.
2: اي تفضل
1: بسرعة. احنا كنا زوز اصدقاء صداقة اللي لا حدود لها ويعني جاء وقت عرسه هو عطيته كل ما عندي كل ما املكه باش نعرسه اللي هو فهمتني. وزيت خلصت عملت شيكات لان ضد شيكات في الحكاية في الخمسة في الثمانينات حصيله صديق عمري فهمتني حصيله عطيته ما عندي وزيت كتبت له شيكات وسافر ولا غني مسافر بلد من بلدان الخليج سيدة ذا ولا غني جدا. جاء وقت بعد برا يا سنين جاء وقت عرسي أنا سيدة تبدل تغير. أنا منظم أنا وقت يجي باش نزوج كل شيء حاضر. شنو صار أنا مشيت له حبيت نجربه رقى صاحبي ما عادش هو نتكلم فيه نقول له يقول لي مشروع الفلاني ومشروع الفلتاني وإحنا صداقتنا بتاع سيد وبتاع خروج أصحاب أنا من إحنا صغار بكل جيت قلت له بالله راني حاجتي مبلغ صغير حاجتي مبلغ انا وصلت وقتها في الزمان هذاك في الثمانينات حكايه تاع 6 7 ملايين ثروه قلت له مبلغ بسيط قلت له حاجتي بنص مليون باش نكمل جوست كل شيء. قال لي حتى نشاور المراه جبت له ورقه الرولوفي نتاعي قلت له هاري ما جيتش باش نسلف في الحقيقه جيت باش نثبت في حاجه واني ثبت فيها
2: متاكد
1: تعرف صار الدنيا كانت ماشيه بيه هكا عملت دومي تور اللي تريد نقول له يا ربي يزي كان على خاطري يزي لانه اون ليسباس دو كلكو الى تو بيردو يعني في وقت قياسي كل شيء يدمر. عش أقول لكم ردوا بالكم والله العظيم هاوي هو في دار الحق وإحنا في دار الباطل. أما نقول وقتها نقول يا رب يزي الله يرحمه يزي يزي يزي يزي المآسي صارت له ورب عظم راه حادث دقدق وحسيل وبعد وأسمع أمور عش نقول لك راه ثم رب في الوجود أنت قوم بواجبك والباقي على الله
2: ونعم بالله كابتن.
3: لا كنا مشاو في بلاصتهم والحمد لله يا ربي فهمتي ولا وأسعد واحد أنا ويعرفوني كي تبسط يدك لغيرك وحتى ولو
2: وتنسى
3: لا وفي مفازيت ما نحبش نقولك يعني اللي عندك فهمتني خاطر فما ديكا على لا ما عادش تخمم فما ديكا على لا ينسبيري معني وبعديش تكلم صاحبك بربي نزيدو نعاونوه كذا معنا نعرف خاطر نعرفوا صحابنا ونعرفوا واحد هكا هو الحمد لله يا ربي شو نقول لهم الناس معني شو فعل الخير راهو باهي وكما قلت الناس الكل والاعمال بالنيات ما يسالش معناها ما يسالش الاعمال بالنيات معناها كي تعاون واحد محليها والله محليها كما قلت انت معناها محليها سعاده اخرى وشعور اخر فهمتني
2: وانا الحقيقه نعرف زوز خوات واحد كان زوز يقرا وواحد فيهم اللي اصغر بطل قرايته على خاطر الكبير باش كمل خمسه يخدم على خاطره وعاونه باش كمل قرا وكيف تخرج ولا معناها كادر هكا ما عادش يعرفه ما عادش يعاونه وقعد ذاك السيد اللي بطل قرايته جحود مالوغوزمون فما هكا وهكا جست اش كامل معك استاذه اعطينا اغرب القضايا الماليه اللي صارت هكا وشفتها وانت تعرضت لها في مسيرتك
0: اي الحقيقه انا ربما ما نقولكش اغرب ولكن شفت قضايا اللي هي مؤسفه ومؤسفه جدا علاش كانت مؤسفه ومؤسفه جدا على خاطرني مثلا القضيه اللي باش نحكي عليها هي قضيه بين زوز ازواج ترجع اول 2001 ولا 2002 انا بديت معاهم كي كانت علاقتهم اللهم صل على النبي وممتازه وكل شيء وبعديك تقدمت السنين ونهار من نهارات كنت في مكتبي الداخل وتجيني الكاتبة تقول لي أستاذة سيدة فلانة وهي معناتها حريفة في المكتب راهي قالت لك من نجمش نستنى تحب تكلمك كنت في اجتماع أنا الداخل لحظات عودت رجعت لي قالت لي راهي تأكد وهي معناتها حريفة وفية الحق حليت الباب وخرجت استأذنت من الناس اللي نحن في اجتماع معاهم خرجت قعدت نتأمل مش حتى لين رجع لي الوجع على المسمى أنت الاسم على المسمى على خاطر المرأة اللي لقيتها قدامي تشب قعدت منها كان عينيها متشبهش للمرأة اللي كنت نعرفها خلاصة القول كانت معناتها تبكي في بكاء مر وقالت لي راني ما نجمش نستنى أكثر ولكن يا أستاذة أرشيفنا الكل عندك العبارة اللي قالتها راني خرجت بيدي على راسي
1: أيوة.
0: هكا قالت لي في الاستقبال قالت لي وراه عرالي راسي ومضى بي اتدخلني تو قلت لها نستسمحك يا سيدتي أنا عندي اجتماع قالت لي باش نقول لك حاجة راني للأسف الشديد مانيش باش نجم نستنى وقد لا أعود ولكن اللهم أشهد أني قد بلغت لأن الاجتماع للداخل ما يستناش خرجت مش غادرت السيدة وقلت لك كانت حريفة وفية ولكن خليت الكلمة ذاك ولكن المشهد اللي ريته أنا والله لا ولا ولا ينسى شكل السيدة التي وجدتها وما قالت وقالت كلمتين عرالي راسي وراه للأسف الشديد
2: من وصلت قضية ما عودتش
0: رجعت ليانا على خاطر فما موقف من الضد اللي هو معناها هزها المنتال الدفاع آخر وكل على اعتباره أنها كانت هي من الأوفياء
2: هذيك علاش لازم نعرف شكون
1: نختاره إصرارة ربي إما في الدنيا ولا في الآخرة ما عنده نمشي والله ما عنده نمشي
0: اللي عمل كما هكا ولكن كانت لي مؤسفة برشا
1: ما عنده نمشي أعطيني واحد عمل حرام مثمر ولا منع به إيه وعاجني
2: ربي بعدهم علينا
4: خيبة أمل كبير
2: خيبة أمل كبيرة ونكملوا في الموضوع الثاني في لايك ديزلايك نجم في بالكم اللي في الصين تنجموا تكريوا أخت انتشرت في الصين مؤخرا ظاهرة اجتماعية جديدة تعرف باسم تأجير الأخوات تقوم على تقديم نساء في الثلاثينات ولا الأربعينات خدمات دعم عاطفي ونصيحة للنساء الأصغر سنا مقابل رسوم مالية وإلا بشكل تطوعي تعد الممارسة هذه فلوسها معناها تختلف يعني من شخص إلى آخر تروح التكلفة متاحة بين 150 يوان يعني حوالي 22 دولار اللقاء الواحد وتوصل حتى 44 دولار حسب المشاركات وحسب الحديث وحسب المدة متاع الاكتراء متاع الأخت هذية لكل شخص عنده نقص في الدعم العاطفي وما عندوش أخوات في حياته خاصة أنه ما عندوش معناه عنده برشا مشاكل ويحس في اليأس
1: لا عاد لوجيك راهو أنت تبعت الصيد من الأول ركفت عليش ما هو كان عندهم قانون الطفل الواحد كانوا العائلات مجبورين باش ما يصيرش وقت اللي كانت اون ديفيكولتي الصين كانت في صعوبات اقتصاديه وقت عملوا قانون اللي كل كوب يجيب كل عائله يجيبوا طفل واحد بحيث جيل كامل طلع ما عندهمش لا اخت هاكم الفراغ هذاك تو تو رجعوا تو
3: رجعوا
1: كيتفرهد تو رجعوا اما الفتره هذيك تو عندنا جيل كامل تاع هاك
2: هما مازالوا التو
1: راهي حبيت نقول لك هاك الجيل هذاك تو يعيش في فراغ لانه جيل كامل مئات الملايين ما عندوش لا خو لا اخت دونك باش يحس بك السنتيمون هذاك يولي يكري خاطر هما مئات الملايين كلهم فرادة ما عندهمش دونك معقوله جدا جدا جدا ومفهومه
2: دونك لايك
1: بطبيعه الحال مفهومه قلت لك حتى
2: متر
0: unfortunately I dislike
3: I dislike
0: علاش علاش للاسف شديد
3: للاسف
0: انت وقت قلت كراء الاخت وانا امراه قانون رجعت بي الذاكره وقتها في باخر التسعينات نخموا في مشروع القانون اللي هو متاع كراء الالحام اللي هو متاع الانجاب الاصطناعي معناها تجي امراه ما عندها مشاكل تكري رحم ولا تربى البويضه البرة وبعد الى اليوم الى اليوم هالمشروع اللي ولا قانون يعني عندنا قانون من 2001 ولكن نقطه استفهام هذا بالنسبه للكراء الارحام نجي لكراء الاخوات احنا مثالنا الشعبي شي يقول يقول البوالد والخال شاهد في علاقة معناها الحقيقة طبيعية متاع المشاعر ما يعطيها لك تجي كان معناتها بالأرحام وتجي كان بالعلاقة الدموية أني نكري عقاري نكري ما نقول اي اما باش نكري وخيا لا ما نكريش وخيا انا
1: كان في الصين احنا نتكلم على الصين راه في تونس
0: لا معاك انا انا معاك الصين اعطى تأصيل
2: اكزامبل
0: اعطى تأصيل اجتماعي سيد العميد برافو لكن انا نقول علاش نقول اي ديسلايك انا خاطر احنا ساعات واحد يتغش يشري حويجه يحط يميلو باكي يحط فيه الله غالب بعد يقول تضرب وطلعت مضروبه شنو زاد هالكارية هذه مضروبة شنو نقطة إلى السطر
2: توزع له
0: الكارية هذه عاد مخزن مخزن مغلوق
2: ولا كارية مشومة
3: ولا أخت مشومة
0: ولا أخت مشومة
2: هي باش تعطيها راهو نصائح ودعم عاطفي فمش حاجة كبيرة
0: والله ما يكون من النصائح هذه باش تدعمها عاطفيا بالفلوس سامحني اي دي
2: هو راهو فما بالفلوس ولا بشكل تطوعي
1: تفضل سيد العميد في الزمان اللي احنا فيه ثم حاجه قاعده تتلاشى واللي ملاحظها تقريبا وناس كل راوي يوافقوني في الموضوع هذا كان فتره بعد الاستقلال كانت الرابطه وصله الرحم قويه برشا في تونس
0: صحيح
1: كانت قويه بطريقه غريبه الاخو تلقى كتسال الكابتن اش عمل مع اخوه باش وصلوا العائله كيفاش كانت مرتبطه مع العولمه والهجم علينا الشيء هذا من برا كل شيء ملاحظ اللي قاعده تتلاشى واللي الخو ما عادش يكلم خوه ولات امور قاعده تتحل ولينا اوكسيدنتاليزي معناها كان نشبه الغرب وهي اكبر غلطه نعملوا فيها لان الامتياز لديننا وتقاليدنا واصلنا هو اللي خلى استثناء هما توا انا كيما راني مشيت خريج فرنسا وقريت برشا مرات مش مره مش اثنين وقريت في امريكا حاسديننا على هاك على الروح هذيك تصور لليوتنون اللي معايا قال لي صافي 3 ans que j'ai pas vu mon père
2: ترنون
1: تفكروا كيف توا اي قال لي ما شفتوش بابا كيفاش احنا بزنا دي لوتنون بزنا صغار كل شيء قال لي لا قال لي depuis que je suis

0: في الصين.
1: السلم ليه؟ شو ايش خلينا نتكلم بصراحه، هذه تاريخ ملتويه، هذه مخي انا وش عطاني
0: هكا سيدي ماركتينغ. هو
1: شو بربي ايش نقول لك، توا ماني واختي حوسوا برتسوا برتسوا ساعه اخته تولي مش معقول.
0: هو للنساء راي اخت للاخت للتوضيح،
2: وخي وخي
0: اخت للاخت.
1: قولوا لي هكا، قولوا لي هكا.
0: دونك شو نبدلوا تو لايك ولا ديسلايك؟
1: لا حتى
0: نقعدوا في الديسلايك،
1: حتى هذيك ديسلايك. اي خلينا خلينا في الاطار العائلي وكذا. اي ديسلايك.
0: علاش ديسلايك؟
1: مش
0: ما تجيش
2: المركب عمره ما
1: يركب، ما تجيش
2: المركب عمره ما يركب.
3: استثناء استثناء، ما يركبش ما يركبش ما يركبش.
2: خليها تقعد شنوه وكا هاو
0: سنوه، ما فماش ما
1: انا خسايب الاخ نحب الخو. اي اخت ما اخت شو معناها؟
0: زوز خوات بنات.
1: اي شو باش تقول؟ شو باش تقول لها؟ ياكلوا شويه قلوب بيض.
0: وما فماش مخير من الاخت، الاخت السند، الاخت الروح، الاخت اللي في بلاصه الام، الاخت اللي تعطيك بالحق يعني.
1: حتى تقدم لك فما حاجه، حاجه صديقتك في مكان اختك صحيح. تولي معناها
0: تقدم لك كل شيء، معناها تخمم فيك انت قبل روحها. اختك اللي تخاف عليك في الليل، تخاف عليك وقت اللي وقتش باش تروح، تكلمك بالتليفون شبيك لتوا، تسهر عليك وقت اللي انت تمرض في بلاصه امك. اختك اللي بالرسمي تحبك بالحق، وخاصة انكم تكونوا كبرتوا بلحمة وحب ودفى، وكل عائلة معناها كل مهما تكبروا، مهما معناها تكبروا في المستوى، في القيمة، في الخدمة، في كل شيء، تبقى اختك هذيك هي اللي كبرتوا مع بعضكم في الدار، حتى كان بعدتوا حتى شيء لا ينجم يفرقكم، لا مسافات، لا حتى شيء، لا فلوس، لا غيره، تقعدوا هذوكم هما انتوما كزوز اخوات، كالروح الواحدة اللي ما يفرقكم حتى شيء، اكلي حتى ولو بيناتكم فارق متاع عمر، تحسوا بالرسمي اللي انتم توأم الروح، توأم الحياة، توأم كل شيء. دونك ان شاء الله ربي يفضل كل اخت الاختها. وتحية الحنان اختي اللي تسمع فينا توا.
1: هاك عليش عليش نو هذي كل هدية
0: بيان سور. تحبوا نعملوا شوية كويز غني ولا زعما صحيح؟
1: زعما صحيح،
3: زعما صحيح برا ديما تمشي.
0: نمشيوا لزعما صحيح وبعد نكملوا شوية كويز غني.
4: زعما صحيح،
5: زعما صحيح.
0: بيه بشكون باش نبدا؟ شكون يتطوع؟ وينك يا دكتور؟
3: ما تعمليش انا شحاته كبيره اليوم، الدكتور مش موجود، راهي الامور باش تبدا.
1: لا فماش اغنيه اليوم.
0: لا باش نحط الاغنيه شويه اخر كويز اغنيه. باهي شكون نبدا معك انت كابتن؟
1: الدكتور غايب ابدا بيه.
0: باهي لص ينام داخل منزل الضحيه عند تشغيل المكيف ويستيقظ على اعتقاله، يعني لص معني سارق دخل باش يسرق دار يا اخي، حلوا الكليماتيزور القد، كيف قام شدوه
1: كما اللي صار في تونس، قاتو قاتو ريق.
3: اي نفس الحكايه.
1: اي صحيح،
0: خبر صحيح. مع الاسف الخبر صحيح.
1: بالحق مسخانة مسكر قد غادي.
0: في حادثة طريفة وصارت في تايلاندا، حاول لص تسلل إلى أحد المنازل ليلا بهدف السرقة، أما الأمور ما صارتش كما هو كان يتوقع، بما أنه الدنيا كانت سخونة برشا والحكاية ما عندهش برشا من اللي صارت. دخل الوحدة من الغرف، ما فاقش بروحه كيفاش هز النوم بما أنها كانت باردة، وفاق يلقى روحه
1: ردوا بالكم
0: شدوه
1: سكروا شبابك
2: سرتوه طوى موجة الحرارة كبيرة لوريسك إيرا.
0: يلا كابتن شكون تو؟
1: تو سيد العميد.
0: به سيد العميد نحكيه على زوز اخوات خليوا صغارهم في بلاصة، معناها خليوا صغارهم عند معناها الخادمة متاعهم بستلها بيهم، وسافروا لفرنسا بش يهزوا يستلموا حقيبة فاخرة، يعني خليوا صغارهم وحدهم عند الخادمة متاعهم على خاطر حقيبة معناها فاخرة.
3: قداش قداش قداش كثروا منهم هذوما بالالاف اذا مش اكثر. كثروا خاطر رارا جيل العجيب هذايا اللي
0: الاخبار صحيح. دونك
3: صحيح
0: الاخبار صحيح. شبيكم اليوم؟
3: لا صحيح.
0: بيكم كلكم طلعوا
3: قلت لك هذا هو الموجود تو مع الاسف
1: ضد المنطق اللي نمشيو.
3: لا مش ضد المنطق ولا لا، هذاك الموجود تو
2: هذوما في التاصيل الديني والاخلاقي شقيقتين مكريتين، هذوما عندهم كريه باش يخليه صغار مشيو، هذوما في كريه.
0: نعطيكم تفاصيل الحكايه. هي الحكايه اثارت جدل نهارين هذوما على وسائل التواصل الاجتماعي. حقيبه فاخره في باريس تحرم اسره عربيه من اطفالها في لندن. الام مشيت من بريطانيا لفرنسا، لاستلام الحقيبة، وخلت صغارها اللي أكبرهم عمره 6 سنين يبكيوا في الحديقة بعد ما خليتهم ديجا المربية متاعهم. داولت مواقع التواصل العربي والبريطانية تفاصيل الواقع المؤثرة هذية، وين تحولت رحلة سياحية لأسرة عربية إلى مأساة قانونية وعائلية بعد ما غادرت أم وشقيقتها لباريس لاستلام حقيبة ثمينة. وفور مغادرتهم هربت العاملات كما ذكرنا، ورغم حضور الآباء وتدخل السفارة الحكاية صارت أنه

0: العربية تحفظت سلطات البريطانية حسب مصادر العربية على الأطفال بقناة العربية يعني بموجب قوانين حماية حقوق الطفل الصارمة فيما أسفرت تداعيات الحادث عن انفصال أحد الأزواج.
1: والله
0: يعني السلطات البريطانية فكوا الصغار على خاطر هما خليهم من أجل الحقيبة.
1: الأم اللي مش أم في أوروبا فما قوانين يحرموهم تهزم الدولة وقت الأم تكون مش أم خاطر عمر ما كانت أم التعمل كما هكايا خاطر الأمومة حتى حاط القطوسة تخربش على أولادها تخبش فهمتني فما بالك أم جي تخلي أولادها ضايعين على جلساك هذه في أوروبا أنا متأكد أن حولها صيفة الأمومة ويفكهم لأولادها خاطر اللي إينابت مش تربيهم فهمتني وأنا المشكلة ذايا قاعد نلاحظ فيه حتى عنا احنا تول حتى احنا مع الأسف بدأت نشوف فيه مظاهر نتاع تسيب ونتاع جمانفوتيزم معناها ورب يستر رب يستر خاطر راهي الأم تبقى أم وعندها غريزة الأم والهم اللي احنا فيه تو هذايا العالم المادي اللي قاعدين نعيشوا فيه باش يهزنا اشغل ديما نحذر منه انا لازم نحافظوا على الشيء اللي تربينا عليه واللي هو جابيه ديننا وجابيه اخلاقنا وجابيه تقاليدنا وفهمتي معنا مختلفين احنا ما نصورش اليوم ام تعمل كيما هكا تخلي ولدها في جرده وتمشي على جال بلاد اخرى على جال جرد ساك ماشي انكرويابل معناها شيء يدوخ راه ولا تخش تحوس ولا تعمل شوبينج وتخلي انكرويابل وتخلي اسمع فما اشياء انا مخي ما يساوهمش وما يقبلهمش الله غالب الله غالب
0: به متر كمل معاك
2: تفضل
0: بسبب تدخين الشيشه امراه
2: رجاء رجل دفن
0: علاش متر خليني انا نختار
2: يختار
0: بسبب تدخين الشيشه امراه تطلق من رجلها وتخلي صغيرها زيدا
2: هي هو الخبر الصحيح هيش بالذات صحيح
0: انت متاكده اللي هي صحيح
2: انا متاكده صحيح اما ما توافقش الواقع على خاطر توا المراه تشيش مع رجل اما هذا الخبر صحيح
0: هي المراه تتكيف شيشه اربع مرات
3: شيش يتكيف سيجارو
0: تتكيف شيشه اربع مرات في النهار يعني الحكايه ولات متكرره برشا ولدها مريض عنده مرض مزمن دونك الحكايه ولات تاثر عليه في صحته الشيء اللي خلى رجلها يطلب منها يا اما تختار حكايه الشيشه والا تختار انها تواصل معاه في الزواج وهي مع الاسف اختارت تتكيف معني اختارت الشيشه وخليت ولدها
1: هذوما نحكي عليهم هذه امته وهذه ولدها بلاسم على ضيق التنفس وتشعله في شيشه في الدار
2: ان شاء الله يكونوا استثناءات الحقيقه مؤسف اي مالوريزمون
0: اليوم كلكم طلعتوا الاخبار كلها صحيحه اليوم ان شاء الله نهار الاثنين
3: اليوم
0: ان شاء الله
3: في فورمة.
0: ان شاء الله
3: انت مش في فورمة
0: لا انا في فورمة
3: لا ما احنا
0: طلعنا انا ديجا عندي امل في الكويز ما كنتش باش نطلعوا يلا ندو نمشيو شويه كويز غنيه
1: مش مت خويا شمت فينا
0: بشكون نبداو ندو عندك انت ياي لشكون
1: ندو نعرف انا
0: نبدأ بسيد العميد
1: ندو من غير ما تخمم
0: يلا ندو أعطينا
3: كلثوم
1: أم كلثوم
0: هاي شو اسمها
1: اسأل روحك
0: برافو
3: شوية

0: خويا مفر هذتني.
1: تحياتنا المعز منوبي اللي طلع الغنية أول واحد في الكتيبة. تحياتنا للكتيبة اللي قاعدين متفاعلين معنا كما العادة. يلا ند نشكون تاو يلا للكابتن ايه تاي
2: توسية ذي
1: هاي
0: نعمة
2: علي
0: علي علي علي
1: هاي الغنية
2: يا قالوا زين من يار حاج كيما هكا
1: لا قريب يا
2: يا طاير
1: يا مولات الزينة
2: لا لا لا يا طاير يا نعرف شنو اي
1: قربت
2: قلت
1: باش نطيروا نحن باش
2: نطيروا
0: يا يا مولا الجنحان الطاير
1: برافو سيد العميد كابتن
0: يا مولا الجنحان الطاير
3: صبر غالي يا مصاير
2: يا مولا الجنحان الطاير ايه الحمامة بجيب الجواب مع
0: الله يرحمها الجنحان
2: الطاير خبرنا
1: تحياتنا للسيدة يحيى اللي طلعت يا مولا الجنحان الجنحان الطاير احنا ما نعرفش راه
2: لا لا لا نحس اكبر منك احنا
1: فيه ندو نمشيو للمتر
4: ستر الله
1: متر حاجة صعبة
4: افرحني بها فاتي نسيت الغنية
2: ما يصيرش تو نعاونوك استعان بينا
0: هذا يا ابو ترق ترق انا خاطيني
1: شحتي تحيه ليك يا دكتور
2: كان جاي لهنا ما جاش
0: جورج وسوف هذا
1: برافو
2: مش قلت لك انا قلت
1: لك يا سيد العميد
0: جورج وسوف
2: مش قلت لك قلت كان جاي لهنا ما جاش ما سمعتنيش
4: صحيح
0: جورج وسوف نذكر
2: مو لا خاطر هذه قالت وينك يا دكتور الدكتور يحب جورج
1: دكتور يحب جورج اي الاغنيه
0: صعيبة
2: صعيبة خويا جورج
1: يلا ندو عطيني يا بيعين الهواء
0: يا بيعين
1: سيد العميد خديت المشعل على الدكتور برافو
0: والله بالصدفة
1: عندك شطر نقطة ديجا
0: والله بالصدفة عادي لا طلعت زوج انا شنو
1: ليش شطر نقطة على هذية
0: مو عداني الدكتور عداني ديما بحلية ديما
1: تحياتنا للدكتور بما أني أنا ما نعرفش شنو هو الأغنية غنية دي قاعدة تقولي في وذني باش نشارك معاكم كيما العادة دونك ندو أعطيني أغنية لي

0: حل مي... شو اسمه ذاك ملحم بركات؟
1: لا مش ملحم بركات. وديع
0: وديع نعرف وديع صافي.
1: لا لا مش وديع صافي. وديع ال...
2: وديع
1: وديع مراد. وديع مراد
0: نعرفوش نعرف غنيه وهو نعرفوش
2: شو الاسم شو اللقب. وديع مراد.
1: وديع مراد حلو الدنيا حلوة سواء نهديوها كل شخص هكا يحب الشخص الآخر دونك يحبوا بعضهم كل كوبل يحبوا كل كوبل كل كوبل يحبوا بعضهم يا كابتن.
2: اي شخص الآخر الآخر الآخر ليه معناها
1: كل كوبل تحيينا يلا ندو نمشيو السيد العميد توي
0: تونس تونس
1: أمينة فخت. لا صحيح من الجنوب
2: تاك.
0: اي لا من الجنوب عندنا أمينة فخت من الجنوب ونبيع كراوي من الجنوب. نبيع كراوي وعندنا شكون شكون
1: اي فنان. اي
0: اي فنان رؤوف ماهر
1: الغنية عاد الغنية.
0: لا لا أنا مشيت للكرتاج يعجبني أما ما نحفظش الأسامي بصراحة أما هو خارق العادة.
1: يا ريت مش خاص
0: والله كركرتني المرأة ما طلع خارق العادة بصراحة.
1: هي
0: أنفري بروفيسيونيل يعني محترف عمل حفلة إكسيبسيونيل.

0: فيها ريحة، فيها ريحة مدنين وتطويل يا ولدي، وقبس
1: وقبلي
0: وقبلي ايه.
2: تحيتنا لأهالينا الكل في الجنوب وفي الشمال وفي تونس الكل
1: وفي الوسط
2: في تونس الكل في الوسط في الجنوب. شنو يا كابتن؟ يلا
1: في تونس الدواخل وتونس السواحل.
3: شفت القوة بتاع تونس، كانوا كل حي وكل قرية وكل مدينة عندها غناها وعندها تراثها وعندها، شفت راهو التنوع هالشيء الكبير في تونس. ان شاء الله نهار في قبي الثراء هذايا، شفت النغمة هذه كي تسمع برك تفتح جي في جي في مخك الشيرة هذيك بصفة عامة، ها تطاوين وفهمتني ومدنين و وأكل بلايس دخلانية نتكلم عن الفرش
1: والتروغلوديت
3: اكزاكتو مطماطة صحيح صحيح صحيح.
2: يلا
3: ريحة خاصة وشنني
1: جاوبت معاه
3: زوج شنني
2: انا باش نقعدوا في الجو التونسي كابتن هاكا باش نسهل لك من توا، عطينا ندو

0: تقول تقول عليها مسلسل. صابر الرباعي.
1: لا قريبة
2: وضع بالحق
1: يا وحش وحش
0: صيبة صيبة
1: عطينا انا الدول

0: وين افتي؟
1: لا اسمع اسمع الاغنيه واسمع الصوت.
2: عفيف سلم
0: اوكي كريو في الولد
1: نهار كل كسرنا في روسنا باك الطب طب نتاع جديد لبناني ولا شنو اخذش عنا اسمع اسمع هاي علاش اذاعات ما يحطوهمش هذوك
3: طبقه كبيره ما شاء الله
1: والله نستغرب تعال ندور نهار كل هذه هذه ما سمعتهاش اما شوف اسمع الصوت واسمع الطبقه واسمع كل شيء بلبي زيدها شويه زيدها
0: ربي يحط لي ناقوز يتكلم
2: ديجا هي غنيه من التراث وغنيوها برشا فنانين وعفيف سلم اللي تغني فيها توا
0: ناقوز يتكلم الحبه
2: حتى انا نحبها برشا ندواي الاستاذه
3: استحضرها ما نتفكرش
1: رجعوا بيك توا
2: لا ما رجعناش
3: شرطي هذا

0: قعدنا في الجو التونسي راهو مات.
1: التونسية هذه يا جماعة اللي جدد.
0: مالي؟
2: مالي؟
1: عجب.
0: مش تتفاجأ تو كيف تسمع. مالي
3: فاختنا.
1: مالي؟
0: حتى فوالا سيدة يحيى طلعت الغناية. تحياتنا ليك يا سيدودة.
1: ما نحبش نتريشي.
0: حياتنا الدول. نوال غشام.
1: يا رنسي أستلموه يا غابة رنسيتها
0: من نجاحات نوال غشام تحياتنا لها
1: كل أرجع يا نوال أرجع أرجع
0: نوال
1: أرجع عليك ليك وحشة خلنا نذكرها وهي صغيرة حفلتها في الأكاديمية العسكرية إبداع والله في فندق جديد عملت حفلة يا كابتن ما أحكيلكش
3: بارك الله عليك
2: طلعت بغنيت خرق العادة
1: في تخرج دورة وقتها في الثمانينات وجيت عملت حاجة فوق الخيال كابتن جات هي وجا شو اسمه نتاعنا بوشناق
0: لطفي
1: بوشناق كان زاد حفلة فوق الخيال
0: يلا ندو شكون عن شكون توا سيد العميد
1: اي برا
0: لا
1: قالوا زيني عامل حالة
0: لا
2: شبلها
3: هدي يا متعب
0: هاي
1: ما عندي والي يا

0: لا عندي ويلي اللي عندي معكم اللي عندي رز بلدي.
1: نفكر مرحوم أمي إيش كانت تحب نعمل.
2: أوكي خليتكم في الأجواء التونسية.
1: ولا شو يعمل كيف شو يعمل.
2: برافو يعطيك الصحة ندوة. إيه تنكملوا مع الميتر ومع كابتن.
0: عندي ويلي ما عندي معكم أنت. مسلسل هذه

0: عدنان الشواشي؟
1: لا مش تونسية.
0: لا مش تونسية هذه؟
1: لا
2: لا مالا أرمي المنديل.
1: مهند تحياتنا ليك، طلعت اسم الفنان لكن الغنية مزل ولا مهند طلع الغنية شيء ما عرفته هي شيء. الليل يا ليلى هيتنا الدوي مديع الصافي.
0: مديع الصافي المقدمة غلطة بالنسبة غلط المقدمة.
2: لا هي ما مشيتش.
0: هي مشيت شيء.

0: تحلم سليمه إلا إذا غنى الهوى.
1: برافو المهند، برافو الكتيبه اللي قاعدين متفاعلين معنا في كويز الغنايات. نكملوا بغنيه مع الكابتن ندو.
2: هاي برا ماشي
1: اللي تحب. قاسم كيف؟
2: قاسم كيف؟
1: برافو الغنيه. اي الغنيه شو اسمها؟
2: يا نانا.
1: لا يا فيها الياء. ودك شو اسمه؟
2: محمد. يا محمد.
1: ليه محمد؟
2: يا صالح.
3: يا صالح. يا صالح.
2: يا صالح يا ولدي يا صالح. يا كم حلو. الله يرحمه يا بلا.

0: قاسم كيفي صالح يا صالح هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم في ناس الديوان. كنت معكم نورز مشراوي في الاعداد وفي التقديم. شكرا لكم, شكرا سيد العميد, شكرا سبتن.
1: سموحة ان شاء الله لاباس,
0: ان شاء الله ترجعنا سموحة ان شاء الله
2: نهار الاثنين.
0: عايشك يا كابتن, شكرا لك. شكرا ماتر استاذة نجاة براهمي نورتنا كالعادة. تحياتنا, شكرا تحياتنا للكل, شكرا لكل من تفاعل معنا. تحياتنا لكم, ان شاء الله ويكاند مزيانة تعديوها كما العادة. سيسوا رواحكم سخانة, أشربوا برشا ماء كما قالكم الدكتور. نخليكم توا مع أخبارنا مع زميلتنا بهيرة عوجي, من بعد في 60 دقيقة مع هدى الورغمي, وأنا أقولكم بون ويكاند.
3: ناس الديوان
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام.
4: ديوانا فام
3: صوتكم. ديوانا فام فلاش نيوز
5: موجز السابعة. ديوانا فام عسلمة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسساتهم الأصلية إنهاء وضعية إلحاقهم والالتحاق بمراكز عملهم بتونس إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في شأنهم واحترام الإجراءات والترتيب الجاري به العمل. ودعت الوكالة كافة المتعاونين المعنيين إلى الالتزام بقرارات مؤسساتهم الأصلية انسجاما مع ما يرد بالمراسلات الصادرة عنها واحترام للإجراءات المعمول بها. هذا وبلغ عدد المتعاونين التونسيين في الخارج لغاية 31 ديسمبر 2025 حوالي 27,486 متعاونا موزعين على العديد من الدول والمنظمات الدولية تستقطب البلدان العربية, حوالي 51% منهم. البنك التونسي للتضامن يعلن عملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025 إلى تسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. وأضاف البنك أن مصالح البنك ستتولى دراسة المطالب المستوفية للشروط القانونية وأعلام أصحابها بمآل ملفاتهم عبر الوسائل المعتمدة, داعيا كافة الحرفاء الرغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى المبادرة بإيداع مطالبهم قبل موفى يوم 31 ديسمبر 2026 سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة بمختلف فروع البنك. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يقول إن تونس تمتلك المقومات اللازمة لتعزيز مكانتها كمنصة صناعية تنافسية في قطاع صناعة السيارات, مضيفا خلال ورشة عمل ضمن فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار أن المرحلة المقبلة تستوجب الارتقاء نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى خاصة في مجالات الهندسة والأنظمة الذكية والتنقل المستدام. إلى الشأن الدولي, بدء مراسم التوقيع على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل, وتم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متسلسل على أن يكون ذلك تمهيدا لانسحاب إسرائيلي كامل لاحقا. وجيش الاحتلال سيبقى في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان لحين استكمال نزع سلاح حزب الله وإثبات قدرة لبنان على تحمل المسؤولية الكاملة عما يجري داخل أراضيها. نهاية الموجز الإخباري, المشوار متواصل مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: ديوان فام عسلامة.
6: عسلامة ديوان فام, انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان فام نحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالا كابتن موجة صفاقس
4: على 91.2
3: تونس,
4: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
4: على 106.
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. مونديال إكسبريس,
2: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس.
10: وفد المنتخب الوطني التونسي منتظر يخلط على دفعات بين غدوة أو بعد غدوة في الأيام القادمة حسب الحجوزات حسب ما كدونا مصدر الجامعة التونسية لكرة القدم. ذكر المنتخب كان حقق أسوأ مشاركة في تاريخه في المونديال بثلاثة هزائم قبلنا 12 هدف كاملين. في انتظار هل فما قرارات في الأيام القليلة القادمة من طرف المكتب الجامعي أو أعضاء من المكتب الجامعي بخصوص خبر استقالة خليل شمام؟ خليل شمام بطبعه الكونترا نتاعو يوفى نهار 30 جوان هو وزياد الجزيري المدير الرياضي للمنتخب الوطني. من أخبار المنتخب الوطني التونسي نحكي على رئيس الإكوادور. رسميا رئيس الإكوادوري دانيال نويوا أعلن اليوم عطلة رسمية داخل الإكوادور بعد الفوز التاريخي لحقه منتخب بلاده على منتخب ألمانيا البارح 2-1 ضمن ترشح تاريخي للدور 32 من كأس العالم 2026. بالنسبة لرئيس الإكوادوري كتب على منصة إكس: شكرا للاعبين والجهاز الفني اللي مكنوا البلاد من الفرحة ورغم الانتقادات والإهانات واللحظات الصعبة اللي مروا بها تمكنوا من إسعاد شعب بأكمل. تصريح ناري من مدرب منتخب اليابان قبل مواجهة ثمن نهائي ضد المنتخب البرازيلي في المونديال يقول: هزمنا هذا المنتخب سابقا وسنعيد الكرة في المونديال ونحن الأفضل حاليا. ختام ماتشوات الليلة وغدوة الفجر أبرز الماتشوات بشكون بداية من 8 في المجموعة التاسعة قمة الفايكينج والديوك النرويج ضد المنتخب الفرنسي نفس التوقيت حوار الأسود أسود التيرينجا وأسود الرافدين بين السنغال والمنتخب العراقي في المجموعة الثامنة بداية من الماضي ساعة متاع الفجر كابو فيردي واجه منتخب السعودي منتخب كابو فيردي والسعودية من أجل إنجاز تاريخي والترشح في نفس التوقيت قمة أوروغواي وإسبانيا حوار السيليستي ولافوريا روخا من أجل الصدارة وفي المجموعة السابعة لربعة متاع الفجر مصر من أجل تصدر المجموعة في مواجهة المنتخب الإيراني نفس التوقيت حوار بلجيكا نيوزيلندا. مونديال إكسبريس وفيه والتفاصيل متواصلة على ديوانافام.net. كان معكم قدور خليكم مع هدى 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس. مونديال

0: راديو نفا على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المتابعين، لكل المشاهدين، لكل المستمعين، مرحبا أهلا وسهلا وين ما يوصلكم صوتنا في الداخل ولا في الخارج. تحية لكل مستعملي طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سهل مين غن مين. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، اللي تخدم بالليل وبالعشية، مرحبا وإن شاء الله نكون منزينكم. الناس اللي تسمع فينا في الديار زادة مرحبا أهلا وسهلا، والجالية التونسية اللي تسمع فينا بالخارج زادة مرحبا بكم أهلا وسهلا. تحياتي لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها 26 جوان، واللي تحتفل أمس زادة 25 جوان بعيد ميلادها، شاركوا العام انتم حيين بألف ألف خير. تحية خاصة الزميلي راسم يونس اللي يحتفل لامس بعيد ميلاده، إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف ألف خير يا راسم، إن شاء الله من تألق إلى آخر، إن شاء الله من نجاح إلى آخر، ربي فرح قلبك وربي يعطيك إن شاء الله كل ما تتمنى، إن شاء الله الجاي الكل وخير وخير. راسم اللي تعرفوها في الويكاند مع يلدز المعدم تاع البرنامج اللي تعملوا معاه برشا جو، برشا موزيكا مزيانة. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. 7:21 على موجاتنا
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا أهلا وسهلا، محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو. شنو باش نحكي والليلة، شنو هي مواضيعنا؟ يلا توتسويت
0: لو ريكاب.
1: ظهور الحريقة بعدد من شواطئ المهدية والمونستير، فهل ستؤثر على موسم الاصطياف؟ موضوعنا في عيوننا بعد انتشاره في العاصمة، هل يعتبر التاكسي موتو قانوني؟ موضوعنا في الأكتوية. لجنة الفلاحة بالبرلمان تصادق على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية غير المرخصة، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في الأجرية. بعد الارتفاع في درجة الحرارة، ما هي مخاطر ضربة الشمس وكيف يمكن تفاديها؟ موضوعنا في فيدباك. فيضان مياه السناد يهدد عمارة بالسقوط، والمواطنون يطلقون صيحة فزع. موضوعنا في فسفاس. كالعادة كنهارت جمعة نتقابلوا في ألو ديوان باش تكلمونا وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. إسماعيل القطي يستقبل تليفوناتكم 58 400 100، رقم التليفون المخصص لكم باش نحكيوا بين العلاقات الصحية والعلاقات السامة. كيفاش تعرف أنت في علاقة صحية مع الطرف الآخر وإلا في علاقة سامة؟ شنو هي المعايير اللي تساعدنا في الحكم على نوعية العلاقة؟ وشنو اللي يجعل الموازين تتقلب بين الرجل والمرأة، أو الأدوار تنقلب بين الرجل والمرأة؟ وبش يكون لنفيتي دو جور متاعنا المستشار الأسري والشخص يحسون جيتارة، بش يكون معنا في المباشر بش يعطينا أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع.
0: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا، مازلنا في الأخبار مكملين. صوتكم.
1: مرحبا، نحكي على الحريقة، فيديوهات مع بداية موسم الاصطياف ومع الناس بدأت تعوم وتمشي للشطوط وانقضاء العطلة، بدأت العطلة وانقضاء القراية وغيره، بدأت العباد تصور في الحريقة اللي موجودة في مهدية أساسا شفناها في المستير، ربما تكون حتى في مناطق أخرى. تو نشوفوا معاهم شنية المناطق اللي تم رصد فيها الحريقة. الحريقة هذية تنجم تأثر على موسم الاصطياف ولا لا؟ وقتش تولي مخطرة أو وقتاش تولي حاجة عادية نجم نعومه من غير من نتقلقه؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته
0: في 60 دقيقة.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. تليفوناتكم بداو يوصلوا، يظهر لي فما برشا ناس قاعده تقيس العلاقه مع الطرف الاخر زعما توكسيك ولا لا، زعما علاقه صحيه ولا علاقه سامح. مرحبا بكم الناس الكل. 58 400 100 رقم التليفون. اسماعيل قلت يستقبل في تليفوناتكم. قبل هذا نمشيو نرجعوا للشطوط نتاعنا، نرجعوا للبحر نتاعنا. انا قلت فيديوهات خاصه في المهديه وفي المستير يبدو يمكن ان يكون حتى في مناطق اخرى. شنية الظاهرة هدايا؟ تقلق ما تقلقش، نحكيو فيها توت شويتا. ظاهرة قناديل البحر والحريقة في عدد من الشواطئ. ضيفنا في المباشر المختص في البيولوجيا البحرية وعضو جمعية تونسي سي صاحب الدرعي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: مرحبا يا مدام هدى، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة ديوان الخير.
0: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الفل، مرحبا بيك. الحريقة تم رصدها بكثرة شوية حسب لي فيديو، وهيفا تحط لنا حتى في اللايف فالا موجود، بكثرة شوية في البقالطة مثلا من ولاية المهدية، شفنا أيضا في المستير أيضا. شنو ما الشواطئ اللي رصدتوا فيهم ظهور الحريقة بأعداد تنجم تقلق شوي؟
1: والله راهو الشواطئ الكل تقريبا لاحظوا فيهم على طول السنة من فترة إلى فترة ظهور ولا تفاقم هالظهر هذه متاع القناديل اللي يكثروا معتها بدرجة كبيرة ويخرجوا على الشاطئ، وإلا يبقوا حتى معتها يشوفوهم برشا معتها في الشط حقيقة معتها تقريبا على طول في الكل. أما لكن معتها اللي الحب ومعتها نقولوه إنه الظهر هذه راهي ظهرة طبيعية معتها الدرجة أولى معناه. أما الظهرة الطبيعية هذه راهي تتفاقم بعوامل أخرى اللي تنجم تكون بشرية وتنجم تكون بيئية وتنجم تكون حتى مناخية مع تنعيش وطوف التغيرات المناخية وكل شيء. هذا معناته اللي نعرفوه، ويمكن نراه فما أسباب أخرى اللي مازالوا معناته المختصين يخدموا عليهم واللي مازلنا ما نعرفوهمش معناه، فهمتني؟ لو كان تحب معناته نعملوهم نحطوهم معناته العوامل الضمن نلخصوهم معناته في مثلا في الصيد الجائر يكون قايم إش دخل الصيد معناته وإلا السيرباش وإلا الصيد المكثف إش دخلوا في التفاقم تاع القنديلة هالقنديل البحر والحريق. علاش؟ على خاطر الصيد الجائر يتسبب في اختلال في التوازن في السلسلة الغذائية اللي يؤدي معناته الانخفاض معناته كبير في عدد أسماك ولا سمكة معينة اللي هي تعد معناتها من المفترسات الطبيعيه نتاع الحريق.
0: معناتها مش كان السوق معناه مش كان السلحفات تاكل الحريق.
1: صحيح معناتها راهو اي هذه مش كانت سلحفات، راهو فما حتى اسماك اخرى منها سمكه الطن منها المكرو منها سمكه نسميوها نحن سمكة القمر هذيك البوسون لون، وفما راهو حتى عديد فما حتى الكلامار فما انواع اخرين ينجم يتغذى عليها. صحيح ماهوش على راس القائمه نتاعها في المغذيات نتاعها وكل شيء، اما يتغذوا على قنديل البحر. دونك ينجم هالنقص في الاعداد نتاع الاسماك هذه هو زاد يساهم في معناتها التكاثر نتاع القناديل البحر او الحريق.
0: واضح.
1: كيف معناتها في نفس السياق هذا راهو وقت اللي تنقص الاسماك الانواع نتاع الاسماك اللي هي تتغذى على العوالق. العوالق سواء النباتيه ولا الحيوانيه اللي هي بيدها مغذيات نتاع القنديل البحر ولا الحريق. دونك وقت اللي ينقصوا هذوني دونك الحريقه باش تلقى روحها وحدها، دونك تولي هي تاكل وتولي تتكاثر معناتها الغذاء يولي موجود برشا وتولي معناتها تتكاثر معناتها في بدون منافسه معناتها على الغذاء لغه اخرى معناتها. هذا فيما يخص الصيد. فيما يخص الارتفاع درجه الحراره او التغيرات المناخيه اللي نعيشوا فيه اليوم وارتفاع درجه الحراره وارتفاع معناتها ملوشيه الماء، دونك القناديل هي من الكائنات اللي حساسه برشا معناتها الارتفاع درجه الحراره.
0: هذا ارتفاع درجه ماء المياه البحر تاثر
1: على صحيح ارتفاع درجه حراره المياه. دونك وقت اللي يكون المياه اكثر دفء دونك هي تسرع لها في عمليه التكاثر نتاعها في دورة التكاثر نتاعها معناتها تولي ظروف مثالية، وهذا اللي قاعدين نعيشوا فيه راهو توا معناتها في سيرتو على البحر المتوسط خلال السنوات الأخيرة معناها. دونك الحاجة الأخرى هي التلوث. دونك ما يغيبش علينا دونك تونس الكل تقريبا معناتها سواحل نتاع تونس معناتها فيها معناتها من يسبب معناتها من التلوث خاصة نتاع مياه الصرف الصحي. اللي المياه هذه تكون غنيه برشا بالمواد معناتها اللي تكثر في الطحالب المجهريه. دونك واللي يقتات عليه العوالق والعوالق اللي هي بيدها تاكلها من بعد الحريق.
0: معنى سلسله كامله
1: صحيح، هي سلسله كامله. دونك وقت اللي يكون البحر غني بالملوثات هذيا دونك اوتوماتيكمون باش يزيد معناتها الغذاء نتاع الحريقه، والحريقه اكيد معناتها باش تكثر اكثر وباش تولي معناتها اكثر. كيف زاد مش كان المياه صارت صح

0: نمشيو مثلا لبقالتنا القهوه بالكميات هذيا ولا نقولوا احنا معناتها سر بتعدى مشى على روحه وكهوه معناتها.
1: فوالا فوالا هذا تو نجيو لهنا للمرحله الاخرانيه اللي هو الطيارات البحريه والرياح معناتها نعرفوا ليه الحريقه راهم الحي معناتها عباره كانوا جسم تاع جيلاتين. معناتها راهو لا عندها مخ لا عندها قلب لا عندها جستره ومعناتها ان سيستيم نيرفي بريميتيف وعندها تيوب ديجستيف بريميتيف وعباره على معناتها فاش نسميوه جيلاتين معناتها هلاميه معناتها جسم هلامي معناتها ماهوش قادر انه يصبح كونتر التيار معناتها دونك بالتالي هو ديما يتبع في التيارات معناتها التيارات المائيه ولا التيارات البحريه اللي جايه معناتها في اغلب الفتره هذيك والرياح خاصة معناتها نذكر تو نحن خاصة تو في الصيف عندنا الرياح معناتها الجنوبية الشرقية والشرقية معناتها اللي نحن نقولوا الشلوق والشرقي دونك اوتوماتيكمون معناتها باش يكونوا معناتها يجيبهم لنا معناتها من البحر ويخرجهم على الشط معناتها هذاك علاش يمكن برشا تو
0: يقربوا معناتها يشوفوهم على الشط الدورة الحياتية نتاعها قداش تعيش معناتها الكعبة تقريبا؟
1: والله تديفو من سبيس سبيس اما الحقيقه المعلومه معناتها الساحه ما عنديش
0: ما عندكش اكزاكتو
1: ما نجمش نعطيك معناتها اكزاكتو ما
0: شو النصائح للناس اللي تمشي تعوم وتلقى الحريقه هذيك فاش نعملوا كيفاش نتصرفوا ما نمسوهاش نبعدوا عليها وكهو ولا شنو بالضبط؟
1: والله هو راهو فيهم انواع شوف راهو نحن هكا النجم
0: راهو هذه الزرقاء الزرقاء اللي نشوفوا فيها تو يظهر لي هذيك الاقل خطوره هكا
1: هذيك اقل خطوره راهو هذيك راهو برشا عباد يتفجعوا منها كل شيء ما هي راهي
0: شكل برا معناتها
1: اي غير
0: يظهر لي المقلقه هذيك الترونسبارونت اكثر هذيك هي المقلقه
1: فوالا ثم اللي ترونسبارون ثم انواع معناتها بالحق اللي هما يكونوا معناتها لاسعه جدا معناتها الضربه نتاعها تكون لاسعه وفما اللي تبدا حتى راهي الضربه نتاعها معناتها قليله وسط معناتها اللفعة نتاعها وفما اللي غير لفعة بتاتا معناتها ما ينجموا نحن والله عندنا باج في تعاملوا معناتها مع باج في فيسبوك في دونك اسمها ميديس تونيزي والله صدقوني يعطي يحطوا في معلومات معناتها تحفونا على الاخر وينجموا الناس الكل معناتها يعرفوا شنو الانواع نتاع الميديس اللي عندنا في تونس وشنو هما معناتها اللي مثلوا اختاروا وشنو هما اللي مثلوش اختاروا معناتها على حتى على المصطفين وكل شيء في البحر لكن نجموا معناتها نعاونوا العباد بالاسعافات الاوليه معناتها اذا في حاله مثلا الاسعاف نتاع حريقه واللي هو راهو معناتها براتيكمون معناتها في كل صيف نعانيو منه الحكايه هذه هو باش نكونوا صريحين معناتها ضربتك حريقه تخرج من الماء ديريكت
0: ما تقعدش
1: هذه اي بيان سير ما تقعدش خاطر تنجم تقعد في وسط الماء تضرب كعب اخرى وتضرب كعب اخرى فهمتي دونك تخرج على روحك و اي سيرتو نحاولوا انه ما نحكوش الجلد نتاعنا راهو على خاطر هما شنو هما راهم عباره كاينهم الحريقه وقت اللي تلسعك عباره كاينهم ديكيست معناتها بقاو غاديك لاصقين معناتها على الجلد نتاعك كل شيء على قد ما انت تحكهم على قد هما ما يسيبوا السم نتاعهم دونك ماذا بينا نجنبوا الفرق نتاع الجلد نتاع
0: باش ما يتفلقوش هذوك من الاكياس هذوك
1: فوالا باش ما يتفلقوش وباش ما يساهموش معناتها في يزيدوا معناتها من الكميه نتاع
0: السموم
1: اللي موجود معناتها في وسطهم.
0: اي شو نعمل؟
1: نحاولوا والحاجه الاخرى انه نحاولوا نغسلوا المنطقه هذيك بماء البحر. راهو كان بماء البحر ماهوش ماء العذب، علاش؟ على خاطر كيف معناتها كيما الفرق معناتها الفرق نتاع الجلد يساهم في انهم معناتها الاكياس هذوك يتفلقوا كيف حتى المياه العذبه راهو تعمل السموزاندرس. دونك زاد كيف يساهموا معناتها في الفقان نتاعهم وبالتالي معناتها تولي معناتها الاوجاع اكثر من قبل معناتها. الحاجه الاخرى انه نحاولوا انه نحطوا معناتها يا خل يا محلول ملحي كان فما خل ولا حاجه نحطوها على البلاصه هذيك باش اموا يقلل شويه من اللفعه هذيك.
0: فمش كون يكون حط الطماطم لا كعبة طماطم لا
1: والله شوف اظن راهم الكلهم ما يزيدوا حتى شيء راهم والله ما
0: عندهم اجتهادات شخصيه معناتها
1: اي وما عندهم حتى معناتها كيفاش نقولوا نحن ما عندهم حتى دليل علمي معناها اللي الحكايه هذيك تنجم بالعكس هو انت وقت اللي تعملها بطماطم عباره كانك تفرك فيها معناتها انت تزيد
0: نزيدوا عليه
1: ونحاولوا انه كل الخيوط هذيك اللاذعه نتاع اللي مازالت معناتها في المنطقه نتاع اللسع نحاولوا انه نحيوها باستخدام معناتها حاجه كيما مثلا ما نعرفش كيما بطاقة تعريف حاجة نحاولوا انه نحيوهم كل البقايا ذقني باش ما يبقاوش معناتها يتفلقوا كل لوحات ذقني كل شيء فهمتني؟
0: ما نعملوش حاجة حادة مثلا
1: ونحاولوا بيان سور نحطوا كمادات معناتها باردة دبوزة مية باردة ولا حاجة معناتها لتخفيف الأمل فقط. إذا

0: اذا معناتها الالم راهو مازال متواصل ولا حاجه بيان سور معناتها
1: نمشيو
0: للاستشاره الطبيب
1: ولا الفارماسيان باش يعطيك كريم تبرد. واضح
0: خاطر راهو ساعات خاطر ساعات برشا عباد راهو يكون المناعة نتاعهم ضعيفة وتنجم تأثر فيهم عادة تنجم تمشي لهم للدخول غثيا يعني وكل شيء دونك هذيك المناعة نتاعهم ضعيفة
1: ولا جلدتهم رهيفة كما صغيرات
0: فوالا هذيك تنجم تأثر عليهم دونك يمشيوا للطبيب ديريكت.
1: واضح شكرا جزيلا لفضلك سي صاحبي الدرعي المختص في البيولوجيا البحرية عضو جمعية تونسي. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمت لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:26 على موجتنا
2: معادي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا، تحية لكل الأصدقاء وصديقات اللي تواصلوا معنا. نحكيوا على انتشار الظاهرة في العاصمة، ظاهرة التاكسي موتو. شنية الظاهرة هذية؟ هل هي قانونية ولا غير قانونية؟ نحكيوا في الموضوع تتسويتا. ضيفنا خبير ومستشار لدى جمعية سفراء السلامة المرورية، مدير عام سابق للمرصد الوطني للمرور، سي جلال غديرة. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا،
1: مساء الفل، مرحبا بك سي جلال. أهلا وسهلا. للناس اللي تسكن خارج العاصمة، شنية الظاهرة هذية، ظاهرة التاكسي موتو؟ هتنفسروها ونقدموها أكثر للسادة المستمعين.
2: نعم، بارك الله فيك. هي تمثل حل لمعضلة النقل والنقل العمومي، والمواطنين عندما يلقوا الحل هذا أو يمثل يعني فيه إيجابيات بالنسبة لهم ولو يلتجئوا له، اولا ارخص من التاكسي، ثانيا اسرع في حالات نتاع الاكتظاظ، لانه يعني الموتو نجم تتسلل وتتعدى بسهوله الى اخره، وثم جانب من النشاط هذايا غير قانوني، لانه القانون يمنع، قانون يقول نقل الركاب بالاجره وبدون رخصه فيها محزق ومخافه، وجانب اخر غير قانوني، لانه ثم انواع نتاع نوع نتاع درجات، هذوما اللي تروتينات الكتريك، هذوما التروتينات هذه اللي نشوفوا فيها، اللي لو كان يقع استعمالها الغايه هذه، معناش قانون في تونس ينظمها من اصله ولا يقول شنو هي المخالفه وشنو هي ماهيش مخالفه، ماهيش معتبره حتى شيء تعتبر، يعني ما تنجمش تطبق عليه القانون، لانه مثلا قانون في الموضوع، ثم فراغ قانوني.
1: ما قالوا كفما كل الشروط قاعد يحضر سي جلال.
2: إذا كان يتعمل كرة شروط، هو هذاك هو الحل الأمثل، يتعمل كرة شروط، وماذا بينا ما يكونش كرة شروط كذي، هو يعني شبه رخصة، يعني ثم شروط قانونية وترتيبية اللي يحترمها من غير لا يوافق عليه ولا ما يوافقوش، ثم يعني يعلم بالنشاط متاعه وهذاك هو.
1: نحكي على كرة شروط للتروتينات، لاستعمال التروتينات، مش لاستعمال التروتينات لنقل الأشخاص. فوالا، مش كون واضحين.
2: لازم هي يلزم كرة شروط ويلزم ضوابط قانونية كما في عديد الدول، يلزم ممنوع نقل عليها عدد كبير من الأشخاص، يلزم السرعة متاعها ما تتجاوزش 30 كيلومتر في الساعة، يلزمها تخضع إلى الفحص الفني.
1: لكن احنا اللي قاعد يصير توا ما نستعملوش في التروتينات، معناتها في التاكسي، في الموتور. فوالا،
2: الموتور ممنوع، القانون حاليا هي تعت الموتور يعتبر عربة، والقانون يقول ممنوع نقل الركاب هناك بالأجرة وبدور قانون، هذا القانون
1: فيه محضر،
2: صعب المراقب فيه محضر، لكن المراقبة صعب عليه، أولا المراقبة صعب على خطر الموبيلاتات هذم، الموتورات هذم ما عندهمش رقم تسجيل ولوحة تسجيل ورقم هيكل، يعني كيفاش باش تبقى عليه القانون؟ هذه معناها وسيلة نقل، الحاجة الوحيدة اللي تلقاها عندها ثم معناها هي الاسيرونس، وعقد كونترا داشا، عقد الشراء نتاعو، يعني لهنا هاك الموبيلات هذيك اشخاص تولي تستعمل في موتورات اخرى، يعني المراقبة نتاعها لاحظناها شرطة وحرس صعوبة كبيرة باش تعمل له محضر باسم شكون وكيفاش باش يتشد إلى آخره.
1: معناتها صعوبة في الرقابة وصعوبة في العقوبة. في تطبيق العقوبة.
2: بالضبط. صعوبة في الرقابة وصعوبة في تطبيق العقوبة. الحل شنو هو؟ هو في كراس الشروط يلزم يوليه ويخضعوا إلى التسجيل، لوحة التسجيل ورقم الهيكل. هذا جانب هام لابد باش تنجم هكا تو مثلا الموتور شكون قال اللي هي حالتها طيبه ويلزمها تخضع للفحص الفني، مش تخضع للفحص الفني، يلزمها تكون عندها لوحه تسجيل ورقم هيكل، معناها دون لوحه تسجيل ورقم هيكل رانا ما نوصلوا حتى نتيجه في الموضوع هذا.
1: انت تحكي على الجانب الرقابي، لكن انا نحكي على الجانب الاجرائي، هل انه اليوم معناتها في بلادنا القانون يسمح انه ننقلوا اشخاص على موتورات
2: ممنوع.
1: والا لا، معناتها قبل ما نمشيو،
2: لا ممنوع،
1: قبل ما نمشيو للرقابه وتطبيق العقوبه،
2: المخالفه واضحه والقانون صريح وقديم، نقل الركاب بالاجره وبدون رخصه على متن عربه راهو ممنوع في محضر.
1: تعتبر عربة الموتور معناتها تصنف ضمن العربات.
2: تعتبر عربة قانون الطرقات تصنفها من بين العربات. عربة ذات محرك يعني مصنفة ذاك عربة. وثم أنواع منهم اللي هما ما يتنجم يستعمالهم إلا إذا كان يكون سائقها عنده برمي عنده رخصة سياقة. هذوما الموتورات من 50 للساعة الاسطوانة تاعها من 50 سنتيمتر فما فوق يعني يلزم رخصة سياقة خاصة بالدراجات. وإذا كان هي دراجة نارية ثقيلة زاد نوع آخر من رخص السياق.
1: فما التراخيص تعطات في الإطار هذا معناتها فما شركات أخذت تراخيص في هذا الإطار؟
2: لا مازال ما سماش حتى التراخيص عطاء نتاع التاكسي. هو ثم حتى أنواع نتاع تعتبر دراجة نارية لكن هي عبارة كهبة صغيرة نشوفوا فيها بثلاثة عجلات بثلاثة عجلات ولا حاجة ومازالوا ما خذوش تراخيص لشيء هذا. ثم صعوبة أخرى باش تعترض وزارة النقل وجهاز الدولة هو كونه التاكسي العادي اللي نعرفوها ثم قوائم انتظار وثم الناس تحب تعمل تاكسي وهذوما تقول باش يوليو مزاحمين للتاكسي هكا ولا لا باش يوليو مزاحمة كبيرة باش يولي واحد يقعد ياخذ تاكسي ياخذ موتو تاكسي. هذوما باش نتوقعوا ردة فعل منهم ومحاولة الضغط لأنه هذم التاكسي موتو تاكسي مزاحمة كبيرة وهما بيدهم
1: أي ضغط على له أساس مع تضغط على أساس أنه تم تسوية الوضعية متاحهم وأنه يتم الاعتراف بهم ولا شنو؟
2: لا ضغط لعدم الاعتراف بهم لحماية مهنة التاكسي المألوفة العادية. وما توا برشا ناس تحب تعمل رخصة متاع تاكسي وإلا ما يتعداوا على قوائم وثم النقابات تبدأ حاضرة
1: ولا ناس عندها 15 و20 سنة تستنى باش تاخذ رخصة متاح أي
2: بجلس فوضوما اليوم غضوة موتورات سيركيولي في الكياس وعبارة بكرة شروط باش يمثلوا مزاحمة كبيرة وهذوما راهو باش
1: يعني فما كرة شروط قاعد يحضر معناتها باش ننظموا القطاع هذايا. أنا نحكي لك على أنا كي قلت لك فما كرة شروط قاعد يحضر هذاك كرة شروط خاص بالتروتينات الكتريك ما نحكيش على التاكسي موتو فوالا حاجة أخرى تماما سي جلال.
2: لا التاكسي لا ما ثماش
1: فوالا خاطر
2: وما يوقعش تنظيمها بكرة شروط يلزم هي مصنفة كعربة يلزم القانون
1: يطبق
2: القانون يطبق
1: شكرا شكرا
2: وما ننساوش كذلك راهو عن عدد كبير ثلث قتلى حواس الطرقات راهم سواق راهم معناها درجة نارية يلزم زادة
1: ناخذوا بعين الاعتبار الموضوع حاليا
2: الاعتبار باش يكون إذا كان باش يعطيه التراخيص راهي التراخيص لازم تكون الدراجة سليمة ويسوق فيها إنسان عاقل وملم بقانون الطرقات إلى آخره.
1: واضح.
2: أما هو حل إيجابي وباهي وإن شاء الله نوصلوا له في بلادنا.
1: شكرا.
2: ومعمول به في الخارج.
1: شكرا جزيلا الخبير والمستشار لدى جمعية سفراء السلامة المرورية مدير عام سابق للمرصد الوطني للمرور سجل الغديرة. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. موصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:34 دقيقة على موجاتنا حتى للتسعة متاع الليل. نذكركم الجزء الثاني من الحصة مفتوح تليفوناتكم نحكيه بين العلاقات الصحية والعلاقات السامة شنية المعايير اللي تساعدنا في الحكم على نوعية العلاقة وشنو اللي يجعل الموازين تنقلب بين الرجل والمرأة. ضيفنا في الاستوديو باش يكون المستشار الأسري والشخصي حسونة قدارة ومرحبا بتليفوناتكم على 58 400.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم.
1: مرحبا. لجنة الفلاحة بالبرلمان تصادق على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية غير المرخصة. ما هي تفاصيله نحكي في الموضوع تتشويتا.
0: لجري
1: ضيفنا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان السيد حسن الجربوعي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مساء النور.
3: مرحبا بك. مساء النور وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان فام.
1: شكرا. مرحبا. في اجتماع أمس مع وزارة الفلاحة صدقت على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية غير المرخصة. شنو تفاصيل المقترح القانون هذايا؟ كيف ستتم عملية التسوية وفي أي إطار زاد باش تتم؟
3: هو الساعة ثمنوها العمل اللي صار بين اللجنة وبالوزارة اليوم شوفوا فما تكامل على الأقل فيما يخص وضعية تسوية وضعية الأبار هذه بالحق أنا حقيقة في شخص ثمن مثل هكذا المجهودات على خاطر نشوفه التكامل بين وظائف الدولة يخلي اللي كونه فما منجز، وإحنا نتمناه كوظيفة تشريعية يكون عندها أثر على أرض الواقع للفلاح، وهذا يتوكل على الوظيفة التنفيذية. فيما يخص المقترح هذا هو على جزنا على جزء حاجات يلزم المستمع والفلاح في حد ذاته، على خاطر نشوف في عديد التعليق بخصوص المقترح هذا، وأنا في سياق هذا نحس اللي برشا ناس مهيش فاهمة المقترح، على خاطر المقترح القانون هو في حد ذاته فيه روح. الروح هذه تتبنى على حاجتين، تتبنى على تشخيص، تبنى على متطلبات المرحلة، لأن القطاع الفلاحي ما تنجمش تاخذه كما قطاعات أخرى، ما تنجمش اليوم تقارن القطاع الفلاحي مثل قطاع التعليم ولا النقل ولا الصحة ولا غيره، لأنه قطاع الفلاحة في حد ذاته يعتمد على حاجتين، اللي هو التشخيص والتايمينج التدخل. اليوم الآبار هذه صحيح جات في وضعية غير قانونية، وجات في وضعية تلزل الفلاح، وإحنا نعرفه دونك وضعية الفلاح في الشح المائي تعاني من البلاد، في عدم وجود مناطق تقوية، في كون الآبار ما تصب مطلب يحبلك عامين ثلاثة باش تاخذ رخصة، وهذه الوزارة قاعدة تخدم على بلاتفورم اليوم للفلاح باش تسهل الإجراءات. احنا
1: معنا التجاوزات اللي صارت هذه كانت عندها ظرفية معينة،
3: هو في حد ذاتها هو عديد المواطنين وعديد الفلاح يقول لك انتم تسووا في وضعيات غير قانونية. لكن اليوم هذه انا في شخصي اليوم القانون يلزم يتوضع وتتبنى عليه رؤى، لكن اليوم لقينا فما اخطاء مش نتجاوزوها، لأن الفلاح اليوم في تونس راهو سمحني في كلمة مضطهد في جميع المجالات وفي جميع القطاعات، أي فيليير في القطاع الفلاحي تلقى منظومة الإنتاج اللي هو الفلاح تنس برشا، وهذا اللي يخلي اليوم فما تململ من الفلاح، وفما معناتها جسور ثقة تمست برشا من مؤسسات الدولة اللي هي الوزارة والفلاح. احنا اليوم في ما يخص المقترح هذا اللي هو عدد 18-2026 اللي يتعلق بتسويت وضعية الأبار الفلاحية الغير مرخصة، احنا كلجنة حطينا استعجال نظر، لأنه هو جاء في قانون المالية الفصل عدد 81 في قانون المالية 2025، جاء المقترح هذا من الزملاء، الوزارة ما نجمتش تطبقه لأنه جات فيه بعض الشوائب في تطبيقه، في نصوص الترتيبية، في كيفية تسويت الوضعية، في غيره غيره غيره. احنا كلجنة تبنيناه من أولوية الأعمال ومشينا في تسريعه وعرضناه على أنظار لجنة المقترح هذايا، ومشينا في السماعات الجهة المبادرة، ومن بعد مشينا في سماعات الوزارة. الحاجة الباقية اللي المقترح هذايا تبنى بالوزارة واللجنة، وتم عديد الجلسات وتم عديد النقاشات فيه، ومشينا جلسة أمس للمصادقة عليه فصلا فصلا بالاتفاق مع الوزارة وبالاتفاق على تسوية الوضعية. المقترح هذا شنو هو في الأول؟ الأول باش حتى الفلاح يفهم، على خاطر أنا نشوفه وما لقيتش فرصة اليوم باش نجاوب، يعطيكم الصحة اللي أتحتوا لنا الفرصة، هو زوج جوانب. الجوانب لو فيما يخص الفلاح، فيما يخص الفلاح شنو؟ أنت اليوم كي تشوف حتى إحنا عندنا في صفاقس في عديد الولايات فما مشاريع تشمل الفلاح، أول ورقة تطلبها منك الفلاح يقول لك عندك بير بالرخصة، من هنا يبيع الفلاح. حتى تمشي البيانات البنك الفلاحي تحب تاخو اي قرض فيما يخص القطاع الفلاحي يقول لك عندك بير بالرخصه، تلقى روحك في مشكل. تمشي للوكاله الاستثمار في القطاع الفلاحي باش تاخو في تراكتور ولا حاجه، السؤال ديما اللي يطرح الفلاح هل هناك بير بالرخصه ولا لا، هذا يطرح مشكل اخر، المشكل اللي الفلاح ما عندوش ابر بالرخصه، وناس خدمت وربي يعلم بوضعيتها، وانا ديما نقول لعباد هذه مجاهده في صمت والجنود في صمت، لانه الفلاح اللي عنده 100 زيتونه باع 30 زيتونه باع شهر بير، اليوم راهو في سنه 2024 قطاع زيت الزيتون فقط دخل 5000 مليار خزينه الدوله، منين؟ من الابار العشوائيه في القروان وسيدي بوزيد والسواق الصغيره وغيرها. هذوما الناس مشينا في تسويت وضعيتهم، لانه الفلاح اليوم يستحق اللي الدوله تقف معاه على الأقل بقوانين تساعده باش يواكب التطورات والتغيرات، وباش ينجم تكون عنده اللجوء للتمويلات اللي تعطيها الدولة. هذا من جانب التمويل. لكن الفلاح في المقترح هذا ما يشملوش تمويل فيما سبق إلا بعد التسوية. حاجة ثانية يلزمنا اللي برشا فلاحة ما يحبوش يسمعوها، اللي هي كلمة حق يلزم تتقال، اللي كونه ثم سقي عشوائي، ثم ناس اللي عنده تقريبا هكتار يستحق نقوله 2 لترو في الثانية ياخو في 8 لترو، الفلاح الزيتونة اللي تستحق 30 لتر ماء جدينا بورتكي يعطيها غمران، ثم مناطق في مشينا لقبلي وغيرها نفس الوضعية، دونك ثم إهدار للمال، وإحنا في دولة تعاني من الشح المائي. لذلك اليوم تسويت الوضعية مش تلتزم عليها متابعة من عند الدولة.
1: تولي فما تسويت وضعية، ما انتم مبدئيا تعرفوا العدد تقريبي متاع عدد الأبار العشوائية اللي موجودة في البلاد، ولا من خلال التسوية هذية باش يتم ضبط العدد؟
3: هو اوتوماتيك مو مش تصير بلاتفورم وهي ديجا وعدتنا الوزاره في ظرف بعد المقترح القانوني يتم المصادقه عليه في ظرف شهرين مش تولي فما
1: منصه
3: واضحه. المنصه هذه يدخل عليها الفلاح يحط اللوكاليزاسيون وين يحط شهاده ملكيته ويحط الوثائق نتاعو وياخذ ورقه التسويه. ورقه التسويه هذه تسمح له عن طريقها هي باش ينجم يتمتع بامتيازات الدوله. لكن فما فصل اللي نصت عليه الوزاره وهو فصل اضافي الفصل 2 اللي هو ترفض وجوبا مطلب التسوية التي تتضمن معطيات مغلوطة. الفصل الثالث هذا كيف اللي نصت عليه الوزارة واللي هو تم الاتفاق عليه على خاطر الوزارة وافقت على المقترح النواب مع إضافة فصلين اللي هو الفصل الثاني اللي حكيت لك عليه تو. والفصل الثالث يتم إلغاء مقرر التسوية في صورة ثبوت إخلال المنتفع بالتسوية بالالتزامات المحمولة عليه. دونك أنت اليوم كفلاح زاد
1: مطالب انك تكون صريح وشفاف معناتها في الموضوع.
3: اليوم احنا وديما نقول انا في في في في فيما في هو موجود شفت المقترح هذا انا في شخصي نعتبره اللي كونه حل ظرفي، لانه الحل الاساسي والحل المستديم والحل اللي بالحق خرج البلاد من الوضعيه المائيه اللي عايشينها هي مجله المياه. مجله المياه اللي من عام 70 لليوم لازلنا نخدموا بها وطلبنا بها عديد المرات من وقت الوزير السابق الوزير الحالي كل قانون مالية يعدون اللي مجلة المياه حاضر ومش تجي اللي كونه اللي نشوفه فيه توا والمقترح هذايا والوضعيات هذية اليوم ما يحل الأزمة المائية في البلاد التونسية وما يعطي نفس جديد للوضع المائي ويحط استراتيجية مبنية على مرحلية واستدامة في أخذ القرارات هي مجلة المياه اللي اليوم قادرة تنقذ البلاد التونسية من المأزق اللي احنا فيه. خاطر اليوم الفلاح تنقصه حاجتين، فلاح ينقصه التمويل، تنقص أهم حاجة هي الإرشاد والتعليم والمتابعة. اليوم الفلاح التونسي يخدم سمحني بين قوسين يخدم في الفلاحة عن جهل، ما عندناش استراتيجية. أنا حكيت عديد المرات على القطاع الفلاحي وسمحني خاطر كي نحكي في مواضيع ساعات، أنا حكيت عديد المرات ويمكن حتى اللي يسمعني يلزم استغلال الفرص في القطاع الفلاحي، يلزم اليوم تبني فرص مبنية على استراتيجية حتى تكون في الحروب الإقليمية اللي موجودة. حكيت عديد المرات منذ 3 سنين مع وزير الفلاحة قلت الحرب اللي مش تصير بين أمريكا والناس الكل تعرف بين إيران اليوم الفصدق، احنا أراضينا قادرين ننشر الفصدق. اليوم تمنيت لو تونس منذ 3 سنين خدمت على المشاريع هذه في عوض الزيتون وفي عوض الغراسات اللي تستهلك برشماء، الفصدق ما يستهلكش برشماء. اليوم رانا وجهنا للأسواق العالمية في إنتاج الفصدق اللي اليوم كانت إيران هي أول دولة في العالم تنتج وتصدر، كنا احنا نفك الرقم هذا ونخدم عليه. ما نتوجهوش للزراعات اللي تستهلك برشماء، ما نتوجهوش للزراعات كما خوخ بالطبقايه والدلاع وغيره وغيره وغيره. تمنيت اللي كونه فما خارطه كتبنا عليها احنا كوظيفه تشريعيه قاعدين نخدمه وقاعدين نشوفوا الحلول اللي نجموا ننقذوا بها المواسم الفلاحيه ونجموا نكون نرافقوا بها الفلاح. اما نعاود ونقول دائما فيما يخص المياه اهم حاجه تنقذ البلاد هي
1: سؤال اخير. سؤال اخير سيد حسن الجربوعي فيما يخص التسويه نتاع الفلاحين هذوما، مش تكون فما كلفه معناتها ماليه ما تتعطى للدوله؟ وهل انه معناتها المبلغ نتاع التسويه هذا باش يكون الفلاح الكل كيف كيف، ولا فما دي كريتير باش تعتمدوهم في الموضوع؟
3: لا هو ما فماش كريتير. هو إذا نقول لك حاجة، حتى الفلاح اليوم راه كي مش يدفع 3.5 مليون ونشوف في برشا تعليق يقول لك الفلاح 3.5 مليون شنو ما هما، معناتها الفلاح مش قادر باش. راهو أنت كدولة راك مش تتبنى لك عديد الامتيازات والمنح هذه، أولا مش يتم تركيب عداد في وسط البير باش يعرفوا القطاع نتاع الماء وباش أنت تراقب الاستهلاك نتاعك. وثاني حاجة راني نقولوا اللي اليوم في بلاد صحيح ثم تجاوز للقانون في الآبار العشوائية، لكن اليوم راه الإنسان يجهر بير برخصة أقل بير يتجهر راه ب70-80 مليون.
1: وغيرك زاد في المناطق السقوية العمومية قاعد يخلص في مقابل المال يخو فيه،
3: في مقابل اللي يخو فيه. لذلك اليوم ما نحطوش احنا شعار ناخو كذا كذا، لكن اليوم راهي ثم الدولة ثم قانون ثم حاجات يلزم الفلاح يتقبلها، لأنه الفلاح اللي قدر باش يجهر بير ب50-40-30 مليون قادر اليوم باش تكون 3.5 مليون. هذه مش حاجة كبيرة، لكن نقول 3.5 مليون راهي في مقابلها الفلاح مش يتمتع بعديد الإجراءات الأخرى. وهذه اليوم رانا في دولة قانون المؤسسات يجب كيما الفلاح ياخو زاد حتى في تسويت وضعية. أنا نحكيه على التسويت وضعية، نحكيه على ناس خالفة القانون. نعرف اللي كون الفلاح تلز الدولة ما وفرتوش مناطق سقوية، ما وفرتوش الماء، الفلاح تلز باش يعمل الأبار. زاد كيف حتى الدولة في حد ذاتها لا يسمى امتيازات ومنح نحن نحكيه عليها وندافعه عليها باش الفلاح يخوها، حتى الفلاح يلزم في الموضوع هذا يحترم القانون.
1: واضح، شكرا جزيلا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب حسن الجربوعي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتين. احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا 7:46 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. مع ديوان فام كل ما يهمك

0: في 60 دقيقة.
1: بعد الارتفاع في درجات الحرارة وموجة الحر التي تشهدها خاصة غرب أوروبا والوفيات التي تم تسجيلها في فرنسا، تحذيرات من ضربات الشمس وكيف يمكن تفاديها. احنا زادة في بلادنا نجم نشهد ذروة وارتفاع متاع درجات حرارة. شنية المخاطر متاع ضربة الشمس ولانو الانسان يحس بها ولا ما يحسش بها وكيفاش يحمي روحه منها؟ نحكي في الموضوع تتشويتها
0: في 60 دقيقة.
2: فيدباك.
1: طبيب مختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي دكتور حسين دربال، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك هدايا، مرحبا بك، أمسية طيبة لكل متابعين البرنامج تاعك.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا. نحكيو على ضربة الشمس، شنية هي ضربة الشمس؟ هل أنه حرارة مرتفعة وتأثر على الجسم متاعنا ولا نقعد وقت طويل ولا شنو بالضبط؟
3: لا يعطيك صحة، هو معناتها موضوع ديما متجدد خاصة مع معناتها حلول فصل الصيف، وإحنا المناخ نتاعنا معناتها عندنا برشا شمس في بلادنا، ورغم أنه هاو تسمع معناتها كما قلت في أوروبا معناتها اكتباس حراري كبير ومعناتها مشاكل كبيرة قاعدين نشوفوا فيها. على كل حال معناتها أول شيء معناتها يزم نقوله اللي الشمس راهي معناتها من نعم ربي، ومن خاطر التعرض للشمس وقت بالطبيعة وقت مش وقت مش وقت القيلولة معناتها حاجة مهمة جدا، فما برشا فيتامينات كما الفيتامين دي، الميتابوليزم تاعه كله بين الجلد والكبد والكلى، وخاصة في التعرض للضوء لأشعة الشمس، وخاصة الناس اللي معناتها نعديه الشتاء والخريف
1: هذا معناتها هاي
3: أهمية الدور معناتها صحيح أهمية الشمس، خاطر أكثر الناس تخدم في وسط إدارات في وسط مكاتب
1: ما تتعرض لأشعة الشمس.
3: فوالا يجب نفهموا اللي دراسات كبيرة وكادت تركز على أنه التعرض للشمس الأشعة متاع الشمس والضوء متاع الشمس حاجة مهمة جدا جدا جدا، تخلي الميتابوليزم كل يخدم معناتها قدرة الجسم أن يحرق سكريات ويحرق دهنيات، راهو أنتخوطه تتنشط بالأشعة بتاع الشمس، وأنه برشا ناس اللي بعد على الشمس تصير لهم أضرار صحية كبيرة برشا.
1: هذا أهمية الشمس في حياتنا،
3: هذا أهمية الشمس.
1: الإكسام تاع الشمس هو اللي يعمل ضربة الشمس؟
3: به الإكسام تاع الشمس، شو معنى الإكسام تاع الشمس؟ اللي قلته معناتها باش نوضحه، هو الشمس قبل العشرة متاع الصباح ومن بعد الأربعة متاع العشية.
1: نعم، هذا في الصيف نحكيوه،
3: في الصيف بطبيعة في توقيت توصيف لأنه في الشتاء بطبيعة أقل، لكن هنا شنو معناتها؟ معناتها أشعة الشمس ماهيش عمودية، ماهيش أختوغنال، ماهيش عارضة من معناتها أختوغنال على على على الأرض. دونك مثلا احنا تو في بلادنا 6:30 7 غير 4 تاع الصباح 7 تاع الصباح وقت مهم جدا للتعرض لاشعه الشمس. كسوا معناتها انسان يعمل مارش ينجم، كسوا على شاطئ البحر، هذاك هو الوقت اللي تنجم انت تعوم فيه وتنجم تتعرض فيه للشمس وتنجم معناتها تستغل برشا حاجات في الفتره هذيك. والا بعد الرابعه نتاع العشيه وقت معناتها الشمس تمشي للغروب مهم جدا. المشكل هو في وسط النهار وقت الشمس تكون اوكتوغونال. هنا بالحق فما مشكل. المشكل الكبير هو الجسم شنو مش يعمل، الجسم مش يعمل تعرق. هذيك الطريقه الريفلكس انه الحراره نتاع الجسم مش تعدى من الجلد، وهنا مش يفيق الجسم بالشيء هذا، دونك مش يبدا يخرج عرق، مش يبدا يبرد الجسم هذا. وبطبيعه الحال كي نقولوا تعرق مش نقولوا نقص في المياه ونقص في الاملاح ونقص في المعادن. بطبيعه اذا مش تمتد الفتره طويله ندخل من ريسك، هو تونه تصير ديزيدراسيون معناتها نقص في المياه وفي الاملاح المعدنيه. في النقص هذا ونقص معناتها اذا نبداو ندخلوا في حاله نتاع نقص مياه
1: واملاح معدنيه
3: الدم تنقص واملاح معدنيه، هنا القلب والشرايين يلزم يخدموا اكثر باش يشدوا ضغط الدم. وهنا فما ناس تتطلق خاصة الناس اللي عندهم انفخازيتي كارديوفاسكولير، معناتها فما ضعف في الجهاز لبعض الأمراض، معناتها بعض الجهاز القلبي أو الشرايين، دونك يجم يتعب شوية الجهاز هذايا وتنجم تصير بعض يعني لي كومبليكاسيون
1: مضاعفات. هاي باهي
3: بعض المضاعفات.
1: كيفاش
3: على هذاك على هذاك الانسان يلزم اول ما يرجع، معناتها الانسان اذا كان قعد في الشمس لسبب من الاسباب وبدا حس روحه معناتها بدات دوخه، بدا نقولوا احنا بالتونسي تراوي شويه، بدا يدوخ شويه، حس بالسخانه، حس بضيق في التنفس، فهمت، يلزم يمشي مباشره المكان يعني بارد شويه، يبدا يشرب شويه بشويه مياه وبعض بعض الاملاح، يراجع شويه الاملاح نتاعو ويبدل، يجب يبدل الثياب نتاعو، يجب ينقص الثياب نتاعو، ينشف التعرقات الموجوده، واذا معناتها استمرت شويه بالطبيعه يكلم طبيبه الطبيب نتاعو المباشر باش يجلم يفيق معناتها بشيء.
1: نجم تقتل ضربة الشمس في بعض الحالات؟
3: هو شوف ما غير من من من
1: صوت من خوف
3: لكن لكن بطبيعة الحال أي شوف أي حالات فاتت الفيزيولوجي بتاع جسم الإنسان بيصير تجم تؤدي إلى أشياء خطيرة.
1: يعني حالات الوفيات اللي قاعدين نشوف فيها في أوروبا، هل هي نتيجة نتيجة لضربات شمس وعنتها بالأساس؟
3: يعني بالنسبة للطول أوروبا هم ناس ما همش متعودين
1: بالسخانة هذيك،
3: معناتها خاطر انت شوف الجسم نتاعنا متعود يتأقلم مع مع مع لي تمبيراتور اكستيرن، خاصة الجهاز الدرقي الغدة الدرقية، وحتى المخ نتاعنا فيه عبارة فيه معناتها من قالة تعدل، تعرف انت مثلا مش كيما تقول انت الجسم نتاعك على مستوى السنة يتحول مثلا ل 15 درجات حتى مثلا للأربعين درجة. بالنسبة للأوروبي ما هوش متعود، كيما احنا ما نيش متعودين بإلا عشرة وبإلا عشرين اللي موجودة في في معناتها في الدول القطبية. دونك كيف كيف كيما يجم العروق متعدم معناتها تتسكر شوية بالبرد، كيما تجم تتحل بارشة
1: بسخانة
3: بسخانة.
1: واضح واضح دكتور، يفضلك، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. دكتور حسن دربالة طبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي، شكرا. كنا نحكيه على ضربات الشمس، على ما مدى الخطورة متاحة، شنية هي ضربات الشمس بالضبط، وكيفاش نهجم ونحمي روحنا منها. وصلين معكم مشوارنا، نحكيه على فيضان مياه السناد يهدد عمارة بالسقوط، نحكيه في الموضوع تشويتا.
0: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة مع ديوان فام، كل ما يهمك تلقى

0: 60 دقيقة.
1: مرحبا، نمشي إلى بن عروس، إلى ولاية بن عروس. نحكي على إقامة في بن عروس، صار فيضان متاع مياه سناد. يحضر معنا في المباشر أحد متسكني هذه الإقامة، مش نحكي معها في التفاصيل. لا
0: فسفس.
1: سعلي عبد الله عن نقابة متسكني الإقامة، مرحبا بك سعلي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام ومستمعين ديال فام، ومشكورين خليتونا نعبر عن المشكلة اللي
1: عرفتها. مرحبا، أهلا وسهلا. وين بالضبط في بن عروس؟
2: إقامة ياسمين واحد قبل القنطرة متاع الياسمينات هذيك.
1: قبل قنطرة الياسمينات.
2: إيه.
1: باهي، شو اللي صار بالضبط؟ قل
2: باش نعطيك التسلسل نتاع الاحداث. باهي، احنا فقنا في تشوف فطرت ما في دخلت سوسور اللوطه. جبنا شكون بالمرتو هذيك باش نشوف شنو الحكايه. اذا حلينا بالمرتو طلع الماء، خرج الماء يجري. ولازموا احنا عندنا بومب لوطه، عندنا كي الجابه صغيره يهبط فيها الماء نتاع المطر، واللي بومب يخدموا يخرجوا الماء لبرا. مشينا للسناد، انا مشيت بيرسونيل، ما مشيت مره. والرئيس سيد الرئيس هو كان مسافر جاي هو طوب حداي، مشى مره.
1: رئيس شنو؟
2: رئيس النقابه يعني.
1: فوالا هاي هاي مشى مره زاد هو.
2: اخر حل جبنا عاد المنفذ، هبط عاين الوضعيه وصور وكتب كل شيء وبعثنا للسناد.
1: هاي
2: خرجونا فينا السناد اقليم المروج. حلوا الماء، اول حاجه قال حلوا الماء نشوفوا ماء سناد ولا مش ماء سناد. طلع ماء سناد. ومشاو على اساس باش ياخذوا الاجراءات. معناها الحكايه هذه ما فما عندها بليسك دو سيمان، يعني بريسك تروا سيمان ونستناو فيهم والماء يجري.
1: معناتها مازلتوا حللوا وطلع ماء سناد، مازلتوا تستناو في التدخل نتاعهم والماء قاعد يجري تحت السيسان.
2: باش جيبوا الماتريال قلت لك رزمو عندنا احنا كي الجابيه ولي بومب يخرجوا في الماء. تو نعملوا فيديو كان تحب نبعثه لكم باش تشوفوه. والماء يجري تو ديجا نحكي معاك والماء يجري. اللوط ما عرفناش شنو الحكايه. تحب نشوف هي مسؤوليه السناد، مسؤوليه البروموتور البناء، معناها الفناريس كان العماره ترخ معناها خاطر ما تعرف الماء. وعملنا مراسله زاد وزارة الفلاحة، إدارة المياه هذيك، بعثنا مراسلة بدات 15.
1: قداش عندكم ساكنين فيها العمارة؟
2: العمارة في قداش يعني؟
1: قداش عمرها هي العمارة؟
2: 2009 العمارة.
1: 2009 طالع. وأول مرة تصير حكاية كي هكا؟
2: أول مرة ما حكاية بيزار شوية، خاطر الماء يجري معناه ومازال هو رزمو احنا حفرنا باش خلينا الماء يتنفس باش يخرج يمشي للجالية باش يخرج مع البومب. مع اللونات
1: اي شنو نداكم انتم بالسناد المروج تاعو شنو تقولوا له؟
2: احنا ماذا بينا يجوا يشوفوا لنا حل، خاطر معناها فما قالوا ريسك، معناها
1: فما ريسك انه العباره ترخي. يجوا يشوفوا لنا
2: ما لوطه يجروا وعرفوا ما سناد يجوا يشوفوا الفويت وين اقل شيء.
1: فوالا الفويت وين وشنو نعملوا بالضبط؟
2: اذا كان مسؤوليه تتجاوز السناد وطلع مش تبع السناد نشوفوا احنا المرحله الاخرى شكون مسؤول.
1: فوالا تحديد المسؤوليه مع السناد، معناتها في مرحله اولى من بعد نشوفوا التدخل. كانوا من السناد السناد تدخل، كانوا مش من السناد تشوفوا معناتها التدخل مع شكون بالضبط.
2: جيبهم بارك الله فيهم.
1: واضح.
2: وما يعطلونيش الله يهديهم.
1: واضح، ان شاء الله نداكم يكون وصل للسناد. شكرا جزيلا سي علي عبد الله، يعطيك الف صحه. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. اميره في الاخبار، بهيره في الاخبار، قدور في الاخبار الرياضيه. مشوارنا بتواصل معكم حتى للتسعه.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. جوك موسيقى تسمع راب.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجلس الثامنة ديوان اف ام عسلمة. إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان تعلن عن إجراء تحويل وقتي لحركة المرور بالطريقة اللاجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من يوم الغد السبت ولمدة 90 يوما في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى وتحديدا على مستوى منطقة المنيهلة. هذا وسيتم استخدام مسلك واحد في اتجاهين ذهابا وإيابا طيلة فترة إنجاز الأشغال المبرمجة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة كعدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال وذلك تجنب الاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريق وحماية للثروة الطبيعية. وزير البيئة حبيب عبيد يتابع تقدم البرنامج الرقمي الخاص برقمنة الخدمات البيئية الموجهة للمواطنين والمستثمرين وتعميم عملية إدراج المشاريع ومتابعتها ضمن المنظومة الوطنية. وضحت وزارة البيئة أن البرنامج يشمل تطوير بوابة موحدة لمختلف الخدمات ورقمنة تراخيص التصرف في النفايات الخطيرة وتصديرها إضافة إلى خدمات الربط بالشبكة العمومية للتطهير ومعالجة العرائس. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 شخصا وحوالي 3000 مصاب وفقا ما أعلنه مصدر حكومي رسمي اليوم، في حين قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 50,000 لا يزالون في عداد المفقودين وسط توقعات لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأن يتجاوز عدد القتلى 10,000. سلطات شبه جزيرة القرم تعلن فرض حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية المتواصلة التي تسببت في نقص كبير في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد المنتخب الوطني التونسي منتظر يخلط على دفعات بين غدوة والأيام القليلة القادمة، مع العلم أنه معظم الملاعبين باش يسافروا مباشرة إلى دول الإقامة متاحهم. خيبة كبيرة المنتخب الوطني، 3 هزائم لأول مرة في تاريخنا في المونديال، أضعف دفاع لحد الآن في المونديال، قبلنا 12 هدف في 3 لقاءات سجلنا هدفين فقط. بالنسبة للمدرب هيرفي رينار قال انه مازال ما يعرفش شنو هو مستقبله مع المنتخب الوطني التونسي في انتظار شنو القرارات اللي باش تكون في الايام القليله القادمه. طبعا الاخبار هذه باش تكون للمتابعه. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري نشرت بلاغ أكدت فيه أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مبرمجة نهار 30 جوان الجاري بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الفريق. بالنسبة للكاتب العام للاتحاد المونستيري، دعا الهيئة الحالية لمواصلة تسيير شؤون النادي ضمانا لاستمرارية الفريق. البارح نص الليل انقضت الأجل دون أن يصل أي مطلب ترشح لإدارة الأولمبي البيجي لرئاسة وعضوية الفريق، هكا يتم إلغاء الانتخابات اللي كانت مبرمجة نهار 28 جوان في انتظار تعيين هيئة تسييرية للأولمبيك. منسق اللعب والظهير معاذ العياري قرر مغادرة نادي الشارقة الإماراتي. العياري انتقل لفريق الإماراتي سنة 2025 وين ساهم في تتويج الشارقة بلقب كأس الإمارات وشارك أيضا في مسابقة كأس العالم للأندية السوبر جلوب. العياري لاعب دولي في المنتخب التونسي لكرة اليد، سبق له أيضا لعب في النادي الأفريقي. العاصمة الكازاخستانية أستانا تحتضن فعالية الدورة المفتوحة للتايكواندو. في اليوم الأول عناصرنا الوطنية أحرزوا 6 ميداليات ذهبية، 2 فضيات و3 برونزيات. بالنسبة للميدالية الذهبية كانت في وزن أقل من 62 كيلوغرام بواسطة وفاء المسغوني، في المقابل 2 فضيات كانوا عن طريق فراس القطوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام وفارس البجميعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. في المقابل البرونزيات كانوا عن طريق عهد بن عون وزن 53 كيلوغرام، أيوب الجندوبي وزن أقل من 54 كيلوغرام، ومحمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. الختام بمباريات المونديال بين الليلة وغدوة الفجر في المجموعة التاسعة. حاليا انطلقت القمة بين النرويج فرنسا، ومباراة السنغال ضد العراق المجموعة الثامنة باش تكون بداية من الماضي ساعة، كابو فيردي ضد السعودية، الأوروغواي قمة ضد لفوريا روخا منتخب إسبانيا، ومجموعة السابعة بداية من 4 متاع الفجر حوار مثير بين مصر إيران وبلجيكا ضد نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم أهدى في 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.

0: 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم. الجزء الثاني من في 60 دقيقة متواصلين حتى للتسعة متاع الليل كالعادة. كن هاد جمعة نتقابلوا نحكيوا في موضوع يهم أكبر عدد ممكن من المواطنين، يهمكم من قريبة ومن بعيد. اليوم باش نحكيوا على نوعية العلاقات مع الطرف الآخر. كيفاش تعرف اللي العلاقة متاعك صحية ولا علاقة سامة مع الشخص الآخر، وشنية المعايير اللي بها نحددوا نوعية العلاقة هذية، ثم شنو اللي خلى اليوم موازين القوى أو طبيعة العلاقات أو طبيعة الأدوار تنقلب بين الرجل والمرأة. سعيدة جدا أن يكون ضيفي المستشار الأسري والشخصي سي حسونة قدارة. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا، مساء النور أستاذة هدى، يعطيك الصحة،
1: نورتنا.
2: تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة الديوان.
1: شكرا لك، مرحبا، أهلا وسهلا. تخلطت برشا مفاهيم وسمعنا نسمعوا في السنوات الأخيرة في برشا معاني جديدة دخلت لحياتنا والعلاقاتنا، ربما كنت موجودة قبل لكن ما نعرفوش شنو الاتيكيت اللي نحطوها عليها. نحكيو على شخص توكسيك، نحكيو على شخص نرجسي، نحكيو على علاقة سامة وغيره. هل أنه هذا كان موجود قبل وإحنا ما نعرفوش، وإلا هذه حاجات جديدة تطورت مع الحياة؟
2: هذا هو فعلا هدى. العلاقات عندها دور كبير برشا في حياتنا. نحن كان نجي نشوفه نلقاه رواحنا 80% من وقتنا في النهار نعديه في علاقات. من يقوم الصباح نغسل وجوهنا، أول شخص نشوفه في المرأة هو أنفسنا، بعدين نصبح على العائلة، وبعدين نخرج للشارع، وبعدين زملائي في الخدمة، لين أنا نكمل آخر نهار. فنحن براتيكمو نهارنا في علاقات وفي كوميونيكاسيون مع باقي الناس. فهذاك علاش أنه العلاقات سواء كانت صحية أو سامة تؤثر علينا بشكل كبير. الآن فما الترند متاع العلاقات السامة والشخصيات السامة، وشين الحكاية هذه؟ هل هذا موجود ولا لا؟ نعم هذا موجود. دايور في علم النفس فما ما يسمى بال the dark personality، يعني الشخصيات السوداء. الشخصيات هذه السامة نعم موجودة، موجودة من قديم الزمن، ولكن كانت قبل ما تتسماش نقول فلان صعيب، فلان ما يتقربش، لكن الآن فما وعي، وهذا وعي جيد. هذه نقطة. والاثنين، الناس ولا تتبع السوشيال ميديا ولا تفهم ولا تتحلل، هذه حاجة إيجابية. ثلاثة، ما ننكروش أنه فما الناس أحيان ولا تتوهم أنه ولا الناس تخاف أكثر من لازم، كل شخص صعيب شوية، وإلا نمط شخصيته مختلفة علينا ديركتوم نقول هذايا نرجسي وإلا توكسيك وإلا كذا. هذا ما يسمى بالإسقاط، يعني نبدأ أنا نسقط. والغريب في الأمر أنه هدى أنه عادة الناس السامين هم اللي كثيرا ما يتهموا الآخرين أنهم سامين.
1: معناته اللي فيه يحطوا على غيره.
2: يعطيك صحة. فهذا هو بالنسبة للشخصية السامة. باختصار شديد هي الشخصية اللي ديما تخليك في حالة من التوتر، حالة من الانزعاج، وحالة من الخوف. إيش معناتها؟ معناها تلقاه ديما يخليك اسمك تبرر، يتهمك ويتبرر. عرفتك الشخص اللي كيف يكلمنا في التليفون يقول أوف برا عادة بش يكلمني هذا.
1: يلوم برشا،
2: تلقاه يلوم برشا، ينتقد، يشك فيك، يشك فيك، أنت ما كلمتنيش، معنى عندك مشكلة معايا، ما تحبنيش. عادة ما يبدأ يتهم، عادة ما يمارس شيء من التلاعب. الشخصية السامة اللي هو يخليك ديما في حالة متاع انك انت يزمك ترد بالك على حقك، خاطر اش معناتها شخصية سوية؟ الشخصية السوية اللي هي قايمة على مبدأ وين وين، اربح تربح، يعني انا نضمن مصلحتي وانت خليك تضمن مصلحتك. لكن الشخصية السامة اللي تقوم على عقلية وين لوس، اربح تخسر،
1: معناتها مصلحته هو فوق كل اعتبارات.
2: ياتك صحة. احتياجاته، نفسيته، رغباته، احتياجاته، فهي ديما مقدمة على الطرف.

0: حتى يكون أقرب الناس، حتى يكون زوج، حتى يكون أب، حتى يكون أخ. هذا هو الشخص السام باختصار شديد.
1: وعليش هو شخص سام؟ على تفهم حاجات خلته يكون بالطريقة هذية، يعني في تربيته، في تكوينه، في في حياته، فما حاجات تخليه هو يكون بالطريقة هذية ولا لا؟
0: عادة ما يكون السبب هو التربية. لما يكون فما سوء تربية ينجم يكون هو تعرض لشخصية سامة في صغره، يكون والد ولا والدته مثلا سامين، يعني صحة ربوا أبنائهم بالتحكم، بالسيطرة، بالسلطة، ما عندوش الحق أنه يقرر، والديه يستغلوا فيه مثلا، وإلا مثلا يكون فما حالة من النقد المستمر وديما إشعارك بتأنيب الضمير، أنت ديما مقصر، أنت ديما مقصر، أنت ديما مقصر. فهذا الكل يخليك في حالة من عدم الأمان، يا إما تولي أنت صغير، يا إما تولي شخصيتك انسحابية، تولي شخصية مهزوزة جدا، تولي شخصية ضعيفة جدا، ديما تقرأ النقص في روحك، تتجنب الناس، عندك حالة من الخجل الشديد، أو يولي عندك حالة من النقمة. دونك اللي كان يتسلط عليا هاني تو نكبرت ونوريكم أنا كيف كيف، يولي اللي كان يمارسه فيه أبوه ولا أمه نفس الأساليب تعلمها تربى عليها، يولي هو يمارسها على زملائه وعلى صغاره.
1: حكينا على السام، السام هو النرجسي ولا فما اختلاف بيناتهم؟
0: النرجسي هو من بين الشخصيات السامة.
1: كاتيجوري
0: الناس تعرف ديما كان نرجسي، لكن فما برشا شخصيات، يعني فما الشخصية النرجسية، فما الشخصية السايكوباتية، هذه أعظم وأعظم، فما الشخصية الهستيرية، فما الشخصية الحدية، فما مجموعة من الشخصيات، لكن الأكثر انتشار والناس اللي يعرفوها هي الشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية كيف كيف هي شخصية سامة بامتياز، لأنه النرجسي عنده حالة من الغرور، حالة من تضخم الأناء، يحب يكون ديما هو مركز الحديث، هو مركز الكون، في أي قاعدة يلزم نستحكي عليه هو، حتى كي يمشي المريض في عظمه يسأله على حاله يحكي له هو على مرضه. مالا وينك
1: تقول له انا ما تمشي، يقول حتى انا مرضت
0: حتى انا، ويبدا ياخذ الكلام ويبدا يحكي مسكين هو على مرضه. دونك يعني يحسد المريض حتى في التعاطف،
1: يا لطيف
0: باش تعرف. كيف كيف الشخصيه النرجسيه عنده قليل التعاطف مع الام الاخرين،
1: ما يحسش بغيره.
0: اي، والاخطر من ذلك في الشخصيه النرجسيه انه ما عندوش مراجعه الذات بالنسبه ليه ديما صحيح، هذه باش يقول لك سامحني راني غلطت في حقك، والا عندك حق، والا راني غلطت، ولا راني انا استعجلت. لا لا لا، هذا ما يلعبش عنده، بالنسبه لي هو ديما صحيح، ما يغلطش، ديما على حق، تتناقش انت وياه يعمل كل شيء، يكذب، يأول، يقلب الاحاديث، يستعمل المنطق والايات والشرع على مصلحته، معناها كل حاجه يزمه يطوعها حسب رغبته هو باش يقنعك انه هو صحيح،
1: مهما كانت الاسلحه ولا
0: الاسلحه. فذاك علاش مثلا مدير نرجسي الله يكون في عونهم مثلا
1: يخدموا
0: معه، زميل نرجسي، زوج نرجسي مثلا، اب نرجسي يعانيه. انا اليوم كنت في كونسلتاسيون هدى، معناها رجل محترم جدا يعيش لبرا، عمره فوق 40 سنه، ويحكي لي على مخلفات الشخص النرجسي. انا كيف يجوني ناس ضحايا النرجسي نقول لهم انتم يعني الناجين من الحرب. عرفتك الشخص اللي ينجو من الحرب، هو صحيح سلكها، نجا من الحرب ما ماتش، ولكنه خرج بجروح،
1: عنده
0: جروح جسديه وجروح نفسيه. فيحكي لي يقول لي حسونة انا نشوف في بابا بالبوت يضرب في امي بالساق، وكيف جيت ندافع عليها قال له انت اقعد غادي هاني جايك،
1: جايك دورك معنا.
0: يحكي لي قال لي انا هاني راجل وليت، انا قد ما انا في صغري نتمنى انه بابا يموت، انا ندعي على بابا بالموت، يعني باش تعرف اذا يوصل
1: كميه الاذى على سببها.
0: فهو شخص مؤذي جدا للامانه، موجودين ولكن مش كما يحكيوا عليهم الناس. احنا تو حاليا الناس ولا اللي عنده به بونتو ديريكتومون يعني صح زوجي نرجسي، ونبداو نحن ديما نقولوا نحن ما عندكش الحق انك تشخص وحدك.
1: فوالا كيفاش نشخصوا، هي تخلينا في العلاقات اونتر لو كوبل، كيفاش نشخصوا اللي الطرف الاخر نرجسي، زوجه نرجسيه والا زوج نرجسي والا حبيب نرجسي ولا حبيبه نرجسيه؟
0: شوف النرجسي احنا عندنا دي كريتير، اول حاجه فهم عندنا مقاييس علميه. انا ريت مثلا كتجيني انت مثلا تقولي انا راجل نرجسي، لا انا عندي 27 سؤال نساله لك، هذه هذه هذه هذه باش نعرف هل هو نرجسي ولا لا.
1: وانت عندك ثقه في الاجابات نتاعي، ربما انا نطوحهم حسب ما انا معناتها نكون انا النرجسيه.

0: والاجوبه نتاعي معناتها نطوحها كيما انا نحب.
1: مش للدرجه هذه. مش للدرجه هذه. علاش؟ خاطر السؤال احيانا مثلا ما يجيش لبالك انه هو سؤال, هو مش سؤال ديريكت, هو سؤال انديريكت
0: مبطن.
1: يعطيك صحه. هذه نقطه. وفما الاسئله اللي تيست بسيكوتكنيك تلقى سؤال يتعاود مرتين وثلاثه باش نسالك من خلال جهه اخرى باش نتاكد هل اجابتك دقيقه ولا لا.
0: فهمت
1: يعني؟ عموما ونحن من خلال تقنيات مقابلة نعرفوا حتى من قراءة لغة الجسد.
0: اه تعرفوا اللي هو نرجس
1: كيف كيف. نعطيك على سبيل المثال نعمل لك تيست حتى لشخصيتك انت, لانه احيانا مثلا تكون انت شخصيتك استفزازية. فالشخصية المرأة مثلا زوجة استفزازية, الزوجة الاستفزازية طبيعي انه راجلها بشوي نوعا ما نرجسي.
0: تدفعوا معناتها.
1: تدفعوا. فنحن انكونسيامون نفهموا انك انت زدت ضخمت عنده الجانب النرجسي. طبعا
0: نجم تكون ارضيه ملائمه هو عنده شويه وانت ما تعملت كلي التنسيل باش هو زايد معناتها في النرجسيه.
1: كلنا نرجسيون.
0: عندنا جانب.
1: وبل بالعكس على فكره ما فماش واحد ناجح في الدنيا مش نرجسي.
0: ناجحين كلهم نرجسيين
1: دي درجه صحيه.
0: اش
1: معناتها؟ وهذا فعلا على فكره نعطيك معلومه, اغلب الزعماء نرجسيين.
0: ونرجس.
1: لكن فما فرق هل هو منحرف ولا لا؟
0: منحرف.
1: فما عندنا النرجسي الخفيف, النرجسي المتوسط, النرجسي القوي اللي نحكي على النرجسي استغلالي كذا. يعني مثلا الان ثابت هذا نفسيا انه ترامب نرجسي. هذا ثابت. مجموعه من الزعماء اخرين
0: ما نصورش خفيف معناتها
1: عندك. يعني حبيت نقول ايش معناتها؟ معناها ريت الجانب الايجابي في النرجسيه شنو هدى؟ انه النرجسي يرى روحه يستحق التميز والنجاح.
0: عنده ثقه في روحه زايده كل واحد.
1: فيولي يجاهد ويناضل ويكابد ويكافح ويكافح الى ان يثبت الصوره اللي هو عايشها في ذاته. فالشخص هذاك الشخص اللي عنده ضعف شخصيه, قلة تقدير للذات من الأول يقول لك أنا كعبلاء, يودي أقرأ, يودي تو يجرب لانسي بروجي. لا يقول لك لا أنا أصلا من صغري بابا أمي يقول لي ما عندك وين توصل, وأنا في الحومة كانوا يكركروا علي وكنت ناكل في الضرب, دونك أنا أكوا سير نعمل بروجي. لكن الشخص اللي عنده ثقة وعنده كذا فعادة ما يدافع عنه. فدونك النرجسية فيها جانب إيجابي اللي هو جانب معناها قائم على تقدير الذات, قائم على الثقة بالنفس, قائم
0: التحدي مع روحك
1: والتحدي. فإذا كان إذا نوليو في الطبيعة الانحراف النرجسي نحكيه هكاك على كما عطيت بعض الأمثلة. إذا شو قلنا؟ إذا نحن فينا جانب نرجسي. فأحيانا سوء معاملتنا بطريقتنا الاستفزازية نستفز الزوج يولي نوعا ما نرجسي أكثر. وهذه ديما نقولها أنا, نحن الرجال عندنا خوف فطري. خلقنا ربي هكا, اقبلونا كيف ما هكا. والله الخوف نتاعنا الرجال
0: من شنو؟
1: نخافوا على الكرسي نتاعنا في الدار.
0: معناتها لا تشد المراه بلاصه الراجل.
1: نخاف
0: اني القياده,
1: نخاف اني نولي طرطور من الاخر.
0: فوالا.
1: اي راجل عنده خوف فطري اني نولي طرطور. داير كان يعطي مثلا المرته تاخذ قرار اثنين ثلاثه ومن بعد يقول لك شنو مرتي تقرر في بلاصتي كيفاش تو. نفس الشيء اذا مرته هكا ولات كبرت ونشحت وكذا يولي يخاف. هذا طبيعي لانه ربي معناها خلق فينا نحن الرجال انه نحبوا نكونوا اعلى درجه, يعني باش نكونوا اكثر حمايه, باش نكونوا اكثر رعايه, باش نكون انا متفضل على عائلتي. فالخوف الفطري اللي عند الرجل هو طبيعي جدا. إذا زاد عن حده واستفزته المرأة أنه نوعا ما حسدته أنتو ما عندكش قيمة في العلاقة, أني أنا أقوى منك, النجم أنا نسير أخير منك, أنت ما تعرفش حطك غادي في الكوان, أنا تونا نسير الأمور, يولي الراجل يفرض روحه بشوية نرجسية, بشوية عناد, بشوية سلطة, بشوية عقاب. فهمت؟
0: ردة فعل
1: طبيعية. فهنا نقولها أختي هو رجلك مش نرجسي ولكن أنت خرجت أسوأ ما فيه عدم تقديرك ليه.
0: فوالا. والعكس.
1: والعكس.
0: المرأة النرجسية.
1: نفس الشيء. المرأة النرجسية عادة تكون تربيت في بيئة نرجسية ويمكن خذات الدلال المفرط. هو عندك النرجسية لسببين تقريبا. إما الدلال المفرط من صغرتنا نبدا نجي لولدي ولبنتي محلاك ومحلى زينك وانت ما كيفك حد وانت خير من خير طفل في في في, في العائله الكل.
0: وشبيه هذيا نقدروا صغارنا ونقولوا
1: يعطيك الصحه. هذه برشا يقولوها. فما فرق يا هدى ما بين اني انا نمدح ابني في ذاته والا نمدحه لسلوك حسن قام به.
0: فوالا فهذه خذوها اللي يعملوا معاك.
1: يعني كي تنصح ولدك قول ولدي يعطيك الصحه تصرفك مع عمك ولا عمتك عجبني برشا. ولدي كي جيت دخلت لقيت مديت قرايتك تقرا ما شاء الله عليك. ولدي عاونتني في في الكوجينه ما شاء الله عليك. بنتي ما شاء الله عليك في كذا. فديما حاول انك تمدح الفعل القيمه السلوك.
0: مش هو ما عامل حتى شيء واحنا نمدحوا فيه.
1: محلى شعرك، محلى عينيك، محلى زينك، محلى قدك، محلى طولك، فهمت؟ هذايا عاده ما يبني تضخم، تضخم الذات. فعندك اذا نجم يكون مدلال والتضخم او نجم يكون من الـ يعني السيطره المبالغ فيها والتقليل والتحقير. هذاك الصغير اللي يتربى ديما محقر،
0: معناه الاكستريم هكا ولا هكا حاجه خايب ديما نقعدوا في الوسط.
1: اذا صغير انا طول النهار نقارنه، صغار خير منك، صغار خير منك، شوف اللي يقرب خير منك، شوف كذا، نقارنه. ننقده برشا، نحبطه، ما نشجعوش، نطمس له شخصيته. فيتولد عنده لما يوصل تقريبا لفترة المراهقة تتولد عنده حالة من النقمة، يقول لك أنا هذاك اللي كان ما عندي حتى اعتبار في السابق، هاني باش نوريكم شكون أنا. شي يولي؟ يولي يكذب، يولي نافق، يولي يزوق صورة. وش يعمل النرجسي؟ عادة ما ديما يزوق صورة باش تظهر للناس، فيزوق الصورة هذيك ويخفي بها العيوب متاعه باش يفتك مكانة اللي هي تربى ناقص منها.
0: باهي، هل تمشيو توا في تأسيس علاقة بين زوج أشخاص، يقول لك شنية الوصفة المثالية باش أن احنا ككوبل نجمو نجريو سفينة، كل واحد يحافظ على المكانة متاعه من غير ما يفك المكانة متاع الشخص الآخر، وما يكون من غير ما يكون فما اختلال في القيادة هذه. هل القيادة لازمها كل تكون للرجل، ولا القيادة لازمها تكون شوية منا وشوية منا؟ وفي الـ في الـ في الإطار هذايا شنية الحاجات اللي ما يلزمش الرجل يتجاوزها والمرأة كذلك تتجاوزها باش ما نوصلوش الحالة الصدمية وما نوصلوش لهذه الشخصية النرجسية ولا الغيره ونخرجوا ما أسوأ ما فينا؟
1: شوف، الأساس متاع العلاقة الزوجية المستقرة كي نقوله أسرة مستقرة يعني احتياجات مشبعة. الراجل ما يسلم في ميمته وياخذ بنت الناس يصرف عليها، وهي ما تسلم في باباتها اللي يودها ويحفظها وتمشي مع ولد الناس، ما يعني ما سلم في عائلته ومشى خذ القرار هذاك إلا عنده احتياج بزوان. إذا ما لقاش الاحتياج متاعه بش يبدأ ينابش. هذه هي باختصار شديد
0: يشري مشاكل.
1: يعطيك صحيح. فالراجل شنو احتياجاته؟ الراجل احتياجته عنده الراحة، التقدير، الجنس. والمرأة نفس الشيء في الجهة المقابلة عندها
0: بنفس الدرجات، معناها بنفس الترتيب.
1: الترتيب الأول الراحة،
0: الراحة،
1: التقدير،
0: ثم العلاقة،
1: ثم
0: الجنسية.
1: العلاقة الجنسية
0: يعني الاحتياج هذا عند المرأة والرجل لا. بنفس الترتيب
1: لا.
0: فالي يختلف
1: طبعا. لا، احتياج أخرى عند المرأة.
0: مش نفس. لا لا ما فالي.
1: وليس ربي سبحانه يقول وليس ذكر كالأنثى.
0: فالي
1: الرجل راجل والمرأة مرأة.
0: واضح.
1: احتياجات الرجل مش نفس احتياجات المرأة. خمسة صاروا بسرعة. إيش معنى الراحة؟ أي راجل في الدنيا يتزوج باش يرتاح.
0: يرتاح من شنو؟
1: شوف، فطريا الرجل خلق ليعمل، لينجز. فبالنسبه ليه البيت
0: امان وراحه.
1: امان وراحه،
0: واضح.
1: فيحب يرتاح، لذلك حتى ربي سبحانه قال لتسكنوا اليها. فكي يجي يسالوا الرجال في العالم الكل من مختلف القارات والجنسيات والاديان ومختلفهم، واش تعرس؟ يقول لك نعرس باش نرتاح، باش نستقر. اول حاجه. فذاك علاش الراجل كيحب يدخل يلقى مرته تبتسم، يبقى مرته نظيفه، يبقى الدار هاديه، يلقى ماكلته محطوطه. الراجل يحب يرتاح اول حاجه. اثنين، اذا راجل مش مرتاح تلقاه هارب في القهوه. انا نجم نقول لهم سامحوني يا جماعه اللي قاعدين في القهوه، نقول لهم كي تحبوا تعرفوا نحن نسبه استقرار شوفوا القهوه بعد 8 تاع الليل. دونك عندك اول حاجه الراحه. اثنين، التقدير. الراجل يحب يشعر انه راجل في داره. قدرني واعطيني كلمتي وقل لي الله يبارك وحسسني لي انا صاحب القرار وحس حتى بالكذب. هم حسسني. ثلاثة، اشبعني في العلاقة الجنسية. وهذاك بطبيعة كلام مهم برشا برشا. نجي للمرأة، احتياجاتها شنية؟ اول احتياج عندها الامان. المرأة انا ديما نقولها هذيك العروسة اللي نهارت اللي تتصدر ولابسه الروبه البيضة وهي بيان ماكيي وهي تشطح مع صاحباتها وشيخه، نشوفها نحن في قمه السعاده، لكن حقيقه الامر هي في قمه الخوف.
0: مضطرب،
1: لأن الحياة الزوجية بالنسبة للمرأة هو انتقال 180 درجة. الرجل هذا باش يعمل بيا؟ هل باش يحبني ولا؟ هل باش يحافظ عليا ولا لا؟ هل باش يخونني ولا لا؟ هل باش يصرف عليا ولا لا؟ كي نكبر كيف نتبدل؟ هل باش يبقى ديما يودني ولا لا؟ أول حاجة المرأة ديما تحب الأمن. اثنين شو تحب؟ تحب الاهتمام. اهتم بي، حسسني لأنا مهمة وأولوية في حياتك. دايور نحن نقول المرأة نكدية، صحيح ولا؟ خرنانة.
0: هي.
1: مش صحيح.
0: هاي
1: مش صحيح بالكل.
0: مش صحيح لما المرأة نكدية.
1: مش صحيح. هاي. المرأة لما ما تلقاش اهتمام تولي خرنانة. فالمرأة الخرنانة هي نتيجة رجل مهمل، رجل غير مهتم بها. ما يقعدش بحذاها، ما يونسهاش، ما يخرجهاش، مش عاطيها اهتمام نهار كامل، خدمة والقهوة والصحاب والكرة، المرأة ناسيها. فشوي المرأة كطفلة صغيرة، بابا شيري شوكولاتة، ما عنديش، بابا شوكولاتة، بابا شوكولاتة، يا شري لها وارتاح،
0: سايب عليك.
1: نفس الشيء المرأة الموضوع. فالمرأة تولي خرنانة لأن هي ديما تطلب تطلب، وانت يا رجل مكش عطيها احتياجها. فاحتياج الأمان، الاهتمام، ثم كذلك الجنس.
0: إذا مرتبة ثالثة معناتها في كل
1: الحالتين،
0: في الحالتين،
1: في كل الحالتين، وعنده دور كبير في الاستقرار. فريتوا ثلاثة احتياجات، إذا كانت مشبعة أنا نقول لك ونبصم لك بالعشرة إنه هذه أسرة مستقرة ما تسمعش صوتهم نهائيا. لكن إذا سمع صوتهم،
0: أنا أركز على ثلاثة نقاط هذوما تتسلكوها في الحياة. صح. تسلكوا
1: حلقاتكم
0: فوالا، كل واحد يركز على اللي بزوان تاع الطرف الاخر، ثلاثه هذوما تولي حياتكم.
1: نرجع نربطوها هذا بالشخص السام. الشخص السام ما يعترف لكش باحتياجاتك ويضرب لك احتياجاتك.
0: فوالا، معناتها كان رجل يلوج على راحته وتقديره وعلاقته الجنسيه، مهموش في الجانب الامان، ومهموش في الاهتمام، وما يهموش هل انه الطرف الاخر ساتسفي ولا مساتسفي معه في العلاقه الجنسيه، يهمه كان في روحه، وهذا هو.
1: يولي
0: والمراه العكس،
1: نفس الشيء. يعني نفس نفترضوا الراجل احتياجه شنو؟ المراه الانسان اللي يسمعوا فيها، الراجل احتياجه الامان والتقدير. اذا انت مراه
0: الراحه والتقدير،
1: اذا انت مراه تنبش في المشاكل وكل ما يدخل الدار الراجل تنكد عليه، دونك انت مراه سامه. اثنين، اذا يحب التقدير، اذا انت تطيح له قدره وتهينه قدام صغاره وقدام اهله ونهار كامل صوتك اعلى منه، دونك انت مرأة سامة. رجال، اذا انت راجل ديما تخوف في مرتك وديما تهدد فيها بالطلاق، تولي انت سام. اذا انت ما تهتمش بها ومهملها، بالنسبه ما تتفكرها كانش كتروح باش تاكل، كيف انت زوج سام حسب العلاقه هذه. علاش؟ لانك انت ما راعيتش احتياجات الاخر.
0: فوالا، هذا نحكيو على كوبل معرسين ومستقرين وغيره. فما دي كوبل قبل ما يوصلوا الى الزواج، يعني في فتره التعارف ويحضروا في رواحهم باش يبنيوا علاقه. فما طرف ما نعرفش شنو نسميه بالضبط، اللي هو يوعد الطرف الاخر برشا وعود ولكن ما ينفذ منها حتى شيء. يعبر على مشاعر
1: قبل الزواج
0: أي. ويعبر على مشاعره وعلى حبه لكن ما يكتملش، ما يوصلش الى مرحله الزواج، يقعد ديما يمهطل حتى للعلاقه ما تصيرش. شنو نوعيه الاشخاص هذوما؟ اشخاص رماديين شو ما بالضبط؟
1: شوف، فما جانب صحيح وفما جانب مش صحيح. اللي هو شنو؟ طبيعي جدا انه الرجل قبل الزواج يكون صياد. داير انا نقول من المخطوبات، اذا ما حسيتوش يصطاد فيك ويقدم فخاف منه، فطبيعي ان الرجل يكون صياد. علاش؟ لان الرجل هو اللي يختار، عاده يختار هو البنت، فهو يحب يقنعها ويقنعها انه راوين انا الرجل المناسب اللي انا، خذيني تربحيني،
0: يعمل مجهود معناتها،
1: يعني صح. فتلقاه هي كلمات ويفاضي من وقته وهدايا وكذا وكذا ويجيب ويكركر، فهو قاعد يصطاد، هذا الطبيعي. لكن اللي مش باهي انه يولي يكذب ويوعد وعود مزيفه.
0: فوالا،
1: فهمتني؟ لهنا عاده هو يكبل روحه، لانه هو باش يعطي وعود، دونك باش يولي مطالب بها من بعد. كل صيفيه نهزك للبحر، كل ثلاثه شهور نهزك للوتيل، كل مره نعمل لك كذا، كل مره نوعدك بكذا. هنا انت كبلت روحك اول حاجه. اثنين، شو عملت انت لهنا؟ انت لهنا رفعت نسبه توقعات
0: الشريك
1: الاخر. فهي باش تولي تنتظر برشا، لما ما تلقاهاش باش يرجع لتخرنين اللي هو انت يا رجل متسبب فيه من البدايه.
0: لكن نحكي على نوعية أخرى مثلا اللي يدخل معك في علاقة لكن لا يحط رسمية لهذه العلاقة، يعطيك الاهتمام، يعطيك وقته، يعبر لك على مشاعره، لكن لا يعطي إطار رسمي للعلاقة،
1: هذا غير جدي. لا هذا نسميه ونحن ديركت. وهذا عندنا ثلاثة نقاط باش تعرفوا هل الشخص اللي متقدم لك هل هو جدي أم لا. أول حاجة عنده خطة واضحة للزواج، معناها أول
0: من الأول
1: من أول ما يقعد معك يقول لك شوف بنت الناس، أنا راني تو مش حاضر، راني نعرس بعد 3 سنين خاطر باش نكمل قرايتي وعندي بروجي والدار نتاعي قاعده تخدم كذا، راني انا 3 سنين
0: كان واضح من البدايه.
1: يعطيك صحه. اما اللي يجي يقول لك اي كيفاش تهانا مع بعضنا وربي سهل،
0: بلا
1: لا فماش ربي سهل، هو ربي مسهلها في كل حالتها، ما انت مسكرها. فهذه هانا بعضنا لا، هذه نقطه اولى فتلقاه واضح. فانا نقولها يا اختي اسالوا اسئله دقيقه، قل له العرس وين باش نسكنوا وين باش نعيشوا، شنو مشروعك، شهريتك، تعيش ما تعيش. اذا حسيتوا اجبته مقنعه واضحه وصريحه هذا ينجم مؤشر من مؤشرات الجديه. اثنين انه تلقاه مستعد يتعرف على اهلك او مستعد يعرفك على اهله.
0: الخطوه الثانيه
1: أي. لانه عاده اللي يحب يلعب بنت الناس شو يعمل؟
0: لا يعرفها ولا يتعرف.
1: يعطيك صحه.
0: بلا جاوبنا على بعض الأسئلة. ناخذ تليفونات هاي فنشوفوا شوية معناتها الناس شو تحب تسأل أساسا معناتها في الموضوع هذايا، لأنه تعبناك شوية سحتون.
1: لا أبدا بالعكس
0: تحكي برشا خليتك. 58 400 100 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر إذا كان عندكم أسئلة، إذا كان عندكم استفسارات. نحكي اليوم على العلاقات الصحية والعلاقات السامة وشو هي المعايير اللي ساعدنا في الحكم على نوعية العلاقة وشو اللي يخلي أحيانا معناتها الموازين والعلاقات تنقلب بين الرجل والمرأة. مرحبا بالجميع. فما تليفون معز من المروج. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك سي معز، مساء النور.
2: بديك عايش. أنا مدام مدام الشبط في المرة تاع الجمعتين.
0: مرحبا.
2: بديك عايش. بديك نحكي لك حكاية نصور الدكتورة بعد يسمع فيها ولو حكاها. أنا بشرحتي بالضبط وأنت هو طلع حلي لوحد. في موضوع نحنا تعرف على مرأة مش طفل، معناها في موضوع نحنا واحد من تحت واحد، معناها في موضوع نحنا بقيت معناها ناس انتع انتع مبيدة مع قعدت تلوج عليها جيت على مرأة ده في فت الجمعة الخميس سيد واسكشن ومر مريك معناتها كلمتها بالتليفون حكينا نهار الاحد خرجنا مشيت من القهوه عملت كيما كان يحكي الدكتور عملت فاضت معنا خلتني نرتاح جبت التليفون وانا معناها تحت تحكي لي على عائلتها تحكي لي على روحها وقلت حتى تصور امها تصور باباها تصور البيت كل شيء. معناها شفت في النهار ذاك معناها امريكي قلت معناها جو امريكي وصلت صرت حتى عادي تلهم معناها حكيت معاها باش تشيخ وشو على بعض الجمعة عندك اوتوماتيك مون هات الاثنين هذا في اليوم ما كل شيء رجع كما كان لا تتهز ولا تتعلق حتى سامحني حتى مرت خالها زيادة كيف كيف.
0: وانا تقطعوا علاقتهم بيك فجأة يعني
2: فجأة مثل حز التليفون وقول لي يا فيل اناك ما كيف اناك
0: هكا معناتها حبيت تفهم شنو النوعية متاع الشخص اللي انت تعرفت عليه
2: بالضبط.
0: واضح سي معز، واضح. شكرا سي معز. سي حسون نوعية الشخصية اللي هو تقابلها قال لك أمورنا كانت 5-5 وخرجنا وكانت شاورة أمها وكنت حاسسا وإحنا ماشيين في ثنية صحيحة. الجمعة اللي بعدها قصت علاقتها بيا تماما ومرت خالها اللي كانت معناتها وسيط بيناتنا ما عادش تهز عليا التليفون وما صرحتنيش وما قالتليش أني ما حاجش بيك. حب يعرف نوعية الشخصية هذه اللي قابلها شنية.
1: فما تفسيرين، اما تكون متلاعبه او تكون ما عندهاش ثقه في نفسها. ايش معناتها؟ خلينا نبداو بالفرضيه الثانيه، ما عندهاش ثقه في نفسها انها انسانه شافت شخص هو في الاخر الزواج هو عرض وطلب.
0: هاي.
1: فشفت قعدت انا وياه حكيت انا وياه قد يكون شافت حاجات ما تناسبهاش. فهي تقول لك يا خويا نجبد روحي. لكن الاصل انك تجبد روحك تنجم انت
0: بوضوح
1: تقول له ما ساعدنيش ولا متخوفه من كذا والا نوعا ما اي تبرير معين اي تبرير معين تك صحه
0: للانسحاب
1: للانسحاب. فهذا فرضيه. وفما فرضيه انها تكون متلاعبه فمن نوع اللي تتعرف وتسيب وتهرب. لا والنجم ما باش يكون نجم هذه من بعد فتره تطلع له من جديد
0: ترجع له
1: ترجع له من جديد. فهو علقته به شويه وبعدين تخليها كاكا يتألم هو شويه ترجع له بعد فتره وبعد تخليه وبعد ترجع. فهذه من بين الألعاب السيئه فنحن ما نحبوش نحكم عليها، فهي اما هذا او ذاك.
0: واضح. ماجده من تونس، مرحبا يا سيده ماجده، اهلا وسهلا.
3: اهلا عسلامة اختي لاباس.
0: مرحبا الحمد لله شكرا.
3: يعيش والله. يقول للدكتور اللي كان يحكي سمعته بالتدقيق بالكدا بالكدا، ونقول ان شاء الله نقول له يرحم اللي قرى وربى.
0: يعيش
3: صراحه معناتها استقنعت بكلامه محليه محليه.
0: شكرا
3: ما شاء الله عليك.
0: يفضلك. شكرا لك. عندك سؤال ولا فقط عندك
3: سؤال؟ انا والله نحب نتدخل معاك. والله انا طلقت تو عندي شهر
0: اي
3: 20 ليلة، معناتها ليلة الوقفة هذيك قبل العيد الكبير بالنهار هذيك الوقفة ليلة عرفت هذيك، هو معناتها التصريح بالحكم معناتها شي نحضرنا معناتها باش الطلاق صار
0: اي طلاق فولي ولا معناتها انت كنت راغبة في الطلاق ولا لا؟
3: لا انا هو اللي عملت الطلاق. انا هو عملت
0: الطلاق
3: انا قمت به معناتها انا المدعية كما
0: يقول
3: انا قمت به بعد 16 سنة.
0: 16 سنة زواج.
3: 16 سنة زواج وجبنا زوج أطفال معناتها ما شاء الله عليهم. وين صدقيني ثقافتي اجتماعية، ولأني أنا معناتها خارج ابتدائي معناتها أنا مثقفة اجتماعية معناتها باللي ذاعة من علمني بابا معناتها وصول الحياة معناتها بالصبر بالقناعة بكل شيء. لكن أنا وقت اللي معناتها وإحنا عرسنا مؤخر معناتها في عمرنا معناتها قرأنا بعضنا شوية في العمر، أما إحنا عرسنا متأخرين معناتها.
0: قديش عمركم كعرستوا؟
3: وقت اللي عرسنا هو عمره في الأربعين وأنا قبل شوية الأربعين.
0: واضح. هاي
3: باهي.
0: علاش طلقت؟
3: أنا معناتها نعم.
0: علاش طلقت؟
3: باهي علاش طلقت؟ صدقيني كما يحكي الدكتور معناتها باش نقول نرجسي ولا مهمل وكل شيء، وعنده الحق في ثلاثة حاجات كيما يقول هو الراحة ولا خطر والعلاقة الجنسية، أنا ما لقيتهمش فيه هو ما يحب حتى شيء لقيته. اللي يحب العلاقة الجنسية ولا لا معناتها يحب القدر ويحب معناتها راحته ويحب فطور وكل شيء، لكن هو ما يقدم حتى شيء. ما يقدم لك حتى شيء. ما انت عنده شطر من الكلام اللي قالوا معناتها في النرجسية. مثلا يحب يقدم مصروف، يحب يلقى فطور وراحته ودبش ومقصود على حسابي انا نخدم معناتها كنت نخدم معناتها معناتها في معمل وكل شيء، يحبني مثلا انا نغسل ونعمل وكل شيء، وهو يخدم معناتها خدمته مش ديما بني ومعناتها هو اكثريه الوقت انا ندخل ونقول شوفي لي دبشي اغسليه كلي خلي لي المعونه على معناتها وين عندي زوج صغار ومش
0: وتخدم من فوق معناتها
3: وللقايله معناتها ساعتين ندخل معناتها للدار معناتها نلقاه هو قبل لما نجيب شويه نلقاه جبد لك المعونه القديمه من الفريجيدير وحطه لي هكا عندك المعونه غسليها هكا، ويحب راحته ويحب قدره لكن هو ما قدم لي حتى شيء. ولاني حبيت نعبر انا بالهذوما متى باش نرتاح ومعناتها وانا كي سمعت الدكتور معناتها ارتحت بالحق وحبيت نشوف معناتها الرجال كيفاش التبايع معناتها التبيات كيفاش. انا صدقيني فهمت معناتها بالكدا علاش معناتها اما هو ما فهمت الرجل كيفاش يكون اما هو ما فهمتش منه حتى شيء. مثلا يحب علاقه جنسيه يحب يقدم لك معناتها مصروف، يحب يقدم لك واجب سيوي معناتها للصغار وليا، يحب يقدم حتى شيء وهو ما يحب حتى شيء. يحب كان القهوه، يحب يروح مثلا يتفرج في التلفزه ما يشتهلكش لا فطور طاب لا حاجه، كان قدمتي له كليه ما قدمتيلوش ما يحبش يقول لك اعطيني باش انا ما نطالبوش في المصروف. لكن انا تعبت قدمت ولاني ما نحبش انا، لكن هو النقطه هذه لكن هو رجعني مراه خرنينا على الله. وقت اللي انا فقدت معناتها بطبيعتي انا انسانه متفائله مادام الشمس تزرق كل يوم، عندي التفائل اني عرست مخر وما عنديش حتى عقدة مثلا كان اعطاني ربي قلت صغيرات اعطاني ما تولي انا عرست في الاربعين وجبت زوج صغيرات ما شاء الله عليهم وكنت متفائله في الحياه معناتها ابسط ما يكون كنا انا انسانه متفائله. لقيت هو انسان ما يعبرش ما عندوش حتى ضحكه في معناتها يضحك وقتاش يضحك مع العباد الاخرى في القاع مؤسس مع العبيد الاخرى في القهوه
0: مع مرته ما عنده حتى شيء. واضح واضح سيده ماجده شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا على هذا التدخل. سي حسون تعلق على الحكايه هاي.
1: واضح اللي هي ضحية نرجسي، قالت أنا كنت محبة للحياة، كنت متفائلة، وليت امرأة خرنانة، وليت امرأة في حالة. فعادة ما اللي تعيش مع شخص سام أو شخص نرجسي ما تتأثر نفسيتها بشكل كبير. وهذه النقطة أولى. النقطة الثانية، قالت مع الناس البرا يضحك، يدخل للدار تولي يسربسها. دونك هذا كذلك من صفات الشخص النرجسي اللي هو عادة ما يكون عنده وجهين. وكيف تقول لهم يا ناس راهو راجل يعامل فيا، ما يصدقوكش الناس، خاطر قاعدين يشوف في وجه مزيان، فلان هذاك اللي ترضى عليه بلاد، هذاك اللي كذا واللي يحل مشاكل العباد مش عارف شنو. اي نعم، هذاك
0: شكك في روحك.
1: نعم نعم فعلا. ثم ملاحظه اخرى لاحظها اللي هي قالت انه ما يعطيش،
0: بخيل
1: بخيل. فالعلاقه الزوجيه قائمه على العطاء اهم شيء، فالحب هو النتيجه. الحب هو النتيجه. تخيلوا معايا شجره عندها جذوع وعندها ثمار، الحب وين؟ الحب ثمره. فثمرة شنو؟ ثمرة العطاء، ثمرة الثقة، ثمرة الالتزام، ثمرة المسؤولية، ثمرة المودة والرحمة. فإذا توفروا هذوما باش نلقاو الحب. فذاك علاش تكون هي تكون تاخذوا عن حب وقصة حب عنيفة ما بيناتهم، ومن بعدين إذا لي باز اللي مش موجودين بطبيعة هذاك الحب الكبير ينجم يندثر. بعد
0: ما الرجل البخيل ما ينجمش يتحب من المرأة.
1: أوه. من أكثر الحاجات اللي تكرهها المرأة هي الرجل البخيل، وأنا ديجا نحذر من الارتباط من الرجل البخيل. لعادة إذا يكون بخيل ماديا مش يكون بخيل عاطفيا. والبخيل يخليك في حالة من الاستنزاف، يعني تخيل أنت ما تاخو منه الفرنك إلا ما تعمل عركة، يعني على الأقل أنت بشتاخو يوميا بشتاخو القضية والنهار بعد نهار، وألا يا سيدي كل رونتري كل عيد تخلق مشكل. فالرجل البخيل عادة ما يحول البيت متاعه إلى خصومات معناها كبيرة
0: متواصل.
1: والمرأة مع الراجل البخيل يتضرب عندها الاحتياج الأول اللي حكينا عليه قبلك اللي هو الأمان. فلكن نحكي على الأمان، الأمان المعنوي والأمان المادي. فالمرأة مسكينة تخاف، تقولك أنا كان نمرض، كان نصير لي حاجة، رجل هذا بش يصرف عليا وإلا لا، بش يودني وإلا لا. دونك
0: وحين تخاف حتى على صغارها، تقول كان نمشي أنا على صغاري شي يصير فيهم مع أبوك. ناخذ سي محمد من نابل. مرحبا، أهلا وسهلا سي محمد. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: أهلا مدام وداع.
0: مرحبا، شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. طلع صوتك شوي سي محمد.
4: قلت لك أنا سي بام حسين.
0: مرحبا يا حسونة.
4: ايه عم حسون. ايه
0: مرحبا، تفضلي.
4: 55 عليك انت وياه
0: ويرحمك
4: من ولد ومن رب.
0: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا.
4: مدام عندي قصه كبيره. ايه
0: تفضل.
4: كنت معرسني انا.
0: اي
4: معرس، وعندي توي كان عندي 3 اولاد معرسين وولد مازال مش معرس.
0: اي
4: نور تلقى عرفها عن حب. لا عمري تقريبا في الوقت هذاك عرس عمري 30 هكاك 32 وهي عمرها 27.
0: تو قداش عمرك؟ تو قداش عمرك؟
4: ايه
0: تو قداش عمرك؟
4: تو من عام 64، عمري 62 63 عام.
0: واضح. هاي
4: هاي تتفاهمين معناها مريدلين بالجدي بالجدي.
0: اي
4: متحدثين اللي هي معناها بنت عائلة وزوالية مقدم عليها متفاهمين. وصلنا وعرسنا ومتفاهمين عام الأول عام الثاني. استعرف قلت لك عندي صغار معرفة.
0: اي
4: بعد ما عرسوا صغار وترد لك الأمور ونحن مرجلين ولبس علينا المصروف نعطي فيها في المصروف أمورها واضحة.
0: اي
4: دار ما نخلي فيها ما نخليش مخصوصة في الدار بالكل. الأمور كل مراجلة. الأخ اللي تسرق فيها في الفلوس من جيبي. نجي مثلا عندي فلوس نحسبهم، نجي نطلع من غدوة الصباح نجا ماكسي بدي أزيدني قولي ما أزيدش بدي ما عندي حد يدخل علي كانوا نويات بارك قولي ما أزيدش. عملت هذه المرة الأولى، عملت هذه المرة الثانية، عملت هذه المرة الثالثة. هونك مقدمين طويلة مقدمين قضية في الكلام
0: على خاطر هي تهزلك في الفلوس ما غير مشاورك.
4: على خاطر الفلوس ما هيش مخصوصة في حتى شيء.
0: وانت تعطيها فلوس معناتها؟
4: نعطيها فلوس
0: هاي اللي تطلب تعطي معناتها
4: مستحيل إذا كان يخليها بلا فلوس.
0: والحكاية هذية معناتها قبل ما يعرسوا صغارك ويكبروا ما كانتش موجودة.
4: ما كانتش تعمل هكا، كون مخبي عندها في الفلوس، معناها تعرف يكون مخبي عندها في الفلوس. من بعد تبدلت.
0: عندك ما تسأل سحسونة؟
4: مخبي عندها في الفلوس. نقول لها ماني خليت كذا كذا، مدي كذا كذا، تقول لي لا الفلوس وبس.
1: خليني نسألك سيدي.
4: تفضل.
1: بيناتكم شي حديث على الطلاق، تهددها بالطلاق ولا بيناتكم شي مشاكل؟
4: مستحيل مستحيل.
1: خاطر لانه قد المراه اذا حست بالخوف وحست انه رجلها يمكن يفكر انه يطلقها، تولي هي شويه شويه تحب تلم الفلوس باش تعمل شويه استقلاليه ماديه. ما عندكمش الحكايه هذه؟
4: لا مستحيل.
1: الفلوس شنو قاعده تعمل بها هي؟ كي تاخذ من عندك الفلوس شنو قاعده تعمل بها؟
4: ما نعرفش تعمل بها فاش تعمل بها، الله اعلم. حتى الاولاد كل حد وخدمته، الأولاد كل واحد وخدمته، ما همش مخصوصين الأولاد. والأولاد يعطوا فيها زاد الفلوس زاد.
0: وهي الفلوس هذوما الكل وين مشاو؟
4: والله يا مدام هدى لا نعرف. لا يراهم مخ يوقف.
0: ربي يا عم. وكي مشيتوا طلقتوا معناتها شو كان شكون كلام؟ إي كي مشيتوا قدمتوا قضايا شنو قالت هي معناتها شو؟
4: حبوا يعملوا لها جلسة شرعية.
0: إي هي شنو قالت؟ قلت لها باش نمشيو نطلقوا صاي معناتها شنو كان
4: رد؟ ما عيناش كيف لا ما عيناش؟
0: ما عندهاش تطلق.
4: أيوه.
0: وما اعترفتش اللي هي هزت لك الفلوس.
4: قالت لا. حتى أولادها قالوا لها ما هزيت، كان هزيت يتكلم خلينا. قالت لا ما هزيتش.
0: ربما هي ما هزتش بالحق معناتها.
4: لا يا مدام هدى، خاطر مانيش جربت المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه.
0: مالت برشا تجارب.
4: مره برك. جيت مره برك وعندي شكون حتى الاولاد يجوا يباتوا بحذايا ونقول لك راه ما زيد لي الاولاد. اما الاولاد الكل بخدمهم ولابس عليه.
1: سامحني، يكون شي عندها اضطراب نفسي. عندها شي مشاكل نفسيه، عندها شي اكتئاب، عندها شي ثنائي قطب، عندها شي مشاكل نفسيه.
4: ما كاكا ما قالتليش حتى الا عندها اكتئاب. وحتى كي نتعاركوا هكا انا وياه تقول تستعمل في الدنيا تستعمل في الحرابش.
1: حرابش شنو؟
4: ما تعمل لك الحرابش نتاعك الوجيعة نتاع راسك نلقاو وطل فيه.
0: معناتها راسها يوجعها وتتشنج كي انتم تتعاركوا.
4: ايوه تولي تتشنج تولي تستعمل هذوك.
0: شنو الحل؟
1: ننصحهم الحل. شوف عندك حلين. الحل الجذري انه يمشي يقعد مع مستشار اسري ولا مع مختص نفسي. يعني خلينا نتاكدوا لانه ما كانتش عندها صنعه هذه
0: ولت
1: عندها. فاول حاجه خلينا نفهموها نفسيا، طلعش هي تعبه نفسيا، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حاول انت تعمل حل ذكي شويه. قل لها شوف بنت الناس، انت باش تولي تحرس لي فلوسي، انت اللي باش تولي تعس على الفلوس. دونك انت كي تجيب مثلا مش عارف 100 دينار تحطها في القجر، قول لها يا فلانة هاني حطيت 100 دينار مكسوبي كان هي في الدار، دونك هذيك ال 100 دينار باش نزل منها انا مصروفي، تنزل منها انت مصروف العائله. تولي هنا يولي فما حوار، معناها تعطيها اش عندك انت ممتلكاتك في الدار وقول لها هاو اللي تهز، يا اما باش نهز انا تهز انت. انا اذا باش نهز باش نقول لك يا فلان راني هزيت 10، والا هي كيف اذا هزت تقول لك راني هزيت مثلا 5 باش خذيت منهم حاجه من عند العطار. دونك يولي قل له خلنا نبنيو على الثقه والوضوح، اللي فما
0: نساو اللي تعدى
1: مكشوف هي وليك. يعطيك صحه. شو رايك في الحل هذا؟ ينجح ولا؟
4: الله يبارك الله يبارك.
0: طبق وارجع لنا سي محمد. شكرا لك، يعطيك الف صحه على التدخل. سحسونة قدارة المستشار الاسري والشخصي، نورتني. شكرا على كل الاناره وعلى كل التوضيح اللي قدمته لنا الليله بخصوص علاقاتنا الاسريه وعلاقاتنا المجتمعيه بالطرف الاخر. شكرا لك، نقابل ان شاء الله في مواعيد اخرى. شكرا لكل الفريق، شكرا زعبار، هيفا، ايمان، اشرف، اجمل تحيات هدى، الاخبار مع بهيره، نايت كلوب مع محمد. صباح الخير، لكم زينه
5: في 60 دقيقه مع هدى الورمي على ديوان فام.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز واتسعة ديوان اف ام عسلمة. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد المساندة لجميع ضحايا التعذيب وإدانتها الشديدة لهذه الجرائم، مطالبة بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات. وضحت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية القانونية والإجرائية لذوي الشبهة أثناء إيقافهم وضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السالبة للحرية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يقدمان ترشحي تونس لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات ولمنصب أمين عام المنظمة خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس. وزير الخارجية يؤكد أهمية العمل الإفريقي المشترك في مجال التحول الرقمي داعيا البلدان الإفريقية لدعم الترشحات التونسية بالاستناد للكفاءات الوطنية في المنظمات ذات الصلة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبحث سبل تعزيز التعاون التونسي الفرنسي في مجالات الصحة الرقمية والطب عن بعد، وذلك خلال جلسة عمل جمعته بالمندوب الوزاري الفرنسي المكلف بشؤون البحر الأبيض المتوسط وبحضور سفير تونس بفرنسا. وخصص اللقاء لتدارس محاور المستشفى الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وأكد الجانبان على أهمية المؤتمر الدولي حول الصحة الرقمية والطب عن بعد الذي ستحتضنه تونس خلال شهر سبتمبر القادم كفرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط ودعم التعاون في مجالات الابتكار الصحي والانفتاح على العمق الإفريقي. إلى الشأن الدولي، إيران تحذر مما قالت أنه تحليق طائرات إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من أراضيها، مشددة على حقها في الرد، في حين وجهت تل أبيب تهديدا جديدا لطهران. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يهدف لانسحابها من لبنان واستعادة سيادة الدولة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل كيما العاده، وين تلقاو الموسيقى. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، وان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى اللي موجوده في نرمون. ليس ديما مختار سبيسيالمون ليكم انتم. نسلم على ليكيب الكل، نسلم على محمد الزعبار سيد المخرج، نسلم عليك هايفا في الاعداد، وهذا محمد القرخني من وراء الميكرو. كوم دابيتود البدايات نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية باش نسمعوا مارون 5 شي ويل بي لافد.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مشهد والعشيرة. ديوان فام عسلمة. المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة 2010-2025 كشفت عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والأبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي وفق ما تم عرضه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة. في المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات القادمة. لجنة الفلاحة بالبرلمان تصادق على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعيات الأبار الفلاحية غير المرخصة بهدف تنظيم استغلال الموارد المائية وتمكين الفلاحين من النفاذ للتمويلات العمومية. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رسنامة التلقيح والكشوفات الطبية وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. حكومة بوركينا فاسو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بعد سنوات من التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. نهاية الموجز الإخباري، قدر الآن فلاش سبور في أمان الله.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. وفد المكتب المنتخب الوطني منتظر يخلط غدوة بعد غدوة على دفعات لتونس، مع العلم أنه معظم الملاعبين الأخرين سافروا مباشرة إلى دول الإقامة متاعهم. خيبة كبيرة المنتخب التونسي بعد 3 هزائم في المونديال وقبول 12 هدف. بالنسبة للمدرب فيرونار قال أنه مازال ما يعرفش شنو مستقبله مع منتخبنا التونسي في انتظار شنو قرارات المكتب الجامعي، وهل أنه فما استقالات صلب المكتب الجامعي هذا نعرفوه في قادم الأيام. المديرة الاتحاد المونستيري في بلاغ اليوم أكدت أنه تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة نهار 30 جوان بسبب عدم ورود ترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. الكاتب العام للاتحاد دعا الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير شؤون الفريق ضمانا لاستقرار النادي. متوسط الميدان معتز الزمزمي انتقل لنادي سيسكا صوفيا البلغاري. زمزمي أمضى اليوم عقد 3 سنوات في صفقة انتقال حر قادم من النادي الأفريقي. ذكر الزمزمي احترف سابقا في ناديي سيرسبورغ وأفينيون في فرنسا. العاصمة الكازاخستانية أستانا تحتضن فعالية الدورة المفتوحة للتايكواندو، وين أحرزت عناصرنا الوطنية في اليوم الأول 6 ميداليات، منها ذهبية 2 فضيات و3 برونزيات. الميدالية الذهبية في وزن أقل من 62 كيلوغرام عن طريق وفاء المسغوني، في المقابل 2 فضيات لفيرس القطوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام وفيرس البجميعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. بقية الميداليات كانت عن طريق كل من عهد بن عون أقل من 53 كيلوغرام، أيوب الجندوبي في أقل من 54 كيلوغرام، ومحمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. ختام ماتشات المونديال، مجموعة 9، النرويج تسقط بالأربعة ضد فرنسا، وقوة هجومية ضربة للديوكة الفرنسية اللي فازت اليوم 4-1، هكا فرنسا تكمل في الصدارة ونورفيج في الوصافة. بالنسبة لعثمان ديمبيلي كان سجل ثلاثية من رباعية فرنسا بونتو لديزيري دوي. في المقابل السنغال تدك شباك المنتخب العراقي بخماسية نظيفة. المنتخب السنغالي يحقق أعرض انتصار في تاريخه في المونديال. العراق أسوأ نتيجة في تاريخه في المونديال. إلى حد الآن السنغال مترشح من بين أفضل الثوالث. المجموعة الثانية بداية من الماضي ساعة متاع الفجر كابو فيردي ضد منتخب السعودية. انتصار أحد الفريقين يخليه بنسبة 100% في الدورة القادم. أوروغواي في ماتش قمة ضد منتخب إسبانيا. بالنسبة للمجموعة السابعة الأربعة متاع الصباح مصر ضد إيران. مصر تستهدف صدارة المجموعة. في نفس التوقيت بلجيكا تواجه منتخب نيوزيلندا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور, خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب. ديوانا فام.
7: ديوانا فام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

Rebonsoir, مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اي بان نقول لكم كوم دابيتود لو رانديفو توت سويت يكون مع الاغاني القديمة ونرجع بكم البيلبورد العام 2001 توت سويت اولديز اولديز اولديز. الليلة نبداو مع المرتبة 79 ونحكيو على غنية تلخص أجواء متاع صيف بداية الألفينات. إذا كان نحكيو على موسيقى هي اسمها ليمون تاب للرابر الأمريكي جارول بمشاركة مغني الارن بي كيس. الغنية خرجت عام 2001 ضمن الألبوم Pain is Love وجات في الفترة اللي كان فيها جارول من أكثر الأسماء حضورا في لي راديو بفضل الأسلوب متاعو اللي يعمل في الميلونج بين الراب والارن بي بطريقة مختلفة كومبليتمون. ليمون تاب فوالا تحكي على الاستمتاع بالحياة السهرات النجاح بعد سنوات من التعب. الكلمة تعكس أجواء متاع الاحتفال والعيش والعيش سامحوني من غير تعقيد. بينما صوت كيس في الكورس يعطي الغناية توش رومانتيك وسوفت وهو سر نجاح برشا أعمال في الفترة هذيك. موسيقيا الغناية تعتمد على إيقاع هادي فيه ديتوش متاع سول R&B أكثر من الراب التقليدي وهذا اللي خليها توصل للجمهور ويسع حتى للناس اللي ما كانوش يسمعوا البوب بصفة مستمرة. الكليب زاد رسخ صورة الغناية بأجواء لكشري برشا سيارات رحلات وحياة مليانة ثقة ونجاح وهي الصورة اللي كانت تتميز برشا فيديو كليبات في الليبوب ان جنرال وخاصة في بداية الألفينات. ولليوم تبقى الموسيقى ذي من أغاني اللي ترجعنا مباشرة للصيف 2001 وذكرنا فترة كان فيها جيرول واحد من أكثر الفنانين تأثيرا على الساحة الموسيقية.

ساعات أقوى الأغاني هي اللي تتكلم على المشاعر اللي الناس تخبيها، وهذا بالضبط اللي عملته Grown Men Don't Cry للنجم الأمريكي تيم ماكرو. الغنية صدرت عام 2001 ضمن الألبوم Set This Circus Down، وحققت نجاح كبير في عالم الكاونتري على خاطرها تناولت موضوع نادر في الوقت هذاك، فكرة أنه الرجل مش مضطر لإخفاء المشاعر متاعه ديما. من خلال كلماتها تحكي الغنية على مواقف يومية يعيشها أي إنسان، رؤية متاع طفل مريض أو فقدان شخص عزيز أو لحظة مؤثرة مع العالم. وفي كل مرة يرجع نفس السؤال، هل البكاء علامة متاع ضعف وإلا لا؟ الغنية تجي بطريقة غير مباشرة وتحكي على المشاعر متاع جزء طبيعي من الإنسان مهما كان عمره أو مهما كان شخصيته. فينا الممكن تذكروا زادة حتى احنا في المخيلة متاعنا وفي العادات متاعنا كان ديما نقولوا ان الرجل ما يبكيش، فينا الممكن ما يزموش يبكي ولا الرجل ما يبكيش. يبقى في انا اقول لكم مش صحيحة، خاطر الساعات الاحزان ولا الحاجات تخلي الرجل في لحظات ضعف وتخلي الرجل انه يبكي، معناها في الاخر هو إلا إنسان. إذن الموسيقى تحكي على الجانب هذا. صوت تيم ماكرو الهادي والصادق أعطى للغنية قوة كبيرة، خاصة أنه ما يعتمدش على المبالغة، عم يخلي الكلمات هي اللي توصل للإحساس، ولهذا سبب برشا مستمعين اعتبروها من أكثر الأغاني قربا للواقع. موسيقيا الغنية مبنية على دي جيتار على ألحان كاونتري كلاسيك مع توزيع بسيط يخلي التركيز كله على القصة والمعنى، وهذا من أسرار نجاحها واستمرارها في ذاكرة جمهور الكاونتري. ولليوم مازالت الموسيقى هذه تعتبر من الأغاني اللي كسرت الفكرة التقليدية بأنه الراجل لازم يخفي الأحاسيس متاعه، وقدمت رسالة إنسانية تقول أنه القوة الحقيقية مش في كبت المشاعر أما في الصدق مع النفس.

في بداية الألفينات كان الراب الجنوب يفرض في روحه بقوة، ومن أبرز الأغاني اللي ساهمت في النجاح هذايا كانت موسيقى اسمها ساوثرن هوسبيتاليتي للنجم الأمريكي لوداكريس. الغنية صدرت أواخر عام 2000 ضمن الألبوم اسمه Back for the First Time، وكانت من اللي تخاك اللي رسخت اسم لوداكريس كواحد من أكثر الرابر تميزا بفضل الأسلوب السريع متاعه وخف الدم وطريقة ذكية في اللعب بالكلمات. عنوان الغنية يعني كرم الضيافة الجنوبي، لكن الرسالة أعمق من مجرد عنوان. لوداكريس كان يوجه في تحية لثقافة الجنوب الأمريكي ويأكد أن مدن كيما أتلانتا أصبحت لاعب أساسي في عالم الهيب هوب بعد سنوات كان فيها الأضواء مركزة على نيويورك ولوس أنجلوس. البيت متاع الموسيقى من إنتاج The Neptunes كان مختلف جدا على السائد في الوقت ذاك بالإيقاع متاعه بالأصوات الإلكترونيك، وهو ما أعطى للغناء شخصية خاصة وساعدها على الانتشار بقوة في الراديو والنوادي.

في المرتبة 76 نحكيو على غنية ولا أغاني تنطلق بهدوء ومن بعد تولي ملي كلاسيك متاع موسيقى الكاونتري. ومن بين الأغاني هذين نلقاو أوستن. أول غنية تلقها النجم الأمريكي بليك شيلتون صدرت العام 2001 وكانت أول سينجول من الألبوم الأول متاعه بليك شيلتون، والمفاجأة أن حققت نجاح كبير برشا وقعدت 5 أسابيع متتالية في المركز الأول على قيمة أغاني الكاونتري في الولايات المتحدة، باش تكون من بعد بداية مثالية لمسيرة فنية طويلة للفنان بليك شيلتون. قصة الغنية مؤثرة وبسيطة في نفس الوقت، تحكي على شاب مفصل على الحبيبة متاعه لكنها تواصل الاتصال بالهاتف متاعه القديم، هو مبقاش يجاوب أما خلى رسالة في جهاز الرد ولا ريبوندر يقول فيها أنه إذا كانت هي اللي تتكلم هو مازال يحبها ومازال ينتظر الرجوع متاعها. ومع مرور الوقت ترجع الحبيبة وتسمع المساج هذية وتكتشف أنه المشاعر مازالت موجودة. المزيان في ولا الجميل في أوستن أنها تعتمد على السرد وكأنك تسمع في قصة قصيرة أكثر من مجرد غنية، وكل مرة توصل للنهاية تحس أنه الأحداث قدامك وكأنها مشهد من فيلم رومانسي. موسيقيا الغنية هادية برشا، تعتمد على جيتار الكاونتري وصوت بليك شيلتون الديب والدافي، هو اللي ساعد على إيصال المشاعر بكل صدق ومن غير حتى مبالغة.

في المرتبة 75 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على غنية من الأغاني اللي كي تبدأ تعطيك جرعة متاع عمل من أول لنوت ولا من أول ميلودي تسمعها. ومن أكثر الأغاني اللي نشحت في هذية هي الموسيقى متاعنا في الليلة Beautiful Day لفرقة الروك الإيرلندية الأسطورية U2. الغنية صدرت عام 2000 وكانت أول سينجول من ألبوم All That You Can't Leave Behind، وهو الألبوم اللي يمثل عودة الفرقة القوي ولا العودة القوية بعد سنوات من التجارب الموسيقية المختلفة. وفعلا Beautiful Day رجعت U2 إلى صدارة الساحة العالمية. رغم عنوانها المتفائل الغنية متحكيش على حياة مثالية، بالعكس كلمات تقول إنه الإنسان ينجم يمر بظروف صعيبة ويخسر برشا حاجات، لكن مازال ينجم يلقى سبب باش يشوف الجمال في كل نهار جديد. هي مساج متاع أمل وتذكير بأنه التفائل هو اختيار حتى في أصعب اللحظات. صوت متاع بونو من مع جيتار The Age المميز خلقه غنية فيها طاقة بوزيتيف وإحساس بالحرية، وخليها من أكثر الأغاني ارتباطا بالبدايات الجديدة والانتصار على الصعوبات. الغنية حققت نجاح عالمي وفازت بثلاثة جوائز غرامي ووردز من بينها أفضل غنية روك وغنية العام، نحكيه فينا المعلى عام 2001، وأصبحت من أشهر أعمال يوتو أكثرها حضورا في الحفلات والمناسبات الرياضية والاحتفالية.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة UNFM عسلمة. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر ويقرر الحكم الابتدائي بعام السجن في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية اتهامه بالإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات طبقا للفصل 80 من مجلة الاتصالات وفق ما أفادت به مراسلة ديوان فم. والدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف وفاة رجل الأعمال جيلان الدبوسي والقضية بسجن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والقيادي بحزب حركة النهضة منذر لونيسي لمدة 4 سنوات. كما شملت الأحكام الاستئنافية المذكورة أيضا تسليط عقوبة بعامين سجن مع تأجيل التنفيذ في حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرنقية ووكيل عام متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحامية للسلاح بالبرلمان تدرس المحاور المتعلقة باختصاصها ضمن مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتواصل دراسة مشروع مخطط التنمية خلال الفترة القادمة عبر المشاركة في جلسات استماع مبرمجة لعدد من أعضاء الحكومة. عائدات صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025-2026 وقدرت ب 770.7 مليون دينار ويفسر ذلك بزيادة الكميات بنسبة 5.3%. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعجبه إطلاق إيران النار على سفينة في مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا ينبغي لها أن تفعل ذلك وأن الرد سيعرف قريبا. والضربات العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران انتهت هذه الليلة، في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن ضربات على طهران هي رد على هجومها على سفينة تجارية وليست استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: ديوان فم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: Zone VIP.
1: عبد الحليم حافظ جال الدنيا نهار 21 جوان من عام 1929. اتولد في قرية الحلوات في محافظة الشرقية قريب من القاهرة في مصر. اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، ومن اللي اتولد برش اعتبروه نذير شؤم ونحس. أمه توفيت بعد ما ولدته بثلاثة أيام كهو، وبعد أقل من عام بوه الشيخ علي إسماعيل توفى هو زيدا، وهكا عاش عبد الحليم اليتم من الجهتين على صغر سنه، وتربى في دار خاله الحق متولي عماشا. وفي مرة من المرات وقت كان يلعب مع ولاد عمه في ترعة القرية، لقد جرثومة ومرض بالبلهاريسيا اللي دمرت له حياته. وفي واحدة من المقابلات قال عبد الحليم: أنا ابن القدر، وحياته كانت صعيبة على خطر على طول السنين اللي عاشهم اللي هما 47 سنة أكهو عمل 61 عملية جراحية. عام 1943 عبد الحليم حافظ تخلى المعهد العالي للموسيقى، تحديدا قسم التلحين. في الكلية تعرف على كمال الطويل اللي ولا من بعد واحد من أهم الملحنين في العالم العربي، وتخرجوا زوز مع بعضهم. ومن بعد خدم عبد الحليم 4 سنين أستاذ يقري الموسيقى في طنطا، وقرى زادة في الزقازيق والقاهرة. بعد مدة عبد الحليم استقال من مهنة التدريس والتحق بفرقة الإذاعة المصرية، وخذا جايزة عام 1952 على غنيته يا حلو يا سمر من كلمات صالح عبد الصبور ولحن كمال الطويل صاحبه وزميله في القراية. عبد الحليم علي شبانة قبل ما يولي عبد الحليم حافظ، سبب تغيير اللقب متاعه كان وقت تقابل عام 1951 مع مجدي العمروسي اللي ولا من بعد واحد من أقرب أصدقائه، مدير أعماله وصندوق أسراره. وقتها قابله في دار مدير الإذاعة فهمي عمر، وغادي كان موجود الإذاعي المعروف حافظ عبد الوهاب. من بعد ما شافه اقترح عليه بمحبة إنه ياخذ اسمه هو كلقب خاص به، ويبدل اللقب متاعه من شبانة الحافظ على خاطر الاسم هذا ما هوش فني.
2: صافيني مرة وقفيني مرة، صافيني مرة.
1: غنية صافيني مرة، الغنية هذه كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموجي، غناها عبد الحليم حافظ عام 1952. ومن المفارقات إنه وقت غنى صافيني مرة ما لقاتش استحسان الجمهور بالكل، واعتبروها غنية هشك بشك، غنية خفيفة وما هيش في مستوى الأغاني رزينة اللي متعودين بها. عبد الحليم وقت اللي غناها رفضوا الجمهور ولا يصفر عليه بالأقوي، هذاك علاش عبد الحليم ما عودش غناها بالكل. كان بعد عام كامل نهار إعلان الجمهورية في مصر، وقتها تغيرت نظرة الجمهور لغنية صافيني مرة ونشحت بالقدام، ويمكن الظروف عاونته وقتها.

على قد شو؟ كلمات محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل. الغنية هذه حققت نجاح كبير وغناها عبد الحليم حافظ في فيلم لحن الوفاء عام 1955، ومن بعدها عبد الحليم حافظ ولا معروف بلقب العندليب الأسمر.

صندلي بالأسمر، لقب أطلقوا عليه جليل البنداري، وهو واحد من ألمع الصحفيين النقاد وسيناريست معروف، كتب سيناريوات برشا أفلام كيف ما لوعة الحب، الفيلم اللي كان أول لقاء ما بينه وبين عبد الحليم حافظ، ومن غادي تعرف عليه وبدأت صداقته. وقتها الناقد جليل البنداري لقبه بالعندليب الأسمر على خطر صوته يشبه صوت العندليب في إحساس وفيانة العندليب، والأسمر على خطر لون البشرة متاعه استمرة.

موعود دايما بالجراح موعود.

القمر طلع والخوف

0: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا
1: قارئة الفنجان، هذه آخر أغنية غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ويقولوا لقارئة الفنجان مرأة اسمها مرجانة تعرف عليها عبد الحليم حافظ بالصدفة على خاطره، لكن مغروم لا بالعرافات ولا بالعزامين. أما في مرة من المرات قبل ما يدخل العالم الشهرة، وقت اللي كان يقرأ في المعهد العالي للموسيقى، العرافة هذه كانت متعدية وشفته هو وأصحابه قاعدين مع بعضهم. ياخي غزرت له من دونهم الكل وقالت له أنت حتبقى نجم كبير.
0: الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.
1: عبد الحليم كيف سمعها ضحك ومعطاش لكلامها حتى أهمية، وتعديت السنين ونجح عبد الحليم في مجال الفن ولا اسمه على كل لسان. وقتها تفكر كلام العرافة مرجانة وقعد يلوج عليها بالريق الناشف حتى لين لقاها وقابلها. ومن وقتها ولا ساعة ساعة يمشي لها يشرب بحذها قهوة، تقلب الفنجان وتقرأ له شنو وقالت التنوى. كلامها كان بالنسبة لي مصدر للراحة والأمان، كان يستفيل بها قبل ما تقول له حاجة باش تخليه يتقلب.

نهار من نهارات مر جينا بعد ما قلبت الفنجان متاعو وجهت تقلب ودخلت بعضها وقعدت ساكتة كلمة لا. عبد الحليم ما فهم شيء وقال لها احكي قولي شنو شفت بالضبط وعليش تفجعت هكا. مرجينا حاولت تتهرب من السؤال وحاولت تبرله بكلمة، أما هو كان يعرفها وعشرة سنين وفهم اللي فما حاجة خايبة ما حبتش تقولها له، هذاك علاش كبش وشد فيها صحيح باش تحكي له شنو شافت في الفنجان. مرجينا قالت له يا وليدي اش باش نقول لك، راك باش تمرض مرضة كبيرة وصعيب ياسر كان تقوم منها. عبد الحليم خاف من الكلام هذا وما نجمش ينساه من مخه بالكل، وحكى الحكاية للمقربين منهم وعلى راسهم الشاعر الكبير نزار قباني. نزار قباني وقتها قرر يكتب القصيدة المعروفة قارئة الفنجان.

قصيدة لحنها الموسيقار الكبير محمد الموجي، وأسرار القصيدة هذه ما زالت ما وفاتش. نزار قباني حاول في كلماته يجمع ما بين قصة قارئة الفنجان وقصة حب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني. وقتها نزار قباني كان على علم بتوتر العلاقة ما بيناتهم بسبب مش

0: قلت سعاد حسني مع ضابط المخابرات المصري صفوة الشريف. هذك علش كتبت حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود. يا أخي عبد الحليم طلب منه ينحي عبارة وكلاب تحرسه وجنود باش ما تصير لهمش مشاكل، بما أنه كلمة كلاب تحرسه وجنود فيها إشارة لضابط المخابرات المصري اللي كان يبتز في سعاد حسني. ومن المفارقات أنه رغم الحب اللي جمع عبد الحليم حافظ وسعاد حسني مجمعهم حتى فيلم، مجمعهم كان فيلم واحد أكهو وهو البنات والصيف، ولعبت فيه دور أخته مش حبيبته.
1: كينا بقى للجد يبقى لازم تقس نبضها.
2: تقس نبضها؟
1: أيوة، تكلمها تلغيها تنتهز أي فرصة وتقرب معاها.
2: مش عيب يا سميحة،
1: مادام في نية جواز مش عيب. أنا أختك وبكلمك بمنتهى الصراحة، الزمن اتغير، لازم الأول تعيش في خيالها وتبقى فارس أحلامها. هي مش عاوزة منك إلا محاولة صغيرة، تقول لها كلمة واحدة بس: أنا بحبك.
2: طب ما أنا هقول لها كده بعد ما أخطبها.
1: اسمع نصيحتي، الكلمة دي عندها بمقام الدبلة والشبكة بالدنيا كلها.
3: الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.
0: من مفارقات القدر زادة انه ذكرى عيد ميلاد عبد الحليم حافظ صادف نفس ذكرى وفاة سعاد حسني، جمعهم نفس التاريخ 21 جوان، وهكا اساميهم قعدوا مربوطين ببعضهم مش كان في حياتهم اما زادة حتى بعد مماتهم.

ديو عبد الحليم وشادية. ديو نجح برشا وخلى الناس الكل تصدق اللي فما قصة حب ما بيناتهم الزوز. والمفاجأة إنه عبد الحليم وشادية نجحوا برشا في التمثيل صحيح، أما عمرهم ما جمعتهم قصة حب، وفيلمهم معبودة الجماهير كان من أنجح الأفلام اللي جمعتهم مع بعض.

الوسط الفني خرج زيدا برشا كلام على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، على علاقاته بالممثلات اللي شاركوا معاه أدوار البطولة، خاصة نادية لطفي اللي كانت تجمعها بيه علاقة خاصة جدا، وكان يقولها العندليب الشقراء، وكانت حافظة أسراره الكل.

كوكب الشرق أم كلثوم في فترة من الفترات تقلقت برشا من نجاح عبد الحليم حافظ اللي ولا بالنسبة لها منافس شرس، خاصة على علاقتها بالرئيس جمال عبد الناصر اللي كانت مقربة منه، وحست اللي عبد الحليم باش يفك لها بلاصتها في قلبه. وحسب الروايات في واحد من احتفالات الثورة اللي كان حاضر فيها الرئيس جمال عبد الناصر، كان من المفروض أنه أم كلثوم تغني ومن بعدها يطلع عبد الحليم حافظ، لكن يقولوا باللي هي ما حبتش تهبط من فوق المسرح ودخلت في الوقت المخصص لعبد الحليم، وهذا يرجع لطبيعة أم كلثوم اللي كانت عندها جنون العظمة وتحب روحها برشا. عبد الحليم حافظ تنرفز من تصرف أم كلثوم، وكيف طلع من بعدها على المسرح قال للجمهور: أم كلثوم هي اللي أصرت أني نغني بعدها في الحفلة، وأنا ما نعرفش إذا كان هذا شرف ليا وإلا مقلب.

0: ومن بعد الحفلة هذه عبد الحليم حافظ وأم كلثوم قعدوا متعاركين 5 سنين كاملين، 5 سنين ما يحكيوش مع بعضهم وما تصالحوا كان بالسيف.
1: عليك بمرارة عيني بتبكي، عليك بمرارة.
0: في رصيد عبد الحليم حافظ على طول مسيرته الفنية 250 أغنية تقريبا، ومثل في 16 فيلم. ومن المعلومات النادرة اللي مش الناس الكل يعرفوها عليه، اللي هو عام 1974 عمل ديو غنائي مع عادل إمام في المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة. غناية أحلى الشعب هي أول غنية يغنيها عبد الحليم للرئيس جمال عبد الناصر عام 1956 بعد ما تم اختياره رئيس للجمهورية، ومن وقتها لقبوه بمطرب جمال عبد الناصر ومطرب الشعب وإلا مطرب الثورة، على خاطره غنى بارشة أغاني وطنية مصرية.
1: مبروك على الشعب، خلاص السعد حيبقى نصيبه.
0: عبد الحليم حافظ عانى بارشة من المرض من وقت اللي عامه هو صغير في الترعة ومرض بالبلهاريسيا، وقت قعد مش فايق بروحه بالمرض متاعه وقعدت في بدنه وضرته برشا لدرجة انه الكبدة متاعه تمست وصار له مرض اسمه تليف الكبد. وأول مرة فاق بروحه مريض وقت اللي وقع له نزيف في معدته عام 1956، ومن وقتها بدأت معاناته مع المرض. عبد الحليم عانى من المرض حتى لين توفى نهار 30 مارس من عام 1977 في لندن بعد صراع كبير مع المرض وهو في عمر 47 سنة. والسبب الرئيسي للوفاة متاعه هو نقل الدم الملوث ليه مع التهاب الكبد بسبب البلهاريسيا، وهذا اللي خلى العلاج متاعه يكون صعيب وإلا خلينا نقوله مستحيل. جنازة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كانت تاريخية لدرجة أنه فما بنات انتحروا وقت اللي سمعوا به توفى، وجنازته خرج فيها أكثر من 2.5 مليون مواطن مصري فيهم فنانين وملحنين وشعراء وحتى شخصيات سياسية كبيرة. وتعتبر جنازته ثاني أكبر جنازة في الشرق الأوسط، خاطر عبد الحليم ما كانش محبوب كفنان أكهو، أما الزيدة كان معروف بإنسانيته، يتبرع برشا ويعاون الجمعيات الخيرية والناس المستحقة. عبد الحليم حافظ اسمه قعد محفور في الذاكرة ومستحيل يتنسى، وقعد معروف بلقب العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجهزة ومنتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان تعلن إجراء تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق اللاجهوي رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من اليوم ولمدة 90 يوما في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى وتحديدا على مستوى منطقة النهلة. هذا وسيتم استخدام مسلك واحد في اتجاهين ذهابا وإيابا طيلة فترة إنجاز الأشغال المبرمجة. الإعلان على الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات. البنك التونسي للتضامن يعلن عملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات لغاية 31 ديسمبر 2025 لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. وأضاف أن مصالح البنك ستتولى دراسة المطالب المستوفية للشروط القانونية وإعلام أصحابها بمآلم ملفاتهم عبر الوسائل المعتمدة داعيا كافة الحرفاء الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى المبادرة بإيداع مطالبهم قبل موفى يوم 31 ديسمبر سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة بمختلف فروع البنك. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تنفذ أكثر من 27 ألف عملية مراقبة رسمية بالسوق المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 وأنجزت أكثر من 5400 تحليل مخبري أسفرت عن حجز وأتلاف حوالي 865 طنا من المنتوجات الغذائية غير الآمنة وغير المطابقة للمواصفات في إطار حماية صحة المستهلك وتعزيز الرقابة على السلسلة الغذائية. إلى الشأن الدولي، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف نقاط تمركز لجيش الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة عقب انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان ونقض أمريكا لالتزاماتها وشنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان افام .net.
1: مرحبا بمستمعي ديوان افام وين ما كنتم، ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار اثناء الاستماع، لانه في مجريات الاحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان افام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم واخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقضية اليوم صارت أحداثها في مدينة ألتون بولاية الإلينوا الأمريكية، وبالتحديد نهار 19 أبريل 1989. مواطن اسمه روبير سيمز طلب 911، وهذا يا رقم الشرطة في كامل الولايات المتحدة. قال لهم أنه كي روح لداره مع قرابة 11 متاع الليل، لقى مرتو باولا طايحة في القاعة وفاقدة للوعي. وكي فاقت استفسرها على الشيء اللي صار لها، قالت له اللي هي تعرضت لاعتداء. روبير بطبيعته مصدوم، وكلمة الاعتداء خلته باهت وعينيه محلولة، فيهم ألف سؤال وسؤال. مرته قالت له تهنى، ما هوش اعتداء جنسي، لا من جن ولا من أنسي، ما تقعدش تبانسي. في تواتر هالأحداث وفي عقابك الليل، الأمنيين خلطوا للدار متاع سيمز باش يفهموا مجريات الأحداث اللي صارت. باولا قالت لهم أن في الوقت اللي خرجت فيه لساشي بوبيل وحطتهم قدام باب الدار، هجم عليها شخص مجهول لابس كاقول كحلة، معناها وجهه ما يظهرش، هددها مسدس ودخلها للدار تحت التهديد، نزل عليها بضربة قوية على رقبتها أفقدها الوعي، وبقات في غيبوبة ودايخة حتى لين جاء رجلها قرابة 45 دقيقة من بعد، ولقاها طايحة في وسط الكوجينة ما في عينها بلة. قدم لها الإسعافات الأولية، معناها صب عليها الماء البارد المقلص باش يفيخها كيما نعملوا احنا، وبالك شي هما يصبوه ماء دافي. بالنسبة لرجلها روبير، قال اللي هو بعد ما اكتشف باولا دايخة في الكوجينة، اتفطن اللي بنتهم الصغيرة إيدور واللي عمرها بعد أسابيع ما هيش موجودة في فرشها، واختفت تماما. اقلب عليها كالدار من ساسها الراسها وما لقاهاش. السؤال المطروح بالنسبة للبوليسية، كيفاش رضيعة تختفي بهك الطريقة؟ في ترابة الأحداث، الأمنيين عاينوا المكان، يعني الدار وما جاورها، وللقوا فيها بصمات لا آثار متاع تفتيش ولا جرة اختاوي متاع حد غريب تخلى الغادي. وحسب الأولياء، يعني روبير ومرتو باولا، حتى حاجة ما تسرقت من الدار. البوليسية زادوا فلاوها بالبيت بالبيت بالسانتي بالسانتي، والحومة هذيك عملوا لها تمشيط كامل وشامل، ودخلوا للديار وعملوا بحث متاع أجوار، ومشاو حتى للمباني المهجورة. أكثر شي من نهر الميسيسيبي اللي يتعدى من غادي جابولوا الغواصين وهبطولوا، وخلف هذا طيارة هليكوبتر تحول من فوق باللي بروجكتور متاعها خلف الانفراروج. عملوا زادة باراجات وجابوا لابريغات سينوفيل، يعني فرقة الأنياب اللي فيها كلاب مختصين في التفتيش من خلال حاسة الشم الرهيفة اللي عندهم. وفي الأثناء كالأعوان مازالوا يستجوبوا في الجيران وفي الناس اللي كانوا موجودين في محيط الدار متاع سيمز. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، مفلت وحد ومخفات عليهم حتى خافية، بما فيهم المقاهي والمطاعم والوتلة. في نفس الإطار، الأمنيين سألوا عائلة سيمز، يعني روبير ومرتو باولا، قالوا لهم عندكم شي أعداء محتملين وإلا ناس يكنوا لكم حقد ورغبة في الانتقام منكم، وربما ينجموا يكونوا خطفوا لكم بنتكم إيدار. الإجابة متاعهم كانت لا. أما جلبوا انتباه البوليسية لحكاية كومبريولاج، يعني سرقة بالخلع صارت في رأس النهج اللي يسكنوا فيه من مدة جمعتين التالي. وافترضوا ربما أنه اللي قام بعملية السرقة ينجم يكون هو اللي اختفلهم بنتهم إيدار. في نفس السياق، واحد من الجيران قال اللي هو شاف الليلة هذيك واحد غريب واموره مستغربة يدور في الحومة، وكيف كيف جار واحد اخر قال اللي هو شاف بام عينه شخص غريب يدفن في حاجة وراه زينة بلا مالي. خلاصة القول الشرطة ما توصلت لحتى معطى صحيح إما كانها أو يساعدها باش تتقدم في البحث متاعها. الوقايع مازالت في أولها، وربما لو كان يعرفوا الدافع متاع العملة هذه عندهم أمل كبير باش يوصلوا للجاني. مختصر لحديث التحقيق بقى في البوان مور، يعني النقطة صفر، لكن كان عندهم أمل أنه ينجم واحد يتصل لبروبير وإلا مارتو باولا ويطالب برونسون، يعني فدية باش يسلم لهم بنتهم، وهكاك على الأقل يوليوا فاهمين الحكاية وينجموا يلقاو حل. لكن من جملة الفرضيات اللي طرحوها هي أنه هكا الرضيعة إيدار تنجم تكون بنت العشيق متاع باولا مش بنت روبير، وبالتالي بوها الشرعي هو اللي اختفها. لكن بعد التحريات والتقصي اثبت أنه باولا ما عندها حتى حد آخر خلف زوجها. ولهنا نعطيكم فكرة على هالزوز أولياء. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أن روبير وباولا يعرفوا بعضهم من مدة، لكن ما قروا أنهم يعيشوا تحت سقف واحد إلا 4 سنين التالي. بالنسبة لروبير عمره 37 سنة ويخدم في معمل متاع ورق في ألتون، وباولا عمرها 30 سنة شؤون منزلية، وهوك عندهم زويز صغيرات راندي اللي عمره 2 وإيدور هك الرضيعة اللي اختفت وعمرها بضع أسابيع. في المرحلة هذه بالقضية وأربع أيام بعد اختفائها كالرضيعة إيدور، صياد اسمه بول ساندرز عدى صبحيته هو يصطاد في الحوض في نهر الميسيسيبي من شيرة نهر الميسوري، يعني كما نقولوا في ملتقى النهرين، ومع نص النهار قال فيه البركة بيت الرزق. لما ذاك المعون متاعه وحطه في الكهرباء وهز الكاغت بتاع الكسكروت اللي كان ياكل فيه باش يطيشوا في بتية عاملين حاوية في الباركينج، هو رميها كالكاغت من هنا ويشوف في ساشي بوبال أكحل معبي في وسطك الفضلات. ابقى يخزر ويثبت في الفورمة متاعه كيف اللي حس اللي فيه حاجة مش طبيعية، طبس هزوا وحلوا. ووقتها كلا فجأة كان ينتظر فيها وما حباش تصير، لأنه اكتشف جثة متاع رضيعة داخل كالساشي، وأكيد راكم فهمتوا اللي هي تنجم تكون متاع إيدار. مختصر الحديث طول طلب الناين وان وان والأمنيين جاوا يونونوا. في ترابط هالأحداث وقت اللي الأمنيين جاوا عاينوا المحيط متاع كالحاوية وسألوا كالسيد على الوضعية اللي كانت فيها كالرضيعة وقت اللي تم اكتشافها. سول ساندرز قال لهم اللي هي كانت على جنبها وراسها الفوق، معناها في أعلى الساشي. ولهنا البوليسية وباش يتعرفوا على هويتك الرضيعة الطريقة الوحيدة هي مقارنة بصمات يديها وساقيها بالبصمات اللي ياخذوهم الكل رضيع يتولد في سبيطارات أمريكا، وتبين أن الرضيعة هذيك هي إيدار سيمس من غير أي شك ولا ريبة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث اللي قام بالتشريح متاع الرضيعة هي الدكتورة ماري كايز، وقالت في تقريرها أنه الموت متاعها ماهوش طبيعي وإنما نتيجة العملية متاع خنق، وبينت أنه الضحية لا كان عندها لا أثار متاع ضرب ولا تعنيف، لكن في فمها وبالتحديد في الغب متاعها اللي كان تحت شفايفها فما بلايص أحمر، وهذاك دليل أنه تمارس عليها ضغط كبير على فمها بغاية خنقها. وباقي وحسب الدكتورة كايز قالت زادة أنه أي إنسان وقت اللي يموت الدم متاعه يهبط لأسفل الجسد، وهذايا المصطلح متاعه عند العلماء هو لاليفيديتي كادافيريك اللي تخلف بقايع ما بين زرق ورماديين على السقيم. وهكا الرضيعة إيدور كان عندها زادة بقايع أما في رأسها ولونهم أحمر غامقين. بالنسبة للدكتورة كايز التفسير الوحيد هو أنه هكا الرضيعة إيدار اتحطت في كونجيلاتور أما مش بعد ما تخنقت مباشرة، وإنما وقت اللي بداوا يظهروا عليها العلامات متاع لاليفيديتي كادافيريك. وفي نهاية الأمر الاستنتاج متاع الدكتورة يوضح أنه هكا الرضيعة إيدار اتحطت في الثلاجة في وضعية خليت رأسها اللوتة، وهذاك علاش عندها البقايا الأحمر في قبعتها، ويفسر زادة علاش الجثة متاعها ما دخلتش فيسع في حالة تعفن. في تسلسل هالأحداث، النائب العام اللي تكلف بالتحقيق في المسألة هذه وأمام انسداد الأفق قدام المحققين، قرر أنه يتم التركيز بصفة خاصة على الأولياء، يعني على البو روبير وزوجته باولا، وبطبيعة الحال باش يحل عليهم الكتاب. لعل وعسى يظهرش في ماضيهم القريب أو البعيد جوانب خاصة تنجم تحط البحث على السكة. ولهناك يعاودوا طلعوا على الاستجوابات اللي عملتهم الشرطة الفيدرالية، يعني الـ FBI، على اعتبار أنها هي اللي تبحث في قضايا الاختطاف، جلبت انتباه وجملة قالها أبو الضحية يعني الرضيعة، لأنه في قراءته الأولى فاتته وغفل عليها. وفي الوقت ذاك من جملة الأسئلة اللي سألوها جماعة الـ FBI الروبير هي على مسألة علاقتهم الزوجية هو مرتو باولا، معناها يا هل ترى تأثرت بعد اختفاء بنتهم إيذار وإلا لا؟ بعبارة أوضح ولاتش بيناتهم خلافات. روبير جاوبهم بصريح العبارة، قال لهم أنه من اللي اختفت إيذار حتى اللي نلقاو الجثة متاحة، وهو ومرتو باولا تكثفت علاقاتهم الجنسية، وهالحالة هذه ما صارت لهمش من قبل، وتحل معاهم فيما لذ وطاب من علاقته هو ومرتو. بطبيعة الحال النائب العام اللي كان يسمع فيه بقى مذهول من الكلام هذا، وتسائل كيفاش راجل ومرأة فقدوا بنتهم يتصرفوا بالطريقة هذيك. وهالجملة هذه متاع روبير واللي كانت مسجلة في الدوسي متاع التحقيق في تحقيق الـ FBI باش تخلي البوليسية يربشوا أكثر فأكثر في حياة عائلة لي سيمس، يعني روبير ومرتو. ولهنا باش يتيحوا على صدفة غريبة وعجيبة دوختهم بأتم معنى الكلمة وما كان في باله بها حتى حد. أشني الصدفة، المحققين عرفوا أنه ما هيش أول مرة عائلة لي سيمس يتختف لهم صغير، وإنما صارت لهم حادثة مماثلة في جوان 1986، يعني وقت اللي كانوا يسكنوا في مدينة أخرى، وصارت على أول صغير ليهم واللي هي بنية واسمها لورا لي، تم اختطافها في ظروف مماثلة لظروف اختطاف إيذار. والشي الأغرب والصادم من أبعد الحدود أنه السيناريو هو نفسه تعاود. باولا تعرضت الهجوم من شخص مقنع وضربها وخليها فاقدة الوعي، من بعد وقت اللي فاقت ملقاتش البيبي متاحها. في تواتر هالأحداث وفي نفس هالإطار من البحث والتقصي وحسب التقارير متاع الشرطة في هاك الوقت، باش يتم العثور على العظام متاع رضيع مطيشين في عدة أماكن وراء الدار متاع عائلة لي سيمس. وعلى فكرة المحققين كان عندهم نوع من الشك فيهم، لكن ما كان عندهم حتى دليل مادي يربط هالزوجين هذم بالحادثة متاع اختفاء لورا لي. الوقت ذاك هاك العظام اللي اكتشفوها كانوا في حالة ما تمكنهمش من أي تحليل علمي، وبالتالي عائلة لي سيمس ما ولاوش محل تحقيق أو تتبعات. مختصر الحديث، الحاجة اللي زادت حيرة النائب العام هي وقت اللي قرأ لا ديبوزيسيون تاع باولا، يعني الشهادة متاعها ووصفها للهجوم اللي تعرضت له والتبعات متاعه. ولهنا النائب العام قرر باش يستشير الدكتورة ماري كيس. ولهنا يقول القائل اش مدخلها، هذه مرأة طبيبة شرعية وكما تعرفوا هي اللي قامت بتشريح الجثة متاع إيذار. لكن النائب العام كان يعرف اللي هي عندها اختصاص آخر، ويتمثل في أنها كانت خبيرة في النوروباتولوجي، يعني خبيرة قضائية في أمراض الأعصاب. المرأة ملمة بكل ما يهم لسيستيم نيرفو، يعني الجهاز العصبي. والحاجة اللي زادت جلبة الانتباه متاع النائب العام هي كيفاش باولا وقت اللي فاقت بعد الهجوم اللي صار لها نهارة اللي اختفت بنتها إيذار، تذكرت الشيء اللي صار لها الكل بالتدقيق، وخاصة الضربة اللي كلاتها وقالت أنها ضربة متاع كاراتي. ومن المفروض صعيب ياسر باش إنسان يتلقى ضربة قوية ويفقد الوعي متاعه يتذكر اللي صار له بكل تدقيق دوب ما يسترجع الوعي متاعه. الدكتورة ماري كيس قالت أنه الشيء هذا مستحيل، المرأة فاقدة للوعي 45 دقيقة، مش ممكن باش تتذكر اللي تهجم عليها وكيفاش ضربها. وبالنسبة لها التفسير العلمي هو وقت اللي عبد يتلقى ضربة، المخ يصير له اصطدام بالجمجمة، والجهات الخارجية متاع الدماغ واللي يتخزنوا فيهم لسوفنير يعني الذكريات يتوقفوا على أداء وظيفتهم وقتيا. وبالتالي لا يمكن لأي شخص تلقى ضربة قوية تثبت له في الأغماء باش يتذكر اللي صار له ولو لحظات وإلا دقائق قبل الحادث أو الاعتداء. وهذاك علاش اللي يفقدوا الوعي أثناء حوادث المرور مثلا ما يسترجعوا حتى شيء من اللي وقع قبل الحادث. وهذا ينجم نأكده لكم أنا لأني تعرضت الحادث وما بقى لي حتى صورة منه. فيها التطور هذا من القضية، وقت اللي المحققين عرفوا هالحكاية هذه حبوا يلقاو خيط يربط ما بين باولا وهكا البتية اللي لقاو فيها الجثة متاع بنتها إيدار. وللشي هذا عملوا مولاج، يعني قالب للآثار متاع أقدامها في المحيط متاع كالحاوية، قارنوهم بالصبابة اللي عند عائلة سيمس، لكن ما لقاو حتى تطابق، وما بقالهم كان هكا الساشي بوبيل اللي كانت فيه الجثة متاع بنتها إيدار. ووقتها بعثوه الأقوى مخبر موجود في الولايات المتحدة، وهو بطبيعة الحال المعمل الجنائي متاع الـFBI في واشنطن. نهج التريبونال والدريبة
0: حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج التريبونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمع روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس. ديوان افام صوتكم.
2: نهج التريبونال والدريبة.
1: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة آلتون بولاية إلينوا الأمريكية، راضية عمرها بعض الأسابيع واسمها إيدار، اختفت من دار عائلتها يعني لسيمس إثر تعرض أمها الهجوم من طرف شخص وجهه مقنع ومسلح، ضربها على مستوى رقبتها وراسها وخلاها فاقدة للوعي. بعد أيامات الجثة متاع بنتها إيدار باش يتم العثور عليها في ساشي بوبيل أكحل مطيش في حاوية بحذا نهر الميسيسيبي. ولهنا الأبحاث باش تكشف أنه أمها وبوها ينجموا يكونوا محل شكوك في اللي صار لبنتهم، والدليل أنهم 3 سنين التالي صارت لهم حادثة مماثلة. في المرحلة هذه من القضية وكما ذكرنا لكم هكا ساشي بوبيل اللي لقاو فيه الجثة متاع إيدار بعثوه الأكبر معمل جنائي في الولايات المتحدة وكلفوا بخبير اسمه ديفيد أتنبرجر عنده سمعة عالمية، وهو اللي باش يتكفل بمعاينته ويقوم بكل الاختبارات، علما وأنه الشرطة أثناء معاينتها للدار متاع سيمس القات في الكوجينة متاعهم مشكارة فيها مجموعة مكساشيات الكحول اللي تبيع فيهم شركة اسمها كيربسايد الفايت المساحات الكبرى. وعلى فكرة هالساشيات هذو مصنوعين عن بوليتيك في مينيابوليس. وبعد ما تأكد أنه كالساشي اللي لقاو فيه الجثة متاع كالبيبي هو من نفس نوع الساشيات اللي موجودين في كوجينة لسيمس، الخبير انطلق في التحاليل متاعه، لكن لا لقى بصمات ولا ألياف ولا دي فيبر ولا شعر ولا أي شيء نجم يربط كالساشيات بروبير ومارتو باولا. ولهنا التحدي متاع كالخبير أتنبرجر هو أنه يثبت اللي الساشي جاي من نفس المجموعة اللي موجودة في الكوجينة متاع عائلة لسيمس. والعملية ما هي سهلة لأنه ما يزيش اللي هما من نفس النوع، وملايين منهم يتباعوا كل يوم في ولاية إلينوا، والماركة هي بيضة وموجودين في الديار الكل. ولهنا وباش ما نطولوش عليكم بحديث يلزمكم تفهموا العمل الجبار اللي قام بيها الخبير هذا، وتمكن بعد اختبارات ومعاينات دقيقة جدا وساعات مذنية من الفحوص والتمحيص وصل باش يثبت انه هكا الساشي اللي تحطت فيه الجثة متاع البيبي إيدار جاي من نفس الرولو متاع الساشيات اللي موجودين في كوجينة لسيمس، يعني روبير ومرتو باولا. وللشي هذا الخبير بقى يتبع بالمجهر في كل تكميشة في كل ثقب فيها كساشيات، وصل مشي حتى للمحمل وقام بنفس المعاينة. مختصر الحديث، التقرير متاع أتنبرغ هذا كان ضافي وشافي وبين بالحجة والبرهان والأدلة العلمية أنه هكا الساشي جاء فعلا من رولولي عند دار لي سيمس. والخبير كان دقيق في التقرير متاعه لدرجة أنه قال اللي الساشي هذاك والعشرين الأخرين اللي في الكوجينة خرجوا من نفس الماكينة ومن نفس المعمل بفارق زمني متاع 10 ثواني، وما ثماش أدق من هكا. واللي أنزه الخبير هذا يبقى حاجة من وراء العقل. في نهاية الأمر الاستنتاج المهم في هذا الكل هو أنه صعيب وخلينا نقوله مستحيل باش يكون حد آخر خلف روبيرو باولا هو اللي حط الجثة متاع إيدور في ساشي من مجموعة موجودة في الكوجينة متاعهم. ولهنا يقول القائل هكا الشخص الغريب

منطقية على المحققين. في ترابط هالأحداث، مسألتها كشخص اللي اعتدى على باولا واقتللها بنتها تنسيت نسيا منسية من طرف المحققين، ولا عندهم اعتقاد راسخ أنه الحكاية هي من نج الخيال متاع عائلة لسيمس. لا لي شيء إلا بشي غطيه عملية شنيعة أو ذات بحياة بنتهم إيدار. من جملة الاستفهامات المطروحة، أشنو اللي صار بالضبط لك الرضيعة؟ وشكون مولا العملة إذا طرحنا الشخص المجهول؟ معناها يا روبير وإلا باولا وإلا الاثنين مع بعضهم. وعلاش قتلوها؟ معناها شنو الدافع اللي خلي أم وبو يقتلوا فلذة كبدتهم وهي رضيعة؟ إيدار ولدت وبأي ذنب قتلت؟ في المرحلة هذه من القضية، الشرطة باش تركز أساسا على باولا. وقت اللي عمقوا البحث والتقصي فيما يخصها، عرفوا أنه العلاقة اللي بينها وما بين رجلها روبير ما كانتش طبيعية بالكل، وما تشبهش نوعية العلاقات ما بين الأزواج الأخرين. الأمنيين عرفوا مثلا أنه روبير عاقب مرتو بولا وفرض عليها باش تغادر بيت النوم وما عادش ترقد بحذاه، لا هي ولا بنتها. ورست لها تبات في الكاف هي وبنتها الرضيعة لورالي، واللي الشرطة اكتشفت أجزاء من هيكلها العظمي مفرقين ورا دار ليسيمس، يعني روبير وباولا مرتو. يقول القائل علاش زعم الراجل عمل هكا في مرتو؟ ما يحباش تجيب البنات؟ ما نسبقوش الأحداث. فيها التطور هذا من القضية، يلزمكم تعرفوا أنه بعد ما اختفت لورالي وهي البيبي الأولانية روبير وباولا، وقتها اسمح لها باش ترجع ترقد معاه في بيت النوم. وبعد عام جابت طفل واللي هو روندي، وذكرناه في أول القضية. وفي عام 1989، وقت اللي نقلوا المدينة ألتون في الليلينوا، باولا وقتها ولدت إيدار، وحسب شهادة متاع مرأة رقدت بجنبها في الماتيرنيتي متاع السبيطار، قالت لها اللي هي تكره البنات وما تحبهمش، لا هي ولا رجلها، وما تحب كان الولاد على خطرهم أسهل في تربيتهم وأحن وينجموا كي يكبروا يعاونوا والديهم. وكلام كما هذا إذا وراه جرائم قتل في حق الرضع، ما ينجم كان يتم تصديقه من أي واحد يسمعه. ولهنا سؤال المطروح بالنسبة للمحققين، يهل ترى عائلة لسيمس يكرهوا البنات لهالدرجة ومستعدين باش يتخلصوا منهم وهما رضع؟ هذا هو اللي يلزمهم يكتشفوه في التحقيق. في ترابط هالأحداث للتأكد من مسؤولية هالأولياء في مقتل الرضع، الأمنيين عملوا بحث وتقصي عند الجيران باش يعرفوا شنو اللي صار بعد ولادتك الطفلة إيدار اللي لقاوها في البتية. وحسب الشهادات قالوا لهم أنه العقوبة كانت أخف المرة هذه. روبير رجلها محكمش عليها بالكاف كما صار لها في ولادة لورالي الأولى. وهذا هو الشيء اللي خلى باولا تقول الوحدة من صاحباتها هالوضعية هذه ما يلزمهاش تستمر، ويلزمني نلقى حل الروحي. ويبدو أنه الحل اللي لقاته باولا هو التخلص مكان رضيعة إيدار، بنتها من لحمها ودمها. وفي المرحلة هذه النائب العام قرر باش يحط باولا في الإيقاف التحفظي بتهمة القتل العمد. وبالنسبة لي ثم ما يكفي من أدلة الإدانة تنجم تثبت التهم على باولا وتتم معاقبتها. لكن أكيد راكم فهمتوا اللي هي بدأت فك السيناريو متاع الإنكار وعملت لهم كالطرح متاع أنا نقتل بنتي يا أخي بعقولاتكم. لكن المحققين بطبيعة الحال ما عطاوها حتى ذرة من المصداقية. وعلى هذاك النيابة العمومية تصورت سيناريو المجريات الأحداث متاع الشيء اللي صار نهار 19 أفريل 1989، يعني مجريات الواقعة. نهار 19 أفريل 1989، باولا استغلت الغياب متاع رجلها روبير اللي يخدم حتى للعشرة متاع الليل، ومشيت لبنتها إيدار وهي لابسة جواندوات باش ما تخلي حتى أثر، وخنقتها حتى الموت. من بعد حطتها في ساشي بوبيل خداته من الكوجينة، وهذاك علاش ما لقاو عليه حتى بصمة.

0: من بعد كساشي حطيته في ساك لسبور وهزته في كرهبتها من تالي وشقت بيه مدينة ألتون بكلها باش تمشي لدار أمها وبوها. وكانت تعرف اللي هما ما همش في الدار، كانوا في ضيافة عند جماعة من صحابهم في مينيابوليس وباش يبقاو غادي جمعة كاملة. ووقت اللي باولا وصلت للدار نتاع أمها وبوها حطت الساشي اللي فيه بنتها يدور في الكونجيلاتور. ويلزمكم تعرفوا لهنا أن وقت اللي جابتها في كرهبتها هكا الرضيعة كانت مصلوبة على راسها، وهذاك علاش الدم هبطلها في قبعتها. مختصر الحديث، بعد ما تهنيت على الجثة متاع بنتها إيدور وخليتها تبرد في الفريجيدير، باولا روحت لدارها باش تطبق السيناريو متاعها بالإخراج متاعو، معناها باش تنفذ هكا الهجوم الخيالي واللي استنبطته في مخها. وهذا قبل ما يخلط راجلها روبير واللي مع الأحداش غير بوع بالضبط متاع الليل يصب الزيت كما يقولوا. المفيد باولا عطت الروحة ضربة في رقبتها وهو كزعمة حد ضربها وخليها لها طراس باينة. من بعد تكبت بكلها في القاعة في الكوجينة وعملت روحها دايخة حتى لين راجلها جاء وفيقها وطلب الشرطة، وبقية الأحداث تعرفوها. في ترابط الأحداث اللي صارت، علاش ما تقولش أنه أم باولا وبوها وقت اللي سمعوا باختفاء إيدور حبوا يرجعوا من مينيابوليس، ورغم المحاولات متاع باولا بنتهم اللي حبتهم يقعدوا غادي ومفهوم علاش، وهما قروا باش يروحوا لألتون، وهي تلزت باش تمشي تجيب الجثة متاع بنتها إيدور وتحطها في الكونجيلاتور متاع دارها. وبظهرها الشرطة وقتها مازالت كي كملت المعاينة متاع دارها. وثلاثة أيام من بعد باولا هزت الجثة متاع بنتها ومشيت بكرهبتها للضفة الأخرى متاع الميسيسيبي وشقت قنطرة كاملة وقطعت مسافة 3 كيلومترات. ووقت اللي خلطت للباركينج طيشت الساشيلي فيه بنتها إيدور فيها كلبتية، والصياد كما تعرفوا باش يلقاه من بعد ويعلم الأمنيين. فيها التور هذا من القضية وفي المحاكمة متاع باولا هي من عند الدكتورة ماري كايز اللي فسرت بالتدقيق للجنة متاع الحكماء أن حكاية الهجوم المزعومة اللي طلعت بها باولا هي كذبة من نجل الخيال متاعها كما سبق وذكرنا لكم، وهذا اللي باش يخلي القاضي يسلط عليها عقوبة السجن مدى الحياة. ومش من أجل قتل إيدور برك، زادوها تهمة قتل بنتها الأولى لورالي. وأكيد لهنا راكم تتسألوا وتقولوا إيه ورجلها روبير شنو اللي صار له؟ بكل بساطة ما صار له حتى شيء، خرج منها كشعرة من العجين، والمحكمة ما احتفظت بحتى تهمة في حقه واعتبرت أنه ما عنده حتى دخل في الجرائم ولا في باله بيهم جملة واحدة. وهذا ما منعش أنه النائب العام باقي عنده قناعة أنه روبير شريك في كل شيء، وعليها ذاك النائب قال أثناء المحاكمة يكفيكم باش تدخلوا لدار لسيمس باش تفهموا كل شيء. ما كانت عندهم حتى تصويرة متاع لورالي لا على حيوت ولا في ألبوم، وكيف كيف نفس الشأن بالنسبة لإيدور، وما ثم كانت صاور الطفل راندي. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في متينة الجديدة ورحلة العادة. هذه رفمك الجمعة 26 جوال 2026، عودة لحصيلة الأحداث مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة، وعودة لمقابلة منتخبنا الوطني الأخيرة في كأس العالم 2026، هزيمة 3-1 ضد المنتخب الهولندي وانسحاب المركز الرابع والأخير بصفر من النقاط. مردود عموما كان أفضل مزوز مقابلات الأولى، ولكن عموما مشاركة كارثية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نرجع لتفاصيلها بعد شوية في الرفمك. في الأثناء السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرأ سورة الكهف، وأكثروا من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة، مرجح أنها تكون ما بين العصر والمغرب وفي آخر الدقائق قبل أذان المغرب. نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يتواصل غياب الناصر البدوي، سلموا عليه نسورة اللي يواصل في الاحتفالات والحلو والمالح والأجواء، سلموا عليه وسلموا على العائلة وعلى الدكتور أحمد البدوي. وفي الأثناء نرحبوا بالقيدوم والكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس، كيف الحال؟
1: ربي فضلكم، ربي هنيكم. بكل اختصار، بكل إيجاز واختصار، صفحة من نقول كلمة صفحة خايبة وخايبة ياسر في تاريخ كرة القدم التونسية، نتويوها لكن نحاسبوا رواحنا من اليوم راف، ونحضروا على المدى الطويل حتى على مدى 10 سنوات، راي ما تتصلح كرتنا إلا ما نحضروا لها على بكر. إن شاء الله جمعة مباركة على الناس كل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم لوغرو، أيقونة المسدح والكاميرا زياد المكي، صباح النور.
2: أهلا بك رفيق، رحب
1: بك
2: بالنسبة لكل اليوم رفيق. نسيسوا بعضنا الكل في الكيس في الإدارات في الخدم، خاطر 12 مليون تونسي ناقص نوم ناقص نوم وعلى أعصابه. أنا برح للأمانة رفيق، والله والله مش نحل التلفزة وكله نفركس عشان الكونيكسيون يا اخوي، والتليفون بونطلو ما شفتهم هاي ايش عمل، شديت الفرش وبالتليفون ندخل نتفرج ونتخبى، ندخل نتفرج كيما قال حاج لازمنا ننساو المشاركه
0: هذه كيما راني خذيره الكومبورتمون تاع التخبي،
3: والله راني تمشي
2: كيما راني خذيره. نقول يا ربي توفي الميتون 2-0، قلت يا ربي يسترنا نتفرج ونتخبى. وان توكا كيما قال حاج، ان شاء الله نتيو الصفحه هذه ونخدموا على مدى طويل، وان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله جمعه مباركه يا رب.
0: جمعه مباركه على الجميع، سعداء باستقباله بحذانا لو غران. يتساءل علاش مجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج يكلاشي الجميع، حضرة النقيب نحكي في الموضوع بعد شوية. مقداد صباح الأنوار، كيف الحال؟
4: على كل حال هم الكل يسلموا عليك. انا بجد البارح قعدت بال جماعه التلفزه تي في الكل والماتريس ميدا وذيك الطفله ايه قال يسلم على ديدو وسلم على رمروم اي والله العظيم. اسمع تعرف شنو غرام حب، فما حب وذي اللي اول مره
0: سلموا عليهم برشا برشا.
4: عمري ما ريت تلفزه حاتم مع تنس ابريتو دي كونكورون يقول لك لا احسن حاجه هي الرفمك، ونتبعوا فيكم ومغرومين بكم، وشنو اسال البخور السحر اللي عندكم.
2: سلم عليهم رفيق، هذاك هو رفيق العجعاجي رفيق، كل حاجه
0: سلم عليهم برشا. ثم نقطه مهمه، العقد نتاعك تمشي الا ما تشاور، هذه ثاني مره تمشي من غير لا تشاور، نحل فيسبوك نلقاك تعمل في
4: ديك العقد نتاعي موجود هذا
0: اي موجود
4: مش معناها نمشي
0: نمشي تشاور تعلم يا سيدي مش تشاور انت في مكان في مكان ما تشاورش تعلم
2: والله. حتى انا حاليا نخسر بحق قلت وقت الشعادات نرخى البق سوريا بيضا وتبع. اسمع اما بالحق مخداد كي يمشي يحفل الجو
4: يحفل الجو ديما معناها انيماسيون.
2: اما خلصت ولا انت راك الجمعه اللي فاتت قلت ما عادش نمشي
4: القباضه الاسرار الماليه مش في الميكروفون.
0: لا لا معناها تاوك خلصوك ولا لا
4: عدتوا توا عدنا توا عدنا يا راني خابزك وعاجلك ونعرف توا انت عطاوك ما تمشد فيها صحيح الحكايه
0: بيان سور. قلت ما عاد نمشي الا ما نخلص
4: خويا خلصت الحقيقه تاع ربي وبارك الله فيهم والله ناس
0: قوي تقسم بالله
4: شنو نقسم بعد
0: سبيع ولا هكا وانت وصلت الرساله
4: تطلع انا يطلع النار بكديت ونقسم سينو خويا سخانه الكلمات الزور ينفخ في السخانه
0: ربي يعفو ربي يحفظنا.
4: عندي قطوس خويا حاجه عجيبه يحب يتعشى 4 مرات و5 مرات ومع 3 بنتوات ما بين البونتو والبونتو يحب ياكل واحد
0: مسكين قطوس نقيب
4: اقسم بالله
2: والله علاه تربي فيه انت نقيب
0: انت علاه تربي فيه باش تعذبه
4: علاه
0: كي انت باش تكيدك شو الكروكيت كي كذا الواش
3: كروكيت كروكيت عشان البارح ياكل
4: اقسم بالله شكرا كروكيت يا رمو
0: راهو يخدم فما راهو كسرنا على المحل 3000 5 كيلو
4: صحيح جاودك يقعدوا كان وذنيه كل لونتينات البر هو راسه في الكروكيت يا أما خير راسه في الكروكيت ولا واحد راسه في التلفزة ويتفرج في حاجات كيما كيكا قال الحاج صفحة ونتويها
0: صفحة وتويتك أنا وائل الكفوري نحكي عليها بعد شوية جيهان سليني جيهان سباح الأنوار
5: ان شاء الله تكونوا بخير يا جماعه ان شاء الله تلقى سليمه
0: الناس
5: اللي سي سي سورتو سي الكل وهنا مع زيد بالحق سي بعضنا الناس الكل السنه ورويحنا اللي من بعد روحوا يوفى النهار روحوا نرقدوا اما فما مواطن على وسائل التواصل الاجتماعي لا وحده بوزه في البحر اسمه نجم قلت خلي نعاونه المواطن هذا عنده كوبي نتاع كتاب ليترونجي نتاع البير كامو اما هي مش نسخته اكل الكتب القدم اللي ما تعرفش عليهم كيفاش وصلوا لك ولا شريته من عند بوكينيست اللي يبدا اوراق وصفور وكل شيء اما من برا فيه اهداء ويحب يوصل الكتاب المولى الاهداء اللي هو تحصل عليه كجائزه كي كان يقرا في السنه الدراسيه 74 75 السيد نعرفه اسمه منير دونك هو لا وحده بوزه في البحر وقال له يا سي منير هاو كتابك عندي كنت حاب تسترجعه قلت نوصل له صوته خاطر ياسر مستني
0: في البحر ما اسم منير
5: اي منير وهبط الديديكات
0: كيفاش ان شاء الله منير يكون على قيد الحياه ان شاء الله ربي يعطيه الصحه ان شاء الله يرقى الكتاب اللي نصور اليوم اخر اهتماماته انه يلقاه ولا ما يلقاهش في الافلام نرحبوا به الجولدن بوي حاتم بالحاج
2: بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك انا الحق البارح عرفتك اللي حالف عليه الماتش وعمرت التليفون بون ذكيت شويه حطيته غدرج دونك قمت غدرج لوطون نحط في الكرسي
0: والهدف
2: قهوه وكل شيء انا قاعد 2-0 عاودت طفيت التيلي عاودت رجعت القهوه شربتها الصباح اليوم عاودت
0: بالحق ما كملتش الماتش
2: عاودت حليت كليماتيزور عاودت معناها علاش انا معناها العذاب النفسي بالحق نوع من العذاب النفسي راهو حتى والله ما نعرف كيف انا المره اللي فاتت نفكر في الوضعيه ذي ماتش فرنسا كان فما بصيص من الامل وكانت حتى باللي تقاب حتى فرنسا ما لعبتنيش كيف اما فما قريب فما روح فما تحسهم حتى كي خسرنا وروحنا فماشي واحد عارف
0: ربحنا فرنسا ما روحنا
2: حتى كي ربحنا واي وروحنا فماش واحد هكا قاعد نعرفش كيف باش يقابلوا العباد وكيفاش والمكتب الجامعي لو جرون ميستير نتاع المكتب الجامعي معناه مازالوا يخموا في ما بعد الواحد والمراول الرفيق نحكيو عليهم بعد معناه
0: برشا نقاط تحكي فيهم كما قلت كما قلت
2: كان فما واحد اسمه شارل باسكوا كان وزير الداخليه نتاع فرنسا قال لك لي بروبليم لطفت شعر قلت كما قال هو لي بروبليم كون ساريف ساريف اون كاسكاد معناه اذا تصارت لك حاجه يجيو
0: بعضه كله هذا اللي صار خلنا انه البدايه بتاع المقابله باش تكون غير البدايات الاخرى ما صدقتش انا تيختي ولا هدف ستة دقائق ولا هدف الثاني والله واحد ولا يتفرج مفجوع اعطيني الكرونو يقدم اعطيني كذا خاطر البدايه بتاع كرتون تاريخي معناه بعد الحمد لله دركنا شويه الامور كما قلنا المردود عموما كان افضل من المقابله الاولى وافضل من المقابله الثانيه انتهت المقابله بهزيمه ضد منتخب هولندي وبخروج كما قلنا بثلاثة هزايم خمسة واربعة وثلاثة نحكي على 12 هدف في ثلاثة مقابلات زيدهم بلجيكا واللي 17 هدف زيدهم النمسا زيدهم 18 هدف في آخر 5 مقابلات لا سينورم معناه للأمانة ولكن يزمنا نحكي في حلول بالنسبة لمنتخبنا يبقى منتخبنا وشجعوه في كل كومبيتيسيون نرجو نحكيه في هذا بعد شوية في الأثناء رمرو صباح الأنوار وكيف الحال
3: صباح الخير يا رب ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه ومريحه للناس الكل زاد بخلاف المنتخب الوطني اللي باش نحكيوا عليه بعد يا رب يعجبني كالقصص الدراميه اللي في كاس العالم منتخب الاكوادور البارح كيفاش ترشح بطريقه راهو العباد يمكن تفرجت كان في الماتش ولكن هما الماتش الاول عملوا ماتش كبير ثلاثه كور على البار كونتر كوت ديفوار
0: تفرجت حتى في الاكوادور
3: بكري
0: ما انا وياك البارح قبل عاملين وي بلونش دونك نوقف قلبي ونقول نخدموا حتى
3: رقدت بعد المباراة، رقدت بعد مباراة تونس.
0: أنا الثمانية متاع الليل عمرت المونجيلا ورقدت قمت نص الليل ودقيقة. أنا نغسل في وجهي وقع الهدف.
3: لو أنت الخدمة اللي نخليها لي تاع النجم نتكى ثمانية ما نجم كان مساعتين، ولكن عملوا ماتش كبير ثلاثة كورة على البار يا ودي وهجومات وكذا، وخسروا في آخر دقيقة كونتر الكوت ديفوار، تعادلوا مع كوراسا وحاجة عمرها ما صارت، ويبداوا الماتش كونتر ألمانيا ياكلوا بونتو. شو يعملوا؟ يعملوا ريمونتادا 2-1 ويترشحوا من أحسن الثوالث ويضمنوا ترشح من الربح متاعهم، معناها ضامنين من الآخرين اللي ترشحوا سيبوهم أكثر منهم في الكلاسمون. يا ودي فرحة كبيرة لا تصدق، اللي هو منتخب الإكوادور الناس الكل معامل عليه يعتبروه حصان أسود نتاع البطولة، راهو كيف وكيما النرويج من المنتخبات اللي إفكتيف رهيب جدا، معناها يعتبر إن معناها العباد مش فاهمة كيفاش لقاهم كل ملمومين فرد منتخب بالضبط. دونك مباراة كبيرة برشا مالا دراما، كالجو نتاع الكوب دي موند بدا يظهر في الماتش.
0: تو باش تزيان الكورة، تو باش تزيان الماتشوات. حس سعيد المنتخب المغربي اللي باش يواجه منتخب هولندا اللي لعب له البارح في الدور ال 32، وجونتيسيب من توا المغرب راهو بريتوندون للتيتر، هولندا تلعب على التيتر من لي ناسيون الكبار، والمقابلات هذوما راهو نجموا يفاو المغرب رابحة، نجم توفى هولندا رابحة، نجم هولندا تربح 3-1. ما نقيسوش نقولوا هيك هولندا ربحت المغرب والمسيرة نتاعنا الكل تولي تتقاس هكاك، انتسيب من توا راهو مهما صار من نتيجه مع المغرب وهولندا لن يغير شيئا في تقييم بطوله العالم.
3: زي ربحت هولندا راهو كان احنا مش في بالنا.
0: لا لا نحكي لك ماني جونتيسيب، نعرف معناها دونك قدوه تخسر المغرب كتير المغرب وخسر تحب واحد ولا دونك انتسيب. نحكيو على الموضوع ونحكيو على اخر اخبار المنتخب بعد شويه. ربي سامح اللي اختار مقابله بلجيكا كمقابله اخرى تحذيريه قبل المونديال، ربي سامح من جاب رامي راني خذيره لل